ولكن خالق الكون ومالكه ليس له بداية أو نهاية، وهو لا يرى، بل هو روح أزلي يستطيع أن يكون في كل مكان في الوقت نفسه، وهو يرى ويعرف كل شيء. فهل تعرف اسمه؟ إن لله أسماء عديدة، ولكن الاسم الأكثر شهرة هو الرب. وفي اللغات الأصلية التي كتب بها كتاب الله فإن اسمه هو يهوه، ومعناه الكائن، أو ببساطة أنا هو. وتستمر قصة الخلق من خلال وصف الملك للأرض الأصلية. وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. كان الوقت قد حان لإعداد كوكب الأرض لاستقبال البشر، وقال الله: ليكن نور، فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة، ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. ما الذي فعله الله في اليوم الأول للخلق؟ لقد أمر النور أن يخترق الظلمة، وفي وقت لاحق سوف تشرق الشمس على الأرض، ولكن ليس في اليوم الأول. فالله يريدنا أن نعرف أنه هو مصدر النور. إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن الله طاهر لأنه النور، وهو لا يمكن أن يتلوث. فحتى عندما يشرق النور على القمامة الوسخة فإنه يبقى طاهرا، فالله كامل وهو قدوس. هل لاحظت من كان هناك مع الله في مكان الخلق؟ لقد كان روحه القدوس هناك يرف على سطح المياه، كذلك كان كلمته هناك أيضا يتحدث. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان. إذن كان روح الله وكلمته مع الله الواحد الحقيقي دائما. لذلك فقد قلنا عن الملك إنه حتى عندما كان وحده فإنه لم يكن وحيدا يوما. في 6 أيام منتظمة خلق الملك عالما جميلا ورائعا. تكلم الله فظهرت الحياة الرائعة بجميع صورها. ففي اليوم الأول قال الله: ليكن نور، فكان نور. وفي اليوم الثاني خلق الله الغلاف الجوية والسماء الزرقاء التي نراها والهواء الذي نتنفسه. وقد خلق الله السماء بخليط كامل من الغازات المهمة لحياتنا مثل الأكسجين والنيتروجين. وفي اليوم الثالث قال الله: لتظهر اليابسة، فكان كذلك. ثم قال الله: لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبزر بزرا، وشجرا ذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه بزره فيه على الأرض، فكان كذلك. وفي اليوم الرابع أمر الله الشمس والقمر بالظهور لتتحكم بالسنوات والشهور والأيام على الأرض، وقد خلق النجوم أيضا. وفي اليوم الخامس قال الله: لتفض المياه زحافات ذات نفس حية، وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء، فكان كذلك. وفي اليوم السادس قال الله: لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش أرض كجنسها. وقد أعطى الله كل كائن حي القدرة على إنتاج نسل من نفس نوعه، وقد أعطاها القدرة على العناية بصغارها، ورأى الله ذلك أنه حسن، وعم السلام. ففي البدء كانت جميع الحيوانات أليفة، فهي لم تكن تقتل وتأكل بعضها بعضا، إذ كانت تتغذى على النباتات. كذلك عم النظام، فكساعة منتظمة

عظمة ستحتفظ الشمس ببعدها المناسب عن الأرض، والقمر سيتغير من محاق إلى بدر، والأرض ستعيد تنقية هوائها ومائها وفضلاتها. وإن أحسن الإنسان استخدام موارد المملكة الأرضية لن يعوزه شيء من الخير، بل إن الأرض ستكون الموطن النموذجي للبشر. إن كل يوم من أيام الخلق يعطينا فكرة عن صفات الله، فاليوم الأول يرينا أن الله قدوس، فهو كامل وطاهر وكله نور. واليوم الثاني يرينا أن الله كلي القدرة، فهو الذي خلق الغلاف الجوي وحفظه. واليوم الثالث يرينا أن الله صالح، فهو الذي خلق آلاف النباتات والأطعمة من أجلنا. واليوم الرابع يرينا أن الله أمين، فالشمس والقمر يدوران في مدارهما. واليوم الخامس يرينا أن الله هو واهب الحياة، فهو الذي خلق الكائنات البحرية وطيور السماء. واليوم السادس يرينا أن الله محبة، وبعد أن خلق الله الحيوانات حان الوقت لخلق الكائنات التي سيسكب فيها محبته. لقد آن الأوان لخلق الكائنات الحية المميزة التي تعكس قداسته، قدرته، صلاحه، أمانته، حياته ومحبته. في اليوم السادس للخلق تكلم الملك مع نفسه الله وروحه القدوس وكلمته قائلاً: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على كل الأرض وعلى جميع الدبابات. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وعندما يقول الكتاب المقدس إن الله خلق الناس على صورته، هذا لا يعني أن الله مثلنا، بل المقصود هو أنه ينبغي لنا أن نعكس طبيعته وشخصيته. فكما أن العملة الرومانية كانت تختم بصورة الإمبراطور، فإن صورة الله قد ختمت على البشر. وكان أول رجل وامرأة خلقهما الله يملكان القدرة على أن يفكرا وأن يحبا وأن يتحدثا كالخالق، لكي يتمتعا بعلاقة حلوة معه. فالناس لم يخلقوا ليكونوا عبيدا لله، بل أصدقاءه وأحباءه. وعندما خلق الله الإنسان على صورته أعطاه سلطانا، فقد كان ينبغي للناس أن يعتنوا بالأرض ويتسلطوا عليها نيابة عن الله، ويكتشفوا أسرارها ويستخدموا مواردها بحكمة. وهذه القدرات هي التي ميزت البشر عن مملكة الحيوان. فالله أعطى الحيوانات عنصرين، جسدا ونفسا، ولكنه أعطى الإنسان ثلاثة عناصر، جسداً ونفساً وروحاً. وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة، فصار آدم نفساً حية. كان الجسد مجرد وعاء نفخ الله فيه، فأعطاه نفساً وروحاً. وعندما نتحدث عن النفس فإننا نعني بها الذكاء الشخصي والعواطف والإرادة، أمور تمكن الإنسان من التفكير والشعور والاختيار. أما الجانب الروحي فهو الذي جعل الإنسان مرتبطا بالله. وإن كان الجسد هو الذي مكن الإنسان من التواصل مع العالم المرئي، فالروح مكنه من التواصل مع الله غير المرئي. فالله أراد للبشر أن يعرفوه. وقد كان البشر وما يزالون هم خليقة الله المميزة. ومنذ أن خلق الله البشر صار هو لا خالقهم فحسب، بل مالكهم أيضا. وقد أطلق الله اسم آدم على أول رجل، والكلمة آدم تعني من الأرض، أو ببساطة إنسان. وفي وقت لاحق خلق الله المرأة الأولى، ولكن كان هناك حاجة لبعض الاستعدادات، فقد كان آدم بحاجة إلى بيت وعمل. بعد أن خلق الله أول جسد بشري من التراب ونفخ فيه نسمة حياة، غرس الرب الإله جنة في عدن شرقا في مكان ما في الشرق الأوسط. وكان هناك نهر عذب يجري في الجنة.
وأنبت الرب الإله من

الأرض كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل، وشجرة الحياة في وسط الجنة، وشجرة معرفة الخير والشر. وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. لم يسأل الرب الإله آدم إن كان يريد أن يسكن في عدن، فالله هو خالق الإنسان ومالكه، وهو يعرف ما هو لخير الإنسان. وكانت جنة آدم تسخر بكل ما تشتهيه النفس، فقد كانت تحوي أشياء مبهجة لحاسة البصر والسمع والشم واللمس والذوق، وكانت تحوي جداول مياه عذبة وطيورا مغردة وأزهارا فواحة وحيوانات مكسوة بالفرو وفاكهة شهية وخضروات يسهل قضمها وتوتا حلوا وغابات كثيفة وصخورا ملونة وحشرات مذهلة وملايين العجائب التي تنتظر من يكتشفها. ولكن الإنسان مخلوق لشيء أسمى من الاستكشاف والأكل، فالله خلق آدم ليكون رأسا للجنس البشري، وأراد الله لآدم وعائلته أن يملكوا معه للأبد. ولكن لا يعقل أن يعطى الأشخاص مهمات كبيرة إلا إذا كانوا جديرين بالثقة في المهمات الصغيرة. لذلك أعطى الله آدم مهمته الأولى، وهي أن يعتني بالجنة. كانت هذه الجنة مكانا رائعا وكاملا، فلم يكن فيها شوك ولا أعشاب ضارة ولا حشرات مؤذية، وكان المناخ نموذجيا والتربة خصبة، والسماء لم تكن قد أمطرت، بل كان ضباب يطلع من الأرض ويسقيها. كذلك أعطى الله آدم مهمة أخرى، وهي أن يسمي الحيوانات. وقد أحضر الرب المخلوقات إلى آدم ليرى ماذا سيسميها. تخيل المشهد، حيوان قوي يعدو سريعا ويقفز عاليا، ينظر آدم إلى هذا الحيوان ويربت على ظهره ويسميه حصانا. وما إن يدعو الله حتى يطير طائر ضخم ذو منقار معقوف وأجنحة عريضة فيسميه آدم نسرا. ثم يأتي حيوان قوي مكسو بفرو برتقالي اللون وخطوط سوداء، فماذا يا ترى يسميه آدم؟ فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية. كانت جنة عدن المكان المناسب ليتعرف الإنسان إلى خالقه، والآن حان الوقت لاختبار آدم. منذ البدء كان الله والإنسان صديقين، ولكن تلك الصداقة كانت بحاجة إلى الفحص، فملك الكون لن يملأ مملكته برعايا مجبرين على الخضوع له. والحقيقة هي أن الله أحب آدم وكانت لديه خطط رائعة له ولعائلته المستقبلية، ولأن الله أراد أناسا وليس دمى متحركة، فقد أعطى آدم وصية واحدة ليطيعها. وأوصى الرب الإله آدم قائلا: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. لم تكن هذه الوصية صعبة التطبيق، إذ كان بمقدور آدم أن يأكل أي فاكهة يشاء من الجنة إلا واحدة، ومن خلال إطاعة هذه الوصية السهلة كان بإمكانه أن يظهر ثقته بخالقه الذي يعرف ما هو لخيره. ولكن ما الذي قال الله إنه سيحدث إن كسر آدم هذه الوصية؟ هل قال الله لآدم إنه إن أكل من الفاكهة المحرمة فإنه مطالب بممارسة طقوس دينية أو باستخدام السبحة والصوم والتصدق على الفقراء والذهاب إلى الكنيسة أو المجمع أو المسجد أو محاولة القيام بأعمال صالحة تكفي للتكفير عن سيئاته؟ هل كان هذا ما قاله الله لآدم؟ لا، فالله لم يقل ذلك، بل إنه قال له: يوم تأكل منها موتا تموت. إن عصيان وصايا الله يسمى خطية، أما عقوبة كسر وصية الله فهي الموت. وفي كتاب الله يعرف هذا القانون بناموس الخطية والموت، فقانون الله ينص على وجوب معاقبة الخطية بالموت، والموت يعني الانفصال.
فإن عصى آدم هذه الوصية الوحيدة فإنه يصير مثل غصن مقطوع ويبدأ بالذبول والموت حال انفصاله عن مصدر الحياة.

لذلك إذا قرر آدم أن يفعل ما يريد هو أن يفعله وليس ما أوصاه ملك الكون أن يفعله، سيكون ذلك عصيانا أو خطية، والخطية تنهي صداقة الإنسان مع الله. كذلك فإن الخطية تجعل جسد الإنسان يهرم ويموت، والخطية تفصل روح الإنسان ونفسه وجسده عن الله إلى الأبد. أجل، فالخطية مميتة. بعد أن أعطى الله الإنسان عملاً يقوم به ووصية يطيعها، حان الوقت لخلق أول امرأة. فقد قال الله: ليس جيداً أن يكون آدم وحده، فأصنع له معيناً نظيره. فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحماً، وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. هل لاحظت من الذي قام بأول عملية جراحية؟ ومن الذي أسس أول زواج؟ أجل، إنه الله. والكلمة امرأة تعني من رجل. ولاحقاً أطلق آدم على زوجته اسم حواء، ومعناه أم الجميع. ومع أن الله أعطى آدم وحواء أدواراً مختلفة، فإنه أعطاهما قيمة متساوية. فكما هي حال آدم، فإن حواء أيضاً خلقت على صورة الله، وقد خلقت هي أيضاً لكي تعرف خالقها ومالكها، ولكي تعكس صفاته، ولكي تكون في شركة عميقة معه إلى الأبد. ورأى الله كل ما عمله، فإذا هو حسن جداً. وكان مساء وكان صباح يوماً سادساً. وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. ولكن لماذا استراح الله في اليوم السابع؟ لأن عمله قد اكتمل. كذلك عندما خلق الله عالمنا في 6 أيام واستراح في اليوم السابع، أسس الأسبوع الذي يتألف من 7 أيام، وهي دورة العمل والراحة المعروفة في كل العالم. لقد اهتم الرب بآدم وحواء كما يعتني الأب المحب والحكيم بأبنائه. وفي كل مساء كان الله يأتي إلى الجنة ليمشي معهما ويتحدث إليهما، وكان آدم وحواء فرحين ومرتاحين في حضرته، وكانا كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. تخيل عالماً كاملاً يسكنه رجل وامرأة كاملان، يتمتعان بعلاقة رائعة مع خالقهما الكامل. فقد كانت الأمور هكذا بادئ الأمر، ولكن ما الخطأ الذي وقع؟

أحبائنا في كل مكان، برحب بكم في هذه الحلقة الخاصة من برنامج أمل جديد. وفي كل مرة فيها بنتقابل مع رب، الرب بيعلن لنا إعلانات عظيمة أنه يريد أن يصنع رجاء وأمل جديد في الواقع، في الظروف الصعبة اللي بنمر بيها على المستوى الأسري وأيضا على المستوى الشخصي. عايز النهاردة

0: أرسل ليك رسالة خاصة من خلال كلمة الله أنه يوجد رجاء، يوجد باب مفتوح، ويوجد أمل أن الله يعيد إصلاح كل أمور اتكسرت، كل انقسام، كل شروخ حصلت في البيت بينك وبين مراتك، بين حضرتك وبين زوجك، بينكم وبين الأولاد. في اسم الرب يسوع في هذه الحلقة الله يعيد بناء أمور جديدة. وفي هذه الحلقة دعوني أرحب بضيوف هذا البرنامج، ضيوف مميزين جدا للأمانة، جناب الأسيس جون صمويل راعي كنيسة النعمة الأولى بالمقطم، وزوجته الفاضلة الأخت مارجو نبيل، خادمة في مجال المشورة الكتابية. وفي الحقيقة أنتوا ناس مميزين جدا وغاليين جدا على قلب الرب وعلى قلوب ناس كتيرة وعلى قلب أنا كمان.
1: ربي
0: يبارككم. في الحقيقة احنا اتقابلنا مع بعض النهاردة مش انكم خدام، واشكر رب من اجلكم، من حضرتك خادم والاخت مارجو خادمة بتخدموا رب من وقت طويل. لكن سر اجتماعنا النهاردة مع بعض واحنا بنقدم هذه الحلقة ان كنتم بتعيشوا ثلاث اتجاهات او في ثلاث مستويات. المستوى الاول كزوج وزوجة، زي اي زوج وزوجة بتقابلكم تحديات، كان عندكم توقعات قبل الجواز، بعد الجواز دخلنا في اختبارات ومراحل معينة. والمستوى الثاني ان كنتم مؤمنين واختبرتم الرب وليكم اختبار حي وقوي مع رب، واعتقد طبعا هذا الاختبار كان قبل الارتباط. والمستوى الثالث ان كنتم خدام بتعلموا كلمة الله وبتكونوا مسؤولين على جيل من شباب وشابات، وأيضا كراعي حضرتك مسؤول على الأسر اللي موجودة في الخدمة وفي الكنيسة. خليني النهاردة أبدأ أول سؤال، وأكون بطلب من زوجتك الفضلة الأخت مارجو أنها تكلمنا. حضرتك أولا عرفت رب سنة كام؟
2: 1993.
0: واتجوزت سنة كام؟
2: 2003.
0: مجد للرب، يعني 10 سنين. في العشر سنين دولت رب شكل فيهم شخصيتك وعمل فيها، عمل فيهم في العشر سنين رب أمور اديتك الإمكانية انك انت تفكري بوعي في الارتباط، صح؟
2: مظبوط.
0: لما في يوم الأيام بدأت تفكري ان في ناس بتيجي تتقدم لك وانك انت لازم هترتبطي وهيكون ليك شريك حياة، ايه القواعد وايه الأساسيات وايه الأفكار اللي كنت حطاها في قلبك أو رسماها في ذهنك لشريك الحياة على ثلاث مستويات؟ أنك أنت هتبقي زوجة وهتبقي مسؤولة عن بيت زي أي حد بيرتبط، وأنك أنت مؤمنة وبنت لله، وأنك أنت كمان خادمة. فأدينا من الواقع مش من الوعظ، إيه الأساسيات اللي كانت في قلبك علشان نقدر النهاردة نقدمها لكل أخت لسه ما ارتبطتش وبتفكر في الارتباط أو بتصلي من أجل الارتباط، وكمان كخادمة بتخدم الرب ومنتظرة إكرام الله ليها، إيه القواعد والأساسيات اللي تكون موجودة في قلبها في الوضع اللي هي فيه ما قبل الزواج؟
2: يعني عايزة أقول زي ما عرفت الرب في سنة 93 كان عندي راعية أمينة جدا بترعى حياتي.
0: نعم.
2: وعلمتني إزاي أحب الرب بجد من كل قلبي.
0: نعم.
2: وده يمكن قادني كتير أني وأنا ماشية في السكة كنت بدور أنه أنا عايزة أكمل السكة دي قوي وعايزة أمشي في الطريق ده قوي. فطبيعي لما ابتديت أكبر شوية ابتدى يحصل عملية فيها إعداد للارتباط.
0: نعم.
2: فأنا عايزة حد بينهج نفس المنهج. أنا مش عايزة شخص يكتفي بأن هو آمن بالرب يسوع وخلص وخلص، لكن كان فارق معايا جدا أنه يبقى نفس الشخص بيحب الرب من كل قلبه، عايز يعيش له من كل قلبه، وياخد نفس المنهج عشان نعيش إحنا الاتنين بالحتة دي.
0: يبقى ده كان طلب أول حضرتك حطاه قدام الرب وفي ذهنك، أن شريك حياتك يكون
2: مؤمن،
0: مؤمن
2: ومؤمن عايش حياة التقديس وعايش فعلا عايز فعلا يعيش للرب من كل
0: قلبه واختبر اختبار حقيقي.
2: بالظبط.
0: أسألك سؤال معلش.
2: اتفضل.
0: هو احنا ممكن

0: يعني نواجه ان في فعلا مؤمنين مزيفين؟
1: بكل تأكيد.
0: طب ازاي؟ ايه الفرق؟ يعني النهارده لو في بنت فعلا بتصلي وعايزه مؤمن حقيقي وبتقدم لها عدد كبير جدا من الشباب، وهي مش قادره تميز مين هو فعلا ابن لله ومين، وكلهم بيترددوا على كنائس، ممكن يكون بيعملوا خدمات معينه وطباعهم، لكن ازاي اكتشف ان هو ده المؤمن الحقيقي؟ مش بقول هو ده اللي من الرب،
1: ايوه،
0: انه مؤمن حقيقي، ممكن يكون مؤمن حقيقي لكن مش من الرب، ما يكونش هو ده اللي الرب سبق واعده. لكن وضح لنا فكره مؤمن حقيقي.
1: يعني بشوف قوي في الحته دي انه لازم يبقوا الاثنين بجد بيعرفوا بعض كويس.
0: نعم.
1: يعني احنا شخصيا انا ما تعرفتش بجون، كان واحد بالنسبه لي غريب، لكن احنا كنا مع بعض في الكنيسه من واحنا صغيرين وكبرنا مع بعض.
0: نعم.
1: فانا شايفه تطور حياته، شايفه انه فعلا بيحب الرب، شايفاه وهو بيخدم بيعمل ايه، شايفاه وهو بيتعامل مع اصحابه بيعمل ايه، فانا شايفه حاجات كتير. فده بيقول لي هو فعلا مؤمن حقيقي ولا حد وخلاص. بس فانا بشوف انه المعرفه القريبه ان احنا نبقى عارفين بعض دي حاجه مهمه قوي.
0: بس خليني برضه اقول لك حاجه عشان نبقى صادقين. مش كل اخت النهارده عايزه تعيش للرب او ترتبط بزوج صالح او حد كويس مؤدب يعرف ربنا امين، تكون هي طلعت معاه في مدارس الاحد او في الكنيسه.
1: مظبوط.
0: طيب لو انا النهارده عندي حد ما طلعش في نفس البيت ولا العيله ولا الكنيسه، وقدامه عدد كبير من الشباب او الرجاله متقدمين او مقترحين ان هم يكونوا شركاء الحياه، اعرفهم ازاي او اميز ازاي؟
1: يعني انا بقول انه لو في امكانيه والبيت على مستوى نضوج ويدينا المساحة إن إحنا نعرف بعض يا أخواتي.
0: نعم.
1: فدي حاجة مهمة قوي.
0: نعم.
1: ناخد وقتنا.
0: برافو.
1: بنسأل بعض، بنكتشف بعض في حضور بابا وماما بقيود وتقاليد وحاجات مقبولة من مجتمعنا، لأن إحنا مجتمع شرقي. الحاجات دي كلها لو توفرت أنا أعتقد إن ده ممكن يوصلنا إنه نبتدي نعرف بعض ونشوف فعلا هل هيحصل توافق ولا.
0: بس ده معناه يا جناب الأسيس ان الاثنين لازم يتوفر لديهم الرغبه ان هم عايزين يعرفوا بعض، مش يعيشوا قصه رومانسيه.
2: بالظبط. وخليني اكمل كمان الجزئيه دي، انه يعني اذا ما توفرش الامكانيه انه اعرف الشخصيه اللي قدامي زي ما مارجو كانت بتقول، لكن على الاقل خالص الكتاب يعلمنا في متى 7 يقول كده انه من ثمارهم تعرفونه.
0: نعم.
2: انا ممكن في مواقف صغيره تبين تعاملات الشخص مثلا مع الجنس الاخر، هل علاقته باينه فيها ريحه الرب بتبان، تعاملاته مع الاخرين، شهاده الناس عنه، الانطباع اللي عند الناس دايما عنه، وبكل تاكيد وده المهم انه شهاده البيت عنه.
0: نعم.
2: فهو مش هيمثل، لكن هو هيبقى سايب ريحه طيبه، عطر المسيح باين فيه. لانه زي ما حضرتك اتفضلت وقلت، في كتير من خلينا نسميهم المتدينين، الكنسيين.
0: نعم.
2: لكن في الاخر ما عندوش اختبار حقيقي، وهو في الاخر مش شخص مزيف، اتزرع في الكنيسه ويمكن اتزرع في الخدمه لكنه فعليا مش حقيقي. فلكل حد بيفكر يرتبط، يعني اتوسل اليك تاكد. أيوة. من الف ب في اختيارك انه هذا الشخص هو ابن حقيقي للرب، وتأكد أن هذه الإنسانة هي بنت حقيقية للرب.
0: تمام. ألف به اللي بيتكلم عليها الأسيس جون، الأساسيات اللي بدونها مش هيكون فيها توافق، ولا هيكون في الآخر موافق، ولا هتكون هي كمان موافقة وشعر أن هي أصابت الهدف. إيه الأساسيات؟
1: عندنا منهج صغنن مقترح كده.
0: نعم.
1: هي عبارة عن كلمتين بنقول فيهم أنت موفق.
0: أيوة.
1: دي كل حرف من أنت موفق دي بيبقى زي ريفرنس لكلمة معينة.
0: أيوة.
1: فإحنا ممكن هنتناقش فيهم على طول.
0: أيوة.
1: ونقول على طول. فعايز أقول إنه الألف اللي هي ريفرنس لإيه، هي ريفرنس للإيمان.
0: إيمان.
1: والإيمان اللي كنا بنحكي فيه من شوية، مش الإيمان إني في يوم معين سلمت حياتي للرب يسوع ونقطة.
0: أيوة.
1: خالص. لكن أنا قررت زي

0: البيبي اللي بيتولد. هو بيتولد في الأول بس بيبتدي ينمو ويكبر. وكل يوم بشوف فيه نضج معين وبينمو بطريقة معينة. فهذا هو الإيمان اللي احنا بنقول عليه. إنه أبقى شايف إني كل يوم أنا رايح لشبه صورة المسيح. مشابهين صورة ابنه. فدوري ودور على نوعية الإيمان دي. الشخص اللي جواه وجوه قلبه إنه عايز فعلا يعيش للرب بالكيفية دي.
1: ده لازم يتوافر في الاثنين.
0: بكل تأكيد.
1: لو الاثنين كل واحد فيهم في حتة.
0: طبعاً.
1: كل واحد فيهم في بلد يبقى إذن مطلوب من الرجل والمطلوب من المرأة أنه هو يسلك بالإيمان ولا يعيش بالإيمان ولا يصلي بالإيمان ولا يكون ممتلئ من الإيمان.
0: الجميع.
1: الجميع. أمين. طيب خليني بس أسأل حضرتك سؤال. الإيمان بيساعدني إزاي أن أنا أصل إلى شريك الحياة اللي ممكن يكون سبب بركة ليا في المستقبل؟
0: الإيمان ده هو جزء منه أخوي، هو علاقتي المستمرة بالرب.
1: نعم.
0: فمعنى علاقتي المستمرة بالرب يعني كل يوم أنا في أخذ وعطى بيني وبينه. فأنا بسمعه بفهم هو بيقول إيه، قريب جدا من كلمته، فقادر أفهم وميز كويس جدا. فمش هاجي على الخطوة الكبيرة اللي هي بتاعت خطوة الارتباط وأسأل هو أنت يا رب بعايزني أعمل إيه دلوقتي. لكن دي حاجة ابتدت من وأنا ابتديت أعرف المسيح ومكمل معاه. بس فما يجي في القرارات الكبيرة هبقى قادر أسمع وقادر أفهم منه أتحرك إزاي ومين هي شريكة حياتي.
1: أسي جون، الأخت مارجو بتقول كلام كبير.
2: أيوة.
1: وأنا بصراحة مش عايز إن إحنا نقول كلام وما نعرفش نعيشه. الإيمان كتاب بيتكلم إنه بدونه لا يمكن إرضاء الله.
2: صحيح.
1: بس أنت قلت جملة بصراحة أنا لازم أقف عنها، إن يكون لي علاقة وشركة مع الله والكتاب المقدس وأسمع صوته. قصة أسمع صوته دي احنا عايزين نفهمها ازاي. ولا سيما في ناس كتيرة جيلك في على حتى مستوى العيلة في المجتمع في الشغل في الكنيسة اقول لك انا حد متقدم لي، فطبعا تلقائيا كخادمة تقول له صلي واطلب وجه الرب.
2: ايوه.
1: طب اقول لك امين انا صليت لكن انا مش قادر اميز. ولا سيما لو اتنين متقدمين في نفس الوقت تقول له طب اسمع صوت الرب. انت بتتكلم على حاجة يعني بالنسبة لها إيه صوت الرب؟ والرب بيتكلم والرب بيتكلم في الكتاب.
2: صحيح.
1: إيه القصة دي؟ يعني إزاي أصل للمستوى ده؟ أو إيه هو المستوى اللي الأخت مارجو بتتكلم عليه؟ مستوى العلاقة الحقيقية وسماع صوت الرب.
2: خليني يعني أدي مثل بسيط.
1: نعم.
2: يعني ممكن يساعد كل الأحباء المشاهدين في أنه نفهم ببساطة يعني إيه أميز صوت ربنا.
1: نعم.
2: خليني أدي مثل أنا وحضرتك.
1: أيوه.
2: احنا على علاقة طيبة من مدة كبيرة وبنتعامل مع بعض وبنتقابل مع بعض وبنخدم مع بعض. لو حضرتك فرضا يعني انا اول مرة اشوفك شفتك مرة واحدة بس وجيت في مرة بكلمك ايوه مساء الخير يا باشمهندس وجيه انا فلان الفلاني، تقول لي معلش مين؟ اقول لك انا فلان. طب فكرني تقابلنا فين؟ طب احنا فين وفين؟ على ما احاول افكر حضرتك بيا.
1: ايوه.
2: بينما العكس لو أنا وحضرتك على علاقة طيبة وعشرة مستمرة تون طبقة صوتي في ودن حضرتك باستمرار.
1: أيوة.
2: بالدرجة اللي بيها لو أنا جيت كلمت حضرتك من رقم غريب هتقول حتى لو مش نمرتي هتقول لي أيوة إيه ده مش نمرتك ده. أيوة. مش رقم. أيوة. فأنت عرفت صوتي على طول.
1: نعم.
2: وبهذه الكيفية أنا النهاردة لي علاقة بالرب يومية. يعني إيه لي علاقة بالرب يومية؟ زي ما مارجو قالت أنا بعد قدام الرب لي صلة اللي هي جاية منها خدنا كلمة صلاة.
1: نعم.
2: فأنا بصلي بكلم الرب. بتكلم معاه بحكي له عن مشاعري بسأله وبنتظر أنه يجاوبني. لي علاقة بكلمته. فأنا الكلمة ونفسي أأكد تاني على دور الكلمة اللي يمكن سامحني لو قلت أنه كتير من أولاد الله قافلين الكتاب
1: مهملين.
2: المقدس
1: مهملين في الكلمة
2: جدا
1: في الشبع من كلمة الله.
2: بالضبط. والكتاب يقول كده أنه إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل ذلك فليس لهم فجر.
1: بحقيقة.
2: فرجوعنا التاني للكلمة وللعلاقة الحية مع الرب يخليني دايما باستمرار باستمرار أنا متعود على صوت الرب.
1: نعم.
2: بالدرجة اللي بيها لو أنا جيت النهاردة في موقف زي اختيار شريك الحياة. أنا بقادر أميز صوت الرب، هبقى قادر أسمع صوت ربنا، هبقى قادر أميز أنه ده ربنا بيكلمني النهاردة في الكتاب المقدس دي مش صدفة.
1: أيوه.
2: هبقى قادر أميز أنه الصوت الداخلي اللي جوايا ده ده صوت الرب مش صوت مشاعري اللي تعلقت بفلان.
1: أيوه.
2: هبقى قادر أميز أنه لا ده الراحة اللي جوايا دي مش مصدرها انه اهل العروسه كويسين ولا ان هي مالك

0: ملكه جمال العالم، لكن ده واضح ان ده صوت ربنا. علاقتي بالرب هي اللي هتقودني اني ابدا اميز واسمع صوته كويس. وخليني اكد تاني في جمله انه سماع صوت ربنا سك، يعني لو فكرنا بس نتكلم عن هذا الموضوع
1: مش كلام بسيط،
0: حلقتين ثلاثه
1: سلوك وحياه.
0: صحيح صحيح.
1: طيب انا عندي سؤال، شوف مين يحب يرد. لو احنا خدنا النقطة الأولى وقلنا ان هي واقع وخرجناها من من من من شكل الوعظ، لان احنا بنسمع وعظ كتير، وجينا النهاردة قلنا امين ده ما قبل الزواج، يبقى انا الخطوة الأولى لكل بنت وكل ولد، كل شاب وكل شابة، من فضلك كون في علاقة إيمانية حقيقية مع الله علشان الله يقدر يكلمك، وإيمانك هيكون سبب بركة لإعطاء التمييز لشريك الحياة الذي يتوافق معك. لكن ماذا عن ما بعد الزواج؟ وإن لو عندنا قابل النهاردة، لو عندنا زوج وزوجة ما عاشوش المستوى ده، وبعد الارتباط وجدوا نفسهم إن هم ما كانوش لبعض، وإن في خلافات، وإن ما فيش تفاهم، وإن ده يقول لها أنت ما كنتش ليا وأنا كنت هاخد فلانة وده كان هياخد فلان، هل في علاج أو في فرصة أن النقطة رقم واحد اللي هي الإيمان تتزرع في البيت من جديد؟ ولا ما بعد الزواج مفيش أمل؟ إيه رأيكم؟
0: طيب أنا ممكن أقول حاجة وأسيب مارجو تكمل. هفترض مع حضرتك أنه يعني زي ما حضرتك قلت أنه في زوج اكتشف أنه لا ده أنت ما كنتيش اختيار ربنا، أو أنا غلطت في الاختيار، أو وهصعب الموضوع شوية وهقول أنه ممكن يكون حد النهاردة بشاهدنا لم يكن متعلم كيف يختار شريك حياته.
1: أيوة.
0: وأساسيات زي ما احنا بنتكلم دلوقتي الإيمان، فأنا اخترت إنسانة مش مؤمنة أو هي اختارت إنسان مش مؤمن.
1: أيوة.
0: الكتاب المقدس بيعلمنا.
1: أيوة.
0: أنه بيتكلم عن النساء، يقول كده لما يجي يكلم النساء يقول كده على الرجال الذين لا يطعون الكلمة. يقول كده إن كان البعض لا يطعون الكلمة يربحون بسيرة النساء.
1: أيوة.
0: ففي أمل. في أمل.
1: في أمل.
0: في أمل. أنا ياما بقول لسيدات فضليات في في في خدمات، لما فضلك ما تروحيش توعظي جوزك.
1: أيوة.
0: خليه يشوف المسيح في حياتك
1: بطريقة عملية.
0: بالضبط كده، يشوف المسيح فيها، في سلوكياتها، في تعاملاتها، في في حياتها في البيت. ده هيقوده أن يتساءل ويرجع للمسيح.
1: يعني أنت حضرتك عايز تطالب طرف من الطرفين ولا الطرفين؟
0: طبعا
1: انه يبدا يتحرك تحرك ايجابي ويتصرف تصرف ايماني، حتى لو الطرف الثاني بيتصرف تصرف سلبي
0: بكل تاكيد.
1: طيب هذا الايمان هيكون سبب بركه لتغيير الواقع اللي هم فيه؟
0: بكل تاكيد. لما انا اكون بعامل شريك حياتي، لو انا انسان بعيد عن الرب، وبعامل شريكه حياتي بشكل وحش، والطبيعي ان هي ينفع تبادلني بالمثل وتتعامل معايا الند بالند، اتفاجئ انها ايه ده، ايه كم المحبه ده، ايه القبول الغير مشروط ده، ايه الغفران ده، ايه الصوت الواطي ده، ده غيرها بتعمل وبتعمل وبتعمل. انا هبدا قلبي يتحرك، هي مالها، هي ايه سبب الرجاء اللي فيها، ايه اللي مغيرها بالشكل ده؟
1: تقصد في تغيير مفاجئ حصل.
0: بالظبط. فده ايه،
1: كانت غضوبه اصبحت وديعه.
0: صحيح.
1: كانت بتتصرف تصرفات معينة بتتصرف دلوقتي تصرفات جميلة.
0: بالزبط.
1: يعني إذن أنا يعني عايزين نوجه رسالة لكل زوج وزوجة، اقبل كلمة الله تغير في سلوكك.
0: بالظبط كده.
1: اقبل كلمة الله وإيمانك أنه يغير في طبيعتك، فالطرف الآخر ده اللي تقصده حضرتك؟
0: طبعا.
1: يشوف أن في حاجة بتتولد فهو كمان يتشجع.
0: طبعا.
1: ده شيء رائع.
0: صحيح. الكتاب المقدس بيتكلم عن كلمة الله إنها زي المرآة.
1: نعم.
0: الإنسان يرى، ينظر وجه خلقته في مرآة. المرآة دي هي كلمة الله، أشوف من خلالها عيوبي، ورب يكلمني ويغيرني من خلال الكلمة المقدسة.
1: مجد للرب. النقطة الثانية، تفضل حضرتك، كنت عايز تقولي حاجة؟
2: عندي إضافة صغننة.
1: تفضلي.
2: حاجة تعلمتها من دكتور ماهر صمويل. كان بيقول كده، لو جوزت جوازة غلط عيش في الجوازة الغلط بطريقة صح.
1: أيوة.
2: فاحنا مش الفكره ان احنا نقعد ندور نقول اختيارنا كان غلط ولا.
1: أيوة.
2: صح، دي حاجه خلصت.
1: أيوة.
2: لكن قرر تعيش في الجوازه الغلط دي بطريقه صح، هتلاقي انه ايد الرب معاك، وربنا عايزنا بيوت منوره.
1: يعني تقصدي حضرتك اني ما نستسلمش
2: خالص،
1: وما نقعدش نبكي على الماضي
2: خالص، ولا

0: بنقول انه الحل انه اصل احنا قررنا غلط فخلاص هنكمل غلط.
1: لا، في ناس بتاخد قرارات تانية، الهروب،
0: مش
1: يقول لك انا ما فيش حل غير بقى خلاص اسيبها، او هي تقول انا هسيبه وكل واحد يسيب البيت. يعني في امل
0: مؤكد.
1: امين. عشان كده البرنامج بتاعنا اسمه
2: أيوة أمل
1: جديد في اسم الرب يسوع. أمين. امور عظيمه.
2: أمين.
1: النقطه الثانيه،
2: خليني انا اشارك بفكره بسيطه عن النقطه الثانيه. انت مارجو قالت
1: ايمان،
2: ايمان اللي هي الجمله اللي قلنا فيها الكلمتين انت موفق. النون هي بتتكلم عن النضوج.
1: أيوة.
2: ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا في الارتباط.
1: نعم.
2: هل أنا محتاج أسأل نفسي، هل أنا إنسان ناضج؟ هل الطرف الآخر ده إنسان ناضج ولا لا؟ ناضج يعني إيه؟ خليني أقول لحضرتك مثال بسيط. أي حد مثلا بيحب نوع فاكهة معين. أنا مرة كنت في إحدى حدائق المانجا والراجل قال لنا يعني اتفرجوا وتفضلوا وشوفوا المنظر. انا اول مره كنت اشوف شجره مانجا على الطبيعه، يعني شجره جميله جدا والثمر من بعيد شكله رائع، ثمر المانجا. قربت منها ومسكت ثمره مانجا اتهزي الحجر. مع انها من بعيد شكلها حلو قوي، بس ناشف. ادركت انها ناشفه جدا وبكل تاكيد ما ينفعش تتاكل.
1: أيوه.
2: خالص، لكنها من بعيد شكلها حلو.
1: ايوه.
2: النضوج في الارتباط احيانا بيكون بنفس التشبيه. الانسان شكله حلو من بره، الولد جذاب، الشاب جذاب، ممكن يكون لابق، بيشتغل وظيفه كويسه، البنت جميله، اموره طبعا،
1: من عيله حلوه، الوضع المالي كويس،
2: صحيح، اجتماعيا كمان كويسين. بس لما اقرب منهم محتاج اتاكد هل الثمره دي نضجت ولا لا.
1: تقصد نضوج ايماني ولا نضوج فكري؟
2: الحقيقه كل الاوجه. يعني إيمانيا ناضج ليه علاقة بكلمة الله. يعني قادر يقول أنه ماشي مع الرب سكك وبيكبر. علامات الحياة هي النضوج. إحدى علامات الحياة المهمة جدا جدا هي النضوج. ما ينفعش طفل يتولد ويفضل لغاية سن 10-12 سنة برضو في حجم طفل عمره 40 يوم مثلا، استحال،
1: وبيفكر بنفس طريقه
2: بكل تاكيد طفل صغير
1: بيعايز ياكل اكل الاطفال.
2: بالظبط.
1: ودي حاله روحيه على فكره، الكتاب بيتكلم عنها، بيتكلم عن الطفوله الروحيه.
0: ايوه.
2: بولس قال في وقت من الاوقات لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسديين كاطفال في المسيح.
1: أيوه. أيوه.
2: فكان بيلومهم على الحته دي. فالنضج هو انه الشخص ده بيكبر في العلاقه بكلمه الله.
1: نعم.
2: لكن كمان زي ما حضرتك قلت فكريا، الانسان ده دلوقتي ناضج كفايه انه يبدا ارتباط. احيانا يعني انتهز هذا المنبر الجميل واقول على حاجه في قلبي.
1: اتفضل.
2: ونفسي يعني نركز فيها، كل حد بيشاهدنا النهارده ارجوك ركز في الحكايه دي. من فضلك لا تقبل على الارتباط ان لم تكن ناضجا. ان لم يكن الطرف الاخر ناضج. انا بشوف من خلال الخدمه يا خوجي كميه من الناس زي الورد، زي الورد، جمال جدا، بس هو ما ينفعش يتجوز دلوقتي، هو مش ناضج ولا هي ناضجة.
1: أسيس للأسف الوقت داهمنا وانتهى وقت الحلقة، ومضطرين نحن نقف عند فكرة النضوج. وبنعمة رب الحلقة الجاية نكمل فكرة النضوج. لأن موضوع النضوج موضوع كبير ومهم جدا، وأعتقد حتى المؤمنين الكبار حتى إحنا محتاجين نفهم صح يعني إيه معنى النضوج. حبايبي في كل مكان بشكركم من كل القلب من أجل استماعكم لهذه الكلمات الرائعة، من تعليم ومن مشورة ومن فكر ومن اختبار حي بتعيشوا أسرة حقيقية. هم مش جايين النهاردة علشان يوعظوا، لكن بيتكلموا على اختبار حقيقي وسر النجاح في حياتهم. وسر النجاح أن الله صنع أمور عظيمة معهم وكان السيد وصاحب السيادة. دعونا نتقابل في الحلقة القادمة، وسيعطي لنا رب إشراقة بأمل جديد. ورب معكم ويحفظكم.

مشغول أتكلم عن الخسارة وألمها النفسية الداخلية اللي ممكن تأثر فينا. كلمة الرب بتكلم عن ناس كتيرة خسرت حاجات في حياتها، فقدت أمور، فقدت فجأة أمور، فقدت دانيال فجأة لقى نفسه أنه مسبي وفقد مستقبله، فقد حياته وبقى في السبي. المنطق يقول كده، ومش بس كده، أنه خطة نبوخذ نصر أنه عايز يفقدوا هويته، يخسروا كل حاجة. قصص كتيرة، في قصة في كتاب بتكلم عن شابة اسمها ثمار، وثمار دي كانت بنت مميزة لأنها كانت بنت الملك داود، وكانت جميلة جدا وعندها كل حاجة، تلبس ثياب ملونة، مستمتع بكل حاجة. يحصل موقف في حياتها، يجي أخوها أمنون الأخ النصف شقيق ليها، والأخ ده يعتدي عليها ويغتصبها، وفي الوقت ده كل حياتها فقدت، بقت حياتها خسارة. مش بس فقدت عذرويتها، لكن فقدت الفرح، فقدت المستقبل، فقدت كل حياتها. والكتاب يلخص كل حياتها انه مزقت الثياب الملون وعملت ايه، وحطت رماد على راسها، كانها بتقول انه حياتي فقدت حياتي. وراح بعام ده كان ابن الملك سليمان، سليمان اللي بنى الهيكل الضخم، سليمان اللي عمل كل حاجه ذهب

في مليان ذهب. ويجي أيام بعد سليمان يجي ابنه رحبعام، ورحبعام ده ما يمشيش مع الرب، يبعد عن الرب، ونتيجة الضعف الروحي اللي حصل يطمع العدو فيه. ملك شيشك ملك مصر يطمع ويهجم ويحارب وياخد الذهب وياخد الأطراس دي، ورحبعام ما عندوش إمكانيات، فاقد، ما عندوش قدرة إنه يعوض الذهب ده، فيستبدل ده، فقد الذهب، خسره، فقد، نتكلم عن فقدان، فقد الذهب ده، فراح عمل بدل الترس ده، الأطراس اللي من ذهب، عمل بدلها أطراس من نحاس، وبقى بيستخدمها حاجة بتفكروا إنه أنت فقط خسرت، حاجة بيحاول يعوض بيها المجد الحقيقي. ده الذهب بيكلم عن المجد، الفرح الحقيقي، المجد الحقيقي اللي كان ورثه من سليمان فقده، كل حاجة راحت، فقد الذهب ده. كل ما يشوفه يشعر بخسارة جواه، وإنه أنا فقدت الذهب، وبستعمل حاجة بديلة ليها نفس اللون من بره بس ملهاش نفس القيمة. إحساس الشعب بالمجد راح في الوقت ده. قصص خسارة. الكتاب بيتكلم عن أيام يشوع، بيتكلم عن شعب بيحارب حروب وينتصر ويعمل امتلاكات وبيمتلك كده، إن جيش منتصر للرب يدخل معارك وينتصر. يجي في موقف شخص اسمه عخان يكسر وصية الرب، يشتهي رداء شنعاري، والرب قال إنه الغنيمة تحرم للرب، وهو اشتهاها دفنها بسبب الموقف ده، يرجموه في وادي عخور. فالناس تفتكر دايما قصة، أول ما تيجي سيرة وادي عخور إحنا فقدنا حاجة، إحنا جاء إحساس بالخجل والخزي من ساعة الموقف ده. ومن فضلك أوعى تجيب سيرة الوادي ده، لأن وادي عخور ده وادي ليه ذكريات مؤلمة، إن إحنا تهزمنا واتكسرنا في عاي، إن إحنا فقدنا إحساسنا بالنصرة، فخسارة حصلت في الوادي ده. قصص تانية، يعقوب فقد ابنه يوسف، فقد خسارة، فقد ابن لي. وآية شهيرة أحب أفكرك بها، قال في الموقف ده لما سمع إنه كلنا عارفين القصة، أخوات يوسف احتالوا عليه ورموه في بير، وبعد كده باعوه وأخدوا القميص الملون بتاعه وحطوه في دم ورجعوا لأبوه، قالوا وحش رضي أكله، قالوا لأبوه كده. أبوه لما سمع خبر ابنه اللي بيحبه أنه فقد ابنه وخسر ابنه، ممكن شخص، ممكن عيلة تفقد ابن للمخدرات، ممكن عيلة تفقد أي نوع من أنواع الخسارة والفقدان، قال كده يعقوب لما سمع الخبر ده، كان نقطة تحول في حياة يعقوب، لأنه من الموقف ده يعقوب اتكسر، من الموقف ده اللي حصل في حياته والخسارة دي ما قدرش يتعامل معاها. وتسمع يقول جملة بعد كده، قال أنزل إلى ابني نائحا إلى الهوية، يعني بيقول أنا هستمر حزين لغاية ما موت، أنا مش هستمتع بالحياة، أنا رافض الحياة، مفيش حاجة هتفرحني في الحياة دي بسبب الموقف الخسارة الضخم، مفيش حاجة هتعوضني عنه، أنا حزين، أنا تعبان، أنا هكمل كده وحروح لابني في الهوية ليوسف، حروح له أنا في الحالة الاكتئاب والحزن الشديد ده لغاية ما موت. يوسف نفسه ابنه فقد لأن إخواته تأمروا عليه، فقد القميص الملون، فقد التمتع بالآب، فقد جو العيلة. كتاب بيحكي عن قصص كتيرة فيها فقدان كتير. عايز أقول لك إنه الفقدان في أوقات يتكلم مش بس عن أمور مادية، لكن شفنا اللي خسرت ثمار، خسرت حياتها، رماد بسبب موقف اعتداء أخوها عليها، يوسف خسر عيلته، حاجات كتيرة. ممكن الخسارة مش مجرد، ما تحدش تفكيرك إني بتكلم عن خسارة في الأمور المادية، لكن أي نوع من أنواع خسارة أنت مريت بيها في حياتك، الرب عايز يكلمك النهاردة عن الخسارة دي، وعايز يبعت لك رسالة فيها تشجيع، رسالة فيها رجاء. البعض خسر بسبب أخطائه، والبعض خسر بسبب أخطاء ناس تانية، هو أو ظروف عدى فيها هو ملوش ذنب فيها. يعني الشعب لما ضعف خسر لأنه بعد عن الرب، ده أخطائه. بسبب عخان، ده بسبب حاجة، نقطة فيها ضعف. لكن ثمار ما كانش فيه خطأ، دانيال ما كانش فيه خطأ. قصص كتيرة في الكتاب تحكي إنه ما كانش فيه خطأ، لكن ناس فقدت أمور في حياتها.
السؤال النهاردة

الألم الداخلي بتاع الفقدان ده، هل هستمر بيه طول عمري ولا في حل إلهي؟ ولا رب يقدر يعمل حاجة؟ ولا رب يقدر يساعدني في الحاجة دي؟ ورب يقدر يعمل حاجة جديدة؟ ورب يقدر يلمس لمسة مختلفة؟ كل الناس اللي حكينا عليهم دي ناس حصل خسارة في حياتها، بس عايز أقولك الرب عمل في حياة في كل واحد فيهم. الرب عمل إيه؟ دانيال الرب استخدمه بقوة، ورب عوضه عن كل حاجة فقدها. ملوك يجوا ويمشوا، ممالك تيجي وتمشي، وهو الرب لسه حط في المكان بتاعه. الرب يقدر يعوض عن كل خسارة في حياتك. ثمار اللي كنا بنحكي عليها دي، اللي حياتها بقت رماد، تقرأ إنه أعظم رسالة موجهة لثمار في العهد الجديد في أشعياء 61 وعدد 1 و2: روح السيد الرب علي، لأن الرب مسحني لأبشر لأشفي. وبعد كده يقول إيه؟ لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد. الرب تقولي ثمار دي قصتها بالذات، سيبك من كل الباقيين، بس اللي حصل مع ثمار، اللي حصل معايا أنا، ما يتشبهش بحاجة تانية وملوش أي حل تانية. تلاقي أنه أعظم رسالة الرب بعتها لثمار، بيقولها يا ثمار أنت حاطة رماد على حياتك، بس المسيح يسوع بيعمل حاجة. يسوع في حياتك بيحول الرماد لجمال. الروح القدس، روح السيد الرب عليا، الرب مسحني. لما الروح القدس يجي على حياتك، لما الروح القدس يزور حياتك، حاجة فوق العقل تحصل. بس الرماد اللي اتحرق في حياتك، كل حاجة فقدت، الرب يقدر يطلع منها، الرب يصنع جمال. حد في حياته حصل حريقة، حد فضل في حياته فقط رماد، بيقول ان كان في وقت حاجة حلوة بس فقدت وراحت ومفيش امل انها ترجع. عايز اشجعك انه جمالا عوضا عن الرماد. الروح القدس لما روح السيد الرب عليا، تقول لي مستحيل، اقول لك مش حاجة مستحيل عن الروح القدس. تقول لي ازاي، اقول لك ده شغل الروح القدس. مكتوب عن ترسل روحك يعمل ايه؟ يخلق ويجدد وجه الارض. لو الروح القدس ده خلق كل حاجة، هسألك سؤال، لو الروح القدس ده هو اللي خلق كل حاجة، الروح القدس اللي بيجدد وجه الأرض، هل يقدر يحول الرماد في حياة ثمار لجمال؟ يقدر ولا لأ؟ يقدر؟ يقدر يعمل كده. الروح القدس يقدر، اللي خلق، اللي عمل كل حاجة، يقدر يعمل في حياتك الرماد لجمال. ارفع ايدك كده وقول حياتي مش هتكمل رماد، حياتي الروح القدس هيجي عليها، حياتي الروح القدس هيحول أي رماد في حياتي لجمال. ده مش أنا، ده عمل الروح القدس باسم الرب يسوع. هاليلويا. تيجي مش بس عند ثمار، تيجي عند رحبعام الملك اللي المجد راح من على حياته ومن على الشعب، واستبدل المجد بأطراس النحاس بدل الذهب. اللون من بره هو هو، بس القيمة المجد مش موجود. ايه الرسالة؟ الرسالة ان الرب مش عايزك تكمل حياتك وانت بالشكل من بره، لكن الرب عايز يسترد الذهب في حياتك من جديد. الرب يقدر يعمل كده، الرب يقدر يسترد. ليه؟ لان الرب يجي لرحبعام ده، ورسالة في أشعياء 60 وعدد 10 ويقول كده: عوضا عن النحاس الرب يعمل ايه؟ آتي بالذهب. انت كان عندك ذهب ورثه من سليمان، انت فقدت الذهب ده بسبب ضعف روحي في حياتك، انا باجي بديلك فرصة تانية. كم واحد يعرف انه الهنا اله الفرص التانية؟ الهنا مش ما عندوش مرة وخلاص، الرب دايما عنده فرص، ورب عنده فرصة لحياتك، ورب عنده فرصة لحياتك، الرب عنده فرصة تانية، الرب عنده حل تاني. يجي الرحبعام ده ويقول له انه عوضا عن النحاس هاجي لحياتك بايه؟ بالذهب باسم الرب يسوع. ينفع ترفع ايدك كده وانت بتسمع كلمة وتقول له يا رب كل نحاس في حياتي يا رب مش عايز اكمل بيه نحاس، مش عايز اكمل بيه قصاد الناس انه كأنه في نحاس في حياتي، كأنه في ذهب، بس الحقيقة ده نحاس. يا رب بدل النحاس، عايز اشتري منك انت ذهب، يا رب انت تديني ذهب مصفى. هاليلويا. سفر يشوع، قصة يشوع، وادي عخور، الرب يجي في سفر هوشع ويرد: انتوا خسرتوا احساسكم بان انتوا

منتصرين، اتكسرتوا في موقف وده كسركم من جواكم وحسسكم بالخزي. وذكريات وادي عخور ذكريات مؤلمة، يجي في سفر هوشع كده ويقول الوعد الرائع، وادي عخور يبقى باب ايه؟ باب للرجاء. ايه الدايرة اللي انت فقدت فيها؟ ايه الدايرة اللي اتهزمت فيها؟ ايه الدايرة اللي حسيت فيها بخزي؟ الرب يقدر يعمل حاجة، يقدر يعمل حاجة، بيدي وعد. الرب بيشتغل من خلال الوعود، عارفين كده؟ أوقات كتيرة بندور على أن الرب يشتغل بطرق تانية، بس الرب بيشتغل من خلال الكلمة، أن الرب بيدي وعد. فالرب يدي وعد أنه وادي عخور ده في حياتنا يبقى باب لإيه؟ للرجاء. إيه الدايرة اللي فيها خزي في حياتك؟ إيه الدايرة اللي فيها شيم ضخم جدا؟ الرب يقول لك باب للرجاء في حياتك، تتحول الدايرة اللي أنت كل ما بتفتكرها تشعر بخزي وهزيمة وفشل. الرب بيقول لك دي باب رجاء، يعني أفكاري إيجابية، متوقع عمل الرب، متوقع الرب يجي بمفاجآت سارة ومفاجآت مفرحة في حياتي في وادي عخور. يجي ليعقوب، يعقوب اللي فقد ابنه واللي عنده ديبريشن ضخم جدا بسبب الخسارة اللي حصلها، الرب يجي في يوم من الأيام يسمعه الرسالة ويقول له يوسف حي بعد، يوسف لسه عايش، يوسف موجود. ورب يجي ليوسف ويجي لأي شخص شاعر كده أنه ممكن ناس في وسطينا أو ناس بتسمعنا تبقى شعرة أني فقدت عيلة أو أنا بدون عيلة زي يوسف، أنا وحيد مرمي، أنا وحيد متروك، أنا وحيد مرمي في السجن، أنا وحيد مرمي بعيد عن عيلتي. عايز أشجعك بآية رائعة جدا في مزمور 68 يقول كده، أنه مسكن المتوحدين في بيت. الرب بيسكن متوحدين، مش اللي عندهم توحد، لكن متوحدين اللي هم سوليتاريز أو لونلي. الرب يعمل إيه؟ كلمة أنه وحيد، الرب يسكن الناس اللي شعر بوحدة، يحطهم وسط عائلات. الرب يحط يوسف وسط عائلة، الرب يكون ليوسف عيلة جديدة بدل العيلة اللي فقدها. الرب إله التعويض في الكتاب المقدس، عن كل خسارة، عن كل فقدان، دي مش النهاية. الرب مش عايزك تكمل في الخسارة، الرب مش عايزك تكمل في آلام نفسية وإحساس إن أنت فقدت وخسرت. قل للرب أنت هتعمل في حياتي إيه؟ لو أنت ثمار تقول للرب إيه الجمال اللي أنت هتعمله في حياتي؟ لو انت رحب عام قول له يا رب فين الذهب اللي انت هتعمله في حياتي؟ يا رب انت هتشتغل في حياتي بايه وازاي الوقت الجاي؟ باسم الرب يسوع، باسم الرب يسوع. الرب بيسكن الناس اللي بتشعر بوحده في عائله، وقد يكون العائله دي في اوقات هي كنيسه، بيت الله عائله. يعني ممكن شخص يبقى وحيد، ممكن شخص سافر وساب بلد وجال بلد جديدة وشعر بيها في وحدة، والرب يحط جوه عيلة، لأن الكنيسة بتقول، الرب بيقول عن الكنيسة أنها عائلة الله، أهل بيت الله. فالرب يحطني وسط عيلة، ومع أشخاص تانية الرب ممكن يحطهم يكون ليهم عيلة جديدة. شخص أخت محتاجة الارتباط، ده وعد تمسك بيه. يا رب أنت قلت انه يا رب لو انا شاعر بوحده، لو انا شاعر بوحده، يا رب انت حاسس بيا، انت حاسس. الرب بيهتم بمشاعرك، الرب مش بيهتم بامور روحيه وما بيهتمش بامور حياتك البسيطه او العمليه. الرب مهتم بكل التفاصيل، شعره راسك مهم عنده، الشعره مهمه اللي انت بتعدي بيه، اللي انت بتفكر فيه. فلو شعره او شخص شاعر باحساس بالوحده يمسك في الوعد ده، يا رب أنت قلت أنه أنا في إحساسي بالوحدة ده، يا رب أنت تسكنني في عيلة، أنت تديني عيلة، أنت تديني زوجة، أنت تديني زوج، أنت تهتم بيا، لكن تهتم بنفسيتي زي ما اهتميت بنفسية آدم لما آدم شعر أنه وحيد. يا رب أنت جبت له معين نظير لي، أنت أمس واليوم إلى الأبد، زي ما اهتميت بآدم تهتم بيا. وأنا جاي بتمسك بالوعد ده يا رب، أنه أنت تسكن المتوحدين الشعرين بوحدة، تسكنهم في بيت. مزمور 68، أحب أنك لو المعنى ده فارق معاك، لو أنت

0: الشخص اللي شاعر بوحدة وشاعر إن محدش شاعر بيك وعندك احتياج نفسي، عندك احتياج عاطفي، احتياج نفسي، تعالي للرب عشان الرب هو اللي يسدد الاحتياج ده. اوعى تجري على حاجة بعيد مش من الرب، لأن الشيطان بيرتب فخاخ، لكن ينفع تجري للرب وتقول له يا رب أنت اللي تسدد وتشبع الاحتياج ده من إيدك أنت، فعشان ما احتاجش لأي عروض من العدو، ما احتاجش لأي حاجة من العالم، لكن يا رب الحاجة اللي أنت عايز تعملها. أمين.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

عايز أحكي لكم ثلاث حكايات من ثلاث أماكن مختلفة. واحدة من اسكتلندا، الثانية من أفريقيا، الثالثة قصة آسيوية من الصين. الحكاية الأولى من اسكتلندا بتقول إن ناس قاعدين في قطر، وفي راجل واقف عامل دوشة كبيرة جدا وعامل إزعاج لكل الناس اللي حواليه، عمال يغني بصوت وحش وصوت عالي وعامل دوشة وكلام مش مترتب. الناس حاولوا يسكتوه ما قدروش. في العربية قاعد راجل تقي، حب يهديه، ابتدى يرنم.

صوت جميل قوي، كلمات ترنيمة مليانة عذوبة ورقة وتسبيح للرب. أول ما الراجل ده ابتدى يرنم، الأخ التاني السكران هدي وسكت وما قالش ولا كلمة. لما نزل الأخ اللي كان بيرنم ومشي، هو قاعد لوحده مع نفسه يفكر.

أنا الراجل السكران اللي أنت رنمت له الترنيمة الظريفة الجميلة، وأنا بعد أنت مشيت أنا ما قدرتش أعيش أي مشاعر تانية غير التفكير في الترنيمة دي، لأن أمي وأنا طفل كانت بترنم لي الترنيمة دي. فضلت مكاني أفكر إلى أن تعامل روح ربنا معايا وسلمت حياتي للمسيح. أنا دلوقتي خادم للرب، والشاب اللي كان معايا ابني العلبان ده أصبح راعي في إحدى الكنائس في لندن. الترنيم بيغير، الترنيم بيعمل عملية جوه قلوب الناس، يوصل لهم رسالة الرب ويديهم روح خضوع وروح تسليم بين إيدين الرب.

المرسلين زمان ما كانواش عايشين في بيوت ولا لهم مصادر، هو كان لازم يطلع كمان يصيد في الغابات عشان يقدر يلاقي حاجة يأكلها. المرسل الليل جه عليه والخوف ابتدى يملأ قلبه، الدنيا بقت في حالة سكون، تايه في وسط الأدغال مش عارف يروح فين. طبعا مفتح ودانه كويس عشان صوت الحيوانات والوحوش، سمع صوت جاي من بعيد، مشي ورا الصوت لقى مجموعة من الناس بيغنوا، قرب منهم شوية كتير لقاهم بيقولوا ترنيمة معناها مفيش صديق زي الرب. الرب هو الإله العظيم لكن برضو صديق لينا ونقدر نتعامل معاه بود. ابتسم الراجل وراح خبط على الباب وقال لهم طب اقبلوني بين الأصدقاء أقضي معاكم الليلة. الترنيم بيقدم لنا طمان القلب وبيدينا سلام ويدينا جو من الشركة مع الناس اللي حوالينا.

حدوتة تانية حدوتة جاية من أدغال أفريقيا. مرسل كان عايش في وسط أفريقيا

رسها الثالثة من الصين، واحد مرسل، التبشير ممنوع في الصين، بيمسكوا المرسلين يرميه في زنزانة بفاش غير طاقة صغيرة من فوق. المرسل دخل الزنزانة، اكتئب من الجو العام، فضل ساكت وقت طويل، وبعدين فجأة سمع صوت جاي من الزنزانة اللي جنبه، صوت واحد بيرنم، صوت واحد بيقول هنلتقي بالرب في السحاب، هنشوف الرب ونتمتع بيه. انتهش جدا، اتاري في حد تاني بيرنم، واتاري فيه رسالة جاية من الرب عشان تشجعه وتديله أمان. امتلأ قلبه بالسلام وابتدى هو كمان يرنم. الزنزانة اللي على الناحية التانية طلع منها صوت الترنيم، ترنيم بيشجع، ذكر اسم الرب بيدخل الطمأنينة في قلب الناس.

شفت معاه أجمل أيام في حياة كل واحد بيحب الرب وعلى اتصال بالرب بيشوف جماليات. الجمال ملهوش حدود، مفيش حتة نقدر نوصل ليها نقول أو كده الجمال خلص. الجمال ما بيخلص، الجمال بيتفتح كل يوم ويديني مشاهد جديدة في كل يوم. عشان كده جمال الرب ما ينتهيش، جمال العشرة ما تنتهيش، جمال الترنم والغناء ما ينتهيش. الجمال ملهوش حد. أنا شفت معاك أجمل أيام. اختبار ده اختبار كل الناس، كل واحد بيمشي مع الرب بيكشف له الرب طاقات في السماء وأفكار ما تخطرش على خيالاته. بيتفرس في جمال الرب ويختبر في كل يوم شيء جديد.

يا رب أنا بقدم ليك كل حمد وشكر من أجل علاقة ما شفناش زيها في الأرض ولا نوصل ليها بخيالنا. الرب العظيم بيحبني أنا، شايف فيها حاجة كويسة. يا رب كتر خيرك.

أعزائي وأحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج ساعة القرار. يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم الموجود معي في الاستوديو الأخ كمال فهمي، ونحن في خواتيم هذه الحلقات. سعيدين جدا أن هو يكون موجود معنا وحيكمل معنا المشوار المتبقي، وبالتأكيد صلاة من القلب أنه كلكم أنتم تباركتوا بالرحلة اللي نحن بديناها معه. أخي كمال، أنا سعيد مرة أخرى أنه أنت تكون موجود معي هنا في الاستوديو. ونحن في خواتيم

0: اللي انت بديته مع الرب، وفي عدد كبير من المشاهدين هيتعبوا هذا الرحلة معك. أنا عايزك تكلمني عن أمانة الرب خلال هذه الرحلة في كلمات معدودة، وبعدك احنا ننتقل لحاجة تانية. يعني أمانة الرب في خلال الفترة من إيمانك لحد هذا،
1: يعني حسب وعد الله في كلمته في مزمور 139 بيتكلم إنه بيعرفنا من الفترة إن احنا في بطن أمهاتنا، وهو اللي بيكوننا وعنده أفكار عظيمة من أجلنا. وقد أثبت الرب أمانته معي في حياتي. لما أنظر للماضي ما أبدا خزلني، لأنه هو أمين حتى لما نكون نحن ما أمنا. لما أنظر للماضي الحاجات اللي بنم عليها هي المرات اللي أنا ما سمحت صوته،
0: نعم،
1: لكن كل الكلمات والأشياء اللي هو طلبها والأشياء اللي كان عاوزنا نعملها هو كان أمين في تسديد الاحتياج والمعونة. وطبعا أعظم شيء إنه هو تبنانا نحن أولاده وأبونا وجعلنا أولاد له،
0: نعم،
1: بالإضافة لطبعا فديته لينا، وبالإضافة لأنه أعطانا العربون بتاع الخلاص اللي هو الروح القدس الساكن فينا.
0: أمين. دي الأمانة بتاعته زي ما هو وعد أنه لن أهملك ولن أتركك. خلال الرحلة هو كان موجود معك، هل شعرت ككمال يوم من الأيام أو في لحظة من اللحظات بضعف أنه أنا براي ربنا أنت وين؟ هل صرخت مرة أنه حسيت أنه ثقتك في الرب بدأت يتزعزع مع أنه البداية كانت كويس؟ عشان تشجع المؤمنين اللي أحيانا بنمر كلنا في لحظة من اللحظات.
1: يعني عشان الحقيقة يعني الرب دائما كانت يعني معاي نعمة ورحمة غير عادية. يعني ما في لحظة الحقيقة ما كان في عدم إحساس وجود وكده.
0: نعم.
1: الحقيقة هو إلا يكون فتور شخصي، حتى المرات اللي أنا شعرت إنه
0: في فتور
1: يعني في صراع أو شيء صعب، وجدت إنه العودة إلى كلمة الله هي شيء أساسي. بعدين طبعا وجود إخوة وأخوات حولي تساعد، دائما اللي بيساعد إنك تشتغل مع مجموعة من الناس، فوجودهم ده تشجيع، بالإضافة إلى الاستمرار في حضور الكنيسة برضو كل ده كان سبب بركة. لكن حتى بتحصل لحظات لما أنت تتعب من الخدمة وما قادر تستمر، زي ما بولس قال يعني هو ما بيفتخر بقوته لكن بضعفه، لأنه عشان كده لما يواجه صعوبات وكده اكتشف إنه لما هو ضعيف هو قوي.
0: نعم.
1: فاللحظات اللي كنت بشعر فيها بضعف وأنا ما قادر، شعرت إنه دي الفترة اللي إحنا في قوة، يعني الواحد ما يترك. والمثابرة أفتكر شيء مهم.
0: أمين.
1: إنه تمسك في ربنا، لأنه الحقيقة لما أنت ضعيف وشلو
0: أنت قوي.
1: وبعدين لو حصلت الوقعات دي لازم تتعلم تقوم سريع. يعني طبعا العصيان والخطية دي الإنسان نحن وقعت فيها، لكن السرعة في إنك أنت السرعة في إني أعترف. في واحد في كتاب اسمه كالفري رود، الطريق إلى الصليب، عمله كتبه واحد اسمه روي هيشن، عن كتبه في الفترة اللي كان في نهضة قوية روحية في المنطقة بتاع يوغندا كينيا، منها زي فيستوك أفنجري ومجموعة تانية، حصلت نهضة كبيرة، حتى إيدي أمين كان كتر واحد من المطار من الموجودين هناك الأساسيين، لكن كان في نهضة روحية كبيرة. فالكتاب الكتب ده بيتكلم عن النعمة، إنه أنت بتعتمد على نعمة ورحمة الله. فقال

0: المؤمن يعني زي لما تكون سايق عربية والمطر نازلة عندك القشاشات بتاعت المطر دي
1: بالضبط
0: بشغالة وكل ما كانت شغالة بسرعة كل ما انت بتقدر تشوف
1: كويس
0: كويس. فورى انه الحاجة الأساسية نكون مسرعين للاعتراف بخطايانا بخطيتنا، لأنه يوحنا برضو قال اللي بيقول أنا ما عندي خطية ده كذاب.
1: بالضبط بالضبط.
0: فالاعتراف القيام بأسرع وقت أهم حاجة عند السقوط. أفتكر ده الشيء الأساسي، وأنا ما بقول ما سقطت، أنا سقطت، لكن السر كان إنه الواحد بيجي بيختبر نعمة الله. فالاعتراف ده هو أساسي بالنسبة للاستمرارية في الحياة، لأنه التعطيل ما بيجي من الله،
1: التعطيل بيجي
0: من عندنا نحن وعصياننا أو الهاردنس أوف أور هارت.
1: لو قلنا لو سنح لك الفرصة أنك أنت ترجع ورا، شنو هي أكتر حاجة أنت لو الزمن رجع بيك لورا أنت عايز أنه أنت تصلحه أو تعمله بطريقة أفضل من الطريقة اللي أنت عملت بها من قبل في كم دقائق؟
0: حقيقة يعني أفتكر ما أعرف، أنا بعض المرات يمكن بشعر يمكن كان لازم أعمل دراسات زيادة بالنسبة للكلمة أبقى سكولر لأكثر في الخدمة بتاعت يمكن ده شعور بعض الحاجات اللي يمكن أشوفها، لكن يعني الواحد أنا ما بظهر كتير لورا، دائما بحاول أنظر.
1: أنت بتركز دائما لقدام.
0: بركز لقدام وبعدين يعني دائما بركز وين أتجه من هنا.
1: بالضبط.
0: يعني
1: دائما النقطة اللي أنت واقف فيه
0: واستمر فيها، لأنه ما حيساعد التفكير
1: في الماضي،
0: لكن أفتكر لازم يكون عندي استعداد لسماع صوت الله.
1: نعم.
0: يعني ما أعمل حاجة هو ما دايرة ده وعصيان، يعني دي الحاجات اللي الواحد بيندم عليها. ويعني كمان أفتكر أهم حاجة يعني الإنسان دائما يكون يعني يضبط لسانه. يعني أهم حاجة فدائما لأنه الكلمة ما بترجع.
1: بالضبط.
0: ودي واحدة من الحاجات الأساسية، إنه أهم حاجة الواحد ما يقول حاجة سيئة عن شخص ثاني.
1: وانت أنا دار ما دار نطول كثير في الموضوع. أنت ذكرت أنه أنت دائما الشخص اللي بتجي في النقطة اللي أنت واقف فيه وبتنظر لقدام. كمال أنت بتشوف نفسك وين حاسة، وشنو هي الخطط اللي أنت بتخطه، وشنو هي اللي أنت بتحس أنه ربنا قاعد يعدك أنه أنت في العمر ده أنه أنت تقدمه؟ لأنه أن كونك تقدم ما محتاج لعمر معين. في صلاتنا أنه الرب يجدد شبابك النسر زي ما بقول، وأنه أنت تخدمه بصورة أكثر.
0: هو يعني طول حياتي وضع هدف واحد، يعني بضع هو الهدف الأول طبعا نشر الكلمة. الهدف واضح وسلمزة وبناء ملكوت الله والكنيسة، دي أساسية، دي الأوامر اللي هي أمرها، إنه نحن نكون شهود للمسيح.
1: نعم.
0: دي دائما في المقدمة، وإنه الواحد يعمل إرادة الله في حياته، ينمو في القداسة وينمو في حياته الروحية، دي أساسيات، دي واضحة من الكتاب المقدس، ما بتحتاج يعني أنت تبحث عنها.
1: بالضبط.
0: واضحة وكده. فالإنسان لما يكون جاهز من النقط دي بتبتدي توضح له الرؤية.
1: نعم.
0: لأن الكلمة بتاعته هي السراج بتاعنا. لكن عبر المشي في فترات ربنا بيكون صامت، وفي مرات ربنا بيكون بيتحدث، ففي أهداف معينة. في الأول طبعا وضع أمامنا السودان، بعدين وضع الشرق الأوسط، بعدين وضع بوضوح يعني وضعنا الفكرة بتاعت حرية الضمير وحرية الفكر وحرية العقيدة وحرية بتاعت التغيير. فده آخر حاجة كانت واضحة الواحد يمشي فيها. في خلال دي كان في حاجات تانية، لو عمل الرحمة الظهر في وسط زراعة الكنائس، لكن حاليا آخر حاجة كانت واضحة لي ابتديت فيها هي العمل من أجل الحرية.

0: لإخوتنا وأخواننا من خلفية إسلامية.
1: نعم.
0: لكن في نفس الوقت طبعاً العلاقات القديمة مع الناس وبدأ الكنائس في المناطق اللي ما فيها كنيسة في الشرق الأوسط طبعاً لأنه بتكلم اللغة العربية في التركيز في المنطقة بتاعتنا بتاعت الشرق الأوسط.
1: نعم.
0: وبعدين بالنسبة للتركيز يعني الله وضع في قلوبنا الفكرة بتاعت كل الدول الإسلامية اللي فيها القوانين دي إنها تنزعها.
1: نعم.
0: فدي الحادية. في حاجات صغيرة بتصحر في الطريق زي ما انت مر جنب السامري زي السامر صالح مرة جنب الراجل ده لازم انت بتتعامل معه. لكن تصدق يعني بالنسبة لي أنا بعيش يوم بيوم. فبدأنا المنظمة وصلنا قلت لفترة في زول مسؤول بينا تاني جديد. أنا بتابع في نفس بشعر أنه أنا أسند في العمل ده لحد ما أشوف صوت الرب يقول شنو. لكن ما معروف يحصل شنو في الأيام الجاية. اتعلمت أعيش يوم في يوم وما أقلق على بكرة. يعني مثلا مجيئي هنا كان بدعوة وكان لازم أقرر. بعض المرات في دعوات لما مشيت للتخريج بتاع الكلية بتاعت هبان دي برضو كانت حاجة جانبية ظهرت في الطريق وكانت سبب بركة مقابلة ناس معينين. فالإنسان بيستمر يمشي ويسمع صوت الرب. لكن الهدف هو إمداد ملكوت الله.
1: يعني الهدف الرئيسي في الوقت الحالي أنت بتركز في أنه ربنا يستخدمك في المرة اللي جاي كيف أنه أنت تقدر تأثر وتغير نوعا ما من القوانين المقيدة للحريات وخاصة للإخوة العابرين. أخ مال عندك عدد كبير من الناس هيشاهدوا البرامج بتاعتك شباب كنائس يعني الناس كلهم نساء رجال ناس كبار في العمر عاشروك زي في عمرك. شنو الرسالة في البداية اللي انت بتوجه للشباب اللي بيشاهدونا واللي شاهدوا واللي انت تكلمت عن الخدمة في السودان؟ شنو الرسالة اللي انت ممكن توجه له؟
0: يثق في أمانة الرب ويحب الرب. وفترة حياتنا فترة زي ما قلنا في الحلقة الأولى هي فترة صداقة مع الله. يتعرفوا به أثقوا فيه هو أمين. أي إنسان ثاني ممكن يخزلنا لكن ربنا ما بيخزلنا. فأسمع صوته أعرف كلمته أعمل إرادته. ده شيء أساسي. وكمان أفتكر شيء ثاني مهم نحن ذكرنا بعض الحاجات المرة الماضية اللي هو التكريس لكلمة الله سماع كلمة الله اختبار النعمة بتاعت الله يكون في غفران. لكن في نقطة كنت أنا ما ذكرتها في المرة اللي فاتت أهمية المحبة. وأفتكر دي أساسية للمسيحية. طبعا محبة الله بتعني طاعة الله لكن
1: نعم.
0: كمان المحبة لبعضنا البعض. في الكنيسة ما في قبلية في الكنيسة ما في جندر لأنه أنا بحب العدد في روميا اللي بيتكلم على إننا نحن واحد. العدد ده في الحقيقة في غلاطية بيقول شنو لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. لأنك كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذا نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. ودي أساسية
1: في غلاطية
0: غلاطية صح 3 من عدد 26 لعدد 29.
1: نعم.
0: وما في قبلية في الكنيسة. نحن جسد واحد والمحبة بين المؤمنين أساسية. ولو نحن فقدنا المحبة فيما بيننا كأعضاء كنائس نحن بنفقد شهادتنا. لأنه المسيح قال لنا بكل وضوح الناس بيعرفوكم إنكم تلاميذي بمحبتكم بعضكم لبعض. وأفتكر لو ما في محبة ما في شهادة. أنا مشيت مدينة في المغرب الكنيسة فيها كانت بين المرسلين كان في انفصال وانشقاق. فاستغربت قلت الناس جايين يخدموا الرب ليه يكون في انقسامات زي دي؟ لكن إبليس عارف لأنه لما نجيب انشقاقات وانقسامات بتنتهي الشهادة تحت المؤمن.
1: أكيد

0: أكيد.
1: فأحبائي لو في حاجة، جمال المسيحية هو المحبة، جمع ناس من كل الأشكال ومن كل الطوائف ومن كل القبائل، وده جسد واحد هو جسد المسيح، وده الجمال. نحن كلنا أولاد الله. صحيح أنا بكون سوداني، وده بكون ألماني، وده بكون إنجليزي، وده بيكون يوغندي، لكن كلنا واحد في منه؟
0: في المسيح.
1: في المسيح عندنا طعم خاص، الطعم إنه المسيح غير قلوبنا، هو خلقنا مختلفين، لكن القيم وضع فينا واحد.
0: نعم.
1: فزي الأكل، الأكل مختلف، قلنا الدور الفات الملح بيخلي كل أكل يبقى شنو طاعب، من غير الملح ما طاعب، والإنسان من غير المسيح ما طاعب، ولما المسيح يجي في قلوبنا بيجعلنا واحد جسد.
0: نعم.
1: ودي حاجة بتخلي الناس يستغربوا. يعني أنا الحاجة اللي لمستني خلتني أتحول للإيمان، لما جيت اجتماع الشباب لقيت الناس في فرح وفي اختبار بتاع وحدة ومحبة غير عادي، فده شيء جميل. وفي رحلتي لما سافرت الناس اللي اشتغلت معهم كلهم كانوا من أجناس وألوان مختلفة، البلدان اللي زرتها دي كلهم الناس اللي أنا قابلتهم دي كانوا أخوان لي في الإيمان. صحيح إحنا مختلفين، يمكن اللغة مختلفة، الأكل مختلف، الشكل مختلف، إن كان في فيتنام، إن كان في سريلانكا، إن كان في الهند. شفت كنيسة الرب، ولما أجي أنا بيقبلوني كأخ ليم، بيظهروا محبة غير عادية، بيعتبروني أخ ليم، وده شيء مهم، محبة الإخوة، لكن كمان محبة الناس التانين في العالم.
0: أمين.
1: حتى لما هم ما يكونوا من نفس الإيمان، إنه دي حتلمسهم وحتعمل تغيير، لأنه المسيح لما دار في العالم هو دار عشان he was doing good.
0: yes.
1: فنحن عندنا مسؤولية نعمل جود، نعمل حسن.
0: أكيد عندك طلبات صلاة، وإنت ممكن بتحتاج أنه الناس يصلوا من أجله. شنو اللي ربنا خطاه في قلبك أنه إحنا نكلم الناس أنه يصلوا من أجله في الوقت الحالي؟
1: الحقيقة في الوقت الحالي نحن مركزين على دولتين، الجزائر واحدة من الدول. طبعاً أنا أشجعكم تمشوا الويب سايت وتشوفوا الخريطة تحت العالم اللي فيها منفذ حكم الإعدام للناس اللي يتركوا المسيح. صلوا من أجل القوانين دي أنها تتلغي. دي حاجة في قلبنا، لكن كمان في صلاة خاصة من أجل الجزائر. الجزائر فيها حوالي 58 كنيسة كلها عابرين، الحكومة قفلت على الأقل 57 كنيسة، فاضل كنيسة واحدة مفتوحة في العاصمة. أغلب الجثث محكوم عليهم بالسجن، هم يعني they appealed للسوبريم كورت، فمستنين كمان رد. في ناس محكوم عليهم ثلاثة، بدارين نصلي إنه الكنيسة في الجزائر يعترف بها، يدوم التصديق عشان يمارسوا العبادة بتاعته في الكنيسة، لأنه لما بيجتمعوا في البيوت بيهاجموا عليهم. فده طلب من الطلبات الممكن إحنا نصلي من أجله، نصلي من أجل القادة، نصلي من أجل العمل القائم بتاع الأدفوكسي عشان تتفتح الكنائس دي. والحقيقة الكنائس دي كانت مفتوحة في الأول وكان عندها تصديق، لكن أكثر من حوالي ما قدر أتذكر التاريخ بالضبط، يعني في around 8 years أو 8 سنين ضايقون، أكثر من 8 يمكن 10 مضايقينهم في التصديق، فصلوا إنه التصديق يطلع. الأخيرا قدموا منهم التقديم، يا ريت نصلي إنه التصديق يجي.
0: أمين.
1: الحاجة الثانية طبعا كنيسة اليمن. كنيسة اليمن حاليا بتطالب بالاعتراف بها ككنيسة موجودة، وإنه فيها مسيحيين، في مسيحيين لهم 20 سنة، في ناس 18 سنة، وقاعدين يقدموا، مستعدين يقيفوا ويطلبوا من أجل إنه الكنيسة يعترف بها.
0: نعم.
1: في مجلس للأقليات، في المهمشين، في المسيحيين، في اليهود، وفي البهائيين، والمجلس ده مع بعض عاوزينه يسجل، فصلوا من أجل كده.
0: نعم.
1: لكن الحاجات الأخيرة طبعا السودان في قلبنا نتيجة للحرب، فصلوات لأنه الحرب تقيف، وإنه الأرض السودان تعيش في سلام، يكون في حكم ديمقراطي يدي الحريات، يكون وتتحقق الأحلام بتاعت الشعب. الشعب بذل الكثير، سلام،
0: حرية، عدالة،
1: حرية وعدالة. فده حاجة يعني في قلبنا. وكمان اليمن، يعني ما في ذكر عن اليمن والسودان والحروب. السودان فيها 14 مليون displaced، 4

0: مليون منهم في دول خارجية، أكثر من 20 مليون مواجهين الجوع. اليمن نفس الشيء، عندهم 4 مليون displaced، والحرب باين حتبتدي تاني حسب في طبول الحرب ابتدت تدق. بنصلي من أجل وقوف الحرب في البلد. طبعا في أماكن تانية حساسة كثيرة ما حنقدر نذكر كلهم، شمال سوريا في الوقت ده في صعوبات شديدة، صلوا من أجل الكنيسة هناك. أفغانستان المؤمنين بيواجهوا صعوبات شديدة، نصلي من أجلهم، لأنه نحن مسؤولين كمؤمنين مش بس من أجل بلادنا، مش بس من أجل المنطقة العايشين من أجل ربنا، طالب منا نصلي من أجل كل العالم.
1: أمين. أحبائي وأحبتي المشاهدين، شكرا لكم على هذه الرفقة الطويلة، وأنا بالتأكيد بشكر أخويا وشيخ كمال على سعة صدره على المشوار الطويل والحلقات الكثيرة اللي نحن عملناه، وإنت ما بخلت لنا بأي معلومة وبأي شيء إنت عملته في حياتك، ونحن بنشكر رب من أجل الحياة اللي إنت عشته، ونحن هنسير والشعوب والشباب حيسيروا في نفس الطريق، هيحبوا الرب زي ما انت حبيت الرب من عمر الشباب واستمريت الى اليوم، وانت في السبعينات من العمر وانت لسه بنفس المحبه وبنفس الطاقه وبنفس الايمان، ما تغير منه ولا لحظه واحده. نحن بنشكرك على هذه الرحله، ومتمنين انه الحلقات دي تكون سبب بركه وسبب تشجيع لعدد كبير من الناس الموجودين في المنطقة في الشرق الأوسط وفي العالم كله، وخاصة شعبنا في السودان اللي أنت خدمته في وسطهم، في عدد كبير منهم كبار حسب في السن اللي كانوا الشباب، وفي عدد ما زالوا بيخدموا وهم متمسكين بنفس الخدمة وماشيين بنفس الإيمان. وأنا أتمنى من الرب وصلاتي من القلب إن الرب يبارك حياتك ويستمر يعضدك ويديك الصحة، وإنك أنت تتكلم وتعلن الـ الـ الـ الكلمة والتبشير بالشجاعة، وخاصة المنظمة الأخيرة اللي أنت أنشأت بسبب الاتحاد اللي واقع على إخوتنا العابرين والإخوة المسلمين وإلغاء القوانين في الدول الإسلامية وخاصة قانون الردة. والمنظمة أذكر المشاهدين إنه أطلق شعبي ليعبدني. أحبائي المشاهدين، حلقات كثيرة نحن عملناها، وصلاتي من القلب أنه أنتم تستمروا تتابعوا هذه الحلقات وتصلوا من أجل أخويا كمال وشيخ كمال، وأنه ربنا يديه الصحة. وأذكر كمان زوجة كريستينا، أنه الرب يحفظها من المرض ومن التعب، أنه يكملوا الرحلة بتاعتهم، لأنه الوقت اللي احنا عايشينه نحن بنحتاج لناس أمناء زي الشيخ كمال في الإيمان وقويين، هم فعلا أبطال الإيمان، نحن حننقاد بهم وهم تاريخ فعلا للكنيسة السودانية. صلاتنا أنه يجمعنا مرة ثانية في مواقع أخرى، ونحن هنكون بالنسبة له شهادة له. إلى أن أتقابل معكم أعزائي المشاهدين في ساعة قرار أخرى وما شخصية أخرى، إلى ذلكم الحين أحبائي المشاهدين، أنا أستودعكم نعمة القدير، وربنا يسوع المسيح يكون معكم ويحميكم.

ربنا عايزنا كلنا رجالة وستات، عايزنا نتحرر من الشعور بأن احنا مرفوضين، أن مفيش حد عايزنا. ليه؟ لأن الشخص اللي عنده إحساس بالرفض ده، الإحساس ده هيقيد كل حياته وكل تصرفاته. لو أنا حاسة بالرفض أن أنا مش مقبولة من الناس اللي حواليا، هكون في صراع دائم أن أنا أتقبل من الناس اللي حواليا. هكون دايما بحاول ان انا اكون الصديقه او الابنه او الاخت او الزوجه اللي انا متوقعه او متخيله الشخص اللي قدامي عايزني اكونها. عمري ما هدور على نفسي، عمري ما هيكون عندي ثقه حقيقيه بنفسي، لاني دايما بدور على القبول من الاخر. في بعض الناس اللي بيحسوا بالرفض من جوه كمان بيبقى عندهم تمرد على المجتمع اللي حواليهم، بيبقوا خايفين جدا من الرفض، فبيقولوا انا ارفض المجتمع قبل ما يرفضني، ارفض الناس قبل ما يرفضوني. النهاردة ربنا عايز يحررنا كلنا من أي مشاعر بالرفض وإن احنا مش مرغوب فينا.

النهاردة عايز أشارك معاكم قصة سيدة اتغلبت على إحساس رهيب بالرفض، اتغلبت على الإحساس ده إنها مرفوضة علشان تقدر تحقق غرض ربنا من حياتها وتنطلق وتتشفي من جوه. قصة موجودة في الكتاب المقدس في العهد القديم في سفر التكوين أصحاح 29. القصة دي عن أختين كانوا عايشين مع بعض في بيت العيلة، اسم الكبيرة كان لايقة واسم

كان رحيل. الكتاب المقدس بيقول إن عينين لايقة كانت ضعيفة، لكن رحيل كانت جميلة، كانت حسنة المنظر. بالتالي ده كان أول جرح في قلب لايقة، إنها كانت حاسة إن أختها الصغيرة أحلى منها ومرغوبة أكتر منها، وكل البلد كانت عارفة الحكاية دي. هي جه في يوم من الأيام شاب جه للبلد بتاعتهم اسمه يعقوب، وكان قريب ليهم. أول ما يعقوب شاف رحيل الأخت الصغيرة حبها على طول، وطلب من أبوها لابان إن هو يتجوزها. لابان قال له أنا ما عنديش مانع، بس تشتغل عندي لمدة 7 سنين وبعد كده هدي لك رحيل. وفعلا يعقوب اشتغل عند لابان لمدة 7 سنين، والكتاب بيقول إنها عدت كأنها أيام قليلة جدا من كتر حبه لرحيل. جه وقت الفرح، ليلة الفرح، ولابان قرر إن هو يخدع يعقوب ويديله لايقة بدل رحيل. بعض المعلقين الكتاب المقدس قالوا إن أكيد لايقة كانت فرحانة بالخطة دي وما صدقت ما جوزوها، لكن أنا أعتقد إن قلب أي بنت يحب إن حد يختارها هي عن قصد، إنها ما تتجوزش كده عن طريق الخداع. وبيتهيألي ده كان تاني جرح في قلب لايقة، إنها تصورت إن أنا جوزوني بالطريقة دي لأن يمكن مفيش أي حد هيقبلني زي ما أنا، مفيش حد هيختارني أنا عن قصد. اتعمل الفرح، وكانت التقاليد وقتها أو العرف وقتها إن العروسة ليلة الفرح بتلبس حجاب أو بتلبس غطاء للرأس بيغطي شكلها تماما. فيعقوب معرفش إن هو ادوه لايقة غير تاني يوم. طبعا اتفزع وعمل خناقة كبيرة وقال ازاي تعملوا فيا كده، قال لبان ازاي تخدعني بالطريقة دي، انا مش عايز دي، انا عايز رحيل. ساعات لما بنبص للقصص بتاعت الكتاب المقدس بنحس ان الناس دول مش زينا، ان مش بيحسوا زي ما احنا بنحس، لكن انا بتهيألي وقتها ان لايقة كانت حاسة بجروح كتيرة جدا. الجرح الثالث كان اكبر جرح، هو ان جوزها نفسه رفضها، ورفضها مش بس ما بينه وبين نفسه، رفضها قدام الناس. لايقة كانت صورة للرفض، صورة للإهانة. أبوها باعها، جوزها رفضها، أختها الكتاب بيقول لنا إنها كانت كرهاها لأنها كانت تعتبر حاجة جاية ما بينها وبين حبيبها يعقوب. كانت صورة للرفض. يعقوب قال للابان أنا لازم أخد رحيل، لازم أتجوزها. قال له خلاص هديها لك، هتشتغل عندي 7 سنين تاني بس هدي لك رحيل. في الأول كمل الأسبوع اللي عليك للايقة بعد كده أدي لك رحيل. الأسبوع اللي عليك ليها. تخيلوا لما تسمع الكلام دون إن هو عليه ليا أنا أسبوع بعد كده هيسيبني. وفعلا عدى الأسبوع بالطول أو بالعرض، وترك يعقوب خيمة لايقة عشان يروح لخيمة رحيل وتجوزها ليلتها. لايقة كانت صورة للرفض، كانت مكروهة جدا. الكتاب المقدس بيقول لنا إن ربنا شاف إن لايقة كانت مكروهة، عشان كده فتح رحمها، يعني ابتدى يديها أولاد. لو انت النهارده حاسه بالرفض، حاسه ان مفيش اي حد عايزك، انا عايزه اقولك ان ربنا في الصوره، هو شايفك زي ما كان شايفها هي، وربنا عايز يباركك لانه بيحبك جدا. ابتدى ربنا يدي لايقه اطفال. الحاجه الغريبه ان الطريقه اللي سامت بيها اولادها بتبين لنا ايه اللي حصل جوه قلبها. قلبها اتغير مع مرور الوقت، وهو ده الدرس بتاع النهارده. ايه الحاجه اللي عايزين نتعلمها من لايقه؟ هي الطريقه اللي ربنا غير بيها قلبها. هنشوفها في الطريقة اللي سمت بيها أولادها. أول ابن جابته لايقة سمته رأوبين. معنى كلمة رأوبين هو انظر ولد. قالت ربنا شاف حالتي واداني ولد. في نفس الوقت كانت بتقول ليعقوب شايف يا حبيبي جبت لك ولد، أول ولد أهو أنا جبته. تاني ولد جابته لايقة سمته شمعون. معنى كلمة شمعون يعني يسمع أو سمع. قالت ربنا سمع لي، بس في نفس الوقت كانت بتقول ليعقوب سامع يا حبيبي اديني جبت لك ولد تاني اهو. تالت ولد سمته لاوي. معنى كلمه لاوي ارتباط او اقتران. قالت وقتها اكيد ده تالت ولد، اكيد جوزي بقى هيقترن بيا، هتحبني دلوقتي يا يعقوب، جبت لك ولد تالت. كل تركيزها كان على يعقوب، شايفني يا حبيبي، سمعني، هتحبني دلوقتي. تلات ولاد. الكتاب المقدس ما ادناش اي علامه او دليل عن ايه كان رد فعل او تفاعل يعقوب معاها. بتهيألي فضل املها في يعقوب يتحطم مره واثنين وثلاثه. حبلت لايقه مره رابعه، لكن المره دي حاجه حصلت، حاجه اختلفت جواها.
بدل ما تركز على

0: يعقوب قالت هذه المرة أحمد الرب، بدل ما كان تركيزها هنا بقى تركيزها على الرب، وسمت ابنها يهوذا اللي معناه الحمد. بالتالي حصل حاجة جوه قلب لايقة، تقابلت مع الرب وعرفت انها مركزة على الحاجة الغلط، بدل ما تركز على انها تكون مقبولة من يعقوب او من اسرتها، قالت انا هركز على ربنا اللي حبني واللي اداني 4 اولاد. هو ده الدواء لاحساسنا بالرفض، هو ده الدواء لاحساسنا ان احنا ما فيش حد عايزنا، ان احنا مش مرغوبين، ان انا اتجه للي حبني، للي قبلني، للي عايزني، قول يا رب انا احمدك انت، انا اتثق بيك انت. الظروف الخارجية اللي لايقة ما تغيرتش، كل حاجة فضلت زي ما هي. جوزها كان لسه بيحب رحيل أكتر منها ومفضل أختها عنها. أختها كانت لسه كرهاها ومش عايزاها في البيت لأنها كانت بتحب جوزها ومش عايزة لايقة تيجي ما بينهم هما الاثنين، كانت غيرانة منها قوي كمان. أبوها عمره ما جه واعتذر لها وقال لها معلش يا حبيبتي سامحيني، ده أنا بعتك بالرخيص، اديتك كده الواحد علشان أخد منه 7 سنين شغل. ظروفها فضلت زي ما هي، لكن لايقة غيرت وجهة نظرها، بدل ما ركزت على الناس ركزت على ربنا، ومن يومها حياتها اتغيرت. اسم يهوذا بيجي من كلمة عبرية تانية معناها مفتوح أو حاجة انفتحت، وده اللي حصل مع لايقة فعلا، إنها فتحت إيدها وأطلقت مشاعر الحسرة، الندم، الغضب، المرارة، الاكتئاب، أطلقت كل المشاعر دي هان وقالت بدل ما أحس بكده، بدل ما كلبش في يعقوب، هبص لربنا وهحمده. النهاردة ربنا عايز يشفيكي وعايز يشفيك من كل شعور بالرفض، من أي أحاسيس إن أنت مش مرغوب، بالعكس عايز يأكد لكل واحدة ولكل واحد مننا إن هو بيحبنا، إن هو قابلنا، إن هو عايزنا. بيقول إن الحل في إيدك، الحل في إيدك، وهو ان انت بدل ما تركز على الناس وتركز على ان انت تخليهم يحبوك ويقبلوك، ركز علي انا الهك اللي حبيتك، ركز علي انا، وخد احساسك بثقتك بنفسك، وخد احساسك بالطمأنينة بالراحة بالحب مني انا.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤال حلقتنا النهاردة بيقول: المرأة عموما تطوع وتلوي الأمور لصالحها. هشرح لكم السؤال ده لأنه صعب شوية. يعني المرأة ساعات بتستخدم الدموع علشان توصل للي هي عايزاه، أو ممكن تعمل أكلة حلوة عارفة أن جوزها بيحبها علشان تطلب أو تقول اللي نفسها فيه وتكسبه. تعالوا نشوف الإحصائية قالت إيه. النساء اختلفوا بشدة في الرأي، والمعترضين طبعا نسبتهم أكتر بكتير. أما الرجالة الموافقين أغلبية عظمى، 22% مش موافقين و 30% بين البنين. النساء امتنعوا تماما عن إدلاء الرأي في الموضوع، مفيش ولا رأي نسائي في الموضوع ده. أما الرجالة فقالوا: هي دي المرأة بالظبط. واحد راجل تاني قال: لا تعليق. واحد راجل تالت قال: تعمل اللي تعمله، تقول اللي تقوله، أنا برضو هعمل اللي أنا عايزه في الآخر. تعالوا نشوف الحكمة بتقول لنا إيه. المرأة المتقية هي من عند الرب. كل واحدة تشوف جوه قلبها فيه إيه.

انا جاي اكلمكم عن مشكله ممكن ما تخطرش في دماغ حد. مشكلتي بدات من وانا صغيره، ان انا اتحرمت من حاجات كتيره قوي، هي مش احتياج مادي لكن احتياج نفسي. انا عمري ما اتحرمت خالص من اهلي، ولا حد قال لي انت فرحانة ليه او زعلانة ليه. ما حدش كان يفهمني الصح من الغلط خالص، ما كانش في توعية لحاجة زي كده في الاهل. انا عمري ما حسيت بالحنان في بيتنا، بس كنت حاسة ان انا لو حد من بره جه طبطب عليا او اداني الحاجة اللي انا محرومة منها في البيت، كنت بالتأكيد يعني هروح له، عشان انا مش لاقية حاجة زي كده في البيت، وكنت ممكن اضيع في الحتة ديت. واشكر ربنا ان رغم ان حصل معايا كل دوت، بس ربنا حفظني. يا جماعة انا مش بلوم الاهل، انا عارفة لو الاهل عارفين ان في حاجات اكتر من كده هما هيعملوها. ان هو مش بس حاجات مادية الاطفال او الأطفال محتاجينها، لكن في حاجات تانية، حاجات نفسية هما بيبقوا عايزينها.

أكتر من الحاجات المادية، وأنا عارفة لو الأهل مدركين وعارفين بحاجة زي كده هما هيعملوها، وهيدوا لأولادهم أقصى جهد هما عندهم. يعني ربنا سمح بالحتة اللي أنا كنت فيها، المشكلة اللي أنا كنت فيها ديت، عشان خاطر أعوض، يعني هعوض الحاجة اللي جوايا ديت مع الأطفال. وأنا عرفتها، ما كنتش فاهمة ايه اللي كان تعبني وانا صغيرة، بس لما اشتغلت مع الاطفال ففهمت ان اللي كان تعبني ايه، وعرفت احتياجي ايه. فانا مش عايزة الحاجة دي تحصل تاني مع الاطفال، فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اعوض الاطفال بحاجة زي كده. عايزة اقول ان ربنا اله بيشفي وبيعوض وبيديني تعويضات من خلال تجربتي مع الأطفال.

كيفية تكوين علاقات صحية مش في سن الشباب ولا سن المراهقة، لكن في سن متقدمة شوية، في سن النضوج أو في سن الكهولة أحيانا، كيف يحدث هذا؟ أولا مع تقدم السن بتبتدي أنماط العلاقات تستقر، وده أحيانا يكون لي مزايا وأحيانا يكون لي عيوب. فأنت مع تقدم السن بتبقي أكثر اطمئنانا لتصوراتك للعالم، وده بيساعدك انك تبني علاقات مع الجنس الاخر، لانه ما بتكونش فورات المشاعر ظاهرة او يعني تطفو على السطح بصورة واضحة للعيان. لكن في هذا السن ايضا هناك تحديات، ان ربما يكون في انماط خاطئة، يكون في طول الوقت دايما بتلفي في العلاقات المفرغة، العلاقات اللي فيها توتر او العلاقات اللي فيها ابتعاد او العلاقات اللي فيها انتهاك للحدود، ودايما وقع في هذا الفخ. كمان يبقى سواء الابتعاد الزائد او سواء التوتر الزائد او سواء عدم التواصل او سواء التخطي الحدود وبالتالي الوقوع في مشاكل، ممكن يكون نمط مستقر عندك. كمان النقطة الثانية مع هذا السن هو صعوبة التغيير. في السن الأصغر ممكن الإنسان يتأقلم أو يظن أن الإنسان أسرع في التأقلم، في بعض أبحاث بتقول كذا، بعض أبحاث بتنفي هذا، لكن يظن أن الإنسان يكون أسرع في التأقلم وتجربة أنواع جديدة من العلاقات. لكن هناك تحدي حقيقي مع تقدم السن، لأن الاحتياجات لا تزال قائمة، الاحتياج للرفقة، الاحتياج للألفة، الاحتياج للتواصل، الاحتياج للحميمية، الاحتياج للتفهم، الاحتياج للزمالة، حتى الاحتياجات الغرامية والجنسية لا تزال قائمة كلها، مهما ادعى الناس أن مع مرور الوقت تخفت هذه الأشياء، لكن بعض الحماقات الكبرى بترتكب في سن متقدمة في الحياة ولا يرتكبها دائما المراهقين أو الشابات الصغيرات أو المراهقات. إذن العلاقة الصحية مع الرجال في سن النضوج ومع الشباب في سن النضوج لا تزال تحتاج إلى مجهود منك، تحتاج إلى مجهود في تفهم أنماطك وانت بتقعي فين، والتساؤل مع الناس حواليك اللي تثق فيهم، كيف أستطيع أن أغير هذا؟ وتحتاج إلى مجهود في تحسين طرق التواصل، تحسين طريقتك في أنك بتسمعي الآخرين، وطريقتك في أنك بتتعاملي معهم، وطريقتك في أنك تضع المسافة السليمة. لا يوجد سن تقولين فيه بعد السن ده كله هتعلم، لا، كلنا نحتاج إلى مزيد من التعلم ومزيد من الانتباه ومزيد من الوعي ومزيد من الطاقة اللي نضعها في علاقاتنا حتى نصل إلى علاقات مرضية لأنفسنا وللآخرين، للمجموعة وللرب. إذن ده هذا الطريق من الجهاد، من النمو المستمر لا ينتهي أبدا. التواصل في هذا السن يحتاج إلى مزيد من معرفة الذات، لأنه مع تقدمي في السن ربما يخطر لي أنه أنا عرفت كل مشاعري أو أنا عرفت الطريقة أنا بفكر فيها. الحقيقة أن احنا ما نعرفش غير قليل قوي على مشاعرنا وعلى ردود أفعالنا ما من تقدم بينا

0: السن لا زال ما لا نعرف عن أنفسنا أكثر مما نعرف، لا زال ما لا نلتقط من مشاعر ومن صراعات ومن أحاسيس جوانا أكثر مما نعرف كلنا أنا وإنتي. وبالتالي لازم في السن المتقدم تفتح الطرق للاستكشاف من سن 30 لحد سن 70، تحتاجي أن تستمري فتح الملفات وتبذلي مجهود في أنك تفتح الملفات، أنا حاسة بإيه وأنا بعبر عن إحساسي ده إزاي. كمان تفضلي فتح الملفات في التعبير، الراجل ده يقصد إيه فعلا، وهل وإيه مستويات التعبيرات اللي هو بيقصدها، وأنا لقطها كلها لأي مدى أنا قادر أحترمه، لأي مدى أنا قادر كمان أعبر عن احترامي لنفسي معاه. إذن إنشاء علاقات فيها محبة أخوية، فيها صداقة، فيها زمالة، فيها مشاركة، فيها خدمة روحية، كل هذه العلاقات بشكل صحي ممكنة، لكن مع السن لم ينتهي بعد المشوار الخاص بتعلم الأشياء، بتعلم عن نفسي وبتعلم عن الآخرين. وكلما أبقينا هذه الملفات مفتوحة كلما استطعنا أن نبني علاقات صحية مشبعة، وكلما لما يتقدم بينا الأيام يتقدم بينا النمو أيضا، وتتقدم بينا القدرة على العثور على إشباع حقيقي لاحتياجاتنا وعلى تقديم خدمة حقيقية للرب وللآخرين.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

نشكركم على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيها. نحب قوي ان احنا نسمع منكم، بالذات لو عندكم اي اسئلة او استفسارات او اي تعليقات على البرنامج. كل شخص هيرسلنا هنبعت له هدية عبارة عن كتيب في بعض التعاليم اللي تداولناها في البرنامج. بنشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.

0: أهلا بكم كل أحبائنا المشاهدين من خلال شبكة قنوات الكارما، برحب بكم وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد. في البداية سعدنا وشرفنا يكون موجود معانا دايما، وبصلي دايما لأجل قوة ومعونة وسندة دائمة حضرة القسيس نبيل إبراهيم، معد ومقدم محاضر ومعلم في البرنامج وفي الأكاديمية. بشكر رب جدا، وصلنا من يومين كان بيتكلم معايا الأخ صامول، وصلنا ل 43 دولة منها ناس مشتركين في الأكاديمية. دي حاجة يعني دليل على أنه هناك عطش كبير جدا جدا جدا لناس، وكل يوم ناس بتتصل بي أو بتكلمني خد الرقم بتاعي نفسي أدخل الأكاديمية في مشكلة. اللي عنده مشكلة في الدخول أو التسجيل أو التواصل أو وقف عند جزء معين، فضلكم تواصلوا معنا. وبشكر رب جدا على التشجيعات اللي بتيجي. في البداية برحب بحضرة الأسيس نبيل، برحب بك حضرة الأسيس.
1: شكرا أخ أندرو، ربنا يباركك. شرف كبير أننا نكون نخدم الرب معا، ونكون واقفين من أجل حق الإنجيل والدفاع عنه. الرب يباركك ويجعلك دائما بركة.
0: حضرة الأسيس، لو تسمح لنا أن كل فترة، كل مثلا 6 شهور نحاول نعمل كده، بتوصل أسئلة كتيرة جدا من خلال على الحلقات لما بتنزل على الفيسبوك أو على اليوتيوب أو في الأكاديمية. فلو تسمح لنا كل فترة ناخد حلقة خاصة أو حلقتين ورا بعض، نجمع كل الأسئلة ونطرحها كما قيلت لنا.
1: تمام.
0: يعني متأسف في عبارات صعبة.
1: لا لا تسكي.
0: بس لو تسمح لي
1: بكل سرور
0: أقولها بنفس الطريقة.
1: بكل سرور.
0: النهاردة أحبائنا

0: احنا عندنا 4 أسئلة، يمكن ما نروحش للأربعة، يمكن نقف عند 2 أو 3 لأن أسئلة مهمة جدا. كل طلبي الخاص من كل إخواتي اللي بيشاهدونا، شير الحلقة على قد ما تقدر. حاجة تانية، بنعمة الرب قناة الكارما وإخواتي فريق العمل هيكونوا مشكورين جدا. بعد انتهاء الحلقة هيكون كل سؤال أيضا في مقطع مختص بيه عشان يكون سهل أوي تعمل له شير، تشارك بيه على جروبات مختلفة، عايزينه يوصل إلى أكبر قاعدة من الناس يشوفوا الإجابات دي. الإجابات دي بتخص في المقام الأول أسئلة إخواتنا المسلمين وبعض إخواتنا المسيحيين اللي الأمور فيها
1: التباس.
0: فمن فضلك اهتم بالحلقة، شيرها، واهتم لما تنزل مقاطع شيرها وشارك بيها على قد ما تقدر. تسمح لي بالسؤال الأول؟
1: اتفضل.
0: السائل بيقول هذه الكلمات، هذه هي كلمات السائل اللي أنا أقراها لفظيا: هل بعد الكفر ذنب؟ هل هناك كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى بعد هذا؟ يا من جعلتم لله ولد وصاحبة، أنه لكفر بين وشرك واضح وتطاول وقح على الله، تكاد السماوات أن يتفطرن منه وتكاد الأرض أن تنشق من قول الكفر هذا، فأين كانت عقولكم حينما جعلتم للرحمن ولدا؟ كفاكم تطاول وأهانة لله، فإن كان المسيح هو ابن الله كما تزعمون فها قد جعلتم لله صاحبة وزوجة. متأسف
1: يعني احنا
0: الصيغة الصعبة.
1: اعتقد ان احنا محتاجين نبقى واضحين جدا، احنا لن نعبأ بالألفاظ النابية والمتدنية، وربما يكون هذا ما تعلمه الطرف الآخر نتيجة تربيته أو يعني فهمه للبيئة أو ما أخرجته ومزرعته في البيئة. لكن على أي حال إحنا مش هنتوقف عند هذا الكلام لنضيع فيه أي وقت، لكن بكل سرور نقول إن السائل اللي بيسأل السؤال وبنقول إن لله صاحبة، عايز أقول في البداية إن هناك المئات من الإجابات من مختلف الشخصيات التي ظهرت في الميديا المسيحية وهي تتحدث وتشرح هذا السؤال، وإحنا تكلمنا عليه بالتفصيل في حلقات كاملة. السؤال عايز حلقة كاملة، لكن سنجتهد أننا نختصره بقدر الإمكان ونكون بمنتهى البساطة والوضوح قدر ما يعطينا الروح القدس من نعمة وفهم. في واقع الأمر هناك ما يسمى بنظرية الاستنباط الخاطئ أو الاستنتاج الخاطئ. يعني إيه؟ يعني تسمع واحد بيقول كلمة، تاخد الكلمة وتجري بيها دون أن تدرس أو تفهم أو ترجع للنص الأصلي أو سياق الحديث والكلام لتفهم ما هو الفكر السائد والموضوع الأساسي في الحديث. أول ما يسمع المسلم الذي لم يعرف الكثير عن الإيمان المسيحي والذي يجهله ربما بقصد أو بغير قصد، وبغض النظر احنا سنعيد الإجابة مرة أخرى لأننا لا ندعي أن كل سامع هو منافق أو كل سامع ينكر ما سمعه، لكن ربما يكون هناك الكثير من المخلصين والمحبين للحق الذين يبحثون بكل قلوبهم ليعرفوا قول الكتاب وثوابت الإيمان المسيحي. فنبدأ أولا ونقول أول ما بتسمع أنت حضرتك كلمة ابن الله، أنت بتقول يا كفرة هل جعلتم لله ولدا؟ ويعني الحقيقة أنا لا ألومكم، لكن حتى كاتب القرآن ذاته وقع في ذات الفخ اللي احنا يعني قبل ما يظهر الإسلام بستمائة سنة نحن الأولين الذين قلنا أن لا إله إلا الله، ونحن لا نؤمن بالشرك، ونحن لا نؤمن بالتعددية، ونحن لا نؤمن أن هناك آلهة كثيرة، لكننا نؤمن بالإله الواحد الذي هو لا شريك له. عشان كده خليني أقول إن هذا ما قاله القرآن لما قال بديع السماوات والأرض إن يكون له ولدا ولم

تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. 101 الأنعام. يعني عايز أقول إن الفكر ده مأخوذ من كاتب القرآن الذي أيضا يظن أننا نتحدث عن أب وعن أم وعن ولد، وهذا أبعد ما يكون وأكثر الحقيقة يعني لخبطة من الواقع الحقيقي. نحن لا نتحدث عن هذا، ونحن لم نقل ولم نقول ولن نقول أيضا في المستقبل أن الله كان له ولدا والولد جاء نتيجة أم، وأنه تزوج مريم أو كانت له صاحبة أو كل هذا كفر وتجديف وإهانة لقداسة الله الذي هو فوق كل هذه الأمور المتدنية إنسانيا. الشيء الثاني يقول لك إنه تعالى جدا ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ثلاثة الجن يعني ما. وإحنا قلنا إن ربنا اتخذ صاحبة ولا ولد، أنا مش عارف يعني كل هذه واضح كانت إشاعات وكانت أقوال لست أدري من أين جاء بها صاحب القرآن. لكن خلينا نرجع للعبارة الأصلية، لما بنرجع ونقول عن المسيح أنه هو الإبن، هناك نوعين من أو أكثر ثلاثة أنواع من البنوة، وأنا لن أستفيض كثيرا، لكن لما بنقول ابن الله عن المسيح لا نقصد المعنى الجسدي أو الولادة الجسدية التناسلية، لا نقصد أيضا أننا نتكلم عن أب وأم تقابلا وكانت لهم علاقة وأنجبا ولدا، هذا بعيد كل البعد. وكثير من المسلمين الدارسين المحترمين المتعلمين يعرفون ذلك جيدا، ويتحدثون مرات كثيرة لمن لا يعرفون ليشرحوا لهم هذا الحق. فنحن لا نتحدث عن البنوة الجسدية بين رجل وامرأة، ده نمرة واحد. الأمر الثاني، نحن نتحدث هنا عن الله الذي هو ليس جسدا، الله روح. يعني إيه روح؟ يعني مش شبح، لكن نقصد طبيعته طبيعة روحانية. وبالتالي نحن لا نتحدث عن رجل طويل يمسك بسياط أو عجوز في السن أو شعره يعني أبيض خالص، كل هذه عبارة عن تخيلات إنسانية. لكن الله روح. يعني إيه الله روح؟ يعني طبيعته طبيعة روحانية لا تراه العين ولا يستطيع الإنسان أن يراه. وقالها الوحي المقدس بكل وضوح أن الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. عشان كده لابد أن نفهم ما قيل في يوحنا 4:24 لما كان المسيح له كل المجد يتحدث مع المرأة السامرية، وهي كانت بالضبط زي ما بنسمع النهاردة العبادة في الجبل ده ولا في مكة ولا في المدينة ولا في الحتة الفلانية، ومين صح ومين غلط. قال لها أنت رايحة في حتة غلط. وبرضو خلوني أقول أحبائي، في كل ما نقوله نحن لا نقدم دفاعا لكن نعلن حقا، كل ما نقوله هو لكي يستطيع الإنسان أن يجد الطريق إلى الحياة الأبدية، وليس أن يجد الطريق إلى دين آخر. نحن لسنا هنا لنقول غير دين وبدل ما يبقى اسمك كذا يبقى اسمك كذا وهويتك كذا، لكن بنقول لك اتبع المسيح الذي هو الحق. فالحق هو في شخص قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة. إذن الله روح، وبالتالي لما نتحدث عن الله نحن لا نتحدث عن علاقات بشرية لكن نتحدث عن علاقة روحية. وبالتالي نحن نقصد هنا بكلمة ابن الله أي صورة الله، أي الله المعلن، أي الإعلان الإلهي الذي رأيناه في المسيح. فهذا تعبير روحي حقيقي وليست كلمات مجازية زي ما نقول يعني ابن النيل، لما بيحاول البعض تقريب الفكرة فيقول لك ابن النيل وابن العراق وابن الفرات. إحنا مش هنشبه الله بهذه، لكن دي كلها محاولة لتبسيط الفكرة. لكن لما بنقول ابن الله أي صورة الله، ليه صورة الله؟ لأن الله لم يره أحد قط، لأن الله غير محدود، لأن الله روح. كل ده في عكس وعلى النقيض من حقيقة الإنسان الذي هو جسد ومحدود وله زمان مؤقت
وهو ليس قريبا ببعيد

أو بقليل من الحقيقة، من حقيقة الذات الإلهية. فلكي نفهم نحن البشر هذه الأمور التي فوق العقل وفوق أذهاننا وتتعدى حدود الجسد، كان لابد أن يعلنها لنا الله من خلال ما نفهمه نحن البشر. لذلك ما حدث هو أن الله أرسل يسوع المسيح، أي جاء في صورة إنسان. وهذا أمر الحقيقة كل اللي بيسأل وكل اللي بيعلق من الأحباء المسلمين دايما يتكلم على أن هناك لاهوت فقط دون ناسوت، وكأننا نقول أن المسيح هو إله، أي له لاهوت لكن يتجاهله ولا يدركه، أو ربما لا يعرفه أن هناك لاهوت وناسوت، إنسانا كاملا وإلها كاملا. يعني جاء الله في عباءة البشرية. يعني إيه؟ يعني ارتدى زي بشريتنا وجاء إلينا يأكل ويشرب ويسير ويبكي ويتألم كأي إنسان آخر. ليه؟ ليأخذ مكان الإنسان. لا يستطيع ملاك أن يأخذ مكان الإنسان، ولا يستطيع أي مخلوق آخر أن يأخذ مكان الإنسان إلا الإنسان. فالله لكي يعلن محبته ويظهر حقيقة من هو الله جاء إلينا في هذه الصورة. ده نمرة اثنين. يبقى نمرة واحد أن الله، نحن لا نتحدث عن العلاقة الجسدية بين رجل وامرأة. نمرة اثنين، الله روح، لذلك نحن نتحدث عن أمور روحية. نمرة ثلاثة، لا يوجد على وجه الأرض في لما تتكلم مع أي مسيحي سواء عرف أو لم يعرف عن اللاهوتيات كثيرا، لن تجد واحد في الإيمان المسيحي جاهل أو متعلم يقول لك أن الله تزوج وكانت له صاحبة وجاء بالمسيح. محدش بيؤمن في الإيمان المسيحي في كل الملايين والمليارات الموجودة في العالم بهذا الكلام. إذن يعني كفانا حديث عن هذا الموضوع. نمرة أربعة، عايز أقول في فرق بين المصطلحات المجازية كما ذكرت ابن النيل وابن الفرات، وبين اللقب الروحي الحقيقي. ليس يعني مجازا، ده مش مجاز، لما بنقول ابن الله ده مش مجاز، لكن يعني صورة الله غير المنظور، يعني المعلن لله، يعني الله المعلن للإنسان بصورة يفهمها الإنسان. دي الأربع نقط الأولى الهامة جدا التي يجب أن نفهمها. الأمر اللي بعد كده، عايزين حتى نستطيع أن نعرف الله لابد أن ندرك حقيقة الذات الإلهية. فالذات الإلهية ليست بشرا، ليست جسدا، ليست إنسانا، ليست محسوسة، ليست مادية. فالله روح. يعني إيه؟ يعني الله موجود في كل مكان. كيف يوجد في كل مكان؟ لأنه روح. لكنه لو كان إنسان كان يبقى محدودا في مكان واحد، لا يمكن أن يكون في غيره. ولأنه طبيعته روحية فهو لا يتناسل وهو لا يتزوج على الإطلاق. فكل هذا لابد أن نفهمه ونضعه كأساس لحديثنا في البداية. حتى إذا كان الكتاب يتحدث عن الملائكة، لما بيذكر في إنجيل متى أصحاح 22 لما جاء إليه بعض اليهود ليجربوه وقالوا له عن واحدة اتجوزت واحد والواحد ده مات، فكان عنده 7 إخوات، اتجوزت الثاني والثاني مات إلى آخره. في الشاهد اللي قدام حضراتكم على شاشة 22-30 قالوا له طب وفي الآخر بقى دول لما يروح السماء بقى دي هتبقى مرات أنهي واحد فيهم؟ وكأنهم حاطينه في مأزق. وده الأسلوب اللي بنسمعه حتى في يومنا هذا بطرق مختلفة وبكلمات متعددة. قال لهم إن دول هيكونوا كملائكة الله، يعني أرواح مخلوقة روحانية، لا يزوجون ولا يتزوجون لكن يكونون كملائكة الله. عشان كده أخي المسلم، نحن لما نتحدث عن السماء لا نتحدث عن حريات، لا نتحدث عن زنا، لا نتحدث عن شرب خمور، لا نتحدث عن أكل، لا نتحدث عن الأمور الجسدية المحرمة أرضيا لكي نحللها هناك في السماء. لكن في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله. وبالتالي نستطيع أن نقول
إن الله

0: هذا الإله العظيم، الإله الذي طبيعته إله روح، هو الله الروح الذي ندركه. أيضا يقول عنه الكتاب في عبرانيين 12: أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا. سماء أبي الأرواح يعني مصدر كل حياة موجودة على الأرض. الشيء الثاني أيضا، نحن نؤمن أن الله واحد. مرة تانية، نحن نؤمن أن لا إله إلا الله، والله لا شريك ولا نظير له، وهو لا يتعرض للزيادة أو النقصان كأي بشر آخر أو كأي مخلوق آخر. الله لا يتغير، لكن الذي يتغير هو الإنسان. عشان كده نحن نتحدث عن الله المكتوب عنه أيضا في رسالة العبرانيين أصحاح 1:11، هذه الكلمات: كل أنت يا رب لا تتغير، كلها كثوب تبلى وكرداء تتغير فتطويها، أما أنت فأنت أنت وسنوك لن تفنى. فنحن لا نؤمن أن الله متغير، لكن الله لا يتغير، وإن كان يتغير فليس إلهنا. ده الجزء الأول من السؤال أخ أندرو، لكن حتى يعني ندخل في أعماق السؤال لابد أن نتحدث عن طبيعة الله. وطبيعة الله هنا كما أشرنا، الله روح، ده نمرة واحد. لا نتحدث عن علاقة تناسلية، لا نتحدث عن علاقة جسدية، لا نتحدث عن تغير في الله. وحتى البعض يظن أن الله جزء من الطبيعة، هذا كفر، لأن الله خالق الطبيعة لا يمكن أن يكون جزء من الطبيعة، فالخالق لا يمكن أن يكون جزء من خليقته، هو فوق الخليقة. عشان كده ما ينفعش نقول الكلام ده. ونحن نؤمن بطبيعة الله. ما هي طبيعة الله؟ مهم جدا نتكلم على في هذه النقطة الثانية. طبيعة الله نمرة واحد، طبيعة الله إحنا بنقول أن طبيعة الله هي وحدانية جامعة شاملة مانعة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لا نؤمن نمرة واحد بالوحدانية المركبة، فلا تركيبة في الله نهائي ولا انفصال، بمعنى إنه مش زي الإنسان. الإنسان نفس وروح وجسد مركب. ليه مركب؟ لأنه يمكن أن يحدث انفصال، فإذا انفصلت الروح عن الجسد وعن النفس مات الإنسان، فحدث تغير. لكن الله حاشا له، فهو لا، نحن لا نتحدث عن الله. عشان كده لما نحاول نشبه مرات كتيرة ونقول إن الإنسان ثالوث زي ما الله ثالوث، نخلي بالنا، لأن هذه العبارة ليست دقيقة 100%، وإن كنا نحاول بها أن نقرب الفكرة إلى الذهن، لكن خلينا نقول أن الله لا تركيب فيه. ليه بالنسبة لله؟ لأن التركيب بيبقى فيه جزء قبل جزء،
1: صحيح،
0: والتركيب في النهاية تكون نتيجة تختلف عما بدأت به،
1: ويحتاج إلى من يضع الأجزاء مع بعض.
0: وبالضبط. والشيء الثالث، يحتاج أن هناك يد تضع هذه الأجزاء معا. هذا لا ينطبق على الله
1: طلاق.
0: لأن الله موجود بذاته،
1: صحيح،
0: إن الله ناطق وخالق بكلمته وهو حي بروحه. أدي الله اللي احنا بنتكلم عليه. مش عايز تسمع كلمة ثالوث، بلاش يا سيدي كلمة ثالوث، خلينا نتكلم عن طبيعة الله ونوع وحدانيته. مرة تانية، نوع وحدانية الله، هو موجود وقائم وكائن بذاته، لم يوجده أحد، سرمدي، يعني إيه؟ يعني منذ الأزل وإلى الأبد. نمرة اتنين، لأنه هو موجود بذاته ولم يوجده أحد، علينا أن ندرك جيدا أنه لا تركيب فيه بالمرة، وهو له عقل ناطق ونطق عاقل، وهو الكلمة، كلمته، وأيضا كلمته هي النطق العاقل، وهي أيضا الكلمة الخالقة، قال كن فيكون. إذن هنا الكلمة الناطقة الخالقة هي المسيح. دول اثنين ولا واحد؟ واحد. الله وفكره، الله وكلمته. طب وكيف يأخذ الله الحياة؟ روحه هو الحياة. إذن الله قائم وموجود بذاته، كائن بذاته، الله خالق ناطق بكلمته، الله حي بروحه. أحبائي، دول مش ثلاث آلهة بنعبدهم، هذا هو الله الواحد الذي لا شريك له. وإلا أنت بتتكلم، وده اللي بيؤمن به البعض، عن الوحدة المجردة. يعني إيه المجردة؟ يعني

0: ما ينفعش تقول عليه إنه الله المحب، ما ينفعش تقول عنه إنه الله الذي لنا شركة معه، لأنك من أنت أيها البشر المتدني لتأتي بعظمة الله وتنزل به وبتنزيه إلى حد الإنسان، فنجرده من كل شيء. فالمجرد من كل شيء الذي هو فوق العقل وفوق الإنسان، كيف يعرف الإنسان وكيف يكون إلها للإنسان؟ هذا إله خيالي، إله وهمي أنت تتخيله. لذلك لا نؤمن بالوحدة المركبة، ولا نؤمن بالوحدة المجردة، ولا نؤمن بالوحدة المطلقة، لأن المطلق سيظل كما هو. طيب المطلق ده يعني قبل أن يكون هناك خليقة، مع من كان الله يتكلم؟ هل كان الله صامتا في وقت ثم عاد يكون متكلما؟ فهذا تغيير يطرق على الله إن كنت تؤمن بهذا. وبذلك نحن نقول ليس هذا هو إلهنا. إذن نحن لا نتحدث عن الله الذي يتغير بتغير خليقته فبدأ ناطق، لكننا لا نقول هذا ولا نؤمن بهذا. إذن بكل وضوح لا نؤمن بوحدانية الله المركبة، لا نؤمن بوحدانية الله أنها مجردة، لا نؤمن بوحدة الله أنها مطلقة. أمال بتؤمن بإيه؟ عايز أقول أن أول الأعداد الكاملة الفردية هو الثلاثة.
1: نعم.
0: عشان كده نحن نؤمن بوحدانية الله المثلث الأقانيم. يعني إيه مثلث الأقانيم؟ يعني الله ما هوش إله تنظيم، إله كل ما يفعله يفعله بدقة وبإحكام متناهي نتعلم منه نحن البشر حتى من قوانين الطبيعة التي تحيط بنا. عشان كده لما يفعل شيء يفعله بإحكام. فالآب يقوم بدوره، والابن يقوم بدوره، والروح القدس يقوم بدوره. الآب خالق الكل، الابن خالق الكل، الروح القدس خالق الكل. إذن الآب والابن والروح القدس مش بنتكلم على ثلاثة آلهة كما يدعي البعض أننا نقول، ونحن ننفي هذا نفيا قاطعا، لكن نقول أنهم إله واحد. يعني إيه إله واحد؟ زي ما قلنا الإله الواحد جوهر واحد. يعني إيه جوهر واحد؟ يعني كنهه واحد.
1: نعم.
0: يعني هو الله.
1: نعم.
0: وإن كان يعلن ذاته بطرق مختلفة لكنه الله الواحد. نعم. مش آلهة متعددة. نعم. إذن هذا ما نؤمن به، وحدانية الله الجامعة. نعم. تجمع الله يتكلم، الله يسمع، الله يحب، له كل هذه ما نسميه الكمالات الإلهية. نعم. يعني إيه الكمالات الإلهية؟ يعني ما فيش حاجة أعلى من حاجة.
1: نعم.
0: يعني غلط لما واحد مسيحي مؤمن يقول أن جوهر الله أو أن الصفة السائدة في الله هو الحب. غلط، لأن لو الصفة السائدة هي الحب هينتج عنها أمور أخرى أقل من الحب.
1: كان في تراتبية
0: وصفات، وكان هناك تراتبية، لكن نوضح بمنتهى القوة والإعلان غير الطارئ عليه أي التباس أو تشويه.
1: نعم.
0: وهو أن الله الواحد هذا هو إله كامل، وحدانيته كاملة جامعة مانعة، وكل له دوره في الذات الإلهية الواحدة، جوهر واحد وذات واحدة.
1: نعم.
0: يعني إيه ذات واحدة؟ يعني يطلع لي واحد على التلفزيون يقول لك أنتوا بتقولوا الأقانيم ده يبقى شخص، ويبقى كده في العالم يوجد مش عارف كم مليار أقنوم. يعني بلاش الكلام اللي على صحيح. مستوى أولى ابتدائي ده. يعني مين قال إن إحنا بنقول إن العالم فيه مش عارف 7 مليار أقنوم ولا ما بنقولش كده؟ أنت أساسا مش فاهم يعني إيه كلمة أقنوم وفسرتها بمعنى شخص، لكن هي الكلمة أساسا المستخدمة ليست كلمة عربية، لذلك ارجع للأصل حتى تفهم معنى كلمة أقنوم، وهي التميز الشخصي الذي لا يضارعه ولا يساويه آخر. تقدر تقول ده على أي إنسان؟ طبعا لا. يعني أنا والأخ أندرو إحنا ذوات مختلفة، هو له ذاته وأنا لي ذاته، هو له صفاته وأنا لي صفاتي، لكن أنا في الكون في الداخل نحن ناسوت أي بشر.
1: نعم.
0: فده هذا ما يجمعنا، لكن كل واحد له ذاته. أما الله فالله جوهر واحد وذات واحدة، أصلي أن تكون هذه الكلمات
1: أمين.
0: محط فهم.

0: وتوضيح لحقيقة هذه الوحدانية الإلهية. إذا نحن لا نتحدث عن الأب والأم والولد، نحن نتحدث عن الله الكائن بذاته الواحد، ذات الإله الذات الواحدة، مش جواهر أي جمع جوهر ولا ذوات جمع ذات، لكنه ذات واحدة جوهر واحد،
1: طبيعة واحد.
0: دون طبيعة واحدة، دون اختلاط ودون انفصال.
1: بالضبط.
0: إذن الأمر واضح هنا بكل وضوح. أنتقل إلى أن أيضا كلمة ابن الله رقب لقب روحي حقيقي وليس مجازي.
1: نعم.
0: الكتاب بيقول لنا في يوحنا 1:14 والكلمة صار جسدا. ويوحنا يستخدم في هنا وفي أيضا رسائله الكلمة لتعبر عن الابن، عن المسيح.
1: نعم.
0: فلما بنقول الكلمة يقصد الرب يسوع المسيح.
1: نعم. نعم.
0: خلينا نبقى واضحين عشان ما ترجعش تقعد تفسر في الكلمة وتقللها وتحجمها.
1: والحاجة الثانية لا أنظر لها بمفهوم العرب الإسلامي، لكن
0: كده
1: أنظر لها بما قيلت والقصد الذي قيل منها،
0: وهي يعني ليست مجردة،
1: ليست مجردة، وليس أثر الكلمة.
0: نعم.
1: وليس أمر من الكلمة.
0: نعم.
1: لأن ده المنظور العربي اللي ممكن يروح فيه،
0: اللي ممكن يقول لك الكلمة ده أزلي، هل الكلمة ليست أزلية؟ لكن إحنا لما بنقول الكلمة لا نستخدم ضمير الأنثى أو المؤنث، ما بنقولش الكلمة هي، لكن بنقول الكلمة هو، لأنها تشير إلى الله. والكلمة صار جسدا وحل، مش حلت بيننا، ورأينا مجده، مش مجدها،
1: بالضبط،
0: كما لوحيد من الآب مملوءا، وحيد مش وحيدة، من للآب مملوء نعمة وحقا. وهذا هو ما نتحدث عنه أحبائي بمعنى ومفهوم الكلمة. إذن المسيح، هناك أمور نخطئ فهمها، يظن البعض أننا نقول ابن الله لأنه لم يكن له أب ولا أنه وجد، فاحتراما وتكريما نقول أنه ابن الله مجازا. هذا
1: كنوع من التبني،
0: كنوع من التبني. هذا كلام طبعا غير كتابي وضد روح الكتاب. ودي عبارة عن فتاوي لا تمت للحق الإلهي وللوحي المقدس ببعيد أو قريب.
1: أنا بشكرك جدا لأنه وفيت وكفيت من كل الزوايا. نروح لسؤال تاني بعد إذن حضرتك.
0: فضل.
1: السؤال التاني يتردد في الأوساط الليبرالية ومدارس النقد العالي، ومنهم أخذ الإسلام هذه الفكرة أن آية الثالوث، ويظنون أن الثالوث لا تتواجد له إلا آية واحدة ونص واحد في يوحنا الأولى صح 5:7، غير موجودة في كل المخطوطات الخاصة بالكتاب المقدس. ويقول الراسل لهذا السؤال أن هذا اتفاق علماء الكتاب المقدس، أقر واتفق أن هذه الآية ليست موجودة، ويطرح فكرة هل هي محذوفة فيكون بالتالي قد حدث تحريف، هل هي كانت مضافة في بعض المخطوطات فيكون بالتالي قد حدث تحريف.
0: مهم جدا أن احنا يعني معلش أنا مش عارف، أنا عارف الوقت بيجري بسرعة، لكن لابد أن نعطي للسؤال حقه، لأن السؤال ده واسع ويضم جوانب كثيرة لابد أن نتعرض لها. لو سمحت لي
1: طبعا.
0: فهنا الإجابة، أولا عايز أسأل سؤال، هل هناك تحريف في النص كما يدعي السائل؟
1: هو ده اللب الموضوع،
0: ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الغريب أخ أندرو، السائل ينتحل ثلاثة شخصيات، فيعتبر نفسه المدعي،
1: نعم،
0: ويعتبر نفسه المحامي،
1: نعم،
0: ويعتبر نفسه القاضي
1: الحكم.
0: يعني ايه؟ يعني بيديلك الشكوى والحجة دون أن يقدم حجة كمحامي ومدافع،
1: نعم،
0: ولم يقدم دليلا عن كل ما يقوله، ثم يصدر حكما على ما قاله بدون أدلة، بس عشان يؤكد أن السؤال الذي سأله سؤال حقيقي.
1: نعم.
0: طبعا هذا مخالف لكل قواعد المنطق والتساؤل الحقيقي الذي يبحث عن الحق والحقيقة.
1: نعم.

0: لكن بغض النظر ما هي النية وما هو الدافع، فخلينا نقول بكل وضوح الشاهد اللي احنا بنتكلم عنه، السؤال هل هو فعلا النص محذوف مزور مضاف؟
1: بالضبط.
0: وفي واقع الأمر سنكتشف ان الثلاثة ادعاءات كاذبة.
1: غلط.
0: غلط الثلاثة. ليه؟
1: وفي مغالطة برضو بعد إذن حضرتك وقع فيها لما قال

0: إذن نحن هنا الآية التي نحن بصددها في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 5 عدد 7 تقول: فإن الذين يشهدون في السماء هم 3: الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء 3 هم واحد. ده عدد 7 اللي عليه الإشكالية أو في الفصلة أو في الهامش اللي بيتكتب فيه. خلي بالك من سياق الحديث عدد 8: والذين يشهدون. الأول ده كان الذين يشهدون في السماء، بقية الفكر هنا والذين يشهدون في الأرض هم 3: الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. علينا أحبائي أن نلاحظ الآتي. نمرة 1: نتنبه لطريقة الهجوم الشرس على ثوابت إيماننا المسيحي. فالسائل يقول أن الآية رقم 7 حرفت بالكامل من النسخ الحديثة وهي غير موجودة في المخطوطات الأصلية. لابد أن نتوقف قليلا، لأن الكلام ده كلام غير حقيقي وزائف. بمعنى ما هو السؤال بقى؟ هم ما قالوش، يقول لك إنها مش موجودة في كل المخطوطات الأصلية، لكن إحنا نعرف جيدا أن عدد المخطوطات الموجود للكتاب المقدس يفوق 25,000 مخطوطة. إذن لم يشيروا ما هي المخطوطات التي لم تذكر هذه الآية، لم يعلنوا الحق أن المقصود بالمخطوطات الأصلية اللي يظن السامع أنها تتعدى 25,000 مثلا أو 20,000 مثلا أول ما تسمع المخطوطات، لكن نكتشف الأسلوب الشيطاني المضلل الكاذب الخادع. بالدراسة والبحث نكتشف أن المشكلة كانت محدودة أخ أندرو في 4
1: مخطوطات
0: فقط. نعم. لا غير. وهذه المخطوطات هي النسخة السينائية، النسخة الفاتيكانية، النسخة السكندرية، والمخطوطة 048-048، وذلك من القرن الثامن وما قبل. وهذا أسلوب التعميم والتضليل. صح. الغير متعلق بالحقيقة ببعيد أو قريب. إذن حذف أو إضافة لتغيير المعنى لم يتم، لكن في واقع الأمر السبب أنه كان هناك مش حذف أو تحريف، لكن كان هناك إتلاف وأضرار ناتجة عن نوع الورق اللي كان بيكتب عليه، عنصر الزمن وجودة المكتوب، ثم أيضا التآكل الذي حدث في هذه الرسالة. وبالتالي لما بيجي الناسخ ينسخ يلاقي الأجزاء دي متآكلة، فيقف في حيرة هل يكمل أو يتوقف. لو كانت ناقصة فلن يكملها، وبالتالي لجأوا إلى أنهم يقدموا نسخ من الأناجيل أو الأصفار الكاملة، أعمال الرسل إلى آخره. فكل هذه المخطوطات اللي احنا ذكرناها 4 مخطوطات، وتلاحظ أن هذه المخطوطات تحتوي أو موجودة في منطقة جغرافية محدودة، وهي منطقة البحر الأبيض المتوسط.
1: بالضبط.
0: إذن النسخة السينائية لأن لها ثقلها حذفت هذا الجزء لأنه كان متآكل، ووضعوه في الهامش وقالوا الثلاثة يشهدون، أو زي ما هنشوف بعد كده هنحط صور ليها ونوضحها بكل الوضوح. فهذه المخطوطات أو الرسائل اليوحنوية، هذه الرسائل تعود أخ أندرو إلى منتصف القرن الثاني.
1: نعم.
0: ليه؟ لأن يوحنا كان عنده 95 سنة لما مات، الوحيد في التلاميذ الذي مات عن سن كبير. البعض بيظن أنه مات في جزيرة بطمس، لكن في واقع الأمر هو لم يمت في جزيرة بطمس، لكن رجع وصار راعيا لكنيسة أفسس في منطقة تركيا الحالية، ومات هناك وهو يناهز سن 95 سنة، ما يعادل 100 أو 101 ميلادية. إذن لما تظهر هذه الرسالة في منتصف القرن الثاني، يعني لو قلنا المنتصف بالتقريب هات أو خد مجرد تخمين 50 سنة.
1: نعم.
0: يعني أنا عايز أقول إن أغلب

0: المخطوطات التاريخية اللي بندرسها في الجامعات والكليات والمدارس أقدمها لما تتكلم على الإسكندر الأكبر يعود إلى مئات السنين، مش بنتكلم على 50 ولا 200 سنة، بنتكلم على مئات السنين، فده معناها إنها لسه طازة موجودة وحقيقية بين أيدينا. وهي هنا في كل الترجمات اللي ترجمت باللغة الإنجليزية نجد إنه ترجم منها بالكامل بما في هذا العدد رقم 7 55%. وأيضا من هذه المخطوطات في اللغة اليونانية ترجمة 57%. قارن هذا، لأن دي منطقة جغرافية تعتمد إن الأصل اللي بتاخده وبتترجم منه هي النسخة السينائية. فدي اللي خلقت المشكلة. لكن لو بصيت على دايرة أكبر عشان نبقى حكم
1: باقي اللغات
0: بالضبط، الحكم بتاعنا يبقى حكم شامل. أنت بتتكلم على اللغة اللاتينية، بتتكلم على اللغة السريانية، بتتكلم عن اللغة الآرامية، بتتكلم عن اللغة الروم
1: الأرمنية
0: متأسفة،
1: الحبشية القبطية.
0: ففي كل هذا بنلاقي 98% من هذه النسخ ولا سيما اللاتينية موجود فيها هذا العدد. إذن لا يوجد تحريف، لا يوجد حذف، لا يوجد إضافة، لكن يوجد، خلي بالك، يوجد أمانة لا تجدها في أي من يدعوا أن كتبهم مقدسة. ليه؟ لم يجرؤ الناسخ أن يستمر في نسخ جزء مقطوع أو محذوف منه
1: أو كلمة مش واضح
0: أو غير واضح، فاضطر يحطها لأنه مش عارف يعمل إيه، يحطها في الهامش. وده اللي عشان كده سميت الفصلة أو الفاصلة
1: اليوحنوية.
0: وإن كان هذا يدل، أعزائي المشاهدين في كل مكان عايشة، عن شيء، يدل عن الأمانة المطلقة للكاتب والكتبة الذين كانوا ينسخون هذه النسخ وهذا الوحي المقدس. وبالتالي بنشوف بعض النسخ الأخرى زي الترجمة اليسوعية أو النسخ السينائية محطوطة في الهامش، والترجمة بتاعتها يشهدون كاتبينها يشهدون نفس الأمر. وهنشوف الكلام ده في، لو المخرج اتكرم وحطلنا بعض، أشكرك جدا، الصور. أدي الجزء اللي مش عارف هل ممكن نعمل عليه كلوز أب، عشان دي النسخة الأصلية اللي موجودة قدام حضراتكم أو المخطوطة كلها. وبعدين الجزء الثاني لو نرجع تاني بالضبط، ده الجزء لو تشوفوا في ربما يعني 1 2 3 سطور قبل نهاية القاع المخطوط تحت، هتلاقي حروف صغيرة جدا، ودي اللي كتبوا فيها الجزء الذي حذف، وده جزء من المخطوطة السينائية. وهنا الجزء ده معمول بالأحمر لأن ما كانش فيه مكان يكتبوه، فكتبوا أن الثلاثة يشهدون أيضا، أو حطوا التفسير بتاعهم في هذه الفاصلة اليوحنوية. إذن هم كانوا يتوخون الدقة،
1: أمناء
0: وعندهم أمانة.
1: يعني سوري، السائل النهاردة ما كانش هيعرف السؤال ده لولا أمانة الناقد والناس.
0: صحيح. وبدلا من أن احنا ناخده سلبيا، يمكن أن تأخذه إيجابيا، لك الحق أن تأخذ ما شئت
1: كما يريد،
0: لكن كما يحلو لك. لكن في واقع الأمر أنا أرى أن هذا تعضيد، وهذا تأكيد على أمانة وصحة وحقيقة أن الذي بين أيدينا هو كلمة الله، ما يتلعبش في آية أو في حرف، إحنا لم نضيف أو لم نحذف. لكن كما وضحنا أن محاولات التضليل والتشكيك وروح ضد المسيح الذي تحدث عنها ذات القديس يوحنا في ذات الرسالة في أصحاح 2 عدد 18، أن التضليل ده اللي بيظهر هو روح ضد المسيح، محاولة للتقليل من حقيقة لاهوت الابن وحقيقة ناسوته، بأنه يخلط بأنه إنسان أو يخلط بأنه إله. طب بص، الإله بتاعك الصلب، دون أن يدركوا الفهم الحقيقي لموضوع اللاهوت والناسوت الذي نؤمن به في ثوابت إيماننا المسيحي. عندنا أدلة، اللي قلناها دي كلها كانت أدلة خارجية من

0: الناحية الجغرافية، نعم، من المطبوعات، من المخطوطات إلى آخره. لكن عندنا بعض الأدلة، وأنا قصدت يعني أقسمها للجزئين دول، وأشكر رب جدا من أجل الدكتور غالي اللي أيضا قدم وكف ووفى في هذا الموضوع الكثير، وأنا قرأت له واقتبست بعض من أفكاره الحقيقية، نعم، وأعطي كل الكريدت لهذا الرجل المحب المتضع الدارس الذي يستحق كل الاحترام من كل باحث ومؤمن حقيقي. وهناك كم هائل أحبائي من الترجمات اللاتينية والمخطوطات اليونانية التي تعود لمنتصف القرن الثاني الميلادي، والسريانية القديمة، الفولجاتا، الأرمانية، البيزنطية، وكلها تحتوي على عدد 7 من هذه المخطوطات. خد نموذج حتى لا أطيل عليكم كثيرا لبعض هذه المخطوطات. نمرة 1، المخطوطة اليونانية 926، المخطوطة رقم 16، المخطوطة 2473، المخطوطة 819، المخطوطة 2318. ضف إلى ذلك مخطوطات الترجمة اللاتينية كاملة وتعود للقرن الثاني الميلادي، موجودة فيها الآية 7 و8 كاملة. إذن نحن لن نتردد لحظة في استخدام المكتوب. وأنا عايز أقول أن مش دي الآية الوحيدة كما أشار الأخ أندرو من تعليق السائل، أنها الآية الوحيدة أو آية الثالوث. إحنا الكتاب المقدس فيه أكثر من 134 آية في العهدين، ومنها فوق 100 آية في العهد الجديد. وهناك الغنى الكثير الذي يثبت ويوضح حقيقة الفكر الإلهي وحقيقة الفهم بوحدانية الله الجامعة المانعة الشاملة، أنه موجود بذاته، أنه ناطق وخالق بكلمته، أنه حي بروحه في أماكن كثيرة. يمكن يعني مش دي الآية اللي الكتاب هيقوم ولا الإيمان المسيحي هيقوم ويقعد عليها، فأنت ماسكها وعملها كما لو كانت محور لأسس الإيمان المسيحي. صحيح. في واقع الأمر هي إضافة، لكن لن نتنازل عن الإضافة الحقيقية غير المزيفة الموجودة، وسنستخدم هذه الآية، وأصلي أن نستخدمها أكثر بعد إثبات هذه الحقائق، ولا نخشى أن نستخدمها كأنها كانت محذوفة، لأنها موجودة في النسخ الأصلية الأرامية والبولجاتا وترجمات وايكليف، وكلها تعود للقرن الخامس الميلادي.
1: الآباء،
0: نرجع للآباء، يوجد أيضا الآباء المؤيدين للنص كاملا،
1: أسماء معتد بهم،
0: ونتكلم على علامة وأصحاب لاهوتيات فائقين رائعين
1: وفي القرون الأولى
0: وجايين من القرون الأولى القريبة من حياة المسيح وحياة الرسل الآخرين. ناخد على يعني أنا بدي أمثلة وليست كلها كاملة، لكن اقتبست حتى لا أطيل عليكم كثيرا. خذ من الآباء المؤيدين للنص القديس أغسطينوس أسقف هيبو، القديس جيروم، القديس أوفيلس، القديس كابريانوس القرطاجي، القديس غريغوريوس النزنيزي الذي قيل عنه أنه أعظم لاهوتي بعد القديس ترتليان، والقديس أثناسيوس الرسولي والذي تحدث وذكر عن رسالة يوحنا الأولى وبالتحديد عدد 7 ما لا يقل عن 3 مرات. ضف إلى ذلك المجامع المؤيدة للنص الكامل، ونبدأ بمجمع قرطاج الذي حضره 400 أسقف وكانوا يقرون بحقيقة المخطوطة الأصلية، مجمع السينية بأمر من الملك شارلمان، وذكر النص كاملا في هذا المجمع. الآية موجودة في قانون الإيمان للكنيسة اليونانية، والذي يعود إلى منتصف القرن الثاني الميلادي، والبعض الآخر قال ربما يكون قبل ذلك.
1: نعم.
0: كما أشرت سالفا وشكر وذكر الأخ أندرو أنه توجد 134 آية تتحدث عن الثالوث في الكتاب المقدس وهي واضحة لا

0: تحتاج إلى تأويل، وحتى لا نطيل أكثر في الإجابة إليكم بعض الشواهد أحبائي الموجودة في العهد الجديد التي تتحدث عن الثالوث. مش هقدر أقرأ كلها لأن الوقت قرب يخلص، لكن خليني أقول متى 3:16 وهي واحدة من الإعلانات المسموعة والمرئية المنظورة،
1: حينما كان مرئية جاية من الآب،
0: تمام، من الله بالضبط كده، مصدرها الآب السماوي، حينما كان المسيح يعتمد كابن الإنسان ليتحد بالإنسانية، وسمع صوت من السماء: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وحل عليه الروح. هنا الآب يتكلم، وحل عليه الروح القدس في هيئة حمامة، هنا الروح القدس، والابن هو الذي كان يعتمد: هذا هو الله الآب والله الابن والله الروح القدس. احنا مش بنخترع، مش بنألف، مش واقفين على آية واحدة هي مصدر كل إيماننا كما يظن المضللين، أو كما يظن ربما لا يكون مضلل لكن ربما يكون جاهلا
1: مخدوع
0: بحقائق الإيمان المسيحي أو مخدوعا. تكرر نفس المشهد في لوقا 3:22 بذات الإعلان. لو رحنا لوقا 1:35 لما تكلم الملاك جبرائيل للمقدسة المطوبة القديسة مريم وقال لها الروح القدس، لما قالت له إزاي أنا أحبل وأنا لم أعرف رجل، قال لها الروح القدس يحل عليك
1: قوة العلي،
0: قوة العلي، يبقى الروح القدس قوة العلي الله الآب تظللك، لذلك المولود منك الابن يدعى
1: ابن الله،
0: ابن الله. يعني عايز ايه أكتر من كده إيضاح؟ لو رحنا في يوحنا 15:26 ويوحنا 16 أيضا لما بيتكلم عن الروح القدس يقول: ومتى جاء المعزي، هنا الذي يتكلم هو المسيح الابن الذي سأرسله إليكم، هنا من الآب، يبقى أدي الابن وأدي الآب، روح الحق
1: الذي من
0: الذي ينبثق من عند الآب فهو يشهد لي. آدي الآب والابن والروح القدس في آية واحدة، يلي بتقول ما فيش غير آية واحدة، فاكر نفسك إنك مسكت الديب من ديله زي ما بنقول.
1: فالثالوث جاء على فم الله،
0: نعم،
1: الثالوث جاء على فم الملاك جبرائيل،
0: نعم،
1: والملائكة شهدت له،
0: نعم،
1: الثالوث جاء على فم الرب يسوع المسيح، والثالوث جاء على فم يوحنا المعمدان، الثالوث جاء على فم كل التلاميذ في كل الرسائل.
0: وأعلن بكل وضوح في الإرسالية العظمى في إنجيل متى صح 28:19 حينما قام المسيح من الأموات وقال لتلاميذه: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم. عمدوهم باسم مين؟ باسم الآلهة الآتية؟ لا، وعمدوهم باسم، مش بأسماء، الآب والابن والروح القدس. يعني هذه الأسماء، واحد يقول لك و و و، يبقى دول ثلاث أشخاص. أنت بتترجم وبتفسر
1: بلغته،
0: بلغتك وبالنحو العربي، لكن ارجع للأصل اليوناني الذي كتبت فيه هذه المخطوطة، وهنا المعنى أن الأسماء من جوهر واحد. هذا هو المعنى اللغوي في اللغة اليونانية. روح لأعمال 1:2-5، وإذا ارتفع بيمين الله أخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرون وتسمعون. يبقى الذي ارتفع كان الابن، بيمين الله هذا هو الآب، وأخذ موعد الروح القدس هو الروح القدس. عايز إيه تاني؟ إحنا مش بنخترع، مش بنقلب،
1: إحنا بندي بس عينة للآيات،
0: وهناك مئات الآيات، لكن أنا بدي عشان الوقت قدامنا دقيقتين تقريبا حتى نستطيع على السؤالين أن نوفي بكل إخلاص ما نقدمه. أنا بقدم هذه الحقائق ليس دفاعا وليس محاولة لكي ما نقف وراءها أننا يعني أبطال إلى آخره، نهائي. نحن نقدم لك الحق المعلن كتابة بين أيدينا، والحق الذي نعرفه كمؤمنين وكمسيحيين هو في شخص وليس في كلمات.
1: نعم.
0: وهذا الشخص هو ذات الكلمة المنطوقة العاقلة الخالقة، وهو المسيح يسوع ابن الله، الذي قيل عنه في يوحنا 1:1: في البدء الذي لا بدء له كان الكلمة. مش

0: كانت الكلمة.
1: نعم.
0: والكلمة كان عند الله، وكان بكل وضوح حتى لا يكون هناك التباس، وكان الكلمة الله، هذا كان في البدء عند الله. ولكي تدرك أن هذا هو الله، به كان كل شيء، أي هو الخالق، وبغيره لم يكن شيء مما كان، فيه كانت الحياة، والحياة نور للناس، والحياة جاءت لكي تنقذ الإنسان من الموت. هذا هو الكلمة، الابن يسوع المسيح، الابن الوحيد. وعايز أختم بهذه الكلمة، لما بنقول الابن الوحيد لا نقصد أن ما كانش فيه اثنين أو ثلاثة، يعني أنا عندي بنت واحدة، ما بقولش بقول بنتي الوحيدة لأن ما لهاش أخ أو أخت، لكن لما بنقول على المسيح الابن الوحيد لا نقصد أن ما فيش حد تاني جنبه، لكن نقصد الوحيد والفريد من نوعه ومن جنسه الذي لم يتكرر ولن يتكرر نظير له. هذا هو يسوع المسيح الذي يوما ستكسو له كل ركبة مما في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، وسوف يعترف به كل لسان، أراد أم أبى، أنه هو رب لمجد الله الآب. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وأصلي أن تكون هذه الكلمات سبب بركة لحياتنا وبناء لأرواحنا في كل مكان. وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا معنا في حلقة جديدة من برنامج شوية صراحة. معنا سامر، نرمين، مارك، روز، ورح نسأل اليوم سؤال جديد. السؤال الأول بيقول: مرات كثير منضيع وقت على الفاضي والمليان، لكن لما بتيجي لموضوع الصف أو توقف طابور بتصير بدك تتشاطر عشان توصل أسرع وتكسب وقت. سؤال: إلى أي مدى ممكن تحترم الصف أو الطابور في أي مكان؟ لو أنت بتحترمه أعطيني 0%، لو أنت ما بتحترم وبتحاول أنك تخلص نفسك بسرعة أعطيني 100%. فكر مع بعض. صعب سؤال؟ اوكي، تعالوا نشوف اجاباتكم. اوكي تامر، مرات ممكن تحترم ومرات لا. نرمين، انتي مش كثير بتحبي تحترمي طابور. مارك، حايد برا، مرات هيك ومرات هيك. روز، بتحترمي الطابور. طيب نرمين، احكي لي عن رأيك في الموضوع.
1: يعني بصي، هو لو حاجة لازم ان انا اقف والطابور مش طويل قوي هقف، لكن مثلا لو شايفة مثلا فرن عيش، لو شايفة ان الطابور طويل ممكن اجيب اي عيل من الشارع اقول له معلش عشان معايا عيل صغير. ممكن
0: تخترعي اعتذار. طيب روز،
2: لازم اقف الطابور علشان ما يجيش مثلا واحد يشتمني يزقني يضربني كده، ف ما اقف الطابور باحترام كده احسن.
0: تحترمي روحك توقفي في الصف. طيب مارك،
3: هو على حسب. لو الطابور دوت انا شايف ان هو عامل روتين زياده عن اللزوم وقلته احسن يبقى مش هقف فيه شور يعني، لكن لو هو اي حاجه لاجل النظام هكون اول واحد بنظم، هكون ان شاء الله يا ربي اقف دوري واجي بعد ساعتين.

0: بس ده لأجل نظام محترم.
1: يعني لو لاحظت انه في نظام بالموضوع تستنى حتى لو ساعتين،
0: أوكي.
1: لكن لو حاسس انه الدنيا ما فيهاش نظام، لا انت
0: مش
1: ممكن
0: ما فيهاش
1: تكون اول
0: نظام يعني،
1: واحد.
0: سوري مش ما فيهاش نظام يعني حد بيخش قدامي، لا ما فيهاش نظام يعني الطابور ده اصلا معمول جاست روتين كده يعني تعطيل وقت وخلاص.
1: اوكي تامر.
2: اي مكان اقدر اكسر فيه الطابور هكسره.
1: برافو. وكيف بتقيم انه هذا الطابور ممكن انك تكسره؟
2: لو انا شايف ان ينفع اكسره هكسره. يعني مثلا في الجامعه
1: ايش الدلائل؟ يعني ايش اللي رح يخليك تقول هذا الصف غير جدير باحترامي؟
2: لا مش هو مش غير جدير باحترامي ولا حاجه، بس يعني انا مش هصبر عليه، يعني انا مش هقف لو لقيت الطابور طويل ومش هينفع اخلص اللي انا عايزه من غير ما اقف في الطابور. اوكي، انما لو لازم اقف في الطابور ممكن امشي واجي تاني يوم، ولو لقيت نفس الموضوع هاجي تالت يوم.
1: طب يعني انت مش مفترض انه كل اللي قدامك برضه نفسهم يوصلوا لل، يعني كله بده يخلص مصلحته؟
2: هم احرار.
1: وممكن تتحمل انه اللي قدامك مثلا يشتمك ولا يسب عليك او يعني يصيح فيه؟ ممكن تتحمل؟ ممكن تعمل
2: لا.
1: قصه في وسط المكان هذا عشان
2: هتخانق.
1: توصل هتتخانق مع انه ما معك حق؟
2: صح،
1: ممكن تتخانق مع
2: بس
1: انه ما
2: انا
1: معك
2: ادم
1: حق.
2: دخلت الموضوع يعني انا ادم وانس ان انا حطيت رجلي في الطريق ده خلاص انا هعمل كل حاجه عشان اوصل.
1: فممكن ايش تعمل؟ يعني ايش بالظبط ممكن تعمل عشان تكسر الصف؟
2: مثلا في الجامعه عشان اطلع الكارنيه بتاع الجامعه لازم اقف في طابور بتاع شؤون الطلبه.
1: اوكي
2: ماشي، لو الطابور واحد او اتنين ممكن اقف في الطابور على اعتبار ان كل واحد هيخلص موضوعه بسرعه يعني. انما لو الطابور اكتر من كده هلف من الباب.
1: وهل هذا مسموح؟ يعني هل الناس هتفتح لك الباب؟
2: لا، حتى لو هو مش مسموح هحاول اخليه مسموح.
1: طب ولو لقيت في طريقك حد بفكر زي تفكيرك، يعني لو 10 في المكان كلهم بدهم يكسروا الصف، ايش
3: هيروح هو يقف في الصف؟
0: هيبقى في طابورين كده، طابور عند الباب وطابور
3: لا مش هيبقى في صف، هو هيروح يقف في الصف.
1: هيكون طابور للمشاكسين وطابور للناس اللي بتحترم حد. طيب يعني هي يعني الموضوع عباره عن صفه عامه الناس كلها بتكره تستنى، بتيجي على وقت الطابور او الصف لانه واقف ولانه عنده اشياء كثير وراه عشان يلحقها فبيجي بيكسر صف، ظاهره عامه في كل العالم. في شخص عنده راي مختلف بالموضوع، تعالوا نسمعه مع بعض.
4: لو عندك مصلحه لازم تعملها ورحت لقيت طابور طويل وصل لحد الشارع، هتعمل ايه؟ هتقف تاخد دورك ولا تدور على حد جوه ممكن تكون تعرفه علشان ياخدك كده من ايدك ويخلص لك المصلحه في السريع؟ يا ترى لو انت في موقف الناس اللي واقفه في الطابور دي ولقيت حد عمل الموقف ده طلع من الطابور علشان حد تاني يعرفه جوه وخده وخلص له مصلحته وانت واقف زي ما انت ثابت في مطرحك ما بتتحركش، هتتضايق ولا مش هتتضايق؟ تفتكروا الأوروبيين دول متخلفين عننا ولا متقدمين عننا؟ أنا بأعجب بيهم جدا لأني ببص ألاقي لو واحد وقف التاني أوتوماتيك على طول بيروح جاي وقف وراه وبيلتزمه، وأنا في رأيي إن هما بيخلصوا أسرع بكتير من الفوضى وإنه مجموعة واقفة متفركشة كل واحد بيتزاحم علشان خاطر يخلص المصلحة بتاعته. أنت لما بتقرر ما تقفش في الطابور ده بيكون احساس منك ان انت وقتك اقيم من ان انت تضيعه في انك تلتزم بالنظام. تفتكر لو انت قررت انك ما توقفش في الطابور وتعمل فوضى وهرجله وتدور على حد واللي وراك برضو يعمل نفس الحكايه، مش ده هيؤدي لفوضى وهرجله ويخلينا كلنا نتعطل وممكن يسبب خناق ويسبب زعل ويسبب مضايقه وعصبيه ملهاش اي لازمه؟
5: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها،

0: سؤال تاني في حلقتنا محتاج مني ومنك تفكير. مجتمعنا مقفول شوي من ناحية التعليم عن الجنس، والكتب الموجودة في السوق ما بتوضح الموضوع، والمجلات ممكن تكون غالية. في رأيك إلى أي مدى ممكن تسمح وتعطي عذر للشباب اللي بيفتح الإنترنت عشان يشوف السكس سايتس؟ لو أنت بتقول له أوكي عشان ما فيش مصدر تاني للمعلومات أعطيني 100%، لو أنت بتقول لا الإنترنت مش مصدر صح أعطيني 0%. أوكي نسمع إجابات مع بعض. أوكي المعظم قال إنه ما يشوف ونرمين محايدة. رح أسمع من الناس اللي بتقول إنها ما تفتح الإنترنت، وبرضو بدي إياكم تفكروا هل هذا هل هاي الأجوبة هي اللي بتعكس المجتمع اللي أنتوا عايشين فيه ولا لا؟ أوكي رح أسمع تامر.
1: أولاً الإجابة ما بتعكسش أبداً المجتمع. لو الإجابة بتعكس المجتمع هتبقى الإجابة 100%، لأن أنا متهيألي ما فيش شاب ما دخلش على السايتات دي. إنما إذا كان بتدوروا على مصدر تثقيفي للجنس، في كتب أهم كتير قوي من الإنترنت. الإنترنت مش هيفهم أي حاجة. في مجتمعاتنا بيحجموا قوي على المسائل الجنسية بالذات في المراحل الصغيرة، فطبعا الطفل بيكبر مش فاهم أي حاجة، وفجأة بيبقى عنده احتياج إنه يفهم إيه اللي بيحصل في العالم حواليه. وأوقات الآباء والأمهات بيبقوا متفهمين جدا وبيفهموا أطفالهم إيه اللي بيحصل، وأوقات تانية بيقولوا لهم لا ده عيب وده غلط، ما ينفعش تتكلموا في حاجة زي كده، ما ينفعش تقولوا كده. فطبعا الأطفال بتبتدي تكبر ويسألوا صحابهم، ومصدر ثقافة شعوب كتير عربية هي أصحابهم، عشان كده ما عندهمش أي ثقافة. إنما في كتب فعلا، كتب تثقيفية عن الجنس بتصدر من الدولة نفسها في دول كتير للتعليم، يعني عشان الناس تفهم، عشان الشباب يعرف في إيه.
0: بس في اعتقادك يا تامر

0: هل انك تقرا كتاب زي انك تشوف؟ يعني عادة الغريزة بتكون في قمتها في وقت التين ايج او وقت المراهقة، فهل المراهق راح يقتنع بالقراءة مش بانه يشوف؟
1: لا طبعا.
0: يبقى موضوع البديل انك انت تقرا كتب حتى تتثقف فيها شوي ضعيف بالنسبة للمراهق.
1: ده دور الاهل، يعني دور الاهل ان هم يغنوا اطفالهم عن ده وعن ده، بان هم يفهموهم اصلا. يعني البنت تقعد مع امها والولد يقعد مع ابوه ويبتدوا يتكلموا بلا حرج، اصل ما فيش حرج في حاجه زي كده، عشان يبتدوا يفهموا ويعرفوا ان الانترنت مش هيثقفهم ولا الكتب هتفيدهم قوي. يعني الكتب هتبقى مصدر معلومات بس مش اكتر.
0: طيب انت اسال نرمين، باعتبار انه الشرقيين مش كثير منفتحين، يعني عشان يوصل الاهل نفسهم بيكونوا خجلانين من ولادهم يحكوا في هالمواضيع، فالبديل اللي بيحكي عنه تامر شوي مش ملموس. فايش البديل؟ وفكره انه الممنوع مرغوب، ايش بتقولي في هذا الموضوع؟
2: هو انا قلت 50% لسبب ان في ناس بيبقى عندها كمبيوتر في البيت، وفي ناس بتروح الكوفي نت مثلا بره، وفي ناس ما عندهاش، فتبص تلاقي مثلا اللي عايزه تعرف حاجه من صاحباتها او الولد من اصحابه صور على الموبايلات دلوقتي.
0: اوكي مارك، ايش رايك؟
3: معارض تماما.
0: معارض انه الناس تدخل على الانترنت عشان تشوف.
3: حتى لو كان ده بيحصل فده غلط. يعني الصفر ده شور اكيد، مش مفيش ولا بني ادم في الشرق الاوسط ما بيخشش على الانترنت يعني، لكن مش صح اللي بيخش ده، مش صح.
0: اوكي روز،
4: نفس رأي مارك، غلط هو يدخل على النت عشان السبب دوت، لأن السبب دوت سبب مش كويس، يعني هيفسده بدل ما يخش.
0: ليه بيفسد؟ ليه يدخل على سك سايتس؟ ده غلط. ليه؟ ايه سلبيات الموضوع؟
3: سلبياته انك مش اللي داخل ده مش داخل يتعلم. ويعني ايه يتعلم اصلا؟ يعني ايه اخش اتعلم من سك سايت؟ مش صح، مش منطق. يعني النسبة اللي بتخش شور كبير.
1: لا شور 100%.
0: شور 100%.
1: واللي ما بيدخلوش هم أعداد قليلة جدا، وهي دي الحالات الشاذة في المجتمع دلوقتي. يعني الحالات الشاذة هم اللي ما بيدخلوش على السكس سايت.
0: هل إحساسكم إنه الولاد بيعملوا هيك أكثر من البنات؟
4: طبعا. طبعا.
0: انت بتقول تامر البنات والولاد
4: طبعًا.
0: كله بيدخل،
1: كلهم
0: استفتاء
1: بقى،
2: بس الولد اكتر.
0: الولد اكتر.
1: لا
0: مارك، ايه
3: ولادة يعني انا معترض على اصلا على مبدا السؤال يعني انا
0: لا انا عارفه ان انت بتقول لهم الاثنين ما يدخلوش، بس هلا الواقع، هل البنات والولاد بنفس المقدار بيدخلوا
1: على العكس؟ البنات اكتر. أكبر دليل على إن البنات أكتر، الولاد ليهم جزء كبير قوي من الحرية بره البيت، بما معناه إن أنا ممكن أخرج من وأنا عندي 16 سنة، أخرج بره وأسافر مع أصحابي وأروح مثلا مع شلة أولاد وبنات، نسافر هنا وهنا وهنا ونصيف ونروح ونيجي ورحلات في الكلية وبره الكلية. إنما مش كل البنات يقدروا يعملوا كده، لان اهاليهم بيبقوا محجمين عليهم اكتر، فاهم قصدي؟ ودول بيبقى عندهم كمبيوتر في البيت. اوكي، مفيش
0: رقابه،
1: والكمبيوتر فيه واسطه انترنت، مفيش واسطه انترنت، في التليفون واصله وخش على الانترنت. فاللي بيعملوا كده بنسبه اكبر البنات، لانهم مش لاقيين حاجه تانية يعملوها زي الولاد هم لاقيين.
0: اوكي نسمع نرمين.
2: يعني انا عشان ما بخرجش اقعد اطلع الكابت اللي عندي اتفرج على الحاجات دي؟ لا طبعا، يعني ملهاش علاقه.
0: طيب تعالوا نسمع راي شخص طلع من فتره المراهقه، تعالوا نشوف ايش بدي يقولنا. خلينا نكون امنا، انت داخل تتفرج على السكس سايت ليه؟ انت فضولي عايز تتعلم ولا داخلها تعمل ايه بالظبط؟ ما كل الناس اتقال لهم ان مثلا لو حطيت صباعك في النار هتتحرق، وكل الناس عرفت الحقيقه دي، اللي هيختار بقى لسه يجي ويحط صباعه في النار نتيجتها انه هيتحرق. خلي بالك ان الناس اللي بتعمل السايتس دي مش ناس كويسه عايزه تنير عقول الشباب، لا هي هدفها مش كويس ورا كل ده، هدفها انها تلوث اذهاننا وخيالنا وتؤدي بينا في الاخر ان كلنا نعمل اختيارات غلط ونغلط. لان ذهننا ده

0: لما هيتلوث، كل مره هتلاقي نفسك خيالك راح لحاجات ابعد هتأدي بيك في الاخر انك هتغلط كولد او كبنت. ناس كتير قوي بتضطر تمارس العاده السريه او تعمل اي حاجه تطلع بيها الاحساس التوتر اللي جواها بعد ما بتزور السايتس دي، ودي طريقه من طرق الشيطان انه يستدرجك بالراحه بالراحه لغايه لما في الاخر تنتج انك يا تزني يا تغلط وتبقى بعد كده مش راضي عن نفسك. فانا احبذ جدا ان احنا نبعد عنها تماما.
1: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها،

الموضوع اللي جاي موضوع شائك شوية، هفكرك. ربنا لما بيتكلم مش عايز يأنب لي ضميري ولا عايز يأثر عليا عاطفيا، عشان لما اخد قرار او اخد خطوة تبقى مبنية على حق، خطوة جديدة لان اللي فهمته جديد، لان اللي فهمته مختلف. في آية داود النبي قالها وليها معنى، عايزين نشوف كده ايه المعنى الحقيقي اللي ورا الآية دي. الآية في مزمور 66 عدد 18 بيقول ايه؟ ان رأيت اثما في قلبي لا يستمع لي الرب. هل معنى الآية دي إني لو بعمل أي خطية ربنا مش هيسمعني؟ الإجابة لا. أكيد لو أنا بعمل خطية ده غير المعنى اللي هنا. المعنى اللي هنا مش إن أنا شخص بقع في الخطية، لا، بيقول كلمة كده رعيت إثما في قلبي. ده إيه بقى؟ أوصفه. في جهادي ضد الخطية في أوقات أنا بجاهد، بقع وأقوم، محبط، مش ماشي كويس، عمال لكن انا عايز اوقف، بتكلم عن الموضوع، بجاهد فيه، وبعدين يحصل حاجه غريبه قوي في وقت، ابطل اشتكي من الموضوع ده، ابطل اتضايق من نفسي، زي ما اكون كده متصالح مع نفسي، مرتاح جوايا، زي ما يكون الخطيه بدل ما كانت موجوده جوايا وعماله تحاربني دخلت كده على الجنب، دخلت في حته تحوصلت على الجنب هنا كده، عملت حاجه زي الكبسوله، دخلت جوه الكبسوله. هو ده اللي يقصده داود في معنى ان رعيت اثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لما الحاجه تسكن جوايا والصراع ينتهي ولا نفسي هادي، وانت انتصرت على الخطيه دي؟ لا، انا بقع فيها بس ما بقاش في مشكله، ما بقتش بتضايقني، مش بتؤرقني، بطلت احاربها، ده رعيت اثما في قلبي. بيحصل حاجه غريبه قوي ساعتها بقى بره الكبسوله دي، ابقى كويس منطلق، ممكن اروح، ممكن اصلي، ممكن اعمل حاجات روحيه، ابقى حاسس ان انا معقول، وبعدين اول ما ادخل جوه الحته بتاعت الكبسوله ابقى مش كني، مش بني ادم، ابقى مش انا. ساعات بيكون الحاجه دي خطيه جنسيه، بخش على حاجات جنسيه على الانترنت، كنت زمان بصارع مع الحكايه دي، متضايق منها، ضميري بيأنبني، وبعدين انتهى، ما بقاش في الصراع ده، بقت كبسوله. وبعدين استغرب قوي، ابقى عادي خالص كده، وبعدين اخش على الانترنت اعمل حاجات واتفرج على حاجات وادور على سايتات، اكني مش بني ادم، ده مش انا، ده مش شخصيتي، انا مش طبيعي. واعمل حاجات غريبه قوي، ساعات تكون الكبسوله دي علاقه، وابقى انا حد محترم جدا، بس عندي علاقه خفيه كده في حياتي مش معقول اللي بعمله فيها، عاده سريه، علاقه سريه، حاجه عمال اعملها في السر بقت كبسوله. هو ده رعيت اثما في قلبي. ساعتها بيبقى في مشكله كبيره انها تحوصلت، اعمل ايه؟ لو كملت في الكبسوله دي وهي جواك كده وسايبها كده هيحصل شرخ كبير، وهتفضل علاقتك مع ربنا مشروخه خالص. قدامك حل واحد، فجر الكبسوله عمليا بسرعه. اعمل ايه؟ يعني ايه افجر الكبسوله؟ تفجير الكبسوله ببساطه اعترف، دي الحاجه الوحيده والطريقه الوحيده ان انا اعترف ان انا افجر بيها الكبسوله. الاعتراف درجات، في ان انا اواجه نفسي، في ان انا اجيب نفسي وانا مواجهها كده واعترف لربنا، وساعات بحتاج اكتر من كده، اخد نفسي كده والمشكله اللي عندي بالكبسوله اللي فيا واروح لحد اعترف له. الكتاب بيقول اعترفوا بعضكم بعضا بالزلات، بعضكم بعضا. الكتاب بيقول اذا اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل يطهرنا من كل اسم، يغفر لنا كل خطيه. لو اعترفت يفجر الكبسوله اللي في حياتك. لو اعترفت في حاجات بسيطة ممكن أواجه بيها نفسي تتغير، لكن ساعات أواجه نفسي حتى أعترف لربنا، لكن ما توقفش، الكبسولة مش بتنفجر، مالها؟ ناشفة، جلدها بره بقت تقيل، بقت جامدة، مش عارف، مش بتتكسر في حياتي. ساعتها تاخد بعضك وتروح تعترف لواحد. أصول الاعتراف، ثلاث حاجات بيشرحوا الاعتراف اللي بيفرق. واحد، إنك تعترف تقول اسم الحاجة، ما ينفعش تقول أنا بتحارب بخطية كده وحشة، لازم تقول

0: انا بتحارب بالنجاز، انا بخش على الانترنت وبعمل كذا، عاده سريه، بقول الحاجه زي ما هي. يبقى الاعتراف بقول الحاجه باسمها. اتنين، بعترف لنفس الشخص اللي هعترف له تاني، مش هروح لواحد بعد الجبل التالت اركب له 20 قطر بحيث ان انا لما اعترف له يبقى عنده 70 سنه يا ريت، عشان لما اعترف له يعني ان شاء الله كده باذن الله يموت بعدها بيومين ويروح ويموت السر معاه. مفيش حاجه، ده مش اعتراف، ده اكنك بتدفن الحاجه، انت عايز الحاجه تخرج لدايره النور. الاعتراف هو ان انا اخرج حاجه دايره النور. فبعترف لنفس الشخص، الشخص انا هشوفه مره ورا الثانيه ورا الثالثه، حد في حياتي. الحاجه الثالثه، كمل اعترف. اعترف بتحديد، قول الحاجه باسمها. اعترف لشخص هتشوفه تاني، كمل اعترف. ما تسمحش ان الكبسوله دي تتحوصل تاني وتبقى سر في حياتك. ابليس هيعايرك بيها، هتفصلك عن ربنا. ان رعيت اسما في قلبي لا يستمع لي الرب.
1: شكرا لمتابعتكم حلقه اليوم من شويه صراحه. بنحب نقول لكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

يقول لك إذا جات لك عصفورة بيتك طيرها، لو ليك هترجع لك، وإحنا مصدقين المثل. فاقتناعنا الداخلي هو إن الدور علينا والمبادرة مننا. الخطوة الأولى بتاعتنا، وده حقيقي في مواقف كتيرة بس مش دايماً.

الكتاب المقدس بقى في قصة عن خروف ضاع من القطيع، والراعي راح يدور عليه، والراعي كمان بيدور علينا. تخيل لو الراعي قال لو العصفورة دي ليا هترجع لي، أو لو قال مثلا الخروف عايزني يبقى يجي.

أكيد كل واحد فينا قابل مواقف في حياته وحصل فيها سوء فهم أو حصل فيها يعني سوء حظ في بعض المواقف. ربما تكون فوتت امتحان مرة، كنت فاكر امتحان يوم الاثنين طلع كان يوم الحد. ربما تكون فوتت ميعاد قطر، فوتت ميعاد طيارة. ربما تكون مريت بأي حاجة وكان فيها سوء فهم وكان فيها خسارة. ربما تكون الخسارة تمن تذكرة قطر معقولة بسيطة، ربما تكون خسارة كبيرة، ربما يكون سنة من عمرك في الامتحان. أيا كانت خسارة لكنها ممكن تتعوض. لكن في بعض الأحيان بيحصل سوء فهم يؤدي إلى نتائج خطيرة جدا جدا. سمعت قريب في تسجيل في التلفزيون جايبين آخر كلمات اتقالت في العبارة المصرية اللي غرقت في البحر الأحمر. كان تسجيل مؤلم جدا استماع إليه، تسجيل الحوار بين البحارة وبين القبطان. البحارة كانوا بيدركوا إن المركب بتمر بظروف صعبة وابتدت تتملي مية. القبطان فهم غلط وما قدرش يلقط الرسالة اللي هم بيقولوها، وابتدى الحوار: يا قبطان المركب مليانة، لا اعملوا كذا واعملوا كذا. يا قبطان الموضوع خطير، لا اتصرفوا كذا. بعدين شوية ابتدوا يصرخوا، آخر كلمات قالوها: يا قبطان المركب بتغرق، المركب بتغرق، المركب غرقت. مات أكثر من 1000 شخص في هذه الحادثة المأساوية. سوء فهم، سوء تقدير، عدم معرفة. ربما تقدر تعيش ببعض الأخطاء في حياتك، لكن في أخطاء ما ينفعش تعيش بيها. يا ترى النهاردة أنت عارف وفاهم كويس اللي المسيح بيقدمه ليك ولا ما فهمتوش؟ ده موضوعنا النهاردة. لكن تعال الأول نسمع الترنيمة الجميلة ديت، اسمعها بقلبك وافتح ودانك وقلبك ليها، وتعال بعديها نتكلم في الموضوع المهم عشان تعرف ربنا يدي لك ايه وتبقى متأكد انك فاهم رسالته ليك تماماً.

0: يمكن السؤال نفسه غريب. السؤال ربنا عنده إيه ليا؟ طريقة تفكير مختلفة تماما عن طريقة التفكير اللي تعودنا عليها من صغرنا. إنه لما تتكلم عن ربنا دايما يبقى السؤال أعمل إيه ربنا؟ ربنا طالب مني إيه؟ أنا مطلوب مني إيه؟ إيه المفروض أعمله؟ أصلي كم مرة؟ أصوم قد إيه؟ أسمع الكلام أعمل دي وما تعملش دي؟ أنت دائما المطلوب منك أن تؤدي شيء إلى الله. ده تفكير الدين أو التدين. وده عكس تماما الرسالة اللي المسيح بيقولها بكل وضوح، برغم أن من 2000 سنة قال هذه الرسالة بكل وضوح، إلا أننا برضو بطبيعتنا اللي تعودنا عليها والتربية اللي نشأنا عليها دايما نيجي نفكر ونقول يا ترى أنا مطلوب مني أعمل إيه ربنا. المسيح اتقابل مع أعمى في الطريق، والأعمى اتقابل معاه وصرخ وقال له يا ابن داود ارحمني، والمسيح جابه وسأله هذا السؤال وقال له ماذا تريد أن أفعل بك؟ إيه اللي أنت مطلوب مني؟ أنت تحبني أعمل لك إيه؟ طريقة تفكير مختلفة تماما، وربما كانت مفاجأة لهذا الأعمى، وربما كانت مفاجأة لكل المشاهدين والمستمعين للموقف ده. تصور المسيح بيسأله تحب أعمل لك إيه؟ أنت اللي تقول مطلوب إيه من الناس؟ نفس الموقف ده حصل مع المسيح لما تقابل مع امرأة سامرية. المسيح يهودي والمرأة دي سامرية، وخلي بالك الأمر ده مهم لأنه اختلاف الخلفية والديانة مهمة جدا، لأنه المرأة بتفكر بالطريقة التقليدية بتاعت كل إنسان، المفروض أنا أعمل إيه ربنا وإيه الواجبات اللي عليا وإيه الواجبات اللي أنا لازم أؤديها لي. ودخلت معها في حوار عقائدي وحوار ديني تقليدي بطريقة تفكير بعيدة تماما عن اللي ربنا بيقولها. لكن خلي بالك المسيح قال لها إيه في نص الحوار؟ قال لها إيه؟ قال لها لو كنت تعلمين من هو الذي يكلمك لطلبت مني ماء حياة مجانا. لو تعرفي اللي قدامك ده مين كنت طلبت الحاجة، اللي بدل ما تقعدي تدخلي في حوارات وتدخلي في كلمات وتدخلي في مفاهيم وصراعات وخلافات وخناقات وتقولي لي انت احنا بنسجد هنا لو عارفة مين اللي بيكلمك كنت طلبت مني ماء حياة مجانا. مش ماء تشربيها شوية وترميها تاني، مش ماء مرة تروحي ترتوي مرة ما ترتويش كل المرات، تطلبي مني ماء حياة مجانا.
1: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة.
0: عايزك تفكر في 4 حاجات المسيح عايز يديهم لك. أول حاجة، المسيح عايز يجي يغفر كل خطاياك. المسيح أول حاجة بيتقابل بيها معاك بيعرف كويس قوي إن أكتر حاجة تعباك وأكتر احتياج ليك هي الخطايا اللي تقيل على ظهرك اللي أنت مش قادر تستحملها، الخطايا اللي أنت شايل بيها شعورك الرهيب بالذنب اللي أنت طول الوقت شاعر إنك مش قادر تفتكر الحاجات اللي أنت عملتها. عشان كده المسيح لما تقابل مع مشلول مفلوج، مشلول 4 بيشلوه بينقلوه، أول حاجة قالها له مغفورة لك خطاياك. طب قومه الأول، قالك عارف مشكلته الأكبر الخطايا. أول حاجة المسيح عايز يعطيها ليك وإنت محتاج تطلبها منه بوضوح وتاخدها وتعيش بيها وتستمتع بيها هي غفران الخطايا، واللي أعطاها ليك المسيح بالمجان بموته الكفاري على الصليب من أجلك، إنه مات فداء عن خطاياك، مات بدلا عنك على الصليب، هو تحمل تمن وأجرت خطاياك وعقوباتك التي تستحقها ومات بدالك عشان يعطيك هذا الغفران. دي أول حاجة. الحاجة الثانية اللي جاي يعطيها ليك المسيح بيقول أنا أعطيك قلب جديد، طبيعة جديدة. الطبيعة اللي عايشين بيها دي طبيعة خاطئة، الطبيعة اللي عايشين بيها دي طبيعة تميل إلى الشر، تميل إلى الإثم، تميل إلى الطمع، تميل إلى الشهوة، تميل إلى النجاح.

0: نجاسة، والطبيعة دي بتجرني وبتوقعني كل شوية في الخطية. مش ممكن تعيش مع ربنا إلا لما يعطيك قلب جديد، إن يأتي بالروح القدس بروح الله ويدخل إلى قلبك ويعطيك أن تكون إنسان جديد. الكتاب المقدس بيتكلم عنها أن تولد من فوق. ناس كتير أو تقول التعبير ده نسمعها في الروايات وفي الكلام وفي الأفلام، أنا نفسي أتولد من جديد، كأن الماضي ده ما حصلش، عايز أتولد من جديد وابتدي من جديد حياة نظيفة. ده اللي المسيح بيديهولك. دي الحاجة التانية، أن يعطيك قلب جديد. عايزه؟ طلبته؟ ما طلبتوش، عارف انت بترفض ايه؟ ترفض الامل الوحيد ليك ان حياتك دي تتغير وتعيش حياة مختلفة. الحاجة الثالثة، خلي بالك انا بتكلم على عطايا الله، هدايا ربنا المجانية. ثالث حاجة ربنا بيقول انا عايز اتبناك. تخيل واحد عايش في ملجأ، محروم من المحبة ومحروم من الأبوة ومن الأمومة ومحدش بيسأل فيه خالص، ودخل شخص غني صالح وراح وقال تعالى أنا عايز أتبناك. هتقول إيه؟ ليلة القدر، ده أجمل يوم في حياتك، ده اليوم اللي أنت بتنتظره، ده أجمل ما فيش. أو بعد ما عشت اليتم وعشت الحرمان وعشت التعب والفقر، ويجي هذا الشخص اللي بنسمع عنه ويقول أنا أتبناك وياخدك معاه البيت. تخيل، هو ده الكلمات اللي بيقولها الكتاب المقدس، إن الله يريد أن يتبنى أولاده المحرومين منه، عايز يتبناك ويعتبرك ابنه ويعطيك اسمه ويعطيك مكانته ويعطيك كل ما عنده وتبقى ابنه من أول وجديد. تخيل الهدية الغالية دي، إنك تصير ابن الله، يبقى الله أبوك وتقول له أنت أبويا. تخيل هذه العطية الجميلة دي. تالت حاجة عايزها، طلبتها، أخدتها، ما خدتهاش، أنت عارف أنت بترفض إيه؟
1: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
0: رابع حاجة، الله عايز يعطيك حياة أبدية. ده أنا أكتر حاجة مخوفاني الموت، ده أنا أكتر حاجة مخوفاني اليوم اللي هقابل فيه ربنا وجه لوجه، ده أنا عارف إن أنا جهنم ما فيش حل تاني. ما أنا يقول لك لا، لأني غفرت خطاياك أنا أعطيك حياة أبدية. الحياة الأبدية دي مش تبتدي لما تقابله، تبتدي النهاردة، تبتدي تبقى أنت عارف إن ليك حياة أبدية، إن حياتك دي لا تنتهي بالموت، إن هذا الموت ليس إلا انتقال من حالة إلى حالة أخرى. وربنا بيقول أنا أعطيك هذه الحياة الأبدية، وقال كده بوضوح شديد لا يقبل الشك، قال من آمن بي ولو مات فسيحيا. قال كده لتلاميذه في بيت أبي منازل كثيرة، أنا آتي وأخذكم إلي، بيقول أنا أعددت لكم مكان وأجي أخذكم وتفضوا معايا إلى الأبد. أنا عايزك تفضل معايا إلى الأبد في الوقت، في الحياة الأبدية. تخيل دي الهدية الرابعة. تخيل الكلمات اللي قالها المسيح للسامرية هي نفس الكلمات اللي بيقولها لك وبيقولها لك النهاردة. لو تعلم عطايا الله لطلبت. ربما أنت ما كنتش عارف وعمرك ما عرفت هذه العطايا، وربما النهاردة أنت بتقول أنا مش قادر أصدق الكلام ده، ده كلام أجمل مما يصدق، يعني أجمل من أنه يبقى حقيقي، ده كلام في الأحلام ربما، أنه الله لا يريد أن أصنع له شيء، يريد أن يعطيني. دي العلاقة الحقيقية اللي مع ربنا، مش أنك أنت اللي تدور عليه، هو اللي يدور عليك، مش أنك أنت اللي تصنع أمور لأجله، هو الذي يعطيك عطايا. هو مين اللي بيدي للتاني؟ الابن بيدي لأبوه ولا الأب اللي بيدي لابنه؟ هو أبوك، وجاي النهاردة يقولك أنا عايز أعطيك عطايا. اوعى النهاردة تنام من غير ما تكون تأكدت أن العطايا دي أنت أخذتها في حياتك. يريد أن يغفر الخطايا والماضي، يفتح صفحة جديدة، بداية جديدة بدون شعور بالذنب، يغفر كل الماضي، تصير إنسان جديد. الحاجة التانية يقول لك أعطيك طبيعة جديدة، لأنه يأتي بروح ويسكن فيك، يقول أنا أسكن فيك، أسكن في داخلك طبيعة جديدة وقلب جديد، زي ما الكتاب المقدس بيسميها الخليقة الجديد، أنك تصير إنسان جديد. والحاجة التالتة اللي جاي يعطيها ليك أبوته، جاي يتبناك. والحاجة الرابعة اللي جاي يعطيها ليك حياة.

أبدي. عرفت عطايا ربنا؟ ما ينفعش يبقى فيها سوء فهم. لازم تبقى متأكد تماما. مش متأكد، اقرأ الكتاب المقدس، اقرأ المسيح كلماته وأعماله، هتجد أنه بيقول هذه الكلمات، أنه كان يجول يصنع خيرا، مش يطالب الناس بالطاعة، مش يطالب الناس بالالتزام، ما كانش بيمشي يدور على الناس ويخبط فيهم يضربهم، أنت بتصليش، أنت ما بتعملش، أنت أبدا. كان يجول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. والنهاردة جاي يعمل كده معاك، جاي أعطى الناس عطايا. النهاردة أنا عايز أشجعك أنك تيجي قدام ربنا وتسمع كلمات الترنيمة الجميلة ديت اللي فيها ربنا عايز يكلمك ويدعوك إليه من جديد. أقول لك أنا عايز أفتح عينك النهاردة، أنا عايز أقول لك اللي عندي ليك قد إيه بحبك وقد إيه عطايا غنية جدا جدا. عشان كده تعال النهاردة قدام ربنا بكلمات الترنيمة دي، اسمعها ورنمها معانا، وبعد ما نرنمها هنصلي مع بعض ونتكلم معاه ونقول له يا رب تقدر تديني العطايا ديت. وما تقومش من قدام التلفزيون النهاردة، ما تقومش من قدام الشاشة النهاردة إلا وإنت واخد هذه العطايا الثمينة اللي تفرحك العمر كله.

تقدر تقول الكلمات ديت لست أدري، ما كنتش عارف، كنتش عارف العطايا اللي أنت عايز تعطيها ليا، ما كنتش عارف أن أنت جاي ديك مليانة، مش جاي بطلبات، مش جاي بعصايا، لكن أنت جاي بإيديك مليانة هدايا، نعم، عطايا زي اللي اتكلمنا عنها في الحلقة ديت. لست أدري، ما كنتش عارف، بس النهاردة أنت عرفت. عشان كده أنا عايزك النهاردة تيجي تقول له يا رب أنا بطلب هذه الأمور، أنا عايز تكون أنت أبويا، أنا عايز تكون من هنا ورايح أيام اللي جاية دي تشفيني من اليتم اللي أنا عشته، تشفيني من الوحدة اللي أنا الحياة واجهتها بنفسي بقوتي. أنا عايز النهاردة أبتدي تكون أنت أبويا، عايز تكون أنت اللي بتغفر خطاياي، تكون أنت اللي بتعيني كل يوم بالروح القدس، تكون أنت اللي بتاخدني لحد ما اتقابل معاك إلى الحياة الأبدية. اوعى تمشي النهاردة بإيدك فاضية، اوعى تكون جيت مش عارف، بس النهاردة أنت عارف. رنم معانا الترنيمة دي تاني وقول له معقولة تكون أنت أبويا، تكون أنت أبويا اللي تمسك إيديا وتخلي بالك مني. رنم معانا الترنيمة دي وبعديها نصلي مع بعض ونقول له يا رب إحنا بنطلب منك هذه الأمور الغالية، مش هنمشي إلا ما ناخدها منك، وتأكد إن الله هيعطيك أكتر جدا مما تطلب أو تفتكر.

تعال وصلي الكلمات ديت، تعال وصليها في قلبك. مهما كان مكانك، مهما كانت حالتك النهاردة، في أي بلد، في أي قرية، في أي جبل، في مكان بعيد تماما وتتخيل أن ربنا مش حاسس بيك، أيا كان هذا المكان، تقدر تفتح قلبك النهاردة وتطلب منه هذه العطايا. ومكان ما أنت هتقبل بحالتك كما أنت، تقبل هذه العطايا وتبقى عطايا ليك للأبد. خلي بالك، الله لما يعطي عطية، لما يعطي هبة، مش بيديها لك ويجرب، بيعطي هدية إلى الأبد. مش بيعمل زي البشر يدي حاجة ويجربك، يدي حاجة عشان ياخد حاجة منك قدامها، يعطيك بلا مقابل. عشان كده تعالى اطلب منه هذه الأمور، فكرك تاني انك عايز تطلب من ربنا كل ما عنده ليك. اوعى تمشي النهاردة وناقص حاجة، ليه؟ اطلب منه النهاردة، قل له يا رب اغفر كل الخطايا القديمة، اغفر الماضي بتاعي. قل له النهاردة يا رب انا عايز قلب جديد وطبيعة جديدة. قل له تعالى اسكن جوايا عشان اقدر امشي وراك، عشان اقدر امشي معاك. قول له النهاردة أنا عايزك تبقى أبويا، عايزك تتبناني النهاردة، وأنا ماشي في الدنيا دي ماسك في إيد أبويا، ماسك في إيده ومتشعلق فيه ومش خايف من حاجة، وجاي النهاردة أقول لك أنا مشتاق للحياة الأبدية معاك. صلي معايا الكلمات ديت. يا رب النهاردة نجيلك بكل خطايانا، ونجيلك بكل ماضينا وبكل أثمنا، ونطلب منك النهاردة يا رب أن تغفر كل الماضي، أنك تغسل الماضي القديم ده وتستره في محبتك وفي صليبك، تخبيه، تشيله وتستره في صليبك وفي محبتك. النهاردة يا رب أنا أدعوك أنك تدخل إلى قلبي وتغير قلبي إلى قلب جديد، قلب حسب قلبك. النهاردة يا رب أنا أطلب منك وأقبل وأفرح أنك تكون أبويا وتتبناني النهاردة، وأبقى عايش في الدنيا دي ابن لله. النهاردة أنا بشكرك على عطية الحياة الأبدية، وبقبل كل هداياك منك النهاردة. بشكرك على محبتك وعلى غفرانك وعلى عملك في قلبي وعلى أبوتك ليا، في اسم المسيح.

0: أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين، حلقة جديدة وتصالحوا مع الله. في كل حلقة بنناقش مشكلة حقيقية، قعدنا مع الزوج وقعدنا مع الزوجة واتكلموا بكل حرية وجوه قلوبنا إن إحنا نكون بنوصل لحل لمشكلتهم يساعدهم ويساعد جايز ناس كتير زيهم عندهم نفس المشكلة، بس جايز ما جات لهمش الفرصة إن هم يحكوا فيها. وفي بداية حلقتنا بنحب نرحب بضيفنا مهندس ألفريد سدراك. أهلا بحضرتك يا
1: أهلا وسهلا.
0: قعدنا مع الزوج والزوجة وكانت الزوجة بتتكلم الحقيقة والدموع في عينيها، بتقول أنا اتجوزت جوزي عن حب وكانت حياتنا جميلة جدا في الأول، مليانة بالتفاهم وإحنا لينا علاقة بالله كده والدنيا جميلة قوي، بس مع مرور الوقت ابتدت الدنيا تبقى صعبة. بتقول إحنا ما كناش عايشين يعني عيشة عالية قوي ماديا لأن جوزي موظف، بس كانت الدنيا ماشية. مع وجود الولاد والغلاء اللي كلنا شايفينه ابتدت المصاريف تزيد وابتدى الدخل ما يكفيش، ابتدت المشاكل والخناقات اللي ما كانتش تعرف طريقها لبيتنا ابتدت تدخل. بعد ما بقى كانت مثلا كل أسبوع قرب آخر الشهر بس، ابتدت ممكن بقينا كل يوم دلوقتي في خناق، يا إما بتخانق معاه لأنه محتاجة حاجات أشتريها وهو يقول لي منين، يا إما بتخانق مع الولاد لأنه جايين يطلبوا مني فلوس وأنا بقول لهم ما فيش. الأسبوع اللي فات كانت الطمة الكبرى زي ما بيقولوا، الولد في ثانوية عامة محتاج فلوس الدرس، رحت أقول له قال لي منين، إحنا آخر الشهر وأنا معيش فلوس. الولد الصغير طلعت النتيجة في المدرسة، أنا مش عارفة هو نجح ولا سقط، لأن المدرسة قالت إن ما كنتوش هتيجوا تدفعوا بقية المصاريف مش هنديكوا النتيجة. ببص حواليا ألاقي ابن خالتي عمل مشروع، ابن عمي اشتغل شغل تاني بعد الظهر، وهو محلك سر مش عايز يتحرك. طب هنكمل كده ازاي؟
2: اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. احنا لما قعدنا مع الزوج لقينا كمان ان هو بيسال سؤال، يا ترى ليه انت حاطيني في خانه الراجل او الزوج المقصر؟ انا ايه اللي في ايدي كان ممكن اعمله ما عملتهوش؟ انا راجل موظف حكومه، وانتوا عارفين مستوى المرتبات في الحكومه، وكمان عارفين الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها البلد، شيء صعب جدا. أنا مش عارف إيه اللي كان ممكن أعمله وما عملتوش، إيه الفرصة اللي كانت قدامي وضيعتها؟ الحقيقة أنا جاي وبسأل مهندس ألفريد سدراك، الزوج بيشتكي إن هو اتظلم وبيشتكي إن هو حاطينه في خانة الزوج المكسر، إيه رأي حضرتك؟
0: على فكرة الزوجة كانت بترد على الكلام ده وبتقول أنا ماشي الكلام ده، بس اعمل بيه ايه قدام المصاريف اللي مطلوبه مني؟ اعمل ايه؟ عايزين حل.
1: طيب انا عايز اتكلم على حاجه يمكن تكون مختلفه

0: شوية عن الكلام اللي بنقوله، بس هتوصلنا لحل المشكلة اللي احنا بنقولها. الأول احنا بيتنا ماشي ازاي؟ دي مشكلة مهمة، مشكلة الدخل، مشكلة النجاح، مشكلة التطوير، مشكلة التقدم، مشكلة التغيير، دي مسؤولية الزوج. بس هل يا ترى في دور للزوجة في هذا الأمر أم لا؟ أنا بسأل حضرتك.
1: الزوجة هي من ناحيتها شايفة مثلا محتاجة تمسك ايدها في المصروف شوية، هي بتعمل كده.

0: اي حاجه مش ضروريه ابتدت انها تلغيها. فهي لكن دروس الولد ده مستقبله. طيب المصاريف اللي محتاجينها عشان خاطر الولد الصغير يتنقل السنه الثانيه، حاجات ضروريه، هي ما قدرتش تعمل اكتر من كده.
1: بس انا طبعا بنشكر الزوجة على تعاونها، بس مش ده قصدي بالظبط. لو تفتكروا المرات اللي فاتت كنا قلنا الكنيسة معلمانا والكتاب المقدس بيعلمنا ان مرجعية العلاقة بين الزوج والزوجة زي مرجعية العلاقة بين المسيح والكنيسة. ولما اتكلمنا قبل كده قلنا ازاي المسيح بيحب الكنيسة ويعبر عن محبته ويهتم بيها، وقلنا للزوج قد ايه تتمثل بالمسيح وهو بيحب الكنيسة. طب يا ترى ايه رد فعل الكنيسة على محبة المسيح؟ أنا أسألكم بقى شوية.
0: لا، الكنيسة بتحب المسيح وبتخضع ليه. يعني هو حتى الكتاب قال إنه تخضع النساء لأزواجهن كما الكنيسة للمسيح. فأنا عليا إني أخضع، عليا إني أقول حاضر ماشي، بس لما أحتاج حاجة أقول حاضر برضه، تبقى أعمل إيه؟
2: الحقيقة الكنيسة المفروض كمان تتجاوب مع محبة المسيح ليها.
1: أيوه.
2: يعني لو الكنيسه متاكده من محبه المسيح ليها تتجاوب معاه، لانه حتى الزوج.
1: طب هتعمل ايه عشان تتجاوب معاه؟
0: انا عايز اقول انا مش شاكه في الحب.
2: الحب موجود، لانه اكيد كل زوج اولا بيحب انه يكون هو على افضل صوره، وكمان يكون بيته واولاده على افضل حال. فبالتالي الحب موجود، جاز الظروف مش مساعداه، فعلى الزوجه تقدر الحب ده وتتجاوب معاه تساعده.
1: خلينا بقى ناخد الصوره باكثر عمقا. يعني طب ايه معنى الخضوع؟ يعني خلونا النهاردة نسأل احنا ايه معنى الخضوع في وجهة نظرك؟
0: انا افهم من الخضوع انه كنا حتى نقولها كده زمان، انه مثلا لو في قرار هناخده مع بعض فبنتناقش مثلا، دي من ضمن الحاجات احنا بنتناقش، حتى لو اختلفنا انا بطرح وجهة نظري، لو هو اصر على وجهة نظره مثلا انا بسمع الكلام، انا كده بخضع له. فده كان مثل واضح كنا دايما نقوله على حتة الخضوع.
1: طيب هو الموضوع بالتالي اوسع من كده شوية. نقدر نبص كده النفس البشرية اللي هي جزء من الكنيسة بتخضع للمسيح ليه؟
0: عارفة انه بيحبها.
1: تقدري تقولي عارفة
0: انه حكيم قوي، فانا حاسمع كلامه.
1: تقدري تقولي عارفة، وتقدري تقوليها بمعنى كتابي ادق، مأمنة بكده، مصدقة بيحبها، مصدقة انه بيعتني بيها، مأمنة بقوته، مأمنة بإمكانياته، مأمنة بحكمته. يعني معنى كده إيه؟ إن الكنيسة لما بتآمن بالمسيح بيبقى ده دورها. طيب خلينا نفهمها بمفهوم تاني. لو الكنيسة هنقول في كنيستين أو مجموعتين من المؤمنين، في مجموعة من المؤمنين بيثقوا في الله، بيؤمنوا بمحبته بقوته بإمكانياته، وكنيسة تانية بتحب ربنا وما بتؤمنش بحاجة من دول، إيمانها ضعيف قوي. البركات اللي هتعود على الكنيسة دي زي البركات اللي هتعود على الكنيسة دي؟
0: لا أكيد لا طبعا.
1: يعني الكتاب المقدس بيقول كده أن رب المجد يسوع مثلا في اليهودية كان يقول يصنع خير، يشفي كل المتسلط عليهم إبليس، معجزات وآيات شفاء ومعجزات عظيمة وإشباع جموع وحاجة حلوة قوي. رجع على كفر نحو قالوا له مثل، قالوا له لاحظوا أنه لا بيعمل معجزات زي هناك، ولا بيشفي زي هناك، ولا عمل لهم عزومة كده كبيرة زي اللي عملها مثلا في اليهودية. فقالوا له أيها الطبيب اشفي نفسك، كما سمعنا مثلا أنه جاره هنا وجاره في كفر نحوم، هكذا يعني إيه، اعمل كده في وطنك. يقول الكتاب عن رب المجد يسوع ولم يقدر يسوع أن يصنع هناك ولا آية واحدة.
2: فعلا هنا ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه.
1: لا أي زوج بجد. لا لا مش دي النقطة. النقطة اللي أكتر، لأن المسيح بعد ما قال الآية دي علق وقال ونظر إليهم وتعجب من عدم إيمانهم. نظر إليهم وتعجب منه بسبب عدم الإيمان. آية مفزعة مفزعة أن الكتاب المقدس يقول يسوع لم يقدر. حاجة تخض. يعني قدرات اللانهائية العظيمة المتناهية اللي عند الرب يسوع كأنها تم تجميدها بسبب عدم إيمان هذه الكنيسة اللي هي كانت مفروض يعني مسقط رأسه أو مدينة الناصرة على ما أذكر.
0: طيب هو حضرتك كده أنا بديت ألقط الفكرة، حضرتك بتتكلم إنه زي ما الكنيسة محتاجة إنها تؤمن بالسيد المسيح، تؤمن بالرب يسوع عشان خاطر تاخد كل الخير اللي ليها.
1: أيوة.
0: أنا كزوجة مفروض يكون عندي إيمان بزوجي عشان خاطر أشوف خير.
1: حلو قوي.
0: لا مش حلو قوي، معلش سوري أنا معترضة. في اعتراضين. أول حاجة السيد المسيح عمل حاجات كتير

0: ورى الكنيسة حاجات كتير فأمنت، لكن وضع الزوجة دي هي مش شايفة حاجة عشان تأمن. دي أول حاجة.
1: عندي اعتراض على النقطة دي يعني.
0: طيب يعني هل اعتراض اعتراض؟
1: هل الزوج ما عندوش أي شيء بينه يخلي زوجته لو تثق فيه بنسبة؟ طب اخترته ليه أصلا من الأول؟ يعني ما فيش أي علامة يا رب يسوع بين، الزوج ما بينش خالص لدرجة إنه يعني ما تأمنش في أي جانب من جوانب، ما عندوش إمكانيات، ما عندوش ملكات.
2: أنا عايز آخد من نفس المقدمة اللي أنت قلتيها، إنك قلتي إن الزوجة قالت في الأول كانت الدنيا ماشية كويس وكانت الظروف
0: يعني
2: حلوة وكان الزوج
0: جايز ما كانش بالظبط ما كانش لسه بقى فيه الأولاد وجايز يعني.
2: بصي بقى، هي وصفتها أو شخصتها بإن ما فيش أولاد والدنيا غليت. أنا بقول ده جايز يكون سبب، بس خليني أشخصها من ناحية تانية. أدي الزوج في مبتدأ الحياة كان قادر يسد على بيته. صحيح الزوج مش هيتطابق مع المسيح 100%، لكن هي نفس الفكرة اللي قلناها المرة اللي فاتت. لما الزوج بيحب زوجته جايز حبه ما يساويش حب المسيح للنفس أو للكنيسة، لكن ده البعد وده الشيء اللي بيتحرك فيه الزوج عشان يوصله بأي نسبة 70-80-90. وبرضو المسيح بيبص للكنيسة ويديها بره ويديها قداسته، شوفها كنيسة وعظيمة ومجيدة، رغم ان في سلبيات بتبقى في الزوجة. يعني الزوج وهو بيحب مراته فيها سلبيات، والزوجة وهي بتآمن بجوزها في سلبيات، بس بنقول ناخد جزء من الإيمان ده، ناخد شوية من الإيمان ده ونتحرك فيه. انا مش عاوز ان احنا الموضوع ناخده يعني ايه كانه اتهام للزوجة، او مش اتهام ولا حاجة، بس بنقول ازاي نساعد بعض، ازاي الزوج يبقى عنده طاقات وازاي الزوجة تساعد في اطلاق الطاقات دي. قداسة البابا من ضمن الاقوال اللي قالها على الزوجين، اختار من ضمن الاقوال دي قول كلنا عارفينه، بس هو يعني كان بيشجعه، بيقول وراء كل انسان عظيم امرأة، ويمكن امرأة عظيمة، ويمكن نضيف كلمة امرأة عظيمة تؤمن به. انا عايز احكي قصة بتقول كده انه في القرن اللي فات او اللي قبله كان في شاب صغير عنده 27-28 سنة، وكان بيشتغل في مصنع بتاع ميكانيك، كان بيشتغل ميكانيكي، ما كانش حتى مهندس. ولكن مراته كانت مؤمنة بأنه عنده طاقات كبيرة قوي غير وظيفته أنه ميكانيكي. الكلام ده كان سنة 1890 في الحدود اللي زي دي، وكان ساعتها بياخد $11 في الأسبوع، ده يمكن ساعتها كان رقم ما نعرفش كبير ولا قليل، وشتغل 10 ساعات كل يوم. يرجع كل يوم البيت، خش في الحظيرة، بابا كان فلاح، ففي حظيرة خلفية كده عاملها ورشة، يقعد يدقدق ويخبط، ومراته مؤمنة بنجاحه. أبوه كان شايف أنه ده كلام فارغ، جيرانه كان بيضحكوا عليه شوية من الزيطة اللي بيعملها، قرايبه كانوا بيقولوا عليه مخه مش مظبوط. الوحيدة اللي كانت مأمنة بيه مراته، في الشتاء تمسك له الكاندل اللي هو المصباح بتاع الغاز زمان، وتفضل شايلاه وسنانها بتخبط من البرد، ما كانش في تدفئة في المكان، الجو قارس، ولكن كانت بتأمن بيه لدرجة ان هو سماها المؤمنة، ده اسمه ليها. بعد 3 سنين الجيران شافوا ان في صوت غريب طالع من الحظيرة، وفيه عربية غير كل العربيات ماشية من غير خيل، ما فيش حاجة بتجرها، بأربع عجل، وعرفوا أنه ده هنري فورد اللي صمم أول عربية في التاريخ. واللي كان الفضل في كده مش لهنري فورد لوحده، لكن الست العظيمة اللي كانت وراه. بعد ما غني وبعد ما كبر وبعد ما قالوا عليه كل حاجة، خدوه في حديث صحفي بيقولوا أنت عارفين فكرة أن الواحد يجي في روح أخرى، أو يجي في جسد آخر، أو يجي في كيان آخر، لو جيت مرة تاني تتمنى ايه؟ قال اتمنى حاجة واحدة بس، ان الست العظيمة دي تكون معايا. انا عايز اقول بعد معين نفسي اوصله، انا مش برمي مسؤولية على حد، بس بضيف للست قيمة كبيرة مهمة عظيمة، ممكن تكون سبب في اطلاق طاقات كتيرة موجودة في جوزها وهي مش مأمنة بيها.
0: انا القصة رائعة يعني، وانا مقدرة قوي قيمة الزوجة دي، احب قوي اكون زيها. بس الزوجة دي وقفت دعمت شيء جايز في بدايته، بس هي كانت شايفاه يعني الزوج عمل حاجة وهي شجعت ده، غير الزوجة اللي في وضعنا شوية الاختلاف انه هي مش شايفة حاجة بتتعمل عشان تكون بتشجعها. انا هستأذن حضرتك، انا عايز اسمع اجابة السؤال ده بس بعد الفاصل. عزيزي المشاهد خليك معانا بعد الفاصل.

ورجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل اسئلتنا. مهندس الفريد، حضرتك بتتكلم عن زوجه شجعت زوجها وهو بيعمل حاجه معينه، وانا ده اللي بسال فيه، انه

0: الزوجة في مشكلتنا هي مش شايفة حاجة بتتعمل، فمش عارفة تشجع، مش عارفة تعمل أي حاجة.
1: بس حضرتك قبل ما نجاوب على السؤال بتاع ايناس، انا قلت حاجة مهمة أثناء الكلام، ان وراء كل رجل عظيم امرأة. اذا هنا الزوجة ليها دور كبير في انها تجعل زوجها رجل عظيم.
2: ايوه
1: طبعا. فاذا ما اكتشفتش الدور ده وما قامتش بيه فدي مسؤوليتها، لان ده تقصير منها. وبعد كده النقطة التانية، اذا كان هي بتقول انا مش شايف حاجة، ده دور الزوجة كمان انها تكتشف الامكانيات والملكات اللي عند زوجها علشان تنميها عشان ينجح، فانها ما تشوفش دي مسؤوليتها.
0: لا ده كده الكره بتترمي في ملعبي انا، يعني انا في الاخر طلعت غلطانه؟
2: لا لا ما حدش غلطان ولا حاجه، احنا بنفهم نتعلم بنشوف، مش بنبحث على مين اللي غلطان، احنا بنبحث ازاي نساعد بعض، مش بنقول ان فلان غلطان، لكن بنقول انا ليا دور كزوجه اقوم بيه، وهنتكلم بعد شويه على دور الزوج، بس نفهم دور الزوجه عشان الموضوع ده شويه لما بتكلم مع الناس كتير في العمل الفردي بحس انه غايب شويه عن عين الزوجه، كانها حاسه ان انا مشغوله بس بالدنيا دي وهو مشغول بالدنيا دي. لكن انا بركز مره تاني ان الزوجه ليها دور عظيم عظيم عظيم جدا في نجاح الزوج. اذا هنتكلم في الموضوعات الماديه ليها دور عظيم، اذا كان في اي مجال اخر ليها دور عظيم. الزوجه مؤثره جدا بالنسبه لجوزها، جوزها لما بيبص في عينيها ويشوف ايمانها فيه بتطلع منه طاقات عجيبه، يعني طاقات احيانا بتبقى فوق الوصف، والزوجه احيانا بتعبر عن هذا الايمان. انت بتقولي ما كانش في اي ملامح، طب انا اجيب لك قصه من الكتاب المقدس بس مش على الفلوس. ابونا ابراهيم كان عنده اولاد قد ايه في الاول؟ لا شيء. الله وجه ابونا ابراهيم وامنا ساره لبعض الخطوات الايمانيه الجميله. قال له انت تقول لساره انا اسمي اتغير، ما بقاش ابرام بابراهيم. عارفه معنى ابراهيم يعني ايه؟ يعني ابو الشعوب. فتخيلي ساره كل شويه تقول له يا ابو الشعوب، يا ابو النسل العظيم، يا ابو جمهور من الامم، وهو رايح وجاي بتقول له الكلام ده. كان لسه ابراهيم ما جابش اي طفل، ولسه ما كانش قدر يكون عنده ولا ربع طفل. لكن هذه الطاقات العظيمة اللي سارة كان ليها دور كبير في أنها تطلقها في حياة إبراهيم بنسميه أبو الإيمان. وبعد كده جه إسحاق وجي من نسل المسيح، وكل أمة شعب الله جاي من أبونا إبراهيم. فما فيش حاجة كانت اتشافت، هو الزوجة مستنية تشوف وبعدين تآمن، يبقى إيه دور الإيمان؟ مش كده؟
0: أنا فاهمة حضرتك، بس أنا عندي سؤال. بس هيك كنت بتكرر كلمة كتير إنه الزوجة تؤمن بيه، الزوجة تؤمن بيه، يعني أنا أؤمن بإيه بالظبط؟ أؤمن إنه زوجي ده هايل وما حصلش وكسيب وكل حاجة، يعني ما هو أكيد مش إيمان مطلق، يعني وإلا ما كانش خلاص بقى كانوا هيبقوا كل الأزواج هايلين وكل الأزواج ناجحين. فالكلمة شوية يعني غريبة عليا.
2: هو اللي يمنع
1: على الأقل في جانب من جوانب، مش كل الجوانب، يعني مش كسيب و100%، بس على الأقل في جانب ممكن تكتشفيه في الزوج وبالتالي تدفعي بيه لقدام. لكن مش معقول.
2: انا عايز احكي لكم قصه يمكن توضح الموضوع. الزوجه كانت حكت القصه دي، قالت انا جوزي كان بيشتغل في مصنع وابن خالتي فتح محل مصنع ملابس بتهيألي اطفال على ما اذكر، وابن خالتي كان بيشتغل معاه في المصنع وقرر انه يفتح محل بعد الظهر ويبيع الملابس ويدخل دخل اضافي. بتقول انا شجعت جوزي في الاول انه ينزل يشتغل مع ابن خالتي، ما سلكوش مع بعض وما استريحش والموضوع ما مشيش معاه. فرجعت كبنت ربنا حطت الموضوع في ايد الله وقالت يا رب انت شايف الاحتياجات عماله تتزايد، العيال بتزيد وعايزين دخل اكتر، وانا واثقه انك انت ما دام اديتني هذا الانسان يبقى تبعت معاه الكلفه بتاعه البيت. بص ازاي ثقتها مرميه على الله. ولما قلت لي اخضع يعني اامن ان عنده قدرات تكفي بيتي، مش لازم يبقى هنا ريفورد، بس لازم احتياجات البيت تبقى موفاه من الراجل ده اللي انت اخترته لي زوج. بتقول وهي بتصلي قالت له يا رب عايزه نور من عندك، فشافت جزء في نبوه زكريا على ما اذكر بيقول ان شعب الله كان متهان قوي، وبعدين جه اربع صناع في الرؤيا، وهم الاربع صناع دول اللي طردوا عن شعب الله الفقر والجهل والعدو والحاله الاقتصاديه اللي كانت فيهم الصناعه يعني. فبيقول انا بعد ما قريت الجزء ده حسيت كده زي ما يكون حاجه جوه قلبي نورت، ورحت قلت لجوزي ايه رأيك؟

0: ميك، ليه ما تبتديش حاجة فيها صناعة؟ فبتقول جوزي سمع الموضوع ده وهز دماغه، بس ما حسيتش ايه انه تجاوب معايا 100%، ده قصادي. عرفت بعد كده انه دخل وصلى، بس في الموقف ده ما شفتش حاجة. تاني يوم راجع جوزها من المصنع بيقول طاير من الفرح، ليه صديق في المصنع كلمه قال له ايه رأيك لما نطلع نعمل ورشة صغيرة تعمل حاجات تساعد للمصنع ده، انت عارف المصانع بيبقى فيه منتجات وسيطة بتقدم لهم بعض الحاجات. فرجع قال لها ايه رأيك، قالت له موافقة قبل ما نتكلم، ده ربنا كان الكلام اللي قاله امبارح لسه بيأكد. بتقول الدنيا مشيت والورشة التجارة ما مشيتش والصناعة مشيت، وجوزها ابتدى يسترزق أكتر ويدخل لبيته أكتر. بعد بتحكي بقى أنه ساب المصنع والمشروع ابتدى يتوسع. الست دي ليها فضل عظيم.
1: بس حضرتك ده مثل إيجابي يعني مش متوفر كتير في زوجات يعني.
2: يعني عادة برضو رجعنا للزوج.
1: عادة اللي بيحصل رجعت ليها. يعني لو كان الزوج لي واحد قريب لي عامل مشروع بيبقى التشجيع من أجل أو بهدف بدافع المقارنة، وبيبقى التشجيع كمان مش جاي من السماء زي ما حضرتك قلت كده، فبيبقى ليه تأثير سلبي. فعادة أو بيحصل أوقات إن الزوجة بتشوف حد قريب ليها عايز زوجها يعمل زيه، فبالتالي جهاز الإمكانيات مش هي، جهاز الملكات اللي عنده مش هي، فبيشعر بالعجز أكتر من إنه يشعر ان هو ممكن يعمل حاجه وينجح.
2: ممكن تكون هي دي الامثله اللي كانت قدامها، يعني هي عايزه تساعد قد ما تقدر. يعني حتى الزوجه دي بتقول انا بصيت حواليا لقيت حد شغل اضافي، حد فتح مشروع، انا عايزه اساعد، فهو النصيحه اللي عندي بقدمها.
1: الزوج بيتعب زاعد. لما يشعر، لا الزوج بيتعب لما يشعر بالمقارنه. انت عايزه تشجعيني، شجعيني لذاتي، شجعيني لنفسي، شجعيني على حاجه موجوده عندي، لكن تقارنيني بحد تاني ده شيء بيخليني اشعر بالعجز وكمان يمكن ضد الكرامه يعني.
0: طب خلوني اخد من كلامك حته، انت بتقولي الزوجه قالت انها بصت حواليها وبتقولي انها زوجه مؤمنه. هي الزوجه المؤمنه تبص حواليها وتقول لجوزها، ولا تبص للسماء وتقول لجوزها؟
2: أنا أتوقع طبعاً هي زوجة جايز مش موجودة معنا، بس أنا أتوقع أنا لو مكانها يعني هكون جايز صليت يا رب ساعده، يا رب عنا، يا رب أنت شايف يعني. فأنا لما توجهت للسماء اتوجهت بالطلبة دي، أنه من الآخر كده يا رب فك دقيقتنا.
0: بس شفت المثل اللي قلناه من شوية، الزوجة دي كانت عظيمة إزاي؟
2: مختلف. أنا عايز أقول على حاجة بس الحقيقة عشان الأمانة، يعني فرقت معايا في الزوجة اللي حضرتك حكيت عنها، أن هي الدخلة مش أنه يا رب أكيد زوجي ده هايل، لكن زوجي ده اللي من إيدك.
0: أيوه.
2: وانت لانك انت مسؤول عن البيت
0: بالزبط.
2: فالبدايه الحقيقه دخله مختلفه.
0: واضح الايمان في حياه الست
2: مختلف.
0: دي ست عظيمه صاحبه ايمان عظيم وادت لجوزها ده. انا يتهيألي جوزها ده هيجي يوم من الايام قصاد ولادها ويروح يقبل ايديها يقول يا اولاد القرش اللي جه مش من ايديا،
2: اديته نور
0: من الست العظيمه دي، اليوم من الايام فتحت لي نور من السماء، طاقه سماء من فوق. لكن مش هبص حواليا، طب ما هو شايف اللي حواليا. ما لما نبص من الارض ونقول ان احنا مؤمنين تبقى في حاجة يعني مش طبيعي. انا متأكد ان الله مدينا خير، ولازم الزوجة تحس بالقيمة اللي في ايديها وقوة التأثير العظيم اللي في ايديها. انا مش برمي المسؤولية بتاع الموضوع ده على الزوجة ابدا، الزوج مسؤول مسؤولية كاملة عن انه يسدد احتياجات الاسرة، وده شيء مش هنختلف عليه. لكن انا بلقي الضوء على نقطة مش باينة او مش معروفة او يمكن مش كتير واخد باله منها، دور الزوجة العظيم في انجاح هذا الزوج، ده اللي انا قصدي اقوله.
2: طب انا ممكن اطلب من حضرتك ملخص تاني، يعني انا كزوجه حضرتك قلت تؤمن، يعني تؤمنين بي ان انا اامن بي
0: بالظبط.
2: خليني اخد بشكل عملي اكتر، اامن بايه؟ بانه ناجح؟ يعني هل انا مطلوب مني ايمان كده مطلق زي ما قلت يا رب انا متاكده ان جوزي ده ناجح وانه لازم عنده امكانيات فانا مامنه بيها؟
0: انا ايماني اساسا بالله اللي رتب زي ما قلنا جوازي، ولا رتب ان الشخص ده هديه من ايديه، ولا رتب انه يبعت لي البيت ده خيره من هذا الشخص. الله دريان باحتياجاتي وعارف ان انا احتياجاتي كذا وكذا وكذا، ورتب هذا الشخص. تفتكر ربنا مش واخد باله من احتياجاتي ابدا؟ طب المشكله فين؟ جايز الزوج شويه ما عندوش ايمان كفايه، جايز الزوجه شويه ما عندهاش اطلاق للايمان بتاعها شويه. لازم نعرف ايماننا فين عشان ناخد الخير اللي لينا. يعني هي مشكلتها الزوجه دي مع الله مش مع الزوج. اسمحي لي ان انا اقول لك كده، يعني هي دلوقتي مش مامنه ان ربنا اداها الراجل ده، الراجل ده اللي اداهولها. ربنا هيقول انا ما عنديش امكانيه، الراجل ده ما عندوش امكانيات ماديه ما يعرفش يطور نفسه، طب اديتوني ليه؟ عنده وعندك الحاجه اللي تطلعه، عندك الشيء اللي يشعر

0: هذا الملكة أو هذه الإيجابية أو هذا الشيء الموجود في الزوج. دي الفكرة اللي هي دور كل منهم.
1: إذا كان هو نفسه مش عارف الحاجة، مش عارف إمكانياته، أنا هعرفها.
0: طب أنا هقول لك مثال تاني. أنتوا عارفين قصة رعوس. رعوس رجعت هي وحماتها وكانوا في فقر مدقع، وكان في حالة اقتصادية زي الزفت. يبدو أن سنها كان صغير، وزمان كان في نظام الولي. الولي اللي هو أقرب ما هو للزوج المتوفي مفروض يتزوج هذه الزوجة ويعطيها من خيره ومن اسمه، وأول ولد يولد يبقى على نسل المتوفي ثم يقيم نسل. هي كانت صغيرة وشابة، شافها بوعز أول وقت وأعجب بيها كإنسانة فاضلة. لا، أنت امرأة فاضلة، واحدة تسيب أهلها ونسها وتيجي مع حماتها، أنت إنسانة فاضلة. لكن لم يأخذ أي خطوة نتيجة أعتقد فارق السن. خلاص الموضوع انتهى عليك، انت انسانه كويسه وهو في حاله وفي حاله. راحت له في يوم وقالت له انت الولي بتاعي،
1: انت المسؤول عني.
0: قال لها كلمه غريبه، قال انت عملتي شيء اعظم من اللي فات، انت ما دورتيش على الشبان عشان انت بنت صغيره، انت دورتي على حد اخر. قال لها ما تقلقيش. تاني يوم الصبح طلع حقق لها كل اللي كان بتمناه، اتحولت من بيت فقير جدا لبيت غني جدا. بوعز كان من اثرياء البلد، وبعد شوية جاء عبيد، وعبيد نسل من نسله داود ومن نسله المسيح، وأصبحت إحدى الشخصيات العظيمة اللي جه من نسلها المسيح. الست دي أشعلت شيء كان موجود جوه بوعز مش واضح. خلاص هو شاف موقف إنسانة كويسة، بس أنا فرق السن ما أقدرش أقوم بالدور ده. قالت له حاجة وكانت نقطة مفتاحية غيرت في حالها وحالنا إحنا كمان بعد كده، اللي جه من نسلها المسيح.
1: هو الحقيقة أنا يعني الصورة ابتدت توضح قوي يعني، بس أنا مازال عندي الحقيقة كذا سؤال تاني. للأسف وقت حلقتنا خلص، فأستأذن حضرتك نكمل في حلقة جاية.
0: تحت أمرك.
1: أعزائنا المشاهدين، ربنا بعت لنا نور جديد النهاردة، إنه إيمان الزوجة يطلق طاقات جوزها، إنه تصديقها لكل كلمة ربنا بيقولها عن بيتها وعن جوزها هو ده المفتاح لحل مشاكل كتير قوي هي بتعاني منها.
2: أعزائي المشاهدين، في نهاية حلقتنا عايز أقول لكل زوجة أنك أنت مؤثرة جدا، وكلماتك وتشجيعك بيكون لي دور كبير جدا في نجاح زوجك. قصة نجاحه العظيمة ممكن تكون أنت المخرجة اللي سطرت القصة دي وأخرجتها بشكل رائع. المقولة اللي بتقول وراء كل رجل عظيم امرأة، ده بيدفع ناس كتير للنجاح في العالم، فما بال لو كان التشجيع اللي بتقدميه لزوجك من السماء وإيمان حقيقي بكلمة من الله، ساعتها هنلاقي في كل بيت مسيحي رجل عظيم. شكرا لحضراتكم، ونلقاكم في حلقة جديدة من برنامج تصالحوا مع الله.

أهلا ومرحبا بيك معانا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم إرسالية المسيح. في الحلقة اللي فاتت عزيزي المشاهد اتكلمت معاك على عقيدتنا في الثالوث، وقلنا بنسمي الوجود الذاتي لله بالآب، وبنسمي حكمة الله ونطق الله بالابن، وبنسمي حياة الله الذاتية اللي فيه الروح القدس، والآخر بنقول هذا الإله الآب الابن الروح القدس، يعني الموجود بذاته الناطق بكلمته الحي بروحه، إله واحد آمين. فإحنا ما بقولش ثلاثة آلهة، أنا بقول إله واحد، لكن عرفته عن قرب زي الصابع ده. حضرتك من بعيد شايفه صابع واحد، لكن لو قربت ليه هتلاقي فيه ثلاث عقل. فأنا ما بقولش ثلاث صوابع، أنا بقول ثلاث عقل لكنه صابع واحد. أنا بقولش ثلاثة آلهة، أنا بقول إله واحد، لكن عرفته عن قرب لما جه شخص يسوع المسيح، هو اللي أعلن لي من هو الله الحقيقي. عرفته، عرفني مين هو، شخصه هو إيه، هو إزاي، هو فين، هو مين. في واحد مهندس كان ملحد وبعدين آمن بالمسيحية، اسمه سي أس لويس. جه الرجل ده بما أنه مهندس فقال يا جماعة الثالوث ده سهل قوي، أنتوا مالكم معقدينه كده ليه؟ صح هو أكبر من إدراكنا لكنه معقول. حتى بنلاقي في الطبيعة، بنلاقي أن احنا عندنا في الطبيعة بنلاقي الأشخاص اللي عايشين المستوى الأولاني خالص، البعد الأول في الطبيعة اللي احنا كبني أدمين أو مخاليق عايشين عليه. الواحد فينا واحد، وكل واحد واحد، وما أقدرش أجيب 3-4 مخاليق ألخبطهم على بعض عشان يطلع لي خليقة جديدة، ما عنديش، لأن احنا عايشين على البعد الأول، البعد الهايف، البعد اللي فيه الواحد واحد. قال في الطبيعة في بعد تاني يا جماعة أعقد من كده، البعد اللي بنسميه عالم الأشكال الهندسية، اللي هو بيجيب من البعد الأولاني اللي هو عامل زي الخط، الفرد فرد، الأولاني كان اسمه عالم الخطوط المستقيمة، الخط خط وكل خط لوحده خلاص. لما بيتنقل لبعد تاني بيجيب الخطوط البسيطة دي يجمعها مع بعض، يجيب 4 خطوط ويحطهم جنب بعض زي ما حضرتك هتشوف على الشاشة، يعمل لي شكل هندسي، بيعمل لي مربع، وأقدر أقول عليه مربع ومحدش يقول لي أنت كفرت، ده مربع؟ آه مربع، بس ده 4 خطوط صح؟ ما بقولش 4 مربعات، لكن جبت 4 خطوط من العالم الأولاني جمعتهم مع بعض في شكل هندسي ادوني مربع، بسميه مربع واحد لأنه اتنقل لبعد في الإمكانية إن أنا أقول عليه ده مربع، ده شكل هندسي لكنه بيتكون من 4 أضلاع مش 4 مربعات، 4 أضلاع. وحدش قال أنت كفرت، بس قال في بعد ثالث أكثر تعقيد من البعدين الأولانيين،

البعد الثالث ده بسميه عالم الأشكال المجسمة. إزاي؟ بياخد من الخطوط، عالم الخطوط المستقيمة، وياخد من عالم الأشكال الهندسية، ويحط لي 6 مربعات مع بعض، يروحوا مكونين لي شكل تاني اسمه مكعب. هو مكعب واحد صح، لكنه بيتكون من 6 مربعات مظبوط. ده بيتكون من 12 خط مستقيم برضو صح، بس لأن الخطوط المستقيمة والأشكال الهندسية طلعت في البعد الثالث بتاع الأشكال المجسمة، قدرت الخطوط الـ12 أو المربعات الـ6 تتجمع مع بعض وتديني حاجة واحدة اسمها مكعب. أقول تاني، عندي خطوط مستقيمة، ده العالم الهايف. الخطوط المستقيمة بتتنقل لبعد تاني بيتجمع مع بعض يديني شكل هندسي مربع. المربعات دي لو جيت حطيتها مع بعض في البعد الثالث تديني شكل واحد اسمه مكعب. ومحدش يقول انت كفرت، لكنه منطقي موجود عندنا في الطبيعة. قالك اذا كان الموجود هنا في الطبيعة هو اشباه الحقيقة فوق، لان فوق في السماء الحقيقة كاملة، احنا عندنا هنا اشباه الحقيقة مش الحقيقة. قال اذا كان الاشباه او دي ظل الحقيقة، لما بلاقي ايدي كده بتعمل ظلة شكل ايدي مش بتعمل ظلة شكل حاجة تانية، فهنا شبه ايدي، الايد الحقيقية هنا. فاذا كان على مستوى الطبيعة قدرنا نعمل كده، نجيب خطوط مستقيمة نجمعها مع بعض تديني اشكال هندسية، نجمع الاشكال الهندسية مع بعض تديني اجسام او اشكال مجسمة، واقدر من كتير اسميها واحد، فواحد في كتير. قال ليه ما يكونش الحقيقة كده فوق ويكون هناك خطوط مستقيمة بسميها أقانيم. وأقنوم على فكرة عشان ما تتلخبطش عزيزي المشاهد، أقنوم دي كلمة سريانية معناها شخص متميز عما عداه، شخص مش زي وزي حضرتك، لكن هو شخص بس شخص فريد. فليه ما يكونش في 3 من دول بيتجمعوا مع بعض ويدوني شكل واحد، أجيب 3 مع بعض فيدوني مثلث. المثلث ده بسميه الله. الله واحد؟ آه الله واحد. في 3 أقانيم اللي هم 3 أضلاع؟ آه في 3 أقانيم. يبقى أنا ما قلتش 3 آلهة، لكن بقول 3 أقانيم متجمعين مع بعض يدوني شخص الله، مش تركيب، لأن الله لا تركيب فيه، لكن هو شخصه كده ومعرفتوش أنا من ذاتي، فأنا ما اخترعتش، لكن الله هو اللي أعلن لي، قال أنا آب، أنا ابن، أنا روح قدس، أنا إله واحد. هذه الأقانيم متجمعة مع بعض واضحة، لكن ما أقدرش أفصلها عن بعض، فيبقى واضحة الوجود إنهم أهم 3، لكن مش منفصلين عن بعض، ولا هم متحدين مع بعض وعاملين لي حاجة جديدة كده، يعني اتحاد بلا اندماج، مش مندمجين مع بعض وادوني حاجة جديدة. فالراجل بالهندسة قال لك حاجة سهلة قوي، يعني ليه ما بنصدقش؟ أنا مش عايز أصدق من كل البراهين دي، لكن أنا عايز أصدق أكتر وأكتر من البراهين اللي شرحناها بطريقة بسيطة. الكلمات مش معبرة، لأن أنا بعبر عن شخص الله العظيم، مش ممكن هلاقي كلمات بشرية تعبر عن هذا الإله العظيم. لكن إحنا بنحاول ناخد تعبيرات بشرية نعبر بيها عن الله، فهي تعبيرات قاصرة في كل الحالات، مش بتوريلي الحقيقة بحقيقتها، فهيدن الموضوع لسه كده يعني مضبب، الدنيا مش باينة. بس على الرغم من ده كله بقول ثقتي في الإله اللي هو أعلن لي هذا الإعلان عن ذاته، أنا متأكد أنه صح، بس أنا اللي مش فاهم، فأنا مصدقه هو لأنه إله صادق، إله لا يكذب أبدا، إله لا غش فيه أبدا، إله محب عايز مصلحتي، مش ممكن يكذب.

0: فكونه هو بيقول أنا مش فاهم بس بضرب تعظيم سلام، العجز عندي. ده حتى في الطبيعة عندنا وحوالينا عندنا أشياء كتيرة مش بنفهمها، بنشوفها وبنصدق وجودها لكن مش عارفين إيه كونها. إيه هي دي؟ الكهرباء أبسط حاجة. حد يقدر يقول من حضراتكم إيه هي الكهرباء؟ طب أشوفها ماشية في السلك إزاي؟ ما بعرفش. أنا أعرفها وأشوفها من الأثر بتاعها، أول ما اللمبة أحطها وأعمل الكوبس كده تروح لمبة منورة، أقول السلك ده فيه كهرباء. لو السلك ده ما فيش لمبة استحالة هعرف إيه هي الكهرباء. التليفونات والموبايلات دلوقتي لما تضرب على رقم كده تبص تلاقي واحد عن بعد آلاف الأميال بيرد عليك في لحظتها. طب حصلت إزاي؟ مش عارف، مانيش عارف، لكن بصدقها وبستخدمها، والكهرباء بصدقها وبستخدمها. يبقى في أمور كتيرة مش على مستوى إدراكي لأن مش قادر قوي، لكن أثرها بيخليني أقول هي موجودة بس إيه هي أنا مش عارف. عشان كده بقول عقيدة الثالوث لما الله بذاته هو اللي بيعلن كده أنا بضرب تعظيم سلام وأقول صح أنت مظبوط. ناس كتير قالوا لنا لا لا لا، العقيدة دي من زمان قوي موجودة من أيام الفراعنة وانتوا غشتوها منهم. إزيس وأوزوريس وحورس. أنا عايز أقول للي بيقول كده حاجة بسيطة خالص، لما الله بيعلن بيعلن للبشر كلهم، أعلن ليهم كلهم أنا مثلث الأقانيم. في ناس فهمت وحبت تعبر ما عرفتش تعبر لأن الموضوع أعلى من مستوى العقل، فعشان إحساسه جوه والضمير جوه عمال يقول له أنا ثلاثة اختار على نفسه، قال له خلاص يبقى إزيس وأوزوريس وحورس. وبعدين ده ثالوث مادي في زوج وزوجة وفي أولاد، أنا عمري ما قلت الثالوث بتاعي في أب اللي هو زوج وفي زوجة وفي أولاد، فالموضوع مختلف تماما. لكن الضمير اللي جوه اللي الله بيعلن في الضمير عن شخصه إيه هو، الناس بدأت تعبر عن ما في داخلها تعبير خاطئ زي كريشنا والثالوث بتاعه وكل الحاجات كله فيه ثالوث، ده اسمه ثالوث. إلى أن جاء السيد المسيح فعرفنا منه الثالوث الحق، الإعلان الحقيقي الصادح. الأول كانت الدنيا مغببة ومضبشة كده ومش باينة، مجرد ما جاء المسيح وأعلن من هو الآب فهمنا يا ده أنت آب وابن وروح قدس وأنت إله واحد. احنا ما كناش فاهمين، العملية فوق مستوى إدراكنا، لكن المسيح اللي هو بيقول عليه في إنجيل يوحنا الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، هو اللي قال لنا، من غيره ما كناش هنكتشف الحقيقة. هدان الدنيا ماشي وكأن في ضباب، شايف أشباه حقيقة مانيش شايف الحقيقة بعينها. إلى أن جه السيد المسيح ونور على الحقيقة عرفناها، فطلعنا وأمننا بعقيدة الثالوث إن إعلان الله صادق وإن هذا الإله المحب هو إله موجود بذاته، هو إله ناطق بكلمته، هو إله حي بروحه. وده اللي أنا عايزه في الإله، أنا عايزه يكون موجود، أنا عايزه يكون عنده حكمة، أنا عايزه يكون ناطق بكلمته. عزيزي المشاهد نخرج إلى فاصل ونعود مرة أخرى لنستكمل معنا حديثنا عن الثالوث.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

برحب بيك عزيزي المشاهد مرة تانية ونتابع مع حضرتك حديثي عن الثالوث. إيه اللي خلانا نأكد قوي على حقيقة الثالوث؟ هل كانت هناك دواعي خلت الكنيسة تفحر في الكتاب وتطلع الحاجات اللي كان اليهود عندهم في كتابهم المقدس وما عرفوهاش، زي الشواهد اللي قلتها لحضراتكم في الأول، سفر التكوين في البدء خلق الله السماوات وقلنا ده الآب، وروح الله كان يرف على وجه المياه وقلنا ده الروح القدس، وقال الله قلنا ادي الابن. طب مش باينه واضحه ليه؟ وليه ما توضحتش قوي وبانت؟ ايه اللي خلانا النهارده ندور ونقول اهو موجوده؟ هل كان هناك داعي ولا كان الافضل نقول يا جماعه نؤمن بإله واحد والله واحد فرد، والباب اللي يجي لنا منه الريح نسد ونستريح؟ هل كان هناك دواعي لظهور عقيدة الثالوث بوضوح من الآباء الكنيسة الأولانية؟ كان عندنا، كان عندنا هرطقات كتيرة، بدع كتيرة، يعني ناس طلعت وقالت أفكار غير الأفكار المكتوبة في الكتاب المقدس. أول بدعة نعرفها كان بدعة شخص اسمه أريوس في القرن الرابع الميلادي. طلع هذا الأريوس يقول يا جماعة المسيح مش هو الله، المسيح هو أقل شوية من إله، والمسيح في ذات الوقت هو مش إنسان، ده هو يا جماعة أعلى شوية من إنسان. يعني كأن السيد المسيح حالة وسط ما بين الألوهية وما بين الإنسانية. الكنيسة اتخضت، معقول الكلام ده؟ طب إيه المرجع بتاعنا اللي نعرف فيه من هو يسوع المسيح؟ وتجمع أساقفة كل العالم اللي موجود في ذلك الوقت، 318 أسقف اتجمعوا في بلد اسمها نيقية في آسيا الصغرى بقيادة حامل إيمان وبطلها القديس أثناسيوس الرسولي، وراحوا في نيقية دول وقعدوا يدرسوا الكتاب المقدس. وهم بيذاكروا وبيدرسوا وبيصلوا أن روح الله يكشف عليهم الحقيقة، اكتشفوا أن الله يا جماعة مش كده، ده الله كده، الله مثلث الأقانيم وواضحة في كل الكتاب، عهد قديم وعهد جديد، وشخصية الابن اللي هو الأقنوم الثاني شخص يسوع المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد، مش هو أقل من إله، مش هو إنسان وصار إلها، مش هو حالة وسط بين الألوهية وبين الإنسانية، ده هو ذات الله اللي ظهر لنا في صورة بشر. وده تخصصه الظهورات، زي ما أنا لساني تخصصه الكلام، عيني تخصصها أنها تشوف، إيدي تخصصها أنها تجيب، لكن إيدي ولساني وعيني هم أنا مش حد تاني. فلساني يتكلم، عيني ترى، إيدي تحضر الأشياء، والتلاتة دول هو أنا مش مختلفين. في بدعة تانية اسمها بدعة أبوليناريوس. أبوليناريوس ده قام وقال يا جماعة المسيح ده أصله إنسان، لكن ربنا رقاه وخلاه إله هو كمان، فإنسان وتأله. طبعا دي بدعة غير الفكر بتاعنا المسيحي على كامل الخط. في بدعة تالتة اسمها بدعة سابيليوس. سابيليوس بيقول إن الله سبحانه وتعالى كان بيستخدم أقنعة، يجي في عملية الخلق يروح لابس قناع اسمه قناع الآب ويخلق، بعد ما أنهى الخلق يروح قالع هذا القناع وجايب قناع تاني اسمه قناع الابن، وينزل يفدي الناس، يبقى الابن الفادي. بعد ما يخلص عملية الفداء يطلع تاني يروح شايل هذا القناع ولابس

اقتناع الروح القدس وينزل يعلم الناس ويفكر الناس ويحمي الناس وياخد باله من الناس. فهو إله واحد لكنه في كل مرحلة من المراحل اللي هو عايز يعملها، مرحلة الخلق حط القناع بتاع الخالق اللي احنا سميناه الآب، مرحلة الفداء اللي يفدي الابن حط قناع يبقى هو ده الابن. فهو شخص واحد، لكن يا جماعة الأقنعة اللي بتتغير فانتبان لكم إنه هو مثلث لكنه هو واحد. طبعا الكنيسة رفضت هذا التعليم وحاربت هذا التعليم وأنهته، لأنه تعليم مختلف تماما عن كل ما جاء في الكتاب المقدس. البدعة اللي تهمنا النهاردة وبتهالي تهم حضراتكم كمان اسمها بدعة المريميين. بدعة المريميين دي كانت في القرن الخامس الميلادي، وكانت مبدأها موجود في صعيد مصر، في مصر العليا. كان الناس دول رعاة غنم، وكانوا وثنيين بيعبدوا النجوم، وكانوا بيسموا نجم الزهرة فينوس، يقولوا عليه ملكة السماء. الناس دول لما عرفوا المسيحية وبدأوا يؤمنوا بالمسيحية، صعب عليهم إن إزاي ما يبقاش في ملكة سماء في المسيحية. إحنا عايزين ملكة سماء، خلاص يبقى الثالوث بتاعنا كالآتي: الآب، الابن، القديسة العذراء مريم. وسموا نفسهم المريميين. الكنيسة في الوقت ده قامت حربت هذه البدعة، لأن زي ما قلنا من الأول إن الثلاثة دول واحد موجودين منذ الأزل وإلى الأبد، ما طرأش عليه تغيير ولا تبديل. القديسة العذراء مريم مع تبجيلنا واحترامنا الشديد ليها موجودة في ملء الزمان، عمرها ما كانت موجودة منذ الأزل مع الله أو مع الآب والابن. فهذا الثالوث ثالوث خاطئ، قامت الكنيسة وحربت هذا الثالوث لحد ما أنهته تماما، بدعة المريميين. فيبقى تقلبنا في الكتاب وإظهارنا للثالوث نتيجة إن ناس معارضين جم، زي ما احنا النهاردة مضيعين حلقتين ثلاثة نشرح عقيدتنا في الثالوث. لو ما كانش في ناس بيقولوا لا ده انتوا كده غلط، ما كناش هنتكلم خالص ولا نقول، لأن احنا مؤمنين بكده. زي بالظبط الكنيسة الأولى، الكنيسة الأولانية قبل البدع والهرطقات دي ما كانش عندها مشكلة خالص، مشكلة في إن الله مثلث الأقانيم، لأن المسيح في حياته وضح للناس وقال لهم أنا والآب واحد. لما جوا تلاميذه يقولوا أرنا الآب وكفانا، قال لهم الله، من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد. ده قال لهم حاجة أكتر من كده كمان، قال لهم ليس أحد صعد إلى السماء إلا ابن الإنسان، ليس أحد صعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. إزاي؟ إزاي أنت فوق وأنت تحت وأنت مالي الكل؟ الله واحد، مفيش حد صعد فوق إلا ابن الإنسان اللي نزل من فوق، اللي هو النهاردة فوق وهو موجود قدامهم بيتكلم. فإزاي أنت تملأ الكل في الكل؟ هو الله، من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد. كانش عندهم مشكلة إلى أن ظهرت هذه البدع، فبدأ يقلبوا في المكتوب، إيه المكتوب عشان نمشي عليه. طب هل في فايدة من تعاليمنا بالثالوث ديت؟ ولا يكفينا إيمان بالله الواحد، نقول عليه الله الواحد الفرد؟ أنا بتعجبني عملية الفرد، لأن الفرد دي يعني المفرد. لو جينا في الأعداد هلاقي العدد واحد مش فرد، ده العدد واحد هو بداية الأعداد، ما بتعدش، لأن عدد يعني تعد عليه حاجة، فيبقى واحد ما فيش حاجة تعدت عليه، يبقى هذا العدد مش فرد. أول عدد يتعدى على الواحد هو اتنين، والاتنين زوجي. أول عدد فردي هو العدد تلاتة. فإذا كان الله سبحانه فرد يبقى لازم يكون كده، لأن واحد هي بداية الأعداد مش عدد. لو حطيت عليهم عدد

تاني يبقى تعدوا، يبقى أول عدد معدود زوجي، والله مش زوجي لكن الله فرد. لما أجي أحط ده عليهم يبقى ده أصبح عدد فردي. أول عدد فردي في الأعداد هو العدد 3 وليس العدد 1، لأن 1 هو أساس الأعداد مش متعد. فلما أقول الله فرد يبقى هو ده، لأن ده مش عدد. إيه فايدة التعليم بالثالوث؟ وهل لما أتعلم الثالوث أخش السماء؟ ولا دي قضية أخرى هخش السماء ومش مهم الثالوث؟ الشرط الوحيد لدخول السماء مكتوب في يوحنا 1:12، البشارة حسب ما رواها البشير يوحنا الأصحاح الأول والعدد 12، يقول: وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. يبقى القبول بس هو اللي بيخليني ابن لله، يبقى مسموح لي أخش السماء. لكن فايدة التعليم بالثالوث بتنفعني وأنا عايش هنا. أول ما أشوف الله كامل في ذاته، الله آب، الله ابن، الله روح قدس، يعني الله فعل، الله فاعل، الله مفعول به، جملة كاملة. يعني الله هو المحب، هو المحبة، هو المحبوب. لما بعرف كده وأجي أعبده هقول ده بعبده هو مش عايز مني حاجة، ده هو كامل في ذاته، هو مش عايز مني حاجة، ما بتخضش منه، ما بقولش هو عايزني أعبده عشان بكرة هياخد مني، لا لا لا لا، ده هو كامل في ذاته. فمعرفتي بالثالوث بتخليني أقول هذا الإله كامل، هذا الإله مش محتاج ليه خالص، الله مكتفي بذاته، ده أنا اللي محتاج ليه، هو مش محتاج إلى عبوديتي، أنا اللي محتاج إلى ربوبيته. الحاجة التانية لما بعرف الثالوث وأعرف أن الابن ده هو المعبر الناطق اللي بيعبر عن الله، يبقى بقول هذا الإله عنده وسيلة يعلن بيها عن نفسه للخليقة، يبقى في ابن اللي هو الناطق بالكلمة. لما أجي أعرف الابن ممكن هو اللي ممكن يتجسد ويصير إنسان، وممكن الناس تشوفه ويقعد ويعيش معانا ونأكل معاه ونشرب معاه، يعني هيجي يبقى فادي. لما بعرف الثالوث بقول الله هذا الإله عنده إمكانية أنه يفديني، بما أن عنده أقنوم يستطيع أن يظهر في صورة بشر، يبقى ممكن يبقى البديل بتاعي اللي يفديني، يبقى عنده وسيلة لإتمام الفداء بتاعي، هطمن ليه وأفرح. آخر حاجة عايز أسيبها مع حضرتك، أن الثالوث ربنا منه بيفهمني حاجة، بيقول لي عيلتك تبقى كده، البابا بيحب الماما ويحب الولاد، الولاد والماما في خضوع كامل للآب، زي ما الثالوث الأقدس الآب يحب الابن والروح القدس، الروح القدس والابن في كمال الخضوع للآب، أنا عايز عيلتكم البشرية تبقى كده في خضوع تام. عزيزي المشاهد وقتي خلص، لكن عايز أسيب معاك وأقول لك إحنا ناس موحدين نؤمن بالإله الواحد بكل قلوبنا لا نشرك به أحدا. سعدت بلقياكم، الرب يبارككم، وإلى لقاء في حلقات قادمة فانتظرونا.

تشفع فيك، وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن الوحدانية الجامعة المانعة لله في العهد الجديد، وما هي أهمية الثالوث في فهمنا للحقائق المسيحية. قد يقول البعض ربنا يرفوه بالعقل، فيرد آخرون كيف يستطيع العقل المحدود أن يحوي ويفهم ويعرف الله الغير محدود. يقولون أن التثليث عقيدة يستحيل على العقل البشري فهمها، لا لضعف العقل البشري لكن لتناقضها مع أبسط المسلمات الفطرية والمعارف الإنسانية. سوف نتكلم بنعمة الرب في هذه الحلقة عن الثالوث، هل هو ضد العقل؟ ويسعدنا شرفنا جدا يكون معنا ضيفا للحلقة رجل الله دكتور فريد صموئيل، أهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقة الثالوث هل هو ضد العقل؟ تساءل الدكتور منقذ زقار وهو داعية إسلامي ودكتور في مجال مقارنة الأديان في كتابه تحت عنوان أدلة النصارى على عقيدة التثليث، وقال لماذا ألغز الله التثليث أقانيمه عن موسى وبني إسرائيل، ولما كان السبب في ضلالهم بما أورده لهم من نصوص موحدة جعلتهم يحاربون عقيدة الثالوث ويرفضونها. ونحن نتساءل معه، هل عقيدة الثالوث لغز لم يفهمه موسى وبني إسرائيل؟ هل عقيدة الثالوث لغز؟
1: هذا سؤال بنفس المنطق، يعني إذا هو سؤال منطقي رغم أنه غير منطقي لكن سنجيب عليه بالمنطق.
0: اتفضل.
1: في الكتاب المقدس يعلن أن في سفر التثنية السرائر لإلهنا والمعلنات لنا، بمعنى أن هناك أسرار كثيرة تتعلق بالله أعلن لنا بعض هذه الأسرار. وهناك فرق ما بين اللغز والسر. اللغز هو أمر غير مفهوم. حسب المفهوم الكتابي كلمة سر لا تعني أمرا لم يكن معروفا ثم أصبح معروفا، ولكن السر يعني عقيدة أو تعليم لا يستطيع العقل البشري أن يفهمها أو يدركها أو يخترعها بدون إعلان إلهي. فالكتاب المقدس بيعتبر التجسد سر بالإجماع عظيم، هو سر التقوى الثالوث سر. كلمة سر هنا تعني ما نقدرش نفهمها ما لم يعلنها لنا الله نفسه.
0: أو الكتاب بيقول سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم.
1: فالثالوث ليس لغز. وعندما يذكر لماذا ألغز الله لبني إسرائيل، تكلمنا في لقاءات سابقة أن هناك تدرج في الإعلان، ولم يكن الوقت المناسب في خطة الله الأزلية للإعلان عن الثالوث، وبذلك الله لم يلغز لهم أو لم يسبب أو يكن الله سببا في ضلالهم، فما كان لديهم من المعرفة كان كافيا للإيمان ولخلاصهم. وهذا هو ما المفهوم في المسيحي عن التدرج في الإعلان. عندما نرجع إلى الكتاب المقدس، حتى مش قضية الثالوث ولكن الإيمان بأن يسوع الناصري هو المسيا المنتظر. لما نرجع لإنجيل متى أصحاح 16، كان المسيح في قيصرية فيلبس

وسأل تلاميذه من يقول للناس إني أنا ابن الإنسان، فقال له بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي. عرف المسيح جاوب قال له إيه؟ أولا مدح إيمانه وإعلانه، قال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن دما ولحما لم يعلن لك لكن أبي، أي أنه لم يكن في استطاعة بطرس كإنسان أن يعرف أن يسوع الناصري هذا هو المسيح المنتظر ما لم يعلن من الآب. وفي رسالة كورنثوس

0: المسيحي هي أسرار أعلنها وكشفها الله لنا، نستطيع أن نفهمها مش بأنفسنا لكن بإرشاد وقيادة الروح القدس. لما بقول إنه عندما يأتي الروح القدس يذكرنا ويرشدنا ويعلمنا، لكنها ليست لغز بل سر إلهي أعلنه لنا الله في الكتاب المقدس.
1: والكتاب يقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. طيب خلينا نسأل فعلا ونستكمل برضو حديثنا في اعتراضات دكتور منقذ السقار تحت عنوان التثليث لا يطيقه العقل من كتاب الله جل جلاله 1 أم 3، إن التثليث عقيدة يستحيل على العقل البشري فهمها، لا لضعف العقل البشري بل لتناقضها مع أبسط المسلمات الفطرية والمعارف الإنسانية. نرد على هذا الادعاء ونقول هل فعلا عقيدة الثالوث منطقية أم غير منطقية؟ لا
0: أولا العقل. هناك أمور تسمو فوق إدراك العقل البشري.
1: زي إيه مثلا؟
0: فإيماننا بالتجسد والثالوث وغيره من الأسرار التي تتعلق بالله تسمو فوق إدراك العقل، لكنها ليست ضد العقل. قلنا العقل محدود والله غير محدود، وبالتالي فالإعلانات السماوية عن ذات الله تفوق إدراك عقلنا البشري، لكن بالروح القدس نستطيع أن نؤمن ونفهم وندرك. عندما أقول 1+1+1 يساوي 1 فهذه عقيدة غير منطقية، لكن عندما أقول 1+1+1 فهذه عقيدة منطقية. عندما أقول أن الله واحد في ذاته ثالوث في أقانيمه، فهذا من جهة وذاك من جهة أخرى، وبالتالي فهي عقيدة منطقية. عشان أوضح يعني إيه يسمو فوق العقل، أقول أن الله يحب الخاطي.
1: صحيح،
0: هذه عقيدة تسمو فوق إدراك العقل البشري. يعني إزاي ربنا القدوس يحب إنسان خاطي؟ لكن لما أقول الله يحب الخطية فهذه عقيدة غير منطقية. فالثالوث عقيدة منطقية، وإن كان العقل البشري لا يستطيع أن يدركها إدراكا تاما، لأن الحديث عن الله والعقل البشري محدود أن يدرك الله. بل إنه واحد من أصدقائنا قال أن البحث في ذات الله شرك. المسيحية لا تمنعنا، أو الكتاب المقدس لا يمنعنا أن نبحث في ذات الله، بل أن قضية الثالوث أو عقيدة الثالوث هي معرفة لطبيعة الله، وبالتالي فهي عقيدة منطقية.
1: طيب يعني في الحقيقة احنا أحيانا كثيرة بنبص حوالينا بنلاقي حاجات فعلا مش بنفهمها. يعني مثلا زي بيشتغل مثلا آيباد، مثلا زي بيشتغل موبايل، بيشتغل العربية ازاي، بيشتغل الطيارة ازاي، الصاروخ ازاي طلعوا القمر، حاجات كثيرة قوي مش بنفهمها لكن احنا بنسلم بيها. فايه رأي حضرتك؟
0: في عالم الطبيعة حواسنا محدودة. يعني مثلا لو نظرت في الفضاء أنا لا أرى شيء، لكن في الفضاء هناك موجات كهرومغناطيسية، عندما نفتح جهاز التلفاز نرى صورة، هناك أشعات سواء فوق البنفسجية أو دون الحمراء. وعدم رؤيتي لهذه الأشعات أو لهذه الموجات لا ينفي وجودها. أيضا عدم إدراكي بالعقل البشري لشيء ما لا ينفي صحته. مثلا أينشتاين وضع نظرية، الغالبية العظمى لا يفهمون نظرية أينشتاين.
1: لوغاريتمات.
0: لوغاريتمات، ولكنهم رغم عدم فهمهم يؤمنون بهذه النظرية لأنهم يرون أثار ونتيجة للنظرية.
1: صحيح.
0: يعني لما أقول عقيدة الثالوث، كلمنا في اللقاء السابق لماذا نؤمن بعقيدة الثالوث، إذن لدينا أدلة منطقية وحتمية تفرض وتحتم علينا أن نؤمن بعقيدة الثالوث. فكون أن هناك تعاليم في الكتاب المقدس تسمو فوق إدراك العقل البشري فهذا لا ينفي صحة هذه العقيدة. أو كون أن هناك أمر، يعني هناك في الطبيعة هناك كثير من الأمور لم تكن معروفة، وكل يوم نجد اكتشاف جديد. فهل عدم معرفة الناس الأوليين لهذه الأسرار معناها أن ربنا أضلهم وأتاهم وألغز عليهم هذه الأمور؟ بالطبع لا، لكن في كل يوم في مع تطور العقل البشري ومع تطور الوسائل التي بها يستطيع العقل البشري أو الإنسان أن يدرك، نكتشف أمور جديدة. فكل ما جاء في الكتاب المقدس من عقائد هو أسرار، بمعنى أنه تعاليم وعقائد لا نستطيع أن نعرفها بدون إعلان الله عن نفسه.
1: وإذا كان في الجسد البشري إحنا لسه بنكتشف أمور كثيرة.

0: كتيرة جدا جدا، وكل يوم قد ايه فعلا الطب بيتقدم وبيعلمنا اكتر واكتر عن اجسادنا، لكن الى الان لم نكتشف سر مثلا الحمض النووي ازاي بيعملوه، يعني الخليقة نفسها ازاي بتبتدي خلقة الانسان، امور كثيرة جدا صعب ان احنا نكون بنفهمها ونستوعبها الى الان. فيعني فكرة ان انا اقدر افهم كل حاجة عن الله دي حاجة صعبة، لانه احنا كمان عقلنا مهما يعني مهما وصلنا من تقدم عقلنا ما زال محدود.
1: بمعنى ان لو انا فهمت كل شيء عن الله معناه ان الله دون مستوى عقل البشري، واذا الله دون مستوى عقل البشري اذا لا يمكن
0: او بينا
1: ان
0: زي
1: يكون هو
0: بعض
1: ربنا.
0: او بينا زي بعض في نفس المستوى ده صحيح جدا، لكن في ناس بتسأل بتقول اشمعنى بتأمنوا بثالوث، اشمعنى ثلاثة، طب ليه ما تخلوهم اتنين او مثلا خلوهم اربعة او زودوا اكتر من كده، يا ترى اشمعنى ثلاثة ثالوث، ليه ثلاثة؟
1: مرة واحد سألني هذا السؤال وأجبت عليه هذه الإجابة، لكن ما هيش الإجابة الصح 100%. قلت له حقيقة أنا ما عنديش مشكلة لو الكتاب المقدس أعلن إنه الله أربعة،
0: صحيح
1: أنا هؤمن إنه الله أربعة لأن ده إعلان الله عن نفسه. لكن الثالوث زي ما قلنا الوحدانية الجامعة المانعة، فهي تجمع ما يلزم لقيام الذات الإلهية. ولو أخذنا برأي علماء الرياضة، رغم أن الله ما هوش عدد، لكن إذا قلنا كما يقولون علماء الرياضة الثلاثة رقم ثلاثة هو أول عدد فردي جامع، فالواحد
0: صحيح.
1: ليس بعدد ولكن الواحد هو أصل الأعداد، واثنين عدد زوجي، فثلاثة هو أول عدد فردي جامع. يعني عشان كده قلنا أن الله واحد في ثالوث. الناس المتصوفة زي محي الدين ابن عربي قال بعض التعبيرات إن أول سورة تعينت فيها الذات الإلهية هي ثلاثية،
0: عايزين توضيح أكتر أو مفهر.
1: المحب والمحبوب والمحبة، المريد والمراد والإرادة، العالم والمعلوم والعلم. فأول سورة، عشان كده في بعض قصائده تكلم عن الثالوث، كان لا يعني الثالوث المسيحي ولكنه كان يعني أن أول سورة تعينت فيها الذات الإلهية هي السورة الثلاثية. لهذا الكتاب المقدس يتحدث عن أن الله واحد في ثالوث.
0: وفعلا هنستكمل حديثنا الشيق فعلا عن يا ترى هل المسيحية فقط هي اللي فيها الثالوث، وده بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل نرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Sail Beach, California 90740.
0: اهلا بكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، ورحب مره اخرى برجل الله ضيف الحلقات الدكتور فريد صمويل. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: اهلا بحضرتك.
0: في الحقيقه اتكلمنا في الجزء الاول هل الثالوث يعتبر لغز ام سر، اتكلمنا ان هو هل هو منطقي يقبله العقل، وكنا مع سؤال قبل الفاصل بنقول انه هل الاديان الاخرى فعلا تؤمن بالثالوث؟
1: طبعا هذا السؤال احنا هنتكلم عنه في مرة تالية بالتفصيل، لكن أقول إجابة مختصرة. عندما ننظر إلى الثواليس في الأديان الأخرى، مثلا في الديانة المصرية القديمة هناك أكثر من 30 ثالوث، في الديانة الهندوسية هناك ثالوث، في الديانة المنتشرة البابلية هناك ثالوث، فهناك ثواليس. ولكن عندما نرجع إلى هذه الثواليس في مصادرها الأصلية نجد أنها كلها عبارة عن آلهة منفصلة تتصارع وتتزاوج وتنجب، ونجد أن هناك اختلاف ما بين الثالوث المصري والثواليس، قصدي كل الثواليس الوثنية بما فيها الثالوث المصري والثالوث الإلهي. فكل الثواليس الوثنية نجد فيها أب وأم وابن، أو زوج وزوجة وابن، والثالوث المسيحي ليس كذلك، فهناك اختلاف واضح سنناقشه بالتفصيل في حلقة تالية. الداخلية إنه ليس السالون

0: ثالوث المسيحي مقتبس من أي ثالوث، حتى الثالوث اليوناني الفلسفي رغم أنه ظهر أو قيل عنه أو يعني الناس ذكروه بعد ظهور المسيحية، ولكن نجد هناك اختلافا واضحا بين الثالوث اليوناني الفلسفي والثالوث المسيحي كما نؤمن به.
1: ويمكن ده بيخلينا نروح لسؤال تاني ممكن نوجهه لصديقي المسلم، نقول هل هناك أمور لا يدركها بالعقل ومش فاهم معناها لكن هو لا يزال يؤمن بيها؟
0: بلا شك في كل الأديان وكل العقائد هناك أمور يؤمن بها أصحاب هذه الديانات رغم أنهم لا يدركونها إدراكا تاما بالعقل البشري. فقلنا أن الله لم يعرف بالعقل. أعطي لك مثالا، مثلا جاء في أحد الصور القرآنية الله على العرش استوى يعني جلس، عرش يعني كرسي، فكيف للإله غير المحدود أن يجلس على كرسي محدود؟ وهل حد بمحدودية هذا المكان أو هذا الكرسي؟ سئل الإمام مالك، وطبعا معروف الإمام مالك مفتيا معروفا في المدينة، حتى أنه يقال كيف يفتى ومالك في المدينة، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمر ثاني، بدايات بعض الصور في الحروف المتقطعة، هناك في النص القرآني 29 صورة تبدأ بحروف متقطعة ألف لام ميم ألف لام راء. حتى اليوم لدي كثير من أصدقائنا عدم فهم أو تساؤل حول هذا الموضوع. عندما رجعت إلى ما كتبه الرازي وهو أحد المفسرين بالرأي، قال إنه هناك رأيين. الرأي الأول يقول إن هذا سر من الأسرار الإلهية التي اختص بها الله نفسه. ثم هناك من يفسرون وذكر أن هناك 29 تفسير لهذه الحروف المتقطعة. فصديقي رغم أنه لا يعرف هذه الحروف لكنها يؤمن أنها سر من الأسرار الإلهية. هناك نص آخر، عندما سئل نبي الإسلام يسألونك عن الروح،
1: قل الروح من أمر ربي،
0: فقال الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهناك أمور اختص بها الله نفسه موجودة عند صديقي يؤمن بها وإن كان لا يستطيعها. على هذا المقياس كيف أطالب أنا أن أفسر كل الأمور التي تتعلق بإيمان المسيحي رغم أني أعلن أنها أسرار؟ فهو سر إلهي أنا صحيح. أؤمن به لأنه الثالوث هو إعلان الله عن نفسه، هو من يحل لي مشكلات التوحيد، هو من في ضوءه أستطيع أن أفهم كل العقائد المسيحية، وليس كل ما في العالم حتى الآن مدرك بواسطة العقل البشري. صحيح. زي ما قلت أن هناك كل يوم اكتشافات لم تكن معروفة وأصبحت معروفة.
1: صحيح، وكل يوم فعلا العلم بيقدم جديد، لكن مش معنى كده أنه اكتشف كل شيء. لكن أحيانا في ناس لما بتسمع أمر مخالف للي فهمه أو للي تورثته فعلا من الأجيال اللي قبل كده، بنلاقي أن هم بيفضوه أحيانا، وأحيانا بيقولوا ده كفر أو شرك، وأحيانا فعلا لو ده اختلف مع عقيدتهم أحيانا كتير قوي قوي بيتجنبوه أو بيتجاهلوه. لكن يا ترى خلينا نشرح، يا ترى ما هي حقيقة الثالوث؟
0: بالنسبة للجزء الأول، الإنسان عبد لما تعود عليه.
1: صحيح.
0: وإذا أنا أؤمن بعقيدة وهذه العقيدة حفظتها وتعلمتها، فليس من السهل أن أؤمن بعقيدة أخرى.
1: يعني حبيبي بتقر دوت.
0: بمعنى الثالوث، القرآن ينكر الثالوث، فبالتالي ليس من السهل على صديقي المسلم أن يؤمن بعقيدة الثالوث، لأنه إذا آمن بها فهذا معناه مخالفة للنص القرآني الذي هو من وجهة نظره كتاب الله الذي أنزل وهو المعصوم من الخطأ. فبالتالي أنا أؤمن أنه لا يستطيع إنسان أن يغير ما بداخله إلا إذا كان باحثا جدا عن الحق. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يبحث ويفتش، يعني أمر إلهي. المسيح قال للتلاميذ، قال لليهود فتشوا الكتب، وأستعير هذا التعبير، إذا مطلوب مني كإنسان ألا أؤمن بمسلمات لأنه من الممكن أن يكون المسلمات

0: خلال البداية أنا فيها نوع من الخطأ، فبالتالي أحتاج أو مطلوب مني أن أبحث وأدرس. وأؤمن جازما أن كل إنسان يبحث جادا عن الحق الله سيقوده. كيف نشرح عقيدة الثالوث؟ قلت أولا عقيدة الثالوث سر إلهي، نؤمن فنفهم كما قال القديس أغسطينوس، لكن لدينا بعض الأمور الكتابية التي من خلالها نستطيع أن ندرك الحق. يعني إذا قلت أني المسيح حسب الكتاب المقدس هو الله الظاهر في الجسد، وده بنشوفه في نبوات العهد القديم، ونشوفه في أسماء المسيح، ونشوفه في الأقوال التي قالها المسيح والتي أعلن فيها بوضوح عن إلهيته، وبنشوفه في صفات المسيح. يعني المسيح اتصف بصفات الله، كان كلي القدرة، كلي المعرفة، كلي العلم، أزلي، هو الأول والأخر،
1: فصفاته
0: ثم في أعمال المسيح. فالمسيح خالق. ولدي أربع نصوص كتابية في العهد الجديد، من أوضحها ما جاء في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول وعدد ثلاثة، يقول به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيئا مما كان. يعني كل شيء عبارة جامعة، كل شيء في العالم خلق به، وما فيش حاجة، ما فيش شيء أوجد بدونه. لما بقرأ في الرسالة إلى العبرانيين بقول به عمل العالم، لما أقرأ في كروس الأولى الأصحاح الأول وعدد 15 و16 فيه وبه وله قد خلق الكل. فالمسيح عمل أعمال الله مثل الخلق، وعمل أعمال الله مثل غفران الخطايا. في إنجيل مرقس الأصحاح الثاني لما قال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، ابتدى الناس اليهود يفكروا، ما تكلموش لكن فكروا، من الذي يغفر الخطايا؟ الله وحده هو الذي يغفر الخطايا. إذن ما يقوله المسيح هو تجديف. فعلم يسوع أفكاره ولومي، لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان مغفرة الخطايا على الأرض. في إنجيل لوقا أصحاح 7 قال للمرأة مغفورة لك خطاياك. في إنجيل لوقا اللص المصلوب لما بقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، ده إنسان خاطي قاطع طرق، مفروض أنه روحه هتكون مع أرواح الأشرار. المسيح بقول له اليوم تكون معي في الفردوس. حتى يضمن المسيح لهذا اللص أن تكون روحهم مع روح المسيح الإنسانية في الفردوس، لابد أن تغفر خطاياه أولا. ثم الدينونة هي عمل الله، والكتاب المقدس يقول في إنجيل يوحنا أصحاح 5 الآب لا يدين أحد بل أعطى كل الدينونة للابن. وفي رسالة روميا الرسول بولس يتساءل بالوحي من الذي يدين، ثم يضيف المسيح الذي مات وقام. إذن المسيح عمل أعمال الله وقبل أمجاد الله، وبالتالي فالمسيح هو الله الظاهر في الجسد. ثم عندما نتحدث عن الروح القدس نجد أنه الروح القدس يتصف بصفات الله وعمل أعمال الله، ونتكلم عنه في لقاء تالي بالتفصيل. إذن الروح القدس هو الله، يبقى الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله. ما لم يكن هناك ثالوث أو وحدانية جامعة، هذا معناه أننا كمسيحيين نؤمن بتعدد أو بثلاثة آلهة، الآب إله والابن إله والروح القدس هو إله. لكن بما أن الكتاب المقدس يعلن أن الآب والابن والروح القدس إله واحد، إذن لابد أن يكون هناك ثالوث. ثم عندما تحدثنا عن صفات الله وقلنا أن الله يسمع أو الله يحب، فالتساؤل من كان يسمع الله أو من كان يحب الله. إذن لكي نفهم علاقة ذات الله بصفات الله لابد أن نؤمن بثالوث. الكتاب المقدس يوضح لنا أو كيف نشرح الثالوث، أن كل إقنوم من الأقانيم الثلاثة هو إله. وإذا لم يكن هناك ثالوث أو وحدانية جامعة، فهذا معناه تعدد آلهة، وهذا ما لم يقل به أحد من المسيحيين منذ أن بدأت المسيحية حتى أن يأتي المسيح مرة ثانية.
1: في الحقيقة كتير قوي وإحنا بنتكلم عن الثالوث بنتكلم على الأقانيم، لكن لما ندور في كتاب مقدس ما نلاقيش كلمة أقنوم دي خالص.
0: طبعا.
1: يا ترى من أين أتينا بكلمة أقنوم، وما معنى كلمة أقنوم من فضلك، وماذا نقصد بها؟
0: أولا الكلمتان معا، ثالوث وأقنوم. كلمة ثالوث

0: لم تأتي في الكتاب المقدس كلفظ حصري ولا مرة ولا مرة. لكن الكتاب المقدس يتحدث عن الآب والابن والروح القدس، فهؤلاء ثلاثة. إذن كون أن الكنيسة استعملت أو عبرت عن الوحدانية الجامعة الآب والابن والروح القدس بثلاثة، فهي لم تضيف لا فكر ولا عقيدة، ولكنها عبرت عن عقيدة بألفاظ بشرية مفهومة. أما كلمة إقنوم فهي كلمة سريانية تعني متميز ولكن غير منفصل. لما نرى أي كتاب باللغة الإنجليزية أو بأي لغة بيستعمل كلمة بيرسون شخص، وهذا لا يشكل مشكلة، لكن في عالمنا الشرقي الشخص معناها شخص له صفات مستقلة منفرد غير متصل بآخر. فعشان كده الكنيسة في مجمع نيقيا الذي عقد سنة 325 استعملت كلمة إقنوم لتعبر عن العلاقة بين الأقانيم، فهي متصلة. يعني لا وجود لإقنوم بدون الإقنوم الآخر،
1: صحيح،
0: وغير منفصلة، لأنها لو انفصلت فهذا معناه أنها ثلاثة آلهة
1: اللي هي بيسموها بيرسونا، صح كده؟ تمام.
0: السرياني.
1: يا احمد مشكورة جدا جدا لأجل فعلا التوضيح والشرح الرائع، ربنا يباركك ويبارك خدمتك في مستنى. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

welcome to a new episode of White Coat. Many of us get exposed to psychological trauma in life. And what I mean by psychological trauma, it's any overwhelming amount of stress that exceeds the one's ability to cope with emotions involved with a traumatic experience, such as loss of a loved one, or going through a divorce, an accident, physical or sexual assault, etc. But if we fail to cope with the emotions that involved in a trauma that can cause a psychological disorder, cause post-traumatic stress disorder, which we'll talk about and discuss in today's episode. It's our pleasure today to have Dr. Steven Danziger, who's the expert in psychological trauma-focused care. And as you know, for interaction with our program, to send in all your questions or regarding the topic on our official Facebook page, White Coat, or call the phone numbers that will be shown on the screen at any time during the episode. أعزائي مشاهدي قنوات الكرم في كل مكان في العالم. كتير مننا بيتعرض لصدمات نفسية في الحياة. المشكلة كلها اللي بتحصل إنه مرحلة ما بعد الصدمة دي إذا قدرتنا على التكيف والتأقلم مع مرحلة ما بعد الصدمة ما بتبقى أقل بكتير من حجم الضغط أو حجم الضغط العصبي اللي موجود في الصدمة دي بيحصل نوع من عدم التكيف بيحصل نوع من الاضطراب بنسميه اضطراب ما بعد الصدمة. ولما بتكلم على الصدمة النفسية أو العصبية دي ممكن تكون أنواع كتير جدا من الصدمات زي مثلا حوادث على الطرق بنفقد فيها ناس أو إن إحنا بنفقد ناس في الحياة كنا بنحبهم جدا الجواز دلوقتي بنشوفه بكل مشاكله عملية الطلاق نفسها بنعتبرها نوع من أشد أنواع الصدمة العصبية اللي ممكن يمر بيها الإنسان التحرشات الجنسية اللي موجودة في الشارع أو الاعتداءات البدنية وبالذات من الآباء على أطفالهم كل دي أنواع من الصدمات العصبية والنفسية اللي بتسبب مشاكل كتير على اللونج ران وبتسبب اللي احنا بنسميه اضطراب ما بعد الصدمة النهاردة هنناقش اضطرابات ما بعد الصدمة بكل أعراضها سواء إذا كانت بتأثر على طريقة حياتنا طريقة تكيفنا في الحياة الطريقة اللي بناكل بيها بتأثر كتير جدا على نومنا وده بيأثر على سلامة جهازنا العصبي النهاردة بيسعدنا ان احنا هنستضيف دكتور ستيفن دانزيجر وده واحد الحقيقة من الخبراء في المجال ده له مؤلفات كتيرة جدا في المجال ده وبيدرس المجال ده وهو مسؤول عن الجزء ده حتى في مراكز الريفيجيز اللي هم اللاجئين فبيشرفنا ويسعدنا ان هو هيكون معانا النهاردة عشان نناقش مشكلة اضطرابات ما بعد الصدمة وازاي نقدر نتعامل معاها عن طريق الادويه او عن طريق علاج نفسي جديد موجود في العالم كله اسمه الاي ام دي ار وده بيزيكلي بيشتغل على فكره ان احنا ازاي بيعيد تعرضنا للصدمه دي وبيدرب مخنا ازاي نتعامل مع الظروف دي بشكل افضل بيساعدنا ان انتوا اذا عندكم اي اسئله تبعتوها لنا على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك هتبقى موجوده على الشاشه قدامكم او لو عايزين تكلمونا اي وقت عن المشكله دي او تكلموا الضيف اللي معانا تقدروا حضراتكم تتصلوا بالارقام الموجوده على الشاشه ويلا بينا نبتدي فقرات برنامجنا النهارده وايت كود

Sometimes it's hormonal or nutritional deficiencies such as thyroid problem, low iron, or low protein can cause shedding and thinning of your hair. And those reasons have to be ruled out first because we can assume it's genetic. Number two, switch shampoos to prevent baldness. Dozens of shampoos in the market claim that it makes your hair look thicker, but only one ingredient has been shown to be truly preserve your hair, which is ketoconazole, which is an antifungal used for dandruff and that might save your hair by reducing the production of testosterone. Number three, eat smarter to avoid hair loss. Start by skipping fried food in the beginning, then that might reduce the gland activity and slowing down which what we call dihydrotestosterone. And try to go less on desserts because desserts can make insulin flood to your blood and can cause it trigger your insulin that release then can increase the release of testosterone and make it available for conversion for dihydrotestosterone, which is the main problem. Number four is avoid narrow, fine tooth comb. Number five, medications that's in the market only maintain what you have, but it does not regrow your hair. Stick with the drugs that have been green highlighted by the FDA, which is finasteride and minoxidil. They maintain what you have rather than regrowing your hair. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الرجال. النهاردة هنناقش مشكلة الصلع بشكل عام وهي مشكلة بتأثر على كتير من جزء كبير من الرجال وبتحصل في سن مبكر وبتفقدهم زي ما أنا قلت مش بس شعرهم ولكن بتفقدهم جزء من ثقتهم في نفسهم كمان. فالحقيقة النهاردة قلنا نختار خمس خطوات نناقشهم مع حضراتكم. ده هيقلل البروجريشن أو هيقلل زيادة نسبة الصلع اللي موجودة في الرأس أوريدي. رقم واحد إن إحنا دايماً ندور إنه ممكن يبقى في سبب طبي وراء المشكلة دي قبل ما نفترض إنه هي وراثية أو مشكلة جينية فلازم ندور على السبب الطبي اللي وراها. قد يكون في مشكلة في الهرمونات، قد يكون في مشكلة في التغذية، ففي مثلاً نقص الحديد أو نقص البروتين في الجسم، كل ده بيعمل مشاكل في الشعر وممكن يؤدي لمشكلة الصلع. الحاجة التانية إن إحنا كل الشامبولز اللي موجودة في السوق بشكل عام كلهم بيعملوا إعلانات إن هم بيساعدوا مشكلة الصلع وبيخلوا شعرك كثيف أكتر، والحقيقة إن الكلام ده مش صحيح. التركيبة الوحيدة اللي موجودة في السوق وبتساعد فعلا في مشكلة الصلع تركيبة اسمها كيتوكونازول، ودي موجودة أساسا هي مضاد للفطريات وموجودة عشان تحارب قشر الشعر اللي موجود واللي بيساعد على زيادة نسبة الصلع. واي شامبو في السوق مش محتوي على التركيبه دي فهو مش هيساعدك قوي ان انت بتقدر تحارب الصلع اللي موجود. رقم ثلاثة وده المهم جدا ان احنا لازم ناكل بشكل اذكى شويه، بمعنى ان احنا لازم الاكل المقلي الكتير ده بيعمل زياده في الغدد الغدد الدهنيه والزيتيه اللي موجوده في الشعر، وده بيساعد على تحويل التستوستيرون اللي في جسمك لماده او شكل تاني من التستوستيرون اسمه دايهايدروتستوستيرون، وده بيبقى المشكله الاساسيه اللي موجوده في الصلع. رقم اربعه وده المهم، تجنب المشط اللي اسنانه ضيقه ورفيعه لانه ده ما بيساعدش، بيساعد على انه الشعر ينزل بشكل كبير جدا ومش بيساعدك ان انت تقف ضد المشكله دي. الحاجة الخامسة المهمة جدا انه الأدوية اللي موجودة، وده خطأ شائع موجود كبير جدا، في نوعين من الأدوية في السوق موجودين، واحد منهم اسمه مينوكسيديل والتاني اسمه فيناستريد. الاثنين دول بيساعدوا على انه المشكلة ما تزيدش، انما مش بيعالجوا المشكلة، عشان كتير جدا من الأطباء بيقولوا انه ده بيعالج، ولكن في الحقيقة انه مش بيساعد على انه الشعر ينمو تاني بشكل زي ما كان في الأول، ولكن هو بيوقف انه المشكلة تكبر وتزيد. وبكده لو عملنا الخمس خطوات دول هنقدر قدر الإمكان نحد من مشكلة الصلع واللي بتحصل في سن مبكر عند الرجال. You just got a baby, congratulations. But you need to know that you have an extra full-time job ahead of you. But you should think about getting your baby to the normal. You should think about getting your body to the normal healthy status that it was before. And today we'll discuss some tips for healthy recovery after labor to help you to do that.

Number one, establish a healthy diet and a healthy lifestyle routine prior to pregnancy for best results. Many women make a mistake of throwing their diet and healthy lifestyle and their habits out of the window as soon as they get pregnant. But you need to understand that sticking to this kind of diet before pregnancy will help you. Number two is breastfeed your baby. Breastfeeding not only supplies your baby to the best nourishment, but it also helps your body to return to the pre-pregnancy shape. Almost immediately after establishing breastfeeding, the uterus will contract due to the oxytocin release, and it pulls the uterus back to the pelvis cavity much quicker than it would otherwise. Number three, drink plenty of water and eat a high-carb, low-fat, high-protein. That will give you faster metabolism, increase your energy, improve your mental functioning, quicken your healing, and better digestion, and will give you balanced hormones and a stronger immune system. Number four, make sure you include calcium and fiber in your diet in the postpartum period. Number five, rest as much as you can, because that will decrease the cortisol level in your body and will make you avoid the weight gain. Number six, make time for exercise. After healing, start exercise right away, especially those exercises that strengthen your body core and your pelvic floor muscle, which is Kegel exercise. أعزائي مشاهدات وايت كوت من السيدات. الحقيقة إنه في مرحلة ما بعد الولادة كل اللي هنناقشه النهاردة ونساعد حضراتكم بيه إن إحنا بنحاول نقول لكم خطوات سهلة وبسيطة إن إحنا نقدر نرجع جسمك تاني للشكل اللي كان عليه قبل الحمل، ودي بتبقى مشكلة كتير جدا ناس كتير جدا من السيدات إن هم بيزيدوا جدا في الوزن أثناء الحمل وما بيعرفوش يرجعوا للحالة الطبيعية اللي كانت عليها. والحقيقة النهاردة عندنا ست خطوات تساعد حضرتك إن أنت ترجعي للحالة اللي كنت عليها قبل الحمل. رقم واحد إنه حضرتك لازم تعتمدي نظام غذائي ولايف ستايل معين أو سيستم حياة معين من قبل الحمل حتى. وده بيساعد حضرتك ان انت تعتمدي على نفس النظام الغذائي في فتره شهر او شهرين لما تبتدي تحضري ان انت يعني عايزه ان الحمل ده يحصل. لازم تحضري النظام الغذائي من فتره قبل الحمل واثناء الحمل وبعد الحمل. غلطه شائعه بتحصل انه كل السيدات اول ما يبقوا حامل بيسيبوا كل النظام الغذائي اللي كانوا ماشيين عليه ويبتدوا يتبعوا انظمه غذائيه بتبقى صعبه جدا وبتزود وزنهم عن الطبيعي اثناء الحمل. الحاجة التانية وده خطأ شائع جدا فكرة الرضاعة الطبيعية. كتير من الناس بتعتقد ان الرضاعة الطبيعية بتساعد ان جسمهم شكله يبوظ وما بتبقاش ما بتساعدهاش انه ترجع لشكلها الاصلي، ولكن الحقيقة علميا انه ده غلط جدا. لانه بداية الرضاعة الطبيعية بشكل عام بتزود هرمون اللي اسمه الاوكسيتوسين او هرمون اللبن زي ما بيسميه. والاوكسيتوسين ده اول ما بيفرز في الجسم بيساعد الرحم انه ينقبض لحجمه الاصلي بشكل اسرع من الطبيعي، وبيساعد عضلات الجسم بشكل عام انها تاخد التون بتاعها. فالرضاعه الطبيعيه بتساعد حضرتك جدا ان انت ترجعي لشكلك الاصلي قبل الحمل. رقم ثلاثة وده المهم جدا، ان حضرتك تشربي كميه كتيره جدا من الميه وتاكلي وجبات فيها كربوهيدرات بشكل عالي وبروتين بشكل كبير، ولكن تقللي كميه الدهون اللي في المواد دي. لانه الحقيقه ان انت لو عملتي كده فأثناء فترة ما بعد الولادة على طول ده بيزود معدلات الحرق بالنسبة لحضرتك، كمان بيحسن القدرة الذهنية عند حضرتك، بيزود كمان معدلات الهيلينج بتاع الجرح أو التئام الجروح بشكل عام، كمان بيخلي الهرمونات متوازنة بنسبة كبيرة جدا، وده كله بيساعد حضرتك أن ترجعي للشكل الطبيعي اللي كنتي عليه قبل الحمل. رقم أربعة أنه مهم جدا أنه حضرتك يبقى فيه كمية كالسيوم وكمية ألياف بشكل كبير جدا في وجباتك، لأنه أولا ده هيساعد الهضم بشكل كبير جدا وهيقلل نسبة الانتفاخات، وده هيساعد العضلات اللي موجودة في منطقة البطن بشكل عام إنها ترجع لشكلها الطبيعي. رقم خمسة إنه حضرتك مهم جدا إن أنت ترتاحي وتاخدي فترات راحة كافية جدا وتنامي مع المولود بتاعك كل ما ينام، لأنه الراحة بشكل عام أو النوم بكميات كافية ده بيقلل هرمون اسمه هرمون الكورتيزول، وده بيساعد على زيادة الوزن، فلما يقل نسبة الزيادة في الوزن مش هتبقى موجودة، وده هيساعدك ان انت ترجعي لشكلك الاصلي.
نقطة مهمة جدا جدا إنه في أنواع من الإكسرسايز

0: أو من التمارين الرياضية، ودي النقطة الأخيرة إنه حضرتك لازم تعمليها. الأنواع دي من التمارين بتساعد عضلات البطن في المنطقة دي، وبتساعد عضلات الحوض إنها ترجع للتون الأصلي بتاعها، وبالتالي ده بيقلل من زيادة الوزن اللي حصلت أثناء الحمل، وبيرجع لحضرتك شكلك الطبيعي اللي كنت عليه أثناء الحمل. لو قدرنا إن احنا نعمل الست خطوات دول قد ما نقدر، هيبقى معدل الرجوع للشكل الطبيعي قبل فترة الحمل هيبقى أسرع بكتير. Babies grow at an amazingly rapid rate during their first year of life. In addition of their physical growth in height and weight, babies also go through major achievement stages referred as developmental milestones. And today we'll discuss the motor developmental milestones in the first 6 months. In age 1 to 3 months, baby should support head and support body when on the stomach of his mom. Number two, they stretch out legs and they kick when they're on the stomach or back. Number three, they open and shut their hands. Number four, they bring hands to mouth. Number five, they grab and shake hand toys. Number six is they're turning their head to face the stimulus. In the age between 4 months to 7 months, babies, they can roll over their back and stomach from stomach to back or back to stomach. They can sit up with or without support of their hands. Number three, they can reach for objects with one hand using breaking grasp. Number four, they transfer objects from one hand to another. Number five, they explore objects with hands and mouth. And the last one, they explore objects by banging and shaking. أعزائي مشاهدي وايت كوت من الآباء والأمهات، النهاردة الحقيقة هنناقش التطور الحركي للأطفال وخصوصا في أول 6 شهور. مهم جدا إن أنا ألاحظ التطور الحركي لابني أو بنتي بالذات في المرحلة دي عشان أقدر أشوف إذا هو بينمو بشكل طبيعي أو بشكل مناسب ولا لا. في الحقيقة في الفترة من أول شهر لسن 3 شهور المفروض البيبي بيقدر يعمل سبورت أو بيقدر زي ما احنا بنقول بيشيل دماغه لو هو أمه شايلاه على صدرها أو منيماه على بطنها، بيقدر يبتدي يحرك راسه يمين وشمال وبيقدر يسبورت أو يقدر يشيل راسه زي ما بنقول. الحاجة التانية أنه بيقدر يبتدي يفرد إيديه ورجله. الحاجة التالتة أنه بيقدر يبتدي يفتح إيديه ويقفلها. كمان مهم جدا أنه هنلاقي البيبي في سن من شهر ل3 شهور بياخد إيده ويحطها كتير ناحية بقه وده مهم جدا. والحاجة الأخيرة أنه لو اديته أي لعبة بسيطة أو صغيرة طريقته لاستكشافها هو أنه بيبتدي يهزها أو يخبطها في أي حاجة جنبه. دي تطورات حركية مهمة جدا أن أنا لاحظها أنه البيبي بتاعي بيعملها، ولو ما بيعملهاش أقدر أستشير طبيب. في سن من 4 ل7 شهور الحقيقة أنه البيبي زي ما بنقول كده بيبتدي يقلب جسمه، سواء أنه يبقى على بطنه بيقلب نفسه على ظهره أو لو على ظهره يقلب نفسه على بطنه. الحاجة التانية إن هو بيقدر لو حضرتك قعدته مسنود مثلا بيقدر يقعد، ويعني زي ما بنقول بيقدر يصلب راسه يشيل راسه على جسمه كويس قوي من غير ما يبقى فيه مشاكل. كمان لو حضرتك حاولت تديله حاجة بيحاول يوصل لها عشان يجيبها، وده شيء مهم جدا. كمان إنه البيبي بيقدر لو اديته حاجة يبدلها بين ايديه الاتنين في السن ده، وده تطور المفروض الأب والأم يلاحظوه. كمان طريقة في السن في الفترة من 4 شهور ل7 شهور بتبقى وسيلة اكتشاف البيبي أو الطفل للعالم اللي حواليه هو بقه عادة، فأي حاجة هتديها له هيوديها على بقه، فمهم جدا إن احنا نلاحظ ولادنا في الحالة دي. كمان زي ما أنا قلت طريقة اكتشافه لأي لعبة هيفضل فكرة إن هو يهزها أو يخبطها في أي حاجة حواليه. مهم جدا جدا إن احنا نلاحظ أولادنا وتطورهم ونموهم الحركي بالذات في فترة ال6 شهور الأولى، لأنه دي فترة مهمة جدا إن احنا نلاحظ نموهم، ولو في أي مشكلة نقدر نستشير الطبيب الخاص بيه.
1: مع organization nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties.

0: Terry, having them understand that they're not weak or, you know, without a problem.
1: You mentioned something about childhood. How often do you see PTSD associated with childhood trauma?
0: So there's two versions of that. One is the adult version, where many, many people who come into my practice for treatment are coming in with childhood trauma that has not been processed and needs help. Then you also have the population of children themselves who have PTSD, which expresses itself differently often in children than it does in adults, but they're showing symptoms specific to traumatization.
1: So is there some kind of delineation between disciplinary or strict parenting versus punitive parenting, which may cause, is there any association between punitive parenting and PTSD?
0: Sure. Well, the child is experiencing either a physical harm or an emotional harm, and they can come out with the experience not fully processing to the point where they develop PTSD or PTSD symptoms.
2: الحقيقة سؤال عن الإحصائيات اللي موجودة عندنا دلوقتي على فكرة اضطرابات ما بعد الصدمة فقال إنه تقريبا بيحصل في 8% من الناس أو من population بشكل عام مش بس 8% أحيانا بيحصل لحد 15% sub clinical أو ما بيبقاش مشخص قوي لأنه كتير من الثقافات وكتير من البلاد لسه ان انا فكره ان انا عندي اضطراب نفسي او ان انا اروح اشوف سايكايتريست او سايكولوجيست لسه مش كبيره قوي فما احيانا ما بيروحوش فقال 8% بس اللي بنشوفهم انما لحد يمكن بيوصل لاكثر من 15% الباقي دول ما بيجوش يتشافوا اصلا في ناس ليها قابليه اكتر ان يجي لها بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر بيوصل لحد 75% منهم قال انه السيدات بيبقوا اكتر عرضه لاضطرابات ما بعد الصدمه من الرجاله بشكل عام او عشان هم اللي بيتشافوا في العيادات بشكل اكتر قال كمان ان كل انواع الصدمات زي ما انا قلت فكره الايذاء البدني او الايذاء الجسدي او ايذاء اولادنا بالكلام حتى في مشاعرهم ده كلام صعب يعني بيؤدي للمشاكل دي زي ما انا قلت في الاول قال كل انواع الصدمات النفسيه ممكن تعمل كمان البوست تروماتيك ستريس ديس اوردر والحقيقه كان عندي سؤال قبل ما نبتدي البرنامج عن الاعتداء البدني على اولادنا وهم صغيرين والضرب والكلام ده كله وازاي بيأثر على مستقبلهم actually you got the first question on Facebook physical violence against kids how much does it harm them in the long run like what's your recommendation and if you can give a straight message to the audience regarding this
0: yeah so in the long run like I said earlier a vast majority of the people come into my office come into the office with childhood trauma and often of a physical nature sexual physical emotional for some people it's subtle and over time, but for many people it's whether it was the disciplinary style of the parent or whether it was just an ongoing situation of bullying or aspects of the family life that included violence or included emotional violence.
2: And what's your advice for the parents, if you can advise the parents what to do with their kids, how to deal with them?
0: So I would say that you know boundaries and discipline does not necessarily have to include the violent aspect, and I think there's a lot of children walking around, adult children,
2: okay.
0: You know, who their inner child, as it were, is you know suffering.
2: Right. سؤالي لي كان عن الاعتداء البدني وده سؤال جه على الفيسبوك مشاهدة كريمة بعتته. انه جوزها بيعتمد فكره انه دايما الاعتداء البدني كجزء من تهذيب الاطفال وانه ده مؤثر فعلا على اطفالها مخليهم دايما انطوائيين انعزاليين وده طبيعي بيحصل بالذات لانه ده جزء من الصوره اللي هنجي لها بعد شويه في اضطرابات ما بعد الصدمه فقلت له ايه رايك في فكره الاعتداء البدني او الضرب اللي احنا بنستخدمه مع اولادنا بشكل عام فقال انه ده شيء سيء جدا وعلى اللونج ران اضراره كبيره جدا على الاطفال وادى نصيحه للاباء انه النظام وان انا احط نظام وسيستم في البيت مش معناه بالضروره ان انا اعتدي بدنيا او ان انا اضرب اولادي عشان ادفعهم للنظام ده ولكن انه الحوار

0: this in utero, you know, like how we develop as small children, and the somatic experience of having had that kind of trauma and what that does to the next generation physically, right? So that's the genetic part. But then there's the neurocognitive dissonance starts to happen through that which happens during the child's life and their interaction with
1: the parent. Is there any kind of personalities have higher risk toward PTSD more than others, or?
0: Yeah, you know, my experience has been that people who start from the place of not being able to ask for help or open up for help, so that type of overall personality, and then also people who have personality disorders or personality disorder traits, like borderline or narcissistic or any of those kind of situations, they won't seek help and they also will possibly
1: develop PTSD easier than other kind of personalities. سؤالي لي كان عن ايه هي الحاجات اللي بتخليك اكتر عرضه ان الناس احيانا انا وشخص تاني ممكن نتعرض لنفس الصدمه وانا اقدر اعدي او اتجاوز الصدمه دي شخص تاني ما يقدرش يعديها فكنت بقوله ليه ناس احيانا بيحصلها فكرة الـ PTSD أو أنها بتديفلوب أو PTSD وناس تانية لا إيه هي الحاجات اللي بتخليني أكتر عرضة أن أنا لما أمر في صدمة عصبية أو نفسية بتخليني أمر بمرحلة اضطرابات ما بعد الصدمة فقال لي الحقيقة أنه أحيانا الناس اللي تعليمها أقل شوية بيبقوا أكتر عرضة لمرحلة اضطرابات ما بعد الصدمة من اللي تعليمهم أعلى لأنه التعليم بيساعد أن أنت تاخد فيجن أكبر للمشكلة وتقدر تتعامل معها بشكل أفضل. الحاجة التانية قال لي أنه لو في تاريخ مرضي للشخص ده نتيجة أنه هو طفل تعرض زي ما أنا قلت كان بيتعرض للضرب أو بيتعرض لاعتداء بدني أو حتى اعتداء نفسي أن احنا أحيانا بنأذي أطفالنا بشكل نفسي عنيف جدا من غير ما نكون واخدين بالنا فده كله بيأثر عليه لما يكبر. قال لي كمان أحيانا أنواع الشخصيات بتفرق في الشخصية المتعجرفة أو اللي بنسميها النارسيسيستيك personality دي بتبقى بتعمل PTSD الشخصية الحادة أو المتطرفة في حكمها بنلاقي في أحيانا شخصية حادة كده دي من أنواع الشخصيات اللي بيجي لها أو معرضة أكتر لمرحلة اضطرابات ما بعد الصدمة. الحقيقة دلوقتي هناخد فاصل بريك ونرجع لحضراتكم تاني في الجزء التاني من حلقتنا عن اضطرابات ما بعد الصدمة.
2: Brain Optimization Nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey.
3: To buy one of our Brain Tune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen on the screen, or visit our website at www.drcinder.com.

0: Absolutely. And when I say that, it's not like a statement of like, and then we live this dull life where it's like, okay, at least I'm not stressed. What happens is that then resilience builds and meaning starts to happen again. Like a lot of people with PTSD will describe it this way. They'll say, there was my life before the trauma, and there's my life after the trauma. Mm-hmm. And like up until that trauma, I believed in this, I believed in that, and life was had some sweetness to it. And then the trauma happens, and then really it becomes all about the stress and the difficulty. So yes, we can heal that.
1: And from personal experience, I think spiritual life can help to be like the backbone for dealing with the stress and all kind of that stuff.
0: So very, very many people, that's where they find either the solution or a huge part of the solution.
1: أعتقد محسن اللي بعت لنا السؤال إزاي نتعامل مع ضغوطات الحياة وإذا في طريقة نتخلص منها فهو طبعا الحقيقة جاوب وقال إنه مفيش طريقة إن إحنا نتخلص من ضغوطات الحياة لأنها موجودة بشكل عام بس عن طريق العلاج النفسي والعلاج الجديد اللي إحنا هنتكلم عليه بعد دقايق اللي هو الـ EMDR إزاي نقدر نتكيف عفوا مع الضغوطات اللي موجودة في الحياة وإزاي نقدر طالما ما أقدرش أتحكم في الضغط الخارجي لكن أقدر أتحكم في رد فعلي أنا وإزاي التأقلم والتكيف مع الضغوط اللي موجودة دي أقدر أتحكم في رد فعلي وإزاي أتعامل مع الضغوط الموجودة دي غالبا هتبقى الإجابة كمان اتكلمنا على فكرة أنه لو في حياة روحية سليمة أو علاقة بربنا كويسة هتبقى هي دي العمود الفقري للتعامل مع الاسترس أنه فكرة التسليم لإرادة ربنا في حاجات كتير بتبقى مفيدة جدا ان الواحد يبقى عنده علاقة بربنا كويسة جدا. Back to the treatment, I'll just translate the pharmacological treatment very quick. زي ما اتكلمنا العلاج مرحلة الاضطرابات ما بعد الصدمة وازاي نتعامل مع الصدمة دي بشكل عام فهنقسم العلاج لجزئين. الجزء الاولاني علاج بالادوية والجزء الثاني هيبقى العلاج النفسي. وهو الحقيقة الراجل يعني من الناس الرواد والخبراء الكبار جدا في مجال العلاج النفسي والعلاج الجديد اللي ما بقالوش 10 سنين يمكن أو 15 سنة في العالم كله اللي هو الـ EMDR وهنتكلم عنه بالتفصيل وهنتكلم على أهمية العلاج النفسي في الاضطرابات ما بعد الصدمة العلاج اللي بالحبوب عادة بندي حاجات بتزود نسبة السيروتونين في المخ أو الـ SSRI زي ما بنسميها وزي ما هو قال إنه أشهرهم البروزاك على الإطلاق الحاجات التانية بنستخدم أحياناً مضادات الاكتئاب ودي بتبقى مهمة جداً بنستخدم كمان أحياناً أدوية بتستخدم مع السيجرز بس بنستخدمها عشان تحسن المود بشكل عام زي التاجريتول والديبكول كل وأهم من ده كله أحياناً بنستخدم البنزودايزابين اللي هي المناومات واتكلمنا في فكرة المناومات أنه أحياناً لو استخدمنا المناومات في الاضطرابات ما بعد الصدمة أو لو حد بيحصل له صدمة وبنحاول ننيمه عشان نساعده انه احيانا بنديله الكلاس ده من الميديكيشن زي الامبيان زي الزانكس زي ده كل الانواع دي من الكلاس او الزانكس والاتيفان والحاجات دي كلها بتساعده انه بينام ولكن قلنا في حلقه قبل كده ان النوع ده من الادويه على المدى الطويل بيبقى احيانا عنده مشكله انه الناس احيانا بتدمنه على المدار الطويل ولو فضل بشكل طويل جدا عليه بيبتدي انه ما ينامش واضطر نزود الجرعه ويبتدي يحصل نوع من الادمان او التعود عليه عشان كده احنا قلنا انه بيستخدم لفتره قصيره جدا وبيستخدم في المرحله الاولى على طول اللي هي بتبقى فتره ما بعد الصدمه على طول عشان يقدر ينام ويقدر يتكيف مع الوضع الجديد فاحيانا بيساعد ولكن مش هو العلاج اللي بنستخدمه على الطويل المفعول او على المدى الطويل back to the psychological treatment. You were talking about the CBT.
0: So CBT addresses the cognitive, and the exposure addresses the whole picture, except for the part where a lot of people don't complete treatment. So back in 1987, a psychologist named Francine Shapiro was taking a walk in the park, and she noticed she had a cancer diagnosis. And she had a difficult thought about the cancer diagnosis and noticed that her eyes started rapidly moving back and forth. And at the end of the eye movements, she noticed, I feel a little better. She's like, that's weird. She went to a friend, said, do you mind if I go like this in front of you while you think of something bad? He said, sure. They did that. He felt a little better. So she went and did her first research study where she worked actually with rape victims

0: that happened, and it's not happening now.
1: Okay.
0: Right?
1: And
0: so that's where the, and now I can move on. And so that's what you're seeing in the brain activation.
1: So basically that's the reprocessing part.
0: Yes, that is the reprocessing part.
1: Okay.
0: And that was the part, again, Francine Shapiro and those of us who have had the therapy, because I've had my own therapy with it, and those of us who have treated people, are very grateful that there was this discovery of the possibility that people would reprocess in this way. But that's what we see.
1: لو نقدر نجيب السلايدز اللي هي بتاع المخ والنشاط ايوه ده نوع زي ما انا قلت لحضراتكم ده جزء من العلاج النفسي في مرحله ما بعد الصدمه اللي هو بنسميه الاي ام دي ار وده بيزيكلي ان احنا بن بن بنعرض الشخص لنفس الظروف الصدمه العصبيه اللي هو اتعامل فيها بس بنعلمه في نفس الوقت انه يتعامل او بنتكلم مع مخه انه يتعامل بشكل افضل مع الظروف اللي حصلت لو شفنا السلايد تاني اللي كانت قدامنا دي النشاط المخ او كل المشاعر اللي موجوده في المخ قبل العلاج ده الجزء اللي هو فيه احمر كتير وده ازاي ان المخ ابتدى يهدى ولما بنعرضه لنفس الشكل من الصدمه اللي مر بيها ازاي المخ ابتدى يهدى بعد فتره من العلاج وابتدى يتعامل معها بشكل افضل من غير ما كل المشاعر والذكريات المؤلمة اللي هو مر بيها تحصل وبالتالي بنلاقي ان المخ ابتدى يهدى جدا ونفس الذكريات اللي كان بيفكر فيها والظروف اللي مر بيها اثناء الصدمة ان المخ قدر يتعامل معها بشكل افضل وقدرت المشاعر او كل طريقة الناقلات الكيميائية في المخ انها تهدى وانه يتعامل مع فكرة اضطراب ما بعد الصدمة ويحصل هدوء نسبي في المخ تماما جزء زي ما أنا قلت لحضراتكم أنه في مرحلة اضطراب ما بعد الصدمة أنه البيشنت كل ما بيفتكر الصدمة اللي حصلت له دي زي ما بنسمع منهم أنه الشريط بيعدي قدام عينيه ويبتدي يتعامل معها كأنها حصلة دلوقتي زي ما أنا قلت لحضراتكم الـ EMDR أو العلاج الجديد أو العلاج النفسي اللي موجود في العالم كله دلوقتي وبقى بيستخدم بنطاق واسع جداً بيساعد المخ أنه يتعامل مع الذكريات المؤلمة دي بشكل أفضل عن طريق حركة العين فده مهم جداً لكل المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي وبيعانوا من مشكلة الـ PTSD العلاج النفسي جزء مهم جداً جداً وضروري ان احنا نستخدمه مع مش بس الادويه اللي هجيب نتيجه ولكن العلاج النفسي هيجيب نتيجه ولو عالجنا البي تي اس دي مشاكل كتير تانية زي الاكتئاب وقلنا والباي بولر والحاجات دي كلها هتبتدي تتحسن بشكل افضل بعد العلاج النفسي so how effective is the EMDR and how beneficial is statistics do we have any statistics
0: so EMDR therapy at this point is one of the most researched therapies on earth Francine Shapiro was very adamant to, with her community saying please let's research this so randomized controlled studies everything and basically it is listed as a grade A by Department of Defense of the United States and all the branches of the government and the Veterans Administration so they're asking that people use EMDR therapy with combat vets is one example World Health Organization calls it an evidence-based therapy for trauma and post-traumatic stress. And so it's that exposure and CBT are the only three that have that designation at this point. So there's a lot of hope, I think, down the line for people to be able to get this kind
2: of help. Do you find that people that are traumatized are afraid to revisit or have those feelings? Because that seems to be a big part of EMDR.
1: Yeah,
0: absolutely.
1: If you want to give them like a direct message, look at them and tell them like a message for anybody that's suffering from PTSD and they didn't ask for help yet. Mm-hmm. So if you want to give them a message about treatment, psychological treatment, EMDR.
0: Absolutely. If you've been afraid of therapy in general, afraid of reliving your trauma or reliving the difficulties that you've had, think of going to treatment as short-term pain that you're already suffering on the long term for long-term gain. That what happens, especially with EMDR therapy, at least with my experience, and again, that's my primary way of treating people, what happens is we build the resources and then you have the opportunity to go through your trauma one more time and then have it resolved.

0: and then go on to live a more adaptive life. So that, you know, that's a good summary, I think.
1: الحقيقة المسج بتاع دكتور دينزيجر لكل الناس اللي عانت من أي صدمة زي ما احنا قلنا كل أنواع الصدمات النفسية أو العصبية انت خايف لو رحت للعلاج ان انت تمر بنفس الخبرات او التجارب تاني او انها تفتكرها وتعدي قدام عينيك ولكن انه ده ممكن هيكون في شوية معاناة بسيطة في الاول ولكن على المدى الطويل هيبقى مفيد جدا مهم جدا ان احنا فكرة العلاج النفسي في اضطرابات ما بعد الصدمة والحقيقة زي ما هو قال النهاردة فكرة انه العلاج النفسي مع الادوية وفكرة النوم مهمة جدا دايما نلاحظ النوم لو اتحسن يبقى احنا بدأنا نعدي المرحلة دي. It was a pleasure to have you, Dr. Dinziger, today, and it was very informative about PTSD and EMDR.
0: Thank you very much for having me.
1: Thank you, Dr. Simon.
0: Thank you for having me.
1: بنشكركم على حسن المتابعة. ده كان حلقتنا النهاردة عن اضطرابات ما بعد الصدمة. الحلقة الجاية هتبقى عن اضطرابات ومشاكل النوم الجزء الثاني لأنه احنا ما عملناش يمكن غير أقل من نصها. فهنشوفكم الأسبوع الجاي واضطرابات ومشاكل النوم إن شاء الله نشوفكم على خير والأسبوع الجاي وحلقة جديدة من وايت كوت.

مساء الخير والبركة، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة جميلة من برنامج ليك تسبحنا. مبسوطين جدا نكون معاكم النهاردة في حلقة كلنا جايين علشان نكون قدام الرب بنعبده، بنرنم ليه، بنستمع لكلامه، بنستمتع بيه، أو زي ما عنوان حلقتنا النهاردة هيكون بيتكلم ننبهر بيه.

0: وأكتر. عنوان الحلقة النهاردة الانبهار بالله، وهندخل في الكلام بعد شوية وهنحكي وندخل في أعماق كبيرة، وأنا أثق إن هيكون فيها أفكار جديدة وأعماق حتى روحية، وإنت بترنم معانا وبتستمتع بحضور الرب وإنت بتنبهر بشخصه العظيم. الحلقات اللي زي دي أنا بحبها شخصيا، لأنه محور الحلقة مش مشكلتي، مش أنا، مش احتياجي، مش مرضي، مش ظروفي، لكن محور الحلقة هو شخص الله العظيم. علشان كده النهاردة أنا بدعوك إنك تكون معانا، تستمتع بكل لحظة في الحلقة النهاردة، لأن أنا واثق إن كل دقيقة، كل ترنيمة، كل آية، كل فكرة الله من خلالها بيحمل ليك وليكي حاجة خاصة النهاردة. استنى ده واستعد لده واستقبل ده في حياتك. النهاردة أنا برحب بضيف غالي جدا على قلبي. يعني قبل ما أقول مين، عايز أقول إنه من الشخصيات اللي أنا من زمان قوي بسمع لها من كتير، يعني يمكن في أجيال وهي بتشوف الحلقة النهاردة يعني ما يعرفوش كمية الترانيم والشرايط، أيام ما كان في شرايط. ولادي ما يعرفوش يعني شرايط بالمناسبة، لكن يعني من أيام الكاسيت ومن أيام الترانيم الكتيرة اللي كنا بنقعد مستنيين علشان نستمع ونستمتع بالترانيم الجميلة دي. أيام ما كانت حتى زمان، أحكي لكم حاجة قبل ما هقدم الضيف، كانوا يجيبوا الشرايط وتبقى موجودة في المكتبات، رغم أن ده أنا خرجت كتير وقلت يا جماعة اللي أنتوا بتعملوه ده غريب وعجيب ومش صح. كانوا يطبعوا الشرايط علشان يوصلوها لبعض، كان زمن غريب جدا. طبعا النهاردة مش محتاجين يطبعوا، بيعملوا بس دوس الداونلود يخلصوا كل الموضوع. ضيفي النهاردة الأخ إسحاق كرمي. أهلا بيك يا أخ إسحاق.
1: أهلا بيك حبيبي.
0: الأخ إسحاق من الخدام الرائعين اللي أنا استمتعت كتير بترانيمهم، في لون ترانيم محدد كده، وأنا قلت له في تليفون من التليفونات وإحنا بنحكي وهنرنم منهم يا مزاي، سوف أدخل أبوابك بالحمد والتسبيح. في وقت من الأوقات ربنا استخدمه كمان في أنه يكون في شرايط كان بيبقى فيه مدلهات ترانيم وراء بعض، وده ما كانش معتاد قوي في الزمن اللي احنا بنتكلم فيه أواخر تمانينات أوائل تسعينات، صح الزمن ده. فأنا كنت أقعد أشغل الكاسيت وأقعد قدامه وأنا منبهر، وطبعاً وأنا برضو شاب صغير ما كنتش فاهم إنه ده بيتسجل على أوقات ومراحل، فكنت بقول إيه ده الراجل ده نفسه طويل قوي، إيه عمال يرنم كل الترانيم دي ورا بعض. اتباركت جداً، وأنا النهاردة مستمتع جداً بإنه يكون معي الأخ إسحاق. أهلاً بيك يا أخ إسحاق.
1: أهلاً بيك يا مايكل، أنا مبسوط قوي يكون معك.
0: ربنا يباركك. مش بس معايا الأخ إسحاق، طبعا معايا زوجته ومعايا جوي كمان، ومعايا اتنين كمان بيشاركوا من الفريق الجميل من كنيسة الإيمان. طبعا من هنا ببعت رسالة حب وتقدير للعمل العظيم اللي ربنا مبارك بكنيسة الإيمان فيكتوريا والغالي الأسيس ستيفن. رب يبارك هذا العمل العظيم وكل حاجة بتقدم لمجد الرب. فاكر لما دعيت جوي أول مرة في أوائل البرنامج، قلت انا قلت لها تعبيره، مش فاكر انت فاكر ولا لا، انا قلت لها كده انا بحسد بابا على اللي عمله في حياتكم. فاكره يا جوي الكلام ده؟ انا قلت لها كده، قلت لها يعني انه خادم يربي اولاده في مخافه الرب، وده نشكر الرب من اجل الرب اللي عمله معاكم حضرتك والاخت سهير. يعني الرب بارككم جدا ببنات وجيسون، يعني كلهم في كرم الرب وبيحبوا خدمة الرب. أنا قلت لها كده بصورة خاصة، قليل قوي ما بشوف خدام عرفوا يزرعوا حب الرب وحب خدمة الرب في أولادهم بهذا العمق، ويبقوا مش بس أولادهم مؤمنين وده بيبقى حلو يعني، لكن كمان خدام للرب بيخدموا الرب. فأنا ما زلت أجدد أني بحسدك
1: منه وبي ولي كل الأشياء.
0: ربنا يبارككم ودايما تكونوا مثمرين لمجد الرب.
1: أمين.
0: طيب انا مش عايز اخد وقت كتير لان الحلقه عن الانبهار بالله وده حلو قوي، بس انا عايز اخ إسحاق تقول لنا اولا ليه طبعا انت اخترت الفكره دي والعنوان ده الانبهار بالله، وتفهم المشاهد احنا النهارده هنتكلم في ايه.
1: هنتكلم في مزمور 100، مزمور 8 اسف، لكن وانا قاعد بختلي من فتره طويله قوي في مزمور 8 دوت، وجت فكرتي انه كلنا لما بنشوف أي شيء جميل، طفل جميل، أي حاجة جميلة على طول أوتوماتيك

0: بنقول الله، ما علموناش اهالينا واحنا صغيرين لما يشوف حبيبي حاجه كويسه تقول الله، هي بتطلع لوحدها. طبعا العكس صحيح برضه، بشوف حاجه مش كويسه مش بتقول الله، تقول اي حاجه تاني. فاتاري كل شيء جميل هو منبعه الله. وكمان اكتشفت مع الوقت وانا كمان مع نفسي ان احنا مسروق مننا ملكه عظيمه جدا الله ادهالنا، هي التامل والتخيل في هذا العصر السريع اللي كله زراير، اللي كله متلهوج، مش بس في مصر ده في كل البلاد العالم. رحت مرة بلد جميلة، الطبيعة جميلة قوي، فبسأل واحد بقول له أظن أنت يا بختك أنت بتصحى الصبح بقى الطبيعة جميلة، فقعد يضحك. فقول له بتضحك ليه؟ ما عندناش الجمال دوت. قال لي أول ما جيت البلد دي، كان عامل هجرة يعني، أول ما جيت أول شهرين كنت مبهور، بس بعد شهرين خلاص بقى عادي. واكتشفت أنه كتير من الناس اتسرق منهم أنه يتأملوا ويفرحوا بطبيعة الله وخلائق الله وكل يعني صنيعة الله في كل شيء، بصمة الله في كل حتة. عشان كده التأمل دوت بياخدني لحتة كبيرة قوي قوي عظيمة. في قصة قريتها، أسيس أرجنتيني خد شعب كنيسته وراحوا مكان يعني فيه جنينة وكده، ويوم جميل يعني، فقالوا عايزين نصلي. ففوجئت في الكتابة يعني هو بيقول إن لقى كل المؤمنين قاعدين بيصلوا مغمضين عينيهم كده، فراح موقفه قال لهم ليه بتصلوا مغمضين؟ قالوا إحنا بنصلي. قال طب ما إحنا مش ممكن نصلي وإحنا بنتفرج على الطبيعة دي؟ وكان هنا كان فيه فكر جديد ربنا عايز يوصله للناس، أنت ممكن تصلي وأنت بتتأمل وبتشوف إيه الحلاوة دي بتاعت ربنا في خلقته. هشوفناش ربنا بعنينا، لكن نقدر نشوفه في كل جمال موجود. وتعلمت الدرس ده وقت أنك أنت يعني تبص بصة كويسة في يومك على كل شيء جميل.
1: أمين أمين. علشان كده النهاردة أنا بقدم لكل واحد واحدة فينا دعوة، إهدى بقى الوقت اللي جاي في الحلقة دي، الوقت اللي هنقضيه معاك وقت قليل قوي، بس أعتقد ربنا عايز يقولك هدي بقى شوية، هدي رتم الحياة شوية، واقعد قدامي النهاردة واستمتع بالحضور الإلهي. النهاردة أنا أثق أن في دعوة ليك خاصة من الرب يعمل في قلبك وفي حياتك حاجة، وانت بتحط عينك بس عليه علشان يكون كل تعلقك وانبهارك ومشغوليتك بشخص واحد. تعالوا نبتدي تسبيحاتنا واحنا بنشاور عليه وبنقول له سوف أدخل أبوابك بالحمد والتسبيح. لو عارف الترنيم دي سبح الرب معانا، احنا هنرنم معاك. احنا النهاردة جايين نعبد الرب بس، يعني حتى مش هتلاقينا بقى عايزين نأدي أداء معين ولا كده، احنا جايين نرنم ونسبح الرب من كل قلوبنا علشان نعبده. وانا أدعوك في بيتك اعمل كده معانا، هتلاقي الكلمات مكتوبة على الشاشة وهتلاقي كل حاجة، يعني تقدر تعبد الرب كأنك في اجتماع معانا. استمتع بحضور الرب من كل قلبك، وبعد ما نخلص الترنيمة وبعد ما هنتكلم لو عندك مشاركة، لو عايز تشاركنا باختبار شخصي، عايز تشاركنا بطلبة صلاة، عايز تدخل معنا في الحوار بأي شكل من الأشكال، تليفوناتنا هتكون موجودة على الشاشة علشان تتكلم معنا. يلا نرنم.

0: هاليلويا، مبارك اسم الرب. يقول داود في مزمور 8 اللي الأخ إسحاق ذكر إن إحنا النهاردة هنحكي جوه المزمور ده، ومن خلال المزمور هيزداد إعجابنا وإنبهارنا وتعلقنا بالرب. يقول داود كده في المزمور، مزمور 8 يقول: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا بسبب أضدادك لتسكيت عدو ومنتقم. إذ أرى سمواتك، عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله، تسلطه على أعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وبهائم البر أيضا، وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه. وبعد كده يختم زي ما بدأ، يقول: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض. احنا لو بس فتحنا في المزمور ده عايزين
1: خلص.
0: عايزين حلقتين 3-4-10 كده.
1: نعم.
0: بس يلا خدنا كده في البداية، ورينا داود كان عايز يقول ايه وهو بيدخل في المزمور.
1: الترتيب المزمور يعني اول آية هي بتقول هو ليه، لازم نعرف هو ليه قال الآية الأول.

0: لأن الآية الأولانية دي هي دي التسبيح. فليه سبح؟ اللي هنكلم فيه بقى بقية الحلقة أسباب هذه التسبيحة اللي في العدد الأول،
1: حتى هو بدأ بيها وختم بيها.
0: ختم بيها.
1: كان يقصد إيه وليه يعني بيقول كده؟
0: بص يعني لا يوجد تسبيح حقيقي حقيقي يشبع قلب الله دون أن يسبقه تأمل. مش بكلم تأمل لأن قاعد في البيت بتأمل في كتاب، لا، بتأمل في الكلمة وفي شخص الله كاتب الكلمة. فهو في الحاجات اللي في المزمور ده أول ما قعد يتأمل وخد وخياله راح بعيد وفكر فكر، طلع قال أول حاجة على طول قال إيه؟ أيها الرب سيدنا، خرج من فكر متأمل في شخص الله.
1: طيب أنا بس في كلمة حضرتك قلتها هاخدها وأحط عليها يعني نور كده علشان المشاهد يكون فهمنا. حضرتك قلت تسبيح تسبيح وكررت الكلمة دي، إيه الفرق بين أني أكون بسبح الرب أو برنم للرب؟ يعني أنا عارف أن يعني لو برضو فتحنا في الموضوع ده ده موضوع ناخد فيه حلقة، بس عشان المشاهد يكون فاهم إحنا ليه بنقول كلمة تسبيح النهاردة وإحنا بنقول الانبهار بالله.
0: الترنيم هو القاعدة الكبيرة اللي فيها تسبيح واللي فيها أغاني روحية وفيها طلبات، يعني أقول لك فيه ترنيم طلبة، فيه ترنيم تسبيح، فيه ترنيم حمد. يبقى الترنيم دي القاعدة اللي فيها كل ده. فالنهاردة هنتكلم عن ترنيمة بطريقة خاصة هي التسبيح، والتسبيح هو التكلم عن صفات الله فقط أو مديح صفات الله فقط.
1: واحد مشغول بالله بس،
0: بس ثمر شفاء،
1: حتى مش بيشاور على حاجة. يعني مثلا زي مثلا لو قلنا الرب راعية فلا يعوزني شيء، وبتكلم عنه أنه يربضني لمياه الراحة يردني، ده
0: بس تركيز قوي على صفات الراعي. لأنه في ناس تقرأ المزمور دوت وبرضو تاخده إيه؟ أنا وأنا وأنا. ما دي مشكلتنا إحنا في العبادة، إنه إحنا حشرين نفسنا في الموضوع. لكن كل ما أنت تصدره هو خلاص هو واخد باله منك، هو واخد باله منك، مش محتاج أنت تقعد كل يوم تقوله قل لي يا رب أنت بتحبيني ولا لأ. عيب. يعني لو ولادي لما كبروا دلوقتي وبيقولوا لي يا بابا أنت بتحبيني، دي حاجة تجرحني. معناه حاجة بيطلبوا طلبة كويسة. ممكن هم أطفال، وارد لأنه أطفال، لكن كل ما الواحد بينضج في العلاقة هو محبوب بغض النظر عن أنا فين، أنا محبوب.
1: عجبني برضو في الكلام ده، أنا بص كلام كل كلمة بتاخدنا في حتة جديدة، رغم أن يعني يمكن مش ده اللي احنا متكلمين فيه، أن احنا عايزين نركز فيه مع المشاهد، بس برضو كل كلمة مش قادر أطلع منها. لما حضرتك بتقول أنا بدور على نفسي، حتى في المزمور في الآية في احنا دي مشكلتنا، ان احنا بندور على نفسنا. حتى لما بنمسك الكتاب ونقرا هيديني ايه وعد، هيعمل لي ايه، هيتعامل معايا ازاي، فكان المركز والمحور انا. فتقول ايه الواحد مشغول حتى بنفسه حتى وهو بيقرا في الكتاب؟
0: يعني درب نفسك، لان طبعا الانسان انساننا الداخلي بيحب دايما انه برضو انا هستفيد بايه. دي مش عباده. يعني لو انا بتعامل مع شخص عشان هستفيد من وراه، دي مش علاقه، مش علاقة محترمة. لكن أنا بحبه من أجله هو، زي ما يسوع حبني من أجلي أنا، مع أني أنا ما استاهلش، أنا مش هنفعه بشيء، بس لأنه بيحبني. ده تدريب العمر، أن كل يوم إزاي أنت، يعني مثلا داود مرة في مزمور من المزامير كان بيمر بظروف صعبة قوي قوي، واحد يقول لماذا أنت منحنية نفسي، كلنا بنمر بالظروف دي، لكن ما وقفش عند هنا وخلاص خلص، لكن كلم نفسه اللي قاعدة تقول لماذا أنت منحنية أو بيكلمها، قال قومي ترجي الرب. أنا مش هقعد في القعدة دي، قومي ترجي الرب لأني بعد أحمده وحول المشهد. في ترنيمة جميلة قوي عملها أخونا ماهر فايز، يعني أنت هتفهمني، يعني ترنيمة ما فارقنيش، دي ترنيمة جميلة قوي. بس الثلاث أعداد الأولانيين أنا بالنسبة لي يعني تقييمي أنا مليانين كآبة. ولو قفل الكاتب لغايه الاعداد الاولانيين الثلاثه دولت تبقى ترنيمه يعني حاجه تجيب الضغط، لكن هو راح ظبطها زي ما كاتب المزمور ظبطها لماذا انت منحنيه، قال دوب قلبي حنانك سيدي، سبني ما بين حمد وتسبيح. بص بقى، وانا متاخد فين؟ مسبي وساجد قدام
1: حب ما بين،
0: لكن هو كان متاخد فين؟ ما بين حمد وتسبيح.
1: يسيب رغم انه في الاعداد اللي فات

0: يعني انا فهمت قصد حضرتك، عايز تقول انه لو ركزت قوي على لما كان بيقول
1: مرت
0: وما تحارب وانا في القارب ولما بلاقي
1: مرة
0: النفس
1: تعبد
0: انهارت،
1: ومرة
0: يعني يعني ممكن لو انا بصيت على الحاجات دي هكتئب.
1: طبعا.
0: لكن اللي يرفعني فوق كل ده شخصه الحلو اللي ادوب فيه. انا باعجب بالمناسبه في الترنيمه دي بالجزء اللي بيقول انه في كل الاحوال انا طالع نازل، اتعبد اتسند اتشد، انا الكيرفات بتاعتي كده. بس هو ثابت على طول معايا، ما فارقنيش ابدا ابدا.
1: روعه.
0: طيب هاخد تليفون وبعد كده هرجع، يعني قبل ما نرنم الميدلي الجاي لانه التسبيح اللي جاي حلو قوي، اوعوا تروحوا في اي حته. هسال حضرتك ايه المشكله لو انا، عشان انا مش عايز ارجع للحته دي تاني خلاص، عايز ادخل بقى بعد كده معاك في الانبهار بالله. ايه المشكله لو انا ركزت على نفسي؟ انا ده السؤال اللي جاي، بس بعد ما اخد التليفون اللي جاي. يعني ايه المشكله لو فضل المشاهد يقول لك طب ما حلو، ما احنا برضو انا برضو ما ربنا بيحبني، واحط نفسي والف حوالين دايره نفسي وانسى المشغوليه والانبهار بالله، او اني اتشغل ما بين حمد وتسبيح، انا بخسر ايه؟ وايه اللي بيرجع عليا سلبي؟ لان مش عايز ارجع لحاجه سلبيه تاني في الحلقه دي.
1: امين
0: امين,
1: أمين.
0: يلا اخد التليفون اللي جاي. مساء الخير والبركه.
2: مساء الخير.
0: مساء الخير، اهلا اختي جانيت.
2: مساء الخير يا حبايب الرب،
0: اهلا بيكي اختي جانيت من الفيوم.
2: الحلقه ثريه وجميله،
0: الرب يباركك.
2: انا حابه اشكر الاخ اسحاق كرمي مرتين.
0: ليه المره الاولى وليه المره الثانيه؟
2: المرة الأولى كان في سنورج في الكنيسة الإنجيلية.
0: أيوة.
2: ومرنم كبير زيه قام روحية سجل لي ترنيمة رفعت عيني إلى الجبال على شريط. والمرة الثانية بيزارني وأنا طريحة الفراش مع باقم من المرنمين، ورنم لي ترنيمة هنخاف من إيه والرب بنفسه اللي حامينا. فأنا متباركة بيه جدا.
0: الرب يباركك يا أختي جانيت.
1: شكرا.
0: عايز تقول لها حاجه يا اخ اسحاق؟
1: ربي يباركك ويستخدمك دايما، انت بيتك دايما مفتوح وبركه للفيوم عندك، انت مباركه يعني.
0: الرب يباركك يا اختي جانيت، انت غاليه علينا فعلا جدا جدا، والرب يحفظك. مكالمتك غاليه علينا وشكرا. وطبعا ده مش غريب على الاخ اسحاق، يعني اللي انت بتقوليه، يعني هو قلبه مليان بالمحبه ناحيه شعب الرب وناحيه الناس الحلوه اللي بتحب الرب زي حضرتك. انت اخت غاليه علينا كلنا، ربنا يحفظك. اخد تليفون تاني. مساء الخير والبركه. مين معايا؟ سلام المسيح. مين معانا؟ اخت سيلا، اهلا بيكي.
3: اهلا بيك وبالاخ المبارك اسحاق وبالفريق الترنيمه الرائع. عايزه ادخل في الموضوع. نعلم ان داود النبي يرنم اسرائيل الحلو. طب لو انا مش صوتي جميل، هنا اقدر يعني انجي ربنا بتسبيحات بكلمات عاديه جدا، هل تبقى مقبوله عند ربنا؟ ارجو التوضيح وسهره روحيه جميله وربنا يبارك حياتكم.
0: امين. هعيد صياغه سؤال الاخت سيلا عشان يكون اوضح.
1: أيوة.
0: يعني هي عايزه تقول انه داود ده حد كبير، رجل الله ونبي عظيم واناء من انيه الوحي وملك، بس هل ينفع انا برضو اسبح الرب بتعبيرات بسيطه وكلام بسيط؟ انا اعتقد ده جاي في افواه
1: طبعًا.
0: الاطفال والرضع يعني
1: جاي.
0: هيجي في الوقت جاي هيتجاوب. أيوة. عليه. فبس الاول خلينا نرجع لسؤالنا وبعد كده هروح لاجابه سؤالك يا اخت سيلا. حاضر. اخسر ايه بقى؟ علشان مش عايزين نروح للحته النيجاتيف دي تاني، لما اكون انا عمال احط نفسي انا في المركز والدايره ومش منبهر بالله.
1: ما انت قلتها دلوقتي نيجاتيف. فهتطلع ايه؟ نيجاتيف. فهتلقى الشخصيات اللي زي كده، انا عشان بلف وبشوف، تلاقيها واقفه في منطقه هي دايما الشكوى. الالم. حتى هو لو في الكنيسه بيسقف وشه بيقول مش فرحان. الفرح الحقيقي هو فرح الرب، مش فرحي بالاشياء. فرح الاشياء بعد ما تاخد، اي حد بيجيب حتى موبايل جديد بيبقى فرحان ويكسيه ويروقه ويجيب له غطا والكلام دوت، بعد يومين تلاقيه رميه خلاص، فرحته راحت باستعماله. عشان كده اي حاجه في الدنيا فرحتها مؤقته. فدايما الانسان اللي بيفكر في انه بيدور حوالين نفسه

0: هو مش هيخرج حوالين نفسه ونفسه لانها كئيبه مش هيخرج. عيل هم مش هيخرج. لكن لما انت تبص لفوق انت المستفيد الاول. لما تبص لفوق في امل، في رجاء، في اشراقه من وجه الرب، في كلمه من الرب تغير حالك. فهي المشكله عندنا انه احنا بنموت قوي قوي في الانحصار. يعني مثلا رايح الكنيسه، رايح ليه؟ رايح اتعزق. هو مش وحش بس انا طب انت رايح له هو بس راح اخد منه. هو هيديلك. انت مشغول ليه؟ يعني مشغول انت بنفسك ليه؟ عارفين القفله في التيار الكهربائي لما انت تكون مشغول بنفسك والله مشغول بيك تعمله ايه؟ قفل. انت انشغل بيه وهو مشغول اوتوماتيك بيك. يعني ريح نفسك شويه. وكل ما تتامل فيه في انعكاس بيجي على روحك وذهنك وارادتك وحياتك. بنورك نرى نورا.
1: امين امين. عشان كده تعال نكمل تسبيحنا وتعالوا مع بعض يا حبايبنا نرنم الكلام اللي جاي ده واحنا بنشاور عليه. زي ما داود قال له ما امجد اسمك في كل الارض، احنا كمان جايين نقول له فوق الجميع نرفع اسمك، ما اعظم اسمك. وانت بترنم معنا اعلن هذا الاعلان من قلبك وانت بتقول له اسمك عظيم يا رب. اسم يسوع هو اسم عظيم، يبارك، يمجد، يرفع في وسطنا في هذا المساء. سبح الرب معنا.

0: هاليلويا هاليلويا
1: هاليلويا
0: مبارك اسمه العظيم الغالي
1: هاليلويا
0: اعظم اسم ايها الرب سيدنا ما امجد اسمك في كل الارض. ليه بعد كده على طول يقول من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا بسبب اضدادك لتسكيت عدو ومنتقم؟ واربط ده كمان بالكلام اللي كانت والسؤال اللي كانت بتساله الاخت سيلا، يعني هل ينفع بكلام بسيط كده أسبح الرب وأعظمه وانبهر بيه؟
1: أنا عايز أقول غالباً طبعاً داود لما كتب المزمور ده ما كانش كاتبه في الأوضة، يعني قاعد كده مقفل شبابيك، فالمزمور بيقول إنه كان في مكان واسع مبدع فيه إبداعات وانطلق في التسبيح. فمن ضمن الحاجات اللي خدته في التأمل والتخيل بلا شك، مش مكتوبة طبعا، بلا شك كان عنده عيال كتير، فاسترجع زمان لما كانوا ولاده رضع وبعد كده بقوا أطفال وبعد كده كبروا، فجاب لنا فئتين من البشر، الرضع والأطفال. الرضع دولت من سن يوم لغاية مثلا قول سنة ونص طيب أو سنتين طيب، والأطفال من سن سنتين لخمستاشر ستاشر. بيقول هنا انه الاطفال دولت والرضع دولت بيسبحوا. طب قول الاطفال بيسبحوا في مدارس الاحد، لكن الرضع دولت بيسبحوا ازاي؟ وقعدت برضو اتابع القصص دي مع الاطفال، لقيت الاطفال طبعا اولادي كانوا اطفال رضع، يعني الرضع ما بيعرفوش الا عارفين الزن ده أو المناغية، وأهله يلاغوه حاجات مش مفهومة. عندي ابني صغير لو قلت له صوت فيه كده نغمة يعني مش سعيدة يروح معيط، غير على طول بنغمة سعيدة يروح ضحك على طول. إيه ده؟ هو بيفهم؟ آه بيفهم، وبيقعد بقى يناغي. الله بيفهم ده تسبيح، الله بيستخدم تسبيح الرضع اللي احنا اوقات اسكت يا واد انت صدعتنا. الله مش بيصدع من دوت، بل يستخدم تسبيح الرضع والاطفال اللي بيسبحوا بس مش فاهمين معاني الكلام. يعني اطفال مدارس الاحد يتنططوا ويسقفوا وترنيم وصوتهم جميل قوي، لكن ابعاد الكلمات لا، لسه كتير قوي قوي على ما يعرفوه. قال وهم بيسبحوني انا بيوصلني تسبيح مفهوم. بس بيقول هنا بقى من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا، بنيت كونت حمد، أكنه بيكون بيت أو مشروع. أسست حمدا بسبب أضدادك، أضدادك اللي هم الأعداء الأعداء الروحيين يعني شياطين. قال لتسكيت عدو ومنتقم. أتاري تسبيح الأطفال وتسبيح الرضع ربنا بيستخدمهم لتسكيت العدو. وقعدت أقلب في الترجمة كده، الترجمات اللي بين إيدينا على الموبايل بالعربي، لقيت كلمة تسكيت لها معنى لإفحام، اتنين لإخراس. إفحام عارف أقول لك إيه؟ أنا أفحمت فلان، يعني إيه؟ الحجة بتاعتي طلعت أقوى منه، فإيه اللي حصل؟
0: أفحمته،
1: ما قدرش ينطق،
0: ما نطقش بعد كده.
1: تسبيح الأطفال والرضع بيفحم العدو. طب وإيه كمان؟ وبيخرسه، لأنه تسبيح مبني على ذبيحة المسيح حتى لو هم مش مدركين اللي بيقولوه. فداود ده بتاع العهد القديم قاعد ياه إعلان الله جواه، راح على طول خرج بإيه؟ أيها الرب سيدنا
0: ما أمجد اسمك.

0: جد اسمك في كل الأرض إنك إزاي بتستخدم تسبيح الأطفال والرضع علشان تسكت العدو. تعرفين عارف تسبيح الأطفال والرضع دولت يعني ما فيهوش مشاكل، صلواتهم يطلع فوق. إحنا الكبار عندنا مشاكل، مشاكل مش غافر، مشاكل حزين، دولت لا، دولت صلوات. عشان كده نفسي الآباء والأمهات يهتموا كثيرا ببناء هذا الأمر في حياة أولادهم وهم صغيرين.
1: على فكرة الكلام دوت من أهميته الرب يسوع نفسه أكد عليه. أيوة. يعني الرب يسوع في متى 21 ذكر نفس الآية دي
0: بالظبط،
1: وده يورينا قد إيه يعني الجزء ده مهم عند الله. يعني الأطفال والرضع أولا يعني تقدير الله ليهم كبير
0: جدا،
1: وتسبيحهم قوي حتى لو هم بيدندنوا ولا بيقولوا أي حاجة. أنا على فكرة وحضرتك بتتكلم افتكرت مرات أنا زمان ابتديت رنمت مع مدارس الأحد كتير، وكتبت شوية ترانيم مدارس أحد وكنا بنرنمهم معهم. بس أنا فاكر في مرة من المرات من حضور الله في مؤتمر من مؤتمرات مدارس الأحد، أنا بقول لحضرتك يا أخي اسحاق كلام يعني اللي كانوا معايا في المؤتمر ده يفتكروه، وكانت ليلة رهيبة من حضور الله. إحنا يعني خدام في المؤتمر دموعنا كانت نازلة، وبأمانة أنا كنت حاسس أن شعر راسي بيقف أيام ما كان في شعر يعني أكتر من كده شوية من حضور الله من تسبيح الأطفال والرضع. ففعلا أنا أؤيد كلامك مليون في المية،
0: إخراس إفحام إسكات.
1: دي حقيقة،
0: قوة هائلة. مدرسين مدارس أحد يخلي بالهم، إحنا مش بنجيب العيال في الكنيسة عشان نقعد نلعبه، وده كويس نعمل دوت، لكن في دور ليه وخطير في الملكوت.
1: بالظبط، عشان كده انا عايزك تشاركنا كمان في التسبيحه اللي جايه، بس هاخد تليفون وبعد كده هنقول كلنا بقى مع بعض ما امجد اسمك ايها الرب سيدنا، ما امجد اسمك في كل الارض. اخد التليفون اللي جاي. مساء الخير والبركه، مين معانا؟ عمو
2: سلام يا اخويا الغالي مايكل.
1: اهلا اهلا اهلا اختي نهال،
2: اهلا بحضرتك، برحب بيك، برحب بالفريق الرائع، وتحيه خاصه اخويا اللي 10 سنين الاخ اسحاق المبارك اللي من اقوال الخطوره اللي ممكن يعني على طول الزمن وانا هرددها. قال لي كده انا ما عنديش استعداد يا اختي نهال انه بعد ما الرب اعطاني الاولاد عطيه جميله اصدرهم لجهنم. انا مش عارفه هو فاكر الجمله دي ولا لا، لكن انا محفوره فيا، وبالفعل أنا منبهرة من إلهي الحي، وكمان منبهرة بخدام الرب الأمناء المصممين من كل قلوبهم أن نسلهم يكون للبركة. فأنا بصلي من كل قلبي أن كل أولادنا يكونوا خدام أمناء للرب، ولا يفقد منهم أحد.
0: أمين.
2: باسم الرب يسوع. هقول تعليق بسيط خالص عن الانبهار بالرب. في رأيي المتواضع اللي بيملأ القلب بالانبهار لله مش قوة وعظمة الرب وحدها، لكن اجتماع واتحاد القدرة اللامحدودة مع محبته المتواضعة. فاللي خلق كل المجرات هو اللي أحب الإنسان لدرجة أنه بذل نفسه لأجله. فده اللي بيخلي القلب بيقف في دهشة وعبادة وانبهار. هدخل على الحتة المهمة بقى. حضرتك يا أخي إسحاق قلت عن صديقك اللي كان في حالة رائعة من الانبهار بالخضرة اللي حواليه، لكن بعد فترة معينة سواء صغيرة أو كبيرة بيفقد الانبهار. ليه؟ الإجابة التعود. وللأسف معظمنا ما لم يكن كلنا بيقع في الفخ ده، يعني بنبقى مقدرين بركات الرب وإحساناته ومرحمه، لكن مع انشغالات الحياة ودوامتها بنحس إن ده العادي. الله عظيم، أخي بيحبني، أنا ماشية بما يرضيه فهو بيباركني، وهكذا إلخ إلخ والسقية ماشية. لدرجة أن ساعات كتير بنبقى زي التسعة اللي ما شكروش، التسعة البرس اللي ما شكروش الرب على الشفاء، والرب واقف وقال فين الناس ديت، مش أنا شفيت التسعة. فسألي بالتحديد، لو اعتبرنا أن عدم الانبهار سببه الرئيسي الاعتياد على شيء وده مرض في حد ذاته، فازاي حضرتك هتعالجهن بروشتة روحية من الكتاب المقدس؟ وهخن بقى وهتشاقى حتى شوية. التسبيح واختلافه على الترميم، انا قائد التسبيح ويهمني قوي ان افهم، والفكر ده خلينا 10-15 سنة الاخرين طيب انا هتحد مع الاخ هيك وهقول لك يا اخ الحقيقة.

0: للرب شكواي واقول ظروفي ما اصعبها، بس انا بمجدك برضو يا رب وبعظمك وبشكر عليك لاني شفت ايدك اللي سندني ورفعاني وبركاني وعضداني و و الى اخره. حتى قال يعني حتى من في الفكر ده اللي خلى كل التسبيح بتاع زمان فشوش، يعني احنا كنا بنرنم فشوش ولا ايه؟ فنفسي حضرتك تفصل لنا الحتة دي، انا مش عارف الصوت يقطع ولا لا.
1: واصل، شكرا يا اختي نهال. امين. انت عايزه حلقتين ثلاثة لوحدك كده بالمنظر ده، لكن احنا اتشقينا قبلك وسألنا السؤال اللي هو بتاع التسبيح والترنيم، بس هنرجع ونتكلم اكتر يعني بشكل اعمق في
2: اللي جايين،
1: يعني في يعني بعد ما الافكار اللي جايه على فكره هترد على اسئله حضرتك، ولا سيما لما ندخل كمان حته في الطبيعه والتامل فيها. هاخد تليفون بسرعه وبعد كده هنرنم. يلا اخد التليفون الثاني، مين معانا؟ هل لسه موجود؟
3: مع حضرتك.
1: مساء الخير والبركه، مين معانا؟
3: انا عزت عوض الحق من بورسعيد.
1: اهلا بحضرتك يا اخي عزت.
3: اهلا بحضرتك، ربنا يبارككم. الو،
1: اتفضل حضرتك معانا على الهواء، اتفضل.
3: مساء الخير. مساء الخير يا دكتور مايك، ربنا يبارككم.
1: اهلا بحضرتك،
3: وحلقه مباركه جدا. أنا عايز أشهد شهادة عن الأخ القديس الأخ إسحاق كرمي. زي ما بيقول الكتاب في مزمور 16 عدد 3، القديسون الذين في الأرض والأفاضل كل ما صرفي بهم. بشكر الرب من أجل حياة الأخ إسحاق كرمي، ربنا يبارك ويبارك أسرته الجميلة، رجل الصوم والصلاة، ربنا يبارك.
1: شكرا شكرا، ربنا يباركك يا أخي عزت، والرب يباركك يا اخي اسحاق، دايما تكون سبب بركه لكل شعب الرب في كل مكان. تعالوا نقول للرب ما امجد اسمك. ايها الرب وسيدنا، ما امجد اسمك.

0: مبارك اسم الرب، أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض. لما المرنم ينسبي بشخصه ويقول له حتى من أفواه الأطفال والرضع، حتى بالكلمات البسيطة، أنا عايزك النهاردة وانت بتسبح الرب معانا من كل قلبك ببساطة قوي تقول له يا رب ما أروعك، ما أعظمك، ما أجملك، ما أحلى وأجمل وأعظم شخصك الكريم. بس بعد كده يروح داود لحتة حلوة قوي لما يقول إذ أرى سمواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها. يروح ينسبي في حتة تاني بقى، يعني خدنا بقى في الحتة دي،
1: حتة تانية،
0: دي حتة تانية خالص يعني.
1: برضو بتأمل في إن هو كان في الطبيعة كان قاعد، هو بيقول كده إذ أرى سمواتك. طبعا عندنا ثلاث سماوات، طبعا عينينا تجيب ممكن التانية شوية، وشاف النجوم. إذ أرى سمواتك عمل أصابعك، أنت إزاي يا رب أبدعت بصوابعك وذهنك وحكمتك إنه نجوم ثابتة بتتحرك ما بتقعش، ثابتة على فين دي؟ على كلمتك، يوم بقولت كل فيكون. وابتدى يشوف قمر، شمس، الطبيعة، الخلاء. حتى في مزمور 19 بيقول السماوات
0: تحدث.
1: هي بتتكلم ازاي؟ هي بتتكلم، الرب اللي فاهمها بتتكلم، بتقول في واحد خلقني أعظم مني أنا، والفلك يخبر بعمل يديه، يوما إلى يوم يذيع كلاما وليل إلى ليل
0: يبدي
1: علما. لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم في كل الأرض، وإلى أقصى المسكونة كلماتهم، جعل للشمس مسكنا فيها. بص يا مايكل، إحنا فقدنا التأمل في الطبيعة اللي بتبين عظمة غير عادية. مرة كنت في دولة ما وراح ودوني كده متحف بتاع أسماك، حاجة أنا في حوض كده اتفرجت عليه أسماك، رحت قاعد، اللي موديني قال لي يلا عشان نشوف الباقي، قلت له لا سيبني هنا، وقعدت أقول هللويا هللويا، إيه الحلاوة دي يا رب، إيه الروعة دي يا رب، إيه الألوان دي، إيه الإبداع ده. داود كراجل بالرغم أنه هو ملك وعنده مسؤوليات كتيرة، جدول مسحوم، لكان مدرب نفسه أو متدرب أنه إزاي يختلي ويتأمل من ضمن التأملات الطبيعة. أنا بدعو

0: وقت النهارده يمكن تقول اصابتنا اول ما افتح الشباك الاقي اللي قدامي. بص فوق، بص فوق تلاقي السماء موجوده، مفيش حاجه مبنيه فوقك. وانت راكب العربيه بص فوق هتقدر تشوف خليقه الله، هتقدر تشوف الناس، تشوف الاطفال، تقدر تشوف الزرع، حتى الحيوانات. احنا بقت عينينا بتلقط كل ما هو، اسف في التعبير، كل ما هو قبيح ونتكلم عنه. فاصبحت النغمه مالها وحشه وحشه، متنكدين، نيجي قرفانين زهقانين. حياه التدريب في انك تتامل في الطبيعه ما اروع.
1: عشان كده مرنم الترنيمه اللي جايه وهو بيبص على السماوات اللي تحدث بمجد الله، قال يا سيدي لما ارى نجومك وكل ما يدور في الافلاك. صرخ صرخه حلوه قوي واحنا النهارده هنهتفها معاكم، وقال نفسي تغني يا مخلصي ما اعظمك. يلا رنم معانا وانت بتقول للرب ما اعظمك.
0: عايز اقول حاجه، كنت بعمل عمليه واثناء البنج لقطوا لي صوره وانا متبنج بعد ما طلعت من العمليه، رافع ايديا وبسبح انا في البنج. مش بقول عشان انا شاطر يعني، لكن كل ما تتعجن في انك تبقى مغرم بيه وهو واكل عقلك حتى وانت متبنج قادر.
1: انت فاكر طيب كان ايه الموضوع؟ يعني انت كنت يعني فاكر اي حاجه؟
0: لا هم وروني الصوره.
1: انت مش فاكر انت كنت بتعمل
0: خالص خالص،
1: لكن في اللاوعي انت كنت بتسبح الرب.
0: مش كده داود قال ايه؟ استيقظت وانا بعد معك. ازاي انت كنت نايم؟ قال لا، جسمي نايم لكن روحي متصله. ما احلى هذا التدريب.
1: طبعا طبعا
0: ما احلى هذا التدريب. سوري
1: يلا بينا.

0: ما أعظم إلهنا القدير. إحنا صدقني أنا عايز نكمل كده تسبيح و... إحنا الكلام اللي إحنا بنقوله ده يا حبايب، وأنا هقول لك كلمة من قلبي، يعني هو مش كلام تتعلمه، ده كلام تعيشه.
1: صح.
0: مش كلام أقول لك واحد اتنين تلاتة أربعة، لكن ده كلام تختبره. وده اللي نفسنا يا أخ إسحاق في الحلقة الجميلة دي، شعب الرب يدوق يدوق شوية. يعني واحنا بنقول للرب ما اعظمك، اعتقد كلنا نتفق ان احنا مرفوعين.
1: صح.
0: احنا متشالين
1: السيره بتاعته
0: بس. واحنا بنقول من شويه يسوع اسمك عالي فوق الكل، احنا مرفوعين بس من غير اي حاجه. ورغم ان لو سالت واحد واحد في الحبايب اللي بيرنموا او في اللي بيعزفوا او اللي ورا الكاميرات، قلت لهم ظروفكم ايه، بصوا شكلهم ايه، لو بس فتحنا ظروفنا هتلاقوا جوانا حاجات كتير قوي تكسر. بس احنا فرحانين بإلهنا، ايها الرب سيدنا ما امجد اسمك في كل الارض. الترنيمه اللي جايه بتقول كل الكلام عاجز يقول ازاي انا ليا القبول. بس قبل ما نرنم الترنيمه دي، عايز اخ اسحاق بسرعه تاخدنا في حته مهمه قوي. لما المرنم في المزمور ده، في مزمور 8، يروح بقى في حته تاني خالص. احنا كل شويه واخد بالك احنا عمالين ننطق، يروح يقول من هو الانسان حتى تذكره، وابن ادم حتى تفتقده. مين هو الانسان ده اللي انت تحطه في فكرك يا رب وتحبه وتتعامل معاه؟ وطبعا يتكلم بعد كده تنقصه قليلا عن الملائكه، لكن عايزك تشاور لنا على الحته دي علشان لما نرنم ونقول مين انا يكون كل واحد فينا فاهم.
1: عارف الامتنان يا مايكل بيجي ازاي؟ انك تبقى ممتن. الامتنان ده مرتبه اعلى من الشكر، يعني بحيث مش قادر تقول حتى شكرا، بس جوه في شكر عميق مش قادر تعبر عنه. امتنان ممكن دموعك تنزل مش عارف تعبر عنه. هذا المزمور بيقول مين هو الانسان اللي يجي في بالك، يعني اسمه يجي في بالك كده. مين هو ده التراب ده اللي عوج المستقيم وعمل الشر قدام عينيك وعاصي؟ انت ما زلت يعني هو في بالك،

0: وبعد كده يقول ايه بقى؟ وابن ادم حتى تفتقده. وده ياخدنا على الصليب.
1: ده مش بس في باله. ده عمل حاجه عظيمه.
0: مشروع ده. كبير. يعني مشروع الكتاب المقدس، مشروع الاب، هو انه ازاي يفتديك وازاي يخليك زي يسوع. بس.
1: حاجه عظيمه.
0: أي عظمة
1: تخليني يعني أفضل ممتن ومنبهر بهذا الإله الحلو العظيم اللي مش بس عارفني، ده العالم بره بيقول لنا ويحسسنا أنت مين يا عم؟ أنت مين وربنا فين؟ وأنت فين وربنا فين؟ ولا أنت رقم من الأرقام. لكن ده مش بس يذكرني ولا يعرفني بس، لكن يفتقدني.
0: تعرف أوقات يعني أقول يا رب الطينة دي أنت إزاي قبلتها؟ ازاي؟ انا بتكلم عن نفسي. ازاي؟ ساعات اكلم نفسي كتير يعني، بس انا عاقل. ازاي انت ترضى بواحد زيي؟ يعني انا مش عارف اقول لك ايه. عشان كده اي ترانيم فيها يعني بنفس اللي هي كل الكلام عاجز يقول، انا بجد نفسي دموعي بتنزل لما يعني اتامل عن النعمه او ارنم عن النعمه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وده يدخلني لسجود أعمق.
1: أيوه.
0: مفيش حاجة غالية في الحياة. أيوه. إلا هو. وتهون كل حاجة في الغربة بألمها بوحشتها بضيقتها، تهون قدام العمل العظيم. مش كده الكاتب هنا وهو بيقول أيها الرب سيدنا
1: ما أمجد
0: اسمك في كل. هو مين يعمل؟ مين يبص على الإنسان الرمة زي ما الكتاب قال؟ وإبراهيم
1: وابن
0: قال
1: آدم الدود.
0: إيه ده؟ وابن آدم الدود. مين ده؟ هو العظيم يتنازل ويذكره ويفتقده.
1: علشان كده مهما كان حالك وحالتك، مهما كنت شايف نفسك وحش، أنا بشترك مع الأخ إسحاق وإحنا بنقول لحضراتكم صدقني، وأنا قلت الكلام دوت كذا مرة، وأنا فاكر آخر حلقة يعني أنا كنت بقول الكلام ده. أنا أكتر واحد أقول معقول نعمة ربنا توصل لي؟ أنا عارف نفسي. أنا ما أعرفش حضرتك أنت شكلك إيه، بس أنا عارف نفسي. أنا عارف إن أنا باللي جوايا ما كانش ينفع مع ربنا، بس ربنا بيحبك حب عظيم. وانت بامتنان وشرف وفخر رنم معانا الكلام اللي جاي وقول للرب اشكرك يا رب، لان لو قلت ايه هيفضل كلامي عاجز عن يقول شكرا ليك. ازاي انا الخاطي اللي لا استحق يكون ليا عندك قبول؟ رنم معانا الكلام الجميل ده.

0: ايه النعمة دي اللي ترفع الانسان تاخده من طين الحمقى من المزابل من تحت خالص وتجلسه مع شرفاء شعبه؟
1: اعظم معجزتك هي دي المعجزة.
0: ما اعظم نعمته. عشان كده النهارده يا اسحاق واحنا بنسبح الرب مع شعب الرب في كل مكان، انا يعني وانا برنم انا عارف ان في ناس قاعده على فراش المرض وبتقول ما اعظم نعمتك ايها الرب سيدنا ما امجد اسمك في كل الارض. احنا مش بنقول كلام زي ما قلت من شويه، مش بنقول كلام بنقول لك يلا اعمل واحد اتنين تلاته اربعه، احنا بنقول لك دوق هذا الاله الحلو، اختبر هذا الاله الحلو، هتلاقي نفسك لوحدك بتقول ما امجد اسمك ايها الرب سيدنا ما امجد اسمك. انا بشكر رب جدا جدا جدا من اجل الحلقه بتاعه النهارده، رغم انه يمكن مش كل الكلام اللي جوه قلوبنا قادرين نقوله، يعني احنا جوه المزمور انا عارف
1: كتير
0: جواك كلام كتير قوي يا اسحاق. لكن انا صلاتي انه الروح القدس يحمل اللي جوانا ويوصله ليك.
1: امين يا رب امين.
0: علشان عينك تتحول شويه من على ظروفك ومن على امورك ومن على مشاغلك بنفسك وتقول للرب ما امجد اسمك في كل الارض. احنا وقتنا جري، يعني مش بيجري هو جري تقريبا يعني. فنفسي تلخص اللي جواك يا اخ اسحاق للمشاهدين قبل ما نختم معاهم. احنا هنحاول نرنم كام ترنيمه كده تاني بسرعه، بس تحب تقول لهم ايه في حلقه مهمه النهارده عنوانها الانبهار بالله؟
1: هي النقطه الاخيره انه الرب في ادم الاول سلطه على كل شيء، لكن ادم الاولاني دوت باع كل حاجه لابليس واضطرد، لكن في ادم الاخير شخص الرب يسوع الله يستعيد مره تاني ليك هذا السلطان.

0: لا تعيش مقهور من المرض. مش كده هو بيقول له ايه؟ بيقول هنا تسلط على اعمال يديك، جعلت كل شيء تحت قدمي. احنا ساعات بناخد الايات اللي هي ليك كل السلطان وانت جالس في السماويات حلوه، بس مش قادر اعيش لان مش مصدقين. الايات دي مش عشان نقولها ونرنمها، الايات دي عشان الممارسه. انا دايما بقول ايه، المنتج اللي بيقول عنه النهارده ده متجرب وصالح للاستخدام، لكن لو انت مش عايز هتعيش كده. اخواتي اللي قالوا على التسبيح والكلام ده، احنا رنمنا كذا حاجة يعني كل الكلام دي مش تسبيح، ده واحد بيحكي على الرب قد ايه عمل معاه،
1: على امتنانه كمان، امتنانه للي عمله الرب بالزبط. في واحد يقول انا واحد زيي معقول يلاقي قبول؟ ده مش لقى قبوله بس، ده انا كمان كبرتني قوي وطلعتني فوق قوي وحطتني في السماويات، اجلستني في السماويات.
0: ياخدك ليه بقى دوت؟
1: لامتنان.
0: انا بعظمك.
1: أيوة.
0: امتنان، تلقى نفسك بصيت عليه. هو ده اللي بقوله، رنم رنم رنم، اتكلم معاه. بس ايه اللي يتحول هذا الكلام انك تبص عليه؟ يبقى في حاجه غلط. في حاجه غلط. يعني ايوب اللي كان في لا ايوب ده مين جرب ايوب ده؟ ايوب صاحب، ومراته جات عليه وكيف قال لها يعني انا بعد انا بحمده انا بمجده، وانت كده وانت كده فدي متجربه. عايز اقول لكل واحد، درب نفسك من النهارده فصاعدا انك اطلق لذهنك العنان في التامل. درب نفسك، خد اوقات، اخرج، قل لرب اظبط ذهني وعينيا عشان تبص ابداعاتك، وحوش من على ذهني او دربني ازاي اكون سريع كل ما هو قبيح من كلام، من مشاهده، من اشخاص، ارميه.
1: حتى من نفسي.
0: من نفسي. من نفسي. ده تدريب النهاردة.
1: أمين أمين. وده اللي أنا عايز يعني أشارك بيه مع حضراتكم وأشترك مع الأخ إسحاق فيه بالظبط النهاردة. عايز أقول لك، لو عايز تمتلئ بالحمد والعبادة والتسبيح والانبهار بالله، حول عينك من على كل حاجة تاني، حتى من على نفسك، علشان لما عينك تتشال من على كل الحاجات دي هتلاقي نفسك أوتوماتيك بتقول للرب ما أمجد اسمك، ما أعظمك. عينك هتشوف حاجات انت مش شايفها، وده اللي انا عايز اقوله لحضراتكم النهارده. في حاجات كتير قوي ربنا عاملها حواليك، سواء كان في الطبيعه او في حياتك او في ظروفك، انت مش قادر تشوفها لانك مركز على حاجات سلبيه. انا ادعوك النهارده تحوش عينك من هنا. اول ما عينك تتحش من على السلبيات، اول ما عينك تتحش من على الناس، اول ما عينك تتحش من على الظروف، اول ما عينك تتحش من على نفسك، هتشوف قد ايه الرب بيعمل حاجات في الخفاء، وهتكتشف قد ايه ايد الرب عظيمه. الاله القدير اللي عمل الكون ده بقدره وسلطان كلمته بيعمل امور عظيمه في حياتك، فهتعرف تقول له ايها الرب وسيدنا ما امجد اسمك في كل الارض. اخ اسحاق بشكرك جدا جدا على الحلقه الغنيه دي. شكرا لكل اخواتي الغاليين المرنمين والمرنمات، شكرا لحضراتكم على متابعتنا دايما، واخواتي العازفين اللي دايما بيبهرونا بالموسيقى الجميله دي. وبصلي ان ربنا النهارده يطلعنا من الحلقه دي واحنا منبهرين بيه وعيننا شايفاه، فنعرف واحنا بنختم الحلقه مع بعض نقول له انت العظيم، اسمك يتغنى يا المبارك الوحيد العزيز ملك الملوك رب الارباب المجيد، ونقول له ما اعظمك، نعظمك، نباركك، ما ابهاك، ما اروعك، ما اشهك. يلا سبح الرب معانا في الترانيم اللي جايه دي. بشكركم جدا لمتابعتنا، مستنيينكم كل يوم جمعه الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره، 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا على الكارما تسبيح والكارما عيله. نشوفكم كل خير، سبح الرب معانا في الوقت الجاي.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

0: صباح الحياة مع القصي الدكتور جون مور.
1: عنوان الخدمة بنعمة الرب العظة يعني الله يلفت انتباهنا بطرق متنوعة لكي نخلص. الله بيلفت انتباهنا مثل ما كان نائم صموئيل، كان غلام قال له صموئيل صموئيل ركض لعند عالي، مرة اثنين ثلاثة قال له صموئيل، قال له عالي الكاهن رئيس الكهنة، قال له لما بتسمعه عم بناديك قل له تكلم يا رب، لأن عبدك سامع، تكلم يا رب عبدك سامع. فلما بيكلمنا قل له أنا سامع مستعد، أو لما كلمنا بطريقة مثلا لو كلمنا بطريقة موسى، موسى بحسب سفر خروج 3 بيقول له موسى موسى، قال له موسى ها أنا ذا، لأنه قرب وشاف منظر، لفت له المنظر انتباهه. ما هو المنظر؟ علاقة تتقد ولا تحترق. فبيقول موسى أميل لأنظر هذا المنظر العظيم، فلفت له انتباهه بشو؟ بالعلاقة المتقدة والتي لم تحترق، لا تحترق. قال له موسى موسى، قال له ها أنا ذا، قال له اخلع حذائك من رجليك لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة، لأن الرب موجود. هاي الفكرة كلها. طبعا خلع موسى حذائه، بتفتكر ما خلع؟ لو ما خلع ما كان رح يكلمه، ولو صموئيل لم يطع الرب ما كان رح يكلمه، صح ولا لا؟ فلما الله بيكلمنا بطرق متنوعة مثل ما هو مكتوب بسفر برسالة العبرانية الإصحاح الأول، الله بعدما كلم الآباء الفور فاذرز القدامى، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بطرق وأنواع كثيرة، بطرق وأنواع كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه في المسيح، لأنه المسيح هو الله في ابنه، مش بابنه، في ابنه. فإذن الله بيكلم ويتكلم بطرق متنوعة ويحاول لفت انتباهنا بطرق متنوعة. وأنا أتكلم حاليا للذين لم يخلصوا بعد،

لكن بداية الوقت الله بيلفت انتباهنا بطرق متنوعة حتى لو كنا مخلصين لكيما نفعل مشيئته. الله إله غير صامت، الله يتكلم. مرات بنفكر أنه كأنه الله بعيد ومختفي من المشهد. الله مش مختفي من المشهد، بس نحن علينا أن نكون مستعدين أن نقول له تكلم يا رب، عبدك سامع. نعم أنا مستعد أخلع حذائي، في ترنيمة بتقول بخلع نعلي أمامك، مش هيك؟ وبعدين واقترب إليك، بخلع نعلي أمامك واقترب إليك. ربي ساعدنا باسم المسيح، وأنا أول واحد لما نسمع صوتك، لما تتكلم إلينا بأي طريقة نكون مستعدين. اليهود كلمهم من الأسفار المقدسة، بس الأمم كلمهم بطرق متنوعة. لما بولس ذهب إلى أريوس باغوس، تلة المريخ بسموها، كان هناك مجمع الآلهة بانثيوم، هذا مجمع الآلهة، كان كل شيء في آلهة حاطين له تمثيل، ما كلمهم بالإنجيل مباشرة، كلمهم بمفهومهم الخاص. قال لهم إني أرى أنكم من كل وجه متدينون، إني أرى أنكم متدينون من كل وجه، وأنا شايف أنه عندكم إله عم تتقونه، أنتم حاطين مذبح لإله مجهول، هذا الذي أنتم تتقونه ولستم تعرفونه هذا أنا أنادي لكم به إذ هو رب السماء والأرض. فإذا نشوف الله بيتكلم بطرق متنوعة حتى لا يكون للإنسان عذر. وعلى فكرة الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. والحق مين؟ هو رب يسوع اللي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي في المسيح. يعني لازم الناس تسمع؟ نعم. ليه؟ لأنه إذا الرب حط شرط أنه لا خلاص إلا في المسيح، وبالتالي لازم الله يوصل رسالة المسيح بطرق متنوعة للناس. يعني ممكن توصل للناس اللي قاعدين بغابات الأمازون، توصل بالهند والسند، بتوصل. فالله بيتكلم بطرق متنوعة، ما تخاف على ربنا. بيتكلم بالضمير، بيتكلم بصوت، بزلزلة، برعد، بيتكلم بالتبكيت بالروح القدس، كما يقول الرب يسوع المسيح إن الروح القدس يبكت الناس، يوحنا 16، يبكت الناس على بر وعلى خطية وعلى دينونة. بس لو بكتهم إذا ما استفادوا، إذا ما ردوا واستجابوا وخضعوا وتابوا، ما رح يمشي الحال. لهذا لما بنقرأ بحسب أعمال الرسل الإصحاح الثاني بنعمة الرب، أعمال الرسل الإصحاح الثاني بيتكلم عن يوم 50، يوم العنصرة، بيقول ولما حضر يوم 50 كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت، عمل صوت، كانوا التلاميذ محتاجين يسمعوه، والناس اللي موجودين في أورشليم محتاجين يسمعوا الصوت، لأنه على الصوت أتوا، بسبب الصوت أتوا. ها؟ بيقول لك صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. شو اللي ملأ؟ الصوت ملأ البيت، ما بنعرف كيف، ريح عاصفة، أنا بقول ملأ البيت. بس هذا الصوت لفت انتباه، بس بداية الوقت نظروا وإذا بألسنة من نار منقسمة كأنها من نار، مش من نار، كأنها من نار. بيقول لك وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم. وين استقرت؟ على ظهره، على كتفه، يبدو أنه استقرت على الرأس، كما يبدو حتى في صور بيرسموا لك إياها الرسام أنه عاملة على الرأس. بيقول لك واستقرت على كل واحد منهم. إذن الصوت لفت الانتباه، ظهور الألسنة المنقسمة كأنها من نار لفت الانتباه، بس كان ظهور زي ما تقول حسي لحلول روح الله لأول مرة، حلول دائم على الإنسان. كل الناس اللي كان يحل عليهم روح الله كان يحل الروح ويرتفع، يعمل الخدمة ويرتفع. أحيانا كثير بتلاقي أنه الروح كأنه له حضور أكثر، مثل داود خاف أنه الله ينزع الروح القدس منه، مع أنه ما فينا نقول أنه كان عنده الحلول الدائم،
لأن الرب يسوع علمنا أنه بالعهد الجديد باسم المسيح بحل علينا.

الروح القدس يكون معنا ويمكث فينا إلى الأبد. فهذا مسار بيقول لك وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى لغات 15 لغة لأنه دون الروح القدس الأسماء اللغات يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. الروح القدس هو اللي وضع على أفواههم 15 لغة. يعني مثلا هم احنا عندنا 12 رسول عندنا 12 رسول بس كان في تلاميذ لأنه

استقرت على الجميع، ما كانش لم يقل استقرت على الاثني عشر، استقرت على الجميع مين؟ يعني الرسل والتلاميذ الموجودين في العلية. أوكي؟ هلأ 12 رسول، أنا بقول طب لو كل واحد تتكلم لغة، بعد في ثلاث لغات مش متكلمين لم يتكلم بهم الرسول، اللي هو أنه واحد من ثلاث لغات مش متكلمها أحد الرسل تنفترض، خلينا نقول علما أنه انتخبوا بدل يهوذا الأسخريوطي متياس. أوكي؟ هلأ فينا نقول أنه الرسل والتلاميذ عم يتكلموا 15 لغة، عجيب، وهم جليليون. اللي فاجأهم أكثر لسكان أورشليم أنه التلاميذ غالبيتهم من الجليل، وأهل الجليل بنظر اليهود أنه زي ما تقول second class، درجة ثانية. ليه؟ أنه يعني أغلبهم أميين وما حدش منهم متعلم بمدارس الفقه اللاهوت اليهودي، مدارس الشريعة خلينا نسميها، مثل ما تعلم بولس الرسول عند قدمي غمالئيل، عند رجلي غمالئيل معلم الناموس العظيم. بولس كان متعلم عند رجلي غمالئيل، كان عظيم جدا جدا. أورايت؟ هلا وبيقول انه هيدا اللي صار لفت الانتباه، وكان يهود رجال اتقياء من كل امه تحت السماء ساكنين في اورشليم. أورايت؟ فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا. في عبارات وردت تحيروا، لأن كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته، فبهت الجميع وتعجبوا. فإذا تحيروا، بهتوا، تعجبوا، هاي مجموعة. أوكي؟ هاي مجموعة ما قالش عنها الكتاب أنه استهزأوا، لكن في ناس استهزأوا. إذن الذي بهت وتحير وتعجب كان زي ما تقول قريب أنه يبتدي يركز ويسمع وسأله. عشان هيك أنا بنصح كل من يسمعنا هنا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى قناة الكرمة الفضائيات، بترجاك لما بتشوف أنه ربنا عم بكلمك اهدى وابتدي اسأل، ما ترفض بالحال، قول يا عمي يمكن ربنا عم بيكلمني، يعني ربنا بيكلمك ليه؟ حتى يرحمك. كل هالحكمة بالخلق، نحن مصنع عجيب، يعني مصنع عجيب جدا جدا في الخلق عن جد. يعني لما العلم هلأ اتطور بتشوف عمل الخلية بشكل مش طبيعي، السيلز اللي فينا كل شيء، مصانع. شفت الخلية اللي ما بتقدر تشوفها بعينك المجردة؟ في بقلبها مصنع. ليش الله خليها للأواخر، أواخر الدهور، حتى يخزي الإنسان الذي يقول الله مش موجود؟ يعني فيني أقول لك أنه الله بيكلمنا حتى من خلال المعرفة والعلم، الله بيكلمنا بطرق متنوعة. وبعدين الله رح يحاسب الإنسان لأنه أعطى فرصة للجميع حتى يكون لهم إمكانية الخلاص. ما حرم ربنا أي إنسان من أنه يخلص. مرة كنت عم بتكلم مع شخص من زمان قال لي ما تتعب معي، تقعد تكرز لي وتبشرني، إذا أنا الله اختارني اطلع على السماء رح اطلع على السماء، وإذا الله مش مختارني مش هطلع على السماء. قلت له كان خلص أنت حكمت على نفسك، لأنه الله يريد أن جميع الناس يخلصوا. الفرصة التي أعطيت للإنسان رح تابع هون، بس بيتكلم الروح القدس بكورنثوس الأولى 10 بدءا من أي 1 و2 و3 ونزول، بيقول لك بولس الرسول أيها الأخوة أنه لست أريد أن تجهلوا. شو هو؟ أنه أبائنا جميعهم جميعهم كانوا تحت السحابة، تحت سحابة مجد الرب، الشكينة بسميها، وجميعهم عبروا البحر الأحمر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في البحر وفي السحابة، وجميعهم أكلوا طعاما روحيا واحدا، وجميعهم شربوا شرابا روحيا واحدا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة تبعتهم، والصخرة كانت المسيح، لكن بأكثرهم لم يسر الله. تصور جميعهم 5 مرات. طب مع مين كان جميعهم؟ كان معهم لفيف ولا ما كانش معهم لفيف؟ كان معهم لفيف. إذن جميعهم، بس هل جميعهم نالوا الخلاص؟ لا،
لأن

أثرهم لم يسر الله. ماتوا كل الذين عصوا على الله، وخاصة الذين كانوا من ابن 20 سنة فصاعدا، لأنه لم يؤمنوا أنه الله سيدخلهم الأرض أرض الموعد. واللفيف يمكن البعض منهم خلص والبعض منهم ما خلص، لأنه اللفيف كان أيضا ابتدى يتشكى أنه بده يأكل لحم وكذا وكذا. ففرصة لللفيف وفرصة للشعب، شعب إسرائيل، وكتار منهم لم يسر الله. بيقول لك بولس الرسول برسالة العبرانيين الإصحاح الثالث يمكن بتصور، بيقول لك وملأت جثثهم القفر. القفر البري كله، يعني مات عدد هائل جدا، وخاصة في منطقة سموها قبروت التأوى، أي قبور الشهوة. قبروت يعني منطقة مليانة قبور، ضرب الرب منهم شعب كثير. ليه؟ لأجل عدم الإيمان. هل الله لم يتعامل معهم؟ لا، بيقول لك جميعهم خرجوا، جميعهم كانوا تحت السحابة، جميعهم عبروا البحر الأحمر، جميعهم اعتمدوا لموسى للرب ولموسى في البحر وفي السحابة، وجميعهم أكلوا وجميعهم شربوا بس ما آمنوا. إذن ممكن مثل ما نقرأ هون، ممكن كتير بتشوف أنه ناس عرض عليها الإنجيل، ناس تحيروا تعجبوا تساءلوا وقالوا طبعا فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض، أترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ وابتدوا يسألوا فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها، وسموا اللغات فرتيون ماديون علميون ساكنين بين النهرين إلا ما هنالك. وبعدين بينزل عدد 12 لو سمحت، فتحير الجميع وارتابوا. في ارتياب هون، مش عم يرفضوا، وارتابوا، مش ما فيش رفض، في تساؤلات. وحلو، الله بحب الإنسان مش يرمي حاله دغري، بس بحب الإنسان يحلل، يبحث، يصدق، يفهم، ويسأل الرب. أنا كثيرا ما أتكلم مع الناس على الهوى، لما بتكلم معهم بقول له يا خي أنت مش مصدق أنه المسيح هو الله الظاهر في الجسد، أنا ما بلومك والله مش عم بلومك. ليه؟ لأنك التنشئة اللي نشأت فيها ما بتخليك تصدق أنه هو الله الظاهر في الجسد. لكن المسيحي بيقبلها من الرضاعة، لكن مش معناها أنه المسيح اللي بيقبل أنه المسيح هو الله والمسيح مات لأجل البشر وعنه خطايانا أنه رح يطلع على السماء لازم يتوب. الله يأمر الآن جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. الله بيأمر الجميع يتوبوا، حتى المسيحي. المسيحي أول واحد بده يتوب. أوكي؟ ليه؟ لأنه القصة مش قصة بالدماغ، القصة أنك تتوب وتسلم حياتك للمسيح. طيب، المسلم ما شربها، ما أخذهاش بالرضاعة، بيعتبرها كفر. البوذي بيعتبرها كفر. الصيخ كثير متمردين كانوا على المسيحيين، والهندوس ما بيقبلوا، ما مش ممكن يقبلوها. والله بيعرف، بس الله لما بيتكلم وبصير يستدرج الإنسان حتى يلفت انتباهه لكي ما يقبل رسالة الإنجيل، عليه أن يبتدئ يسأل. والله عنده ألف طريقة وطريقة يتكلم مع الإنسان ويوضح. بهذا الموقف اليهود احتاروا، شو عمل الرب؟ وقف بطرس وعمل وعظة ربح فيها 3000 نفس، واعتمدوا بذات اليوم، وابتدى عدد التلاميذ يزيد يزيد يزيد يزيد. لماذا؟ لأنه الله عنده طرق يتعامل مع الإنسان. اليهود كانوا متعصبين جدا وضد موضوع الصلب، لأنه مش ممكن المسيح يصلب، حاشا. وأول واحد بطرس قال له للمسيح حاشا يا رب لا يكون لك هذا، ففكرة صعبة. لكن برضو لفت انتباههم بالصوت، صوت كما من هبوب ريح عاصفة، شيء رعب، يعني مش انه رعب بمعنى شيء كبير، الى انه هذا الصوت خلى كل سكان اورشليم يسمعوا، مش سهلة. بعدين ظهرت ألسنة منقسمة كما لو انها من نار، خلت الناس قال ما بعرف اذا كان لما ظهروا لبرا وحكيوا مع الشعب بعد الألسن النارية على راسهم ما قالش الكتاب، قد تكون اختفت، شافوها هم منظر خاص للتلاميذ فقط، ممكن ما قالش الكتاب انه ميزوا هذا الموضوع، كان لازم يقولوا
شو عم بيصير على رأسهم مثلا، كيف؟ فيبدو أنه قد تكون الألسنة صارت في الداخل، وإلا كان الأمر كمان أعظم، فأعظم أنه يشوفوا ألسنة منقسمة كأنها من نار على رؤوس التلاميذ.

مش سهل. لكن الروح القدس قال عنه المسيح: سأرسل إليكم الروح القدس الذي لا يقدر العالم أن يراه ولا أن يقبله. إذن ممكن يكونوا ما شافوا، صح؟ العاديين، الناس العاديين ما شافوا. اللي شافوا مين؟ الذين يقبلون وقبلوا الروح القدس. هذا عمل إلهي خاص بالكنيسة. لكن لما سمعوا الصوت وأتوا الناس اللي من الخارج، أتوا وشافوا التلاميذ عم يتكلموا بألسنة بلغات مختلفة، شيء عجيب. يعني واحد زي خيي كانوا غالبيتهم صيادين سمك، وفجأة يتكلم عن الفقف، يعني حكمة عظيمة عم يتكلموا فيها، وعم يتكلموا لغات. منين جابوا هايدي؟ مش لغة واتنى 15 لغة. طيب، وعدا عن ذلك شافوهم أنه بسطاء ومش متعلمين بالشريعة، وعم بيعظموا الله بطريقة لاهوتية مثلا، عم بيعظموا الله عظائم، بيتكلمون بعظائم الله. طب هم هودي جماعة بسطاء ما دخلوا في مدرسة الشريعة، مدارس الشريعة. فلفت الانتباه. لما لفت الانتباه وقف بطرس. طبعا في ناس بعدد 13، عدد 12 تحيروا الجميع وقالوا ما عسى أن يكون هذا. عدد 13 بيقول لك: وكان آخرون يستهزئون قائلين إنهم قد امتلأوا سلافة. سلافة يعني الثفل، هذا الثفل بسموه الثفل اللي بيرسب بالعنب، وبكون العنب الخمر الجديد وبعده مش كتير مثل بقوله مصفى ولا ما هنالك، فهذا بيسكر أكتر. فإذا عندك مجموعتين، مجموعة احتارت، ارتابت، تعجبت، سألت، استفهمت، مجموعة ما بدها تركز أبدا. إذا الله بريء، لأنه الله عرض خلاصه على الناس. صورة حلوة، الله عرض خلاصه على الناس. فوقف بطرس ووضح لهم، بيقول لك: فوقف بطرس مع الأحد عشر ورفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعون، ليكن هذا معلوما عندكم وأصغوا إلى كلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيؤيل النبي. ابتدى يتكلم معهم من أصفار، من الأصفار المقدسة، يعني من الكتاب المقدس. يعني كانوا عم بيقولوا: أنا مش عم جيب لكم شيء جديد، ربنا وعد وقال أنه بيؤيل: سأسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلام. فإذا نحن اللي صار هلأ حاليا، الرب عطى لحسي، ها، مذاق، ذوق، مذاق مصغر على ما سيفعله أيضا الله في كل هذا العالم. وعلى فكرة بيقول ويكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي، يقول الرب طبعا، على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم أحلاما. ولاحظ: وعلى عبيدي أيضا وإمائي أسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون. وكأنه عم بيقول الكل له حق ياخد، بس مد يد الإيمان وكون تائب وخود، اخلص وتمتع بمجد الله، بالمجد والأمجاد الأبدي. يعني العبيد عادة ما بيقدروا يتنبأوا أساس أنه هودي درجة تانية وتالتة ورابعة، لكن عم بيقول على عبيدي وعلى إمائي، يعني على الجواري، ها؟ على الكل. شو الكل؟ يعني الروح القدس للكل، ها؟ الله يعطي الروح القدس للذين يسألونه، ها؟ يسألونه. كل واحد بيطلب: يا رب ارحمني، خلصني، واعطيني روحك الطاهر يسكن فيي، الله بيعطي. بس ما في ناس يا ربي طبقات، قال له ما فيش طبقات في العهد الجديد، لا طبقات ولا حدا ولا شعوب، ما فيش تمييز. ولهذا الرب يسوع المسيح بيقول للكنيسة: جميعكم إخوة، كلكم إخوة، طبقة خاصة. قال عنها بطرس الرسول برسالته الأولى: وأما أنتم فجنس مختار، أمة مقدسة، كهنوت ملوكي، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى ملكوته العجيب، الذين قبلا لم تكونوا مرحومين وأما الآن فمرحومون في الرب. فالرب يعطينا نعمة نفهم هذا الموضوع. الكنيسة شعب خاص مميز. ناس كتير بيقول لك نحن أفضل شعب ونحن، لا لا لا، نحن أفضل أمة في العالم، أفضل أمة، وهذه الأمة من كل الأمم. حتى ما حدا يقول إنه ربنا متحيز، لا لا لا لا، أخذ من اليهود وأخذ من كل العالم.
وبطرس

الرسول كان واضح ببيت كرنيليوس، لأنه كرنيليوس إيطالي وقائد مئة وشاف ملاك، والملاك قال له استدعي بطرس حتى يقول لك الكلام، حتى تخلص أنت به، بتخلص بالكلام اللي ببشرك فيه، بتخلص به أنت وأهل بيتك. alright. فبطرس بيقول عبارة رائعة جدا، بيقول أنه أنا أنه الله أراني أنه الله لا يحاب الوجوه. الله ما بيحاب الوجوه، ما عنده preferences. الله بيحب الكل وبده يخلص الكل. وبيقول عبارة رائعة، بيقول لك وكل من يتقيه ويصنع البر مقبولا عنده. يعني أي شخص يتقيه في كل الأرض له حق يكون من شعب الرب، كنيسة الله الحي، جسد المسيح، ملء الذي يملأ الكل في الكل. تقبل المسيح كل واحد، وصرنا كلنا الكنيسة المقدسة، الأمة العظمى، الأمة المقدسة. حاليا الناس بتستهتر بالكنيسة، بتستهتر بالمؤمنين. مرة جلست حد واحد هندي، الرب دبرني بطريقة حلوة، على كنت تعبان كتير رايح على نيوزيلندا، بدي أخدم بنيوزيلندا، وآخر النهار بدي أوصل على نيوزيلندا ودغري أروح على الكنيسة وأخدم. كنت تعبان ونعسان لأنه كنت قبل بليلة مش نايم مزبوط حتى أخلص أموري قبل ما أسافر. فقلت له يا رب بليز بدك يعني تعطيني نعمة إني هيك نام مع الحيط، يعني بسموها مع الشباك، بتحط راسك على الشباك وبتنام. أنا أخد أوكونومي، فبس صليت قلت له يا رب هيك. فجيت عملها للمسؤولي على الكاونتر، قلت له بليز هيك شيء حد الشباك. قالت لي سوري ما في إلا بالنص. بالنص يعني أنت بورطة بالوسط يعني. قلت له يا رب ليكن اسمك مبارك، إذا ما مش الحال بتعطيني نعمة خاصة. I don't know، ما بعرف كيف. بعد شوي طلعت فيه هيك، قالت لي لوك خد هاي الورقة واعطيها على المدخل، يعني بس بدك تعمل بوردينج. فأعطيته للرجال، قال لي ايه وقف على جنب، انتهر هالشغلة، وقفني حتى يطلع الطيارة كلها. قلت انتهر هالشغلة، شو بدي بهالسؤال أنا؟ بالآخر قال لي كام تعال، وقعدني جوا فيرست كلاس. قعدني حد واحد هندي، هيدا الهندي أنا بلشت بشره، قلت يا ربي إذا أنت رتبت لي يكون حده لازم إني أنا بشره قبل ما نام، بدي نام لي شوي. قال لي بصراحة أنت اللي عم تقلي إياه جديد، أنا يعني نحن منحتقر جدا المسيحيين بالهند، وخاصة لأنه منعتبرهم أنه هودي اشتروهم الإنجليز لما كانوا هونيك، وهودي كانوا فقراء ويعني من حثالة العالم، كأنه هيك عم بيقول يعني. فقال لي أنت عم تغير لي نظرتي، لأنه صرت أحكي شوي وجربت أحكي معه شبه فلسفي لحتى ما يقول أنه المسيحية كلهم زي ما تقول. قلت له حبيبي أي منقبض، نحن عايشين بالإهانات وبالرفض. ها؟ قال لي لا حياة، كل أغلب اللي بالهند يعني خاصة الهندوس والسيخ ما بيحترموا المسيحيين. هلأ طبعا ما بعرف شو صار، تغيرت الأوضاع ما بعرف. فالمسيح قال ما في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وقالنا انتبهوا ويظن أن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة أو قربان لله، يعني نحن مرفوضين. وقالنا ستكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمه. فنحن مش متوقعين كرامة من الناس، بس نحن الأمة المقدسة والشعب المختار، شعب اقتناء. سو ما حدا يشوف حاله علينا. حاليا شوف حالك اللي بدك تشوف حالك، وافتخر علينا قد ما تفتخر، بس سوف تتفاجأ في الأبدية. رح تلاقي حالك إذا ما تبت في آخر الصف، والكنيسة في أعلى مقام لأنها في المسيح يسوع جسد المسيح. فلحق حالك، وإذا الرب عم بكلمك اليوم وأنا واثق أنه الرب عم بكلمك، قل له يا رب كلمني أكثر وافتح لي ذهني وساعدني أفهم وأستوعب حتى أقدر أقبلك مخلص شخصي لحياتي. أنا بترجاك لحتى ما تخسر الفرصة. هلأ لما أتكلم بولس الرسول هذا الكلام، أنا دخلت على صفحة تانية. أوكي خليني أفتح هذه هون. أوكي لما أتكلم بولس الرسول بطرس الرسول هون تابوا، بس ناس استهزأوا. نفس الأمر يتكرر في كل المجالات، خاصة لما ابتدت الكنيسة تربح نفوس، ابتدوا رؤساء الكهنة يغاروا، والمعجزات عم تصير باسم المسيح بس عم بيغاروا بيحبسوا هذا، وضلت الحركة ماشي، ضلت الحركة ماشي. لما تنتقل إلى مجامع اليهود في الأمم، يعني مثلا دخل بولس الرسول وبرنابا الى مجمع مثلا انطاكيا بيسيديه، وهونيك لما شافوه داخلين ظهر رؤساء المجمع شافوا انه بيقدروا يتكلموا، يعني كانه عندهم كلمه. ليش عرفوا انه عندهم كلمه؟ ما بعرف، يمكن شكلهم بدل على انه معلمين او ما بعرف. فجاءوا لعندهم قالوا ايها الرجال الاخوه، اذا عندكم كلمه تكلموا فيها الشعب اطلعوا كلمونا. فتحوا الباب حتى يتكلم، فوصل وقف بولس وأشار بيده وقال اسمعوا

أيها الأخوة اسمعوا، وابتدى يشرح لهم تاريخ الأمة تقريبا، أوكي، ووصل للمسيح وشرح لهم أنه المسيح مات بحسب النبوءات، اتكلم معهم بلغتهم. بس مين قاعد موجود جوا بالمجمع؟ أمم من أهل أنطاكية بسيثرية، مش يهود. بس ابتدوا يسمعوا. ليش ابتدوا يسمعوا ويقبلوا؟ لأنه كانوا اليهود في المجامع يتكلموا كل سبت عن الشريعة وعن الأنبياء وعن موسى، والكتاب بيقول بعدما قرأوا من موسى والأنبياء قالوا لبولس تعال اتكلم. إذن كانوا يعلموا ويحكوا أنه سيأتي المسيح وكذا وكذا، بس مش قادرين يشوفوا المسيح الذي أتى أنه هذا هو المسيح الحق وهو مخلص العالم، وطبعا بيخلص بني إسرائيل إذا قبلوه ربا وفاديا ومخلصا لحياتهم. طبعا لما ابتدى يتكلم فرحوا الأمم. بيقول لك ناس كتار آمنوا من اليهود وناس كتار من الأمم آمنوا. فلما خلصوا جاءوا الأمم لعند بولس وبرنابا قالوا لهم من فضلكم كلمونا السبت الجاي عن هالموضوع هيدا عن المسيح. فجاءوا في السبت التالي وتكلموا، بس تكلموا بيقول لك تقريبا أتت المدينة كلها، يعني كل مدينة أنطاكيا بسيدية جاءت كلها واجتمعت هناك خارجا وداخلا وقعدوا يسمعوا بولس الرسول عم يتكلم عن المسيح. والأمم فرحانة. مين اللي غار؟ أهل البيت. ما أحيانا كثير نحن ما بنعرف كيف نمشي الأمور، بدنا لحالنا، ما بدنا حدا غيرنا، بدنا لحالنا، ما حدا نحن هيك كم مجموعة صغيرة. لا لا لا، أي مجموعة صغيرة، ربنا بده يباركنا بركة حتى لا توسع. فغاروا بيقول لك لما رأوا الأمم جاءوا صاروا يناقضوا ويجدفوا. شو كلمة يجدفوا؟ يعني عم بيجدفوا على اسم يسوع المسيح. نفس الأمر اللي كان بولس يعمله مع الكنيسة بأورشليم لما كان يضطهد المسيحيين ويقول لهم جدفوا على اسم يسوع، بس بولس الرب ظهر له على طريق الشام وقلبه فؤاني تحتاني وغير حياته، وهو الآن يرى المناقضين والمجدفين أمام عينيه مثل ما كان يعمل قبل. بس الرب طبعا افتقدوا برحمته، جدفوا كذا وكذا. وبعدين مش بس هيك، طبقة أصعب وأقصى من الذين استهزأوا بأورشليم. لبورشليم شافوا المنظر استهزأوا، بس شو صار بأنطاكية بسيدية؟ حركوا، بيقول لك حركوا النساء الشريفات أو المتعبدات، وأيضا رؤساء المدينة حتى يعملوا اضطهاد، وأثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا، وبالنتيجة طردوهم. تنتقل على محل تاني بتشوف صار مرات الضيق أصعب فأصعب. راحوا مرة تاني صوب تسالونيكي اضطهدوهم، جربوا يقتلوهم، هربوا بولس وبرنابا، هربوا لوين؟ على بيرية، ودخلوا المجمع. يا أخي شو بدكم بالمجامع؟ لأنه الرب أوصانا أنه نروح المجامع، يعني نكلم اليهود أولا لأنه الرسالة أرسلت لهم وبذات الوقت أرسلت للأمم. وهذا ما قاله بولس بأعمال رسل 13 لما شاف اليهود عم بيقاوموا بمجمع أنطاكيا، أنطاكيا بسيدية، قال لهم كان ينبغي أن تكلموا أنتم أولا، يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ قد دفعتموها عنكم وحسبتم أنفسكم أنه غير مستحقين، هو ذا منذ الآن نتوجه إلى الأمم لأن هكذا أوصانا الرب. قد أقامتك خلاصا أقامتك نورا لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض. فرحوا الأمم أكثر إنه نحن إلنا نصيب. كل إنسان له نصيب في المسيح، والله عارض خلاصه على جميع الناس، بس طوبى لمن يقبل ويؤمن ولا يرفض الرسالة الموجهة له للخلاص. الله يعطي نعمة باسم المسيح. لما نادوا في تسالونيكي صار عليهم اضطهاد، راحوا إلى بيرية دخلوا على المجمع، شو اللي صار؟ لحقوهم من تسالونيكي، هذه مجموعة أصعب، ما في ناس بتستهزئ وبتقعد عاقلي وخلصنا، بس ناس تانيين بصيروا يحركوا الجو اللي حواليهم، ناس تانيين وأصعب وأصعب بيلحقوك من مدينة على مدينة. وهلأ ياما في ناس من المتشددين الإسلاميين يا أخي حاطين رجل على رجلك على الدعسة، يا خي أبدا، يا خي روح بشر برسالتك واتركنا. لا يا خي نحن مش عم نجي صوبك، بس ليه؟ لأنه إبليس ما بده يسمح إنه رسالة الإنجيل توصل لكل الأرض. فبتلاقي الذين كانوا في تسالونيكي ذهبوا إلى بيرية. All right.
وأيضا في مرة تاني بحسب عمل الرسل، هذه بحسب 17 عمل الرسل 17،

بس حتى بال14 شفى بولس انسان مقعد الرجلين منذ ولادته. شفاه لما شفاه اهل ليسترا صاروا يتكلموا وقالوا يه الآلهة نزلوا الينا. فكانوا يقولوا بولس وبرنابا زفس وهرمس وزفس واجوا بده يذبحوا لهم ذبائح. مزقت يا ابو بولس وبرنابا. بعدين جاء ايضا يهود من أيقونية وقالوا لهم هودي ضالين يا عم. ما الزلمة شفى الشخص باسم المسيح؟ قال لا هو ضالين قاموا رجموا بولس. فالفكرة وين؟ بتحس في ناس تستهزئ وخلص سكتت، ناس بتزيد الدوز بتزيد العيار بالدائرة اللي حواليها، ناس بتلحقك من مدينة على مدينة، ناس بتلحقك في كل الأرض. بس بالنتيجة رسالة الإنجيل لن تتعطل، مثل ما قال بولس الرسول أنا مقيد بسلاسل لكن كلمة الله لا تقيد. رسالة الإنجيل ستصل إلى العالم. لكن السؤال المحير، ولو أخذ كم دقيقة بعد، ناس بيتلامس مع ربنا، ناس بتشوف قوات وعظائم بطرق متنوعة والله بيكلمها، وناس بتأسي القلب. في ناس بيختبروا عمل الله من نوعية يهوذا، اختبر ولا ما اختبر؟ لك شاف اللي ما بينشاف يهوذا الأسخريوطي وخان السيد الرب. لما قرر شاول الملك حادثة من الأحداث أنه يقتل داود، هرب داود إلى صموئيل النبي، إلى الرامة، إلى الرامة. إيه؟ هلأ أرسل وراءه الملك رسل حتى يقتلوا داود، يجيبوا داود ويقتلوه. حل عليهم روح الرب. ليه؟ لأنه كان واقف صموئيل وعم يتكلم بكلام الرب وفي تسبيح وتعليم، فكان في حضور إلهي كما الآن. حاسين بحضور الله؟ متأكدين أنه المسيح في وسطنا؟ اللي قال حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. المسيح في وسطنا، في حضور إلهي. فلما دخلوا الرسل حل لهم روح الرب، فصاروا يتنبؤوا، يعني يتكلموا كلام الله. بعت مجموعة تانية صاروا يتنبؤوا، بعت مجموعة تالت الملك صاروا يتنبؤوا. شو عم بصير؟ قال لك الملك أنا رح روح، وجاب معه طبعا مجموعة. بيقول لك لما دخل، مش وصل لعند صموئيل، لما دخل حل عليه روح الله. مش حل عليه لحتى يسكن فيه وخلصوا، لأنه هو شرير كان عم يعمل شر، لكن مسكوا روح الرب. بيقول لك فصار يتنبأ وخلع ثيابه الملكية وانطرح عريانا، بس عريان يعني بدون الملابس الملكية، وتنبأ كل النهار وكل الليل. تاب شاول ولا تاب؟ يا ما ناس الله بيكلمهم ويا ما الله بيتعامل معهم، بس بيبقى فيهم أرواح شريرة وبيحبوا الخطية وبيحبوا الظلمة ولا يريدون أن يتوبوا. هل الرسل اللي كانوا مع شاول قال عنهم الكتاب المقدس واحد منهم ثلاثة أربعة تابوا؟ أبدا. شو عم بصير؟ هيدي مشكلة كبيرة. نقطة أخرى، ليش عم نحكي؟ لأنه الله بيتعامل مع الناس، ويوم الدين ما حدا بيقدر يقول له للرب أنا ما فهمت ما سمعت ما عرفت، بس أنت ما كلمتني. كلمتك ونص، بطرق متنوعة، بالأحلام، بالرؤى، بالضيقات. الابن الضال لما أجا جوع في المنطقة اللي كان فيها، كان الجوع مش لأنه الله ما بيحبه، كان صار جوع حتى يردوا إلى بيت أبيه، وهذه تبع المثل. بس صار في جوع احتاج، شاف حاله بالمزلة، عم يرعى خنازير ومش عم يقدر يأكل الخرنوبس التي كانت الخنازير تأكله، ولم يعطيه أحد. بقول لك عاد إلى نفسه وقال بدي أرجع لعند أهلي. للاختصار أنا عم حاول عجل النقطة، إنه الله بيتكلم بطرق متنوعة. لما الجند، جند الهيكل، جند الهيكل يعني لازم يكونوا قريبين من الروحيات. يا خي واحد ليل نهار بالهيكل وعم يحرس الهيكل، وجند الهيكل يعني يهود مش رومان. يعني في كان معهم رومان، بس في جند للهيكل، رايت؟ راحوا يمسكوا المسيح. قال لهم المسيح بيوحنا 18 من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري. قال لهم أنا هو. فسقطوا أرضا. يا خي واحد عم بيحكي معك وانت كيانك ارتعد، كيانك ارتعد. هلأ اجت ببالي فكرة، اجى لعندي شخص آخر الليل، جابوا شخص وزارنا، كان هون جاي من أمريكا هو، وكان عامل قناة وكان عم يحتال على الناس دون تسمية أسماء. اجى الساعة 12 بالليل دي زورنا،
وعرض علي أن أخدم معه.

له ما بخدم. قال لي بعطيك ربع ساعة. قال لي بعطيك $1,200. قلت له أخي أنا ما بأخذ مصاري أصلا، أنا عم بخدم ببلاش. أنا طبعا عندي معاش بالكنيسة بس أنا عم بخدم وين ما كان ببلاش. قال لي طب ربع ساعة. قلت له ولا ربع ساعة. قال لي ليه؟ قلت له لأنه أنت مش عم تخدم الرب. إذا اللي أنت عم تخدمه بتقارنه مع خدمة القديسين الأوائل الرسل والمسيح والكنيسة، ما في، أنت اللي عم تخدم بعكس، أنت إنسان عدائي متهجم جدا جدا متهجم. المهم هو ظاهر، قلت له خليني صلي عليك، صلي معك أو خليني صلي لك. وقف حطيت إيدي عليه وقلت أنا باسم الآب والابن والروح القدس. تتذكري ارتعد ارتعاد، عمل هيك ارتبط في أرواح. تاب لا مش تاب، حاولوا هلا مطروح بالحبس، ما بده يتوب، كان عم يحتال على المسيحية ويخد منهم فلوس. أحبائي يا مناسب يختبروا اختبارات، بس مش كل إنسان يرتعد يعني يخاف بيكون إنسان جدي. إشعياء 66 بيقول، حط لنا يا لو سمحت إشعياء 66:2 بيقول عبارة رائعة جدا، بيحكي عن المرتعد من كلام الرب. alright بيقول وإلى هذا أنظر، إلى الشخص يعني إلى هذا أنظر. لمين يا رب تنظر؟ بيقول إلى المسكين والمنصحق الروح والمرتعد من كلامه، المرتعد من كلامه أو الذي يخشع من اسمي. لما سمعوا اسم المسيح سقطوا أرضا، لكن رجعوا قاموا ومسكوه وأوثقوه وساقوه إلى حنان رئيس الكهنة. وكأنه مثل ما بيقول البعض هلا، خاصة المسيحيين اللي بيتفلسفوا براسنا، هلا أنت أفهم من فلان وأفهم من فلان، أفهم من أبو فلان إذا عم بحكي كلمة الله. اعتبروا أنه المسيح يسوع هذا ضال، هو أفهم من رئيس الكهنة، أفهم من أبوك وأبو أبوك، هذا رب المجد يسوع المسيح. لكن الإنسان ضل ها مرتبط بفكر أرضي، مش عم يقدر يحلق حتى يوصل للفكر السماوي ويقبل رسالة المسيح. أخذوا ساقوا إلى رئيس الكهنة حنان، وبعدين أرسلوا إلى قيافة، هناك لطموه عزبوه إلى ما هنالك، أوكي، وبعدين أرسلوا للصلب. أحبائي هل ارتعدوا؟ لا، اضطربوا، بس ما فيش ارتعاد من شخص المسيح، في ارتعاد من كلام الرب وفي ارتعاد من شخص الرب. هل الكتاب المقدس بيقول أنه يرتعدون من اسمي؟ مش واضحة، لا، بس بسفر ملاخي 3 وملاخي 4 3:16 بيقول أنه وكلم متقو الرب كل واحد أخاه، والرب سمع وأصغى، وكتب أمامه سفر تذكرة للمتفكرين باسمه ويكونون لي خاص يقول الرب. بحسب الأربعة بيقول أنه بيتكلم أيضا عن التقوى، عم حاول فكر فيها كيف جاي، بيتكلم فيها عن التقوى. التقوى بمفهوم اللغة العبرية إنه خشوع، خشوع زائد. فاسم الرب لازم يكون فيه تقوى قوية جدا، وكلمة الرب لازم يكون فيها التقوى. كلمة الرب لما بيسمعها الإنسان بيرتعد، بيقول لك المرتعد من كلامه. لكن كلمة اسم الرب، حضور الرب يعني شخص الرب نفسه، لما الله بيرسل كلامه الإنسان لازم ينتبه ويركز، لأنه كلام الله. ولما الله بيوصل بيكون في الحضرة بطرق، مثلا لما ظهر لموسى يعني لازم يخشع، لأنه بيقول لك الكتاب المقدس لما موسى رأى المنظر بيقول لك خاف وغطى وجهه. في خشوع، في في في ارتعاد، في تقوى. لكن في ناس بنسميهم بالمثل العادي، بيقول لك عينه بيضة، تقولوا أنتوا هالكلام نفس الشيء؟ جود، يعني في هذا مثل بين الجميع. في ناس عيدهم بيضة، في ناس إنسان وقح أمام الحضرة الإلهية، في ناس بيستهزئوا، في ناس بيقاوموا، في ناس بيجدفوا، في ناس بيناقضوا. الله يعطي نعمة للنفس البشرية، لما الله بيتكلم اسمع، مثل ما قاله بالماضي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، تحب الرب إلهك من كل قلب. لازم الإنسان يأخذ اعتبار من كلام الله. فكان بالحري مش بس كلام الله، الله نفسه نزل على الأرض وتجسد من العذراء مريم ومن الروح القدس وصار إنسانا وصلب عنا حتى يكفر عن خطايانا بموت الصلب، لأنه بالذبيحة غفران الخطايا. والإنسان لا يرتعد، لم يرتدع لا من كلمة الله لا يرتعد ولا من منظر حضور الله. شو عم بصير؟ الإنسان يوم الدين سيحاكم.

إذا جاز تعبيره ربنا مرتاح إنه فوق, يعني فوق ما يجب عادل. الله عادل أكثر مما نتصور. لما صار اللي صار في يوم 50 بتشوف محبة الله وعدل الله. الله بيحب الناس وتعامل مع الجميع. التعامل اللي صار مع التلاميذ أيضا أخذ نصيب الناس اللي بالخارج, اللي كانوا بالخارج بذات اليوم اعتمدوا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد, وبذات اليوم ابتدوا يعملوا شركة مع التلاميذ. بيقولك وكانوا يواظبون على الشركة وعلى كاس الخبز طبعا, وعلى تعليم الرسل, وعلى فكانوا يواظبوا بذات اليوم. يا عمي شو حلو هالتوبة هاي, يا رب اعطينا ناس تتوب بسرعة. في ناس بتطلع لك روحك يا زلمه حتى يتوب بمرجحك بياخدك 1000 سنة. يا خي الله يا رب اعطي روح توبه باسم المسيح, يا رب اعطي روح توبه. في ناس يا اخي بيصير عندك على كل امر بوقفك 60 سنة حتى شو توصل معه لحل. لا, قل له تكلم يا رب, عبدك سامع. شو بدك مني بعمل لك؟ شو بدك اعمل يا رب؟ بدك توب؟ بدي توب. امين. شو بدك اعمل؟ اذهب واخدمني. مثل ما قال له يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. امين يا رب, ساعمل في كرمك. عمول كذا. امين يا رب. صدقني طوبى للنفس التي تسمع لكلام الله. صدقني ما بتخسر ابدا اذا كنت مطيع, خاصه بتطيع بانك تتوب في الحال لانك مش ضامن حياتك. واذا كنت مؤمن كون مطيع, كون مطيع. اذا قال لك الرب حب اخدم اعطي عمول اللي بيقول لك يا الكتاب عمول. صدقني بتكون بركة لغيرك والرب بتمجد بحياتك. دعونا نحن رؤوسنا بكلمة صلاة. من كل قلبي بشكرك لأنك بتكلمنا جميعا بكذا طريقة حتى تجذب انتباهنا, إما لكي نخلص, للذين لم يخلصوا بعد هيخلصوا, وللذين هم مخلصون يعيشوا في خوف اسمك وبحسب مشيئتك. ساعدنا يا رب, ساعدنا نتمم مشيئتك ونعمل يا ربي عمل الرب بدون رخاء. يا رب النفوس اللي كلمتها واللي رح تكلمها فيما بعد عندما يسمعوا هذه الخدمة, من فضلك يا رب لتكون مثل ما قلت, لتكون كلمتك كمطرقة تحطم الصخر, تتعامل مع القلوب العاصية وتأتي بالجميع إلى التوبة. بركتك على أحبائي الماثلين أمامك واللي عم يشاهدونا أيضا, على كبارنا وصغارنا. ساعدنا نحبك ونكرم اسمك باسم المسيح يا أبانا. نصلي في الروح القدس وللآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نهدي كل مجد وكرامة الآن وإلى أبد الآبدين. آمين. ربي بارككم.

الرسول بولس اتسجن أكتر من مرة في حياته، لكن أصعب سجن اتسجنه هو اللي كان في روما، السجن الأخير لما كان في روما، وكان ألمه شديد، وكان زنزانة حقيقية، ويقال إنها كانت تحت الأرض، كانت متعبة جدا. لكن أيضا اللي كان متعب في هذا السجن هو إنه كان وحيد، وكان أصدقائه كتير منهم مش لاقيهم. ففي سجن قاسي كانت أيضا الضغوط النفسية شديدة جدا. وقال في رسالته الثانية لتيموثاوس في الإصحاح الأخير منها: بادر أن تجيء سريعا. يقول له تعالى، بادر أن تجيء سريعا. بعديه على طول بيقول: لأن ديماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر. ديماس تركني. مؤلم جدا لبولس والغير بولس، الإنسان اللي بيترك الخدمة مؤلم أكتر جدا من أي وجع، وأكتر جدا من حتى آلام السجن. ديماس سابني، هرب من الكفاح وراح، سابني في عز ما بنبني، وكان حتة مني وكان ابني. ديماس يا ناس دلوقتي بيحاربني. لمين التصريح ده؟ من واحد جريح. مين بيقول؟ الرسول؟ لا لا، ده المسيح. ومين ديماس؟ كان غالي وتمنه لا يتاقل بذهب ولا بماس، كان برج عالي في السماء ومبني بأحسن أساس، لكنه اتردم واتهدم وبقي تراب ينداس. ديماس يا ابني، ايه اللي جرى؟ ايه اللي أخدك من وسطنا؟ وربنا تنسى محبته؟ تنسى عشرته؟ طب تنسى ازاي أموره وأفعاله؟ ده احنا ياما كنا منها كتير نشوف بذور الكنايس تترمي وسط الأعادي ألوف، وتفضل تكبر وترتفع ولا شيء ولا فيها شيء يتمنع. ديماس ده احنا كنا بنفرح سوا لما كان يرجع للحظيرة خروف. تنسى ازاي كل ده وتخلي العدا تفرح تقول النبتة الأولى بتنضرب وهو واحد

منهم هرب وبكرة الكنيسة هتنخرب. ديماس يا ناس ميت عايش بدون إحساس، كان فاكر إن الإيمان يتهز لما ينسحب. وضاع المسكين زي اللي ضاعوا قبله كتير جايين، شدهم العالم بكبرية، بمنصب، بحب الرية، الكين في حب المال، بشهوة عين. لكن خلي بالكم، دول كانوا وسطنا عايشين، دول كانوا بيبنوا بيعمروا، دول كانوا مؤمنين، دول كلهم ديماس كانوا جوه قلبنا وكانوا بيجروا في دمنا، خدهم العالم مننا واحنا مش داريين.

0: وقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

الحلو والمدهش بالرب انه هو بحبنا كثير، حبنا محبه كبيره ونحن بعد ما كنا بنعرف شيء عنه ولا بنعرف شيء عن هالمحبه. هلا يمكن انت تقول لي انه انا اختبرت هالمحبه بس صارت شيء عادي لحياتي وصارت شيء روتين. تذكر انه الرب حبك وانت كنت ما بتعرف شيء عنه وما بتعرف شيء عن هالمحبه. تذكر انه هو نزل من السما مشانك ومات على الصليب مشان يغفر لك خطاياك ويعطيك محبه وفرح وسلام. تذكر انه هو حبك محبه كبيره وانت كنت بعد ما بتعرف شيء عن المحبه وما بتستاهل. تذكر كيف هو مات على الصليب مشانك وبلش يشكره ووقتها بيرجع الفرح.

كتاب رجال ونساء الكتاب المقدس للكاتب الدكتور الياس مقر. هم عبارة عن 4 كتب، 3 كتب بيتكلموا على رجال الله القديسين، وكتاب واحد يتكلم عن نساء الكتاب المقدس. 1800 صفحة. المنتج ده حاليا موجود في سي دي لأنه صعب أوي يبقى موجود في كتب. يتكلم فيه الدكتور الياس مقر عن كل أشخاص الكتاب المقدس من أول سفر التكوين حتى سفر الرؤيا، وبيعلن فيها حقيقة. هل أشخاص الكتاب المقدس كانوا أشخاص كاملين كلهم؟ هل كانوا بلا عيوب؟ هل كانوا بلا مشاكل؟ ولا كانوا ناس عاديين تحت الخطية وتحت النير؟ تفصيل لكل شخصية بدراسة كتابية عميقة جدا جدا. لكل دارس يحب يعرف عن شخصيات الكتاب المقدس، ده أروع كتاب في هذا الطريق.

بيقول بروس ليف بلاد أن الله هو الأولوية الأولى في الكنيسة، مش الناس ولا الخدمة ولا النمو ولا النجاح. الله والله وحده هو اللي بيشغل موضوع وموضع الأولوية القصوى والمطلقة في الكنيسة.

0: يفتح وليس من يغلق.
1: في جزء في الترنيمة بيقول أنجحنا فمن يعوقنا، والترنيمة دي كانت في حياتي كانت بتكلمني دايما أن ربنا هينجحني ونجاح بلا إعاقة، واختبرت ده بالفعل في حياتي. رغم أنه ممكن في الأول يبقى في وقت صراعات وقت حروب، زي الجزء اللي بيقول كالصوان جعل جبهنا، لكن رغم الحروب والصراعات اللي ممكن تكون بتواجهها أو أكون بواجهها، ربنا يديني القوة أن أنا أنتصر، وفي الآخر أنه يوصل أنه يفتح الأبواب المغلقة وينجحني نجاح بلا إعاقة.

اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. اليك وحدك اخطأت.

يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تكره توبيخه، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، وكآب بابن يسر به.

0: أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج التلميذ بعنوان المسيح في قدس الأقداس. كان رئيس الكهنة في العهد القديم يدخل إلى قدس الأقداس في الهيكل مرة واحدة في السنة في يوم الكفارة العظيم ليكفر عن خطايا نفسه أولا، ثم يكفر عن خطايا الشعب بواسطة ذبائح دموية حيوانية. لقد شرح كاتب رسالة العبرانيين كيف كان الهيكل الأرضي رمز للهيكل السماوي، وكيف دخل يسوع كسابق لأجلنا إلى الأقداس مرة واحدة وإلى الأبد، وهو الآن رب يسوع المسيح جالس في يمين العظمة في الأعالي يشفع فينا. وذكر عبارة رئيس الكهنة في رسالة العبرانيين 16 مرة، منهم 10 مرات خاصة بالرب يسوع رئيس كهنتنا. على سبيل المثال عبرانيين 26 يقول كده: حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد. ويأتي السؤال الرئيسي لهذا اللقاء: ماذا يفعل يسوع الآن كرئيس الكهنة في الأقداس؟ وأنا سعيد يكون معي في لقاء اليوم الفاضل الأخ إيريلا كيرولوس خادم الإنجيل، كلنا عارفينه مش محتاج أعرفه لأنه يعني معروف لكل مشاهدين كرمة، وربنا بيستخدمه في أماكن كثيرة، وهو رجل من رجال الله بيحب كلمة الله ويستخدم الكتاب كوسيلة للتعليم الحقيقي لكل الشعب. أخ إيريلا مرحب بك معنا في هذا البرنامج.
1: جناب الشيخ صمويل، فرحان أكون مع حضرتك بعد فترة طويلة، فرحانة أشوفك بصحة وقوة، ربنا يباركنا ويبارك الحلقة النهاردة.
0: آمين. أول سؤال: متى ذكر عن الكهنوت في العهد القديم لأول مرة؟
1: أول مرة يذكر عن الكهنوت في العهد القديم ذكر في سفر التكوين أصحاح 14، لما ذكر عن شخص يسمى ملكي صادق، ملك سليم أو ملك البر والسلام، ويتقول عنه الكتاب: وملكي صادق ملك سليم أو أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي. دي أول مرة تذكر عن الكهنوت في الكتاب المقدس.
0: إيه الفرق بين كلمة الأقداس، وإيه الفرق بين أقداس العهد القديم وأقداس العهد الجديد؟
1: الأقداس في العهد القديم كانت عبارة عن خيمة الاجتماع، وكانت مقسمة إلى ثلاث أقسام: الدار الخارجية والقدس وقدس الأقداس. لكن أقداس السماء هي أحلى اسم يتقال عن الأقداس في السماء، ما يتقالش عنها قدس الأقداس لكن يتقال عنها الأقداس بس، لأن السماء لا يوجد فيها قدس وقدس أقداس،

0: فده محضر الله اللي موجود في السماء. أقول فرق تاني كمان بين أقداس الأرض والسماء. أقداس الأرض دي معمولة بيد إنسان.
1: نعم.
0: مثلا لو رجعنا العبرانيين أصحاح 9 وعدد 11، لما اتقال عن المسيح اللي دخل لأقداس السماء، عبرانيين 9:11 يقول: وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة الخيرات العتيدة فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة.
1: نعم.
0: لكن كمان أقول فرق ثالث وأخير، أنه أقداس الأرض كان يدخل بها هارون مرة واحدة في السنة ومعاه دم ذبائح، أما أقداس السماء حضرة الله دخل الرب يسوع المسيح مرة واحدة ودخل بدم نفسه.
1: خلينا أقرأ لك بعض الآيات في عبرانيين 9 من عدد 1 وبعدين أسمع تعليق من حضرتك.
0: تفضل.
1: يقول كده: ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة والقدس العالمي، لأنه نصب المسكن الأول الذي يقال له القدس الذي كان فيه المنارة والمائدة وخبز التقطيمة، ووراء الحجاب الثاني المسكن الذي قال له قدس الأقداس فيه مبخرة من ذهب وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصا هارون التي أفرخت ولوح العهد وفوقه كروب المجد مظللين الغطاء، أشياء ليس لنا الآن أن نتكلم عنها بالتفصيل. ثم إذ صارت هذه مهيئة هكذا يدخل الكهنة إلى المسكن الأول كل حين صارعين الخدمة، وأما إلى الثاني فرئيس الكهنة فقط مرة في السنة ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهالات الشعب. إيه اللي ممكن نتعلمه من الآيات دي؟
0: نتعلمه الآيات دي أنه كان هناك نظام دقيق في العهد القديم، هذا النظام الدقيق كان هو خيمة الاجتماع، وهنا بيحكي لنا الكتاب عن تقسيمة هذا المكان، كان في المسكن الأول والمسكن الثاني. المسكن الأول هو القدس اللي كان موجود فيه المنارة وخبز الوجوه، ثم المسكن الثاني وهو قدس الأقداس اللي فيه تابوت العهد الذي يدخل إليه هارون رئيس الكهنة مرة واحدة يوم الكفارة، يرش من الدم قدام الغطاء 7 مرات وعلى الغطاء مرة واحدة، فيوجد كفارة أحبائي لمدة سنة واحدة، وكل سنة فيها
1: تكرار
0: ذكر خطايا. وهنا الكتاب يقول لنا آية جميلة في عدد 8 الجزء اللي قريته حضرتك، يقول: معلنا الروح القدس بهذا. إيه هو بهذا؟ يعني وجود خيمة الاجتماع الأرضية في العهد القديم، معلنا بهذا أن طريق الأقداس لم يظهر بعد.
1: نعم.
0: يعني لسه لم يفتح طريق الأقداس السماوية. ليه؟ لأنه المسكن الأول كان موجود، وعندما أتى المسيح دخل بدم نفسه زي ما نشوف بعد شوية، ليس إلى قدس الأقداس الأرضية بل إلى أقداس السماء، إذ وجد فداء أبديا.
1: يعني في عدد 11 حضرتك ذكرته، هقرا تاني 11 و12 من نفس الأصحاح، أصحاح 9: وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة الخيرات العتيدة فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة، وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا.
0: نعم.
1: تفضل.
0: عايز يقول لنا أنه المسيح يختلف عن هارون.
1: نعم.
0: هارون كان يدخل مرة كل سنة عشان يوجد كفارة وقتية عبارة عن كفر أو تغطية، لكن المسيح دخل إلى أقداس السماء مرة واحدة وليس بدم تيوس وعجول، لكن دخل بدم نفسه. وما أبعد الفارق، ليه الكفارة كانت في العهد القديم مؤقتة؟ لأنها مؤسسة على دم تيوس وعجول، أما كفارة المسيح فداء أبديا لأنها مؤسسة على دم الرب يسوع المسيح. لكن في حاجة تاني كمان، الذي يدخل إلى حضرة الله هارون الإنسان، أما الذي دخل إلى أقداس السماء ليس هارون، لكن ربنا يسوع المسيح رئيس الكهنة العظيم الذي يبقى إلى الأبد.
1: في عبرانيين 10 وعدد 11 و12 يقول الكتاب: وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية. وأما

0: هذا، فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله.
1: هنا الفارق الكبير بين تكرار الذبائح في العهد القديم لعدم كفايتها. لماذا تتكرر الذبائح؟ هنا بيقول لنا يقوم الكاهن بتاع العهد القديم كل يوم، كل يوم. ليه؟ لأن الحل لم يوجد، العلاج لم يوجد، الكفارة لم تتم، الخطايا لم ترفع. يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة، وبعدين يقول كلمة حلوة قوي، تلك الذبائح الحيوانية التي، بحب أقول الكلمة الجاية، لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية. لماذا تكررت ذبائح العهد القديم؟ لأنها لم تستطع أن تنزع الخطية. بس بحب الآية اللي بعدها عدد 12، وأما هذا، وما أروع كلمة وأما هذا، أي الرب يسوع المسيح، أما هذا فبعدما قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة. خد بالك الآية اللي فاتت تقول ذبائح عن الخطية، لكن هنا يقول ذبيحة عن الخطايا. بعدما قدم عن الخطايا كم ذبيحة؟ ذبيحة واحدة، وكان فيها كل الكفاية. إيه الدليل إن فيها كل الكفاية؟ يقول فجلس إلى الأبد عن يمين الله. لا نقرأ عن الكاهن في العهد القديم أنه كان يجلس في خيمة الاجتماع،
0: لا،
1: ولا يوجد كرسي في خيمة الاجتماع. لماذا؟ لأن العمل ناقص ولم يتم، والكفارة لم تتم، والخطية لم تنزع. لكن ربنا يسوع المسيح بذبيحة نفسه، لأنه أتم العمل، فجلس إلى الأبد عن يمين الله.
0: أشكرك. في البداية ذكرت عن ملكي صادق أنه هو كان، يعني هو أول واحد يذكر عنه الكهنوت. وبعدين ذكرت عن هارون. إيه الفرق بين كهنوت ملكي صادق وكهنوت هارون؟
1: علشان نفهم الفرق، اسمح لي أرجع مع حضرتك إلى رسالة العبرانيين أصحاح 7. نقدر نعرف الفرق ببساطة شديدة. عبرانيين أصحاح 7 يقول عنه،
0: من أول عدد واحد حتى، ملكي صادق هذا،
1: أيوة،
0: ملك سليم، كاهن الله العلي، الذي استقبل إبراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه، الذي قسم له إبراهيم عشرا من كل شيء. المترجم أولا ملك البر، ثم أيضا ملك سليم أي ملك السلام، بلا أب بلا أم بلا نسب، لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا إلى الأبد.
1: هنا في على الأقل ثلاث فروق بينه وبين هارون، عشان كده استخدم هو ليكون شبها وظلا
0: للرب المسيح،
1: للرب يسوع المسيح. حاجة الأولانية أنه كان ملك وكاهن، وده كان ممنوع على هارون يكون ملك، لكن ملكي صادق كان ملك، ملك سليم، وكان كاهنا لله العلي. حاجة تانية يتقال عنه في عدد 3، بلا أب بلا أم بلا نسب. ده مش معناه إنه ملكي صادق ده كان طالع كده يعني،
0: لا.
1: لا، بس الكتاب قصد أنه لا يذكر نسبه، علشان يقول أن هذا الكهنوت الذي أخذه لم يأخذه نتيجة سلسلة بشرية،
0: ما هو مش وراثة يعني،
1: مش وراثة. أما كهنوت هارون كان كهنوت وراثي، كان يتخذ من سبط لاوي ومن عيلة هارون الكهنوتية،
0: لكن ملكي صادق ربنا اختاره
1: بالضبط،
0: كهنوته مستمر إلى الأبد
1: بالضبط. عشان كده عندما يأتي عن كهنوت المسيح يتشبه بملكي صادق. أقول فرق ثالث كمان عن الاثنين، لو رحنا إلى عدد 11 يقول فلو كان بالكهنوت اللاوي اللي هو هارون كمال، يعني لو كان كهنوت هارون يستطيع أن يحل المشكلة إذا الشعب أخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق ولا يقال على رتبة
0: هارون.
1: ببساطة شديدة أن كهنوت هارون انتهى لعدم كماله وعدم كفايته، أما كهنوت ملكي صادق فهو يبقى إلى الأبد. واكتفي بالآية الأخيرة اللي جت في هذا الأصحاح عدد 17، لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد، عدد 17
0: على رتبة ملكي.

0: صادق
1: كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. ولما نقرأ مزمور 110 أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق.
0: وده يعني يكمل السؤال، هل نظام كهنوت المسيح جه على رتبة ملكي صادق ولا على رتبة هارون؟
1: على رتبة ملكي صادق. عشان كده يتقال عنه في مزمور 10 مزمور 110
0: عدد 4
1: العدد الرابع لما بيقول قال الرب لرب اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك، وبعدين يتقال عنه أنت كاهن
0: إلى الأبد،
1: إلى الأبد أقسم الرب ولن يندم. وهنا كمان ألاحظ حاجة تاني،
0: في قسم،
1: في قسم، برافو. يعني كهنوت هارون لم يكن بقسم لأن الرب ما كانش ناوي يكمله، لكن كهنوت ملكي صادق كان بقسم إلى الأبد، أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق. ونفس العبارة جت مرة تاني في عبرانيين 5، عبرانيين 5 لما بيقول كده لا يأخذ أحد هذه الوظيفة من نفسه، بل الذي قال له أنت ابني أنا اليوم ولدتك، وبعدين يقول له أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق.
0: يعني ملكي صادق ذكر أول مرة في تكوين 14، ثاني مرة في مزمور 110، ثالث مرة في رسالة العبرانيين.
1: صحيح،
0: كأنه بيربط الكتاب كله مع بعضه وبيتكلم عن ملكه. إيه علاقة أو عمل رئيس الكهنة في العهد القديم؟
1: رئيس الكهنة في العهد القديم كان بيعمل عدة أمور. الأمر الأولاني وده المهم جدا، كان يدخل في حضرة الله لكي يوجد كفارة سنوية، وده كان بيتم أحبائي في يوم عظيم اسمه يوم كيبوريم أو يوم الكفارة، ومذكورة التفاصيل بتاعته في لويين 16. لويين 16 لو نقرأ بعض الآيات منه، الرب يكلم هارون ويكلم موسى ويقول له أنه ما يدخلش في كل وقت إلى الأقداس، لكن أنا أختار بعض الآيات القليلة من هذا الأصحاح علشان يعني ما ناخدش منه شواهد كتيرة.
0: عدد 11 يقول لك ويقدم هارون صور الخطية الذي له ويكفر عن نفسه وعن بيته ويذبح صور الخطية الذي له.
1: تمام، الأول يعمل هارون حاجة، يكفر عن خطيته ويكفر عن خطية بيته بالصور الذي يذبحه قبل ما يكفر عن خطية الشعب.
0: بعدين
1: وده الفرق بينه وبين الرب يسوع المسيح اللي دخل الأقداس. المسيح لم يكن أحبائي يحتاج أن يكفر عن خطاياه، لأنه يقول عنه في عبرانيين 7 قدوس بلا شر وبلا دنس، انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. لكن يعمل هارون حاجة تاني كمان في اليوم دوت، بعد ما يكفر عن خطية نفسه، لأ ده ياخد بعد كده من الدم ويرشه مرة فوق الغطاء ويرشه 7 مرات قدام الغطاء. طبعا بعد ما ياخد البخور في الأول،
0: ممكن أقول لك من عدد 13 واجعل البخور على النار أمام الرب فتغشي سحابة البخور الغطاء الذي على الشهادة فلا يموت، ثم يأخذ من دم الصور وينضح بأصبحه على وجه الغطاء إلى الشرق، وقدام الغطاء ينضح 7 مرات من الدم بأصبعه، ثم يذبح كيس الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الصور، ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء ويكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم، وكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم، ولا يكن إنسان في خيمة الاجتماع من دخوله للتكفير في القدس إلى خروجه، فيكفر عن نفسه وعن بيته وعن كل جماعة إسرائيل. كفاية كده عشان
1: بالضبط. يبقى هنا علشان يخش هارون هنا في 3 حاجات مهمة قوي. حاجة الأولانية يكفر عن خطيته وخطية بيته، حاجة التانية يدخل وهو معه البخور فتغشى سحابة البخور
0: كل المكان،
1: كل المكان
0: يغطيه هو نفسه يعني.
1: الحاجة التالتة كان يدخل بالدم لكي يضعه على التابوت العهد وقدام التابوت. والثلاث حاجات أحبائي دولت إشارة ورمزا جميل إلى المسيح اللي دخل إلى أقداس السماء. فأولا المسيح لم يكن محتاجا أن يكفر عن خطية نفسه لأنه قدوس بلا شر وبلا دنس. والمسيح لم

0: يكون محتاج بخور عطر دقيق عشان يعطر المكان، لأن المسيح دخل في كمالاته ورائحة المسيح الذكية. والحاجة الثالثة، المسيح لم يكن محتاجا إلى دم ثور أو دم تيس، لكن المسيح دخل بدم نفسه، دخل إلى ذات حضرة الله في أقداس السماء. هارون أوجد كفارة سنوية، لكن المسيح أوجد كفارة أبدية إلى أبد الآبدين. لكن أول حاجة كمان تاني في يوم الكفارة كانت بتحصل، وإحنا برضو فاتحين لوين 16 وأوصل إلى عدد 21. لو تتفضل مشكورا تقرأ لنا عدد 21. بعد ما يخلص التكفير جوه القدس يطلع برة علشان يعمل حاجة تانية.
1: ويضع هارون يديه على رأس التيس الحي ويقر عليه بكل ذنب، كل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم، ويجعلها على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مغفرة، ويطلق التيس في البرية.
0: شكرا. يبقى جوه الأقداس بيرش الدم، لكن كمان في صورة تانية للمسيح اللي عمل كفارة. هو خارج الأقداس كان هارون يخلع ثياب البهاء في اليوم دوت ويلبس كتان، وبعدين كان في تيس، هو كان في تيسين، تيس يتذبح ويدخل بدمه جوه الأقداس، والتيس الثاني اسمه تيس عزازيل، وكلمة عزازيل أعتقد معناها إبعاد، يحط إيده على رأس التيس.
1: يعني ماش عناء قبع عزرائيل لأن بعض الناس يترجموها طريقة وحشة كده.
0: لا طبعا، التيس الثاني كان هارون يضع يديه على رأس التيس الحي لا يذبح، ويقر بكل خطايا وسيئات بني إسرائيل، فتنتقل الخطايا من على رأس الشعب إلى رأس التيس الحي، وبعدين ما يتذبحش، لكن واحد ياخده ويدخل بيه جوه البرية لكي يموت هناك، لأنه حامل
1: خطايا الشعب.
0: خطايا الشعب. ودايما أقول تشبيه جميل، لو واحد طفل صغير ماشي مع باباه في اليوم دوت وشايف واحد بيجر التيس دوت ويسأله بابا ليه بيجر التيس دوت، قال عشان يدخلوا البرية يموت.
1: ليه يموت؟
0: عمل ايه؟ نطح حد؟ يقولوا لا. هم ليه يموت؟ قال عشان ده شايل
1: خطايا الشعب كله.
0: ده صورة للمسيح حضرة الشيخ اللي على الصليب 6 ساعات وهو حي قبل ما يموت، كان محطوط عليه خطايا، الرب وضع عليه
1: اسم جميعنا،
0: اسم جميعنا، وظل المسيح حاملا خطايانا يعذب على الصليب 6 ساعات الى ان مات واسلم الروح. فالمسيح شايل على الصليب خطايانا، لكن بدمه دخل الاقداس حضره الله فوجد فداء
1: ابديا. انا بشكرك من اجل المقدمه دي، لكن دلوقتي هندخل في صلب الموضوع، المسيح في الاقداس. بس خلينا ناخذ مكالمه سريعه من صديقنا الأخ يوسف من إلينوي. أهلا بك يا أخي يوسف.
2: مرحبا شيخ صموئيل.
1: مرحبا بك.
2: نرحب ضيفك الكريم المعروف.
1: أشكرك.
2: إيليا اللي نسمي بلغتنا إيليا مو إيليا.
1: أشكرك.
2: من لغة مالنا. بالنسبة لكلامكم، أقسم الرب. بش أقسم الرب مالنا؟ اثنين، السؤال الثاني أنه تابوت العهد بينه الثلاث أشياء، بس بعد الجديد يقول شيء واحد. أقدر أحصل الجواب؟
1: أشكرك، شكرا من أجل الأسئلة الحلوة اللي هي بصلب الموضوع. وأنا الوقت يعني هنعرض في موضوع التابوت بعد شوية لما نتكلم عن المسيح في الأقداس، هنجيب سيرة الموضوع ده. لكن السؤال الأولي للقسم، يعني الله لم يقسم على هارون ولا لاوي ولا مجموعة الكهنة دولت، لكن ملكي صادق جيب قسم عشان يوريك ان الله نفسه هو اللي يعني عطاله هذه الرتبة وهذا الكهنوت من الله شخصيا، وعشان كده كان هو مثال للمسيح. شكرا لسؤالك اخ يوسف وربنا يبارك. وبتكلم عن التابوت بعد شوية نتكلم عن السؤال المهم، ماذا يعني صعود المسيح ووجوده الان في الاقداس؟
0: ايه معنى وجود المسيح في الاقداس؟
1: ده سؤال مهم،
0: وده سؤال، شكرا لأجل السؤال الحلقة المهم، وده اللي نفسي بعد الحلقة الجميلة اللي حضرتك يعني جهزتها، نفسي ان كل المشاهدين
1: استمتع بالحكاية،
0: استمتع بالأمر ده،
1: استفيد فعلا.
0: الشيطان نجح ان يحط عينينا تحت الحروب والأخبار والخلافات الطائفية والمعتقدات المختلفة، لكن دعونا كلنا في هذه الأيام نرفع عيوننا للمسيح.

0: إلى المسيح حيث المسيح جالس. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. على الأقل وجود المسيح في الأقداس أحبائي يعني أربع أمور أقولهم على سبيل السرعة. الأمر الأولاني أنه أكمل العمل. أكمل العمل. لو أجبت الآية في عبرانين واحد وعدد ثلاثة, عبرانين واحد وعدد ثلاثة
1: يقول الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته, بعد ما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي.
0: شكرا. بعد ما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس.
1: نعم.
0: لماذا لم يجلس هارون؟ لأنه لم يكمل العمل. لماذا جلس المسيح في الأقداس؟ لأنه
1: أكمل
0: العمل. دي الإجابة الأولانية. الإجابة رقم اثنين هي الإكرام والإجلال لشخص المسيح الذي أكمل العمل. رسالة فيلبي أصحاح 2 وعدد 9 يتقال لنا عن المسيح اللي أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. لكن لما نوصل لعدد 9 بيقول
1: عدد 9
0: أيوة,
1: لذلك رفعه الله أيضا
0: وأعطاه
1: اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.
0: شكرا. عندما أرى المسيح هناك في يمين العظمة في الأعالي أرى الإجلال. رفعه الله
1: وأعطاه.
0: مش رفعه لكن رفعه وأعطاه اسما
1: فوق كل اسم.
0: فوق كل اسم. رقم ثلاثة, يبقى أنا قلت رقم واحد المسيح في الأقداس لأنه أكمل العمل. رقم اثنين المسيح في الأقداس الإكرام والإجلال لشخصه الذي أهين يوما من الأيام كان كشاة تساق إلى الذبح عشان خطايانا وفدائنا, لكن هو الآن مكرم مجلل. يقول عنه يسوع نراه مكللا بالمجد والكرامة. الحاجة الثالثة كمان وجود المسيح في الأقداس أحباء الأفاضل هو هناك موجودا لخدمتنا. عبرانيين 9:24 أحب أوي الآية دي نقراها مع بعض. عبرانيين 9:24 المسيح موجود هناك لأجلنا لخدمة المؤمنين.
1: لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا.
0: شكرا. شفت الإجابة حضرتك, ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. يعني وجود المسيح هناك في الأقداس لأجلنا. لأجلنا بيعمل إيه؟ يمكن نتعرض بعد شوية بيعمل إيه. لكن أقول آخر إجابة, لماذا المسيح في الأقداس وماذا تعني وجود المسيح في العلاء والأقداس؟ الأمر اللي يجيب لنا السجود والحمد أنه موجود في أعلى نقطة في الوجود. في أعلى نقطة في الوجود. لو حضرة المخرج يطلع لنا أفسس واحد وعدد من عدد 20 أو إلى 22, نقرأ الثلاث أعداد دولت مع بعض. أفسس 1:20 تتفضل تقرأنا.
1: 20 الذي عمله في المسيح إذ أقامهم من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا, وأخضع كل شيء تحت قدميه وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل.
0: لاحظت حضرتك معايا؟
1: نعم.
0: أن المسيح هناك في الأقداس في أعلى نقطة في الوجود.
1: نعم.
0: يقول أجلسه عن
1: يمينه
0: في السماويات فوق
1: كل رياسة.
0: حلو قوي. فوق كل رياسة
1: سلطان.
0: وسلطان وقوة وسيادة
1: وأخضع كل شيء
0: وكل اسم يسمى. عشان كده تاني بشجع أحباء المشاهدين النهاردة, يلا بينا نرفع عينينا من على الحروب من على الخلافات من على المخاوف ونرفع عينينا إلى هناك حيث المسيح جالس. بحب عدد ترنيم بيقول أنت في العرش لأجلي يا شفيعي تضمن كل حياتي فيك ما أرجو وأكثر.
1: أشكرك. طب إيه رأيك في بطرس الأولى 3:22 الذي هو في يمين الله إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له.
0: صحيح.

0: صحيح. أحب برضو أعلق على الآية ديت. عندما جاء المسيح هنا إلى أرضنا، في فرق كبير أوي أحباء الأفاضل. للأسف البعض بيتعثر عندما ينظر من جهة واحدة، هل هو المسيح بتاعكم ده هو الله؟ كيف يلطم على وجهه؟ وكيف يجوع؟ وكيف ينام؟ وكيف يحتاج؟ وكيف إن النساء كانت تعولهن من أموالهن؟ بنشوف بس جانب واحد، لكن لا ننسى أحبائي أن هذا الجانب كان لمدة وقت قليل. لكي يتمم خلاصنا وفدائنا كان لابد أن يخلي نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، لكن هذه الصورة لم تستمر كثيرا. بعد ما تمم الخلاص والفداء، يقول الكتاب، الآية اللي أراها حضرة الفاضل الشيخ صمويل بيقول في رسالة بطرس الأولى 3:22، الذي هو في يمين الله. فالمسيح ليس الآن في القبر، والمسيح ليس الآن في المزود، والمسيح ليس الآن محتاجا، ليس أين يسند رأسه، لا حاش، خلاص انتهى. أين المسيح الآن أحبائي؟ هو في يمين الله. الله إذ قد مضى إلى السماء. واسمع الكلمة اللي جاية، لأن هو الله المكلل، يقول عنه الكتاب وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. إننا نعظمه، نمجده، ونفرح بوجوده الآن في الأقداس لأجلنا،
1: وكمان بجسده. لأول نعم. مرة في التاريخ في الكون كله يكون في جسد إنساني يتمكن من الصعود إلى السماء.
0: صحيح.
1: ويبقى في السماء، وده بيورينا إنها كمان هيجي يوم نبقى في السماء مع المسيح بأجساد روحانية زي جسد المسيح.
0: قال أحدهم أول إنسان يدخل إلى ذات حضرة الله.
1: صحيح.
0: كان هو المسيح يسوع.
1: نعم.
0: اللي أكرم الآب واللي مجد الآب، والآن نراه مكللا بالمجد والكرامة
1: وفتح لنا الباب.
0: صحيح صحيح، وده اللي هنشوفه بعد شوية.
1: خليني أخذ مكالمة سريعة من أخ وصديق الأخ مصطفى. أهلا بك أخ مصطفى، إيه سؤالك؟
2: ألو،
1: أهلا بك، مساء النور.
2: أهلا زي حضرتك، كيف حالك؟
1: أهلا بك، تفضل.
2: أهلا بك، أهلا بك، أهلا بك. أنا مبسوط منك ومبسوط من أخ إلي كرولوس مرة تانية. السؤال اليوم، ما هو الفرق بين المسيح في الأقدس والمسيح هو القدس؟ هل الكلمتين لهم نفس المعنى ولا في فرق؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
1: يمكن سؤالك بس عايز تصحيح يا أخ مصطفى، يعني إيه المسيح في الأقدس والمسيح في القدس؟ مش فاهم، اشرح سؤالك، يمكن اللغة مش مظبوطة.
2: أنا فهمت إن أيوة أنا معاك معاك أنا مع أنا معاك أنا بقول لك إنه يعني هل المعنى واحد ولا في فرق بين الشخص يكون في حاجة مقدسة وبين الشخص يكون هو نفس المعنى بتاعة القدس؟
1: يعني المسيح هو نفسه قدوس مش محتاج للقداسة، المسيح نفسه هو القدوس.
0: طبعا ما فيش حاجة اسمها القدس، لكن أنا قلت في بداية الحلقة يا أخ مصطفى أن في السماء يوجد شيء واحد اسمه الأقداس، فلا يوجد في السماء قدس وقدس الأقداس، كانت دي في خيمة الاجتماع في العهد القديم. فالمسيح الآن في الأقداس وليس في القدس، لا ما فيش حاجة اسمها المسيح في القدس، لكن المسيح في الأقداس. وبالمناسبة كلمة القدس، لألا حد يروح دماغه إلى دولة أو مكان هنا في الأرض، لا مش بنتكلم على قدس موجود هنا في الأرض، لكن بنتكلم على حضرة الله في السماء اللي اسمها الأقداس. فالمسيح فتح الطريق إلى الأقداس، يعني حضرة الله اللي موجودة في السماء.
1: شكرك. وكان في الأول في العهد القديم في الهيكل في حاجة اسمها القدس وحاجة اسمها قدس الأقداس.
0: هاي.
1: وبينهم ستارة حجاب. كبير بنسميه الحجاب. لما المسيح مات على الصليب هذا الحجاب انشق من أعلى إلى أسفل، يعني بيد الله، أصبح المكان كله اسمه الأقداس، ما بقاش في حاجة اسمها قدس وقدس الأقداس، بقى هما الاثنين حاجة واحدة. ده بالنسبة للأرض، لكن دلوقتي احنا بنتكلم على المسيح في السماء هو في الأقداس، ما فيش حاجة اسمها قدس وحاجة اسمها قدس الأقداس، لا، في حاجة اسمها الأقداس السماوية اللي المسيح موجود فيها الآن بعد صعوده إلى السماء. شكرا لسؤالك ولمتابعتك، وربنا يفتح قلبك ويبارك حياتك. سؤال يا أخي ليا، إيه المؤهلات اللي خلت المسيح يدخل إلى الأقداس؟ يمكن ده يساعد الأخ مصطفى يفهم الفكرة أكتر.
0: صحيح. ليه

0: المسيح الوحيد الذي له الأهلية أن يدخل إلى الأقداس عن غيره.
1: صحيح.
0: ليه ما نسمعناش أن بولس دخل الأقداس؟ ليه ما قريناش عن موسى دخل الأقداس؟ شمعنا المسيح الذي يدخل الأقداس ويوجد الفداء ويكون رئيس كهنة ويكون الشفيع الوحيد ويكون الذي يرسل ضعفتنا؟ لماذا؟ خليني أقول ثلاث إجابات على الأقل. الإجابة الأولانية ألاقيها في عبرانيين 7:26. لماذا المسيح له المؤهل الوحيد أن يدخل الأقداس؟
1: لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات.
0: هذا هو المؤهل الأولاني، الكواليفيكيشن الأولانية. للمسيح هو الوحيد الذي يدخل إلى الأقداس إلى حضرة الله. الإجابة قدام حضراتكم أحبائي، لأنه قدوس، مش مقدس ولا قديس، لكن قدوس. وأرجو أن احنا نلاحظ الفرق في الكلمة.
1: هو مصدر القداسة نفسها،
0: هو مصدر القداسة، هو قدوس، هولي، هو قدوس بلا شر وبلا دنس. ويقول عنه كمان صفة جميلة، قد انفصل عن الخطاة
1: وصار
0: أعلى من السماوات. فهو لو جبنا كمان الآية اللي بعدها هنقرأ أن هو مش محتاج إلى ذبيحة، في عدد 27 يمكن أو حاجة زي كده، أنه ليس له اضطرار،
1: ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب زي ما كان بيعمله في العهد القديم. يعني
0: تمام،
1: لأنه فعل هذا مرة واحدة إذا قدم نفسه.
0: يبقى رقم واحد هو قدوس بلا شر وبلا دنس، رقم اثنين هو مش محتاج لذبيحة لأنه حاشا ليس فيه عيب، قال عنه الكتاب الذي لم يفعل خطية ولم تكن فيه
1: خطية،
0: لم تكن فيه خطية. خليني أخذ المؤهل رقم اثنين. يبقى المؤهل الأولاني هو قدوس بلا شر وبلا دنس ولا يحتاج إلى ذبيحة لأنه كامل،
1: من حقه يدخل إلى الأقداس،
0: حقه يدخل إلى الأقداس في حضرة الله. رقم اثنين ألاقيها في عبرانيين 9:12، هيقول لنا المؤهل رقم اثنين،
1: وليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا.
0: ليه هو له المؤهل أن يدخل هناك؟ لأنه قدم العلاجا الذي يرضى الله. خلي بال حضرتك أن كل ذبائح العهد القديم لم ترضى الله. لما تروح لعبرين 10 يقول عنها كده أن الذبائح لا تسر بها، ومرة تانية يقول لا يرضى بها الله أحبائي. لكن المسيح عندما دخل الأقداس وجد أوجد الحل اللي يرضى ربنا. إيه الحل اللي يرضى عدالة الله؟ دم
1: نفسه.
0: وحد فينا يتخيل قيمة دم نفسه قد إيه؟ دم نفس المسيح تساوي قد إيه أحبائي؟ وعندما دخل بهذا الدم إلى حضرة الله، إنجاز أتخيل يسأل الله، هل التمن دوت يكفيك؟ هل العلاج دوت ينفع يكفر عن العالم كله؟ وكانت إجابة الله من السماء، مجدت وأمجد أيضا.
1: يعني أنا عايز بس أعمل استرس شوية الحتة دي، هل ده واضح بالنسبة للناس؟ يعني زي أخي مصطفى فاهم أن ما فيش حل غير في المسيح، مش بس لأنه قدوس، لا، لأنه هو قدم نفسه كفارة لكل العالم، لعالم ملايين أو مليارات، يعني 8 مليار دلوقتي وعبر السنين 8 مليار تاني، مين يكفي؟ هل هنجيب واحد يموت عن كل واحد يخطئ؟ فجي المسيح اللي هو الله الظاهر في الجسد عشان يموت فيكفي لعدد لا يحصى من الأشخاص اللي هم يؤمنوا بيه ويقبلوا موته، مش كده؟
0: صحيح، مظبوط.
1: يعني إزاي نستفيد من عمل المسيح؟
0: صحيح،
1: نقبله هو الأول.
0: صحيح. أنا عايز أقول، حضرتك بتقول لو أجيب واحد لكل واحد، ده حتى الواحد دوت لو في واحد، هفترض إن في واحد كويس في البشرية، ربنا ما يقبلش إنه يموت بدالي،
1: إن هو مش ملك نفسه.
0: بالضبط، يقول كده الأخ لن يفدي أخاه فداء ولا يعطي الله كفارة عنه. فما ينفعش، عايزين واحد يموت بدلنا جماعة. فجيل واحد العظيم الرب يسوع المسيح، أولا هو بلا خطية، رقم اثنين دمه وشخصه وكفايته مش تكفي واحد قصاد واحد، لكن ده يكفي العالم كله. بصوا كده بيقول الكتاب ايه، ان ابن الانسان

0: قد جاء لا ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية
1: عن كثيرين.
0: عن كثيرين. فذبيحة المسيح تكفي العالم. بقي شيء واحد حضرتك تقبل منه وتجيله تقول له أشكرك يا اللي مت بدالي، ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أو ما يعجبكش الحل، أنت حر، بس هتدفع الثمن حضرتك وحضرتك إلى أبد الأبد. بس بشجع كل من يشاهدنا النهار

0: جئت في ملكوتك؟ قال له اليوم تكون معي في الفردوس.
1: نفسي الأخ مصطفى يسمع الكلام ده، لأن كويس أنت بتتابع الكارما وأنا بحبك شخصيا ونفسي أشوفك، لكن في نفس الوقت ما تستمرش معجب بالبرامج وبتسأل أسئلة حلوة كتر خيرك، لكن لازم تستفيد من عمل المسيح. إذا لم تستفد من موت المسيح الفدائي من أجلك هتبقى زي ما أنت في خطاياك ونهايتك تبقى صعبة جدا، لكن لو قبلت عمل المسيح من أجلك هتنال فداء، تتمتع بغفران خطايا، تاخد حياة أبدية، تاخد خليقة جديدة، ويبقى ليك مكان في السماء. ده اللي أنا نفسي فيه. ما تضيعش وقتك فقط بالمتابعة كتر خيرك، لكن خد خطوة عملية. ولو عايز كلمني بعد الحلقة على تليفون الكارما، أنا هكون موجود 10 دقايق بعد البرنامج، ممكن أتكلم معاك لو أنت حابب.
0: أخذ مؤهل تاني أخير حضر الشيخ لو تسمح لي. أنا قلت دلوقتي في مؤهلين أهلوا المسيح أن يدخل للأقداس. المؤهل رقم 1 أنه قدوس بلا شر وبلا دنس. المؤهل الثاني هو أنه دخل بدم نفسه، أوجد علاج يرضى الله. لكن المؤهل رقم 3 لو رحنا العبرانيين 4 وعدد 14 هلاقي فيه حاجة حلوة قوي في الآية اللي هتتقري على ما سمعنا دلوقتي.
1: إذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالإقرار.
0: تمام. طيب. المؤهل الثالث هنا يقول عنه اجتاز السماوات. يعني اجتاز السماوات أحباء الأفاضل؟ يعني قام من الأموات، ثم بعد قيامته من الأموات صعد واجتاز جميع السماوات. نحن نؤمن أن في 3 سماوات. المسيح اجتاز هذه السماوات لأنه القائد المنتصر اللي ما فيش حاجة قدرت تعطله، ودخل كمنتصر كرئيس الخلاص، دخل إلى ذات حضرة الله. فبحب الكلمة الأخيرة، فلنتمسك بهذا الإقرار. كلمة الإقرار يعني الاعتراف، confession. فجميل جدا أننا أعترف وأقر أنك أنت المسيح ابن الله الذي مت وقمت وانتصرت، أنت وحدك الذي تخلصني.
1: أمين.
0: وأمد يد الإيمان يا أحبائي، مش مجرد كلمات أقولها، لكن أمد يد الإيمان أقول له أقبلك، تعال خلصني، تعال طهرني، تعال اديني حياة أبدية، يا من دخلت بدمك ووجدت فداء أبدية.
1: أشكرك. خلينا نخش بقى لصلب الموضوع، ماذا يفعل يسوع الآن في الأقداس من أجلنا؟ ده سؤال في غاية الأهمية عشان كل المشاهدين يتعلموا حاجات مهمة من كلمة الله. إيه اللي بيعمله يسوع الآن في الأقداس؟
0: طيب هذا السؤال جميل وأنا بحبه قوي وبحب أتكلم فيه كتير قوي. خليني أقول 3 إجابات لاختصار الوقت بتاعنا. الإجابة الأولانية، لو رجعنا مرة تاني لعبرانيين أصحاح 9 وعدد 12، هيقول لنا أول شيء المسيح فعله في الأقداس، زي ما كان هارون زمان بيدخل قدس الأقداس الأرضية ويرش الدم على التابوت مرة واحدة ويقدر يعمل كفارة لمدة سنة، المسيح دخل إلى أقداس حضرة الله في السماء بدم نفسه عشان يعمل ويؤسس ويؤكد على شيء مهم.
1: وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا.
0: الأمر الأولاني، المسيح دخل إلى الأقداس ليعلن
1: الفداء،
0: أن لنا فداء أبديا
1: كل الناس،
0: لكل من يؤمن به، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. حبايبي، مسيحنا مش مدفون في القبر. حبايبي، مسيحنا مش بنروح نزوره كل شوية والتاني هنا يرقد يسوع المسيح، حاشا. المسيح قام من الأموات وقال الملاك للمريمات، لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو هنا لكنه
1: قد قام،
0: قام كما قال، وقام وصعد ودخل الأقداس إلى حضرة الله بالدم. وكأنه الدم هو الرسيت، هو الوصل زي ما بنسميها في دولنا، أو الريسيت هنا في البلاد ديت، الإيصال. أنا دفعت، أنا سددت. يعني لو أنا عندي قضية قدام القاضي وبعدين القاضي يسأل المحامي هل الموكل بتاعك دفع الديون اللي عليه، المحامي الشاطر يروح مطلع إيصال ريسيت ويقول له أيوة دفع. فالمسيح لما دخل حضرة الله بيقول له الناس اللي انت جاي عشانهم دولت عليهم ديون، فين التمن؟ راح المسيح مطلع له الإيصال. الإيصال يا أحبائي.

0: دم نفسه، فوجد فداء أبديا. إذن أول شيء ماذا يفعل المسيح في الأقداس؟ هناك في المسيح في الأقداس أعلن فداءنا الأبدي، إذ كان قد سدد الثمن على عود الصليب. الأمر الثاني، أروح لعبرانين 6 وعدد 20، هيقول لي ماذا يفعل المسيح في الأقداس. عبرانين 6 وعدد 20،
1: حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة إلى الأبد.
0: حلوة أول عبارة ديت، ليه دخل المسيح للأقداس؟ شوف الكلمة ديت، كسابق
1: لأجلنا.
0: لأجلنا يعني إيه كسابق لأجلنا؟ أنا قلت من شوية أنه ما فيش إنسان يدخل السماء، على فكرة ما فيش إنسان عنده الأحقية يدخل السماء، لأنه لحما ودما لا يرث ملكوت الله ولا يرث الفساد عدم الفساد. طب احنا عايزين نخش السماء، عشان نخش السماء أحبائي لازم يبقى في واحد كامل أرض الله وسدد اللي علينا ووفى كل الديون ويدخل في كماله إلى السماء، عملها المسيح. وكل من يؤمن بالمسيح أحباء الأفاضل، اسمع التعبير دوت، يدخل في المسيح. وعندما يدخل في المسيح يستطيع أن يدخل إلى السماء. والملائكة تسأل الناس دي دخل السماء ليه؟ يقول أصل في واحد دخل قدامهم وفتح لهم الباب. مين اللي دخل قدامهم وفتح لهم الباب؟ المسيح دخل إلى الأقداس كسابق لأجلنا على رتبة ملكي صادق.
1: أنا سابق، سابق دي بتأسرني جدا. بتذكر لما جاء يوحنا المعمدان كسابق للمسيح، يعني بيعد الطريق للمسيح، والمسيح يعني احنا لا نستحق هذا الكرم والامتياز، انه دخل كسابق لاجلنا كانه بيتقدمنا وانه تفضلوا يدخلوا معايا للسماء.
0: صحيح.
1: انا يعني بحس ان انا يعني صغير جدا نسمع كلمه زي كده، المسيح بيتقدمني، المسيح بيجهز الطريق، المسيح بيفتح لي السكه، بيقول لي اتفضل.
0: مع ان لما رئيس الجمهوريه يجي الوزراء قدامه يهيئوا له السكه،
1: لكن هو كملك الملوك بيتقدمنا. يعني احنا ما نستحقش،
0: عشان بيقول لعدالة الله في السماء ويقول للملائكة كل اللي هيخشوا دولت داخلين في دمي، داخلين في كفارتي، داخلين على حسابي، فالكل يعمل لهم ايه؟ يضربوا لهم تعظيم سلام.
1: انا بتذكر لما قال في يوحنا 14 انا جاي عشان اجهز لكم المكان، هذهب واعد لكم المكان، كانه بيقول انا بجهز، تعالوا ورايا.
0: صحيح.
1: تعالوا انا متقدمكم، ويعني انتوا تيجوا ورايا تفضلوا تخشوا السماء.
0: وعشان كده لو تسمح لي احب اقرا ايه تانية في عبرانيين 10:19. عبرانيين، احنا بنتفسح في العبرانيين النهارده. أيوة. الشيخ يعني لان هي العبرانيين هي رساله السماويات وبتتكلم عن الاقداس السماويه.
1: فإذ لنا ايها الاخوه ثقه بالدخول الى الاقداس بدم يسوع.
0: لنا ثقه، احنا اللي كنا خطاط واثم وفجار لنا ثقه بالدخول للاقداس. طب لنا ثقة فين يا حبايبي؟ لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم
1: يسوع.
0: يسوع. أنا قلت حاجتين دلوقتي بيعملهم المسيح في الأقداس، أرجعهم مرة تاني. الأمر الأولاني، دخل المسيح إلى الأقداس ليعلن أن فداءنا تم من خلال عمله، وقدم الدليل والرسيت والإيصال إلى الله اللي هو الدم. الأمر الثاني، المسيح في الأقداس دخل أحبائك سابق لأجلنا، ومش على رتبة هارون، لأن رتبة هارون مؤقتة، لكن على رتبة ملكي صادق الذي يبقى إلى
1: الأبد.
0: إلى الأبد. لكن المسيح في الأقداس بيعمل حاجة ثالثة كمان.
1: فضل.
0: لو رحنا إلى عبرانيين 8 وعدد 1 و2 هلاقي المسيح بيعمل شغلانة تاني لأجلنا في الأقداس.
1: وأما رأس الكلام فهو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس في يمين عرش العظمة في السماوات، خادما للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان.
0: شكرا. المسيح في الأقداس بيعمل حاجة جميلة جدا اسمها إيه؟ اسمها خادم الأقداس. يعني إيه خادم الأقداس يا أحباء الأفاضل؟ يعني المسؤول عن إدارة أمورنا في داخل الأقداس. ماذا يوجد في الأقداس؟ خدوا بالكم معايا، ده امتياز في العهد الجديد، أننا نحن المؤمنين عندما نتعبد لله نحن ندخل بأرواحنا للأقداس.
1: نعم.
0: تخيلوا معايا، الأقداس دي كان زمان يدخلها رئيس الكهنة مرة واحدة، بس إحنا كمؤمنين العهد، شفتوا

0: امتياز يا حبائي، لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس. فعندما نتعبد هنا على الأرض ككنيسة، أرواحنا تدخل إلى الأقداس. بس أسأل سؤال، طيب مين اللي نظم العبادة بتاعة أرواحنا في الأقداس؟ وإحنا بنعبد هنا على الأرض، أجسادنا على الأرض، لكن أرواحنا بالإيمان بالروح القدس تدخل إلى الأقداس، إلى حضرة الله. مين اللي يدير العبادة؟ عبارة جميلة قريناها، أن المسيح خادما للأقداس. وده يقودنا إلى آية في خروج أصحاح 28، لو تسمحوا لي أقرأ هذه العبارة. خروج 28 وعدد 36 إلى عدد 38.
1: وتصنع صفيحة من ذهب نقي، وتنقش عليها نقش خاتم قدس للرب، وتضع على خيط إسمنجوني لتكون على العمامة، إلى قدام العمامة تكون، فتكون على جبهة هارون، فيحمل هارون اسم الأقداس التي يقدسها بنو إسرائيل جميع عطايا أقداسهم، وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم أمام الرب.
0: طيب شكرا، أكتفي بكده. هنا بيكلمنا عن هارون رئيس الكهنة بيحمل صفيحة وهو داخل إلى قدس الأقداس، مكتوب عليها قدس للرب، فيحمل اسم الأقداس، يعني يحمل هذه المسؤولية. فالمسيح في الأقداس يدير عبادتنا، ياخد ذبايحنا ويدخل بيها إلى ذات حضرة الله.
1: في آية حلوة في رؤية 8 أكيد أنت بتحبها، بعد ثلاثة وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين.
0: مين الملاك الآخر ده حضرة الشيخ؟
1: المسيح.
0: هو المسيح. نعم. أشكرك.
1: نعم.
0: فالمسيح في الأقداس خادم الأقداس. يعني خادم الأقداس، لو إحنا في كنيسة مين اللي بيدير العبادة؟ المسيح هو خادم الأقداس. أقول آخر حاجة بيعملها المسيح في الأقداس لضيق الوقت واكتفي بها، بس يعني لو رحنا العبرانيين 4 عدد 14 وعدد 15، المسيح في الأقداس يعين ضعفاتنا.
1: نعم.
0: المسيح في الأقداس يعين ضعفتنا، وهقول يعني إيه يعين ضعفتنا بعد ما جناب الشيخ يقرأ لنا.
1: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسي لضعفتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، فنتقدم بثقة إلى عرش النعمة.
0: ماذا يفعل المسيح في الأقداس؟ يقول عنه الكتاب رئيس كهنة قادر أن يرثي لضعفاتنا. إيه معنى كلمة يرثي لضعفاتنا؟ كلمة ضعفاتنا مش معناها خطايانا، لا يا حبايبي، لكن كلمة ضعفاتنا معناها انحنائنا وضعف خزفية أوانينا، بنضعف بنخاف بنقلق لأننا تراب نحن. فالمسيح رئيس الكهنة يرثي لضعفاتنا. كلمة يرثي معناها يتعاطف، يسند، يشجع، يقف إلى جواري، يطبطب علي. ده المسيح بيعمل كده. أيوة بيعمل كده. وبشجع كل واحد محني ومحني قدام النهاردة، المسيح في الأقداس رئيس الكهنة يرثي لضعفتنا، لأنه فيما قد تألم مجربا يقدر
1: أن يعين مجربا. آخر سؤال فضلنا دي أو نصف كل أسف، ما أهمية أن احنا ننشغل بالمسيح في الأقداس؟
0: أول حاجة بيرفع عينينا من الأرض للسماء. يقول لنا في كلوسي أصحاح 3، إن كنتم
1: قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله.
0: شكرا. أول حاجة. تاني حاجة عايز أقرأ آية من أعمال 7:55.
1: ده استفانوس وهو
0: بيرجم
1: يسلم روحه،
0: هو بيرجم،
1: وأما هو فشخص إلى السماء هو ممتلئ من الروح القدس، فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله.
0: يبقى أول بركة لما نشخص إلى السماء نطلب ما فوق حيث
1: ننسى الأرضيات.
0: ننسى الأرضيات. حاجة تانية نتشجع. لو قرينا آخر آية بسرعة، عبرانيين 12 وعدد 2 و3، هنختم بيها كلامنا أحبائي. بركة كبيرة قلبنا يتشد للأقداس حيث المسيح جالس. يقول لنا ناظرين
1: إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي، فجلس في يمين عرش الله.
0: فتفكروا، فالذي
1: احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكل وتخور في نفوسه.
0: لما نبص لفوق لا نكل ولا نخور.
1: ربنا يسعدنا مش بس نتعلم.

0: ندرس النهارده او نتمتع بحاجه حلوه جميله جدا، احنا نعرف المسيح في الاقداس، لكن كمان نستفيد نرفع عينينا من الارض والارضيات والمشاكل والاحتياجات والضغوطات والامراض وكل المشاكل الاقتصاديه، لكن ننظر الى السماء ونركز علينا على السماء ونعرف ان احنا مستقبلنا كله في السماء.
1: صحيح، ولينا شخص عظيم يجلس في العلا لاجلنا يشددنا ويشجعنا.
0: انا نفسي نصلي دقيقه مش بس عشان نرفع عينينا لك.
1: ربنا شكرا ليك من القلب لانك مت وقمت غافر الخطايا وتقدم خلاص وفداء ابدي لمن يقبل اليك. شكرا لانك موجود في الاقداس هناك لاجلنا. اضع قلبي وقلوب اخواتي في العالم كله ليرتفع فوق كل الحروب والاضطرابات والانزعاجات الى المسيح الجالس في يمين العظمه اللي اخضع كل شيء تحت قدميه. بنصلي ونتفق لاجل اخونا القسيس نهاد انك تحسن اليه وتفرج ضيقته، ذاكرا كل متضايق في كل بقع الارض. سود بسلامك في ايام امتلأت اضطراب وانزعاج يا رب. فربنا يسوع لك الكرامه وكل الحمد.
0: امين. شكرا اخي لي، الرب معك. شكرا للمشاهدين، ربي يبارككم ونلتقي في لقاء قادم.

0: اخواتي المشاهدين في كل مكان في العالم، اهلا ومرحب بكم في حلقه جديده من البرنامج الاسبوعي المتميز يعود فيحيينا. البرنامج اللي كل اسبوع ربنا بيعمل فيه احياء جديد. لو نفسك منهاره، لو شاعر انك بتعيش حياه بطعم موت، لو شاعر ان محدش حاسس بيك، ايا كانت حالتك وايا كان وضعك وايا كان اللي بتمر بيه، ينفع في الحلقة دي ربنا يعود ويصنع ليك إحياء جديد. ما قعدتش بالصدفة، ولا شغلت التلفزيون بالصدفة، ولا بتسمعنا بالصدفة، ولا ربنا أبقى حياتك حتى اليوم بالصدفة، لكن لرسالة مهمة محتاج تعيشها ومحتاجين كلنا نتعلمها. ربنا وفر لينا الفرصة وأبقى لينا عمر جديد علشان نعرف اللي عايزه ربنا لينا. مبسوط وفرحان بعنوان حلقة اسمها على باب الخيمة، أو الجلوس عند باب الخيمة. وهنعرف إيه موضوع الحلقة، وإيه قصة الجلوس عند باب الخيمة، وإيه اللي الرب عايز يعلمه لنا. مبسوط وفرحان جدا إني أكون تلميذ للرب في خدامه الأفاضل، خادم الرب المتميز اللي كلنا بنتعلم منه. فخور وأنا بذكر اسمه، وفخور وأنا قاعد تلميذ للرب قدامه. سعيد من كل قلب أن أنا أرحب بضيف الحلقة، الأخ ثروت فهمي. أهلا بيك يا أخ ثروت.
1: أهلا بيك يا أخي يوسف، وأهلا بكل السادة المشاهدين معنا على قناة الكرمة في كل مكان.
0: رب يحميك ويحفظك. شرفنا بحلقتين رائعين من حوالي سنة ونص، كان لي الشرف أن أكون تلميذ للرب اللي فيه، والرب أكرمنا فيهم بشدة، واثقين إن الرب يدينا حلقة متميزة باسم يسوع.
1: أمين.
0: كمان مبسوط يا أخواتي الغاليين بمرنم غالي على قلبي جدا، أحبه جدا وبحب حياته قبل موهبته، يجمع ما بين الموهبة الجميلة والمسحة والوقار والحياة المشرفة. سعيد النهاردة أن يكون ضيفنا في الحلقة المرنم الرائع الأخ جرجس فكري. أهلا بيك أخي جرجس.
2: أهلا بيك أخي يوسف. رب مبسوط جدا أكون معك، ربي يخليه. شكرا.
0: وكمان مبسوطين بعازف متميز، ابن الأسيس نادر في الكنيسة الخمسينية بني سويف. أهلا بيك يا ستيفن، ربي يباركك ويستخدمك وسطينا بقوة. مكتوب يا أخواتي الغاليين ادخلوا إلى حضرته بترنم. تعالوا نبدأ حلقتنا بترنيمة رائعة، وانت بتسمع الترنيمة صلي ان الرب يكون بيبعت كلام من عنده علشان يكلم. تفضل.

0: هللويا. رب يرقك يا اخي جرجس،
1: ربي يخليك.
0: مرفوع انا بقوه، والناس بتسال كيف، وجوابي ده هو عامل في شخص ضعيف. لما بعلن ضعفي بتيجي قوته، لما بعلن عجزي بتيجي نصرته، لما بعلن فشلي بيجي نجاحه. فكر حضراتكم بعنوان الحلقة: الجلوس على باب الخيمة. هقرأ على مسامح حضراتكم سريعا نص من العهد القديم، سفر التكوين إصحاح 18. ده النص اللي واخدين منه عنوان الحلقة، وبعد كده هرجع للأخ ثروت بالأسئلة ونشوف الرب عايز يعلمنا ايه. تكوين 18 بداية من عدد 1: اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وظهر له الرب عند بلطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه وإذ ثلاثة رجال واقفون لديه، فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة. فأخذ كسرة خبز فتسددون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم. فقالوا: هكذا تفعل كما تكلمت. فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال: اسرعي بثلاث كيلات دقيقا وسميزا، اعجني واصنعي خبز ملة. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله. ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامهم، وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة أكلوا. وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ تمانية. العنوان الرائع اللي حضرتك اخترته يا أخ ثروت: الجلوس عند باب الخيمة.
2: هو العنوان من نفس النص اللي حضرتك قريته في تكوين 18 من عدد 1.
0: تمام.
2: وظهر له الرب عند بلوطاس ممرة وهو جالس في باب الخيمة.
0: تمام.
2: شوف يا أخي يوسف، يمكننا التعرف على الآخرين بعدة طرق.
0: تمام.
2: أقول على سبيل المثال بعدها ومش كلها.
0: تمام.
2: نمرة واحد من خلال كلامه، لأن الكتاب بيقول: من فضلة القلب
0: يتكلم اللسان.
2: يتكلم اللسان. فإذا كان المتحدث مؤمن يتم المكتوب: تحت لسانك يا عروس لبن وعسل.
0: تمام.
2: اللبن كلمة الله، اللبن العقلي العديم الغش اللي هو كلمة الله. طب والعسل؟ يقول عنه سليمان: الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظام.
0: تمام.
2: أما إذا كان المتحدث غير مؤمن فحنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا إلى آخره. نمرة اتنين، ممكن أتعرف على الآخرين من خلال التعرف على أعمالهم.
0: تمام.
2: سليمان يقول لنا: الولد يعرف بأفعاله، هل عمله نقي ومستقيم؟ نمرة ثلاثة، أقدر أتعرف على الآخرين لو قدر لي أن أنا أتعرف على أفكارهم. الكتاب يقول: كما شعر في نفسه
0: هكذا هو.
2: هكذا هو.
0: تمام.
2: هي جاية في بعض الترجمات: كما فكر في نفسه هكذا هو.
0: تمام.
2: فعلى سبيل الإيضاح، الغني الغبي اللي أخشى بذكورته يقول الكتاب: ففكر في نفسه.
0: تمام.
2: قال: يا نفسي لك خيرات كثيرة
0: موضوعة
2: لسنين كثيرة،

0: يأكل ويشرب ويفرح ويستريح. جاله صوت من السماء: يا غبي،
1: في هذه
0: الليلة تطلب نفسك منك. فالرجل ده كان بيفكر في نفسه، عن نفسه، قول نفسه. نمرة 4: أقدر أتعرف على الآخرين من خلال التعرف على الألوان المحببة ليهم ونوعية وطريقة لبسهم.
1: تمام.
0: من وجه 5: أقدر أتعرف على الآخرين، وده اتجاه حديث في علم النفس، أن ممكن نتعرف على الآخرين من خلال التعرف على الألوان المحببة ليهم.
1: تمام.
0: لكن ممكن أتعرف على الآخرين أيضا من خلال أصدقائهم. لأنه مكتوب: المسير الحكماء يصير حكيما.
1: تمام.
0: ورفيق الجهال يضر. قل لي من هو صديقك أقول لك من أنت.
1: تمام.
0: وبناء عليه، من ضمن الطرق اللي يمكننا التعرف بها على الآخرين على مكان جلوسهم.
1: تمام.
0: فعادة مجلس الإنسان
1: بيعرف اتجاه حياته،
0: بيعكس لنا اتجاه الإنسان في الحياة. فلما بقارن تكوين 18 واحد وتكوين 19 واحد، نلاحظ ان ابونا ابراهيم جالس في مكان ولوط جالس في مكان تاني. نسمع الايتين.
1: تمام.
0: ظهر له الرب عند بلوطات ممر وهو جالس في باب الخيمه وقت حر النهار.
1: ده ابونا ابراهيم. تمام.
0: في تكوين 19 واحد: جاء الملكان الى سدوم مساء وكان لوط جالسا في باب سدوم. الجلوس كان ابونا ابراهيم حياته تتميز بامرين: المذبح والخيمه. المذبح بيعكس علاقته بالسماء.
1: تمام.
0: والخيمه بتحدد موقفه من الارض، حال كونه
1: ان هو مش دائم،
0: حال كونه غريب ونزيل.
1: تمام.
0: حتى ان كاتب الرساله الى العبرانيين في اصحاح 11 بيقول: ابراهيم لما دعي اطاع ان يخرج الى المكان الذي كان عتيدا ان ياخذه ميراثا، فخرج وهو لا يعلم
1: الى اين يذهب،
0: الى اين ياتي. بالايمان تغرب في ارض الموعد.
1: تمام.
0: ساكنا في خيام مع اسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عين. وبعدها الروح القدس يكمل ويقول لك: في الايمان مات هؤلاء اجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء في الأرض. فوجود أبونا إبراهيم على باب الخيمة ده بيعكس
1: اتجاه حياته،
0: حال كونه
1: غريب ونزيل،
0: أو كأن لسان حاله مع المرنم: غريب أنا في الأرض،
1: غريب.
0: فلا تخفي عني وصاياك. علشان كده بولس يوصينا: فلنحترس غرباء كنا أو مستوطنين أن نكون مرضيين عنده. المرنم قال: ويلي لغربة في مشك لسكني في خيام خضار. فوجود أبونا إبراهيم جالس في باب الخيمة ده بيعكس لنا اتجاهه في الحياة، حال كونه غريب ونزيل.
1: تمام.
0: لوط بقى كان جالس فين؟
1: في باب سدوم. تمام.
0: كان الجلوس في باب المدينة قديما يعد مكان أكتر منه مكان. كل من كان له مكان في باب المدينة وقتئذ، كمن له كرسيا في مجلس الشعب أو الكونجرس الأمريكي أو إلى آخر. حتى إن سكان سدوم نفسهم قالوا الحكاية دي: جاء هذا الإنسان ليتغرب وهو الآن يحكم حكما. علشان كده الكتاب يقول عن المرأة الفاضلة: زوجها معروف في الأبواب حين يجلس بين مشايخ القوم، يعني الكبار بتوع البلد. فكل شخص قدر يكون له مكان
1: بيحدد المدينة حياته،
0: زي لوط كان دي مكانة اجتماعية مرموقة. علشان نقدر نجزم ان لوط حقق مكانة اجتماعية راقية وسامية وعالية لكونه جالس في باب المدينة.
1: تمام.
0: فعادة مجلس الإنسان بيعكس اتجاه الإنسان في الحياة.
1: تمام.
0: فمثلا يقول لنا الكتاب: أحب الشعب، جميع قديسي في يدك وهم جالسون عند قدمك يتقبلون أقوالك. يبقى في جلسة عند رجلنا الرب علشان أتعلم. اختارت مريم
1: النصيب
0: الصالح الذي لن ينزع منها. جلست عند خدمي يسوع وكانت

0: تسمع كلامه.
1: تمام.
0: علشان كده النهارده هنتكلم،
1: ده موضوع الجلوس ده طلع كبير خالص شيخ شروق. موضوع الجلوس مهم، لذلك ان احنا مش بنتكلم في عنوان حلقه، لكن الجلوس هنا من اللي حضرتك شرحته بيوضح حياه الانسان رايحه فين، صح كده؟
0: ايوه
1: تمام
0: بالظبط، دي اتجاهه في الحياه.
1: تمام.
0: هيودي على فين؟ فدي العنوان ده اللي استقينا من نفس النص بيعكس لنا اتجاه ابونا ابراهيم على الارض، حلكونه غريب ونزيل فيها. ومنها هنتعلم شويه حاجات
1: في الخيمه
0: في عن حياته وهو جالس في باب الخيمه.
1: تمام. تسمح لي انا بصيت في النص اللي قريته ولقيت يعني نص قليل، لكن في حاجات كبيره كده نفسي حضرتك تشرحها لي. يعني مثلا بيقول في عدد 2: فرفع عينيه ونظر واذ 3 رجال واقفون، فلما نظر رقد لاستقباله. ابونا ابراهيم اللي سنه يتجاوز فوق 100 سنة في ذلك التوقيت شافهم وجري.
0: أيوة.
1: فانا عايزك توضح لي، واحد كبير في السن بيجري، المفروض الجري دوه مش مفروض يناسب شاب صغير؟ كيف راجل كبير وبيجري؟ هل الملحوظه دي لينا منها فوائد في كلمه الله؟
0: بص معايا اخو يوسف. فرفع عينيه ونظر واذ 3 رجال واقفون لديه، فلما نظر زي ما قريت حضرتك ركض.
1: تمام.
0: سجد، ده كانت التحيه المعتاده وقتئذ. وبعد كده التمس منهم انه يقبلوا ضيافته.
1: تمام.
0: لما اخذ منهم الموافقه يقول لنا الكتاب: فاسرع ابراهيم الى الخيمه. اسرع يعني برضه جري.
1: جرى.
0: طلع على مين هناك؟ الى ساره وقال: اسرعي. يبقى هو اول ما شافهم جري عليهم، التمس يقبلوا ضيافته، لما وافقوا جري على ساره وطلب منها ايه؟
1: انها تسرع كمان تجري،
0: هي كمان تسرع وتعمل 3 كيلات دقيق سميز. قال لها: اعجني واصنعي خبز ملة. بعدها يقول لك ايه؟ ثم ركض ابراهيم. يعني هم 8 اعداد، لكن نبص نلاقي
1: في ال8 اعداد في تسابق، هو بيجري وهي بتجري وهو بيجري وفي حاجات سريعه كده.
0: بالظبط.
1: يعني حتى مش لو قلنا جري جاريه مره واحده نقول مثلا كانت
0: جسمه، النص كله كله حيويه وحركه وجري. ده ان دل على شيء يدل على الاجتهاد.
1: الاجتهاد. يبقى اول ملاحظه نتعلمها من الجلوس عند باب الخيمه عشان اخواتي المشاهدين يفهموا، اولا الجلوس بيعكس حياه الانسان.
0: بالظبط.
1: ثاني اول ملاحظه بقى نتعلمها من الجلوس ان الجري بيعلمنا الاجتهاد.
0: في بطرس، اسمح لي اقول لك، احنا امامنا على الاقل 2 دوائر في للاجتهاد لازم نكون احنا عايشينها كمؤمنين. فمثلا في بطرس الثانيه بيقول لي: كما ان قدرته الالهيه قد وهبت لنا كل ما هو للحياه والتقوى بمعرفه الذي دعانا بالمجد والفضيله اللي بهما صرنا شركاء الطبيعه الالهيه. بعد يكمل يقول لك ايه؟ ولهذا عينه، يعني بناء على القدره الالهيه اللي ادتنا كل ما هو للحياه والتقوى. ولهذا عينه وانتم باذلون كل اجتهاد.
1: تمام.
0: الاجتهاد هنا المفروض اترجمه ب7 فضائل اسعى اليوم. قدموا في ايمانكم فضيله، في الفضيله معرفه، في المعرفه تعفف، في التعفف صبر، في الصبر تقوى، في التقوى موده اخويه، في الموده الاخويه محبه. وراح معلق على ال7 فضائل دول تعليقين، واحد ايجابي والتاني سلبي. الايجابي: ان كانت هذه فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين في معرفة ربنا يسوع المسيح.
1: سوري ان انا استوقفك في الحتة دي يا ثروت عشان افهمها. هل بعد ما الانسان خد خطوة مع المسيح وضمن السماء كمؤمن الاجتهاد ضروري في حياته؟
0: 1000000%.
1: اصل في بعض الناس تقول لك خلاص انت اختبرت الرب وضمنت السماء فالاجتهاد مش ضروري. فانا لما شايفك بتتكلم عن 7 حاجات،
0: 7 فضائل،
1: 7 فضائل للاجتهاد، فانا شايف كده ان الاجتهاد في حياة المؤمن مهم.
0: الرخاوة لا تمسك صيدا.
1: تمام.
0: أما ثروة الإنسان الكريمة ده ثروة فهي الاجتهاد.
1: تمام.
0: ده مهم جدا جدا جدا. علشان كده بولس يقول

0: إن كان النشاط موجود فهو مقبول على حسب ما للإنسان لا على حسب ما ليس له. نمرة اتنين في الاجتهاد. يقول لنا بولس الرسول أن مجتهدين أن تحفظوا
1: وحدانية
0: الروح برباط السلام.
1: تمام.
0: حاجة ثالثة في التدبير، لو طلعت معايا تيتوس ثلاثة، هي رسالة ثلاثة صحات، بس في آخر الرسالة بولس بيقول له لتيتوس عدد 13، جهز ناس الناموس وأبولس
1: باجتهاد للسفر حتى لا يعوزهما شيء.
0: ده بيجهز ايه؟ الاكل، الشرب، اللبس، الاحتياجات الضروريه.
1: تمام.
0: هي دي عاوزه اجتهاد. طبعا.
1: تمام.
0: كل حاجه عاوزه اجتهاد. المفروض كل اداءاتنا الحياتيه تكون
1: فيها اجتهاد.
0: في حاجه رابعه في الاجتهاد، في روميا اصحاح 12 بيقول لنا حاجه مهمه قوي عن الاجتهاد. لو كتابك معاك يقول في عدد 8 المدبر
1: ففي التدبير
0: فباجتهاد. كل صغيره وكبيره في حياتنا اخ يوسف
1: محتاجه اجتهاد.
0: الكتاب يقول لنا ايه في سفر الجامعه؟ كل ما تجده يدك لتفعله فافعله بقوتك. اي بكل ما اوتيت من قوه. ليه؟ ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة، في الهاوية التي أنت ذاهب إليها. علشان كده ده أول حاجة بتعلمها من أبونا إبراهيم عند باب الخيمة،
1: إنه أسرع.
0: بالظبط.
1: وهو راجل كبير.
0: بالظبط.
1: ومفروض كبر سنه يخليه يكل عن الاجتهاد، لكن هو ما عملش كده. هو كان مليان بالحيوية وبيسعى بشدة للاجتهاد، وكأن الاجتهاد من اللي انت حضرتك بتقوله ان ده منهج حياة المؤمن.
0: في حاجة سبعة عن الاجتهاد في كورنثوس الثانية، ودي استغربت لها. بيقول لنا ايه؟ كورنثوس الثانية اصحاح 8 بيكلم عن الاجتهاد، تخيل، في العطاء. كورنثوس الثانية اصحاح 8
1: وعدد ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله، عدد 7
0: بيقول لهم لكن كما تزدادون في كل شيء،
1: في الإيمان والكلام والعلم،
0: في الإيمان والكلام والعلم وكل اجتهاد
1: ومحبتكم لنا
0: تزدادون في هذه النعمة. أيضا هنا كان بيكلمهم عن نعمة العطاء.
1: تمام.
0: فمهم جدا أن يكون الاجتهاد لدينا وفي كل ما تمتد إلي أيدينا. يعني مرة يشوع بيخاطب بني جنسه فبيقول لهم ايه؟ حتى متى انتم مترخون عن الدخول لامتلاك الارض في الوقت اللي فيه بقيت ارض كثيرة جدا للامتلاك؟ يحفظنا الرب بنعمة خاصة من الرخاوة التي لا تمسك صيدا.
1: تمام.
0: لكن حارين في الروح. أمين. ونكون مجتهدين في عمل الله.
1: يعني كده الملخص من الفكرة الأولى عند باب الخيمة، بيعلمنا في السرعة الاجتهاد، ومن خلال الفضائل اللي حضرتك ذكرتها الاجتهاد هو منهج حياة المؤمن بشكل مستمر، والرخاوة لا تمسك صيدا
0: في كل صغيرة وكبيرة.
1: في كل صغيرة وكبيرة الاجتهاد، صح كده؟ قبل ما أسألك في الملاحظة الثانية نسمع ترنيمة مع الأخ جرجس، وبعد كده نروح للملاحظة الثانية.
2: نفسي نرنم الكلمات اللي جاية دي، وانت بتقول للرب القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية، شكل في حياتي، اعمل اللي مش هيتعمل غير في حضورك وقدامك. القعدة معاك بتغير فيا.

0: هاليلويا. خبيني في شخصك وانت اظهر فيا. رائع العدد الجميل اللي بيقول القعدة معاك بتغير فيا. مرات نحاول نغير نفسينا بقناعاتنا وباللي احنا عايزينه فنفشل، لكن المرنم بيجاوبنا ان التغيير الحقيقي مش بامكانياتي لكن بقعدتي قدام الرب. بفكر حضراتكم بحلقتنا بعنوان الجلوس عند باب الخيمة. بنقرأ من تكوين 18. عرفنا يا خسروة ان اول حاجة نستفادها من الجلوس عند باب الخيمة هو فكرة الاجتهاد، ودي خدناها في عدد 2 لما كانوا الغلمان جايين شافهم ورقد وطلب من مراته انها ترقد وهو كمان اسرع. في ملاحظة في عدد 3 مكتوب بيقول وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. ده في عدد 3. اللي أنا أعرفه عن النعمة إنها دايما تاخد. اللي أنا أعرفه عن النعمة يقول لك تاخد بالنعمة، بالنعمة تاخد كل حاجة وبالنعمة تطلب. هنا الآية دي لها شكل غريب. إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك. هل موقف النعمة في الآية دي اختلف عن الموقف اللي احنا عارفينه؟
1: شوف يا أخ يوسف،
0: تفضل.
1: جاء في تعريف النعمة، وأعتقد أن

0: تعريف ده شائع لغالبية الناس، إحسان مقدم لشخص غير مستحق.
1: تمام.
0: ومن ضمن تعريفات النعمة اللي أنا شخصياً بحاول أوصله لأي حد، تعريف أنا مليان بيه قوي، بيقول الذي هو لا شيء ولا يستحق أي شيء لكنه يعطى كل شيء بلا أي شيء. أقوله تاني؟
1: روعة، قولهم تاني وبقوة كده بالراحة عشان نفهمه.
0: الذي هو لا شيء،
1: لا شيء
0: في ذاتي، لا شيء
1: في ذاتي، أنا لا شيء
0: في استحقاقي، لا أستحق أي شيء
1: ولا أستحق أي شيء.
0: على رأي واحد قال للرب استحقاقنا الوحيد هو عدم استحقاقنا،
1: يا استحقاقنا هو عدم استحقاق.
0: يبقى إذن في ذاتي لا شيء، في استحقاقي لا أستحق شيء، لكن لما يديني يديني كل شيء، ولما أدفع ما أدفعش ولا شيء.
1: مجدا للرب، دي النعمة.
0: من ضمن غنى النعمة يا أخ يوسف كثيرة من كل وقت. فنمرة واحد عندنا نعمة مخلص، بالنعمة أنتم مخلصون.
1: هاي.
0: النعمة بتبرر، متبررين مجانا بنعمته. نمرة ثلاثة النعمة بتسكن، النعمة التي تسكن. النعمة التي نحن فيها
1: مقيمون،
0: مقيمون يعني قايمين يعني ساكنين،
1: لنا سكن.
0: نمرة أربعة قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا،
1: تعلمنا كمان
0: أن ننكر الفجور والشهوات العالمية. نمرة خمسة بولس يقول لتيموثاوس تقوى أنت يا ابني بالنعمة.
1: واو.
0: التي في المسيح يسوع. النعمة بتقوي والنعمة بتوظف. يعني ما فيش حد على مبدأ نعمة المفروض ما عندوش نعمة، وفي الآخر الاختطاف بيكون على مبدأ النعمة. إلقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان ربنا يسوع المسيح. فالحياه حياتنا من أولها
1: لآخرها نعمة في نعمة.
0: أيوه، هي نعمة، يعني نعمة مخلصة كده من كل الوجوه.
1: تمام.
0: فمن حيث المبدأ العام النعمة بتدي.
1: بتدي.
0: لكن أبونا إبراهيم قال حاجة إنها بالنسبة لي أنا كمان كانت جديدة. بيقول له إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك. قال له عاوز إيه علشان أديهولك على مبدأ النعمة؟ قال له لا تتجاوز عبدك، اقبل ضيافتي. فهنا نعمة من منظور أبونا إبراهيم.
1: ليها وجه جديد.
0: مش إنه هياخد.
1: هيدي.
0: واو. هيضيافهم يعني. والحقيقة ده مفهوم مش عاوز اقول جديد، لكن مفهوم اخر ومنذ القدم، يعني من ايام ابونا ابراهيم.
1: ايوه، لانه لو جديد ما كانش يبقى من ايام ابونا ابراهيم.
0: عشان نبسط المفهوم ده للسادة المشاهدين، بفرض لو انت ضيفتني ببيتك،
1: تمام،
0: مين اللي عمل معروف التاني، الضيف ولا المضيف؟
1: المضيف.
0: المضيف
1: طبعا.
0: ده المبدأ بقى اللي ابونا ابراهيم بيقدم لنا عكسه. مش عاوز يقول ان
1: انا ضيفتك،
0: مش عاوز يقول لنا ان
1: اللي الواجب
0: اللي عمل معروف مش المضيف
1: لكن المضاف.
0: كوني اقبل ضيافتك، ده انا اللي عملت المعروف ده فيك. مش انت اللي عملت المعروف.
1: يعني دايما يقول لك يا اخي ما تنساش الجميله. الناس بتقول كده، لكن هو ابونا ابراهيم بقى عايز يقول اني انا مش هنسى الجميله، مش ان اديكم، مش انكم تاكلوا عندي، لكن وجودكم انتوا عندي هي دي الجميله منكم ليا، مش مني ليكم. صح كده؟
0: صح كده.
1: تمام.
0: على فكره الكلام ده اكده الرب. يعني مثلا في الخدمه معاك خبر ان الخدمه الكرازيه او التبشيريه دي نعمه من الله ليا. بولس يقول لي أنا أصغر جميع الرسل أعطيت هذه النعمة أن أبشر بغنى المسيح. التعليم نعمة. بطرس يقول لنا وليكن كل واحد منكم بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. رب أرسل تلاميذ أرسليتين، الأولى لليهود والثانية للأمم. في الأولى قال لهم في طريق أمم لا تمضوا، إلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، بل اذهبوا بالحري إلى خراب بيت إسرائيل الضالة، وادهم سلطان جزئي على إخراج شياطين وشفاء مرضى.
1: تمام.
0: وبعدها وصاهم أي مدينة دخلتموها افحصهم من فيهم الصح.

0: واقيمه هناك. يا رب هو احنا هنلاقي ده؟ احنا رايحين بلاد ربما اول مره نروحها، ما نصدق نلاقي حد يمسك فينا يضيفنا.
1: صح.
0: هو احنا يعني هنختار؟ لا. طب ليه الرب وصى الوصيه دي؟ قال انا عاوز ادخل البيت ده مش ده، فما دخلنيش بيت انا مش عاوز.

0: تدخل البيت من خلالك، فاوعى كخادم ليا تدخلني بيت انا مش عايز ادخله. دي واحده. ايضا قال كده: من يقبل نبي باسم نبي اجر نبي ياخذ. بمعنى لو انا قاعد في البيت والباب خبط، فتحت لقيت قدامي ايليا النبي، كوني انا ضيفته الاجر اللي هياخده ايليا كقيمه وقامه روحيه باعتباره نبي للرب العلي،
1: هتاخده انت،
0: اخد زيه.
1: تمام.
0: بالرغم من الاختلاف والبن الشاسع اللي بين خدمته وامكانياتي، بس هو ملوش فضل في خدمته وانا ماليش ذنب في قلتها. وبناء عليه الرب بيدي لكل منا دينار دينار.
1: شكرا للرب، شكرا.
0: عشان كده ده قانون حطه داود، ان نصيب النازل للقتال كنصيب الجالس بجار الأمتعة.
1: تمام.
0: فإحنا محتاجين إن الرب يدينا المفهوم الآخر ده
1: عن النعم.
0: عن النعمة
1: إحنا دايما بناخد، مش بيبقى عايزين ندي خالص. قبل ما انتقل وأسألك سؤال، حضرتك وانت بتذكر عن النعمة قلت نعمة الله المخلصة والمعلمة. أحيانا يا خسارة وإحنا بنتجول في الخدمة، ويمكن ناس موجودة دلوقتي قدام الشاشة بتقول أنا مش قادر أخلص، مش قادر أتوب، وحاولت أتوب كتير وفشلت. هل قبل ما انتقل على النقطة دي في رسالة تقدمها لشخص خاطي مش قادر يخلص بإمكانياته ويفهم إن الخلاص بالنعمة وقاعد قدام الشاشة دلوقتي؟
0: أيوه. هو مبدئيا بولس في رسالة أفسس أصحاح 2، ما هو لازم يتم تشخيص الحالة قبل تقديم الحاجة. ففي أصحاح 2 بيقول: وأنتم إذ كنتم أموات بالذنوب والخطايا. ميت بالذنوب والخطايا بمعنى مستعبد لثلاث أعداء اللي هم
1: العالم
0: التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم.
1: العالم
0: يبقى نمرة واحد
1: العبودية
0: للعالم،
1: العالم.
0: والمقصود بالعالم هنا شهوة الجسد، شهوة العيون،
1: تعصب المعيشة
0: التي سلكتم فيها قبلا حسب دار هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهوى.
1: تمام.
0: الروح الذي يعمل للان في ابناء المعصيه، ده العدو الثاني اللي هو الشيطان. الذين نحن ايضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والافكار، وده العدو الثالث الجسد المشتهي.
1: تمام.
0: دول ثلاث اعداء ومتسلطين على الإنسان في منتهى القسوة وفي منتهى القوة.
1: تمام.
0: الرب مرة قال على مبدأ: حينما يحفظ القوي داره متسلح.
1: تمام.
0: تكون أوله في أمان، لكن متى جاء من هو أقوى منه،
1: أيوة،
0: فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه. مين القوى ومين الأقوى؟
1: مين الأقوى؟ الرب.
0: ايوه. لكن القوي
1: الشيطان
0: او العالم او الجسد.
1: تمام.
0: فدول دول اسياد في منتهى القسوه.
1: طبعا.
0: طب وانا اروح فين؟
1: انا ضعيف والشيطان قوي والرب اقوى.
0: برافو عليك. لما الضعيف ده يتسلط عليه
1: القوي
0: يلجأ لمين؟
1: للأقوى.
0: للأقوى من اللي هو
1: الرب.
0: لما أصرخ أقول له: اللهم ارحمني،
1: أنا الخاطي،
0: أنا الخاطي،
1: كده أنا ضعيف بلجأ للأقوى.
0: برافو عليك.
1: مجدا للرب.
0: في الحالة دي الرب يتنازل.
1: تمام.
0: ويخلصني
1: بالنعمة.
0: على مبدأ
1: شكرا.
0: النعمة.
1: يبقى كده ببساطة أي حد خاطي مستعبد للعالم وشهواته والأعداء الثلاثة دول عايز يخلص، لازم يدرك أنه ضعيف ويدرك ان الشيطان قوي
0: ويروح للأقوى. ومستعبد للثلاثة دول.
1: يعني هو ضعيف ومستعبد مش يقدر يحل نفسه.
0: بالظبط.
1: والشيطان اقوى منه هيغلبه، فيجي سايب ضعفه ورايح للرب الاقوى منه من الشيطان فيديله القوة بالنعمة.
0: والطلبة دي ما يتأخرش عنها الرب ابدا
1: ابدا
0: ابدا. اذا انسان كان صادق في طلب الخلاص هيتنزل إليه.
1: يعني مش لما يريد ربنا وحسب وقته
0: ما يتأناش الرب في طلبة زي دي. ده في الحال.
1: تمام تمام.
0: يعني الكتاب بيقول لك عن الفريس والعشار: ان العشار وقفوا

0: قدام الرب مش قادر يرفع راسه عليه قدامه. لكن قرأ على صدره اللهم ارحمنا انا الخاطي. الكتاب يقول لك نزل الى بيته مبررا، يقول له يا زكا اسرع وانزل، ينبغي ان امكث اليوم في بيتك.
1: شكرا.
0: وبيته قال اليوم حصل خلاص لهذا البيت.
1: يعني لو خاطي خسروا قدام الشاشه عمل اللي حضرتك بتقوله يخلص على فور السرعه، مفيش حاجه اسمها لما يريد ربنا.
0: اسمع الايه الحلوه دي،
1: قول
0: صادقه هي الكلمه
1: ومستحقه،
0: ومستحقه كل قبول.
1: ايوه،
0: ان المسيح يسوع
1: هللويا
0: جاء الى العالم
1: ليخلص
0: الخطاة
1: الذين
0: أول. دي رسالة المسيح ورسالة كل خدامه.
1: تمام تمام.
0: في كتابي قبل ما نتجاوز من النقطة دي عنوانه الإنجيل في آية، ده من سلسلة الكتاب السنوي إصدارات لجنة خلاص النفوس للنشر.
1: تمام.
0: الكتاب ده بيتكلم عن آية واحدة عنوانه كده الإنجيل في آية،
1: في آية
0: في يوحنا 3:16،
1: لأنه هكذا أحب الله العالم
0: بالضبط حتى بذل ابنه الوحيد
1: لكي لا يهلك كل من يؤمن به
0: بل تكون له الحياة الأبدية.
1: تمام.
0: قسم الكاتب الآية دي لسبع أقسام، كل قسم كانت فاصلة بحاله.
1: واو.
0: وأفاض فيه. فقال إيه التقسيمة كانت كالآتي: أعظم محبة هكذا أحب، من أعظم محب الله، لأعظم دايرة العالم، بأعظم تضحية حتى بذل ابنه الوحيد، لأعظم نجاة لكي لا يهلك، لأعظم نتيجة تكون له الحياة الأبدية، ورح راجع بأبسط طريقة كل من يؤمن به.
1: يا شكرا للرب، شكرا.
0: أسهل من كده ما فيه.
1: مفيش أسهل من كده، ولا أعمق من كده، ولا أبسط من كده.
0: أمين
1: أمين. يبقى احنا تعلمنا الجلوس عند باب الخيمة، تعلمنا منه الاجتهاد وشفناها في عدد 2، وتعلمنا كمان النعمة لها مفهوم مختلف، مش بس الأخذ لكنها مفهوم تاني العطاء والرب يديهولنا.
0: يبقى عندنا الأداء باجتهاد، المفهوم نعمة.
1: الأداء باجتهاد أول نقطة، مفهوم النعمة ليه أكتر من وجه.
0: أمين. أمين.
1: في عدد 7 الآية بتقول: ثم رقد إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا وأعطاه للغلام فأسرع به. فأنا ببص في عدد 7 بشوف إيه يا أخ ثروت، ذاكر إن نوعه عجل، ذكر نوع الحيوان وذكر الحالة العمرية بتاعته، رخص مش عجوز، وذكر كمان صحته جيدة. فاستغربت إن يذكر عجل ورخص وجيدة. هل في حاجة مهمة علشان الرب يذكر في الوحي عجلا رخصا جيدا؟ دول ليهم أهمية. ما كان يقول ذكر حيوان ذبح وكل، ليه ذكر عجلا ورخصا وجيدا؟
0: عاوز أقول لنا إن أبونا إبراهيم لما جه يقدم، قدم من حيث الجودة الأفضل.
1: واو.
0: يعني راح للحظيرة ونقى أفضل ما فيها عجلا رخصا وجيدا.
1: تمام.
0: مرة من المرات بولس سأل: ألعل الله تهمه السيران؟ هو الله تهمه السيران؟ لا، لكن كل ما كتب
1: لأجل تعليمنا.
0: تمام. عندنا آية بتقول: اسأل البهائم فتعلمك، وطيور السماء فتخبرك، أو كلم الأرض فتعلمك، ويحدثك سمك البحر. فكونه ذكر الملحوظة دي ضمنا عاوز يعلمنا إن لما أجي أقدم
1: ما قدمش أي حاجة.
0: برافو عليك. مع الأخذ في الاعتبار إن لحد دلوقتي أبونا إبراهيم ما يعرفش إن ضيوفه رب واتنين ملايكة.
1: يا
0: وإلا لو
1: يعني
0: كان
1: يعني بيقدم أفضل حاجة وهو معتبرهم إن هم ناس طبيعيين، لو كان عرف كان ممكن عمل أعظم.
0: لا، لو كان عرف أنا كنت أتهمه إنها ضيافة مغرضة.
1: واو.
0: طب ما شيء طبيعي لو عرف ان الرب هيقدم له افضل ما عنده. لكن صح. الجدير صح. بالذكر هنا انه ما يعرفش ان ده الرب والاثنين اللي معاه ملائكه،
1: وقدم افضل حاجه،
0: وقدم افضل ما عنده.
1: شكرا.
0: فدي مهمه جدا. اسمح لي اوضح يعني احنا عارفين ان المجوس اللي راحوا يزوروا الرب يسوع في المزود راحوا معاهم 3 هدايا، بالمناسبة هم

0: هما ما كانوش تلات مجوس، لكن اللي قدموه تلات هدايا.
1: تمام.
0: ممكن يكون اللي قدموا التلات هدايا
1: 20 30 40 واحد، صح؟
0: لكن ايه نوع الهدايا اللي اتقدمت؟ ذهب ولبان ومر. من حيث القيمة الفعلية لكل عنصر من التلاتة دول يختلف عن الآخر.
1: تمام.
0: يعني مثلا أنا ما أعرفش القيمة الفعلية لكل منهم، لكن تقريبا الذهب أغلى من اللبان والمر.
1: تمام.
0: واللبان أغلى من المر، المر أرخص من اللبان، والاثنين أرخص من الذهب.
1: تمام.
0: لكن في عامل مشترك بين التلاتة بالرغم من اختلافهم من حيث القيمة، لكن في عامل مشترك جمع التلاتة. يقول عنه الكتاب إيه؟
1: إيه؟
0: فتحوا كنوزهم.
1: أيوة.
0: يعني الذهب كنز واللبان كنز والمر كنز.
1: يبقى القيمة كانت في فتح الكنز مش في طريقة تقديم.
0: وكمان إن القيمة مجوسي أفضل ما عنده ذهب، جاب ذهب. مجوسي آخر أفضل ما عنده لبان، جاب لبان. مجوسي آخر أفضل ما عنده مر، جاب
1: يعني
0: مر.
1: يعني القيمة إن هما في طريقة
0: كل واحد قدم من حيث القيمة أغلى ما عنده.
1: تمام تمام.
0: علشان كده الكتاب يسجل عنهم. فتحوا كنوزهم وقدموا ذهبا ولبانا ومر. هقول لك على حكاية في الكتاب.
1: اتفضل.
0: كان في واحد ملك سعد سليمان. هو حرام. الكتاب يقول لنا في سفر الملوك الأول أصحاح 9، بعد نهاية 20 سنة بعدما بنى سليمان البيتين، بيت الرب وبيت الملك.
1: تمام.
0: كان حرام ملك صور، الرجل ده ملك لبنان يعني، قد سعف سليمان بخشب أرز وخشب سرو وذهب حسب كل مسرته.
1: تمام.
0: يبقى الرجل ده سعد سليمان في بنى أكبر وأهم مبنيين في حياة سليمان.
1: تمام.
0: الهيكل وبيت الملك. حب سليمان يرد. فيقول لك أعطى حينئذ الملك سليمان حرام 20 مدينة في أرض الجليل. فخرج حرام من صور ليرى المدن التي أعطاه إياها سليمان، فلم تحسن في عينيه. فقال: ما هذه المدن التي أعطيتني يا أخي؟ ودعاها أرض كابول إلى هذا اليوم. ما عجبتوش. بعد أرسل حرام للملك 120 وزن الذهب.
1: تمام.
0: أنا أتخيل حسب فهمي للنص ده إن الهدية 20 مدينة بقى.
1: طبعا.
0: مش 20 شقة.
1: 20 مدينة.
0: ولا 20 عمارة.
1: النهاردة الواحد بيتمنى شقة ملك.
0: لكن 20 مدينة راح يفتقدها. ما عجبتوش. وقال له: إيه الهدية اللي أنت بعتها لي دي؟ بعدها هو راح ردد على سليمان بهدية، اللي هي أرسل حرام للملك 120 وزن الذهب. أنا أتخيل إن حرام قال لسليمان بالهدية اللي بعتها له دي، اللي هم ال120 وزن الذهب، لما تيجي تهادي لازم تدرك إن الهدية اللي بتقدمها بتعكس وجهة نظرك في المهدي ليه.
1: الهدية اللي بتقدمها بتعكس وجهة نظرك في المهدي ليه،
0: في اللي انت بتديها له.
1: تمام.
0: علشان كده مهم جدا واحنا بندي من باب اولى بقى للرب اغلى ما عنده.
1: تمام تمام. وغالبا اللي حضرتك بتقوله ده هو عمله على ابنه. هو قدم ابراهيم لما جاء قال له: ابنك وحيدك الذي تحب. يعني ما قالوش قدم ابنك، لكن قال له وحيدك الذي تحبه، وراح ذكره يعني كانه عايز الغالي.
0: مهم جدا لما نيجي ندي
1: الغالي.
0: انا مش بدي للناس، لكن انا بدي للرب في صورة الناس.
1: تمام.
0: في شخص الناس.
1: سامحني يا اخ ثروت في الحتة ديت، يعني خليني اكلمك بلسان ارض الواقع مع الناس. بنحس ان تقديم الغالي قدام الرب هي عبارة عن وعظة بس على أرض

0: الواقع صعب، صعب ان انا اقدم الغالي، وصعب ان انا اشوف قصة ابراهيم في عظمتها ازاي جاب الايمان القوي ان يقدر كده. فهل حضرتك كمعلم رائع لينا كتلاميذ والمشاهدين، ازاي اتعلم اقدم افضل ما عندي؟ ما انا سامع من حضرتك بتذكر لي ايات ونصوص ان الرب عايز الغالي، معلومة حلوة وانا عارف، بس ازاي على ارض الواقع اقدر اتخلى واسيب الغالي واقدمه، لاني بحس ان انا عايز بص اخسره، عايز استحوذ عليه.
1: بص معايا في سفر ملاخي بيقول نص مهم قوي، بيقول الابن يكرم اباه، ملاخي 1:6، والعبد يكرم سيده، فان كنت انا ابا اين كرامتي، وان كنت سيدا فاين هيبتي، قال لكم رب الجنود ايها الكهنه المحتقرون اسمه. وتقولون بما احتقرنا اسمك، بيرد عليهم ان قربتم الاعمى ذبيحه افليس ذلك شرا. اسف العدد اللي قبله، تقربون خبزا نجسا على مذبحي،
0: وتقولون بما نجسناك،
1: بقولكم ان مائده الرب محتقره. وإن قربتم الأعمى ذبيحة فليس ذلك شرا، وإن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا. بعد يقول لهم بتحدي، قربوا لوليك لرئيسك يعني، أفيرضى عليك أو يرفع وجهك؟ قال رب الجنود. لما تيجي تقدم، قدم صح. قيمة الرب في عينيا لازم تترجم في التقديم،
0: تمام،
1: في اللي انا بقدمه له. الرب اداني ايه يا اخ يوسف؟
0: اداني كل حاجه
1: في حقيقه الامر، اداني اغلى ما عنده وكل ما عنده. ايه اغلى ما عنده؟
0: الابن،
1: ابن الوحيد الحبيب الذي به سررت.
0: تمام.
1: وكل ما عنده، لان سر ان يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. فمش اقل بقى انه يكون اداني ذاته، ان انا اقدم له ذاتي.
0: يبقى انا في منظوري للعطاء او التقديم ما ببصش للامكانيات، لكن ببص لطريقه تقديمه هو وبجد.
1: برافو عليك.
0: تمام.
1: لان لكل فعل رد فعل.
0: تمام.
1: وبولس الرسول يقول فليتيقن كل واحد في عقله، ان عشنا فللرب نعيش، وان متنا فللرب نموت، ان عشنا او متنا فللرب نحن، لانه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الاحياء وعلى الاموات.
0: تمام.
1: مهم جدا
0: ان احنا بنقدم، نقدم بكفاءه للرب لانه يستحق، ولانه هو قدم اغلى ما عنده وكل ما عنده.
1: برافو عليك.
0: تمام.
1: وليس أقل من ذلك. علشان كده أصلي من كل قلبي إن إحنا لما نيجي نقدم
0: بكل ما نملك.
1: قبل ما نسيب النقطة دي أحب أختمها بآية مهمة قوي. بولس يقول لنا إيه؟ أطلب منكم أيها
0: الإخوة برأفة الله
1: أن تقدموا
0: أجسادكم
1: ذبيحة حية
0: مرضية مقدسة
1: مرضية عند الله عباداتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله. مش بعد ما القميص يدوب
0: أروح أديه
1: والياء تتهري وأقلبها وفي القلب تتهري تاني، بعد كده أقول أديها لإخوة الرب. لا، صح، مش أديله القديم. كان عندنا قسيس اسمه سامي لبيب، هو في المجد من مدة، كان لما حد يبعت له هدية بدلتين مثلا يعلقهم في أوضة النوم عنده، وجي خادم من خدام المجمع يزوره، يبص له يلاقي إن جسمه مناسب
0: للبدلة،
1: ويروح واخده على الأوضة عنده ويقول له شوف الرب بعت بدلتين، أنا مش محتاج حاليا غير واحدة، اختار اللي تعجبك. فيديله هو الأولوية.
0: شكرا.
1: بعدها يبقى باقي مع بدلة واحدة. يجي له خادم تاني يقول له الرب بعت البدلة دي علشانك، قيسها كده. لما يجي يقدم بيقدم الحاجة

0: وهي لسه بقيمتها.
1: اها، علشان كده يقول الكتاب عجلا
0: رخصا جيدا
1: وجيدا.
0: امين.
1: ما نقدمش الهزيل
0: تمام
1: التعبان، لا، نقدم اغلى ما عندنا.
0: وكمان قبل ما اختم النقطه ديت، اكيد الرب هيبص لروعه المقدم بكفاءه وهيعوضني.
1: أيوة.
0: صح كده؟
1: صح كده.
0: امين. الرب يباركك يا اخي ثروت، والتعليم رائع، وهناك هنكمل بعد ما نسمع ترنيمه. اتفضل يا اخي كركس.
2: وخدام الرب الافاضل بيتكلموا عن التقديم، نفسي كمان المشاهد قول معايا الكلمات دي للرب: بقدم نفسي ذبيحه حيه ليك، هقدم كل اللي غالي، وتبقى انت الاول في كل شيء، وتبقى لوحدك لوحدك لوحدك.

بختارك تكون الأول وقبل أي شيء. أنا بصلي النهاردة ما تكونش ترنيمة بترنمها، لكن تقول للرب أنا بختارك تكون الأول في حياتي وقبل كل شيء. أروع ما يكون مش إنك بس تقدم الأفضل للرب، لكن قبل الأفضل من إمكانياتك تقدم له شخصك، لأن ده أهم ما يكون. وساعتها تعرف تعيش للرب حياة سعيدة. الجلوس عند باب الخيمة، ده عنوان حلقتنا يا اخ ثروت، وكلام رائع جدا. تعلمنا أول حاجة الجلوس عند باب الخيمة، لحد دلوقت تعلمنا ثلاث ملاحظات، يا رب أكون حافظهم ولو عندي أخطاء عدل. الحاجة الأولى اتعلمنا عند باب الخيمة الأداة باجتهاد. الحاجة الثانية اتعلمنا عند باب الخيمة إن مش بس مفهوم النعمة أخذ،

0: لكن للنعمة مفهوم آخر اسمه العطاء. الحاجة التانية اتعلمنا ان عجلا رخصا جيدا يعلمني ان في
1: الكواليتي،
0: الكواليتي وانا بقدم للرب يبقى عندي كواليتي عالي، في جودة عالية في التقديم.
1: بالظبط،
0: تمام كده. هل في ملحظات تاني؟ انا شايف في عدد 7 يعني حاجة شدتني كده وحضرتك تفسرها لي. موجود في عدد 7 بيقول ايه؟ ثم ركض ابراهيم الى البقر واخذ عجلا رخصا وجيدا، ومش بس كده راح عمل حاجة تاني بقى، واعطاه للغلام فاسرع ليعمله. فانا شايف حاجة غريبة، ان لما ابراهيم قدم العجل الرخص الجيد للغلام، الغلام مش خده بس، لكن يذكر الكتاب ان الغلام لما خد العجل الرخص الجيد اسرع. هل في حاجة عايز يعلمها الرب من سرعة الغلام؟
1: بالظبط.
0: ايه هي؟
1: هو لما شاف الضيوف ركض لاستقبالهم وحياهم والتمس يقبلوا ضيوفته ووافوا.
0: تمام.
1: اسرع الى سارة وقال لها اسرعي بثلاث كيلات دقيق، لكن طلع على الحظيرة ركض برضه واختار عجل رخصه جيد.
0: تمام.
1: لكن ادال الغلام ما قالوش اسرع تعمله.
0: الغلام اسرع من غير وصية.
1: بالظبط. افهم من كده ايه؟
0: ايه؟
1: القدوة.
0: القدوة.
1: القدوة العملية الصحيحة. يعني كما لو كان قال له العدو، ما هو شاف سيده بيجري وشاف سيده بتجري وكل حاجة بتتعمل بسرعة، مش هيتحنجل هو بقى ويمشي على مهله. فشيء طبيعي ان هو من غير ما يقول له ابونا ابراهيم حاجة هو بدأ ينفذ.
0: يعني حضرتك عايز تقول ان اولادنا هم عجينة بيتشكلوا بافعالنا؟
1: بلا شك.
0: تمام.
1: كان المرحوم الدكتور عادل وهبة، انا بتذكر له، ده كان من خدام خلاص النفوس، انا بتذكر له مقولة قال المعلم ليس المعلم من يعلم، لكن المعلم من يتعلم منه الآخرين.
0: تمام.
1: وأنا تعلمتها من الأخ عادل وبذكرها له وهو في السماء دلوقتي. بس خليني أقول لك بقى على حاجة مهمة جدا بالنسبة للقدوة.
0: تمام.
1: لأن القدوة هنا قدوة عملية. في كلمة القدوة في النص الأصلي في اللغة اليونانية اترجمت في لغتنا العربية بخمس كلمات.
0: كلمة القدوة.
1: أيوة، اترجمت في اللغة العربية عندنا بخمس كلمات اللي هم إيه؟ نمرة 1 تمثال.
0: تمثال.
1: نمرة 2 مثال.
0: مثال.
1: نمرة 3 أثر.
0: أثر.
1: بالث.
0: آه.
1: أثر. نمرة 4 صورة.
0: صورة.
1: نمرة 5 نموذج.
0: نموذج. يبقى مثال.
1: أيوة.
0: تمثال.
1: مثال.
0: مثال.
1: الأول تمثال يرى.
0: تمثال.
1: يرى.
0: يرى.
1: مثال يحتذى.
0: يحتذى.
1: ثلاثة أثر نتحسسه. أربعة صورة التعليم الصحيحة التي تقرأ. خمسة النموذج العملي الذي ينبغي أن ينسخ ويتكرر.
0: تمام. تمام.
1: ده تعريف القدوة من المنظور اللغوي. لكن من المنظور العملي جاء في تعريف القدوة النموذج العمل الصحيح اللي بتمثلنا به يتم صحيح ما فينا من عيوب، إكمال ما بينا من نقائص، إسكات ما يوجه لنا من لوم.
0: تمام.
1: اتهم أفلاطون فيلسوف اليوناني العظيم اتهام أخلاقي معيب، وكان هذا الاتهام باطلا. عندما سمع أجاب حسنا، ينبغي علي أن أحيا بكيفية تعلن وتظهر بطلان هذا الاتهام. كان يقصد من إجابة هذه سلوكه العمل الصحيح الغير مشوب. أخ يوسف.
0: تمام.
1: لا يمكن للمناقشات أو الدفاع اللفظي يسكت ما يوجه لنا من انتقادات، لكن القدوة العملية الصحيحة تستطيع ذلك.
0: لا، ده عايزة تاني دي يا أخي ثروت علشان نفهمها، لأن احنا دايما بنحب نرد علشان نسكت الناس. حضرتك قلت ايه دلوقت؟ المناقشات مش بتعمل حاجة.
1: لا يمكن للمناقشات والدفاع اللفظي يسكت ما يوجه لي.

0: من انتقادات، لكن القدوة العملية الصحيحة تستطيع ذلك. لماذا؟ لأن لسان حال القدوة أبلغ من لسان حال كلامنا.
1: تمام تمام.
0: السالك طريقا كاملا
1: يخدم.
0: هو يخدمني أيضا، لأن القدوة تؤثر في الآخرين كالعدوى. بولس يقول تمثلوا بي كما أنا بالمسيح. هذا والقدوة العملية الصحيحة تمتعنا بالنضوج المبكر أو القامة الروحية المتقدمة. بولس يقول للتيموثاوس لا يستهن أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين. واستغربت لما بولس يقول للتيموثاوس، مش بيقول له كن قدوة للخطاة، بيقول له كن قدوة للمؤمنين. اشمعنى؟ الخاطئ أقل مستوى أدبي سلوكي يرضيه. بمعنى لو أنا مثلا كأخ مؤمن ما بدخنش أو فأنا بالنسبة له إيه؟
1: كويس،
0: رجل كويس خالص.
1: طالما ما عندكش رذيلة يبقى حتى لو ما فيش فضيلة بس أنت كويس.
0: أها. المؤمن بقى يعني أنا ما بدخنش، الخاطئ شايفني حاجة إيه؟ ده هيصعد حي. لكن المؤمن لا، مش أي مستوى يرضيه. إذا ما كانش مستوى المؤمن على قياس كلمة الله ما يرضنيش. علشان كده القدوة العملية الأصيلة الصحيحة هي اللي تؤثر في الآخرين
1: أكتر من
0: وكأن
1: كلام
0: تيموثاوس. كأن بولس بيقول لتيموثاوس لو نجحت تكون قدوة للمؤمنين هتكون قدوة ضمنا لغير المؤمنين.
1: تمام.
0: لأنك أنت صوبت إلى النجم بس هتصيب المنارة، ما جبتش النجم بس هتصيب المنارة. عشان كده القدوة العملية الصحيحة إحنا مفتقدينها في هذه الأيام.
1: تمام.
0: بولس الرسول في رسالة تسالونيك الأولى بيكلموا عن كيفية سيرورة الإنجيل ليهم. فبيقول للمؤمنين هناك أو للكنيسة دي إيه؟ أن إنجيلنا لم يصل لكم بالكلام فقط بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد، كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم. يبقى هنا بيكلمهم عن سيرورة الإنجيل بخمس عناصر. نمرة واحد، الكلام، إن إنجيلنا لم يصل لكم بالكلام فقط.
1: تمام.
0: اثنين، بل بالقوة أيضا. ثلاثة، بالروح القدس. أربعة، يقين شديد. خمسة، القدوة اللي قال عنها كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم، يعني بيشاهدهم على نفسه.
1: تمام.
0: بيشاهدهم هم على نفسه، هو اللي كانوا معاه واللي خدهم وصيهم. أي رجال كنا بينكم من أجلكم.
1: تمام.
0: العنصر الخامس ده مهم قوي في تقديم حق الإنجيل. خليني أتخيل لو افترضنا إن الإنجيل اتقدم بالأربع عناصر الأولى بس الخامس لا، النتيجة هنقدمه لكنه لا يتقدم.
1: نقدمه لكن لا يتقدم.
0: أي أنا عاوز
1: يعني لا يؤثر.
0: بالضبط.
1: ودلوقتي ده اللي منتشر يخسر.
0: أيوة. لكن الحاجة بقى الأخطر. ماذا لو تقدم الإنجيل بالأربع عناصر الأولى والعنصر الخامس اللي هو القدوة عكسية؟
1: مفقود.
0: عكسية، بقدم صورة عكسية للي أنا بقوله.
1: تمام.
0: أنا بجهد الإنجيل قبل ميلاده.
1: ياه، كأن طفل هيتولد بس لسه رايح يتولد فانتهى قبل العمر اللي المفروض نفرح بيه.
0: أها. علشان كده القدوة دي مهمة جدا جدا جدا
1: في حياتنا كمؤمنين. لازم نكون قدوة في التصرف والكلام والحاجات اللي زي كده.
0: بولس كان بيخاطب اتنين والاتنين خدام ورعاة. واحد أعزب والتاني متزوج.
1: تمام.
0: تيموثاوس وتيتوس، ده كان ليه كلام وده كان ليه كلام.
1: تمام.
0: بالنسبة لتيموثاوس لما قاله لا يستهن أحد بحداثتك بل كن قدوة للمؤمنين في ست أمور. ده الأعزب في الكلام،
1: تصرف،
0: في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة.
1: تمام تمام.
0: طب والمتزوج؟ شوف يقول لتيتوس مقدم.

0: تأمن نفسك في كل شيء.
1: يعني ما حطلاش حد.
0: برافو عليك.
1: فتح.
0: احنا كان عندنا مدرسة صحفية أسسوها اتنين، مصطفى وعلي أمين، اللي هم الأخبار وأخبار اليوم، المؤسسة الضخمة دي. كانوا يعلموا صغار الصحفيين من تلامذتهم شعار الصحفي. كانوا يقولوا إيه؟ اعرف شيء عن كل شيء.
1: تمام.
0: واعرف كل شيء عن شيء. كده بقت دايرة معارف، يعني من كل بستان زهر. أعرف لك معلومة طبية، معلومة هندسية، زراعية، معلومة جغرافية، معلومة فلكية. اعرف شيء
1: عن كل شيء.
0: كل شيء. ولو قدرت تعرف كل شيء عن شيء
1: يبقى كويس.
0: يعني كل المعلومات الطبية، كل المعلومات الفلكية، كل المعلومات الهندسية بقت مرجع.
1: صح.
0: دايرة معارف.
1: صح.
0: لكن بولس الرسول الكلام بالنسبة له ما كانش بقى قصر على المعرفة. يقول لهم في كل شيء وفي جميع الأشياء قد أريتكم.
1: طب معلش يا خسروة، أنا شايف أن الرب يتكلم من خلالك بقوة، بس في حاجات عايزين نفكها. أحيانا المستمع حتى لو مؤمن واختبر بيشعر أن الكلام ده مثالي بزيادة وعلى أرض الواقع يصعب تنفيذه، فيقول لك وانتوا بتوعظوا بكلام قوي جدا، ازاي اعيش على ارض الواقع القدوه بالصوره المثاليه النموذجيه اللي حضرتك بتتكلم فيها؟ هل امكانيه ان انا اعيش القدوه بالروعه اللي حضرتك بتذكرها مرتبطه بامكانياتي، ولا في معونه من الرب بتعيني؟
0: بالضبط. المسيح فيكم رجاء المجد. انا من نفسي ما اقدرش اعمل كده.
1: تمام.
0: لكن الروح القدس اللي موجود فينا
1: هو اللي يدينا القدرة.
0: هو تفتكر إيه عمل الرب؟ أطلع لك الآية أفضل اللي هي إيه؟ لكي نكون مشابهين
1: صورة
0: ابنه. أعتقد هي في رومية 8 بتهيألي، لما بيقول لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. ده الروح القدس، ده الرب اللي فينا. ومش أقل من كده.
1: يبقى عشان ما عطلش النقطة اللي حضرتك بتتكلم فيها، لو حد شايف إن محتاجين نكون بالقدوة المثالية دي ومستصعبينها، القدوة المثالية هي ناتجة عن معونة الروح القدس مش إمكانياتي الشخصية. فيمكن لأي شخص يعيشها.
0: بص يا أخ يوسف،
1: فضل.
0: ترجع أهمية وحتمية القدوة لعدة اعتبارات.
1: فضل.
0: يعني بولس الرسول قبل ما أقول لك على الاعتبارات، لما اتكلم على العناصر الخمسة لتقديم وتقدم الإنجيل اللي قالها الكنيسة التسالونيكي.
1: تمام.
0: إنجيل أنا مصل لكم بالكلام فقط بل بالقوة أيضا وبالروح القدس وبيقين شديد، كما تعرفون أي رجال كنا بينكم من أجلكم. أحد العناصر الأساسية الخمسة لتقديم وتقدم الإنجيل مهمة جدا لثلاث أسباب. إيه هما؟ نمرة واحد، تجسيد لمادته. نمرة اثنين، برهان على صحته. نمرة ثلاثة، امتداد وتأثير فعاليته.
1: الله، قولهم لنا تاني دول.
0: طيب نقولهم تاني. نمرة واحد، برهان على صحته. شوف يا أخي يوسف، صحة الإنجيل مش مرتبطة بصحة المنظور اللاهوتي بتاعه فقط، لكن مش مضمونه فحسب، لكن في الاستعداد للتضحية من أجله والعيشة بمقتضاه. نمرة اتنين، تجسيد لمادته. التعليم بيسمع لكن القدوة ترى. اتنين، في بالنسبة لتجسيد لمادته، التعليم هو الدرس النظري لكن القدوة هو
1: الدرس العملي،
0: الجانب العملي.
1: تمام.
0: إن كان الإنجيل هو نص القانون فالقدوة العملية المذكرة التفسيرية بتاعته.
1: واو.
0: اللي هو أنا، أنت، المرنم، العازف، كل أخ مؤمن بغض النظر عن خدمته.
1: تمام.
0: بص معايا، تأثير فعاليته

0: في سفر يشوع في آية استوقفتني، يشوع انتقل ومات،
1: بس لسه الكلمة قاعدة.
0: كان بعد هذا الكلام انه مات يشوع ابن نون عبد الرب ابن 110 سنين، فدفنوه في تخم ملكه في تمنة سارح التي في جبل إفرايم شمالي جبل جعش. اسمع اللي جاية. وعبد إسرائيل الرب كل أيام يشوع، وكل أيام الشيوخ الذين طالت أيامهم بعد يشوع، والذين عرفوا كل عمل الرب الذي عمله لإسرائيل.
1: تمام.
0: فدي مهمة جدا،
1: القدوة ليها تأثير قوي جدا.
0: طبعا
1: مش ناسي أنا أخ ثروت في أحد العليات الجميلة اللي حضرتك عملتها، في عظة من العظات كنت بتتكلم فيها عن القدوة، وقلت إن غلطة الخادم معلمة الغلطات.
0: غلطة المعلم.
1: غلطة المعلم معلمة الغلطات.
0: أيوة طبعا.
1: صح كده؟
0: طبعا.
1: دي ليها علاقة بالقدوة، لأن لما أنا ما بكونش قدوة إيجابية تأثيرية للعمل الصالح غالبا بتكون العكس.
0: امبارح كنت بخدم عند في إحدى الكنائس، وكان راعي الكنيسة بيحكي لي، قال لي لما تمت رسامتي رئيس الطائفة اللي رسمه قال له نصيحة ليك، اوعى تنسى انك قسيس، اوعى تنسى
1: انك قسيس،
0: انك قسيس، لان في يوم من الايام لو نسيت انك قسيس هتدمر الدنيا.
1: يا
0: ادائك هيكون عكسي على طول. انا عاوز اخذ نفس النصيحة بس مع الفارق، اوعى تنسى انك مؤمن، انك خادم، انك ابن لله.
1: تمام.
0: علشان تعيش. المهم نرجع لابونا ابراهيم، هو جري وصار جري
1: والواد جري
0: والواد سيده وسته بيجروا،
1: فقال زيهم زي ابويا وسيدي ام،
0: عمل زيهم.
1: امين.
0: يدينا الرب نعمه.
1: امين. قبل ما انتقل معاك للملاحظات الثانيه نسمع ترنيمه وبعد كده نكمل.
2: انا عني بيماينا بشوف في إبراهيم شخص رغم وجوده في العهد القديم لكن عاش عيشة الغريب وسلك سلوك الغريب، لكن كان ليه عينين مفتوحة على المدينة التي لها الأساسات. حقا قدم الغالي وأغلى الغالي قدم إسحاق. نفسي نرنم الكلمات اللي جاية دي، بتقول يا من تميتني عني وفيك تحييني، كل ما في الكون حلم أنت اليقظة فيه، حظي ومنيتي أنت وبهذا تخليني من كل ما لا ينشد لك في ترنيمي. رنم معايا الكلمات دي.

0: اتذكرت ان سليمان ادانا لمحه عن سنوات حياته الاولى لما كان في كنف رعايه داود ابوه عن القدوه. فقال لنا ايه؟ كنت ابنا لابي غضا وحيدا عند امي. ابن لابي يعني ايه؟ واد من ضمن. ان داود كان عنده اكتر من زوجه وعنده من كل زوجه ولد بنت اتنين تلاته اكتر اقل، لكن بالنسبه لامه كان هو الوحيد. كنت ابنا لابي غضا وحيدا عند امي. كان يريني ويقول لي: ليضبط قلبك كلامي احفظ وصاياي فتح. فكانت تستوقفني كلمة يريني ويقول لي، فكان يوريه قبل ما يقول له. كان يريني ويقول لي: ليضبط قلبك كلامي احفظ وصاياي فتح. اتأثر سليمان بحياة أبوه أكتر من كلامه. هو اتأثر بالاتنين طبعا، بس بحياته
1: أكتر،
0: اللي شافه واللي لمسه فيه أكتر من كلامه.
1: وكمان حضرتك بتقوله دوا نفس القصة موجودة في سفر أستير. يعني أستير تقول إيه؟ تعلمت أستير مش كما سمعت، كما رأت في مردخاي. يبقى إذن مردخاي كان مؤثر في أستير بحياته قبل أقوال.
0: لا، ده في آيتين مهمين جدا، كويس إنك ذكرتنا بيهم.
1: اتفضل.
0: في سفر أستير

0: نطلع بس الصفر الاول.
1: ماشي.
0: اللي غالبا اللي الايتين في الاصحاح الاول او الاصحاح الثاني يمكن.
1: طب ما ممكن حضرتك تقول مثلا هم بيقولوا ايه واحنا نطلعهم
0: في على اصحاح اثنين.
1: صح، اثنين استير. أيوة. اثنين. ماشي. استير
0: عدد 10. ولم تخبر أستير عن شعبها وجنسها لأن مردخاي
1: أوصاها أن لا تخبر.
0: ألا تخبر. في عدد 20 يقول لك ولم تكن أستير أخبرت عن جنسها وشعبها
1: كما أوصاها مردخاي.
0: كما أوصاها مردخاي. وكانت أستير تعمل حسب قول مردخاي كما كانت
1: في تربيتها عندي.
0: يعني أنا مبروز كلمة وكانت وكما كانت. وكانت
1: وكما كانت
0: وكما كانت.
1: في فرق بينهم؟
0: وكانت وهي أمبراطورة، كما كانت وهي من عامة الشعب.
1: واو.
0: وكانت وهي
1: يعني مستوى خضوعها ما تغيرش حسب مكانتها المتغير.
0: برافو عليك. تمام. وكانت كما كانت.
1: تمام تمام.
0: في
1: تربية. ما كبرتش، ما شافتش نفسها.
0: أيوة.
1: ما الكرسي اللي اتحطت فيه ما غيرش المبادئ الأصيلة اللي كانت موجودة عندها.
0: برافو. واللي تأثر بيه بقى سليمان من أبوه بدأ يوصي الأجيال من بعده بيه. قال يا ابني احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك. اربطها على قلبك دائما، قلد بها عنقك. إذا ذهبت هديك، إذا نمت حرسك، إذا استيقظت فهي تحدثك، لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة. في فيليبي أصحاح 4 بولس يقول أخيرا أيها الإخوة، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته حسن، إن كانت فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه السبعة افتكروا. بعدها راح مكمل عن 4 حاجات. وما تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيا.
1: دي القدوة.
0: بالضبط. فهذا افعله وإلى السلام يكون معكم.
1: تمام. عشان قدامنا 20 دقيقة على وقت الحلقة، واحنا عايزين نكون بنستفيد بأكبر وقت من التعليم الرائع اللي حضرتك بتقدمه لنا. احنا عرفنا عند باب الخيمة اتعلمنا الاجتهاد، واتعلمنا ان النعمة مش بس تعطي لكن لها وجه آخر، يعني مش بس تاخد لكن لها وجه آخر اسمه العطاء. واتعلمنا ان التقديم فيه كواليتي عالي، الكواليتي في التقديم الرب مهم بالنسبة له. ده رقم 4. اتعلمنا ان الابن شاف ابوه بيجري وامه بتجري وسيده بيجري وسته بيجري، فطلع هو زيهم بيجري، القدوة. في عدد 8 في نفس النص اللي قرأناه، بعد ما بقى جاروا وجابوا الأكل حصلت حاجة غريبة بقى. ثم أخذ زبدا ولبنا والعجل الذي عمله ووضعها قدامه. فهم حضرتك وانت بتذكر لي ان هم كانوا 3، حط قدامهم عجل كامل. المفروض المتوقع 3 يكفيهم كيلو لحم، 2 كيلو، يوم ما يكتروا يبقوا 5. ازاي بقى اخسروا اترح حطت لهم العجل كله؟ هم دول يعني بطونهم كانت متسعة ولا ايه؟
0: وتأكيدا لكلامك، هم كانوا 3 ضيوف.
1: ها.
0: طلب من سارة تخبز وتعجن 3 كيلات فطير.
1: يعني كمان غير العجل 3 كيلات.
0: غير العجل 3 كيلات. ده في حاجتين تاني.
1: ايه؟
0: اللي هم الزبدة واللبن.
1: زبدا ولبنا. صح.
0: يعني الوليمة دي كلها بيسميها ايه؟ كسرة خبز.
1: يا العجل والكيل
0: والثلاث كيلات. انا حسب معلوماتي ان الكيلة الواحدة من الدقيق تتخبز وتتصنع خبز يقضي اسرة حوالي 8 افراد او 10 افراد لمدة اسبوع. دي الكيلة الواحدة. هو حط قدام الثلاث كيلات والعجل والزبدة واللبن. ده إن دل على شيء يدل على السخاء، ومكتوب إن النفس السخية تسمن.
1: تمام.
0: والمروي هو أيضا
1: يروى
0: المحتكر الحنطة لعنه الشعب، لكن البركة على رأس البائع.
1: تمام.
0: فالمهم قوي يكون عندنا السخاء.

0: ده في كرم الضيافة.
1: تمام.
0: يعني
1: ما يبقاش بشح.
0: ده من يزرع بشح فبشح ايضا يحصد.
1: حاسك عايز تقول حاجة في الموضوع ده، اتفضل اتكلم يا خسارة.
0: ما انا بقول لحضرتك هي الفكرة اللي عاوز يقول لا علمها لنا هنا السخاء. وعن السخاء نقرأ عندنا النصوص الكتابية الأوضح والأشهر، كورنثوس الثانية 8 و 9
1: تمام،
0: وسفر الجامعة أصحاح 11، وفيليب الإصحاح الأخير اللي بيتكلموا عن الموضوع ده، كورنثوس الثانية 8 و 9. بولس الرسول بيتكلم عن الكنيسة اللي في مقدونيا، بيقول ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونيا، أنه في اختبار ضيقة شديدة، يعني بيجتازوا ضيقة مش عادية.
1: ده كورنثوس الثانية كام؟
0: كورنثوس الثانية 8.
1: 8؟
0: أنا في أول الإصحاح.
1: تمام.
0: يعني بيعرف كنيسة كورنثوس عن كنيسة مقدونيا. ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة. نخلي بالنا النعمة هنا
1: إيه؟ كنيسة مقدونيا.
0: نعمة الله ليهم في أنهم يدوا. نعمة الله في العطاء.
1: يعني هنا النعمة ليها وجه محدد مش وجه عام.
0: ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونيا. إيه هي؟ معطائين أنه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخاءهم. كانوا أسخية جدا، كانوا أغنية في السخاء.
1: تمام.
0: بالرغم من فقرهم العميق وظروفهم الضيقة جدا اللي بيجتازوا فيها.
1: يعني هنا السخاء مش مرتبط بالظروف ولا الإمكانيات.
0: برافو.
1: احنا دايما يقول لك ما على كد لحافك مد رجليك، ده أهل العالم بيقولوا كده. هل هذا المثل ينطبق على المؤمنين ولا المؤمنين لهم اتجاه في العطاء مأخوذ من كلمة الله عكس إمكانياتهم؟
0: الجودة يقولوا لك الجودة بالموجود، لكن الجودة بالجود. سواء كان يعني ظروفي حلوة أو وحش. حلوة لا، لأن العطاء في حد ذاته
1: اتجاه قلب مش إمكانيات عندي،
0: وبركة لي.
1: تمام.
0: يكمل يقول لك إيه؟ لأنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد وفوق الطاقة، ومن تلقاء أنفسهم ملتمسين منا. بطلبة كثير، يعني إنجاز التعبير بيرجونا إن إحنا نقبل التقدمة ليهم. ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة.
1: نعم، وشركة الخدمة التي للقديسين.
0: نعم.
1: تمام.
0: بالضبط كده.
1: أي.
0: ده نص. كل الإصحاح بيتكلم عن العطاء، وفي إصحاح 9 كذلك بيتكلم عن العطاء. الإصحاحين دول مشهورين قوي في الموضوع ده. بس الفكرة إن إحنا لما ندي بسخة.
1: تمام.
0: وبفيض.
1: والسخة زي ما تعلمنا من حضرتك اللي بتقوله دلوقتي من الكلمة مش مرتبط بالإمكانيات لكن مرتبط باتجاه القلب.
0: أها. جامعة 11 بقى.
1: جامعة 11.
0: ارمي خبزك على وجه المياه. فإنك تجده بعد أيام كثير. أعطي نصيب لسبعة ولثمانية أيضا. سبعة حسب الطاقة، ثمانية فوق الطاقة.
1: يعني كمان العطاء مش مرتبط باللي القدام يستحق ولا لا. أنا بدي ملهاش علاقة باللي قدام.
0: لا، أدي بالإرشاد. يفضل ان انا ادي بالارشاد.
1: ما تشرحها لنا دي يا خساره، لان دي فيها حتت كده. يعني ادي والله يحاسبني على عطائي حسب الاتجاه، وده مخزون لي في السماء، ولا في خطوات مهمه قبل ما انا ادي؟
0: لا، بس علشان انت بتقول بقى وقت قليل. وانا عندي ثلاث ملاحظات مهمه، انا هقفز على اخر ملحوظه علشان دي أهم
1: طبعاً.
0: أهم ما في
1: تمام.
0: النص كله.
1: تمام.
0: شوف بس جامعة 11 بيقول إيه؟ ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثيرة. قد يبدو أنه ضائع لأن أنا برميه على وجه المية، لكن هيلف ويرجع لي بأضعاف مضاعفة.
1: أمين.
0: أعطي نصيب لسبعة ولثمانية أيضا، لأنك لست تعلم أي شر يكون على الأرض. إذا امتلأ

0: السحب مطرا تريق على الأرض. السحاب لما ما تكتر عنده ما بيحوشهاش
1: بينزل
0: بينزلها. تمام. إذا امتلأت السحب مطرا تريق على الأرض. إذا وقعت الشجرة نحو الجنوب أو نحو الشمال ففي الموضع حيث تقع الشجرة هناك تقول. من يرصد الريح لا يزرع ومن يراقب السحب لا يحصد. كما أن

0: زرع زرعك في المساء لا ترخي يدك، لأنك لا تعلم أيهما ينمو هذا أو ذاك، أو أن يكون كلاهما جيدين. سواء أبونا إبراهيم إدى بسخة، الرب يدينا نعمة إن إحنا نتمتع بالامتياز ده. باقي وقت قد إيه؟
1: باقي دلوقتي بالظبط يعني حوالي 10-11 دقيقة.
0: طيب خلينا بقى أقفز على حاجة مهمة جدا،
1: آخر ملحوظة
0: يعني
1: اللي هي
0: بص في الكتاب ربط النص ده بعبرانيين أصحاح 13، فقال لنا إيه في النص عدد 1 و2، لتثبت المحبة الأخوية.
1: تمام.
0: لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. حد دلوقتي أبونا إبراهيم ما يعرفش إن اللي واقف قدامه ده الرب، وإلا اتفقنا
1: يبقى مغرض.
0: أها.
1: تمام.
0: عادة بنربط تكوين 18
1: بعبرانيين 13
0: مع عبرانيين 13 وعدد 2، بنسيب عدد 1.
1: لا تنسوا إضافة الغرباء.
0: لكن النص هنا بيقول إن عدد 1 مرتبط بعدد 2.
1: تمام.
0: لتثبت المحبة الأخوية، وراح مدينا نموذج عن هذه المحبة الأخوية بموضوع أبونا إبراهيم.
1: تمام.
0: على باب الخيمة. لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. أيوب يقول لك غريب لم يبت في الخارج، بل فتحت للمسافر أبوابي.
1: تمام.
0: مضيفين بعضكم بعضا بلا دمدمة.
1: يعني إيه دمدمة؟ يقصد بها إيه؟
0: برطمة. يعني ما برطمش.
1: الكلام اللي في الخلف.
0: بيقولي ما بعرفش، بس سمعه، لكن هو بيغلي من جوه فبيبرطم لأن الكلام مش عاجبه. أنا عاوز أصل للنقطة دي بقى.
1: تمام.
0: الدافع من وراء كل اللي عمله أبونا إبراهيم ده كان دافعه إيه؟ المحبة.
1: يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه في الحلقة ده عشان نوصل لدافع أبونا إبراهيم.
0: أيوه دي أهم حاجة.
1: تمام.
0: لأن لو عملنا كل حاجة
1: والدافع مش مظبوط في مشكلة.
0: بتشطب على كل حاجة.
1: الدافع مهم يا خسروات، ما أنا بشوف حاجات جميلة بس ما فيهاش دوافع يعني.
0: الله مش هيكافئنا يا أخ يوسف على الخدمة.
1: على دوافعنا في الخدمة؟
0: بالظبط. الله هيكافئ الدوافع في الخدمة.
1: تمام.
0: ما في خدمات خشب عشب قش هتتحرق، لكن في فضة وذهب وحجارة كريمة هتتزكى.
1: تمام. يعني في خدمات شكلها حلو، شكلها رائع، الناس بتجري عليها، والسماء ممكن تشطب عليها يا خسروة.
0: طبعا
1: طبعا.
0: الدافع
1: كلام يخض ده يا خسروة.
0: أحكي لك حكاية.
1: اتفضل.
0: عشان بعد كده نركز على
1: النص
0: الربط ده. كان في قائد يهودي قديم اسمه ياهو بن نمشي.
1: ياهو بن نمشي.
0: ايوه. القائد ده كان زي ما تقول ملازم لاخاب الملك. فكان لمش حياته عن قرب وعارف مساوئه، لانه مكتوب لم يكن كاخاب الذي باع نفسه لعمل الشر. يعني يهوذا الاسخريوطي باع سيده، عيشه باع بكوريته، لكن اخاب باع نفسه. ده الاخطر يعني. المهم الرجل ده انه لمس حياه اخاب الملك عن قرب، رب سمح له انه يبقى هو رئيس اسرائيل. لما بقى رئيس قال له انا عاوزك تنتقم لدم عبيد الانبياء من بيت اخاب. اتشدد لتنفيذ التكليف الالهي لي للدرجه اللي فيها أبات كل باقي البحائط لبيت أخاب. مكافأة لي الرب وعده أولادك للجيل الثالث والرابع هيستمروا في السلطة. لكن لما تتقدم معايا لسفر هوشع يقول الرب أعاقب بيت ياهو على دم يزرعيل. الله، مش جلالك اللي كلفته بهذه المهمة حصل وأداها على الوجه الأكمل؟ حصل. وبناء عليه جلالك وافقته ان اولاده للجيل الثالث والرابع يستمروا في السلطه؟ حصل. طب ليه جاي عن نفسه المهمه اللي كلفته بيها وكافئته عليها تعاقبه عنها؟
1: كان دافعه مش مظبوط.
0: هل هو

0: هناك تناقض في المكتوب حاشا، لكن هو بينفذ التكليف الإلهي ليه،
1: نفذه بدافع تاني،
0: كان بينفذه ببغضة شخصية من بيت أخاب،
1: يا
0: وصدق ما لقى في الوصية فرصة
1: يحقق دوافعه الشخصية
0: ولتصفية كل الحسابات القديمة اللي كانت جواه من ناحية أخاب، فراح مكافئه على الأولانية لكن عاقبه على التانية. الأولانية عيني وعينك تجيبها، لكن التانية
1: ما تجيبهاش غير عين الرب بس،
0: ما تجيبهاش عيني الرب. والكتاب بيقول عيني الرب
1: تجولان
0: في كل الأرض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة من نحو.
1: تمام.
0: فأنا دوافعي إيه في أي عمل أنا بعمله؟ الدوافع من وراء العمل ده إيه؟ أبونا إبراهيم عمل العمل ده بتلقائية عفوية وبمحبة شديدة للرب وللغرباء.
1: الرب سجل واهتم إن العمل ده لازم يبرهن بروعة الدوافع قبل روعة الشكل.
0: بالظبط.
1: تمام.
0: الراجل ده عارف أصالة.
1: أصيل.
0: مفيش حاجة
1: بيور
0: أحلى
1: فطير
0: من كده. بيتصرف مش مغرض.
1: أيوة.
0: يعني دول بالنسبة له عابري سبيل. مش هيقابلهم تاني.
1: تمام.
0: ف ممكن واحد يضيف الآخر ومنتظر الرد.
1: صح. احنا كان زمان يبقى في كشكول اسمه كشكول المواجب اللي تيجي في افراح يكتبوا لها كده، تكتب النقطه. فزمان أيوه. سالت امي قلت لها ليه بتعمل كده، قالت لي علشان هرده.
0: بالظبط.
1: ايوه
0: ده بقى سلف ودين.
1: ايوه
0: ده ملوش دعوه بالموضوع اللي بنتكلم فيه عن ابونا ابراهيم. ابونا ابراهيم كان دفعه
1: كل الحب.
0: بالظبط. شوف الكتاب
1: ما كانش مستني حاجة تترد له.
0: بالظبط. بولس الرسول بيتكلم عن المحبة الأصيلة مع تيموثاوس، فبيقول له إيه؟ أما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء.
1: تمام. احنا قدامنا بالظبط 5 دقائق.
0: اوكي.
1: تمام.
0: عشان كده انا قصدت نقفز
1: بسرعه
0: على الملحوظه الاخيره.
1: تمام.
0: غايه الوصيه المحبه من قلب طاهر وضمير صالح وايمان بلا رياء. عاوز صاروخ المحبه ينطلق، لازم علشان ينطلق ويؤثر لازم يكون
1: في دافع نقي،
0: من قاعده سليمه. ايه القاعدة السليمة؟
1: الدافع
0: اللي ينطلق منها، تنطلق منها المحبة، قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. لو عندنا وقت كنا نفند الثلاثة دول، لكن بدون الثلاثة دول ما يبقاش في محبة أصيلة.
1: بدون الرب يشطب على أي حاجة.
0: فبدون الثلاثة دول ما يبقاش في محبة. علشان كده لابد وإحنا متأكدين من دوافعنا. أقول لك آية تانية وغالبا هتكون الأخيرة يعني في موضوعنا. سليمان الحكيم ادانا اختزال لكل حياته في آخر آيتين في سفر الجامعة، بيقول فيهم إيه؟ فلنسمع ختام الأمر كله، اتق الله
1: واحفظ
0: وصاياه لأن هذا هو الإنسان كله، لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي إن كان خيرا أو شر. هو بيدينا وصيتين، بيختزل كل حياته في الوصيتين دول.
1: أي.
0: وبيقدمهم لنا بقى كنصيحة، اتق الله
1: واحفظ وصاياه.
0: دول النصيحتين ليه؟ السببين. السبب الأولاني لأن هذا هو الإنسان كله، يبقى اتق الله احفظ وصاياه ليه؟ عشان أبقى بني آدم، عشان أبقى إنسان.
1: يعني غير كده ما يبقاش فيه أدمية.
0: برافو عليك.
1: تمام.
0: بدون تقوى الله وحفظ وصاياه أبقى أي حاجة تاني، ما خلقني إنسان.
1: تمام.
0: ونمرة اتنين، شوف نمرة اتنين بيقول فيها إيه؟ لأن الله يحضر كل عمل
1: خفي
0: إلى الدينونة إن كان خيرا
1: أو شر.

0: يبقى
1: يعني خفيف. أصل في خطايا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء، البعض الآخر تذبحهم. يعني في واحد عمل العملة ومعروف هيتحاسب، في واحد عامل عمله ومش معروف، هل معنى كده انه مش هيتجازى عليها؟ لا، دي جايه وراه وهيتحاسب عليها.
0: تمام تمام.
1: لكن الايه بقى في فيها انجاز التعبير يعني لغز، اللي هو ايه؟ يحضر كل عمل الى الدينونه ان كان خيرا.
0: ام
1: يبقى اتفقنا انه هيدين المخفي والظاهر، لكن ده هيدين الخير والشر. طب الشر الله هيدينه، الخير يدينه ليه؟ اصله في شر ظاهر وشر ما يختلفوش عليه، اثنين الله هيدينه، لكن في شر
0: ظهره خير،
1: ظهره خير العين ولا عينك تجيبه برضه
0: هو شايف
1: وهيدينه.
0: امين.
1: علشان كده الدافع
0: امين امين.
1: يعني لو ابونا ابراهيم عمل كل ده بدون محبه
0: يبقى كله ده في شيء.
1: إن قدمت جسدي، جسدي بدون محبة، لا أنت فحشيا.
0: أمين أمين.
1: عشان كده بنصلي إن الرب يدينا نعمة ألخص اللي اتقال كله في كم في كم ملحوظة اللي قلناها.
0: إننا دقيقة واحدة.
1: نمرة واحد، إحنا قلنا الأداء باجتهاد. نمرة اتنين المفهوم نعمة. نمرة ثلاثة الجودة الأفضل. نمرة أربعة التحرك بالقدوة. نمرة خمسة التكلفة بسخاء. كان عندنا الكيفية وما قلناهاش بالتضاع، وعندنا الدافع المحبة. أمين
0: أمين. أخواتي المشاهدين، شكرا ليكم خالص لمتابعتكم للحلقة. بشكر رب جدا الأخ ثروت والأخ جرجس وأخويا ستيفن واستماعكم. أرجو مشاركة الحلقة لتوصيلها لأكبر عدد من الناس. شكر رب من أجل جمعية خلاص النفوس اللي بيوزع منها برنامج الكارز وبرنامج يعود فيحيينا. رب يستخدمها بقوة وتكون الأيام اللي جاية مثمرة وانتشارها يزداد بقوة. وصلنا لختام الحلقة، تعالوا نختمها بترنيمة رائعة، وانتظرونا الأسابيع اللي جاية في حلقات مثمرة في برنامج يعود فيحيينا والكارث.
2: اجمل شيء مدوب قلبي ان الرب هو اللي راح لابراهيم، فارق معايا خالص، مدوب قلبي خالص ان الرب اللي راح لابراهيم. الرب عايز ابراهيم، الرب جاي لك، ورب عايزك، ورب بيستخدم كل الوسائل لوصوله ليك. في عدد ترنيم نفسي نختم بيه بيقول ما أبهى أن اجتمعوا حول الحبيب للمديح. في عدد جميل خالص بيقول هذا السرور الآب أن احنا نكرم الرب يسوع ونعظم الرب يسوع. ما أبهى أن اجتمعوا حول الحبيب للمديح.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: تحدي جديد ونصرة جديدة.
1: أمين.
0: أكيد حضراتكم قريتوا في وقت معين عن قصة البطلة ليز. والحقيقة أنا لما قريت على قصة البطلة دي كانت سر إلهام كبير قوي لحياتي. دي بنوتة اتولدت لأب وأم في أمريكا كانوا بيسكروا وكانوا مهملينها جدا. والبنت المسكينة دي للأمانة مع كثرة الإهمال الرهيب اللي وصلت لي فكانت تروح المدرسة وهي قاعدة في المدرسة لأن ما عندهاش حد يهتم بيها ولا ننظفها فكان سوري الأمل ينزل من شعرها على الكتب وهي بتكتب فكانوا المدرسين والطلبة يتريقوا عليها فطبعا المسكينة قعدت في البيت وما قبلتش أنها
1: تروح
0: المدرسة وتكمل بس البنت كان جواها تحدي أنها نفسها تتعلم ومش عارفة إزاي بس الحقيقة دخلت محو أمية في أمريكا ودرست حاجة منزلية وبدأت تدرس لغاية إعدادي لغاية لما قابلت حد أمن بيها وبإمكانياتها فدخلها فعلا مدرسة وبدأت تخلص ما يعادل المدرسة الإعدادية بالنسبة لنا وبعد كده دخلت ثانوي فاجتهدت قوي وبدأت تذاكر والمنظر الجميل الحقيقة اللي كنت أشوفه في البنت دي كان مذهل إنها كانت ما عندهاش في البيت إضاءة ولا حاجة فكانت تروح في المترو وتقعد تحت الإضاءة بتاعة المترو وتذاكر أو تروح تحت أي عمود نور وتبدأ تذاكر نجحت في ثانوي ولما نجحت ربنا أكرمها وتفوقت قوي المدرس بتاعها أعجب بها جدا فالمدرس بتاعها لما لقاها جابت سكور عالي قدمها إنها تدخل كلية حقوق في جامعة
2: هارفارد
0: دي واحد من أعلى الجامعات طبعاً. في أمريكا نجحت وتفوقت ولما نجحت وتفوقت في كلية الحقوق دخلت وعملت كمان ماجستير وبعد شوية عملت دكتوراه وبقيت المتحدث الرسمي لتوني بلير
1: واو
0: واتعمل على حكايتها وموضوعها فيلم جميل أعتقد الفيلم الملهم ده كل الناس لازم تحضره عنوانه From Homeless to Harvard فعايز أقول إنه ربنا خلق في كل بنت إمكانيات عظيمة وكل زوجة إمكانيات عظيمة إنها تتغير وتتطور وتصنع حاجة عظيمة في حياتها وفي ملكوت الله
1: بس في نقطة مهمة لازم تعرفها يعني القصة اللي حكيتها هي مش كده هي كافحت وبذلت مجهود وتحدت وثبرت والتزمت يعني ايه يعني انا لو انا حط قدامي هدف اني اتطور انت مش وانت قاعدة حط ايدك على خدك هتتطوري انت محتاجة تقومي وتتحركي وتتعبي وتكملي تتحدي يعني ايه تتحدي يعني في ظروف صعبة هتواجهيها ما هو انت مش بس بتعملي مجهود يعني ممكن تعملي مجهود وتيجي عوائق زي اللي ذكرتها في القصة العوائق دي هي لو كانت بس قدام اي عائق قالت خلاص ما كانتش تكمل فهي تحدت العوائق دي وقالت لا انا هكمل وانا عايزه استمر الالتزام والمثابره انا ملتزمه ان احقق الهدف فانا طالما انا شخصيه ملتزمه بأنا هكمل يعني في ناس عندها شخصيه التحدي لكن مش قادره يعني خلاص مش عايزه فمش قادره تكمل ما عندهاش التزام بالهدف انها عايزه توصل له المثابره اتوقع انه خلال الطريق كانت في حاجات كتير بتحصل بتخليها تجرب تاني وتحاول تاني وتكمل تاني يمكن احنا حكينا قصتها في 5 دقايق بس ده سنين طويلة
3: عمر
1: الكفاح والجهد والالتزام لازم يبقى عندي ده عشان اعرف اوصل النجاح مش سهل النجاح في تحدي في مثابرة اقع واكمل ولما اقع اشوف انا وقعت ليه والوقع ده انا ازاي اصلح الـ يعني العائق اللي قدامي ده ازاي اكون بتجاوزه ولو انا فشلت في حته ازاي اكون لا بعالجها فالموضوع محتاج
0: مثابرة لاحظت حاجتين الحاجه الاولى اللي لاحظتها انه بالذات البنات والسيدات توقعهم أني أوصل وأني أكبر وأني ربنا يحطني في حاجة مميزة ده حاجة بعيدة قوي فصعب على بنتي تعمل كده ممكن الولد يعمل كده لكن الحاجة التانية السكة اللي حضرتك بتقوليها دي سكة حقيقية لأنه حتى الكتاب في بطرس الرسول الثانية 3:18 بيقول ولكن إنمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح حلو قوي كلمة إنمو معناها إنه
1: الاستمرارية
0: محدش فينا طلع من بيبي

0: لراجل، ومحدش فينا طلع من ابتداء الجامعة، ومحدش فينا خد الخطوة دي، لكن إنه معناها هي ستيبس. فحتى في أولادنا بيبان إنه ابني وهو بيكبر يعني ما يبانش قوي كبر قد ايه، وما يحسش قوي، لكن اللي حواليه يقدروا يشوفوا ان هو لا انت كنت وبقيت.
1: أيوة. بالظبط، يعني انت بتبقى لانه بينمو قدامك انت مش عارف، لكن مثلا لو حد غاب عنه، ده الاطفال بالذات كام شهر يرجع ده كبر. فنفس الحكايه، ممكن انت تبقيش حاسه بالنمو، بس يجي حد يقول لك لا انت اختلفتي،
0: صح،
1: بقى في نضج. بس ده فعلا فعلا محتاج كفاح، لانه ساعات كتير قوي بنخور في النص ونقول اصل الظروف.
2: Yes. عايزة أقول كمان حاجة، يعني أولا وجود شغف في الحياة بيخلي الشخصية تبقى عايزة تتطور وعايزة تتعلم وعايزة تتغير. أقصد بكده أنه وجود هدف، وجود هدف، إنه وهدف النمو ده هدف عظيم قوي. يعني الحاجة التانية أنه عادة أو يعني المتوقع أنه النمو والتطوير بيبقى دايما مقترن ب نمو كمان في الصفات الشخصية. فالشخص بيبقى كل مادة ما بينضج في شخصيته، من الكسل للاجتهاد، من الاعتماد على الآخرين للاعتماد على نفسه، من يعني يحبذا بقى لو التطوير ده كمان كان مصاحب بشخصية محبة معطاءة، فيبقى بيفكر ازاي يساعد الآخرين. زي عندنا المثل الرائع بتاع الدكتور مجدي يعقوب، زي الراجل دوت وصل لدرجات عالية جدا جدا جدا، مش عشان يبقى اسم وعليه كده هالة من النور، لكن عشان يساعد مئات بل آلاف، مش عارفة أقول ملايين، من الأطفال اللي عندهم تحديات في القلب ومشاكل ممكن تؤدي للوفاة. فأنا عايزة أقول إنه الأمر مقترن كمان بنمو في الكاركترز، في الصفات الشخصية. عشان كده الكتاب يعلمنا حتى في بطرس الثانية واحد إنه أنتم بازلون كل اجتهاد قدموا
0: في إيمان.
2: قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة تعفف، وفي التعفف صلاح، وهكذا. كل ما تجتهدوا أكتر كل ما الصفات الشخصية بتاعتكم بتتطور، فبتبقوا أكتر جمال، يعني أكتر نضج، أكتر يعني أكتر تأثير إيجابي في اللي حواليكم.
0: النضوج والنمو في جانب واحد من الحياة، ده مش نضوج ولا نمو ولا نجاح، ده قمة الفشل. لأن كأني عامل زي الفكرة اللي كنا بنقولها في واحد من المرات، زي كرسي مكسور مايل، ترابيزة مايلة،
2: تطرف.
0: عشان
2: يعني
0: كده الكتاب المقدس بيقول أروم أن تكون ناجحا وصحيحا
2: في كل
0: كما
2: شيء.
0: أن نفسك ناجحة وصحيحة أيضا، أروم أن تكون ناجحة في كل شيء،
2: في كل شيء.
0: ففي أشخاص فعلا بقابلهم بيبقى ناجح قوي قوي روحيا، بس بيته فاشل.
2: بالظبط،
0: ده قمة فشل.
1: في حاجة اسمها دائرة الحياة المتزنة. دائرة الحياة المتزنة دي فيها 8 جوانب لازم أبقى مدركها تماما. الاتزان النفسي، الاتزان الفكري، الاتزان في العلاقات، الاتزان المادي، التعامل مع المال، الاتزان المهني اللي هي الوظيفة، الاتزان الجسدي، بهتم بجسدي بصحتي الجسدية، الاتزان الأسري، بهتم بعلاقتي بالأسرة، طبعا فوق بقى الكل الاتزان الروحي. دول 8 اتجاهات أنا ببقى ماشية فيهم عشان حاجة منهم ما ينفعش تقع.
0: بيزيد أمثال 1:5 بيقول يسمع الحكيم فيزداد علما،
2: بالظبط،
0: والفهيم يكسبوا تدبيرا، فهنا أو يكتسب تدبيرا. فهنا بنقول إن الحياة ازدياد والحياة اكتساب، فكل ما بيبقى في قلبي اجتهاد أنا بزيد وبكتسب.
2: عايزة أكد بس على الفكرة اللي كانت بتقولها هايدي، إنه الموضوع مش كده. نفس الجزء الكتابي اللي في أمثال 2 يقول كده، إنه إن طلبتها كالفضة وبحثت عنها كالكنوز فحينئذ تفهم. فالأمر مرتبط بإنه هي مش فن يعني، ومش تسلية، لكنها عايزة اجتهاد. والحاجة التانية، أنا محتاج أنتقي إيه نوعية الحاجات اللي أنا عايز أكبر فيها، لأنه في حاجات أنا مش هتفيدني. يعني لما مثلا أقضي حياتي كلها عايز أعرف عن الأكل، عايز أتعلم أكلات جديدة، لما أقضي حياتي كلها عايز أتعلم إيه أحدث موضة وأكبر في الموضة، لما أقضي حياتي كلها عايز أعرف إيه أحسن أنواع الميك اب. إيه
0: يعني قصدي حضرتك
2: يعني.
0: مش ده العيب، لكن العيب إن يبقى كل تركيزي
2: طبعاً
0: على ده. يعني
2: بالزبط.
0: الاتزان جميل ان ابقى
1: يعني بالثمان جوانب،
0: بالثمان
2: ابتدي من جوه لبره. يعني انا ما اهتمش باللي بره، انا اهتم بجوه، لانه لما جوه بيكبر وينضج ويتطور ويتغير بره بيتغير.
1: الا اذا كان الاكل والميك اب ده شغلها، فده اتزان مهني. هي شغل.

0: لها انها بتحط مكياج او اللي هي
1: ميك اب ارتست،
0: فهي لازم طبعا شغلها انها شيف لازم، فده هنعتبره ناحيه الاتزان المهني. بس فعلا انا بقى فاتحه التلفزيون طول الوقت على الاكلات،
1: برامج
0: اكل، ضيع وقتي كله، ده احنا بنضيع وقتنا في حاجه، او طول الوقت على الانترنت بنشوف الاكلات ما بنعملش حاجه،
1: او الموضه الحديثه واحسن يعني، ده تضييع طبعا للوقت ومش بيعمل النضوج اللي احنا بنتكلم عليه ولا التغيير. ده
2: شخصيات من النساء بتحط كل تركيزها في العلم والدراسة وتفضل تدرس وتكبر تكبر تكبر، وزي ما قال الكتاب العلم ينفخ
1: بالظبط،
2: فتبقى بتهتم قوي بالعلم وتهتم قوي بالدراسات وتنسى
0: العلاقات،
2: العلاقاتي واتزانها الأسري ونموها الاجتماعي ونموها الروحي،
0: ساعات طبعا الروحي،
2: فتوصل لأعلى منطقة. وآسف ما فيش شاب بيقدر يقرب منها، مش عشان كثرة علمها، لا، العلم ينفخ
1: بالظبط،
2: برستيج
1: بالظبط،
0: واقع منها جوانب مهمة، واقع منها جوانب العلاقات، واقع منها جوانب فهمها عن الأسرة، واقع منها جوانب الروحي، الثلاثة دول بيعملوا شخصية جميلة، فوقعت منها الجمال الداخلي.
1: أيوة.
0: فطبعا الشخص مش بيقبل،
1: وده ضرب كمان، ضرب اتضاعها وانوثتها ووضعتها ورقتها، صح، انها تكون انثى، انها تكون رقيقه، انها تكون وديعه، ده منفر يعني، ده للبنت طبعا بالتحديد، ولاي حد بيدخل في سكه التعليم والتطوير علشان يوصل للدرجة دي غالبا بتكون دوافعه مش مظبوطة، انه هو حاسس انه قيمته في انه يكون فوق الكل، قيمته في انه هو يبقى عارف كل حاجة. لكن لو الشخص دوافعه مظبوطة ان انا عايز اكبر وانمو علشان ده هيساعدني اساعد ناس، هيخليني اكون مؤثر بطريقة اجمل في الدوائر بتاعتي، الدوافع دي بتخلي الاتجاه يبقى مظبوط. عشان كده الكتاب بيقول انه بلا رؤية يجمح الشعب.
2: افتكر كويس قوي من 20 سنة وما انساش الموقف ده. كنت داخل لابني، كان عنده حاجة كده في المدرسة، فكنت داخل لابني، وكانت المدرسة إعدادي وثانوي، فأنا بسأل السيستر الموجودة المساعدة، فبقول لها يعني المديرة فين؟ فهم ما قلت لهاش أنا مديرة بتاعت إعدادي وثانوي، فقالت لي عايز البلسم ولا الشاويش حسن؟ فأنا اتخضيت. فبقول لها لا لا لا مش فاهمك يعني، هي كانت يعني قريبة وعارفة، فخدتنا على جنب كده قالت لي بص، في هنا حد هايل فعلا فعلا فعلا، يا بختك لو هي دي مديرة ابنك، لأنها فعلا هتنقله نقلة رهيبة، دي أحكم شخصية وأروع شخصية وألطف شخصية، هتخرج من قدامها مبتسم. بس الشاويش حسن لا، الحقيقة يعني لو هتدخل لها يعني ربنا معاك، صلي واطلب حكمة من ربنا، لأنه وفعلا الحقيقة أنا خرجت من، كنت رايح لل مش الشاويش حسن، لا، فكنت داخل فعلا خرجت وأنا من الأسلوب والفكرة، الحقيقة خرجت وأنا مقدر جدا.
0: الفكرة هنا أنه أنا عايزة بس في مثل يحضرني يساعدني فيه، لأني مش فاكرة بالضبط، بس بيقول أنه السنابل لما بتبقى مليانة بتبقى مضطدعة محنية، لكن السنابل اللي بتبقى واقفة دي فاضية من جوة. التعليم الحقيقي والصح اللي بيخلينا مليانين من جوه، لكن مجرد شهادات،
1: أيوه،
0: وانا بحفظ، اصل الشهادات دي ممكن اكون بحفظ وبحط كل اللي حفظته في الورقه، فانا خدت شهاده الدكتوراه،
1: لكن انا ما اتغيرتش،
0: لكن من جوه انا ما فيش من جوه مليانه. فاي حد لما الاقيه واقف كده ومتعجرف، ده معناه انه حياتك كل الشهادات اللي انت اخدتها دي ما عملتش فيك حاجه، لانه بصراحه المفروض التعليم يخلي الشخص ناضج
1: بالظبط،
2: كانه بنقول علم بلا محبه ينفخ، محبة بلا علم ما تخلقش شخصية متكاملة.
0: أقول علم،
2: محبة وعلم،
0: مش بس محبة، محبة وفهم. أنا لو فهمت كويس العلم، عشان ما نظلمش العلم برضو يعني، العلم لو أنا فهمته بجد، لو أنا درسته بعمق بجد، لا هفهم، مع طبعا مع وجود المحبة، بس
1: طبعاً
0: لازم يبقى في فهم.
2: إيه رأيك في ملكة سبا؟
1: جميلة.
2: يعني أنا حاسس الكلام جميل، بس أنا عايز أتكلم بجد عن الشخصية العظيمة دي، وأقرأ جزء الكتاب بتاعها، لأني فرحان إني ملكة متعلمة،
0: ما كانتش من شعب الله،
2: قائدة مش من شعب الله، المسافة بينها وبين سليمان بعيدة قوي، وقطعت كل المسافة دي مش علشان سواد عيون سليمان ولا جاي تتجوزه، مش عامله امجريشن.

0: الجواز لكن لا لا لا. جاية تمتحنه بمسائل، يعني جاية تسأل عن أسئلة جواها عارفة أنه اللي هيجاوب عليها بطريقة صح
1: سليمان.
0: ويذدها علما ونضوجا هو
2: سليمان.
0: سليمان ملوك الأول عشرة بداية من عدد واحد يقول: وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان لمجد الرب فأتت لتمتحنه بمسائل، فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم بالجمال حاملة أطيابا وذهبا كثيرا جدا وحجارة كريمة، وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها، فأخبرها سليمان بكل كلامها، لم يكن أمرا مخفيا عن الملك لم يخبرها به. فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته، ويكمل الكتاب المقدس يقول لم يبقى فيها روح بعد، فقالت: صحيح كل الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك، ولم أصدق الأخبار التي جئت وأبصرت عيناي، فهو ذا النصف لم أخبر به، ذدت حكمة وصلاحا على الخبر الذي سمعته، طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما السامعين حكمتك.
1: عندي تعليق بس عايزة أقوله، حسيته حضرتك بتتكلم عن ملكة سبأ وسليمان. ملكة سبأ الوثنية اللي ما تعرفش حاجة عن الله، وهي ملكة جات علشان تشوف حكمة سليمان اللي أخدها من الله. سليمان قبل ما ياخد الحكم الرب قال له عايز إيه، فقال له أنا عايز حكمة.
0: أيوه.
1: والرب اداله حكمة، وده يورينا حاجة مهمة قوي، إن الحكمة اللي الله بيديها للشخص بتسمع عند كل الناس، وبتبقى الناس عايزة تيجي وتتعلم الحكمة دي. وده اللي احنا عايزين نقوله في التطوير الحقيقي، ان التطوير الحقيقي اني اتملي بحكمة الله. الحكمة اللي بيقول عنها الكتاب في سفر الأمثال ان هي بتنادي في الشوارع وبتقول للناس تعالوا وتعلموا، الحكمة اللي هي مخافته، الحكمة اللي هي اني اتعلم طرق الله بجد، انه تسكن فيا معرفة الله حقيقي. يعني دي الحكمة اللي بتسمع عند الناس اللي ما يعرفوش حاجة عن الله، ودي الحكمة اللي احنا عايزين نشجع كل واحدة وهي بتسمعنا انه اجتهدي انك تتملي بالحكمة دي، اجتهدي ان الحكمة دي تبقى هي منهجك وتبقى هي دي اللي ساكنة فيكي، ودي هتيجي من معرفتك لكلمة الله بجد ومن التقوى الحقيقية اللي تبقى في قلبك للرب. فتوجه كل انواع التعليم اللي انت بتتعلميها علشان توصلك للحتة دي، فتيجي ناس من بعيد قوي زي ما بيقول الكتاب تسير الأمم في نورك. تيجي ناس من بعيد قوي تبقى عايزة تتعلم انت كده ازاي، انت بتعملي ده ازاي، انت ازاي عايشة بالطريقة دي، انت ايه الاتزان اللي في حياتك ده، ازاي بتخدمي وبتشتغلي وانت ربة بيت وانت بتعملي كذا وما زلت بتتعلمي، انت جايبة ده منين، ازاي بتديري وقتك، ازاي بتتعاملي في علاقاتك، لانه حكمة الله بتغير كل الكيان. فإحنا عايزين نشجع الستات كمان، إنه سليمان كان نموذج رائع لشخص اتملى بحكمة الله، فنقل الحكمة دي لملكة سبأ مش لناس عادية. وحضرتك قلت هنا إن اللي هي بعد ما شافت انطباع اللي قالته ده نص اللي أنا عرفته عنه.
0: وكمان يعني أنا بقول إن أكتر حاجة عظيمة للمعرفة والتعليم إنها تخرج جيل الحقيقة عنده نفس الرغبة وعنده نفس الأشواق.
1: أيوه.
0: يعني أنا بتخيل كده في ذهني أم كان في نفسها وحاسة أنها صغيرة وحاسة أنها ما ينفعش تتعلم وحاسة أنها ما ينفعش تتطور، ولا عندها لغة ولا عندها يعني مواهب
1: ولا عندها مهارات
0: ولا عندها طاقات. أعتقد برضو في البيت هيبقى الأولاد هم خارجين شايفين إيه؟ شايفين ماما اللي بتلعب على الموبايل، ولا شايفين ماما اللي
2: اللي في البيت اللي مش مهتميه بنفسها،
0: اللي طول الوقت قدام التلفزيون،
2: صعب جدا اجي اخد رايها في موضوع معين لان ماما اصلا مش قارئه
1: مش عارفه.
2: هي الفكره هنا انه يمكن المراه في المجتمع العربي، طبعا انا مش بحب التعميم، بس اغلبيه المراه في نوعين، نوع الفتاه وده برضو تربيه وثقافه وعادات، انه البنت مهما درست ليها في الآخر
1: الجواز.
2: فبتبقى بقى هنا إيه البنت بقى كل ذهنها محصور حوالين إن إزاي ألاقي العريس اللي أتجوزه. فساعات تنسى تطور من نفسها. ده صفة يمكن ابتدينا نتغير شوية كفتيات.
1: أيوه.
2: ابتدوا يشوفوا إن إزاي يطوروا من نفسهم، بس المشكلة بقى إنه دايما يحصل اللي هو العكس قوي، يعني البنت ابتدت تبقى رافضه فكره انه انا ابقى مستنيه العريس، فبقت العكس بقى عندها العلم الفارغ اللي بدون فهم وبدون محبه، فبقت لا انا اقدر اعيش لوحدي.

0: وانا مش هينفع
1: التطلب
0: مش عايزه ومش لا مش ده العلم برضو مش ده التطوير برضو التطوير لو وحقيقي كلمه فينيس مهمه جدا لو انا الاول بتطور روحيا وعندي حكمه من الله هيقدر يكون التطوير الثاني هيبقى صح فده التطوير المتزن انا مش برفض ان يبقى في شريك حياتي بس بقول ما يبقاش محصوره في الفكره
1: أيوه.
0: الاصعب بقى واللي فعلا دي لسه مستمريه هي الام اللي بتحس انه انا دوري في الحياه أكون بخدم في البيت وبربي الولاد فأنا عايشة لأجل الولاد فما فيش تطوير ما فيش حاجة أنا أغسل وأطبخ وأعمل كل حاجة وأذاكر طب أنت فين في الموضوع ده أنا مش موجودة لأني أنا كل للولاد دي مشكلة تطويرك مهم يعني احنا
1: وتفوق مش بعد سنين
0: وتفوق بعد ما الولاد ما تبتدي تتحرك وتسيبها تحس أنه أنا لوحدي
2: الجانبين صعبين أعتقد دكتورة يعني الجانب الأولاني اللي هو الاكستريم الاثنين انه تبقى الام بس طول الوقت بتخدم اولادها وصبك كل
0: الـ الـ الـ في الولاد في مجرد الولاد. ما الولاد ما تمشي
2: وعلى فكره على فكره هي بل بالعكس ده هي بتموت نفسها لانه مش ده فكر ربنا اداني 24 ساعه اقدر اعمل فيهم كل حاجه
1: بالظبط
2: فده مش لان ما عندهاش وقت
0: بتتحول لشخصيه كمان اعتماديه بالكامل على الزوج يعني ساعات تبقى سايبه الدنيا ومع الولاد وذهنها وده طبعا مش صح
2: او العكس
0: العكس كمان مش مقبول ان انا ابقى سايبه احنا عندنا مشكله انه
1: الاتزان
0: عشان كده انا باكد على كلمه فينيس من فضلك اول حاجه ادخلي فيها حكمه الله لانه ده اللي هيفهمك انه اللي انت بتعمليه ده ما تحسيش بالذنب لو انت بتطوري من نفسك ومع اولادك عيشي مع اولادك مش لاجلهم معاهم يعني انت بتطوري الحكمة دي هتديكي إنه اللي أنت بتعمليه ده اسمه إهمال للولاد هتدينا الفكرة أو الفتاة اللي أنت بتعمليه ده اسمه إنك أنت أصلا لغيتي من حياتك حاجة من الحاجات المهمة كتابيا اللي هي الأسرة أو إنه أنت ماسكة قوي في الشاب وده مش صح لأنه الله مديكي أنت قيمة فالحكمة الإلهية اللي فوق اللي باخدها من خلال معرفتي بالله بس في نفس الوقت مهم يبقى فيه اتزان علشانك يعني احنا مش بنقول حاجه عشان خاطر تبقى عبء عليكي احنا بنقول لك علشانك حتى صحتك الجسديه اهتمي بيها من ضمن التطوير ما ينفعش ابقى سايباها على الله يعني في ناس تبقى عندها ضغط او سكر وتاكل اي حاجه سيبيها على ربنا حبيبتي ايه هو اللي سيبيها على ربنا انت جسدك ده
1: وزنه
0: بالظبط الله مديهولك
2: ممكن اقول جمله محدش يزعل مني
0: ما وعدكش
2: توعدوني اوقات كتير جدا تيجي فعلا اخت وجسمها صعب قوي تقول لي
1: ركبي
2: ممكن تصلي لي عشان ركبي ان رب يشفي ركبي فانا مش بعرف ارد لكن باجي في جنبها اقول لها ممكن اغير الصلوه ما تزعليش تقول لي اقول لها انا نفسي اصلي لاجل بقك ان ربنا يعلمك انضباط في الاكل لان الحقيقه انت بتقولي صلي لي ركبي وركبك بتصرخ بتقولي ارحميني من الوزن
0: طب انت فكرتني بقصه اسمها صلي بكتفك انا هقولها بسرعه صلي بكتفك دي يعني مره كان يعني ابونا معدي قسيس يعني معدي لقى فلاح بسيط قاعد والحمار واقع والعربيه واقعه جنبه يعني راكب حنطور يعني وقعد يعيط فقعد يصلي جه ناحيته كده ابي يصلي قال له يا ابني بتعمل ايه قال له بصلي علشان ربنا يرفع الحصان والعربيه قال له حبيبي صلي بكتفك قال له يعني ايه صلي بكتفك قال له وانت بتصلي قوم وشيل الحصان وشيل العربيه كده الله لكن لوحدك كده ما ينفعش صلي بكتفنا
2: كتفك. ملك السبق جميله قوي قوي قوي واقدر اشوف فيها اربع حاجات مميزين اقولهم بسرعه في ختام الحلقه لانه ده اللي بيقول لي ازاي اقدر انال اللي ربنا خلقني ليه واللي صنعني ليه رقم واحد عظيمه في سعيها انها سعت للحكمة ما انتظرتش سليمان يجي لها وما انتظرتش الحكمة توصل لها لغاية عندها لكن هي اللي قطعت المسافة الطويلة واجتهدت إنها توصل لسليمان علشان تروح له الحاجة التانية التواضع لأن الحقيقة لما تواضعت وعرفت إنه في حد أعلى منها وأقدر منها وينفع تتعلم منه رغم إنها ملكة ما قالتش أنا الملكة اللي عندي كل حاجة وإزاي أروح لملك زي ده راسي براسه لا الحقيقة هي سعت لكن رقم اتنين تواضعت رقم تلاتة حاجة جميلة قوي التقدير لله إنها راحت ويقول الكتاب المقدس لمجد الرب، ويقول إنها قالت الجملة العظيمة دي، مش مبارك سليمان، لا، مبارك الرب إلهك الذي سر بك ليجعلك على كرسي إسرائيل. وكأنها بتقول الجملة العظيمة اللي انت

0: قلتوها. أنا نفسي أخذ من النبع اللي أنت خدت منه.
1: أيوة.
0: أنت خدت من نبع إلهي حكمة.
1: أيوة.
0: جعلتك مميز. أنا نفسي أخذ من
1: هذا النبع
0: نفس النبع ده. لكن الحاجة الرابعة الجميلة السخاء للعطاء. أنه لما هي أخدت واجتهدت وتوضعت وإدت المجد للرب وخدت من النبع ده بقيت بركة إنها تقدم وتعطي وتفيد على اللي حواليها. فالكتاب يقول إنها أعطت الملك 120 وزنة ذهب وإدته كمان عطر كتير وعطايا كتير. وكأنه الكتاب المقدس بيقول الحكيم اللي إيديه والحكيمة اللي إيديها بتتملي من خير ربنا ونور ربنا دايما بتبقى عطاء. فإذا هي أم عطاء لأولادها، وإذا هي زوجة عطاء لزوجها، وإذا هي خادمة عطاء للمجتمع متحدية. فأعتقد التحدي هنا مش بس أتعلم، لكن التحدي الأعظم أني
2: أدي
0: وأقدم للي حواليا.
1: عندي آية بس عايز أختم بيها كلامنا اللي قالها بطرس برضو، لأنكم إن فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول لملكوت ربنا. عايز أقول إن المجتهد في إنه يتعلم ويتغير بيحصل معاه الحاجتين دول، مش هيقع أبدا وهيبقى عنده اتساع في دخوله لملكوت الله.
0: وقت جميل وتحدي جميل، ومستنيين نصرة أعظم في الحلقات الجاية. ربنا معكم.
1: أمين.
0: المطالبة بالحقوق،
1: فنخلي بالنا برضو وإحنا بنطلب مش دايما بيبقى علشان نفسي، عشان أنا أرتاح.
2: أحيانا ما يحبوش يدي للبنت ميراثها علشان هيروح للغريب.
1: مصدرها إنه أنت مش إنسانة، أنت شيء بيستخدم.
0: اتولدت في نجح، لما وصلت لابتدائي بكت لباباها بشدة أنها نفسها تتعلم، فباباها قال لها تموتي ولا تتعلمي، ده مستحيل. بنت العمدة بقى فتقت له بص على جثتي.

دي مجموعة ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معنا. ترانيم دي جميلة قوي لأنه فيها ود، فيها تقرب للرب العظيم القدس.

دوس لكن مش بيستقل بينا، لا ده بيحبنا حب فوق الوصف. درجة الترنيمة دي بتقول ده أنا الإنسان البسيط، مش موضوع محبة ربنا بس، ده أنا نن عنين ملك الملوك. لذة ربنا فيا، بيقول لذاتي مع بني آدم، في نفس الوقت بتلذذ بالرب اللي بيستجيب ويعطيني حسب غناه وحسب محبته. في لذة مشتركة، أنا بتلذذ بالرب، أتلذذ يعني بدوق طعم، بدوق طعم محبة الرب، بدوق طعم حنان الرب، بتلذذ مش بيعدي علي بأدي واجبات من الواجبات دينية، لا ده أنا عشرتي معاه فيها لذة، وهو كمان من ناحيته بيتلذذ بيا. في جمال أكتر من كده، في حب أكتر من كده.

الترنيمة الثانية في المجموعة دي بتقول أنا مسبي فيك. يعني إيه مسبي؟ السبي كلمة معروفة في الحروب القديمة، بيدخل ياخد البلد يطرد الناس يحتلوها ناس تانيين عشان يغير شكل البلد. طب السكان الأصليين

يطلعوا من المكان ده. هنا المرنم بيقول وأنا زي المسبيين، يعني أنا محبوس فيك، أنا حبست نفسي فيك، أنا مش هسيبك، أنا هعيش بين جدران حنانك، أنا هبص في الطاقة اللي فوق دي اللي بتنور لي بيها، أنا مسبي فيك، أنا مغترب فيك ومش عايز أسيبها، أنا عايز دايما أكون معك.

الترنيمة الثالثة بتقول: واحدة سألت من الرب. إيه الحاجة الواحدة؟ مش هقول لك اديني خيرات ما انت بتديني، مش هقول لك اديني معونة ما انت بتديني، مش هقول لك اشفيني ما انت بتشفيني. انت ما تتوصاش، انت بتعمل ده من نفسك. لكن الحاجة اللي انا بسألها اني اسكن في بيت الرب الى الابد. ليه؟ عشان ما احلى مساكنك يا رب الجنود، عشان اتفرس في جمال الرب، عشان عينيا ما تتحولش عنك. الظاهر ان انا خايف للابديه دي تكون قصيره، عايزها تكبر اكتر. انا عايز اضمن، عايز امسك فيك لكل ايام العمر والى كل ايام الابد، علاقه ما تنتهيش ابدا. ونسكن في بيت الرب الى مدى الأطهار.

يا رب بقدم ليك كل شكر وكل حمد لأنك عينك عليا، دم عينك عليا أنا مطمن، بدم أنت شايفني هقول لك إيه؟ ما أنت شايف، ما أنت عارف، ما أنت في إيدك الكفاية، ما أنت اللي في إيدك سداد كل احتياجاتي. يا بختي بيك يا رب، يا بختي بيك يا رب، اديني نعمة عشان أنا كمان ما حولش عيني عندك، في اسم المسيح آمين.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر وصول النهاردة رفع راسي وراس ولادي.
2: قلت لها الحمد لله أشكر كرب المسيح. قلت لها لا الواد اتوفى.
3: قلت لربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شفينا. هقرا معاكم ايه من رساله روميا صح 8 ومن عدد 26. وكذلك الروح ايضا يعين ضعفتنا، لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بانات لا ينطق بها. انا من الاسبوع اللي فات كنت ابتديت اتكلم عن الروح القدس، قلت علشان الايام ديت هو عيد حلول الروح القدس، فاتكلمت على دور الروح القدس، ايه اللي الروح القدس بيعمله في حياتنا. اتكلمت ان هو المعزي، ان هو روح الحق، ان هو روح الحكمه والاعلان اللي بيعلن لنا عن الرب، ان روح القوه والمحبه اللي بيملانا بالقوه وبالحب للرب وللناس من حوالينا. النهارده عايزه اكمل واتكلم عن اشواق الروح القدس في قلوبنا. ايه الاشواق اللي الروح القدس بيحطها في قلبك وفي قلبي علشان تقدر تميزها؟ لما تحس بالاشواق دي تعرف انه ده الروح القدس اللي بيعمل كده جواك، فتتجاوب مع الاشواق دي، تتجاوب معاها سواء بالصلاة، سواء بتوبة، سواء بفعل الروح القدس بيقودك ليه. لكن مهم انك تميز اشواق الروح القدس في قلبك. اول حاجة عايزة اقولها ان الروح القدس يشتاق جواك لمعرفة الله. تلاقي كده جواك انك انت مشتاق، انك عايز تعرف ربنا قوي، جواك كده شوق انك انت فعلا نفسك تعرفيه اكتر واكتر وتخشي في عمق في معرفته. ده الروح القدس اللي يعمل كده جواك، ده الروح القدس اللي يعمل كده جواكي. فتلاقي نفسك عايز تصلي، عايز تقعد مع ربنا، لانك لما بتقعد معاه كتير ده بيخليك تعرفه كتير. عايزه تقري كتير في الكتاب المقدس، لانه الكتاب المقدس من من من اول صفحه فيه لاخر صفحه بيعلن مين هو ربنا، فبتقدري تشوفيه من خلال الكتاب المقدس. تبقى نفسك تروح الاجتماعات، بتحب ان انت تحضر الكنيسه، تحضر القداس، تحضر اجتماعات، عايز تتفرج على برامج روحيه، عايز تسمع عظات على اليوتيوب. الاشواق دي الروح القدس اللي بيعملها جواك. وتلاقي نفسك لما ما تعملش كده، لما ما تصليش وتروح اجتماعات وتقرا في الكتاب، تحس نفسك انك انت متضايق، انك انت مش مستريح، لانه دي اشواق الروح القدس زي اللي داود اختبره. لأن الأنبياء في العهد القديم كان الروح القدس بيتعامل معاهم وبيقودهم، فداود كان تبالي تشعر أنه جواه أشواق جامدة قوي قوي أنه يعرف ربنا، فيقول له في مزمور من المزامير: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر. أنا بصحى الصبح بدري وناس كلها نايمة عشان أنا جاي عايزة أقابلك. إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء. يقول أنا بصحى الصبح بدري، أنا عطشان ليك، عطشان ليك، مش عطشان لعطاياك، مش عطشان لأمور عايزك تديهاني، أنا عطشان ليك، عطشان لمعرفتك، عطشان للتقابل معاك. أنا جوايا أشواق إن أنا عايز أعرفك. وفي مزمور تاني يقول له: يا رب كما تشتاق الأيل إلى جداول المياه. لما الأيل تبقى عطشانة قوي ومش بتصور أي حاجة ومش طالبة أي حاجة غير المية، هكذا تشتاق نفسي إليك، جوايا شوق قوي قوي إن أنا أعرفك. فمزمور يقول له: واحدة سألته من الرب وإياها ألتمس. إيه يا داود الحاجة اللي أنت عايز تسألها من الرب؟ عايزه يدي لك نصرة على أعدائك؟ عايز يوسع مملكتك أكتر؟ يقول: لا، أنا واحدة سألته من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب لكي أنظر إلى جماله وأتفرس في هيكله. أنا عايز أبص عليه، أنا عايز أشوفه، أنا عايز أعرفه. دي أشواق الروح القدس يحطها في قلبك. ده مش منك، ده مش من قدراتك الشخصية أو فكرك أو إرادتك، لكن دي أشواق الروح القدس. وكل ما تتجاوب معاها الأشواق دي تزداد، فتدخل في أعماق أكتر في معرفتك بربنا. وده اللي حصل مع موسى. موسى كان ليه علاقة قوية جدا مع الرب، وهو شاف اختبارات

لقطات عظيمة يا جماعة اللي موسى اختبره وشافه ده، يعني حاجة رهيبة. تتخيل هو والشعب البحر اتشق قدامهم ومشوا في البحر كما في اليابسة، يعني ماشيين كده كأنهم على أرض عادية. لما جم ياكلوا كان السماء بتمطر لهم أكل، بيقول الكتاب إنه أكل الإنسان خبز الملائكة. عايزين يشربوا الصخرة بتطلع لهم مية. مر باختبارات وشاف يعني حاجات عظيمة جدا جدا جدا، لكن بعد كده بقى في أشواق قوية في قلبه، روح القدس بقى يجي يقول لربنا أنا في طلبة، أنا في أشواق في قلبي أنا عايزها منك. عايز إيه يا موسى؟ أنا وريتك حاجات كتير وعملت معاك معجزات كتير، أشكرك على المعجزات يا رب، أنا مش طالب معجزة أكتر، أنا الشوق اللي جوايا أريني مجدك، وريني مجدك، وريني أنت مين، عايز أشوف عظمتك أكتر، عايز أشوف قدرتك أكتر، عايز أشوفك الإله العظيم اللي أنت بتملى الكون ده كله، أريني مجدك، أريني مجدك. كل ما تتجاوب مع أشواق الروح القدس ساعتها الروح مش بينطفي جواك، لا بيبقى فيه الأشواق دي وما تتجاوبش معاها ده بيطفي الروح جواك، لكن كل ما تتجاوب مع الأشواق هتبص تلاقي نفسك بتتاخد في سكك قوية جدا، بتقرأ الكتاب المقدس يتملي إعلانات ليك، تبقى شايف وعمال تفهم وعمال تدرك وعمال تدوق مين ربنا من خلال الكتاب المقدس. تيجي تصلي تبقى شاعر من كتر حضور ربنا وانت متلامس معاه، متلامس مع محبته، متلامس مع رحمته، انت مش عايز تقوم من الصلاة لأن الروح القدس مالي قلبك بأشواق. عارفين زي مريم أخت العازر دي واحدة مليانة بالأشواق، منين ما تلاقي يسوع عايزة تقعد عند رجليه وما تضيعش وقت خالص، هي بص عليه، هي بتسمع لكل كلمة بتخرج من فمه، لدرجة مرسى بتشتكيها ليسوع، بتقول له مريم بس قاعدة كده، قول لها تقوم تساعدني شوية، ويسوع اللي يرد عليها، وكأنه مش بس بيرد على مرسى، بيرد على كل واحد فينا عبر الأجيال، قال لها مرسى مرسى أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة. مريم مليانة بأشواق ليا، مريم عرفت تختار، اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها، وكأنه عايز يقول لناس كتيرة، عايز يقول لك كريم كريم أنت مهتم ومشغول بأمور كتيرة، عايز يقول لك مريم أنت مهتمة بأمور كتيرة، لكن الحاجة إلى واحد، مريم أخت العازر اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. وعشان كده من كتر الأشواق جواها كان بتزداد والحب جواها كان بيزداد أكتر وأكتر. عشان كده يسوع قبل ما يروح الصليب بأسبوع كان معزوم في بيت، وهم قاعدين بصوا لقوا مريم جايبة قارورة الطيب اللي هي حطاها ومحوشاها عشان يوم فرحها، وجاية تسكبها عند رجلين ورأس يسوع، لدرجة المكان كله البيت كله اتملى من ريحة البارفان ده، من ريحة الطيب ديت، يعني دي مش اديتها حطت كده نقط، دي كبتها على راسه وعلى رجليه. وساعتها يسوع بص للتلاميذ وقال لهم لما تيجوا تكتبوا الانجيل ما تنسوش تكتبوا اللي مريم عملته، لانه اللي مريم عملته ده درس لناس كتيره تعرف يعني ايه قلبها يتجاوب مع اشواق الروح القدس. ده الروح القدس يملاك بالاشواق، انك عايز تعرف ربنا، عايز تعرف ربنا، عايز تعرفه من خلال الصلاه والاجتماعات والكتاب المقدس، لكن كمان تلاقي نفسك عايز تعرف ربنا، انك عايز تسمع عن اختبارات ربنا بيعملها مع الناس، وانت بتسمع عن الاختبارات دي تلاقي نفسك فرحان لانك عمال تشوف ربنا من خلال الاختبارات دي، شويه تشوفه هو ازاي بيدور على الناس، ازاي بيبحث عن الناس البعيده. مره جت واحده هي عايشه في ايطاليا، جت زياره في مصر وقابلتني وقالت لي انا هقول لك اختباري ازاي فعلا يسوع بيدور عليا. بتقولي انا كنت قاعده في البيت أنا وجوزي ومجموعة من أصحابنا بنتفرج كده على فيلم في التلفزيون، وفجأة لقينا القناة اتغيرت، وكل حد فينا سأل التاني أنت غيرت الريموت؟ مسكت الريموت؟ قال له لا إحنا ما قربناش من الريموت. بتقولي لقينا القناة اتغيرت على برنامج ربنا يقدر اللي كنا بنقدمه من سنين كتيرة، ولقيت ربنا بيكلمها من خلال البرنامج، حست إنه رسالة شخصية ليها. فبتقولي بعد كده ابتديت أتفرج على البرنامج بطريقة منتظمة، وانا في بيتي ركعت وصليت وسلمت حياتي للمسيح، وانا بتفرج عليها فرحانه باللي حصل معاها، بس فرحانه يا رب انت مش معقوله، انت ازاي بتدور على الناس كده، انت طرقك عجيبه،
فتلاقي نفسك عايزه تسمعي اختبارات.

ربنا بيعملها لانه ده بيخليكي تعرفي اكتر، لانه جواكي اشواق اكتر، جواكي اشواق اكتر، تبقي عايزه تشوفي هو ازاي بيسدد احتياجات ناس، تبقى ناس فعلا عندها عوز وهو ازاي بيسددها. واحده قالت لي بنتي عيت والروشته اللي الدكتور كتبها، لما بصيت في الشنطه بتاعتي في كيس الفلوس لقيت انه مش معايا اكمل الروشته كلها، ناقصني 10 جنيه. قلت بس اعمل ايه؟ قلت خلاص هنزل اروح الاجزخانه واجيب على قد الفلوس اللي معايا وربنا يدبر. بتقولي انا نزلت وانا ماشيه في الشارع ورايحه الاجزخانه، الشارع كان فاضي خالص، بتقولي بصيت في الارض لقيت 10 جنيه مسكتها، ابتديت ابص يمين شمال في حد ماشي وقعت منه ال 10 جنيه، بتقولي ما لقيتش حد. قلت له معقوله يا رب؟ انت بعت لي بالظبط المبلغ اللي انا محتاجاه له؟ بتقولي ورحت وجبت الروشته لبنتي واديت لها العلاج. تحب تلاقي نفسك فرحان وانت بتسمع اختبارات ربنا بيعملها مع الناس، لانك بتشوفه، لانك انت بتلاقي نفسك انك انت بتعرفه وعمال تستمتع باشواق الروح القدس. يقول الكتاب ان الروح بيشفع فينا والروح بيصلي فينا والروح بيشتاق داخلنا. لكن الحاجة التانية اللي تلاقي أشواق الروح القدس في قلبك، إنه الروح القدس يشتاق للخلاص. يعني هو الروح القدس اللي خلاك أنت تنال الخلاص، هو اللي كشف لك خطيتك، اللي كشف لك محبة الله وغفرانه، اللي كشف لك الصليب، فعشان كده قدرت تنال الخلاص. لكن لما أنت بتنال الخلاص بيملاك بالأشواق انك عايز اللي حواليك ينالوا الخلاص، عايز اللي حواليك يعرفوا ربنا وعايزهم يخلصوا روحيا ونفسيا وجسديا وازاي احتياجاتهم تسدد. فعشان كده كتير اول ما يعرفوا المسيح يبقوا على طول بيروحوا لبيتهم ولعيلتهم علشان يشهدوا لهم عن اللي حصل معاهم. وده اللي حصل مع اندراوس. اندراوس لما اتقابل مع يسوع على طول راح لسمعان بطرس اخوه، قال له تعالى قد وجدنا المسيح، تعالى شوفه، تعالى اتقابل معاه زي ما انا اتقابلت معاه. قال له تعالى قد وجدنا المسيح. في مجموعه من السواح كانوا في روما في ايطاليا بيزوروا الكنيسه بتاعت القديس بطرس في الفاتيكان، ولقوا مكتوب عليها على الحيطه الايه انت بطرس وعلى هذه الصخره ابني كنيستي. فدي الايه اللي يسوع قالها لبطرس، انت بطرس وعلى هذه الصخره ابني كنيستي. فواحد من السواح قال بس في ايه كانت لازم تتكتب على الحيطة قبل الآية ديت، الآية اللي اتكتبت عن أندراوس، هذا وجد أولا أخاه سمعان وقال له قد وجدنا المسيح. قال إنه لولا أندراوس سمعان ما كانش هيتقابل مع المسيح. هذا وجد أولا أخاه سمعان وقال له قد وجدنا المسيح. فتلاقي إنه جواكي أشواق، جواك أشواق إنك تلاقي الناس بتخلص، الناس بتعرف المسيح. في واحد صديق لينا هو يعني فعلا قلبه مولع بأشواق الروح القدس، كان راكب طيارة وبعدين فجأة حصلت مطبات هوائية جامدة قوي وقالوا اربطوا الأحزمة، بس ابتدوا يعلنوا انه الوضع خطير. فهو صديقنا ده اللي عمله انه قام وطلب من المضيفة انه ياخد الميكروفون وابتدى يقول للناس دلوقتي الوضع خطير، امين انه الطيارة توصل بسلام، بس أنا عايز أسألك وأسأل كل واحد لو حصل حاجة للطيارة أنت هتروح فين؟ أنت ضامن أبديتك؟ أنت ضامن أنك هتتقابل مع المسيح ولا هتكون بتروح في مكان تاني؟ وابتدى يوصل للناس رسالة المسيح. طبعا يعني إحنا لما سمعنا القصة دي كنا حاسين مش معقولة، أنت ده كل واحد بيبقى خايف ومرعوب في اللحظات دي، بس دي أشواق في قلبه، أشواق إنه نفسه الناس يعني حتى على اخر لحظه زي اللص اليمين انه اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، انه كانه ناس في اخر لحظات لو دي اخر لحظات في حياتها تتوب وتطلب الرب وتنال الخلاص. بيفرق معايا قسيس اسمه بونكا، هو قسيس الماني، هو من هو شاب صغير قرر ان هو عايز يخدم ربنا ويبقى متفرغ للخدمه، واجر مكتب علشان يدير منه الخدمة، وقال إنه المكتب ده كان إيجاره في الشهر 100 دولار. بيقول لكن أمانة ربنا إنه إزاي كل شهر ربنا في أول الشهر كان يبعت لي 100 دولار وكنت بدفع إيجار المكتب. وبعدين في شهر من الشهور استنى أول يوم تاني يوم رابع خامس يوم ربنا مش بيبعت له 100 دولار. فهو بالليل مروح قال أنا

اتمشى علشان اقعد اتكلم مع ربنا كده وانا بتمشى. فهو بيتمشى ابتدى يقول له: يا رب انا متعود عليك ان انت كل شهر بتسدد احتياجي وتبعت لي $100، انا مستغرب ان انت الشهر ده ما بعتيش $100. فبيقول: سمعت صوت ربنا في قلبي بيقول لي: بنكر، انا ممكن ابعت لك $1,000,000 مش $100. فبيقول: لقيت نفسي بتنطط في الشارع، $1,000,000 ده انا اشتري كتب مقدسه واوزعها، ده انا اعمل واسوي. بعدين بيقول لحظه، في لحظه لقيت لا، اللي جوايا في اشواق كده اقوى قوي مني. قلت له: لا يا رب انا مش عايزه مليون، انا مش عايز $1,000,000، انا عايز 1,000,000 شخص يعرفوك، يقلوا من الجحيم ويعمروا السماء. وسمع صوت يسوع في قلبه بيقول له: من اجل صليب الجلجثه يا بنكا ستسلب الجحيم وتعمر السماء. دي اشواق الروح القدس، دي اشواق الروح القدس اللي تخليك مشتاق انك تلاقي الناس من حواليك بتعرف يسوع، الناس من حواليك تخلص، وعايزهم كمان مش بس يخلصوا روحيا، لكن عايزهم كمان انه جسديا، انه تشوفهم فعلا ازاي ربنا يسدد احتياجاتهم وازاي ربنا يستخدمك من اجلهم. عشان كده في ناس ربنا ثقلهم انهم يروحوا يخدموا في وسط الزبالين، وعملوا شغل جميل قوي، عملوا شغل جميل، وازاي فعلا تنازلوا مع الزبالين وحسوا كانهم واحد منهم او واحده منهم، وحبوهم وساعدوهم كتير في حياتهم. الناس اللي فتحت ملاجئ لما لقيت اطفال في الشوارع، انا عايزه اقول لكم بحكي كتير عن هايدي بيكر الخادمه الامريكانيه اللي ربنا قادها لموزمبيق. ولما راحت هناك كانت كتير تروح مكان الزباله وتاخد الاطفال اللي مرميين في الزباله، من كتر ما البلد فقيره كتير من الاهالي بيرموا عيالهم في الزباله اللي ما عندهمش فلوس ياكلوهم ويشربوهم. فهي بتاخد الاطفال دولت وتحميهم وتلبسهم، وفتحت ملاجئ كتير في موزمبيق. هي دلوقتي بقت خادمه مشهوره قوي، بيدعوها في امريكا وفي اوروبا علشان تقدم كلمه ربنا، وبيحجزوا لها في فنادق مستواها عالي واحسن اكل واحسن شرب. بتقول: طبعا بشكر ربنا على كل الناس اللي بتدعيني وعلى ان هم بيكرموني في الفنادق دي، بس بتقول: عارفين ايه اكتر مكان انا بجد فيه السعاده؟ في وسط الزباله وانا بلتقط الاطفال دولت علشان يبقى ليهم مستقبل مختلف ورجاء مختلف. ايه اللي يعمل كده في قلب واحده ست؟ ده الروح القدس، ده الروح القدس اللي يملأ قلبها بالاشواق، انها عايزه تشوف الاطفال دولت بيخلصوا من الفقر والجوع والموت. الروح القدس هيشتاق جواك انك تعرف ربنا، الروح القدس هيشتاق جواك ان النفوس تخلص من حواليك، مش بس انت تخلص، لكن كمان عايز اقول لك ان الروح القدس هيشتاق جواك انك تملي، عايز تمجد يسوع، عايز كل موهبه اداها لك تستخدمها علشان تمجده، سواء تمجده بالكلام وانت بتتكلم عنه وتشهد عنه، او لو انت صوتك جميل او عازف عايز بالتسبيح تمجد ربنا. انا ياما اتلمست، سافرت مرات بلاد بره مصر، ولان هناك في حريه في الشوارع الناس تعمل اللي يعني اللي هي عايزاه، كنت الاقي فرق مسيحيه بتاعت تسبيح وترنيم يجوا في الشارع ويبتدوا بالالات بتاعتهم يعزفوا ويرنموا، يعزفوا ويرنموا ويسبحوا يسوع، فيبتدوا الناس يتلفوا حواليهم، يبتدوا ناس كتير يتلفوا حواليهم، وبعد ما يقضوا وقت في التسبيح والترنيم يبتدوا يشهدوا عن المسيح ويوصلوا لهم رسالة المسيح. كنت بحس طريقة جميلة بيستخدموا المواهب اللي عندهم علشان يمجدوا يسوع. سمعت في كوريا الجنوبية عملوا فريق كورة سموها هللويا، فالفريق وهو بيلعب في الملعب وهم بقى عمالين يشجعوا زي ما احنا كده الناس تقول اهلي اهلي زمالك زمالك، هم هناك بقى هللويا هللويا هللويا، والملعب كله والاستاد يتملي بهللويا هللويا ليسوع وهو الفريق بيلعب. فكل موهبة عندك تلاقي انه عايز كده افكار الروح القدس يديها لك ازاي تستخدم المواهب ديت علشان تمجد يسوع. ما اقدرش انسى مرة كنت رايحة اجتماع، ولما دخلت القاعة كان في فنان هو جميل، الرسم بتاعه جميل، مال القاعة بايه؟ برسم رسومات عن معجزات المسيح وعن الشفاءات اللي عملها. فراسم مثلا واحد واقف والعكاكيز وقعت، حد تاني مش عارفة عنيه حاصل فيها ايه. انا ما دخلت القاعة ديت وابتديت ابص على الرسومات دي، قلبي اتملى بالايمان. ايوة، يسوع هو امس واليوم والى الابد، هو يهوى رفا، هو الرب الشافي. كانت الرسومات اللي معمولة فعلا لانه الفنان ده بيرسمها
بمسحة الروح القدس، أشواق الروح القدس مالي قلبه بيها علشان عايز يمجد يسوع. فالرسومات كانت عمالة توصل لي رسالة، مش الوعظة كانت بتتكلم عن كده، لكن الرسومات كانت بتتكلم أيوه يسوع بيشفي. وكانت تلاقي نفسك وانت داخل القاعة دي قلبك بيتملي بإيمان أكتر وأكتر إنه يسوع الشافي ولا يعثر عليه أمر. عشان كده عايزة أشجعك وأشجعك، ميز أشواق الروح القدس في قلبك وتجاوب معاها، ميزي أشواق الروح القدس في قلبك وتجاوبي معاها، علشان كل ما هتتجاوب نيران الروح القدس هتشتعل في قلبك أكتر، والأشواق هتشتعل في قلبك أكتر، فتقدر تعيش كما يحق لإنجيل المسيح. أمين. إحنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية: قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما

0: عايزة أرحب بضيوفنا، أهلا بيك يا سعد، وكل مرة هفضل أشكرك إنك أنت بتيجي من مكان بعيد، بس وجودك فعلا بركة كبيرة لينا.
1: الله يخليك يا دكتور،
0: وأهلا بيك
1: شكرا.
0: يا عماد، أنا عايزة أشكرك، وفعلا
1: شكرا
0: أنت
1: جزيلا.
0: يعني عضو أساسي جدا جدا في
1: شكرا.
0: البرنامج، بكل مسحة ربنا حاططها على حياتك، ربنا يباركك أضعاف أضعاف. عايزة أشجعك في المكان اللي أنت موجود فيه دلوقتي، إنك غمض عينيك وصلي معانا، لأن الوقت ده زي ما بقول تملي، إنه ده وقت غالي قوي. غمض عليك وغمض عينيك، تعالى في اللحظات ديت وقول له يا روح الله، انا بفتح قلبي لاشواقك، انا عايزه اتملي باشواق عشان فعلا اعرف يسوع اكتر، عايزه اتملي باشواق علشان حياتي ما تبقاش روتينيه، ما بقاش عايش على خبرات فاتت ولا اختبارات فاتت، لكن انا عايز الجوع والعطش في قلبي يزداد ويزداد ويزداد، واجي اقول لك يا رب قيس 1000 ذراع وعديني، علشان المية في حياتي بمعرفتك ما تفضلش عند الكعبين ولا الركبتين ولا الحقوين، لكن خدني لنهر سباحة لا يعبر. يا روح الله اضرم الأشواق في قلبي أكتر وأكتر في اسم يسوع.
1: أنا بشكرك لأنك أنت اللي تحط جوانا الأشواق إن احنا نعرفك أكتر ونتغير إلى تلك الصورة عينها.

عشان كده يا رب النهاردة املانا بأشواق جديدة واملانا بسماع للأشواق دي يا رب اللي تحطها جوانا. اجذبنا وراءك فنجري يا رب، اجذبنا وراءك فنجري يا رب. املانا بأشواق جديدة نقعد قدامك ونسمع ونتعلم منك يا رب. يا رب تعالى النهاردة اكسر كل جمودة وكل نشوفها جوانا واجذبنا وراءك فنجري يا رب في اسم يسوع.

0: تعالى قدامه وقول له يا رب أنا بشكرك إنك أنت خليتني أعرفك وخليتني أكون ابن ليك. لكن أنا مش عايز قلبي يبقى مقفول من ناحية الناس من حواليا ومش فارق معايا إن هما يهلكوا. لكن تعالى إملأ قلبي بالأشواق إني أشوف الناس اللي حواليا بتخلص، إني أمجدك، إني أشهد عنك، إن يا رب ألاقيهم يا رب فعلا يوم بعد يوم يا رب زمايلي في الشغل بيعرفوك، أهل بيتي بيعرفوك يا رب، قرايبي بيعرفوك. إملأ قلبي بالأشواق ديت يا رب علشان يا رب أصلي ليهم، علشان أشهد يا رب ليهم يا رب، علشان أمجدك يا رب قصادهم. إملأ لي بالأشواق ديت في اسم يسوع.
1: يا رب يا رب عايز أشكرك لأني نحن لا نعلم ما نصلي لأجله، لكن الروح يشفع فينا. جايين يا رب النهاردة عايزينك تلهب قلوبنا بالصلاة من أجل كل إخواتنا مرة تاني يا رب. إلهب قلبي يا رب مرة تاني بكل يوم وكل دقيقة وكل ثانية، نفضل نصرخ للقادر أن يخلص. نفضل يا رب واقفين بالنادي عليك يا رب، والنادي على الناس يا رب زي ما نادى اندراوز على بطرس يا رب. علمنا يا رب مرة تاني ما نسكتش ولا ندعك تسكت يا رب. علمنا نفضل نصرخ للقادر أن يخلص. عشان كده يا رب أسأل النهاردة في اسم يسوع، إلهب قلبنا بأننا ما نوقفش غير لما نشوف كل اللي حوالينا قبلوك وبقيوا ليك يا رب.

0: معانا تليفون. الو،
1: ايوه يا دكتوره،
0: ايوه، اهلا بيكي، اتفضلي.
1: من فضلك يا دكتوره لو سمحتي، انا كنت اتصلت السنه اللي فاتت لمايكل نبيل ابن اخويا، كان تعبان قبل الامتحان، وهو طبعا الحمد لله ده في الامتحان ونجح ودلوقتي في الجامعه.
0: اشكر
1: بس
0: ربنا.
1: انا عايزه طب صلاه حبيبه قلبي، انا عايزه طب صلاه لحبيبي لينا حلمي صالح، برضه داخل ثانويه عامه.
0: امين امين، حاضر، امين. انا في قلبي، احنا من المره اللي فاتت فعلا بنصلي للثانويه العامه وللناس اللي بتمتحن الايام ديت، وانا في قلبي قوي ان انا اصلي للامر ده. وفعلا في برضه واحده تملي بتوصيني على حفيدها، فانا عايزه ارفع حفيدها قدام الرب، عايزه ارفع حفيدتك، وعايزه نرفع فعلا الطلبه الايام دي اللي مضغوطين جدا جدا عشان الثانويه العامه خلاص على الابواب. خلونا نصلي علشانهم. يا رب احنا بنشكرك، يا رب احنا بنباركك، علشان يا رب يا رب انت اللي بتيجي يا رب فعلا يا رب تتحنن يا رب على كل طالب وعلى كل طالبه حاسين يا رب بضغطه، يا رب انت اللي تيجي يا رب تشجعهم وتيجي فعلا يا رب تطبطب يا رب عليهم. ونصلي يا رب انك انت اللي تديهم يا رب استناره يا رب في الامتحانات، وتفكرهم يا رب بالمعلومات يا رب، وتحفظهم يا رب من الاخطاء يا رب اللي ممكن يا رب يا رب يخطئوها كده من غير يا رب يا رب تأني، لكن مد ايدك القديره ليهم يا رب، وفعلا كلل يا رب تعبهم يا رب بالنجاح في اسم يسوع المسيح، لك المجد يا رب.
2: صلي يا رب ان الاسر تبقى في هدوء في الوقت ده يا رب، كل قلق وكل اضطراب يقف يا رب، وكل توتر يقف. اشكرك يا رب انت تقدر تيجي تذكرهم بكل اللي ذاكروه بكل اللي سمعوه، انت تقدر يا رب تيجي تديهم قوة جديدة يقدروا يكملوا، وهدوء وسلام يا رب من عندك في اسم يسوع.

0: مين؟ معانا تليفون. الو الو سوري، التليفون قطع. جات لنا كذا طلبة علشان نصلي، كذا واحدة طالبة انه نصلي علشان ربنا يديها طفل، وتملي بقول انه الامر ده غالي على قلبي قوي، عشان دي المعجزة اللي انا اختبرتها، انه ربنا اداني بنتي بعد 8 سنين من الانتظار. وانا عارفة انه في ستات كتار وفي كابلز كتار منتظرين بقالهم سنين، وعملوا محاولات في اطفال الانابيب وما نجحتش. فعلا احنا بنصدق، واحنا كل الفريق اللي موجود هنا احنا بنصدق من كل قلبنا انه يسوع مازال بيشفي، مازال بيفتح الارحام. اللي عمله مع ساره واليصابات وحنا وعشرات من الناس مازال بيعمله. عشان كده ايا كانت العوائق اللي موجوده في جسدك او جسد زوجك، ايا كان المرات اللي عملتوا فيها محاولات، ايا كان عدد السنين اللي انتم منتظرين فيها، تعالوا في اللحظات دي ببساطه الايمان وقولوا له يا يسوع انت اللي تدينا طفل من عندك، وتقولي له يا يسوع انت اللي تفتح الرحم المغلق، واستقبلوا الاطفال دولت بايمان في اسم يسوع. احنا بنشكرك يا رب، بنشكرك لانك انت الصانع الايات والعجائب، انت اله المعجزات يا رب. كذب يا رب كل حد قال انه عصر المعجزات انتهى. يا رب انت حي وانت موجود وانت الرب الشافي. عشان كده بصلي يا رب لكل واحده يا رب حاطه ايدها على بطنها في اللحظات ديت، ولكل زوج وزوجه متحدين في الصلاه يا رب مع بعض. تعالى يا رب اكرمهم واكرم ايمانهم واكرم انتظارهم وصلوات يا رب السنين يا رب. يا رب انا بشكرك لانه في كابل يا رب بقالهم 20 سنه يا رب في اللحظات ديت هم موجودين قصاد الشاشات دلوقتي. انت اللي جاي يا رب تكلم يا رب قلبهم انه يا رب لا يعصر عليك امر، لا يعصر عليك امر. عشان كده يا رب عايزهم يصدقوا انه يا رب فعلا يا رب ينالوا طفل من عندك، يبقى هديه من السماء ليهم. يا رب اكرمهم وباركهم، ويكون صوت الطفل ده لما يتولد يا رب يكون فعلا ترنيمه وتسبيحه جميله يا رب لشخصك. مبارك اسمك يا رب، ليك المجد.
1: أشكرك لأنك أنت إله المستحيلات، أنت الإله يا رب اللي كلما شئت صنعت، واللي صنعته كله في وقته حسنا جدا. أنت يا رب اللي اديت سارة بعد سنين طويلة، وأنت اللي فتحت رحمها، وأنت اللي اديتها. احنا النهاردة جايين نصلي لكل ناس يا رب ما عندهمش أطفال وعندهم إيمان وثقة فيك يا رب، إنك تقدر وإنك تستطيع. النهاردة بنسأل كل مقاومة من العدو على الأرحام، وكل مقاومة على أنهم يسمروا ويكسروا ويملأوا الأرض، تقف في اسم يسوع المسيح يا رب. كل عوائق يا رب عملها العدو أنت أعلى منها يا رب، أنت أعلى وأنت أقوى وأنت فوق حد التصور. انت اقوى من كل يا رب عائق، انت بتعرف تخرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوه، انت بتقول فيكون. واحنا النهارده مصدقين ان ارحام كتيره النهارده تتملي باطفال يا رب، النهارده يخرجوا زي يا رب بتحد مع الدكتوره نوره، يبقوا صوت ترنم وخلاص في البيوت دي يا رب، يبقوا صوت صارخ في البريه بيعدوا طريق ليك يا رب. يا رب زد إيماننا، يا رب زد إيماننا، خلينا نصدق إنك أنت الوحيد اللي بتعرف تعمل كده، لأن أنت الحياة. ليك كل المجد.

0: معانا تليفون. الو،
1: دكتوره،
0: ايوه اتفضل.
1: انا سعيد من مين يا حبيبي؟
0: اهلا بيك، اهلا بحضرتك.
1: انا شباب بشكل عام في الشغل، دي حاجه. الحاجه كانت اهم ان بنتي عندها مرض الدماغ في جسمها، كانت 9 سنين بعالج فيها ومفيش نتيجه، ان مفيش جات كويسه اصلا. فقلت بقى يعني صلي ربنا بقى يلمسها، هو كانت الشغل عند ربنا البنت يعني.
0: أمين.
1: وقت جسمها في ايديها والتضاد من ايديها كده.
0: إيه نوع المرض اللي
1: خلينا يعني
0: إيه نوع المرض اللي عند
1: نعم
0: بنتك؟ إيه نوع المرض اللي عند بنتك؟ معرفتش أميز الصوت كويس.
1: بهاء اللي هو اللون الابيض في الجسم.
0: بهاء. بهاء، أوكي. أمين أمين. يسوع ياما شفى أمراض جلدية. يسوع شفى نعمان السرياني، وده كان المرض بتاعه خطير جدا. فأمين أمين. إحنا فعلا نصلي إنه أنت بتقول إن بقالها سنين بتتعالج، إنه يسوع يضع حد للمرض دوت. فأنا عايزة نصلي للأمراض الجلدية في اللحظات ديت، لأنه في ناس فعلا بتعاني وبقالها سنين بتتعالج ومش شايفة نتائج. فأمين إنه الرب فعلا هو اللي يلمسها، وبعد كده هنبقى بنصلي للشغل. فيعني بس دلوقتي هنصلي للأمراض الجلدية. يا رب فعلا لما نحتار يا رب نروح لمين غيرك يا رب، زي ما مكتوب عن المرأة يا رب نازفة الدم اللي احتارت يا رب عند أطباء كثيرين وصرفت كل معيشتها ولم تنتفع شيء يا رب. عشان كده احنا جايين يا رب نرفع يا رب فعلا يا رب بنتك يا رب، يا رب اللي عندها البهاء يا رب، انت اللي تضع يدك عليها يا رب وتأمر يا رب بشفائها، فتنال يا رب شفاء كامل يا رب. ودلوقتي كل حد يا رب جاي يقول لك يا رب المرض بتاعي اللي انا تعبت منه في المرض الجلدي، يا يسوع اتمجد يا رب مع كثيرين وكثيرات يا رب في هذه الليله. ضع حد للمرض دوت يا رب، يا رب يتراجع يا رب كل امتداد للمرض دوت، وان البقع بتزداد يا رب، اللي يا رب الامر ده يتراجع ويحصل شفاء كامل. انت شفيت يا رب نعمان السرياني، انت شفيت يا رب ال10 رجال يا رب برص، ورجع يا رب لحمهم صحيح، ونعمان يا رب رجع لحمه كلحم صبي صغير. احنا نصدق يا رب في اياتك وعجائبك، نباركك يا رب من كل قلبنا، ليك المجد يا رب.
2: أشكرك لأنك أنت اسمك يهوى رفع، مكتوب كده أرسل كلمته فشفاهم، مكتوب يا رب أن كل المحتاجين إلى شفاء شفاهم يسوع. احنا جايين نتحد بإخواتنا، جايين نتحد بكل ناس عندها البهاء ده يا رب النهاردة، ولأن ليه اسم، ولأن اسم يسوع فوق كل اسم، ولأن الاسم يسوع تكسو كل ركبة ممن في السماء وممن على الأرض. جايين النهاردة نعلن سلطانك عليه يا رب في اسم يسوع المسيح، ينهار المرض ده يا رب، زي ما انهار قوة العدو عند الصليب يا رب، زي ما إبليس انهار بالتمام والكمال عند الصليب واتجرد تماما، النهاردة البهاء ده يتجرد تماما يا رب في اسم يسوع، يرجع تاني يا رب. انت اللي نسكتنا في بطن أمنا، انت اللي ركمت عظامنا، انت اللي شعره مننا لا تسقط الا باذن منك. عشان كده النهارده مصدقين فيك انها ترجع يا رب، مش اختي بس لكن كل اللي عندهم البهاء ده، نشوف موجه من الشفاء عليها يا رب في اسم يسوع. انت اقوى منه يا رب، ليك كل المجد.

0: ثانية معانا تليفون. ألو ألو
1: ألو
0: ألو، أيوة تفضلي.
1: أنا لو سمحت عايزة أطلب الطلب، اسمه هرموني ناشف، عنده كانسر على الرئة.
0: كانسر على الرئة. أمين أمين. أنا عايزة أقول لك إنه اللي هي صديقة كان عندها كانسر على الرئة، وكانت هتدخل تعمل عملية كبيرة جدا، والرب اتمجد معاها، الرب اتمجد معاها بشفاء حقيقي معجزي. فإحنا عايزين نرفعك قدام الرب، وعايزين نرفع مرضى الكانسر قدام الرب. في ناس كتير أنا عارفة إنه هم تعبانين من المرض دوت، أنواع مختلفة من الكانسر، كانسر في الثدي، كانسر في الكبد، وفي ناس حالتهم كانوا الدكاتره قالوا لهم انتوا الحاله بتاعتكم متاخره قوي. بس احنا النهارده جايين نبص على يسوع، مش جايين نبص على المرض هو في انهي مرحله، ولا وصل لفين، وصل للعظم، وصل للكبد. احنا جايين نبص على يسوع، لانه هو زي ما ايوب قال له: قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. كل شيء، الكانسر يهرب من الاجساد في اسم يسوع. الناس اللي بتاخد علاج وبتاخد كيمو تبقى النتائج بتاعت العلاج مذهلة للدكاترة، ويقولوا لهم ازاي حصل كده بالعلاج، يبقوا عارفين انه دي ايد الرب اللي جابت النتائج دي من العلاج. عشان كده انا عايزة اشجع كل حد مريض كانسر انك تصلي معانا في اللحظات دي، ولو انت عايز تصلي لحد تاني يهمك عنده مرض الكانسر اتحد بيه واحنا بنصلي. نشكرك، نشكرك عشان انت القدير، نشكرك يا رب علشان فعلا انت تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. احنا نرفع اختنا يا رب اللي عندها كانسر يا رب، يا رب في اللانكس، في اسم يسوع المسيح الكانسر يختفي يا رب من الرئه، في اسم يسوع المسيح يا رب، يا رب فعلا يا رب سرطان يختفي يا رب من اجساد كثيره. وبشكرك يا رب لانه يا رب فعلا في شخص يا رب كانه الدكاتره قالوا له انه قدامك شهور وخلاص حياتك هتنتهي، يا رب انت اللي جاي يا رب توعده انك تنفخ علينا فخات حياه يا رب، يا رب وعمره اللي جاي يا رب يكرسه ليك ويكون ليك ولمجدك، ويشهد يا رب عنك يا رب في كل مكان انك انت اللي صنعت معاه عجب. يا رب يا رب فعلا يا رب نسال لمساتك، لمسات شفاء واحياء ونفخات شفاء يا رب على كثيرين وكثيرات في اسم يسوع المسيح.
2: اشكرك لانك انت الطبيب الشافي للي ملهش طبيب يا رب، للي الأطباء احتاروا. أنت الدواء بتاعه يا رب، أنت العلاج، أنت البلسم. أشكرك يا رب لأني أنت تقدر على الكانسر ده يا رب. حتى لو كان الطب لسه واقف عاجز في حتت معينة، لكن نشكرك لأنك أنت إيديك أقوى، وأنت بتقدر تقول كلمة فيبرأ الغلام يا رب. عندنا يقين كامل يا رب وإيمان كامل إنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر يا رب. عشان كده كل مرضى الكانسر النهاردة يا رب بصلي إنك تزورهم يا رب، زورهم زورهم، شجعهم إنك أنت تقدر يا رب، شجع إيمانهم وزيد الثقة جواهم إنهم يترموا في حضنك مرة تاني يا رب، وإنهم

0: بعنيهم عليك يا رب، مش على قرارات الأطباء أو التقارير بتاعت الأطباء، لكن لسه يهوى رفا موجود ولسه حي ولسه قدير ولسه كلما شاء صنع. ليك كل المجد يا رب.
1: تحت

أمين. عايزة زي ما وعدت إن إحنا نصلي للأشغال، زي الأخ اللي طلب مننا إن إحنا نصلي لشغله. أنا عارفة إنه دي مشكلة في بيوت كتيرة، إنه في ناس متعسرة في شغلها، كأنه يعني فعلا باب الرزق ده منتظرينه إن هو يتفتح، وبيخبطوا على أبواب كتيرة للشغل ولسه ما اتفتحتش. إحنا عايزين نصلي، لأنه مكتوب عن الرب إن هو يفتح ولا يستطيع أحد أن يغلق. عايزين نصلي إنه الناس اللي بتدور على أشغال إنه الرب يفتح ليها أشغال من عنده، والناس اللي أشغالها متعسرة فعلا إيد ربنا تمتد بالبركة للأشغال دي في اسم يسوع. وعشان كده عايز أقول للناس خايفة لأنها مضغوطة وحد بعت لنا إنه عليه ديون، إحنا فعلا بنصلي البركة في الأشغال، وإنه الديون دي تتسدد، وإنك تلاقي إنه فعلا ربنا بيملأ كل احتياج بحسب غناه في المجد. يا رب احنا بنشكرك لانك انت اله بتتحنن يا رب. انت رب شايف يا رب المعاناه، انت شايف الناس يا رب، يا رب اللي مش عارفه تعمل ايه، والابهات يا رب اللي مش عارفين يا رب يجيبوا مصاريف يا رب بيتهم منين يا رب. احنا جايين نصلي انت تفتح ولا يستطيع احد ان يغلق. كل شخص يا رب طلبك وبيصلي انك تفتح قدامه باب للرزق وباب للشغل يا رب، انت سامع الصلاه، عشان كده اليك بياتي كل بشر. وكل شخص يا رب متعسر في شغله، تعالى يا رب، انت اله البركه، انت رب تبارك يا رب. يا رب فعلا ده وعدك اني ابارك خبزك وماءك يا رب، انت تباركهم يا رب. والناس يا رب اللي تحت يا رب ضغطة الديون فعلا يا رب يلاقوا في بركه حقيقيه، والديون دي تتسدد في اسم يسوع المسيح. امين.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادلين، وسنواصل مع سلسلتنا الجديدة.
1: نعم، نحن في سلسلة عن الوصايا العشر، وسنتأمل في الوصية الأولى.
0: دعونا نشاهد الجزء الثاني، الحفاظ على الأولويات الصحيحة.
1: إليكم الجزء الثاني من سلسلة الوصايا العشر، عنوان هذه الحلقة الحفاظ على الأولويات الصحيحة. اسمع ماذا يقول الله من خلال إرميا النبي: وتطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلبكم. هذا هو الإخلاص، أن تطلب الرب من كل قلبك. لذا نحن نأتي إلى الله بخضوع ونأتي بإخلاص، والمبدأ التالي هو أننا نأتي إلى الله من خلال الكتاب المقدس. يقول البعض: يمكنك أن تجد الله بهذه الطريقة، وأنا سأجده بتلك الطريقة. هذا ليس ما يعلمه الكتاب المقدس. الكتاب المقدس حصري جدا عندما يتحدث عن الحقيقة. الكتاب المقدس يتحدث عن طبيعة الخلاص، أي علاقتنا مع الله. الإنجيل ضيق جدا كالباب، قال يسوع: أنا هو الباب. يتحدث عن الباب الذي يؤدي إلى الله، الباب الذي يؤدي إلى برنا مع الله ويؤدي إلى الخلاص. في نهاية وقتنا معا سنخرج من هذا المبنى، ولا يمكنك اختيار مكان الخروج، لا يمكنك الخروج من الجدران، عليك أن تمر من

الباب. قال يسوع: أنا هو الباب. نحن لا نختلق ذلك، علينا أن نمر من خلال الباب الذي هو يسوع. في آية أخرى قال: أنا هو الطريق والحق والحياة. أنا هو الطريق، بدوني لا يوجد خلاص. أنا هو الحق، بدوني لا يوجد معرفة. أنا هو الحياة، بدوني لا يوجد حياة. الآن كيف نصل إلى الله؟ نأتي بخضوع ونأتي بإخلاص عندما نطلبه بكل قلبنا، ونأتي من خلال الكتاب المقدس، من خلال يسوع. ونجد في العهد الجديد في الموعظة على الجبل أن يسوع عزز العديد من الوصايا العشر، وأبرزها الوصية الأولى، والتي نجدها في إنجيل متى الإصحاح السادس والعدد 33: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. اطلب أولا الله، وهذه هي الوصية الأولى. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. اجعل الله رقم واحد في حياتك، والوعد هو أن كل الأشياء الأخرى تضاف لك. السياق الذي يتكلم فيه يسوع هو أن لا نهتم ولا نقلق. أحياناً عندما نهتم بشأن الكثير من القضايا في حياتنا الشخصية، ونقلق حول العديد من القضايا في بلدنا وحول القضايا في ثقافتنا، بكل صراحة هناك الكثير مما يدعو للاهتمام والقلق، أليس كذلك؟ لكن قلقنا أحياناً هو دليل على عدم ثقتنا بالله. الآن حول ما تبقى من رسالتي اليوم، لا أريد أن أركز على الوعود ولا على المبادئ ولا حتى على هدف الوصايا، لكن أريد التركيز على التطبيق. كيف نضع الله أولا في حياتنا؟ ماذا يعني ذلك؟ غالبا ما يقول الوعاظ: اجعل الله رقم واحد في حياتك. ماذا يعني ذلك؟ قال سليمان في سفر الأمثال: في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. إنها آية مألوفة، لكن كيف أعرفه في كل طرقي؟ كيف أجعل الله رقم واحد في حياتي؟ أريد أن أعطيكم بعض الطرق العملية لجعل الله رقم واحد في حياتك. أولا، مواردنا. كل ما يصلني من أموال ومن إمكانيات يكون تحت تصرف الله. أقصد أن كل شيء أحصل عليه طبعاً بالطريقة المشروعة والمألوفة. في سفر الأمثال الإصحاح الثالث والعدد 19 يقول: أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك، فتمتلئ خزائنك شبعاً وتفيض معاصرك مستاراً. أيها الإخوة، إن طريقة إنفاق أموالنا تكشف الأولويات في حياتنا. أنا لا أتكلم عن العطاء للكنيسة أو للخدمة فقط، بل في الحياة بشكل عام. إذا أردت أن تعرف أولويات شخص ما، تتبع إنفاقه للمال وستعرف ما هو مهم له. يمكن أن تقول: هذا الشيء المهم لي. هناك مصدران رئيسيان نستثمرهما في حياتنا، هما أموالنا ووقتنا. استثمارنا يشير إلى أساس أولوياتنا. يعلمنا الكتاب المقدس أننا كمؤمنين يجب أن نقدم العشور، أي أن العشر الأول من دخلنا يرجع إلى الله، وهو ما يسمى كما قرأنا باكورة غلتك، الثمار الأولى. هذا البيان يظهر الأولوية في حياتك. بهذه الطريقة تجعل الله رقم واحد في حياتك، وذلك من خلال مواردك المالية. ثانيا، اهتماماتنا. من المثير للاهتمام بالنسبة لي أن شخصا يمكنه الذهاب إلى مباراة بيسبول لتشجيع فريقه المفضل، يصرخ ويهتف ويخرج ويبح صوته. سنقول: واو، هذا الشخص فعلا من المعجبين. ثم يأتي نفس الشخص إلى الكنيسة، وإذا شعر ببعض الحماس تجاه العبادة والرسالة
واتجاه يسوع

نسميه متعصبا وليس معجبا. السؤال هو: بماذا تفكر في وقت فراغك؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ عن ماذا تحب أن تتحدث؟ بعض المؤمنين يقضون ساعة أو أكثر يتكلمون على الهاتف، أو يقضون أمسية كاملة على الإنترنت أو على وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدثون مع أشخاص من حولهم أو في كل أنحاء العالم، ويتبادلون النميمة عن هذا وذاك وعن البرامج والأفلام وما إلى ذلك، ومع هذا لا يمكنهم التحدث 3 دقائق عن يسوع. هذا يظهر شيئا عن أولوياتنا، أليس كذلك؟ سمعت عن سيدة ذهبت إلى الكنيسة، وبمجرد أن عادت إلى المنزل اتصلت بها صديقتها وسألتها: هل رأيت حذاء سوزي الجديد الذي كانت ترتديه في الكنيسة؟ لا، لم أرى ذلك. هل رأيت معطف ناريمان الجديد الذي كانت ترتديه؟ لا، أبدا لم أرى ذلك. هل رأيت فستان كاثي الجديد الذي كانت ترتديه في الكنيسة؟ لا، أبدا لم أرى ذلك. فقالت: هناك الكثير من الأشياء الجيدة للذهاب إلى الكنيسة. حسنا، هذا ليس السبب وراء ذهابنا إلى الكنيسة، أليس كذلك؟ اسمع ما يقوله في سفر الأمثال الإصحاح 12 والعدد 26: الصديق يهدي صاحبه، أما طريق الأشرار فتضلهم. أليس هذا صحيحا؟ علينا أن نكون حذرين لمن نسمح لهم بدخول حياتنا. هناك آية مماثلة نجدها في رسالة كورنثوس الأولى تقول: لا تضلوا، فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. هذا صحيح تماما. هذه هي قوة ضغط الأقران. الواقع أيها الإخوة هو أن بعض العلاقات التي نسمح لها بالدخول إلى حياتنا تكون خطيرة، وأخرى سامة تماما. إذا كنت شخص أعزب ومقبل على الزواج، فالكتاب المقدس يقول أنت كمسيحي مؤمن لا يجب أن تتزوج غير مؤمنة. هذه ليست مجرد نصيحة جيدة، هذا ما يقوله الله. وإذا كنت متزوجا يجب أن يعكس زواجك الآية التي قالها يشوع: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. هذه الآية هي إعلان عن الأولوية في حياتك. أعتقد أن سر نجاح وقوة بيوت المؤمنين هو وضع يسوع أولا في حياتنا الشخصية. وجدت أنه إذا كان يسوع أولا في حياتي، وإذا كان أولا في حياة زوجتي، فيسوع الذي في حياتي ويسوع الذي فيها يتفاهمان جيدا. دعونا نقرأ من سفر الخروج الإصحاح 18: وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب عند موسى من الصباح إلى المساء. أيها الإخوة الأحباء، هل شعرتم يوما أن حياتكم ليست ملككم؟ هكذا كان شعور موسى. يبدو أن سرعة الحياة تزداد مع كل جيل، ونحن ممزقون في اتجاهات متعددة في آن واحد. نحن ممزقون بين العمل، العائلة، الأطفال، الرياضة، الترفيه، وحياة الكنيسة، مثل الشخص الذي يركض في 4 اتجاهات. هناك شعار أفكر فيه أحياناً عندما أكون مشغولاً جداً يقول: احذر من جفاف الحياة المزدحمة. من الممكن أن تفعل أشياء جيدة ويصبح الخير عدو للأفضل. من الممكن أن تكون مشغولاً جداً ومع ذلك تنسى الله. اسمع ماذا يقول في سفر أرميا الإصحاح 2: هل تنسى عذراء زينتها؟ أو عروس مناطقها؟ أما شعبي فقد نسيني أياما بلا عدد. أيها الأحباء، يرسم إرميا هذه الصورة ويسأل: هل يمكن للعروس أن تنسى

ملابسها؟ لقد حضرت الكثير من الأعراس، لكني لم ألاحظ ذلك من قبل. إنها صورة مضحكة. رأيت البعض قد نسوا بعض ملابسهم، لكن بالنسبة لي هذا شيء مضحك. هل تنسى العروس فستان زفافها؟ بالطبع لا. يقول الله: هل تعرف ما المؤسف أكثر من ذلك؟ شعبي قد نسيني أياماً بلا عدد. تمر الأيام والأيام وينسى شعبي العلاقة التي تربطني بهم. هل هذا ينطبق عليك؟ ستقول: انتظر لحظة يا قسيس، أنا موجود في الكنيسة اليوم وبالطبع لم أنسى الله، أو أنا أشاهد التلفزيون أو أستمع إلى الرسالة، أنا موجود في الكنيسة كل أسبوع. حسناً، هذا جيد. من الجيد أن تكون في الكنيسة وتكون في شركة مع الآخرين. هل هذا كافٍ؟ لا، ليس كافياً. الكنيسة والعبادة الجماعية هي شيء رائع، وبالتأكيد هي جزء من حياتنا الروحية. لكن ماذا لو قال الزوج لزوجته: حبيبتي، لقد اتخذت قراراً وقطعت التزاماً، سأكون مخلصاً لك يوماً في الأسبوع. اختاري اليوم، أياً كان اليوم الذي تريدونه، أعدك أنني سأكون مخلصاً لك يوماً واحداً في الأسبوع. لا لا لا لا، الإخلاص الجزئي ليس إخلاصاً حقيقياً على الإطلاق. الكنيسة جزء من حياتنا اليومية. قال داود في المزمور 55 والعدد 17: مساء وصباحا وظهرا أشكو وأنوح فيسمع صوتي. داود هو الملك، ومؤكد أنه شخص مشغول جدا، أليس كذلك؟ لكن داود قال: لدي موعد في الصباح وموعد في الظهيرة وموعد في المساء، أقضي فيه وقتا في الصلاة. ربما بدلا من استراحة قهوة نحتاج استراحة للصلاة. نحن نقوم بجدولة أشياء مهمة وأشياء غير مهمة. في إنجيل مرقس الإصحاح الأول والعدد 35 يقول: وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. أيها الأحباء، يسوع ابن الله إله كامل وإنسان كامل. شعر كإنسان بأن يبدأ يومه وحده مع الآب في الصلاة. فكم بالحري نحن، كم نحتاج أكثر للصلاة في حياتنا. في مناسبة أخرى قال يسوع لتلاميذه الذين كانوا مشغولين بأعمال الخير والخدمة: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا. السؤال هو: كم مضى من الوقت منذ أن قرأت الكتاب المقدس؟ ليس في يوم الأحد ولا في درس الكتاب المقدس. كم مضى من الوقت منذ أن صليت لوحدك؟ يوم الأحد رائع وعبادتنا معا رائعة، لكنها ليست كافية. ماذا لو صمنا عن الطعام 6 أيام وفي اليوم السابع أكلنا كل ما هو متوفر أمامنا؟ هل سيكون ذلك صحيحا؟ لا، لن يكون كذلك. ومع ذلك بعض الناس يفعلون ذلك روحيا، يصومون لمدة 6 أيام، لا يقرؤون الكتاب المقدس أبدا، لا يصلون، ثم يأتون إلى الكنيسة ويأكلون روحيا طوال الصباح. من الرائع أن نأتي إلى الكنيسة، لكن سيكون من الأفضل لو كان لدينا تغذية روحية يومية وعلاقة يومية في جدولنا بيننا وبين الله. خامسا، مشاكلنا. إن مشاكل وضغوط الحياة ستأتي. السؤال هو كالتالي: إلى من نلجأ عندما تأتي عواصف الحياة؟ أنا مقتنع أن الكثير من المؤمنين يرى الله أنه الملاذ الأخير وليس الأول في أيام الشدة.

مثل السيدة التي كانت على متن السفينة واكتشفت أن السفينة تغرق. فركضت إلى القبطان وقالت: ماذا يمكننا أن نفعل؟ قال: كل ما يمكننا أن نفعله الآن هو الصلاة. فقالت: يا إلهي، هل وصل الأمر إلى هذا الحد؟ لكن دعونا نخرج الماء ونتصل بخفر السواحل، دعونا نحضر قوارب النجاة، آخر شيء تريده هو أن تصلي. يجب أن يكون ردنا في أيام الشدائد هو أن نصلي. المزمور 50:15 يقول: وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. أنا حقا لا أعرف كيف يواجه الناس مشاكلهم بدون الله. كقسيس كنت مع بعض العائلات في أوقات صعبة، وفيات غير متوقعة، وفاة أطفال صغار، وأحيانا موت عائلة كاملة. الناس يمرون بأوقات صعبة جدا، ولا أعرف كيف يستمرون في حياتهم بدون الله. ومع ذلك أرى الكثير من المؤمنين يحاولون النجاح بدون الله. موضوع الرسالة هو الوصية التي تقول: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. من هو الأول في حياتك؟ حتى في أيام المشاكل. اسمع ماذا يقول بولس عن يسوع في رسالة كولوسيا الإصحاح الأول والعدد 18، وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة، بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء. إذا كنا أنتم وأنا سنأخذ اختبار، الاختبار هو عبارة عن سؤال واحد: ما هي الأولوية الأولى في حياتك؟ والأولوية الثانية والثالثة حتى 100. سيكون اختبارا صعبا لأن لدينا دوافع مختلفة. الواقع أيها الأحباء هو أن معظمنا سيغش. كلنا سنضع أشياء في أعلى القائمة ليست في الواقع صحيحة حتى نبدو جيدين. لكن ماذا لو أعطاك الله نسخة بأولوياتك الحقيقية من 1 إلى 100 وقال: هذه هي أولوياتك الحقيقية وليس ما تقوله أنت، ماذا سيكون في أعلى القائمة؟ وماذا سيكون في أسفل القائمة؟ ما هو الرقم 1؟ في الغالب سيكون المال، المهنة، الهوايات، الجنس، الذات. أيها الإخوة، الطريقة التي يمكننا بها فحص أولوياتنا هي أن ننظر إلى أموالنا. إذا نظر محاسب إلى حسابك البنكي لمدة عام كامل وفواتيرك واتصالاتك وإيصالاتك، سيقول: يمكنني أن أخبرك ما هو المهم لهذا الشخص. الله هو رقم 1 في حياته. ماذا عن اهتماماتك؟ ماذا لو رافقك شخص وذهب معك إلى بيتك ورأى ما تشاهده من الأفلام، ورأى الكتب التي تقرأها، ورأى جميع اهتماماتك؟ هل سيقول: لا شك أن الله هو الأهم في حياة هذا الشخص؟ أو ماذا لو وضعت جهاز تنصت عليك وسجلت كل ما يدور في حياتك لمدة أسبوع؟ هذا الشخص سيستمع لساعات من المحادثات داخل منزلك، ويستمع لساعات من محادثات العمل ووسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. فهل يمكنه وضع أجهزة التنصت جانبا ويقول: يا سلام، لا شك أن الله هو الأهم في حياة هذا الشخص؟ سمعته يتكلم باستمرار عن يسوع، هذا هو اهتمامه. الآن ماذا عن العلاقات؟ أيها الرجال، ماذا لو سألت زوجتك

0: عن حياتك الروحية والسيدات، ماذا لو سألت عن علاقاتكن؟ ماذا لو سألت أولادكم؟ وللشباب ماذا لو سألت والديك أو أفضل صديق لك؟ ماذا لو سألت جيرانك؟ والأشخاص الذين تعمل معهم، وكل من لديه صلة شخصية معهم، وأخذنا إفادة خطية من كل واحد منهم وجمعناها ونظرنا إليها وقلنا إليكم الخلاصة. أرى ذلك مراراً وتكراراً في علاقاتهم. هذا الشخص يحب يسوع. والآن ماذا عن جدولك؟ ماذا لو احتفظنا بسجل لكل دقيقة وكل ساعة وشهر وربما لمدة سنة، وحصلنا على نسخة من مئات الصفحات وراجعناها ودققنا كل ما فيها؟ ستقول: أستطيع أن أرى جدوله وكيف يقضي وقته. الله هو رقم واحد في حياة هذا الشخص. ماذا عن مشاكلك؟ هل الله هو أول من تلجأ إليه أم الأخير؟ عندما تنظر إلى الوصايا العشر، وسننظر إليها واحدة تلو الأخرى في الأسابيع القادمة، وسنتأمل في أول وصية حيث يقول: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. بالنسبة لي ليس لدي أي آلهة أخرى أمامه. هل نحفظ حقا هذه الوصية؟ هل الله هو أولويتنا الأولى؟ لدينا هذا الصباح أيها الأحباء دعوة، وهي أن تسلم حياتك ليسوع في هذا الصباح. أولا نعترف بخطايانا ونطلب المغفرة، وهكذا نحصل على الخلاص بالنعمة وبر يسوع وليس بحفظ الناموس. تعال إليه الآن ولا تؤجل.
1: كان هذا الجزء الثاني من رسالتنا حول الوصايا العشر. قسيس راجر، لقد قدمت نصائح عملية حول وضع الله أولاً.
0: نعم، حاولت أن أقدمها بشكل مبسط ليسهل تذكرها. أولاً أموالنا، الطريقة التي ننفق فيها أموالنا، هذا فعلاً يعكس أولوياتنا. ثانياً اهتماماتنا، سواء المهنة، الهوايات وما إلى ذلك. ثالثاً العلاقات التي تبدأ أولاً مع الله، ثم العلاقات مع الآخرين وكيف نتعامل مع الآخرين. رابعاً الجدول الزمني، كيف نقضي وقتنا وما هو مهم بالنسبة لنا، لكن كيف نقضي وقتنا بوضع جدولنا. اكتشفت أن الأمور غير المهمة لا يجب جدولتها لأنها تحدث فقط. أما الأمور المهمة في الحياة مثل قراءة الكتاب المقدس والصلاة، العبادة للرب، يجب أن تكون مجدولة بمواعيد في حياتنا. خامساً المشاكل، هل نلجأ إلى الله في مشاكلنا؟ هل نسمح له بمساعدتنا في حمل أتعابنا؟ هل نلقي همومنا عليه كما يقول الكتاب المقدس؟ هذه هي الطريقة العملية التي نضع بها الله أولاً في حياتنا. نسمع القسيس يقول: يجب أن تضع الله أولاً في حياتك. كيف نفعل ذلك؟ هناك طرق يمكننا القيام بها.
1: من المدهش الحديث عن الجدول الزمني. كوني أم وعندي مراهقون وعندي أطفال صغار وأعمل بدوام كامل، إذا لم أخصص وقت لدراسة الكتاب المقدس والصلاة أشعر أن بقية يومي كله فوضى. وغالباً عندما أصل إلى نهاية اليوم أفكر: ما الذي حدث؟ لقد ضاع الوقت دون أن أستطيع قراءة كلمة الله والصلاة.
0: كما تعلمين، أسهل وقت للقيام بذلك في الصباح الباكر عندما نجعله أول شيء في يومنا، لأنه إذا بدأنا بالتأجيل يحدث تأثير متتالي، وينتهي اليوم ونقول: مر اليوم دون أن أصلي ولم أقرأ الكتاب المقدس. زوجتي وأنا نقرأ الكتاب المقدس معاً هذا العام حسب التسلسل الزمني. نحن الآن في حياة داود، ثم نقرأ المزامير التي كتبها عن حياته، وهكذا نقرأ الكتاب المقدس بتواريخ متسلسلة لكي تنير كلمة الله حياتنا يومياً. نقرأ معاً باستمرار في

0: لنغني حياتنا وننهج باستمرار في كلمة الله. وهذا شيء رائع أننا نقوم بذلك معا حتى نتمكن من مناقشة ما نقرأ أثناء الإفطار.
1: نعم، إذن هذا هو برنامجك وهذا جدولك، رائع جدا. إذا كان لديكم المزيد من الأسئلة حول كيفية وضع الله أولا في حياتك، وتحدثنا عن بعض الطرق العملية جدا، وإذا فاتك بعض منها يمكنك الاستماع من خلال موقعنا todayswalk.org. أيضا إذا كانت لديك أسئلة حول الكتاب المقدس أو تريد أن يصلي شخص معك، هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص يرغبون في فتح الكتاب المقدس والصلاة معك والتحدث معك والإجابة على أي أسئلة لديك. في كل الأحوال انضموا إلينا الأسبوع القادم مع رسالة جديدة مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: حلقة جديدة من برنامج صوت العابرين، وعنوان حلقتنا النهاردة الاحتلال، حلم الاحتلال الإسلامي عند المسلم الذي لا ينتهي. عنوان الحلقة أحلام المسلمين في الغزو والاحتلال لا تنتهي، ودي حقيقة وهنشوفها في الحلقة دي واضحة جدا يعني. لكن في البداية معنا طبعا ضيفة الحلقة المميزة أختنا نيفين محمد. أهلا بيكي أخت نيفين محمد. نورة محمد ونيفين محمد يعني.
1: ربنا يعوضك. شكرا جدا على الاستضافة وعلى الدعوة المباركة، بشكرك جدا وبشكر برنامجك الرائع اللي فعلا هو صوت للعابرين في كل مكان، وبشكر كل القائمين على القناة لأن انتوا منارة، انتوا بتعملوا عمل عظيم جدا في حياة البيوت المسلمة.
0: ربنا يباركك. أشكرك حبيبتي. طيب احنا متعودين نبدأ بالصلاة، تفضلي أختي نيفين.
1: أمين. النهاردة يعني الرب حدث على قلبي أن أنا أصلي من أجل الأخوة المضطهدين في الدول الإسلامية، واللي مش قادرين اللي تحت يعني قبضة الشيطان وقبضة الحكومة.

0: الحكومة والبوليس جوه بلدان العربية زي سعيد أبو مصطفى وأخونا نهاد حسن. يا رب بنصلي من أجل إخواتنا المضطهدين في العالم. يا رب أنت اللي قادر تخرجهم يا رب من تحت قبضة عدو الخير. يا رب أنت عارف إن هم كانوا استخدام ونور وملح في حقلك يا رب، وعدو الخير ترصب بيهم. يا رب بصلي بكل إنسان محتاجك، محتاج إيدك، محتاج روحك تفتقده يا رب، صلاة من أجل الخروج من الظلمة لكل شخص في الظلمة يا رب، صلاة خاصة ليه إن هو يخرج لنور المسيح ويعرفك أنت يا رب الطريق والحق والحياة. آمين.
1: آمين آمين أخت نيفين، ربنا يباركك. طيب هنشوف مع حضراتكم. الأول خلينا نشوف الصور، وفعلا يعني أنا بتعجب على بلد زي مصر كده. يعني هو إيه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ هو أنتوا كأمن عندكم فوق 100 مليون، وعندكم مهاجرين من أو لاجئين من دول تانية، وعندكم المسيحيين اللي هم أصل البلد، وما بتعرفوش إن أنتوا يبقى في نقطة نظام، نقطة أمن. يعني أنتوا يعني كأمن في الدولة عارفين تكونوا قايمين بدوركم، ولا انتوا ايه؟ ولا انتوا يعني محطوطين كده، او انتوا بتخدموا اجنده معينه يعني بيقولوا لكم اعملوها ومجبرين عليها؟ اصل مش ممكن يكون حد في امن دوله، او حد في مخابرات دوله، او حد عايز يحافظ على سلام وسلامه كل المواطنين، ده لو عاقل يعني، لو امن، لو دوله قيادتها عاقله، ويسمح بالتصرفات الغريبه دي. خلينا نشوف مع حضراتكم الصور بتاعت الكائن دوت اهو. كعاده الكذب طبعا، لان الكذب موروث من رسول الاسلام، يتصلوا بمكالمات فيها خداع ان هو شخص مسيحي زي ما كان اخوه الثاني بيعمل، ويتكلم انا شخص عايز اعرف المسيح، انت كلمتني عن المسيح، انا مسيحي في مش عارفه قناه الكرازه ولا مجله الكرازه، وعايز اسالك. كذب، كذابين، جينات الكذب في الدم كده، من اول الكذاب الاكبر بتاعهم اللي ورثهم الكذب وعلمهم الكذب فيه سلاس، ده غير المعاريض بقى والحبشتكلات بتاعت الكذب، التنوع الكذب. ما هو اصل فيه ابتكار، هو مش كذاب عادي، هو فنان في الكذب، والكذب في دمه، في حاجه كده بتمشي في عروقه. وللاسف فعلا ورث ابنائه هذه الصفه وهذه الخصله الدنيئه جدا. يعني هنشوف مع حضراتكم، زي ما حضراتكم شايفين اتصلوا بدكتور مسيحي وادعى بقى ان هو عايز يعرف عن المسيح والكلام ده هوت، وللاسف وضع اسم المستشفى واسم الدكتور، وراحوا من الغوغاء راحوا حوالين المستشفى، ويبداوا بقى يكرروا الاضطهاد المستمر يعني مش عارفه، يعني عايزه انتقي كلمه بصراحه، بس يخلوا يجمعوا الهمج الناس الرعاع، ويقودوهم زي الماشيه كده، ياخدوهم ويقولوا لهم ده حصل كذا من كذا، وروحوا بقى تجمهروا زي ما تجمهروا حوالين مدرسه الكارما، واتهموا الراجل حرام اللي كل الدلائل والتقارير وتقارير الاطباء وحالته الصحيه والحاله المكانيه والكاميرات وكله اثبتت براءته، لكن لا احنا في مصر اللي لازم تنتصر للدين، لازم العدد المسيحيين دوت احنا مش عايزينهم، احنا يلا نسلم البنات كل يوم واحده، قاصر مش مشكله، تطلع لنا واحده من كام يوم ان هي متجوزه ومسلمه من سنه ويصوروها وبعدين ترجع، وبعدين يا هلم جرف دوله غريبه، دوله امن غريب. نشوف اتفضلوا حضراتكم، دكتور الضلال يتسبب في اغلاق صفحات المستشفيات. طبعا ما انتوا ارهابيين، انتوا ارهابيين. طيب نشوف بقى في الفيديو اللي بعد كده، الشخص الكائن دوت بيزدري، هو الفيديو كله حقيقي، الفيديو اكتر من 3 ساعات كله ازدراء بالدين المسيحي. فين بقى الدوله بتاعت الازدراء بتاعت الاديان؟ فين الدوله اللي بتحمي الدين بتاعها الضعيف الهش بانها عامله قانون اي حد يتكلم عنه ازدراء اديان، اي حد مسيحي يكون ليه رد فعل ويرد عن حد بيهينه ازدراء اديان. انتوا ايه؟ انتوا خلينا نسمع الفيديو، وده بنقدمه يعني كلمه من زي ما بقول لحضراتكم كام ثانيه من 3 ساعات كلها ازدراء واهانه للدين المسيحي. اتفضل.
2: سؤال حائر يتردد في اذهان وقلوب البشر، كيف يتبرر الانسان عند الله؟ سهله، بموت الله. ما تقول له كده يا دكتور، ما تقولوا كده يا مستشفى المحبه حبه حبه، ما تقولوا لهم كده ان الانسان يتبرع عند الله ان الله نزل انتحر،

0: نزل انتحر على الصليب. يا جدعان ايه الزهق ده؟ اما انزل شوفوا لي جسد، عملت لي آه خلاص انزل انتحر وعادي سهله يعني. انه موضوع كل انسان على اختلاف الجنس واللغه والدين كيف يكون مقبولا لدى الله. مقبولا لدى الله ان انت تقتله ولا مؤاخذه تمسكه تجيبه نصين تصلبه، هو ده كده يكون مقبول عند.
1: لو انتوا بقى ورسين الجهل من كبركم ومش عارفين ان ده صلب الايمان المسيحي لو قالها ان هو يتبرر بان ينتحر، ده صلب الايمان المسيحي. انت وارث الجهل بقى، الجينات جاريه في دمك، ان وما صلبوه وما قتلوه بايه من كام كلمه لم يثبت يعني صدقها وما لهاش اي اصلا شواهد تانية في الـ في الـ في, الـ في القرانك نفسه. وشوف يعني امور كتيره انت ما تقدرش اصلا تثبتها وده مش مجالي يعني، لكن الذراء بعمق واساس العقيده المسيحيه وسخريه منها وسخريه من المسيح. فايه ايه ايه دي كلمتين في ثلاث ساعات، ده مش ازدراء يا دوله، ده مش ازدراء. خلينا نشوف بعد كده الفيديو هو بيكلم الدكتور وشوف بيقول له ايه. اتفضل.
0: باشر في القناه دي يا دكتور محب محسن سليمان، حضرتك تخصص عظام وقاعد بتكرز المسلمين، حضرتك دلوقتي ممكن تدخل تسمع نفسك دلوقتي على الهواء يا دكتور محب محسن سليمان. عيب لما يكون تخصصك ده يا دكتور محسن وانت طبيب وتحاول تنصر المسلمين وتستغل حاجتهم وضعفهم وانك تقول لهم معلومات مغلوطه، وانك شغال في مستشفى ملك السلام مستشفى المحبه وتحاول تستغل حاجه الناس. واحد جاي لك مريض يا دكتور محب، بدل ما تساعده في الهدف اللي انت اتخرجت من الجامعه علشانه وبيدفع لك مقابل فلوس علشان ده، فتروح انت تحاول تشكك في دينه؟ ده مش عيب يا دكتور محب ان انت تعمله انت وكنيسه الاخوه او مش كنيسه الاخوه، وحتى الارثوذكس انت عمال دول اخواتك في الرب المفروض وكده، قاعد ان انت بتطعن فيهم بمنتهى السهوله بمنتهى البساطه. قد ايه انت حقير يا دكتور محب والله صدقا، يعني قد ايه انت منتهى الحقاره انك بتستغل ضعف الناس وحاجتهم علشان تطعن في دينهم وتشكك في دينهم مهما كان اللي بيكلمك شاب صغير او واحد كبير او اي حاجه. تحب تقول حاجه يا دكتور محب لنفسك على الهواء علشان لما تسمع البث المباشر يا فندم يعني يمكن تسمع صوتك الرساله اللي انت يعني دكتور محب الحقير يحب يقول ايه لدكتور محب التخصص العظام؟ اتفضل يا فندم.
1: طيب انا هعرض لك في الحلقه الحقاره الحقيقيه حقيقي يعني، لكن يعني طبعا هو المريضه او المريض اللي راح هو بيسال الدكتور عن حاجه في ايمانه، وهم فعلا اللي عاده بيعملوا كده. فالدكتور رد من ايمانه المسيحي، ما قالش كذب ولا اتكلم في الاسلاميات، وطبيعي عمر ما هيتكلم في الاسلاميات، هو بيرد في الحدود، لكن يعني قال الاسم وقال اسم المستشفى، وبالفعل راح، وده توجه بقى ضد بقى كل الهيئات المسيحيه بقى اذا كان مدارس بقى ومستشفيات، وتوجه ده جديد من الدوله ان انت كدوله تسيبي ناس زي كده وما عندكيش سيطره عليهم، فانت يعني دوله في قمه الضعف حقيقي. يعني ده لو عايزين تجيبوا منين هتجيبوه؟ يعني هتقفلوا صفحاته هتعملوا اي حاجه، لكن انتوا عايزين كده. انتوا عارفين عاملين الدوله او الامن المصري عامل زي ايه؟ لو اعتبرنا ان الشعب كله نسيج واحد وان الشعب كله مواطن يعني جسد واحد ومواطنين ودوله وكان واحد، عاملين زي حد كده ماسك سكينه وبيقطع في نفسه، بيقطع في جزء فيه، يعني ماسك سكينه وعمال يقطع دراعه وعمال يقطع كتفه وعمال يقطع في رجله. الشخص ده بيبقى ايه؟ بيبقى يعني التقرير عنه ايه؟ ان هو شخص مريض عنده خلل، يعني يا مريض نفسي عايز ينتحر، عايز الدولة دي يبقى فيها حرب أهلية أو على الأقل يعني فيها عنصرية وفيها إبادة لفصيل من الشعب، يعني بسبب حاجة زي كده وتحريض شخص زي كده، شخص حقيقي، سوري أنا أسفة يعني، بس هو بالفعل كده يعني زي دوت. فالدولة لما بتقطع أو شخص لو هو بيقطع في جسد شخص مجنون، ده عايز مستشفى المجانين يتعالج. فالأمن المصري وصلته كده، وصلتوا لمرحلة فيها لا معقولية تماما. يعني انتوا فقدتوا السيطرة على عنصريتكم، فقدتوا السيطرة على إرهابكم، فقدتوا السيطرة على يعني تعصبكم. فارحموا نفسكم شوية وارحموا الناس دي، ما عملوا لكمش حاجة، دول فاتحين لكم هيئات بيخدموكم فيها. مش عايزين تروحوا تعالجوا، ما تروحوش، روحوا المساجد، روحوا المستوصفات، عندكم البديل اللي بيوديكم عند المسيحيين. حاجة غريبة فعلا، بجد حاجة مستفزة فعلا انك تسيب زي كده ويروحوا ويقفوا قدام مستشفى وهلم جرة بقى. والدكتور للأسف ما بقاش يعني بقى خايف ومش يعني ومتوقع يعني ان اكيد انه ممكن يروحوا يقبضوا عليه. ازاي انت واحدة بتسألك عن ايمانك رديت؟ ده ما ينفعش، ده مش في بلدنا الجميلة، ده مش في بلدنا اللي فيها مواطنة، ده احنا فوقكم، احنا فوق الجميع. هو ايه ده؟ ايه ده ايه ده بجد. طب اوري له بقى.

الحقاره الحقيقيه بقى من المسلمين اللي راحوا. ده انا اصل الحقاره ده هنتكلم عليه بعدين، لكن جزء من الحقاره اللي موجوده. خلينا نشوف اللي في البوست اللي كان منشور دوت يا جماعه، لو ممكن نشوفه. اللاجئين الهاربين اللي هم منهم اغلبتهم سوريين، اللي هربوا من داعش الاسلاميه، داعش اللي كانت ماشيه على نهج ومنهاج الرسول الاسلام في الدوله الاسلاميه الاولى، وعملت الدوله الإسلامية

بالكم زي الهروب اللي هنشوفه في الفيديوهات اللي بعد كده. عايزين ايه؟ بيقول لك ان احنا عايزين، بيطالبوهم ان هم عايزين يطبقوا منهج اسلامي لان هم رافضين المنهج المسيحي. شوفوا الكذب، لان دي دول الكذب بقول لكم في الجينات، يعني الحقاره والكذب، الكذب في الجينات. ما فيش دوله في اوروبا ولا امريكا عندهم المناهج المسيحيه، ما فيش في المدارس الحكوميه منهج مسيحي، ما فيش الكلام ده. دي دول علمانيه بيدرسوا مناهج عامة تنفع للكل. دول عندها تنوع ثقافي وتنوع ديني، عندهم عارفين هم ان عندهم تنوع، فما بيقدموش منهج مسيحي. يا كدابين. فيقول لك عايزين تقولوا بقى ان انتوا عايزين تفرضوا المنهجكم على الدول اللي انتوا رحتوا باكيين عندها، سجدتوا في الارض وبوستوا التراب لما وصلتوا بامان، لبسوكم واكلوك، ما انتوا كنتوا طالعين من البحر عرايا، خدوكم لبسوكم حرفيا، اللي هربوا بالذات من السوريين هربوا من سوريا، واكلوكم وعلموكم وكبروكم وودوكم بيوت. لما بقى كبرتوا رجعتوا بقى عملتوا زي الرسول لما دخل، لما هاجر للمدينه، وهو وهنشوف بعد كده مع بعض، وكان ما عندوش اي حاجه، واول ما استقوى في المدينه طرد اهل المدينه نفسهم، طرد اليهود واللي بيقولوا عليهم النصارى. هي دي المعنى الحقيقي للحقارة، انك ما تقدرش اللي استقبلك وانت يعني فعلا بلا اي حاجة. مش بقى بتقول الدكتور حقير عشان مريض رايح لك، لا، ده انت رايح له كده من غير هدوم، وخدك وعمل فيك ده كله، وتقول له انا مش عايز منهج بلدك، وانت بتكذب، لان هو بيعمل منهج عامه، مش منهج مسيحي. طيب نشوف في الفيديو رقم 4 نوع تاني من الحقاره رايحه، ومش كفايه ان هي عوره، مش كفايه ان هي غيرانه، فيديو رقم 4 من الغير محجبات، مش كفايه ان هي لابسه الحجاب وهي اصلا مش عارفه اساسه، مش عارفه هي لابسه ليه اصلا، لا يفرضوا. وشوفوا يا جماعه، لو نشوف الفيديو رقم 4 كميه الفلوس اللي بتضخ عشان أسلمة الغربيات، كمية رهيبة. أنت كواحدة مسلمة عباية زي كده، سوري معلش ده خمسة، عباية زي كده مصاريفها كام؟ تمنها كام في بلدك؟ الطرحة دي تمنها كام؟ قد إيه من المسلمات ماشيين في مصر وفي دول إسلامية مش لاقيين ياكلوا، مش لابسين لبسهم مقطع، والأجندة الإسلامية تضخ فلوس قد كده عشان يدوهم كتب قرآن مذهب وعادي بالنسبة له. يعني أنا ما كانش عندي وقت فعلا أن أجيب لكم إزاي بيوزعوا وإزاي يقف قدام شخص مسيحي يقول له أنت كافر، وفي بلده في بلد المسيحي اللي هو هربان رايح له يوقفه يقول له أنت كافر، أنت بتعبد ثلاث آلهة. إيه الحقارة دي؟ إيه الحقارة الأصلية؟ حقارة بيور. فخلينا بقى نشوف مع حضراتكم بيعملوا إيه.

0: رأيكم إيه ده؟ إيه ده الفلوس اللي بتضخ من الدول الخليج عشان تتميم أجندة الإسلام السياسي؟ مش شايفينها حقارة صح؟ مش شايفينها، مش شايفينها تعدي على إيمان وعقيدة الآخرين. طب لو أنت في نفس المكان كده، أو أنت كشخص مسلم وحد اداك قال لك طب أنا خلاص أنا قبلت أن أنا ألبس ده، أنا قبلت أن أنا أخد القرآن ده، خد أنت بقى إنجيل، خد أنت صليب، ألبس بقى، ممكن تلبس الصليب ده؟ هتعمل له إيه؟ هتعيط، إسلاموفوبيا، بيعملوا فينا، عايزين ينصرونا. دينك هش، دينك ضعيف، دينك ضعيف. خلينا بقى نشوف عينة بقى من الفيديو رقم 4 من اللي هم بقى ماشيين على نهج الرسول، الكذب والمواراة والولاء والبراء، ويدخلوا البلاد وبعد كده يستقوا وبعد كده بقى يعملوا جيش. مش دي حقارة انك عايز تعمل جيش، تقوم تعمل يعني جيش موازي للدولة، تعمل قانون موازي للدولة، لقانون الدولة اللي انت رايحها لاجئ ليها، وعايز تطبق قانونك وشريعتك اللي انت هربان منها يا مريض نفسي يلي عندك كل الانفصام، وتعمل جيش عشان تبقى ضد الدولة اللي اكلتك؟ تفضل.
1: They can possibly be physically, mentally and spiritually to get stronger with whatever they want.

0: calisthenics, wrestling, to get stronger in their deen as well. Brotherhood, we compete with each other to bring the best out of each other. Alhamdulillah, I'm saying this with chest, the army is growing. All by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. We try to inspire the youth, even the elderly people, to reach their full potential. May Allah purify our intentions. Join the full force army, inshallah. We're gonna take over the world soon, inshallah. Salute, my soldiers.
1: من تهربتوا من بلاد سبحانه وتعالى؟ طب ما كنت تروحوا البيت الحرام، اسكنوا جنب البيت الحرام بتاع سبحانه وتعالى، ولا عدوا جنب مسجد الرسول صلعم. ليه هربانين للدول ديت، دول الكفر؟ عشان ايه؟ عشان حلم الاحتلال. عنوان الحلقة حلم الاحتلال اللي مش بينتهي. الحقارة انك انت ما تحسش وما تقدمش شكر للبلد اللي استقبلتك، ما تحسش بفضلها عليك، هي دي قمة الحقارة. معلش أختي نيفين، أنا خدت وقت، سوري، الموضوع بجد استفزني، أنا لسه شايفاه من شوية الموضوع دوت. فيعني اتفضلي لو عندك تعليق، أكيد عندك تعليق، أنا واثقة، اتفضلي.
2: في الأول ده اللي هو حمود، ده هو معز عريان، دول اصلا كانوا منضمين لجماعه ارهابيه، جماعه رابعه،
1: هم موالين يعني.
2: ولما الدعم ولما الفلوس خفت عليهم استهدفوا فئه المسيحيين. دول كل هدفهم وكل بسوسهم لكسب المال، صدقيني ما عندهمش اي حاجه بيقدموها.
1: ما انا ماليش دعوه بيهم، هم تافهين. انا بتكلم على الدوله، انا بتكلم على الدوله اخت نيفين، انا بتكلم على الدوله، ما هم تافهين اصلا.
2: الدوله بتكاين بمعايير مختلفه تماما، في بالذات في في في في ظل الاديان.
1: خليني اقول اخت نيفين ان الدوله اصلا ما بقاش عندها معايير، هي فقدت كل المعايير.
2: الاسلام بس هو اللي بيصدرها، بدليل اي حد في مصر ممكن يفتح بقه او يعبر عن ايمانه او يلبس صليب كبير ويظهره يضطهد في الشارع. احنا مصريين وعارفين كده، ان المسيحيين بيخافوا منهم لانهم جماعات، انت عارفه كلهم جماعات ارهابيه. بالنسبه للاخ اللي هو اللي عايش في المانيا، اللي هو كان لاجئ، ما دي سياسه محمد يا اختي المباركه.
1: أيوة.
2: هو دخل استضعف وبعد كده قوى وغزل العالم بالسيف، ما هي دي سياسته.
1: ولا كان دين ولا كان دين ولا كان كان حلم سياسي.
2: اتباع محمد هم اتباع النبي الكذاب، هم بيقدموا ايه غير اكاذيب زي ما حضرتك قلتي. على فكره هم شايفين اعداد العابرين في ازدياد كل يوم بالمئات يا اخت نور، صدقيني بيسلموا حياتهم للرب كل يوم كل يوم على اماكن مواقع بسوس تلمذه. الرب شغال بقوه كبيره جدا والاسلام بينهار، وهم عشان كده الشياطين دي طالعه بتتنطط، مش لاقيه ان هي تعمل اي حاجه غير جايبه موضوع مستشفى. انا شخص لما يقبلني يقول لي ايه السلام اللي انت عايشه فيه ده يا نفين، هقول له لاني اتبع يسوع المسيح. انت مش هتخرسني ان انا اعبر عن معتقدي وعن اللي انا عايشاه. انت من غير ما انت ماشي تلبس بيلبسوا الستات الحجاب، هل هي وهي بتلبسها الحجاب دي يا اخت نوره قالت لها حكم الرده؟ قالت لها خلي بالك انت لو رددتي عن الاسلام مش هيبقى في راس تلبسي عليها حجاب اصلا.
1: ما قالتلهاش ان هي المراه في الاسلام تشبه الكلب الاسود والحمار؟
2: لا ما قالتلهاش اي حاجه من دي. وبعدين هي هل الشخص اللي هل هي اقنعتها بالاسلام؟ هل درس لها قران؟ درست لها السنه؟ احنا اخت نور ما بناخدش حتى خطوه مع معموديه شخص غير بعد تلمذه سنه كامله يكون بيتلمذ معانا كتاب مقدس ونساله ويسالنا، مش يلا اشهد ان لا اله الا الله.
1: ايوه هو بالنسبه لهم هم عايزين عدد، هو اصل الفكره
2: لا احنا عايزين تابعين وتلمذه يسوع المسيح. احنا غيرهم، هم بيلموا زباله احنا بننقي دره.
1: الفكره يا اخت نيفين يعني نفس الموروث، ان هم عايزين عدد عشان بالعدد ده يستغلوا الديمقراطيات في البلاد ويحتلوا البلاد. نعم. ويبقى لهم مراكز قياديه.
2: غلطه وقعت فيها اوروبا، الاتحاد الاوروبي وقع فيها، وانا من يوم ما شفت الهجره من 2011 من ايام الهجره السوريه وانا قلت اوروبا غبيه، الدول العربيه ما فتحت لهمش.
1: هم مش اغبياء، هم تعاملوا معاهم انسانيا.
2: اوكي انا معاكي وكل حاجه، بس انا بستقبل ارهابي في بيتي.
1: ما قالوا انا مش ارهابي، ده الاسلام يعني في اشاعه عليه ان هو
2: لا ده كذاب.
1: للاسف بسبب انسانيتهم للاسف اتخدعوا. هم دلوقتي بقى فاقوا، وخصوصا لما نشوف الفيديو بتاع الفيديو اللي هنشوفه دلوقتي. المغاربه لما دخلوا، وده طبعا بيفكرنا بايه؟

بفكرنا بدخول الجيش الغوغاء من المسلمين لما احتلوا الدول. الجيش اللي كان مكون من الصحابة بقى والصعاليق، الصعاليق اللي هم المطاريد يعني اللي هم الناس الأشد إجراما، وبنو غفار اللي هم كانوا بقطاع طرق مشهورين ان هم بقطاع طرق. فرسول الإسلام لما راح المدينة استعان بقى بالصعاليق اللي هم المطاريد، جابهم كده من الأماكن المطرودة ليهم اللي هم أعلى درجات الإجرام وحطهم في جيشه، وخد بني غفار اللي هم بقى ايه بتوع الهجة اللي هم بتوع ايه زي ما قلت السطو المسلح، وهنشوف استخدمهم في ايه. فاهو على نفس النهج هجموا المغرب. اتفضل. في بيتك زي الشخص اللي قاعد في المكان بتاعه بيصور كده، ولا قاعد بيستمتع بالطبيعة، ولقى العدد ده كله. يا جماعة ده غالبا وصل ل60,000 في آخر تقارير، يعني قالوا من 50 ل60,000. تخيل 50 ل60,000 دخلوا بلد تعداد كل سكانها من 85 ل90,000، يعني دخل أكتر يعني حوالي 60% من إجمالي عدد المدينة، عدد سكان المدينة. تخيل أكتر من نص عددك دخل عليك بالمنظر المرعب ده، وياريتهم يعني دخلوا بس ده لما حصل ان بقى في يعني الجيش نزل والبوليس والدنيا ديت، حصل ان في تعدي بقى عليهم وفي عنف بقى حصل منهم. ممكن نشوف الفيديو اللي بعد كده ان هم بخدوا المرحله الثانيه ومن اول يوم، ما خلاص بقى انتم مش هتسيبونا نقعد، لا من اول يوم. اتفضلوا. التخريب بقى واللي شايفينه في اوروبا دلوقتي حصل في اسبانيا، ومن اول او المدينه الثابته دي من اول يوم. شوف تعليق واحد يعني عينة من التعليقات، حد مسلم بيقول ايه، بيقول ان او هم يعني بيبرروا العمل ده بايه، ان دي كانت مدينة مغربية ومحتلة، فكان لما كان بقى اسبانيا بتنصر القضية وحلوين واحباء للمسلمين، لكن لما وقفت بقى قصاد الهجرة الغريبة العجيبة اللي محدش يقبلها حتى في بلده، حتى في بلدك انت لو جه مسلمين بالعدد ده مش هتقبل. حتى المسلمين المغاربه في اسبانيا في سبتة دي رفضوا. فبيقول لك ايه بقى، احنا لازم يكون لينا عدو بقى نسقط عليه. فده كان بالامس صديق، النهارده اصبحت اسبانيا عدو. طب بيقول ايه، سبتة المحتله من قبل الصليبيين الاسبان اول من قام باباده في تاريخ المسلمين الاندلس، هم المحتلين، ولا الاندلس دي كانت احتلال الاسلامي. المهم، وقتلوا وهجروا وعذبوا كثير المسلمين الاندلس، هم الاسبان اللي بيقول عليهم او غير. فعلى طول حولوها بقى ايه، نظريه الصليبيين واخدين الارض بتاعتنا، لا دي من حق الاسبان. مش كده وبس، ده ناس تانية قالوا لانه عايزين رئيس الوزراء يقال، يتم اقالته يعني، او ان هو يتشال من منصبه. ليه؟ لانه كان بيساند القضيه وكان ضد دولة إسرائيل. يعني أي إسقاط وخلاص، أي كلام وخلاص، عشان عايزين إيه، إن هم يبينوا للناس إن إحنا دايما الضحايا، دايما اللي جايين علينا. طيب بس يعني نشكر ربنا، لو هنشوف الفيديو اللي جاي ابتدوا إن هم يرحلوهم، يعني ممكن نشوف الفيديو. وحقيقة أنا مشفقة على الفيديو اللي بعد كده، بيطردوهم للأسف، وانا مشفقه جدا طبعا. اكيد الوضع الاقتصادي، اكيد في حاجه اضطرتهم ان هم، في خبر تقريبا لقوه على الصفحات السوشيال ميديا ان البلد دي فتحت وتقدروا تروحوا، فكل استغل، خدوا اطفالهم، كان في صور اطفال رضع ونساء، كلهم عرضوا نفسهم للخطر، نفس اللي حصل وقت داعش، وقت الربيع العربي لما السوريين هربوا في المية، نفس الأمر، خدوا ولادهم.
عشان مجرد إشاعة سمعوها إن الدولة خلاص هتوفق يعني الوضع وهيقدروا

0: قبلوا اللاجئين وما فيش ان هم يقدروا يرجعوهم. الموضوع ده لما انتشر كله عمل كده. فليه بقى حلم الهجرة واحتلال البلاد وتحويلها، وأول ما يروحوا زي ما شفتوا كده هربانين بلا زاد وبلا أكل وبلا لبس وبلا أي حاجة، هربانين كده بأجسادهم، أول ما يستقروا يبقوا زي بقى الجيش، بقى الجيش اللي عملوا عضلات وتربوا كده عشان يقاوموا اللي أكلوهم. ما مشكلة لو نشوف الفيديو، في الفيديو رقم نشوف بس المنظر، ما مشكلة العضلات اللي انت كونتها دي من فلوس اللي الكفار اللي أكلوك، ما هم اللي أكلوك، ما انت كنت رايح شبه اللي كانوا على الشط في أسبانيا في سبتة، انت رايح شبههم، ما فيش، هم اللي أكلوك وهم اللي عملوا لك عضلات يا نكري الجميل. طيب بس هما بقى بيكونوا بقى العصابة بتاعت الصعاليق بتاعت بني غفار عشان هما يحتلوا بيها الدول الغرب. قبل ما ندخل بقى في التفاصيل واللي بيربط أو الرابط ما بين الاحتلالات الموجودة دلوقتي والاحتلالات القديمة من وقت كبيرهم، لو عندك تعليق على الهجرة والفزع اللي حصل لسكان سبتة من الهجوم الرهيب اللي حصل عليهم في يوم واحد وفي ساعة واحدة.
1: جديد لانه هم فعلا هم هربانين من تطبيق الشريعه ومن هربانين من الجوع. اول ما هيستقروا زي ما انت كده بتقولي وياخدوا الفود بانك ويستوطنهم وياخدوا مرتبات ليهم ولاولادهم ورعايه صحيه كامله وبنيان جسدهم، بيكونوا بقى نفس اللي بيعمله محمد. دي اعاده اختي، نفس الفكر الاسلامي ما بيختلفش قديما او حديثا. هم يخشوا مستضعفين زي التعابين والحياة ويقوموا ويستقوا ويبلعوه بقى. هو ده الإسلام يعني طول عمره، يعني مش دي حاجة مش جديدة، ده طول عمره. أنت بتهرب منين؟ ليه رايح الدولة الصليبية؟ ليه رايح حتة أرض بيحكمها المسيح؟ لأن أنا شايف هناك في رخاء وفي هناك في أكل وهناك في شرب، مش مهم أنا هربان من الإسلام، أنا عايز بس حاجة أعيش. على فكرة بيستنوا 7 و8 سنين على أبواب اللجوء يا أختي المباركة نورة علشان الدول دي تقبلهم، الدول الصليبية عشان تأكلهم وتصرف عليهم، وبعد كده فعلا هم اللي بيفرشوا سجاجات الصلاة وبيصلوا في وبيحكموا على الناس إن هم يرتدوا الحجاب ويطبقوا الشريعة الإسلامية في بلدانهم. طب ما ترجعوا سوريا وترجعوا مكة وتصلوا هناك وتطبقوا شريعتكم هناك. انت زي ما انت شايفه كده هي عمليات سطو مسلح تحت اسم الشرع.
0: طيب خلينا كده ندي ايه يعني، ايه هم دول المغاربه او اي حد اللي هربان بقى من داعش، اللي هربان من الجوع في دولته، ندي بقى يعني فكره عن رسول الاسلام. هو ليه هرب وهاجر وراح لاجئ للمدينه؟ 13 سنه كان عمال من وقت ما ادعى ان هو جاله وحي بسبب صرع الفص الصدغي اللي كان عنده، وتخيل ليه ان هو بيشوف ملاكه بيكلمه، وام المؤمنين خديجه قعدته ما بين افخاذ سوري يعني موضوع الامتحان الوحي ده، وقالت له لا يا فندم انت، هي لقت حالته بائسه وهي كانت قد مامته او قريبه قد مامته، فقالت له خلاص حبيبي ده اللي بيجي لك وحي. فقعد 13 سنه بقى بمسانده ومساعده ومساهمه اموال ام المؤمنين خديجه ان هو يدعو الناس للاسلام، وانا نبي ويتكلم بايات سلم والكلام ده هوت. يعني الحقيقه وقتها مكه كان في انبياء كتيره وكان في ناس كتيره ليهم اتباع، منهم مسلمه بن حبيب اللي هم سموه مسلمه الكذاب، كان عنده اتباع الآلاف، وهو ما كانش كل اللي اتبعه بتاع اقل من 100 واحد، وهنثبت لكم الكلام ده لغايه الهجره بعد 13 سنه. فبعد 13 سنه ما فيش حد تبعه، وامه او مش امه مراته خديجه ماتت وبقى حرام من غير سند من غير حد داعم من غير حاجه، قعد يعرض نفسه على القبائل قبلوني، طب انا عندي خطه انا عندي اجنده، ما قبلوهوش. المهم لغايه لما تواصل مع الانصار لان فيهم اخواله وعمل معاهم اتفاق، وابتدى يبعت ناس من اللي هم القليلين اللي عنده الهجره لهناك للمدينه، ولا كانوا الهجره كانت افراد ومجموعات، ولا حد اجبرهم ولا راحوا هاربين ولا الكلام اللي انتم فاكرينه ده كله، من يعني حافظينه من غير ما ترجعوا للكتب. المهم يعني انا بختصر لكم تماما. فبعد ما عمل بقى ميثاق مع الانصار ورايح المدينه، خلينا بقى نشوف محمد وهو لاجئ رايح لاجئ للمدينة كان معاه كام؟ كان معاه كام شخص؟ يعني خلينا نشوف الفيديو رقم 6 واسمعوا كويس عددهم كام بالمبالغة، بمبالغة الشيخ. اتفضل.
2: الناس في المدينة وقت الهجرة النبوية، المهاجرين كانوا قد ايه؟ المهاجرين كانوا ما يزيدوش عن 150 رجل وامرأة كلهم على بعض، لأن الرجال اللي خرجوا في بدر كان كل المهاجرين كانوا كام رجل في بدر؟ 83، و83 ده بعد ما رجع بعض

0: بعض الناس من الحبشة زي عبد الله بن مسعود. فالرجال كانوا حوالي 75 رجل اللي هاجروا وقت الهجرة النبوية. ولو قلنا ان 75 رجل معهم 75 امرأة، ادي 150 انسان. رواية احمد وهي صحيحة عن انس بن مالك بيقدر عدد الانصار وقت الهجرة النبوية. فبيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل الى المدينة المنورة خرج له كل الانصار بما فيهم، في الرواية بتقول العواتق اللي هم النساء اللي لسه ما اتجوزوش اللي هم عمرهم ما بيخرجوا من البيت اصلا، فخرجوا. دخل الغلمان لان هو نفسه كان غلام، كان غلام صغير، وهو في الرواية بيقول واني لاسعى بين الغلمان، في الرواية. فذكر كام؟ 500 الأنصار رجالا ونساء وأطفالا، كانوا 500 في تقدير أنس ابن مالك اللي هو كان مشاهد الحدث ومعاصر الحدث في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم. أصل كام في المدينة المنورة؟ 35,000. يا الله، الموضوع غريب جدا جدا جدا. إذن المسلمين في غير المسلمين 3%، تخيل هذا الرقم، 3% فقط المسلمون الذين هاجروا، المهاجرون والأنصار مع بعض كتلة المجتمع المسلم في المدينة المنورة 3%، وال 97% مشركين ويهود. تخيل هذا الرقم، 3% فقط المسلمون الذين هاجروا، المهاجرون والأنصار مع بعض كتلة المجتمع المسلم في المدينة المنورة 3%، وال 97% مشركين ويهود.
1: فسامعين يا جماعة، ده أرقام، ده تقرير رهيب رهيب، عشان انتوا بس ما بتقروش. 75 واحد اللي كانوا اتباعه، فالشيخ بيفترض ان 75 دول متجوزين، فهم يبقى لهم 75 واحد، ف 150 خلوهم 150، لكن 75 واحد هم اللي تبعوه، اقل من 100 في 13 سنه، اقل من 100 في 13 سنه. وبعدين وكان بيتكلم بقى من غير سيف ولا كلام زي كده. تيجي بقى تقول لي كل اهل مكه في يوم امنوا بالاسلام كده عشان اكتشفوا ان هو رسول، مش عشان جاي له ب 10,000 مقاتل. المهم يعني هو دخل المدينه معاه 100، هنفترض ان هم 150، واللي استقبلوه زي ما قلنا 500 واحد من الانصار، نساء واطفال ورجال 500. طبعا هو مبالغ فيها. عدد أهل المدينة بقى كام؟ 35,000 نسمة، 35,000 شخص. يجي عليهم 150 و500، يعني 650 حد مسلم. الشيخ قال 3% والناس أصحاب البلد الأصلي، السكان الأصليين 97%. محمد يكون جيش يرهبهم، ودي ناس مسالمين في فترة قليلة. يحصل إيه؟ زي ما بيعملوا كده في أوروبا، هنشوف في الفيديو. شوفوا التفاصيل، زي بقول لكم جينات. فهو دخل إليل استقوى، قال لهم يلا بره المدينة. يلا نشوف الفيديو اللي بعد كده.
2: البرية عليه الصلاة والسلام: أخرج المشركين من جزيرة العرب،
1: اللي هو رايح لهم.
2: وقال: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما.
3: قال في حديث آخر: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. ومعنى هذا أنه لا يبقى دين يعلن به وتقام رسومه في جزيرة العرب، لأنها دار الإسلام حقيقة.
1: رسول الإسلام راح المدينة فئة قليلة، تقوى، حس بنفسه، خد منصب، خد كيان، طارد بقى الناس. بالضبط زي اللي حاصل، زي المسلمين رايحين فئة قليلة، بعد شوية عايزين حكم، عايزين تطبيق الشرع الإسلامية، غيروا منهجكم، ما تتكلموش عن المسيحية، يروحوا يكسروا الصلبان. نفس بقول لكم جنيت، نفس الأمر، نفس الأمر ده كنت عرضت في حلقة قبل كده في بلجيكا تقريبا. هو بلجيكا، واحدة بتقول، واحدة مسلمة لأن هم عددهم غالبا 70%، بتقول لأي لواحد كان معترض إن هم عايزين يعمموا الحجاب، بتقول له لو أنت مش عاجبك يمشي، امشي من بلدك. نفس الفكر، نفس المعتقد. عندك تعليق قبل ما يعني نوضح بقى ليهم بشكل أكتر بقى اللي عمله الرسول بعد كده، وإن أحلامه كانت احتلال وسياسة وغنائم ولا دين ولا حاجة؟ ده دين، ده كان إيه؟ كان الـ يعني الأوبشن الأغلب إن هو يقدر يجمع الناس بيه أو يجبر الناس عليه. اتفضل.
4: هو أصلا كان عنده رسالة لما كان بيعمل الغزوات الأولى، وكان عنده حاجة لا حضرتك، ما كانش لسه في دين ولا رسالة ولا قرآن ولا أي حاجة، هو كان بيبشر بهم بالسيف بس. فتعليق هو اللي حضرتك بتقوليه نفس كلامك، ده غزو ممنهج للسيطرة على الأراضي وعلى الأموال وعلى النساء، لأن هم لما بيخشوا أي دولة وبيسترقوا فيها وبيستوطنوها بيبيعوا نسائها وبيبيعوا

0: يعني بيستولوا على البلاد زي ما حضرتك شايفة، يعني في سوريا يعني الحكم الإسلامي اللي استوطن على البلد والبلد ضاعت بشكل رهيب، ونفس الوضع في ليبيا، نفس الوضع في كل الأماكن. أي دولة بيحكمها الحكم الإسلامي بتنتهي، لأنه هو بيحكم الإسلام والشريعة الإسلامية اللي هي قائمة على سفك الدماء وسبي النساء.
1: بالظبط. وده عنده ما كانش عنده رساله، لانه لما بعت للملوك قال له من محمد بن عبد الله اسلم تسلم، فيعني يا اسلم وتسلم، يا اما تدينا الجزيه يا اما نقتلك بقى ونحتل بلدك. خلينا بقى نشوف الاغراض في فيديو رقم 8، الفيديو اللي بعد كده. ان محمد كانت اهدافه سياسيه احتلاليه، كان عايز يعني لما كون جيش وبقى تمام عنده جيش احتاج فلوس، فيعمل ايه بقى فلوس؟ يستخدم بقى بني غفار والجنود بتاعتهم بتوع السطو المسلح، ويبدا بقى سيادته من السرقه والقتل يجمع بقى فلوس عشان يجيب اسلحه عشان ينشر بيها الدعوه السلميه بتاعته. خلينا نشوف مع حضراتكم بيتكلم عن سريه نخله. اتفضل.
2: نزل عنها قران يتلى في كتاب الله عز وجل. السريه دي قائدها سيدنا عبد الله بن جحش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له تمشي في السكه دي كده مسيره يومين، ومعاك كتاب ما تفتحوش غير بعد ما تمشي يومين، ثم تقرا الكتاب على من معك ولا تستكره احدا على القتال. فسيدنا عبد الله بن جحشي بعد ما سار اليومين فتح الكتاب، امر الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب الى كذا فترصد عيرا لقريش بها واتني باخباره. وشوف العير دي او القافله دي. فطبعا سيدنا عبد الله بن جحش لما قرا ما فيش من حد من الصحابه تراجع ولا حاجه، ووصلوا الى هذا المكان فجاءت عير قريش. عير قريش جاءت في اخر يوم من ايام رجب من السنة الثانية من الهجرة، قبل بدر بقد ايه؟ قبل بدر بشهرين. فالصحابة قالوا هنقاتلهم واحنا في رجب، اخر يوم من رجب ده الشهر الحرام، طب ما احنا لو سبناهم ومشينا مثلا لحد تاني يوم نتتبعهم هيدخلوا الحرم، فيا اما نقاتلهم في الشهر في يوم حرام او في البلد الحرام. فتشاوروا، احنا جند الاسلام وبنقاتل في سبيل الله وباذن رسول الله، ف هجموا على القافلة، قتلوا قتيلين، قتلوا قتيلا وأسروا أسيرين، وجابوا القافلة بكل ما فيها غنيمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، وأنكر ذلك منهم. لم يقطع هذه الألسنة ولم ينقذ الصحابة اللي حسوا أنهم هلكوا، قتلوا في الشهر الحرام إلا نزول القرآن الكريم. ونزل القرآن الكريم ليرسخ معنى أن القتال في الشهر الحرام أمر كبير.
1: خلاصة السرية نخلة أنه إداهم ورق جواب في خطة اللي هيلاقوا القافلة بتاعت قريش اللي فيها التجارة بتاعت الناس دي فين، وقال لهم روحوا ما تفتحوش الجواب ده غير أو الورقة دي غير لما توصلوا هناك. فتحوا قال لهم يعني وقال لهم ما تجبروش حد على القتال، يعني في قتال انتوا واخدين بالكم. وأول بقى ما حصل والناس بقى كانوا محتارين نعمل إيه مع أن هم رايحين في الشهر الحرام، هو عارف وقال لهم يا بس ما تجبرش حد، لقوا الناس فقتلوهم وخدوا القافلة بتاعتهم وراجعين. طبعا الناس اتكلموا، الكفار محترمين عندهم وثائق عندهم يعني معاهدات بيعملوها، ده شهر الاشهر دي ممنوع القتال فيها، ناس محترمه. لكن هو لما لقى نفسه بقى ان هو الناس بالدين وبالدين اتباعه ان هم ما احترموش المعاهدات دي والاشهر الشهر الحرام اللي ممنوع فيه القتال، راح عمل ايه؟ راح لبسها بقى للصحابه وقال لهم او الجنود بتوعه قال لهم انا ما قلتلكمش اقتلوا، مع ان هم قال لهم ايه ما تجبروش انتوا، بس عارف انتوا عارفين يا جماعه لو الشخص ده اللي بيتكلم فكر في اللي بيقوله كان فيه، بس هو اصلا اللي بيكلمكم بيعلمكم مش بيفكر في اللي بيقوله. فقال له قال له قتال بس ما تجبرهمش عليه. المهم ان هم راحوا قتلوا فالناس اتكلمت، فيعمل ايه؟ يلبسها ليهم انا ما قلتلكمش. وغضب بقى الرسول، انا مش هاخد الغنائم خلاص. طب ينفع يسيب الخمس؟ لا، ده ليه الخمس، ده ليه يعني لو البتاع ده لو 400 ولا كام، لو 200 هو ليه 50 ولا ليه كام يا جماعه، ما علينا. المهم يعني ان هو ليه الخمس من الغنائم، فلازم الحاجه بتاعته ياخدها. فيعمل ايه بقى جبريل؟ ينقذه، تعالى حبيبي الاشهر الحرام دي حرام فيها القتل؟ لا لا لا، عندنا احنا حلال، يلا حلال وخد بقى. هي دي خلاصه السريه نخله، خمس ال 240 صح؟ معلش. طيب نشوف بعد كده بقى في التبرير لغزوه بدر. غزوه بدر برضو كانت سطو مسلح، كانوا رايحين ياخدوا القافل بتاعه قريش، ونسمع بقى التبرير ايه. اتفضل.
3: قول ان ما حدث في بدر هو عمليه سطو مسلح من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قافلة قريش، لولا ذكاء أبو سفيان وأنه أخذ مكانا آخر فانقلب الأمر إلى مواجهة مسلحة.

0: هذه الفرية الرد عليها لا يحتاج إلى كبير عمل للعقل. نعم. فإن قريشا لما أخرجت المسلمين من ديارهم وأموالهم وما تركت لأحد مالا ولا دارا, فكان النبي صلى الله عليه وسلم له العيون التي أتته بخبر هذه القافلة.
1: نعم.
0: فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. قوله لعل الله أن ينفلكموها يعني يجعلها لكم نافلة, لم يكن سطوا مسلحا كما يزعم هؤلاء, وإنما هذا كان من باب رد بعض الحقوق التي أخذتها قريش منهم.
2: تخيلوا, احنا طبعا عارفين ان في رحله الصيف ورحله الشتاء, فالتجار بتاع قريش بيبقوا لمين من بعض كل فلوسهم ويبعتوا حد مسؤول عن القافله دي, فدي غالبا كانت رحله الصيف. هجم عليها وخد التجار يعني اموال كل التجار دي, يعني كل قول مثلا كام, قول 500 تاجر 200 تاجر, قول كده, فخدوا كل تجارة الناس ديت. ويقول لك ليه تبرير, بيقول لك عشان هم خدوا أموال الصحابة. طيب ارجع انت كده بقى, ارجع, انا مش يعني ممكن اقول الاسماء دلوقتي بس انا عشان وقت الحلقة حقيقي, ارجع كده اكتب كده على جوجل اللي هم مين الاغنياء الصحابة الاغنياء اللي هاجروا مع الرسول, هتلاقيهم خمسة منهم عثمان وابو بكر, خمسة بس. فهل الخمسة دول كانت أموالهم قد أموال تجارة قريش كلها, التجار كلهم؟ ده تبرير, ده عذر مش أقبح من ذنب, ده عدى كل مراحل القبح بصراحة, ولا يتعدى غير كونه سطو مسلح. طيب عشان نثبت برضو زي ما قالت الأخت نيفين, هما كان عنده رسالة حاجة, معلش ناخد الفيديو رقم 10 وبعد كده أسمع من الأخت نيفين, ولو في تليفونات هناخدها. اتفضل معلش فيديو رقم 11.
3: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال النصارى.
1: لا يمكن فصل الدين عن الدولة في الإسلام.
2: أسف.
1: لا يمكن
2: فصل. أنا أسف. رقم 10, رقم 11 ده اللي هنختم به.
3: في تبوك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال النصارى الروم, وألقى الله الرعب في قلوبهم من مسيرة شهر, وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر في تبوك. ذهب إلى هناك وبين وصوله هرب الروم وتركوا الغنائم, فجاء النبي وأخذ الغنائم ورجع صلى الله عليه وسلم. في عودته صلى الله عليه وسلم قال لمن معه من الجيش, وكان الجيش فيه المسلمون وفيه المنافقون, لأن المنافقين كانوا يظهرون الإسلام فيخرجون أحيانا في الجهاد, وأحيانا يخرجون لأجل أن ينالوا شيئا من المغنم, لأن الغنيمة توزع على المقاتلين فيريدون أن يحصلوا شيئا من الغنيمة.
2: فالرسول هو والمرتزقه بتوعه السعاليك وابن غفار اللي هم, ومنهم بيقول المنافقين اللي هم دافعين لهم فلوس عشان يكونوا مسلمين عشان ياخدوا من الغنائم. ايه بقى الدعوه اللي رايح يعملها؟ رايح يهجم على الروم, بيقول لك النصارى. طب انت رايح تعمل ايه؟ انت رايح تقدم دين؟ انت عندك رساله؟ لا, ده رايح يهجم عليهم. وايه بيقول؟ نصر, بيتباهى: نصرته بالرعب مسيره شهر. اول ما الروم دول سمعوا ان محمد والعرب جايين عليهم يحاربوهم, سابوا حاجتهم وسابوا غنائمهم وهربوا. هربوا من الدعوة السامحة اللي كان رايح بها الرسول, هربوا من الـ من الـ من الهدى اللي كان جاي لهم بيه. وبعدين اللي حصل, فرح مش هيحارب, لم الغنائم اللي كان جاي ياخدها ومش سيادته. اتفضلي يا اختي نيفين.
4: بصي يا اختي نورة, ربنا يعوضك ويبارك حياتك. في الفيديو الاولاني اللي انت عرضتيه, تبقى عايز يقتلوا في الشهر الحرام في البيت الحرام, وفي الاول وفي الاخر هيتخلصوا منهم. يا تخيلي. وفي الفيديو الثاني برضه هو صاد ومسلح. على فكره هي دي كانت حياه محمد حتى قبل الرساله وقبل خديجه. هو كان بيطلع هو ابو بكر يستلقطوا كده من وراء القوافل, دي شغلتهم اصلا, قطاعين طرق من وكملوا ده طبعا لما كبروا بقى, راحوا بمدينه وعملوا عصابه وبداوا يكملوا ده. فده تعليق ان هو صاد ومسلح من زمان ومستمر حتى الان صدقين. وفي دول عربية كتيرة, ومصر اللي هي مش عربية وقع تحت هذا الاحتلال الإسلامي حتى الآن. وإحنا أصحاب البلد, إحنا المسيحيين, إحنا الأقباط, ما عندناش الحرية لممارسة معتقدنا أو نقدر نفتح بقنا. وهم مستعمرين ومحتليننا حتى الآن.
2: مين؟ هدينا بنصلي, هنعمل إيه؟ طيب خلينا ناخد مداخلات بعد إذنكم عشان لوقت الحلقة 30 ثانية بالضبط. معنا مصطفى ياسين. أخ مصطفى ياسين أهلا بك, تفضل. معنا عشان بس وقت الحلقة, معنا مصطفى. طب بعتذر.

0: بعتذر للاخ مصطفى. معانا الاخ فادي من كاليفورنيا. اهلا بك اخ فادي، اتفضل.
1: اهلا وسهلا دكتور نوره. سريعا كده انا عايز اذكر الناس بالمشهد الماساوي بتاع سنه 2021.
0: ايوه،
1: ساعه لما الافغان حاولوا يتشعبطوا في الطيارات وكان من ضمنهم طبيب اسنان، يعني مش عارف ازاي
0: صدقني
1: طبيب
0: كنت أسنان. مجهزه الفيديو ده بس نسيت اجيبه.
1: يعني ما هو انا بس عايز الناس تعقل كده، ايه اللي بيخلي الجماهير تهرب من المجتمع؟ انا بس عايز لو في ايدي السلطه ادخل التحدي ده، افتح باب الهجره للايرانيين جوه الاراضي الولايات المتحده الامريكيه على شرط يعيشوا في مخيمات، وشوفوا هيتبقى عند نظام الملالي كم بني ادم يخدموهم. ده يعني مش دي دول الكفر؟ انتوا بتحوموا وبتعرضوا عيالكم الصغيره ونسوانكم، انا اسف على اللفظ، الستات بتوعكم للغرق علشان تروحوا دول الكفر. وبعدين في الاخر انا تخيلت سنه 21 ان كل البرامج الدفاعيه مش هيبقى ليها لازمه خلاص، يعني وكفى باللي حصل يعني شهيدا عليهم من انفسهم، ان هم بيهربوا من حكم اسلامي لجماعه اسلاميه وعايزين يروحوا دول الكفر اللي هي على راسها امريكا. وشكرا.
0: شكرا، شكرا ليك. طيب معانا الاستاذ عبده من امريكا، اتفضل حضرتك. الو،
2: ومين اللي يهاجر لمين؟ هم العلوون وبيهاجروا عند الاوطيون.
0: الاعلاون
2: ازاي دي؟ هم الاعلاون تيجي ازاي؟ يبقى هم الواطيين، عشان هو الواطي يروح للعالي. تاني حاجه المفروض يتعمل دومه دوما للنبي بتاعهم، ويتحط في كل قرية وفي كل عزبة ويتحاكم، عشان هو السبب. هم ماشيين على الطريق بتاعه، هو السبب في خراب العالم. شكرا،
0: أشكرك جدا. طيب معنا الأخ أحمد من تركيا، تفضل أخ أحمد بسرعة من فضلك عشان وقت الحلقة. تفضل أخ أحمد، تفضل.
3: مساء الخير ست نور.
0: أهلا، مساء النور، تفضل أخ أحمد. أخ أحمد على فكرة عابر، وزوجته الأخت مريم طلعوا معانا في حلقات قبل كده في صوت العابرين، تفضل حضرتك.
3: أشكر الشكر، بس حبيت إنه أصلي من أجل زوجتي، ورجاء إنه يتحدون معي بالصلاة.
0: أمين.
3: الأخوة الموجودين يا رب، باسمك القدوس يا رب، أضع بين يديك زوجتي مريم يا رب، فأنت الطبيب الحقيقي الشافي، المس يدك الشافية وامنحها القوة يا رب والشفاء بحسب مشيئتك، وافتح قلوب المساندة. يا رب أشكرك من أجل هذه الفرصة، وأبارك الأخت نور وكل العاملين في هذا البرنامج يا رب، بارك خدمتهم واجعلهم سبب رجاء وتعزية الكثيرين يا رب، لك
0: أمين.
3: كل المجد.
0: أمين. شكرا. أمين. شكرا، شكرا ليك أخ أحمد. الأخ أحمد هو برضه هو مريض وعامل عمليات، وزوجته يعني عندها يعني أورام وكده وعملت عمليات. هي الاحتياج اللي موجود دلوقتي إن هم محتاجين كرسي عشان تتحرك عليه وكده، فاللي الرب يشغله. أمين، نوصلك بيه. طيب خلاصة الموضوع هنشوفها، هيقولها ده شخص مسلم يعني عن قصد، مش فاهم مش عارف، قالها لأغراض أخرى، لكن يعني هي دي الحقيقة هيقولها الأستاذ يوسف زيدان. نسمع الفيديو رقم 11 ونرجع بكلمة ختامية من الأخت نيفين، تفضل.
4: يمكن فصل الدين عن الدولة في الإسلام؟ لا يمكن فصل الدين عن الدولة في الإسلام. الإسلام غير المسيحية. الإسلام ما جاش يقول مملكتي ليست من هذا العالم، لا، مملكتي في هذا العالم وهعمل غزوات وهتوسع. هو الإسلام طبيعته كده. الإسلام غير المسيحية. الإسلام ما جاش يقول مملكتي ليست من هذا العالم، لا، مملكتي في هذا العالم وهعمل غزوات وهتوسع. هو الإسلام طبيعته كده.
5: لا، الإسلام ما قالش عمل غزوات وتوسع، المسلمين اللي قالوا
4: أمرت أن أقاتل الناس.
5: لا، ده حديث أنت يعني لسه بتكلمنا في نسب الفتاوى الكبرى المزور لابن تيمية.
4: لا لا، ده حديث يعني في البخاري ومسلم.
5: لا، والبخاري ما هو برضه يبقى نقعد نتكلم.
4: طب هتنكر التاريخ كمان؟
5: ممكن أي تاريخ.
4: هتنكر الغزوات؟
5: اللي غزا اللي خرج بره حدود المدينة غير اللي خرج بره حدود الجزيرة. اللي خرج بره حدود الجزيره فيما ما يمكن بقى اطلاق عليه غزوات والفتوحات اللي هم اطلقوا عليها، دول الصحابه باجتهادهم وما اظنش حتى انهم قالوا
4: لسيدنا محمد. سيدنا محمد ما خرجش من الجزيره؟
5: لا، لامس حدودها في تبوك وغير
4: تبوك. ايه وإيلة اللي بنسميها دلوقتي؟
5: لا لا، وراح القدس.
4: شوف الـ الـ الـ الصلح بتاع إيلة كان بيحكمها اسقف
5: وموجود عمر بن الخطاب.
4: لا لا، النبي وكتب له النبي تعهد

0: وان ابعت لك كذا واللي ابعتهم لك دول لازم تكسيهم. وحي ثم رضيت رسلي رضيته. وكتب له النبي تعهد وان ابعت لك كذا واللي ابعتهم لك دول لازم تكسيهم. وحي ثم رضيت رسلي رضيته.
1: يعني ولا بعت لي برساله ولا دعوه لدين ولا حاجه. قال له انا بعتهم لك بيهددهم يعني بجيش. قال له انت بس راضيهم. يعني بيقول لك في مصر ايه كرمش لهم 200 جنيه وحيثما رضيت رسلي رضيته. اديهم كده حاجه وهم هيقولوا لي ايوه رسول الله احنا زبطنا خلاص ما عندكش مشكله. ايه ده الخلاصه قالها الاستاذ يوسف زيدان ان الاسلام مش زي المسيحيه. المسيح قال مملكتي ليست من هذا العالم لانه اعلى من العالم. محدش يقدر يقول كلام زي كده وهو في العالم. اللي في العالم عايز يعيش في العالم زي رسول الإسلام اللي بيقول لك الإسلام لا مملكته في العالم. مملكته في العالم لأنه هو أرضي هو تراب وإلى ترابه عاد. لكن اللي يقول إن أنا مملكتي ليست من هذا العالم هو الأعلى فوق العالم. كلمة ختامية منك أخت نيفين. وأنا يعني ما باخدش مكالمات اللي هم يعني عندهم صفصطة وعايزين يضيعوا وقت الحلقة زي محمد بسيوني ومحمد محمود لأن للأسف ما عندهمش أي ردود وهيضيعونا الوقت. فإحنا وقتنا أثمن من أننا نضيعه معاكم. فضلي كلمة ختامية أختي نيفين الغالية علي.
2: ربنا يعوضك. شكرا جدا. هو ده فعلا اللي جذبنا اللي قاله دكتور يوسف. هو ده اللي خلانا دي المقارنة اللي حصلت. ما احنا كخلفيات إسلامية لما بندرس الإسلام وبعد كده بنتعرف على المسيح وندرس الكتاب المقدس ولما بتحصل المقارنة بنكتشف فعلا أن هذا الإله دموي مكار ضال عاوز يحكم الأرض ويسبي النساء وحضرتك عارفه. وهشوفنا ان مملكتي لست من هذا العالم. انا منتميه للمسيح. امين.
1: امين.
2: انا كان عندي
1: اتفضلي.
2: انا كان عندي صوت عابره. يعني انا بناشد اخواتنا العابرين الجدد والمسيحيين الاصليين بناشدكم بدراسه الكتاب المقدس من اجل مسيحكم علشان لما تتحطوا في مقارنات او اي تدخلوا مع اي حد حديث تبقوا ملمين بالكتاب. الكتاب ما يتشبعش منه. الكتاب رائع. اي حد يقول لك ابعد عن الكتاب ما تفتش الكتاب دي روح ضاله وروح بضلال بتبعدك عن المسيح. المسيح في الكتاب المقدس مقدس. خلاصك في الكتاب المقدس. أمين. أرجوكم اقروا الكتاب.
1: أمين. أشكرك جدا. شكرا على وقتك ووجودك معنا ورسالتك الجميلة حقيقي أخت نيفين. وزي ما قلنا اللي في التراب في التراب. ابعد عن الترابي اللي عاد إلى ترابه وتمسك بالسماوي. ارفع عينك على اللي هو فوق العالم اللي مملكته ليست من هذا العالم اللي قال في كلمته الصدقة أنا هو الطريق والحق والحياة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين. انتظرونا والرب معكم.

0: الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.
1: من جبل الزيتون الذي يطل على جبل صهيون منطقة العلية، راح أتكلم عن العشاء الأخير يسوع مع التلاميذ. ابقوا معي حتى أتحدث عن هذا الموضوع.

0: من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس، رح أتكلم عن العشاء الأخير. العشاء الأخير طبعاً كل شيء كان بيصير بحسب ترتيب إلهي بمشورة الله المحتومة. كان يسوع مع التلاميذ في بيت عنيا من الجهة الأخرى من جبل الزيتون، وطلب من تلاميذه أنه يروحوا للبلدة لأنه يعني بيكون أسهل الوضع من أنه يكون خارج المدينة يحتفل مع التلاميذ في العشاء الأخير. وفعلا ذهبوا وشافوا رجل حامل جرة وراحوا للعلية للبيت وين مكان العشاء الأخير. هذه المنطقة جميلة جدا، بحيث أينما نظرت وين ما اطلعت، سواء من جبل صهيون الجميل في رأس الجبل مكان العلية، أو البلدة القديمة بلدة أورشليم القدس. وخلي بالك أنه كانت أيام الفصح، هذا يعني أنه مئات الآلاف من الحجاج من السياح اللي جاءوا حتى يحتفلوا بواحد من أهم الأعياد اليهودية ألا هو عيد الفصح. فالرب يسوع استخدم عيد الفصح حتى يأخذ العشاء الأخير لكي يكون فصحنا. فدعونا أحبائي ندرس مع بعض عن العشاء الأخير، وسأعود بعد هذا الفاصل.
1: أما يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعة

0: ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. فحين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا الإسخريوطي أن يسلمه، يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه. أخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذلك:
1: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟
2: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد.
1: لا، لن أدعك تغسل رجلي.
2: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب.
1: يا سيد، لا تغسل فقط رجلي، بل أيضا يدي ورأسي أيضا.
3: أهلا أحبائنا مشاهدينا من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس. واصل حديثي عن موضوع العشاء الأخير. يسوع المسيح كان بيتكلم عن الساعة، وطبعا وهو قادم إلى أورشليم مكتوب ثبت وجهه نحو أورشليم، لابد أن يتمم المكتوب، وهذه خطة الله في مشورة الله المحتومة، أن المسيح جاء إلى أورشليم لكي يموت على الصليب ويقوم من بين الأموات. ويوم الخميس كانت تعتبر الساعات الأخيرة ليسوع المسيح مع التلاميذ حتى يتناولوا الفصح بعضهم مع بعض، والمسيح أعد هذا الشيء قبل، طبعا قبل ما يوصلوا إلى المكان. طلب من تلاميذه من تلميذي إنه يروحوا، وهن رايحين راح يشوفوا رجل حامل جرة مي. طبعا رجل يحمل جرة مي كانت علامة، لأنه في الكولشر في تلك الأيام هذه كانت من عادة النساء أنه يحملوا الأجرار، أجرار المياه على الرأس أو الكتف، ولكن كانت علامة، وبتتبعوا وبتصلوا للعلية، وهناك الشخص المسؤول الرجل البيت بيكون محضر. محضر يعني بيكون منظف البيت حتى لا تكون أي فتات من أي، لأنه مش لازم يكون أي نوع خمير، لازم يكون نظيف على الآخر، وبنفس الوقت يحضر كل الإعدادات اللي بيتناولوها بالفصح. يسوع المسيح اعتاد أن يذهب إلى أورشليم، يذهب إلى أورشليم في أعياد اليهود الثلاثة الرئيسية، وأهم عيد يعتبر عيد الفصح. فالفصح هو أول الثلاث أعياد الكبيرة عند اليهود، بيبتدئ طبعا عند الغروب في 14 أفيف. أفيف يعني الربيع، هذا إما بيكون شهر آذار أو شهر نيسان، يعني شهر مارس أو شهر أبريل. في هذا التوقيت عادة بيجي فصح اليهود، وهذا الفصح بذكرهم خروج شعب إسرائيل من أرض العبودية، من أرض مصر إلى أرض كنعان. وطبعا الخروج كان له مواصفات بحسب سفر الخروج إصحاح 12، إنه كل بيت وأحياناً أكثر من بيت لازم

لازم يجيبوا خروف بلا عيب، وكان لازم يذبحوا الخروف، ومن خلال الزوفة بيغمسوا أو في الدم، وكان بيدهنوا أو بيرشوا الدم على القائمتين والعتبة العليا، يعني كان بيرشوه على الأبواب حتى لا يأتي الملاك المهلك اللي أهلك أبكار المصريين، حتى يكون حماية على شعب إسرائيل من الضربة الأخيرة من الضربات العشر ضد مصر. فيقول الكتاب المقدس: أرى الدم فأعبر عنكم. فإذا هذا العيد كان بيحتفلوا فيه مثل هذه الأيام اللي أنا فيها في الأراضي المقدسة في أيام الربيع بيحتفلوا، وطبعا مع الخروف لازم يتناولوا. هون في شيء اسمه ماتسا أو المصة اللي هي الخبز الغير مختمر، ما فيوش أي خمير، لأنه كان المفروض الخروج لازم بسرعة. الأحقاق ممنطقة لابسين الأحذية جاهزين، يعني بيشووا الخروف وبيأكلوه بسرعة حتى يتركوا مصر ويخرجوا من أرض العبودية أرض مصر. وهذا كان طبعا عادي يهودية إنه الأولاد يسألوا الآباء ليه إحنا منعيد عيد الفصح، فبيذكروا الغرض من الفصح حتى يعني يضلوا في ذاكرتهم كل الوقت أنهم يحتفلوا بخروجهم من أرض العبودية إلى أرض الحرية إلى أرض كنعان. فالمسيح طلب من التلاميذ إعداد الفصح، وشافوا الرجل اللي حامل الجرة وتبعوه للبيت، وطبعا جاءوا مع يسوع المسيح، وعادة بيجلسوا على الأرض في مساند هيك زي مخدات معينة، وفي طاولة بتكون على الأرض، وبيكونوا كلهن قريبين بعضهم من بعض. يوحنا اللي اتكى على صدر يسوع كان قريب منه، بطرس مقابله، وعلى الأرجح يهوذا كان قريب من الجهة الأخرى من يسوع، لأنه المسيح تكلم عن خيانة يهوذا الذي يغمس في الصحن معي، وكانوا حول بعض. هذا الجلوس هو عبارة عن ذكرى، عبارة عن احتفال، عبارة عن تناول وجبة الفصح أحدهم مع الآخر.

أهلا أحبائنا، نواصل حديثنا عن العشاء الأخير، وهذه كانت طبعا الفترة الأخيرة قبل صلب المسيح، ساعات مهمة جدا ليسوع لكي يختلي مع التلاميذ. الوجبة أحبائي مثل ما ذكرت يعني بيتذكر خروج شعب إسرائيل من أرض العبودية، فشيء طبيعي لازم أهم يعني ما في الموضوع هو الخروف، خروف الفصح يذبح وبيتناولوه مشوي، وهذا طبعا الخلاص من العبودية بواسطة الدم المرشوش على الأبواب، مكتوب أرى الدم فأعبر عنكم، فلازم تقدم هذه الذبيحة تسمى ذبيحة الفصح. الشيء الثاني المهم جدا في الوجبة الخبز الغير مختمر، لأنه مش رح ينتظروا حتى يختمر، فكان لازم يمشوا يأكلوا الوجبة ويمشوا بسرعة. الشيء الثالث اللي

بيتناولوه في الوجبة عادة بحسب التقليد اليهودي الماء والملح. طبعا الماء والملح بتذكرهم بالدموع الكثيرة التي ذرفت خلال فترة العبودية في أرض مصر، وطبعا بتذكرهم في عبور البحر الأحمر أو بحر صوف.

الزوفة، نبتة الزوفة اللي كانوا بغطوها أو بيغمسوها في الدم حتى يرشوا الأبواب، حتى المهلك لا يهلك الإسرائيليين بل يقتل أبكار المصريين. فالدم يذكرهم بحماية الرب لهم، فبيتذكروا هذا الشيء. ثم بعد الوجبة بيتناولوا قطع من الحلوى، وطبعا كل شيء بيتناولوا له ذكرى. قطع الحلوى هي عبارة عن قطع من التفاح والتمر والرمان، وبيخلطوها في المكسرات مع عيدان القرفة، وكلها بيخلطوها في بعض، بتذكرهم كيف كان الشعب إسرائيل يخلط اللبن أي الطين، القش والطين حتى يقوموا في البناء. فهذه كلها بيحطوها على الترابيزة على الطاولة، بتذكرهم في أيام ومرارة العبودية، ولكن من ناحية تانية بتذكرهم في الحرية. شيء مهم جدا في الفصح أنه بيتناولوا 4 كؤوس من النبيذ، وكل كأس له رمزه طبعا، والكؤوس 4 بتذكرهم في وعود الرب لشعب إسرائيل في سفر الخروج إصحاح 6 والآية 6 والآية 7. شيء آخر بيعملوه وهن في الشركة وجالسين في العلية بعضهم مع بعض، بيقوموا في بعض الترانيم والتسبيح، وهذه التسبيح مأخوذة من المزامير اللي ترنم بأيام الفصح من مزمور 113 حتى مزمور 118. وطبعا بما أنه المسيح جلس مع التلاميذ، أهم ما في الموضوع هو الشركة المقدسة، وهم جالسون على المساند أحدهم مع الآخر. ولكن في هذا الفصح أحبائي أعطى المسيح معنى جديد، الخبز الغير مختمر والكأس، الكأس النبيذ اللي هو بداية عهد جديد. الخبز الغير مختمر بيذكرنا في يعني خروج شعب إسرائيل بدون الخطية، الخمير يرمز إلى الخطية، فجسد المسيح كامل بلا خطية بلا عيب. والنبيذ أو الكأس بذكرنا طبعا في دم يسوع المسيح. في هذا الفصح أعطى يسوع معنى جديد، فطبعا هو بترمز إلى جسد المسيح الكامل وبلا خطية ودم يسوع المسيح، فهو حمل الله الذي يرفع خطية العالم، الحمل بلا عيب ولا دنس، الذبيحة الكاملة النهائية بلا عيب ولا دنس، ذبيحة يعني المسيح فصحنا. في هذا الفصح أحبائي المسيح تمم العهد القديم، العهد اللي هو عهد القديم، وابتدأ الآن في عهد جديد مضمون بل مختوم بدمه لغفران الخطايا. هذا هو العهد الجديد بدمه، اتختم بدم الرب يسوع. اصنعوا هذا لذكري.

الزيتون اللي بتطل على البلدة القديمة أورشليم القدس. المسيح كان مع التلاميذ في العلية. في العلية نرى عدة أمور، أولا سيادة الله، ومن ناحية أخرى مسؤولية الإنسان. المسيح اتكلم عن عهد جديد، وهذا العهد هو عهد إلهي. الكلمة في العهد القديم كرات بريت، أي قطع عهدا، وهذا العهد عادة من طرف واحد. في العهد الجديد كلمة دياثيكي نفس المعنى، إما بترفض أو بتدخل العهد. فسيادة الله إنه تمم هذا العهد، ولكن مسؤولية الإنسان إنه يدخل في هذا العهد، إما يقبل أو يرفض. بيقبل وبيدخل هذا العهد للحياة الأبدية وضمانها وكل بركات العهد، كل بركات الله. من ناحية أخرى في العلية نرى أمانة الله وفشل الإنسان. واحد من تلاميذ المسيح يهوذا الإسخريوطي، يعني كان مع المسيح أكثر من 3 سنوات، وشاف المعجزات وسمع التعليم ورأى حياة المسيح الكاملة بدون خطية، بل الأصعب كيف الإنسان أن يخون المسيح بعد أن يرى وجه يسوع المسيح. أمانة الله لا تتغير، ولكن فشل الإنسان بغض النظر، إنسان هو الإنسان. في العلية منشوف شيء آخر، بتشوف المحبة الغير محدودة، المحبة الغير مشروطة طبعا، وسوء من ناحية أخرى سوء فهم التلاميذ. إلى هاي اللحظة حتى في الساعات الأخيرة التلاميذ غير مدركين الشيء اللي عم بيقوم فيه الرب يسوع المسيح. كانوا بعدهم بتخاصموا، بعدهم بيتجادلوا. وفي هذا الوقت طبعا، يعني في العشاء الأخير كمان بيسموه خميس غسل الأرجل، المسيح علمهم عن مثل التواضع، عن يعني التواضع غسل أرجل التلاميذ. ومع كل هذا بعدهم بيفكروا بالمراكز. شيء آخر مهم جدا في العلية، نرى التوقيت الإلهي العجيب، ومن ناحية أخرى تشويش وعدم فهم التلاميذ، غير فاهمين بكل اللي عم بيعمله يسوع، سواء من الحديث معهم، سواء من غسر الأرجل وهكذا، فما زالوا مشوشين. شيء آخر في العلية، حقيقة بتشوف قلب المسيح، بتشوف مزيج من الفرح والحزن. الفرح طبعا أنه سيكمل الفداء من أجل كل البشرية. الحزن في قلب يسوع لأنه رح يفارق التلاميذ كإنسان. فإذا هذا الشعور شعور ممزوج، يعني بين الفرح وبين الحزن في العلية. ثم أحبائي في العلية، معرفة المسيح الكاملة ما يحدث وما سيحدث في العلية. المسيح مش بس اتكلم عن خيانة يهوذا بالتفصيل واللي رح يغمس معي، دخل الشيطان يهوذا وراح يبيع يسوع وسلم يسوع، ولكن أيضا في العلية تنبأ عن إنكار بطرس الرسول، فكان عنده المعرفة الكاملة، إنكار بطرس، خيانة يهوذا، وهروب التلاميذ. في هذا العشاء أحبائي شيء مهم جدا، استخدم الفرصة يسوع حتى يأسس ما تسمى الفريضة المسيحية، فريضة العشاء الرباني في العهد الجديد. لكن الجدير بالذكر أنه في فرق بين فصح اليهود وبين فريضة العشاء الرباني. فصح اليهود كان مرة واحدة، بعيده مرة واحدة في السنة، واللي بعيدوه هو فقط الشعب اليهودي. أما فريضة العشاء الرباني، كلما اجتمعنا وكلما أكلتم من هذا الخبز تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء.
كل مرة بنجتمع فيها للعبادة، عبادة الرب يسوع المسيح في الكنيسة، احنا بنتذكر موت وقيامة يسوع المسيح، مش مرة في السنة، ممكن يكون كل يوم أو كل

كل أسبوع. شيء آخر، الفصح كان مرة واحدة في السنة، أما بالنسبة لنا يتكرر هذا الأمر مرارا. شيء آخر إنه الفصح أحبائي كان لليهود، بتذكروا الخروج من مصر، من أرض العبودية، تحريرهم من مصر. أما هذه الليلة بتذكرنا الحرية من الخطية، مش شعب واحد، كل الأمم، كل الشعوب، كل الألسنة، كل من يطلب يسوع يتحرر من عبودية الخطية. في العشاء الرباني أحبائي احنا بنتذكر كل هذه الأمور.

اهلا احبائنا مشاهدينا، منواصل دراستنا من جبل الزيتون، وبحب اختم في شيء مهم جدا. فصح اليهود طبعا بيحتفلوا وبيتذكروا وبيعيدوا العيد مره في السنه، ولكن الكتاب المقدس يقول المسيح فصحنا، والرب يسوع اتخذ هذه الفرصه الاخيره حتى يقوم بشيء مهم جدا، اللي هي الفريضة المسيحية، فريضة العشاء الرباني أو المناولة اللي منسميها بلغتنا يمكن الأبسط. شو اللي بيصير في موضوع العشاء الرباني؟ أول شيء نظرة إلى الماضي، نتذكر أهم حدث ما عمله يسوع المسيح، نتذكر موت يسوع المسيح الكفاري والبديلي من أجلك ومن أجلي، كيف إنه المسيح دفع الثمن، أخذ العقاب عنك وعني، وفى الدين، أرضى العدالة الإلهية، وفى المطالب الإلهية، وكفادي استطاع أن يكفر عن كل خطايا البشرية. ففي العشاء الرباني منتذكر نظرة إلى الماضي. شيء ثاني في العشاء الرباني هي نظرة للمستقبل. كلما أكلتم من هذا الخبز تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء. فعندما نجتمع حول مائدة الرب دائما نتذكر مجيء المسيح ثانية، وإحنا قلنا أن المسيح صعد من جبل الزيتون والملائكة قالت هكذا سيجيء ثانية، فمنتذكر نظرة مستقبلية. أيضا في العشاء الربانية فيها نظرة إلى الحاضر. في هذا الاجتماع منتذكر أن احنا واحد في المسيح، المحبة الأخوية، الوحدة، وحدة المؤمنين، الشركة المقدسة في هذا الاجتماع. منتذكر أنه احنا أصبحنا عائلة الله، ومنتذكر بركات الله علينا كيف بسدد كل احتياج في حياتنا. كمان أنهي بشيء مهم جدا في العشاء الرباني، مش بس نظرة للماضي، نظرة للمستقبل، نظرة في الحاضر، ولكن نظرة في الداخل. يقول الرسول بولس نمتحن أنفسنا، نحكم على قلوبنا حتى نكون مؤهلين إنه فعلا نتناول العشاء الرباني. هكذا أحبائي نعيد لأن المسيح هو فصحنا. بصلي إنه الرب يباركك.

من جبل الزيتون أورشليم القدس، أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع. والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.

مشاهدينا ومشاهدي كرم في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع مرة الاحداث. حلقه النهارده الاثنين 3 اغسطس 2026. طبعا ناس كتير عرفوا الزلزال اللي حصل في مصر، بس الحمد لله مفيش يعني تبعات كانت للزلزال بسيطه، كمان مفيش امور كتيره حصلت من مثلا هدم عقارات، يعني سقوط عقارات او حاجات زي كده، حاجات بسيطه قوي هنقول لكم عليها. الزلزال كان بقوه يعني 5.5، وكمان مش بس مصر اللي شعرت بيه، لكن كمان دول شرق اوسطيه مجاوره. ما زالت للأسف الحرائق في أوروبا مشتعلة، وفي نفس الوقت زادت المناطق. اليونان دلوقتي بقي في حرائق كبيرة جدا، وعلى الجانب الآخر سيول مدمرة اجتاحت الهند والصين وباكستان، وكمان في سيول في وأمطار وحاجات صعبة كده برضو في واشنطن. أخيرا تم تنفيذ حكم الإعدام بالنسبة لقاتل الشهيد القمص أرسانيوس وديد كاهن الأسكندرية، وطبعا في ناس برضو كانت بتتساءل هل ده كده تأخر ولا ايه، نفهم مع بعض. والحمد لله زي ما قلت الحلقة اللي فاتت ان احنا ممكن نزف عودة مارينا، وبالفعل مارينا عادت الحمد لله الى اسرتها مارينا جمال. في بقى يعني خارج الصندوق جدا، عاطل انتحل صفة قاضي واستأجر قاعة بمحكمة، والحقيقة هو صرف علشان برضو يعمل الموضوع ده، كان بيستثمر في حوالي 1 مليون 2 مليون 3 حاجة كده يعني، علشان يبتدي يجمع من الناس على القضايا بتاعتهم ان هو هيعمل لهم احكام في صالحهم. فدي طريقة جديدة كده للنصب. للأسف الشديد كان في مأساة لرضيع، كان دخل حضانة سليم وخرج بوجه يعني حريق جامد قوي، ولكن الحمد لله تم التعامل معاه في مستشفى أهل مصر. عندنا كمان مصر بتهيب بقى بوسائل الإعلام الأجنبية تحري الدقة في تناول حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط، ونفسنا جدا يطلع بعد تحليل المسيرة أو بيقال مسيرتين بقى، نشوف يا ترى من أين أتت هذه المسيرة. عندنا كمان الرئيس ترامب بقى كان مفروض أنه بيهدد وبشكل كبير قوي وانه هيدمر ايران كامل تماما، ولكن جه بعد كده وراح متكلم امبارح وقال لا انا تراجعت خلاص عن الضربه الكبيره، واحنا دلوقتي ابتدينا مفاوضات النهارده، ومش مفاوضات يا جماعه، احنا بنرتب للمفاوضات. فطبعا دي معرفش بقى حضراتكم قيموا الموضوع براحتكم، ولكن دلوقتي طبعا الاسعار بقى اسعار الذهب، اسعار النفط قلت، اسعار الذهب ارتفعت، فانا مش عارفه المواضيع ليها علاقه بارتفاع وانخفاض اسعار ولا ايه اللي بيحصل، مش عارفين. الحوثيين برضو ما زالوا بيهددوا بالنسبة للبحر الملاحة في البحر الأحمر، وطبعا التهديدات دي دفعت بأنه نقلت نفط سعودية إلى الالتفاف حول إفريقيا. داخل إيران نفذوا حكم الإعدام لعميلين للموساد الإسرائيلي. الرئيس ترامب في داخل الولايات المتحدة الأمريكية زار القوات الأمريكية المتمركزة

في ولاية نيوجيرسي، والتقى بالجنود خلال عطلة الأسبوع اللي هو أيام السبت والأحد. عندنا برضو لسه معانا الموضوع بتاع سبتة والمهاجرين، زاد عدد الوفيات لـ72. والحقيقة أن تم الإعلان من قبل الحكومة الأسبانية أنه تم إعادة معظم المهاجرين الـ60 ألف اللي كانوا دخلوا عن طريق الحدود مع بين المغرب وأسبانيا. أما وزارة الداخلية الروسية فبتقول أن في 3 أشخاص قتلوا وأصيب 21 في انفجار وقع بمقهى في وسط العاصمة موسكو. والحقيقة أن المسيرات أو الطائرات بدون طيار اللي هي بتطلقها أوكرانيا بتسبب خسائر كبيرة قوي في العمق الروسي. في إسرائيل، في بالنسبة لقطاع غزة، الجيش الإسرائيلي قال أن احنا قتلنا 3 مسلحين خططوا لتنفيذ هجمات ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة. بالنسبة للعراق والفساد، أعلن القضاء العراقي استرداد 20 مليار دولار يعني حوالي 15 مليون دولار في قضية فساد مالي وإداري، ولسه على فكرة وأموال كتير جدا في هذه القضية الكبيرة والمتشعبة للفساد. أول زيارة رسمية من نوعها منذ عام 2004، الرئيس السوري أحمد الشرعي استقبل بقصر الشعب في دمشق رئيس إقليم كردستان العراق بارزاني. يعني بارزاني زار سوريا يعني من عام 2004 ما كانش فيه زيارة لرئيس الإقليم كردستان العراق. عندنا كمان كان في حادث إطلاق نار في مطعم شهير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية اسمه أنان أوت في ولاية أيداهو، ونتج عنه مقتل 3 أشخاص من ضمنهم مطلق النار وإصابة 7 آخرين. مفيش تفاصيل كتير عن المنفذ وهويته وإيه الدنيا، لسه هنحاول نعرف معاكم في الحلقات اللي جاية. في بقى أب اعتدى على زوجته وأطفاله بالشاكوش يا جماعة في مصر، يعني حاجة صعبة جدا جدا. عندنا كمان وسط استمرار الهجمات موجة الاختطافات الجماعية في نيجيريا، مسلحون اقتحموا قرية اختطفوا عشرات السكان بينهم أطفال، وبيكون ده مصدر ليهم علشان ياخدوا فدية الحقيقة. وهذه العصابات في نيجيريا طبعا بتطال مسيحيين كتير جدا، وكمان بيخطفوا ناس يقدر أهاليهم يدفعوا لهم أموال. كل ده معانا النهاردة في حلقتنا. الزلزال الحقيقة بصوا يا جماعة هتلاقوا أماكن كاتبة 5.39، أماكن كاتبة 5.5، 5.7. ناس قعدوا يقولوا لي وردوا عليا لما كتبت 5.39، لا يا دكتورة ده 5.9. في النهاية المعهد نفسه أو يعني كان اللي هو الخبير الهولندي ده قال لك إنه أعيد تقييم الزلزال على إنه 5.5. عموما يا جماعة الحمد لله إنه الزلزال ده فكر الناس كلها بالزلزال اللي حصل في عام 92، لكن في طبعا فروق كتيرة جدا. لكن المركز الحقيقة القومي للزلازل كان أعلن إن هو حوالي 5.5، ضرب مصر وضرب عدة دول شرق أوسطية أيضا شعرت بالزلزال. مشاهد كتيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. الحقيقة أن مركز الزلازل المصري كان قال أنه هزة أرضية بقوة 5.5 على مقياس ريختر ضربت مصر في حوالي الساعة 3 فجر الاثنين وفق المركز الأوروبي لرصد الزلازل، فيما لم ترصد الجهات الرسمية حتى الآن إصابات بشرية. طبعا الحمد لله، بس شايفين المشاهد والاهتزازات النجف، وناس كتيرة طبعا كانوا بيصوروا وقت الزلزال، وكاميرات مراقبة بدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. البيان الأول كان بيقول مفيش إصابات بشرية أو أضرار في الممتلكات يمكن أن تترتب عليها خسائر اقتصادية. ده حضراتكم كان البيان بالنسبة من معلش الجهة الرسمية اللي هو عشان بس كده نقول إنه كده البيان ده يا جماعة جاي من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. وادي كده موضوع انه الزلزال كان فين وقت الحدوث الساعة 3 صباحا تقريبا، وبصوا بالثواني كمان، وهنا 5.6 في البيان الرسمي اهو ده دلوقتي، وخط الطول وعاملين خط العرض، والعمق 10 كيلومتر وده اهم حاجة. والبيان المبدئي انه مفيش خسائر، وهو يعتبر حاجات بسيطة نشكر ربنا طبعا مقارنة ب 92 وعدد الوفيات وعدد المباني اللي اتهدمت وده كله. لم تقتصر الهزة على مصر بل شعر بها سكان 7 دول الأخرى، فلسطين ولبنان والأردن يعني على سبيل المثال، نظرا لوقوع مركز الزلزال بالقرب من قبرص، فيما لم تسجل أضرار كبيرة في الدول دي كمان اللي تأثرت بالهزة. طبعا ناس كتير كانوا نايمين وصحيوا من النوم. المشاهد زي ما انتم شايفين مشاهد مختلفة بتوثق هذه الهزة. كان طبعا عدد من المحافظات برضو مش كل المحافظات شعروا بيه بنفس القوة أو بنفس التأثير، وكان كده تقال إن المركز على بعد 38 كيلو متر من السودان
السويس، ولكن العمق زي ما بقول لحضراتكم 10 كيلو مترات. أوضح رئيس

0: المعهد في تصريحات متلفزة، وزي ما اتكلمنا كده انه ده طبعا معهد رصد الزلازل بالنسبة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قال انه صدور 3 بيانات متتالية خلال اقل من ساعتين جاء نتيجة ورود القياسات تباعا من نقاط رصد مختلفة. عشان كده يا جماعة ده اللي بيرد على انه ناس كتير كان زي ما بقول لكم 5.39 5.5 5.7، فكل ده قال لك اهي في كان في نقاط رصد مختلفة تم تعديلها وفق أحدث القراءات، وأكد أن هذا التفاوت في التقديرات الأولية لقوة الزلزال وموقعه وعمقه أمر معتاد في المراحل الأولى للرصد، على أن تصدر البيانات النهائية المدققة لاحقا عن الجهات الرسمية المختصة. والحكومة المصرية متمثلة في وزارة الصحة كانت فعلت خطة الطوارئ الصحية عقب الهزة مع تشغيل غرفة الأزمات المركزية وربطها بغرف الطوارئ في المحافظات لمتابعة الوضع على مدار الساعة. طبعا كان في برضو مشاهد كتيره جدا زي ما قلنا، دول كانوا قاعدين كده طبعا انتوا عارفين السهر محلى السهر في مصر يعني، وما اطال النوم عمرا يعني ولا قصر من العمر طول السهر يعني. فالحقيقه انه ناس كتيره كانوا سهرانين اهو في قهاوي في اماكن وحسوا بالزلزال، وقليل يعني لا كان في نايمين، بس مش كل الناس اللي نايمه صحيت من قوته، في ناس ما حسوش بيه يعني وصحي الصبح لقوا الموضوع منتشر. صناع محتوى او صنع محتوى كان بيوثق لحظه المكان بيبث بث مباشر وبدأت الهزة الأرضية، وطبعا احنا زي ما قلنا كان 38 كيلو متر كان عمق الزلزال، كان بعد الزلزال، ولكن العمق كان 10 كيلومترات.
1: 16000 واحد عندي.
2: ايه ده في زلزال؟
3: هو ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟
2: ايه ده في زلزال؟ الو
1: ايه ده زلزال يا جدعان؟ الواد سوري كام عنده بتتهز؟
4: بسم الله.
1: الواد سوري كام عنده بتتهز؟
4: بسم الله.
1: الواد سوري كام عنده بتتهز؟
4: بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله.
3: ايوه زلزال
0: كده. احنا المحطات رصدت ده مع الحسب معهد الفلك، والمشاهد طبعا كتير قوي قوي انتشرت زي ما قلنا، وطبعا يعني كل القنوات الحقيقه كانت ناشره. فاللي اتقال انه كان في 15 تابع للزلازل واعتبروه زلزال السويس عشان كان زي ما قلنا كده قريب كان من السويس. لكن الحمد لله على فكره يا جماعه ناس كتير حتى بعد ما كانت التوابع حصلت كانوا بيقولوا ربنا يستر وما تحصلش توابع نحس بيها، وده اللي حصل في الفعل. بالفعل ما كانش التوابع ما حسوش ناس كتير قوي ما حسوش بيها، ولكن كل الناس بقى بلا استثناء وخصوصا مالكي الاندرويد كانوا بيغيظوا اللي مالكي الايفون، لان الاندرويد اعطى انذار مبكر للزلازل. فبدات ناس كتيره قوي تحاول تفهم ايه ده يا جماعه، ازاي جات لهم اشعارات على التليفونات، بس التليفونات الاندرويد فقط علشان جوجل عندها خاصيه. والحقيقه ان البعض كمان اللي تلقى الاشعارات كان يعني الفكره الاشعار حصل اثناء ما هم يعني بيدوب بيبصوا على الاشعار لقوا الهزه حصلت. فده برضو هنفهم هنا من هذا التقرير ازاي بتحصل التقنيه دي بالنسبه لاشعارات الخاصه بالزلازل على الهواتف الاندرويد اللي بتشتغل بنظام بالجوجل يعني.
5: كيف أنظر أندرويد بالزلزال؟ ولماذا لم يرسل الآيفون تنبيها في مصر؟ هزة شعر بها ملايين المواطنين في مصر أثارت موجة من القلق، لكن كثيرين لاحظوا أن بعض هواتف أندرويد أرسلت تنبيها بالزلزال، فيما لم ترسل هواتف آيفون في مصر أي تنبيه مماثل. السبب أن جوجل طورت نظاما مدمجا في أندرويد يعرف باسم أندرويد إيرثكويك أليرت. يعتمد النظام على مقياس التسارع داخل الهاتف، وهو المستشعر الذي يرصد الحركة والاهتزازات. وعندما تلتقط أعداد كبيرة من الهواتف الثابتة في منطقة واحدة الاهتزاز نفسه في الوقت ذاته، ترسل بيانات مجهولة الهوية إلى خوادم جوجل، وتحلل الخوارزميات هذه البيانات خلال ثوان، فإذا تأكد وقوع زلزال ترسل تنبيها إلى المستخدمين في المناطق المتوقع أن تتأثر، وقد يصل التحذير قبل وصول الموجات الزلزالية الأقوى إذا كان المستخدم بعيدا بما يكفي عن مركز الزلزال. ووفقا لجوجل يعمل النظام في نحو 98 دولة ويعتمد على أكثر من 2 ملياري جهاز أندرويد. أما هواتف آيفون فلم ترسل أي تنبيه بالزلزال في مصر، لأنها تعتمد على أنظمة الإنذار المبكر الحكومية في الدول التي توفرها، ولا تستخدم شبكة رصد جماعية عبر الهواتف كما يفعل نظام جوجل. ومن المهم التأكيد أن هذا النظام لا يتنبأ بالزلازل قبل وقوعها، بل يرصد الموجات الأولى فور بدء الزلزال، ثم يرسل التحذير بسرعة، مانحا المستخدمين ثواني إضافية قد تساعدهم على اتخاذ إجراءات السلامة.

يبقى كده فهمنا مشاهدينا ان ده مش تنبؤ، مش زي الاخ بتاع هولندا ده اللي بيتنبأ ويقول لك مش عارف ايه والكلام ده، لا ده فهمنا الاشعارات بتحصل ازاي. برضو في بعض التليفونات قالك احنا ما جالناش، فعشان كده ناس كتير بدأت تكتب على مواقع التواصل يا كده يا جماعه ازاي انك انت تفعل الخدمه دي علشان ان او الخاصيه دي علشان تقدر توصل لك الاشعارات دي. وبيقال ان جوجل اطلقت هذه الخدمه من عام 2021، ودلوقتي زي ما اتقال في حوالي 100 دولة. واللي بيحصل ان بتضغط على أيقونة الاعدادات في هاتفك بتنتقل الى السلامة والطوارئ، ولو مش بتلاقيها بتفتح الموقع وبتضغط على متقدم وبتبحث على تنبيهات الزلازل في القائمة. فبالتالي بتدور على بتحاول ان انت الناس اللي عندهم اندرويد وموصلهمش، ناس كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، ناس كتير كمان عندها تشات جي بي تي دلوقتي وجيميناي، يعني يقدروا بسهولة جدا يحاولوا ان هم يشوفوا الخطوات لو ما كانش لو كان معاهم اندرويد وما عرفوش ان هم ينزلوا او الخاصيه دي ما جالهمش الاشعارات فيقدروا ينزلوها. في ناس برضو قالت ان في ابلكيشن كمان اسمه ماي شيك، وده برضو خاص بالزلازل ممكن ان انتوا تنزلوه على تليفوناتكم، بس برضو ما عرفتش اذا كان ده هينفع على الايفون ولا لا. لكن عموما الناس بقى قالت ايه، قعدت زعلت بقى وقال لك يعني خال منهم خالد منتصر قال لك ايه ده زمن انتصار الاندرويد يا جماعه ولا ايه، انا من الناس اللي انا معايا ايفون وانا بحب الايفون يعني، ولكن اعترف واقر تليفون الاندرويد ابو 10,000 ضرب الايفون ابو 100,000، لكمه قويه في حلبه الصراع بالنسبه لرصد الزلازل والتنبيه قبلها بثواني. طب وقبلها بثواني ده ممكن ناس تكون في الاسانسير تحاول توقف وتبعد على الاسانسير اللي جنب البلكونات تبعد يعني قال لك ان الثواني دي ممكن طبعا تنقذ حياه بني ادمين يعني. و قال ان الصوره المرفقه من تليفون اندرويد صديقي، بس العيب عشان الامانه ممكن ما يكونش في الايفون نفسه لكن في الاليه اللي بيعتمد عليها. طبعا ممكن جدا، وناس كتيره قوي بتتكلم على انه الاصدار الجديد للاي او اس والايفون 18 احتمال يكون في حاجات كتير قوي، وكمان ناس كتير كانوا طالبين انه يكون في يعني انت مثلا لو معاك اندرويد وحد معاه ايفون ما تعرفوش تعملوا فيس تايم مع بعض. ناس كتير برضو طالبوا بانه يحصل تحديث في الايفون علشان خاطر يقدر ان هو يتواصل مع الاندرويد، انه ممكن برضو يحاول ان هو يحدث حاجات موجودة في الاندرويد مش موجودة في الايفون، وبالتأكيد برضو في حاجات في الايفون مش في الاندرويد. لكن عموما الفكرة كلها دلوقتي ان انتوا ممكن تعملوا تحاولوا تحدثوا الاشعارات دي، وتقدروا تدوروا على مواقع التواصل، وتقدروا كمان تسألوا جيميناي او تشات جي بي تي بالنسبة لهذا الموضوع. نروح بقى لايه اللي حصل بعد ما الناس صحيت من النوم الصبح. بقى لقينا الاخبار بدأت تنتشر عن انه يا جماعة لا ده كان في سقوط شرفة منزل السويس، انهيار جزئي بعقار برود الفرج، وان كان في خلاقات لبعض العقارات تحسبا طبعا لانه لو في هزات التوابع كانت كبيره يعني، لان احيانا فعلا زلازل بتحصل بقيمه 5 او اعلى من 5.5 وممكن تلاقي التوابع بتاعتها برضو تكون 5 4.9. فبالتالي كان في تحذيرات العقار، نزلت صور بقى الموضوع العقارات دي يا جماعه اللي هو العقار رود الفرج وفيديوهات للأجزاء. لكن لغاية دلوقتي بنقول الحمد لله يعني ما فيش أي لم يتم الإعلان عن قالك عقار مكون من 3 طوابق برود الفرج في القاهرة، كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ تلقى البلاغ بسقوط جزئي ليه، ولكن الحمد لله دون إصابات أو وفيات، والجهات المختصة أخلت السكان في المبنى. طبعا برضو كان ناس قاعدين في الشارع لأنه حصل من الاحتياطات إن هم رصد تفاصيل إخلاء 5 عقارات في برود الفرج بسبب الزلزال اللي حصل في الفجر. في ميل حصل بعقار دفع قوات المدنية قوات الحماية المدنية لإخلاء سكان عدد من العقارات برضو بمنطقة الغشام في الزقازيق. في برضو من اللي تم تسجيله أنه طابق سقط على سيدة، والطابق ده كان سيدة مسنة انهار سقف داخل منزل وتم نقلها للمجمع الطبي بالسويس، ووزارة الصحة رفعت درجات الاستعداد، والهلال الأحمر كان بيحس المواطنين على تجنب المباني القديمة. وطبعا في ناس برضو نشرت الاحتياطات اللي هو لما بيحصل زلزال المفروض تعمل ايه، وانك انت تحت ترابيزات، وام برضو نشرت ان هي كانت الحقيقة حامت اطفالها تحت ترابيزة وحاجات يعني. في طبعا الاجراءات اللي هي انك انت لو قدرت انك تنزل وتبعد على المبنى ده بيبقى افضل شيء، لو ما قدرتش بتحاول تحتمي تحت حاجة علشان خاطر انك تحمي نفسك. لكن للأسف الشديد السيدة بسمة سمير عندها 30 سنة خريجة كلية العلوم وام لطفلين بيبلغان 7 سنوات و5 سنوات توفت اثر سكته قلبيه عقب ما اول ما حصل الزلزال جريت بسرعه على اولادها علشان تحميهم.

وخدتهم في حضنها علشان طبعا يعني تحميهم من انه حتى لو حصل اي سقوط لاي حاجه او حوائط او اي حاجه تبقى هي حامياهم بجسدها. لكن بعد ما حمتهم والكلام ده على لسان طبعا اطفالها ان هي بعد ما خلص الزلزال والولاد كده تمام وفهموا انه ده كان زلزال وبداوا يحاولوا يصحوا فيها ماما ماما الزلزال خلص الزلزال خلص خلاص، لكن للاسف الشديد ما كانش في اي صوت وطبعا الاطفال قدروا يتصرفوا وهي زوجها مسافر في خارج مصر يعني. المهم انه لما يعني كان في دكاتره جم على طول على البيت ولقوا انه للاسف بسمه توفت نتيجه سكته قلبية. ما استحملتش طبعا خوفها وقلقها لما حصل الزلزال وقامت من النوم مرعوبة على أولادها، ده أدى أنه يحصل لها سكتة قلبية طبعا يعني. وزوجها زي ما قلت لحضراتكم خارج مصر، ربنا يعزي أسرتها ومحبيها. ودي كده الخسائر يعني تعتبر محدودة إلا طبعا وفاة بسمة بنتيجة الخوف والقلق الجامد. ربنا يرحمها ويعزي أسرتها، بجد حادث صعب جدا جدا. ناس كتير بدأت تفرق ما بين زلزال 92 وزلزال 26، وزي ما قلت لكم ان العمق كان ليه يعني كان ليه تاثير كبير قوي في الموضوع. فهنا احنا عندنا التقارير بقى اللي هو 5.5 اللي هو 5.5 5.6 بالنسبه للرسمي. زلزال 92 كان 5.8 يعني مش اكتر منه بكتير، ولكن لا بتفرق الواحد من 10 دي بتفرق كتير قوي. زلزال 26 كانت قوته 5.5 ريختر. الوقت كان حصل الزلزال كان في 12 اكتوبر زلزال 92، الساعه كانت 3:09 الظهر عصرا، لكن اغسطس حصل طبعا 3 اغسطس ده حصل الساعه 3 صباحا. مركز الزلزال بالنسبه ل 92 كان بالقرب من دهشور جنوب غرب القاهره فقريب من مصر، لكن مركز زلزال 26 كان حضراتكم شرق القاهره بالقرب من البحيرات المره السويس يعني قريب شويه. الخسائر بقى بصوا في 92 كام حاله وفاه، 545 حالة وفاة. وكام مصاب يا جماعة؟ 6000 ونكبر بس شوية 6512. وبعد لكن الحمد لله زي ما قلنا يعني وفاة بسمة دي نتيجة سكتة قلبية، لكن بالنسبة كخسائر وأضرار حصلت بالنسبة للمباني الحمد لله ما يعتبرش أضرار، محدودة جدا جدا. طبعا حصل برضو تضرر أكتر من أضرار كبيرة في مئات المدارس والمساجد. العمق بتاع الزلزال برضو بالنسبة لزلزال 26 كان 10 كيلومتر، زلزال 92 كان على بعد أعمق من كده، عشان كده برضو إدى الموضوع إحساس جامد جدا. طبعا يعني في منشور كان توقع الهزة الأرضية قبلها بساعات وكان بيقال إنه ده كان نشاط زلزالي وبركاني في الشرق الأوسط، وبعدين قال لك بقى في تقريبا كانت عايزة تجمع يعني رندا البحيري قالت لك إحساسي بيقول لي ان دي تجربة نووي تحت البحر في ايران، لكن طبعا يعني الكلام ده كله ده علشان خاطر يجمعوا يعني مشاهدات يا جماعة لما يقولوا حاجات غريبة او الناس بقى اي حاجة شاور على ايران. نشكر ربنا الحمد لله عدى على خير، ناس يعني يعتبر يعني حاجة يعني فعلا تستحق ان احنا نشكر ربنا، والخضة ان شاء الله يعني تروح من ناس كتير. وخلينا برضو دايما مستعدين والناس تقرأ اكتر عن ايه المفروض نعمله لما يكون في زلازل. وحتى هنا في كاليفورنيا عندنا برضو منطقة كاليفورنيا عموما منطقة زلازل، فإن شاء الله ربنا يستر علينا جميعا. قبلها بيوم كده تقريبا قبل زلزال مصر كان في زلزال حصل في ايطاليا وتسبب جنوب ايطاليا وتسبب بانهيار صخري رغم ان قوته كانت 4.7 فقط. فالحقيقه برضو اظهر مقطع فيديو متداول لحظه انهيار صخري هائل أعقب زلزال بلغت قوته 4.7 ضرب منطقة قرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا. انهارت أجزاء من جرف صخري خلف عدد من المنازل هدم عدد من المنازل وسط حالة من الذعر بين السكان. وفقا لما نشرته قناة فاكس نيوز الأمريكية وثق الفيديو تساقط كميات كبيرة من الصخور والأتربة بينما فر السكان من المكان. وبرضو نشكر ربنا دون تسجيل إصابات في اللقطات المتداولة، وكان كانت وقتها برضو السلطات الإيطالية كانت بتقيم الأضرار ومتابعة تداعيات الزلزال. اللي
حاصل شرق واشنطن يا جماعة، احنا كله قاعدين نسمع عن حرائق في أوروبا، لكن فوجئنا بأنه في حرائق شرق واشنطن دمرت 600 مبنى، وبدأت تنتشر طبعا صور ومشاهد على المواقع.

0: الإخبارية الأمريكية والعربية أن نار التهمت حوالي 21 كيلو متر مربع ودمرت حرائق واشنطن، دمرت 600 مبنى ودفعت لإخلاء 5000 منزل. وتقال أن دي حرائق غابات هائلة دمرت مئات المنازل، والحريق ده كان بالقرب من مدينة سوبكان في ولاية واشنطن، واضطر آلاف السكان إلى إخلاء منازلهم، ورجال الإطفاء وصلوا جهودهم للسيطرة على النيران وتقييم حجم الأضرار. ده بالنسبة لواشنطن. طب بالنسبة لأوروبا، بعد ما هديت الدنيا شوية في فرنسا وفي أسبانيا، لقينا حرائق يا جماعة دخلت إلى اليونان. اليونان تشتعل، 5 قتلى وحرائق خارج السيطرة. استطاعت طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق بالإقلاع صباح اليوم الاثنين في اليونان، استفادت من تراجع حدة الرياح علشان يحاولوا يساندوا العناصر المنتشرة على الأرض عشان يكافحوا عدة حرائق خصوصا في منطقة أثينا، واللي أوقعت حتى الآن 5 قتلى بحسب ما أفاد جهاز الإطفاء المحلي. ممكن نكمل من هنا.
1: 5000 هكتار ولم يعد يبعد سوى 70 كيلو مترا على العاصمة أثينا. في قرية بورتو جيرمانو أخلى رجال الشرطة السكان منزلا بعد الآخر مع اقتراب ألسنة اللهب من البلدة.
2: يوم الجمعة كان أشبه بالجحيم، خلال 20 دقيقة فقط تغير كل شيء.
1: بعد يومين من الحرائق تحول المنتجع السياحي إلى مساحة متفحمة.
2: هذا المنزل احترق بالكامل،
1: فيما دمرت النيران عشرات المنازل،
2: وهذا المنزل أيضا.
1: يحاول نحو 500 رجل إطفاء منع اقتراب النيران من أثينا، لكن ذلك ليس التحدي الوحيد بعد اندلاع حريق جديد في جزيرة سيفالونيا. وتواصل طائرات الإطفاء التحليق على علو منخفض فوق الشواطئ وعلى مرأى من المصطافين.
3: هذا ما نعيشه منذ الصباح، تمر طائرات الإطفاء كل 10 دقائق، ننتظر ما سيحدث، وقد جهزت أغراضي ووثائقي تحسبا لإجلاء محتمل.
1: مع استمرار خطر الحرائق عند مستوى مرتفع، يستعد السكان لإجلاء محتمل.
0: من ضمن الوفيات اللي حصلت الحقيقة، 2 توفوا نتيجة اصطدام مروحيتين من مراوح إطفاء الحريق أثناء مكافحة الحريق. يعني طبعا حاجة صعبة جدا، وكان في مشاهد رصدت الطائرتين وهم بيصطدموا مع بعضهم، والحقيقة أنه الاثنين طيارين للأسف توفوا. ده من ضمن الأعداد اللي توفت بالنسبة لحرائق اليونان. زي ما حضراتكم شفتوا كده، طبعا مشهد صعب جدا. عندنا كمان صور أقمار صناعية كانت أظهرت سحب كثيفة من الدخان ومساحة واسعة من الأراضي المحترقة جراء حرائق الغابات قرب منطقة بورتو جيرمينو في اليونان. في كمان مشاهد الخيول وهي بتركض هربا من حريق غابات شمال غرب أثينا. الحقيقة أنه مجمل كده، حرائق التهمت أوروبا وسيول دمرت اجتاحت الهند والصين وباكستان. الجو الحر لسه مازال برضو موجة الحر والسيول كمان، فالحقيقة أنه يعتبر غضب للطبيعة. حرارة الصيف ده يعني تعتبر مجرد اختبار تحذيرات أمريكية من خروج حرارة الكوكب عن السيطرة، والخطر لا يستثني أحد. وكمان موجة جفاف ضربت نصف إنجلترا وحولت الريف الأخضر لأراضي قاحلة وسط أدنى معدلات طول للأمطار منذ سنوات. ورئيس الوزراء المجري بيتر مديار كان أعلن أمس إغلاق المحطة النووية الوحيدة في البلاد بعدما أدى الانخفاض القياسي في منسوب مياه النهر نهر الدانوب إلى وقف تشغيلها للمرة الأولى منذ 44 عام. يا جماعة، يمثل القرار أحدث تطور في أزمة الطاقة اللي تسببت فيها موجات الجفاف الطويلة والحر الشديد اللي ضربت أوروبا. عندنا طبعا أكتر من تقرير، بس خلينا ناخد موضوع تقرير اللي هو الحرارة بتاعت الصيف دي، وانه تحذيرات الأمريكية من انه ممكن الحرارة الكوكب تخرج عن السيطرة والخطر لا يستثني اي دولة في العالم.
4: لم تعد موجات الحر التي تضرب أوروبا ومناطق واسعة من العالم مجرد تقلبات موسمية عابرة، بل أصبحت عنوانا بارزا لأزمة مناخية تتسارع فصولها وتفرض واقعا جديدا تختلط فيه المخاطر البيئية بالتداعيات الاقتصادية والإنسانية. ومع عودة ظاهرة النينيو إلى المشهد المناخي العالمي وتصاعد التحذيرات من بلوغها مستويات شديدة، تتزايد المخاوف من دخول كوكبنا مرحلة

0: حالة أكثر سخونة واضطرابا قد تحمل معها درجات حرارة قياسية.
1: حرائق وأعاصير وسيول وفيضانات، مشهد طبيعي قاس يتجدد ويتمدد باتساع جغرافيا العالم. في أوروبا زحفت النيران باتجاه مزيد من الغابات. الحرائق هذه المرة في منطقة بورتو جيرمين قرب العاصمة اليونانية أثينا، ليرتفع بهذا حجم الأراضي التي التهمتها النيران إلى أكثر من 400,000 هكتار في مجمل دول الاتحاد. وفي القارة الأمريكية وتحديداً في كندا، انطلاقاً من ساحل المحيط الهادي وباتجاه جبال الروكيو، اندلعت حرائق أخرى في غابات مقاطعة بريتش كولومبيا. مساحات خضراء شاسعة تتآكل من محيط بحيرة أوكاناغان إلى حدائق كريك، ويتكرر المشهد نفسه داخل القارة. في ولاية واشنطن الأمريكية التهمت حرائق الغابات أكثر من 80,000 هكتار خلال ساعات. ومن المحيط الهادي إلى الهندية زادت حدة الظواهر البيئية وتفاقم معها حجم الخسائر بشرية كانت أو مادية، خاصة في ظل بنية تحتية لا تتمكن من الصمود والمواجهة. فعلى ساحل ماليبار الهندي بولاية كيرالا جنوبي البلاد، لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب العشرات جراء أمطار غزيرة تسببت في أضرار في الممتلكات وانهيارات أرضية حادة، وهو ما دفع السلطات إلى إجلاء نحو 6,000 شخص إلى مخيمات إغاثة مؤقتة مع استمرار مساعي البحث عن مفقودين. أما في الصين،
2: طبعا شفتوا في الصين اهو الهند، وعندنا كمان باكستان مصر 126 شخص وإصابة 404 إثر الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الموسمية. الحقيقة من ضمن برضو اللي بيقال أنه أكتر وفيات كانت بسبب صعق كهرباء أو غرق أو انهيار المنازل، لأن احنا بنتكلم عن 126 شخص يا جماعة توفوا. فصعق الكهرباء طبعا، عشان كده برضو من ضمن الاحتياطات في المواضيع اللي هي خاصة بالقصص بتاعة الفيضانات وكده، وحتى الأمطار لم تحصل في مصر، ابعد عن أي عواميد كهربائية وابعد عن الكهرباء. الحقيقة كتير جدا بقى تحدثوا عن العمانية نظيرة الحارسي. العمانية نظيرة الحارسي هي من المغامرات اللي كانوا بيتسلقوا الجبال. الحقيقة الغريب ان هي كانت عارفة ان الرياضة دي رياضة صعبة وان ممكن ينتهي بها الحال في حادث، وده الحقيقة اللي كل الناس كانوا مستغربين وكتبوه وتكلموا عنها. والحقيقة ان هي كانت مع فريق من يعني ضمن فريق من 10 اشخاص، وحدث انهيار جليدي ضرب احد اعلى قمم العالم، وتوفت هي والتسعة اللي معها.
3: من أبرز المتسلقات العربيات بدأت رحلتها مع تسلق الجبال عام 2015 خلال مشاركتها في برنامج بيئي دولي بجبل كليمنجارو في تنزانيا، حيث واجهت لأول مرة تحديات الارتفاعات الشاهقة. وفي 2019 أصبحت أول امرأة عمانية تصل إلى قمة جبل إيفرست، حيث لم تتوقف إنجازاتها هناك، بل أصبحت أول امرأة عربية تصل إلى قمة جبل أمادابلام في جبال الهيمالايا عام 2021، ثم رفعت علم سلطنة عمان على قمة ماناسلو، ثامن أعلى جبل في العالم. وحققت إنجازاً جديداً في 2022 بصعود جبل كيتو، أحد أخطر جبال العالم، ثم نجحت في صيف 2024 في تسلق جبل نانغا باربات المعروف بلقب الجبل القاتل. لكن رحلة الرياضية البالغة من العمر 49 عاماً انتهت بين جبال باكستان، حيث أعلن عن وفاتها إثر انهيار ثلجي خلال رحلة استكشافية، لتنتهي بذلك مسيرة استثنائية حرصت خلالها نظيرة على تحطيم الأرقام القياسية والإثبات للعالم بأن المرأة العربية قد...
2: نروح بقى للأخبار القبطية في مصر. تنفيذ حكم الإعدام على قاتل أبونا إرسانيوس وديد كاهن الأسكندرية أخيرا، وبعد 4 سنوات تم تنفيذ حكم الإعدام على نهرو. طبعا نهرو احنا كلنا شفناه وكانوا بيحاولوا ان هم يعتبرون ان هو مختل عقليا ونفسيا، وطبعا حضراتكم فاكرين الواقعة دي كانت

0: على شط اسكندريه على احدى الشواطئ في الاسكندريه، ولما كان على احدى الارصفه كده وكان وسط اولاده ابونا، وراح جه نهره ده وبالسكينه قتل، يعني قطع في رقبته في مقتل. وطبعا كان في حكم بعد ما استنفذ كل الاجراءات القضائيه، كان النطق بالحكم بالاعدام لنهره.
1: كما حضوريا وباجماع الاراء بمعاقبه نهرو عبد المنعم توفيق عبد المنعم الشهير عبد الرحمن نهرو بالاعدام شنطه عما نسب اليه مع مصادره السلاح الابيض المضبوط والدمات والمصاريف واحاله الدعوه المدنيه المحكمه المدنيه المختصه.
0: طبعا وقتها زي ما قلنا الكلام ده كان يوم خمس الخميس 7 ابريل 22، وهو كاهن القمص ارسانيوس وديد كاهن كنيسه السيده العذراء ومار بولس بكرموز. والحادث كان مساء يوم الخميس 7 ابريل 2022، تعرض لطعنه نافذه في الرقبه في منطقه سيدي بشر بالاسكندريه، وطبعا كان للاسف فاضت روحه بعد محاولات فاشله لانعاش قلبه بعد ما نقل للمستشفى العسكري بسيدي جابر. بالنسبه ليه ناس كتير كانت بتقول هو فكرة ازاي يا جماعة تأخر التنفيذ، ففي ناس يعني بتقول لهم لا يا جماعة، لما حصل صدور المفترض انه فيه لما القاضي بينطق بالحكم بيكون في مدى زمني هو ده اللي اخده، يعني ما فيش اي حاجة حصلت بالنسبة، لان ناس قالت لك طب هو التوقيت ده ايه، طب يعني ما فيش داعي لنظريات المؤامرة في كل شيء بيحصل حوالينا. فكده الحمد لله تم تنفيذ حكم الاعدام لقاتل ابونا ارسانيوس وديد. القاصر مارينا جمال، بالرغم من الفيديو اللي اعلنته، احنا يمكن عرضت على حضراتكم الفيديو الحلقه اللي فاتت ما كانش كامل، هي بعد كده قالت انها اسلمت وانها من سنه والكلام ده كله، في ناس بتذكر اسم شخص وبتتهمه بان هو ده اللي كان وراء اختفائها، لكن الحقيقه بعد ما البنت رجعت احنا متعودين على كده انه مفيش اي فتاه قاصر بتختفي وبترجع وبيكون في اي حد بيعلن عنه انه هو تم القبض عليه او تم معاقبته وانه كان وراء اختفائها، لكن الحقيقه المفروض يا جماعة يعني المفروض ان البنت القاصر يعني المفترض انه اي حد حتى لو هي سابت بيتها بمزاجها وبرجليها وعلى رجليها انه في حد هو اللي خلاها تعمل كده، لكن معلش. طبعا محاميها كتير جدا شكروه، محامي الأسرة ماركو حليم، والحقيقة هو كمان وجه شكر للجهات الأمنية على الحمد المجهودات بالنسبة لعودة لإعادة الفتاة مارينا جمال إلى أسرتها. الفترة اللي جاية مهمة جدا، وبقول للأسرة احتووا بنتكم، حاولوا تدوها حب وحنان، النفس الشبعانة تدوس العسل. وهي طبعا نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي ان هي كانت مشيت بسبب ظروف عائلية، وخصوصا ان هي قالت الكلام ده في اول فيديو. لكن عموما ان شاء الله ربنا يا ربي يعني زي ما بنقول كده يحافظ عليها معاكم، وبنصلي من اجل انه تعود اي بنت او اي سيده او اي شاب او اي رجل بعيد عن بيوتهم، حتى لو كانت في شهادات اسلامه وحتى لو هم عايشين بعيد عن الكنيسه، ان شاء الله يجي يوم ويرجعوا لحضن الكنيسه ولحضن اهليهم. تهنئة قلبية خالصة لأبينا الحبيب صاحب القداسة والغبطة نيافة قداسة البابا تودروس الثاني بمناسبة الذكرى 38 لرهبانة قداسته. والحقيقة ناس كتير جدا كاتبين تحت هذا العنوان تهنئة خالصة من القلب الحقيقة، وطبعا يعني دمت للكنيسة والكل أبنائها، ودمت أبا محبا راعيا أمينا. ربنا يا رب يكون معاك قداسة البابا، يحفظ عليك ويقويك طبعا في رحلتك الكبيرة دي بالنسبة لرعاية الكنيسة ورعاية أبنائك، وسط طبعا الأمور اللي بتحصل كتيرة في كل حتة والهجوم اللي على قداسة البابا. نروح بقى لإشادة كبيرة جدا بأن أطفال كورال المجدلية بالمنيا أنشدوا أسطورة إيزيس في مهرجان سيمفوني بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. برافو عليكم، والحقيقة برضو يعني دي حاجة جميلة أنه يتم تنمية حب اللغة القبطية في قلوب الأطفال وخصوصا في الكورالات. الحقيقة أنه كان في كمان تصحيح لخبر كان انتشر الايام اللي فاتت بعد الثانويه العامه، وكانوا قالوا انه والاتهامات بقى لاسرتها. اريني ماجد كانت توفت وبعدين تم ايضاح، وكان مقبوض على والدها ووالدتها، فاللي وضحوا الموضوع ايرين يا جماعه ما انتحرتش، يعني كان بقى في احتمالات انتحار بعد الثانويه العامه انه حد رماها. فالكلام هنا بيقول ما فيش لا انتحار ولا رمت نفسها من شباك ولا حد من اهلها رماها، ولا الموضوع ليه علاقه بنتيجه

ثانوية عامة ولا كل الإشاعات دي. فالتوضيح بالنسبة لإريني إن كانت جالها مكالمة وهي كانت نازلة على السلم متسربعة من الدور الخامس، وبيقال إن السور اللي على السلم كان واطي شوية وهي متسربعة ومش واخدة بالها يظهر، بتبص في التليفون راحت وقعت، ودي المعلومة الأكيدة. والنيابة أخلت سبيل والدها ووالدتها بعد ما تأكدوا إن مفيش أي شبهة جنائية. طبعا ربنا يرحمها وربنا يعزي أسرتها. وكده تم هذا الإيضاح، وده اللي بيخلينا برضو نقول بلاش ننساق إلى أمور كتيرة بتكون على مواقع التواصل الاجتماعي ما بتكونش صحيحة. ربنا يعزي أسرة إريني ماجد ويعزي أسرة أي حد راح له عزيز عليه الأيام اللي فاتت. راجل بقى ما اقولكوش، يعني هو عاطل الحقيقة، بس فكر هو عاطل ومعاه فلوس وقال لك ايه بقى، معاه مليون بقى، في موقع قال مليون وفي موقع قال 3 بليون. والعاطل ده فكر في حاجة خارج الصندوق خالص، فكر ان هو يروح يدي فلوس لناس من العاملين في محكمة، في احدى المحاكم يعني، ويخلوه يدخل لقاعة المحكمة بعد انتهاء العمل، ويبتدي يصور نفسه وهو قاعد وبيراجع ملفات بقى وبتاع، وجاب طبعا بدلة شيك والوشاح وبتاع، وعمل نفسه بقى قاضي تمام تمام تمام كده. ليه يا جماعة؟ علشان يبتدي يتواصل مع أصحاب القضايا دي علشان يوهمهم إن هو هيعمل أحكام لصالحهم. فهو الراجل فكر إنه لو دفع مليون ولا 3 مليون هياخد قصادهم ممكن يعني أبتو يعني ممكن لغاية 50 بقى مليون ولا إيه. لكن الحقيقة يا فرحة ما تمت، تم القبض عليه طبعا واكتشاف الموضوع. واحدة من أغرب وقائع النصب، يعني قرر هذا الشاب إنه طبعا يختار وظيفة قاضي واستسهال، وعمل اللي حصل ده كله زي ما شفنا. وبعد كده طبعا كان بقى بيعرض تلك المقاطع وجاب حد بروفيشنال كمان يصوره، واخدين بالكم الموضوع كده مش اي حاجه يعني، وان هو علشان خاطر يجيب الناس دي وياخد منهم مبالغ ماليه. لكن النهايه جت مسرعه، تم رصد الواقعه وتمكنت الاجهزه الامنيه من القبض على المتهم الى جانب 3 موظفين بالمحكمه على خلفيه اتهامات بتسهيل ارتكاب. الله اعلم هل فعلا قصه المليون ولا 3 مليون دي حقيقيه. الحقيقه انه ما يعني انتشر على المواقع بس ما فيش تاكيد لفكره دفع لهم كام يعني. الحاجه الثانيه بقى انه طبعا هنا برضو كان في فيديو كمان كان بيستعرض فيه المتهم نفسه الدنيا والكلام ده كله يعني. فالحمد لله كده اتقبض عليه هو والثلاثة، اتقبض عليه هو والتلاتة اللي ساعدوه ان هو يدخل وينتحل صفة قاضي في المحكمة. وقع تاني، حادثة تاني، كان رضيع دخل حضانة سليم، خرج بوجه الحياة محروق بسبب الإهمال. اللي حصل ان هم مفروض في الحضانة الطفل ده لما دخل كان عنده دور برد، فهم كانوا عاملين تدفئة وكان محتاج أكسجين، فالماسك بتاع الأكسجين مع الجو مع الدنيا السخنة عند الحضانة الماسك ساح على وشه وتسبب في حرائق جامدة جدا. لكن يعني الصورة، أنا بعتذر جدا، الصورة مزعجة قوي، لكن الحمد لله بصراحة أنه راح لمستشفى أهل مصر والحمد لله تم التعامل مع حالته. ووالدة، هو اسمه أسامة، والدته كانت نشرت استغاثة وطبعا عايزة تستمر برضو عشان قالت لك لما ابني يكبر يقول لي خدتي لي حقي ولا لا. كان برضو المشاهد التانية يا جماعة اللي هو بعد ما دخل مستشفى أهل مصر، والحقيقة انه استقبلوه هناك وبدأوا طبعا يتعاملوا مع الحرايق اللي كانت في وجهه. دي برضو من الحاجات الممتازة، وناس كتير قوي بتشكر في هذه المستشفى للحرائق. ربنا يعني يتمم شفاه وكل، وتتعمل له عمليات كتير طبعا علشان يرجع وجهه. قال لك كمان ان في حاجة عند بقه مش بيعرف ياكل كويس، لكن بإذن الله يعني ينجحوا في عدد كبير من العمليات عشان يرجعوه ان شاء الله يعني. واللي برضو طمنوا الام انه بالنسبه للاطفال ممكن الجروح تخف بسرعه ان شاء الله وتلتئم ويرجع وشه لدرجه كبيره قوي انه تروح كل هذه الاثار.
الناس كلها برضو كانت بتتكلم على الحادث اللي حصل امام رئاسه حي بورسعيد عقب اصدارها قرار بازاله محل راجل بسيط. الراجل طبعا لما حصل الموضوع ده اكل عيش وما عندوش حاجه تاني غير كده، فللاسف راح مولع النور في نفسه. وبجد كان المشهد طبعا صعب جدا جدا، والناس بتحاول ان هي برضو تتعامل معاه مع هذا الحادث، ويعني بجد الموضوع كان صعب. حاجه تانيه وقفنا عندها اللي هو ام كانت

هي وابنها بيحاولوا يغيظوا، ده المشهد بتاع الأب ده، عفوا الشخص اللي هو اللي ولع النار في نفسه أمام رئاسة حي بورسعيد. يعني حاجة بجد صعبة جدا جدا يعني، والناس بتقول لك أعوذ بالله من قهر الرجال، يعني

واضح من الفيديو طبعا ان هي عندها مشاكل مع الزوج ده او ابو الولد. المشكلة في الالفاظ اللي خلت الولد يقولها يا جماعة. فالناس كلها كتبت انك في ام تربي طفلها على الكراهية وان هي تخليه يوجه اقذر السباب والالفاظ لابوه قدام الكاميرا. ده بصراحة يعني ده محتاج تدخل من حقوق الإنسان والمرأة والطفل وإنك أنت بتعملي إيه في ابنك. على فكرة زي ما خلتيه يعمل كده في أبوه استني على اللي هيحصلك لأن أنت بتربي تربية غريبة جدا جدا. فبجد يعني ده الناس اللي هو يعني الناس بتقول إيه اللي حصل لمجتمعنا في اللي بيحصل ده كله. حاجة تانية من المثير للجدل برضو إنه مع زيادة رسوم الكهرباء كمان زادت رسوم خدمة العملاء في فواتير الكهرباء وقيمة العداد غير المقروء ارتفعت ل 30 جنيه. فاكرين الاسعار اللي احنا اعلنا انها زادت. المهم دي حاجة برضو يعني من ناس كتيرة يعني بصراحة يعني متألمة جدا وانه معتبرين كده ان الدولة بتعوض اي نقص في اي حاجة من جيوب المواطنين. فناس كتير قوي مستاءة يعني. حاجة تانية برضو تقال وانا بحاول افهم الخبر ده لغاية دلوقتي. يعني انا بفهم ممكن يبقى في حد جاي داخل اي بلد بيدفع فلوس وهو داخل رسوم فيزا رسوم دخول كحاجة زي كده. لكن في رسوم مغادرة قالوا ان بقيمه والخبر ده مش عندي هم العربيه وبيقال كمان انه ده حسب توجيهات الرئيس السيسي. ايه تفاصيل يا جماعه الموضوع لغايه دلوقتي في حاجه كده مش مفهومه. طب انت التفاصيل 100 جنيه فرض رسوم جديده على مغادره مصر. طب اللي مغادر مصر ده مطار يعني هو لازم اي حد راكب هيركب يروح يركب طياره او غادر مطار مصر هيدفع 100 جنيه. ناس قالت لك ايه يعني دول كام يعني والناس قال لك دول 2 دولار. ايه المشكله؟ هي المشكله مش في قيمه الموضوع، المشكله في الفكره بس. الفكره انا مستغربه ما اعرفش يعني. وشفت تصريحات يعني تعليقات كتير على موقع التواصل الاجتماعي شويه يعني مش عارفه. وحاولنا برضو هنحاول نفهم اكتر هل في اي دوله في العالم يا جماعه وده سؤال بيطرح بتفرض رسوم على المغادره؟ يعني وانت ماشي من البلد دي تدفع فلوس ايا كان قيمتها. هي بس الفكره كلها هل في خطا بس ده قناه العربيه تمام. فاحنا هنشوف برضو الخبر ده ونحاول نوضحه ان شاء الله في القريب العاجل. بيان جديد نزل على موضوع مسيرة سفينتي دمياط. هي مش سفينة واحدة هي سفينتي دمياط. والحقيقة أن مصر بتهيب بوسائل الإعلام الأجنبية تحري الدقة في تناول حادث استهداف السفينتين بميناء دمياط وأنه التحقيقات ما زالت جارية للتعرف على كافة ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة. ومصر بتهيب بكافة وسائل الإعلام وكالات الأنباء والمراسلين الأجانب بمصر وخارجها بتحري الدقة فيما تنشره من أخبار وأهمية نقل ما يتعلق بالشأن المصري وحادث دمياط على المسؤولين الرسميين. اليومين اللي فاتوا انتشرت شائعات كتيرة جدا. في ناس بتقول لك الإخوان، في ناس بتقول لك السوريين اللي هم اللاجئين المهاجرين اللي هم موجودين في مصر دلوقتي. وإن الموضوع ده جاي من دمياط نفسه. جت بقى قناة العربي الحقيقة وبدأت تتكلم بإحداثيات وحاجات كتيرة كده وفيديو طويل شوية بس معلش عشان وقتنا مش هنقدر نعرضه. بس قاعدين يتكلموا بقى على موضوع ليه علاقة بإن هم 2 مسيرتين مش مسيرة واحدة وإن السفينتين ما كانوش جنب بعض. كل ده كلام يعني البيان الاخير من الحكومه المصريه بيقول نتحرى المفروض تحري الدقه. هل تحري الدقه عشان الشائعات اللي انتشرت وعشان الفيديو ده؟ عموما احنا في انتظار البيان الرسمي يا جماعه ان شاء الله علشان نفهم ايه اللي حصل. برضو ناس كتير استغربت على بيان ادانه صدر من السعوديه والبيان ده صدر متاخر قوي. يعني ناس كتير هتلاقوا ايه ده احنا نسينا يا جماعه وفي ايه. وزاره الخارجيه السعوديه اعلنت عن ادانه واستنكار للهجوم اللي طال اللي بطائره مسيره تسبب في اندلاع حريق على متن السفينتين في ميناء دمياط. فده بتاريخ 30 يوليو يعني بعد الحادثه بيومين. فناس كتير هتقول في ايه يا جماعه انتوا كنتوا نايمين وصحيتوا ولا ايه. برضو فني كهربائي اللي هو كان من الفنيين اللي سحبوا اللي كان على قاطره من القاطرات اللي كانت تسحب السفينه بعيد عشان يتم اطفائها جوه البحر قال وصيت مراتي على عيالي. الحمد لله ما كانش في اي اصابات ولا اي امور وهي بس السفينتين يعني وتم استخدام بدائل. ولكن إن شاء الله في انتظار البيان الرسمي لمن أين أتت هذه المسيرة. الرئيس ترامب للمرة المش عارفة الكام بيتكلم مع إيران وبيقول لهم خلاص أنا عندي آخر فرصة بقى ليكم.
انا كنت هضربكم وهبهدلكم وهدمر ايران تماما. معلش الاسلوبي، لكن احنا في الاخبار لينا فتره طويله جدا كل شويه تهديد كبير كبير كبير، بعد كده لا يا جماعه اصل في وسطاء، الوسطاء المره ايران طلبت، وفي وسطاء والسعوديه كمان قالت لنا لا لا ما تضربوش ايران دلوقتي. ودي التغريده بتاعه ترامب، وده تقرير مهم جدا عشان تفهموا اللي بيحصل. ومش هنقول حاجات كتيره في الفقره بتاعه ايران عشان نوصل نروح على روسيا وأوكرانيا.

0: رانيا قبل ما حلقتنا تخلص، خلينا نشوف التقرير.
1: العالم منذ الحرب العالمية الثانية كانت تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لضرب منشآت الطاقة الإيرانية، خاصة بعدما بدأ ترامب يفقد ثقته بالإيرانيين الذين يرفضون الفتح الفوري والكامل لمضيق هرمز. لكن خطاب ترامب سرعان ما تغير رغم تحذير سفارات الولايات المتحدة في عدد من عواصم الشرق الأوسط للرعاية الأمريكيين من تصعيد غير مسبوق.
2: الولايات المتحدة جاهزة لضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقوة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك طلبت منا إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط تعليق أي هجوم، وبناء على هذا الطلب وافقت على إلغاء الهجوم شريطة التوصل إلى اتفاق سريع، وتشاركني إسرائيل هذا الالتزام.
1: قبل أعلان ترامب أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة من المكالمات الهاتفية، مكالمتين منفصلتين مع نظيره التركي هاكان فيدان وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.
3: حذر وزير خارجية إيران خلال هذين الاتصالين من أي عمل عسكري أمريكي متهور، وأكد على جاهزية بلاده الكاملة للرد بحزم على أي عدوان.
1: ومحادثة هاتفية أخرى مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان.
3: استكمالا للمحادثة الدبلوماسية تبادل الوزيران وجهات النظر حول استمرار مخططات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وأعمالهما العدوانية في المنطقة، كما أكد في معرض حديثه أن أي عدوان أو عمل عدائي من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أو مشاركة أو دعم من دول المنطقة سيقابل برد حاسم.
1: بعد تهديد طهران بضرب حقول النفط في السعودية والإمارات وحقول الغاز في قطر وإسرائيل وتحويل كل شيء إلى رماد، أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مكالمة هاتفية مع ترامب وفق موقع أكسيوس ليطالب بتوضيحات حول الخطط الأمريكية المتعلقة بإيران. وسبق إعلان ترامب تهديد شديد اللهجة من الجانب الإسرائيلي التي لوح قياديوها برد مدوّن.
0: ما فيش شك ان الوضع صعب، يعني سواء صعب بالنسبه لامريكا، صعب بالنسبه لايران، بالنسبه للدول العربيه، بس الحكايه كده مش خلصانه. يعني بجد احنا لينا كام مره يكون في تصعيد وتهديد كبير جدا وبعدين نتراجع عنه ونقول ايران اللي ترجتنا، وبعدين ايران تطلع وتقول لك احنا مستعدين، اي ضرب هنضربه احنا هنرد عليه. فلغايه دلوقتي يعني طبعا محللين كتير بيقولوا انه موقف فعلا امريكا صعب شويه. عموما احنا دلوقتي خلينا في المضيق. هو ترامب كان قال انه الاتفاق هيشمل فتح الفوري والكامل والتام لمضيق هرمز وانهاء التهديد النووي الايراني، وقال انا فاض بيا خلاص، احنا قعدنا كذا ساعه بنتكلم في النووي وبالمفاوضات في النووي، يروحوا يطلعوا ويقولوا احنا ما جبناش سيره النووي. وناس كتير بتايد الحقيقه كلام ترامب ان ايران ملهاش كلمه وان كل شويه بكلمه، فناس بتقول كتر خير امريكا وكتر خير المفاوضين مع ناس زي ايران. في النهايه الوضع شكله كده هيستمر فتره طويله على هذا الوضع. احنا المفروض قال لك النهارده بقى احنا هنقعد علشان نتفق على توقيتات مفاوضات وهنقول ايه في المفاوضات، يعني احنا لسه ما ابتديتش، لا ده احنا هنقعد نرتب عشان نشوف المفاوضات. عشان كده انا قلت حضراتكم انا طبعا مش هنقدر بقى نقعد نتكلم في الكلام ده كل شويه. اسرائيل بيقولوا برضو انها زعلت الحقيقه، ولكن من تغريدة ترامب قال لهم حتى إسرائيل مش هتضرب. هيئة البث الإسرائيلية قالت نتنياهو علم بقرار ترامب إلغاء الهجوم على إيران من المنشور بتاعه على تروس سوشيال، وقالوا أن خيبة أمل كبيرة في إسرائيل بسبب إلغاء الرئيس دونالد ترامب الهجوم على إيران. وإسرائيل قالوا مستعدون للتحرك دون إيران دون تنسيق أمريكي. معقول هتزعلوا ترامب؟ مش معقول. مش عارفين بصراحة، احنا مش عارفين إيه اللي هيحصل. وترامب قال المفاوضات مع إيران بدأت مساء اليوم الاثنين وإنه هنبتدي وهنوصل لحاجة كويسة بإذن الله. المتحدث باسم الخارجية الإيراني قال لك لا احنا ما فيش اي محادثات مع الجانب الأمريكي، المحادثات دي حاصلة ما بين مع الجانب العماني علشان خاطر واحنا عملنا طريق والطريق ده احنا حددناه وقلنا ان الطريق ده بالتنسيق مع عمان هو ده اللي هتمشي فيه السفن في مضيق هرمز. فما بقناش عارفين بصراحة. وزائد ان ترامب اتكلم عن انه القيادة الإيرانية تتسم بازدواجية لا تصدق. قائد القوات البرية بقى الحرس الثوري الإيراني قال ان قواتنا شمال غرب البلاد على أهبة الاستعداد، لقينا برضو أسعار النفط طبعا هبطت بأكتر من 6% ولقينا أسعار الذهب انتعشت شوية مع تراجع أسعار النفط وخفف مخاوف التضخم. الذهب بس ما ارتفعش كبير 0.7 يعني 7% والأونصة دلوقتي 4065 دولار. الخارج كان قبل الكلام ده كله على فكرة قبل التهديد والضربة بقى كانت الدنيا كلها مشتعلة وخلوا بالكم محدش هيسافر والخارجية الأمريكية بتحذر وكل الكلام ده كان حصل، لغاية ما لقينا طبعا الرئيس ترامب قال لك ولي العهد ومش عارف كلمني ومش عارف مين، وزي ما احنا شفنا في التقرير اللي كان بيدمج هذا الأمر. كل دي كانت أخبار. طبعا مضيق هرمز بقى يا جماعة حصل فيه إيه بالفعل بقى؟ استهدافنا قلة غاز قطرية في مضيق هرمز، ولقينا برضو بيان بيانات الشحن الصادرة عن اليوم النهاردة.

الاثنين ان في نقلتي نفط محملتين بالنفط السعودي عبرتا مضيق باب المندب خلال عطله نهايه الاسبوع، في حين تبطات حركه الملاحه في مضيق هرمز باب المندب عشان الحوثيين اللي بيهددوا. والحرس الثوري الايراني قال ان احنا اسقطنا مسيره امريكيه من طراز ام كيو 9 في مضيق هرمز، ودي كلها الاخبار اللي حاصله بالنسبه للمضيق ميدانيا. القياده المركزيه قالت للحصار مازال مستمر وحولنا مسار 44 سفينه وعطلنا سفينتين. الحوثيين بقى بيهددوا وفي دلوقتي مسارات نقلات كتير، بالرغم ان قالوا ان في نقلات نفط عبرت مضيق باب المندب، لكن في بقى نقلات برضو بتغير اتجاهها. الرئيس ترامب بقى زار القوات الامريكيه المتمركزه في ولايه نيوجيرسي والتقى بالجنود خلال عطله نهايه الاسبوع ونشر صورته بقى، وقف ناس كتلها وقفت عند المشهد ده، نشر صورته صوره ليه وهو بيتجول بجوار كائن فضائي مربوط. بصوا طبعا اكيد ده برضو اللعب بالذكاء الاصطناعي بالبرنامج اللي هو بيلعب بيه اليومين اللي فاتوا. المهم بنك امريكي اغلق حسابات ترامب بعد مراجعه غسيل اموال مكافحه غسل الاموال، وده بنك كابيتال كابيتال وان فاينانشال الامريكي، وقالوا ان هو في دعوه قضائيه مرفوعه ضد الرئيس ترامب، رد بنك كابيتال على الدعوه القضائيه المرفوعه ضده بشان قرار اغلاق الحسابات المصرفيه التابعه لمنظمه الرئيس ترامب، وقال ان القرار جه بعد مراجعه اجراها مختصون في مكافحه غسل الاموال. بدات ناس كتير تتكلم عن من الذي سيخلف الرئيس ترامب ومين اللي هيختاره الحزب الجمهوري علشان يكون هو مرشح، وفي ناس برضو بيتهموا جي دي فانس ان هو مش مركز في الموضوع ده، او يعني مركز بشكل مش مركز على مصالح امريكا حاليا، ففي كلام كتير عن هذا الموضوع. بالنسبه للامور الخاصه برضو بسبتة والمهاجرين، زي ما قلنا 72 شخص توفوا وتم إعادة أكتر من 40,000، وكان في بيان بيقول من المغرب أنه اللي حصل هو كان داخلية المغرب، أنه كان في معلومات مغلوطة من التجار البشر هم اللي أدوا إلى اندفاع كل الأعداد دي كلها. معلش بعتذر طبعا أنه الأخبار الخاصة بالحرب الروسية الأمريكية، الوضع نقدر نقول الروسية الأوكرانية عفوا روسيا أوكرانيا اللي في خمس سنة ليها، أنه أوكرانيا متقدمة بالمسيرات الطويلة المدى ولكن الحرب لسه مستمرة. أكيد الحلقة الجاية إن شاء الله يكون عندنا مزيد من الأحداث ومراء الأحداث. انتظرونا الأربعاء، إلى اللقاء.

هل تؤمن بالصوت الداخلي؟ وهل تتصور أن الله يمكن أن يكلم الإنسان من خلال صوت داخلي في قلبه؟ هذا ما سنشاهده في هذه الحلقة.

المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. كل مرة بننبه وبشكر كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا، بنكون سعداء لما تصلنا رسائل منكم أحبائي المشاهدين، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك صفحتنا أو جروب حياتك في قصة أو عن طريق اليوتيوب أو عن طريق تويتر. بكل الطرق بنكون سعداء جدا أحبائي المشاهدين أنه نتلقى منكم. قصتنا النهاردة من القصص الجميلة الرائعة. قصتنا النهاردة قصة عن حياة الأخت الفاضلة هند صالح خميس أبو عطا، أخت قديسة عاشت في فلسطين وأثرت في الكثيرين. وكم سعدت بقراءة هذه القصة في كتاب غالي علي، لأنه فيه سير قديسين وقديسات، كتاب بعنوان الجليل يشهد. الأخت هند صالح خميس أبو عطا بنتها اللي كتبت القصة بتاعتها، بنتها متيل شاهين زوجة القس الفاضل يوسف شاهين، وكتبت تحت اسم، تحت قصة مامتها، الرب يتمجد ببساطة الإيمان. ولدت الأخت هند صالح في عائلة كبيرة في قرية الرينة سنة 1919 في فلسطين. وفي أحد المرات لما كانت صغيرة سنها 5 سنين بس، تركها أبوها في البيت وحدها في المساء ليحضر أمها. لما عاد الأبوين قالت لأمها: حضر لي شخص لابس ملفحة بيضاء وقال لي: لا تخافي، ماما جاية على طول كمان شوية. ولم أعلم كيف دخل البيت والبيت مغلق. بعد شوية عرفوا أنه كان الرب يسوع بنفسه بيطمنها لأنها كانت خايفة. لما كانت الصبية وهي متعبة محتارة تجاه أبديتها، راحت فيما يشبه الغيبوبة زي رؤية، ويد رفعتها فوق النجوم وشافت مكان جميل جدا، ثم أنزلتها هذه اليد فسمعت صرخات وعويل، فابتدأت تتأكد برؤية من الله أيضا أنه يوجد سماء ويوجد

جحيم. ثم رأت كلب برضو في رؤية، كلب رهيب يجري وراءها، فأمنت بحقيقة أن في شيطان بيتعب الناس. كانت بسيطة جدا، والله بيتعامل مع كل شخصية لأنه هو الخالق العظيم. درست قليلا، عملت في التمريض في المستشفى الإنجيلي الإنجليزي بالناصرة، وفي يوم من الأيام كانت في المستشفى في البلكونة، تأثرت جدا بالقصة دي، وصوت داخلي كان لسه هي ما سلمتش قلبها لربنا قال لها ادخلي. بمجرد ما دخلت من البلكونة لجوه في دانة مدفع، كانت الكلام ده أيام الحرب العالمية الثانية، بمجرد دخول الحجرة سقطت قنبلة ودانة مدفع واخترقت البلكونة حيث كانت تقف، ويد العناية هي اللي خليتها تسمع الصوت الداخلي وأنقذتها. في المستشفى الإنجيلي سمعت رسالة الرب عن طريق خادم الرب اللي عملنا عليه حلقة، الخادم الجميل مجيد قعوار، واشتاقت للخلاص. في يوم من الأيام زارت بيت خادم الرب مجيد قعوار وزوجته الأخت سلمة، وقالت لهم أنا عايز خلوني مؤمنة زيكم. قالوا لا، إحنا ما نخليش حد، مش إحنا اللي نخلي، ده ربنا هو اللي بيغير القلوب. فركعت وصلت، قالت يا رب مثلما خلصت التلاميذ من الغرق في بحيرة طبرية، خلصني من الغرق في الجحيم الأبدي. وسمع الرب صلاتها، وفي يوم من الأيام كانت متشككة من خلاص نفسها، فسمعت برضو بالصوت الداخلي صوت يقول لها اقري لوقا 10. ولما قرت لوقا 10 قرت الآية اللي بتقول لا تفرحوا أن الشياطين تخضع لكم باسمي، فرحوا بالحري أن أسماءكم مكتوبة في السماوات. وتأكدت لوقا 10:20 لما شاركت الأخ مجيد قعوار وزوجته سلمة بهذا الكلام، قال له كمان الرب عايز يقولك في لوقا 10 خليك زي مريم التي كانت تجلس عند قدمي يسوع وتسمع صوته. وظبط على الاجتماع في وجود الأخ مجيد قعوار، تزوجت سنة 1987 بعد سفر الأخ مجيد قعوار للأردن، وظبط مع الأخ جميل حسن اللي كان بيرعى الكنيسة. عاشت بعد زواجها في بيت صغير، حجرة مملوءة بالبضائع، جوزها كان بيشتغل، وكانت أحيانا تشعر بالصعوبة لكن كان ربنا دايما يديها تعزية. قتل أخوها فحزنت جدا وكانت مش قادرة تحتمل، لكن مرة تاني الرب كان بيديها تعزية. كانت تقرأ الكتاب المقدس دائما رغم أنها لا تجيد القراءة في الأمور العادية، وأنا أعرف كثيرين جدا مش بيعرفوا يقروا ويكتبوا إلا الكتاب المقدس. كانت تشهد في المستشفى، خدمت في القرى والمثلث، وكانت تترجم للأجانب، وصارت تجيد التحدث بالإنجليزية، وكانت تكلمهم عن الرب يسوع المسيح. دايما كانت بتوعظ عن المعطف أو الملتف، الآية اللي موجودة في ملوك الأول 6:8، وبتقول الآية وكان يصعدون بدرج معطف إلى الوسطى إلى المكان الأوسط. وكانت بتقول في الحياة في حاجات ملتفة كتيرة الأمر يحتاج إلى الإيمان. مرة كانت محتاجة تعمل، كان عندها مرض في المرارة، والدكاترة قالوا لازم تعملي عملية، فهي صلت وبعدين شافت الرب أيضا بيشفيها، وقالت لهم أنا خفيت، ما صدقوش، لكن بمجرد ما عملوا الأشعة والتحليل تأكدوا فعلا أن معجزة حصلت ليها والرب شفاها. مرة من المرات سنة 1970 كان ابنها يوسف بيشتغل على السفينة بيروح أفريقيا، قالت له السفرية دي ما تسافرهاش. إزاي يا ماما؟ المهم ما سافرش حسب كلام مامته وغرقت السفينة. الكلام ده كان سنة 1970، بعدها بسنتين بعدها بكم سنة سنة 1992 كان في رحلة تاني، قالت له سافر وجه محمل بالبركات. بعد فترة انتقلت لبيت المسنين في بيت إيفن هعيزر في حيفا، وكانت هناك شاهدة للرب رائعة لمدة 10 سنين. ثم انتقلت إلى السماء وعلى فمها ترنيمة، بنتها اللي كاتبة قالت وهي وأنا برنم لها ابتسمت وراحت للسماء. الكلام ده كان يوم 12/6 سنة 2007. سأستكمل معك هذه القصة الرائعة عن أختنا هند صالح بعدما نستمتع بترنيمة فيها تمجيد لله اللي بيتعامل معانا. ابقى معي إلى ما بعد الترنيمة.

وبغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم كنا في أجواء السماء، يعني زي السماء ما فيها السرافيم من حوله أغاني تسبيح السرافيم، كنا إحنا في أجواء روحية جميلة مع مرنمنا الرائع أخونا هاني بلدي والعزف الملائكي السماوي أيضا مع أخونا بيتر أنيس. في قصتنا النهاردة عن أختنا هند صالح، هذه الأخت القديسة التي عاشت في فلسطين وكتبت قصتها في كتاب الجليل يشهد ونقلتها بنتها متيل زوجة خادم الرب المبارك القس يوسف شاهين. عايزين نتكلم كلمتين مع بعض، يعني أنا بحب البساطة دي. هو ده الإيمان الحقيقي. أنا مصدق، يمكن في بداية الحلقة قلت لك بتصدق إن ربنا بيتكلم بالصوت الداخلي؟ بصدق. وفي ناس قديسين هي ما كانتش تعرف تقرأ وتكتب إلا الكتاب المقدس، ثم كانت تجيد الإنجليزية وكانت تشهد للمسيح للناس في المستشفى الإنجليزي بالناصرة، ولكن دول الأمهات والأباء الفضليات والأفاضل اللي شفناهم وما زلنا نراهم في ضياعنا وفي بلادنا في مختلف الأماكن، قديسات بمعنى الكلمة. عايز أشاركك بثلاث كلمات. طبعا يعني أنا لو أنت شفت المرأة الفاضلة بتاعت سفر الأمثال وصح 31 تلاقي أختنا هند كل الصفات تنطبق عليها. ثلاث كلمات. كلمة الأولى عن تعامل الله العجيب، ثم الكلمة الثانية عن مقابلة عند الصليب، ثم الكلمة الثالثة عن الشهادة ومجيء الرب القريب. معاملة الله العجيب، وهي طفلة 5 سنين يظهر لها المسيح ويديها سلام. انت مصدق؟ انا مصدق طبعا. هو احتضن الاطفال وقال دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. وهي تعرف منين تكذب تقول شخص جميل ولابس ملفحه وجه والباب مغلق؟ هو اللي دخل في سفر في انجيل يوحنا صح 20 والابواب مغلقه، جاء يسوع وقف في الوسط. ثم علشان ربنا ينجيها قبل ما يكون لها علاقة شخصية مع المسيح تبقى في البلكونة في المستشفى وصوت عميق يقول لها ادخلي جوه، تنزل قنبلة ودانة مدفع تحط من المنطقة اللي هي كانت واقفة فيها. دي معاملات الله. الله عجيب. في سفر القضاء صح 13 لما سألوا منوح اسمك ايه، رد قال لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب. وفي سفر أشعياء صح 9 وعدد 6 مكتوب يولد لنا ولد ونعطى ابنا ويدعون اسمه عجيبا، عجيب الرب في كل معاملاته ومعاملاته عجيبة. في سفر الجامعة صح 11 وعدد 5 يقول كما إنك لست تعلم ما هي طريق الريح ولا كيف العظام في بطن الحبلة، إزاي ست يتكون جواه عظم في بطن الحبلة، هكذا لا تعلم أعمال الله. في الصباح ازرع زرعك، في المساء لا ترخي يدك لأنك لا تعلم أيهما ينمو هذا أو ذاك أو يكون كلاهم. ازرع كلمة الله ومعاملات الله العجيبة هتجيب ثمر. أيوة، معاملات عجيبة. وربنا بيحافظ على الإنسان قبله حتى هو بعيد وبيعمل أمعاء. أنا متأكد يمكن تكون أنت لسه بعيد عن الرب وأنت يلي بتشاهديني. صدقني كنت بتشاهدني على اليوتيوب ولا على التلفزيون ولا بأي صورة، عايز أقول لك اتذكر معاملات الله العجيبة معاك. يمكن ربنا نجاك. يعني قابلت ناس عراقيين مثلا حكولي، يعني واحد مثلا قاعد يحكي لي بتاع يومين عن قد إيه من الصعوبات لما هاجر ومعرفش راح تركيا وكم قطلقة نار عليه، وبعدين من تركيا لليونان وبعدين من اليونان لإيطاليا مش عارف ولا ولا ولا ولا ألمانيا ولا من ألمانيا لأمريكا. إيه ده اليد الإلهية. وبردك لسه بعيد عنه، وبردك لسه بعيد عنه معاملات الله العجيب. لكن مقابلة عند الصليب، راحت لمجيد قعوار خادم الرب المبارك وزوجته سلمة وقالت لهم أنا عايز تخلوني مؤمنة زيكم لأنكم حلوين. روحنا مش بنخلي حد. فصلت وقالت له يا رب خلي بالك يلي

0: أنقذت التلاميذ من الغرق في بحيرة طبرية؟ أيوة، انقذني من البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. وحينئذ تغيرت حياتها. شوف شوف الحكمة الروحية وهي شابة صغيرة. يعني إيه؟ أنا وإنت كنا هنغرق في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. ابحث في سفر الرؤيا، ابحث في كلمات المسيح في متى ومرقس ولوقا ويوحنا، تلاقي الرب يسوع تكلم كثيرا عن هذه البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. لكن لكي ينجين المسيح من البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، كان لابد له أن يدخل هو في عذابات الجحيم. قال أرسل نارا من العلاء فسرت في عظامي، صرخ وقال إلهي إلهي لماذا تركتني؟ صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط أحشائي. يا لها من صلاة جميلة صلتها أختنا هند وهي بتقول له يلا أنقذتهم من الغرق في بحيرة طبرية، أنقذني من الغرق في الجحيم. تقدر تصليها أنت دلوقتي؟ يا رب أنا عبرت محيطات وبحار ويا ما نجيتني، بس نجيني من الأخطر، البحيرة المتقدة من النار والكبريت. شافت يد بترفعها وشافت مكان جميل وشافت كلب بيجري وراها، فهمت ان الشيطان ابليس عمال يجري ورايا، يجري ليل ونهار ويحلل الدنيا في عينيا ويزين لي النار. لكن اخيرا شهادة ومجيء الرب القريب. صارت شهادة وشهدت الاجانب يا اخي، وشهدت لكل الناس وولدها، قالت له ما تسافرش. قال ازاي انت هتعطليني؟ قالت له ما تسافرش، وما سافرش وغرقت السفينة. في كده؟ أيوة في كده. أنا بعرف ناس في البلاد الصغيرة والقرى بسطة جدا بس كلامهم بيأثر في المئات. أيوة، وربحت الأجانب وربحت الفلسطينيين وربحت مختلف الناس، ورقدت في سلام وبنتها بترنم لها ترنيمة عن السماء. ونحن ننتظر مجيء الرب سنتقابل. تخيل السماء تبقى حلوة ازاي؟ أولا مع المسيح، ثانيا مع هؤلاء القديسين والقديسات. أنا عايزك تصلي معايا، صدقني بنفس بساطة يعني حلقة هند صالح من اللائق إنها تربح ناس كثيرين في اسم الرب يسوع. صلي معايا أقول له ياللي خلصت هند صالح وكانت شهادة. أنا إنسان بسيط زيها، أنا إنسانة بسيطة زيها. أنا بقول لك تعالى غسلني بدمك، انقذني لا من الغرق في البحر المتوسط أو المحيط الأطلنطي أو بحيرة طبرية. الجحيم ينتظرني أنا في خطاياي، فكني يا رب، أنا بديك حياتي، اديني حياة جديدة. ساعتها هيقول لك زي ما قال لها، هيقول لك لقى عشرة. إيه لقى عشرة؟ لقى عشرة يعني اسمك مكتوب في سفر الحياة. لقى عشرة يعني اقعد صلي وادرس الكتاب كمريم التي كانت تجلس عند قدمي يسوع وتسمع كلام. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج

دائما عند الرب، أزمنة جديدة دائما عند الرب، سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة دائما عند الرب، تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا. إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. ما أعرفش متابع روحيا ولا لا ما يصنعه الرب في السماويات، لكن في حركة في السماويات حصلة على بلدنا ومن خلال بلدنا للمناطق المحيطة بينا. في حركة روحية حصلة لكنيسة الرب في هذا الزمن، بتطلع منها صوت مختلف وسلطان مختلف وهوية مختلفة، فيخرج حصاد مختلف. المشهد اللي فات ليك وللكنيسة مش تكرار، مش هيحصل له تكرار في الزمن اللي جاي. ناس كتيرة بتعيش حياتها متصورة ان اللي شافته هتشوفه، والكان هيكون، وزي ما يكون بيحصل دوران، يعني الصورة الورانية تطلع قدام وشك وطول الوقت كده كأن في حاجة بتلف حواليك، اللي هي نفس التكرار لنفس الصور. الكتاب المقدس مفهوش كده. الكتاب المقدس لو سبت نفسك للجسد ممكن يحصل كده، لكن أي واحد ماشي وراء الرب رافع قلبه لفوق ورافع عينيه لفوق ورافع ودانه لفوق، يعني بيسمع وبيشوف وبيفهم. الثلاثة دول مهمين قوي، بحكي عنهم كتير، مش عارف بحكي عنهم هنا في وسطيكم في الأربع كتير ولا لأ، بس بحكي عنهم كتير. عينيك اللي شايفة ودانك اللي سمع وقلبك اللي بيفهم، دول ثلاثي في الكتاب المقدس مكرر كتير جدا. ورب حريص جدا، عينيك شايفة ايه، ودانك سمع ايه، قلبك فاهم ايه. لعينيك متثبتة عليه واللي ودانك مميلة ليه بيأثر على قلبك، لان دول مداخل القلب. مداخل قلبك، ما يملأ قلبك اللي انت بتشوفه اللي انت بتسمعه اللي انت بتفكر فيه. السلطانية دي، فالسلطانية دي بتأثر على قلبك طول الوقت، وأهم حاجة أنك تحفظها، لأن أهم حاجة في الكتاب المقدس أنك تحفظ قلبك. فاكرين أمثال 4، فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. فأتالي السلطانية دي اللي هي مليانة عنين وأفكار، فمليانة صور وسمع، وبالمناسبة اللي أنت بتسمعه بتحول إلى صور جواك، فعينيك شايفة ودانك سمع بيأثروا على قلبك، لأن ده اللي داخل، الانبوت اللي داخل بينزل على القلب عشان يتفهم، عشان يترجم ويعمل صورة، صورة هويتك، صورة شكلك، أو صورة سلطانك. لو أنت كتاب مقدس بيقول لنا كل تحفظ، يعني أكتر حاجة تحافظ عليها، أكتر حاجة تهتم بيها، أكتر أولوية في حياتك أنك تحافظ على قلبك. ليه؟ لأن من القلب مخارج الحياة، من بطنك تخرج أنهار ماء حية

فمن قلبك ده بتخرج الأنهار، دي الأنهار اللي بتعمل حياة، أو لو من قلبك متعكر بتخرج مخارج حياة معكرة. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج أي حاجة بقى، مخارج الغضب، مخارج النجاسة، مخارج الخوف، مخارج التلوث، مخارج الانزعاج، مخارج كل حاجة بتخرج من قلبك. فاحفظ قلبك، عشان تحفظ قلبك انت محتاج عينيك وودانك وافكارك وسماعك يبقوا مميلين صح على الحضور الالهي. عشان كده العباده مشجعه، لان العباده بتحاول تاخذ حواسك وتثبتها في واحد. هللويا. العباده بتاخد، عشان كده الناس اللي في وقت العباده بتشجعوا وهم مش فاهمين الموضوع اكتر من تشجيع، بس التشجيع مهم برضو. ايه التشجيع مهم ليه؟ لانه بياخد حواسي ويسنطرها في شخص، في الملك، في البار، في القدوس، في الاستحق، في اللي فدانا، في فاهمين حاجه. واول ما حواسنا بتتشخصن في الواحد ده بتبقى مرساه للنفس، بيقوم مرجع قلبي في البقره بتاعته ومرجع افكاري وعناية في البقره بتاعتها. طبعا البعض ممكن وقت العباده يتشتت ويسرح، وهي بيبقى وقت تضيع وقت، يعني لان العباده هدفها ان تاخد كل حواسي وتتجمع، لان منه انا خرجت، بي انا بعيش، ولي انا برجع. العباده بتقوم قافله الدايره دي، بتقوم قافله دي كلها مثلثات في كتاب مقدس. فانا منه خارج، بي بعيش، ولي انا راجع، فالمثلث بيقفل. بس لاني منه خارج في كل حاجه في حياتي منه، فبقول له انا بديك كل حاجه، زي ما كنا بنرنم الكل ليك، فده بيك انا بعيش. والعباده تقوم مرجعه، فارجع لي، فاقفل الدايره. ولما الدايره بتتقفل حياتي بتتظبط، نفسيتي وايامي وافكاري وصوري المتلخبطه بتتظبط، فبرجع هو بيعمل ايه في الزمن. عينيا بترجع تشوف، وداني بترجع تسمع، وقلبي بيرجع يستقر. ما زال السيد على كرسي جالس، فلا اضطراب. وما زال السيد على كرسي جالس، فأنا متحرك قدام نور، مش قصبة بتحركها الريح كل حاجة تاخدني يمين كل حاجة تاخدني شمال. رب يطلع شعب مش بيدور حوالين نفسه، الصور القديمة جاية من ورا ظهره تقوم جاية قدام عينيه، هو أنا فاكر الصورة دي، وتقوم لفة تاني وترجع تاني، واللي حصل أول امبارح يبقى يحصل بكرة، واللي حصل بكرة هيحصل بعد بكرة. ليه؟ لأني بلف في دايرة. رب دايما بيأتي يوم مثبت عينك ومثبت قلبك ومحكي لودانك عشان تسير في خطوط مستقيمة. الخطوط المستقيمة دي بتكسر الدوائر، فبتكسر دوائر اللعنه والتكرار، واللي نايم فيه بصحى فيه. نقول انا دايما في امر، في ارض داخلها. الدوران هو البريه، الخط المستقيم هو ارض الامتلاك والحريه، الدوران هو تكرار اللعنه وتكرار المرض وتكرار المشاكل وتكرار الهم. وبعد كده يجي حد يقول لي فكره، هي دي الفكره كانت اول امبارح، بس اقول يمكن تكونش، فمتحرك مع الفكره بتاعت اول امبارح، فلف تاني لاول امبارح وارجع. وبعد كده يحصل، طب ما نيجي نعمل كده، هو قال، طب هو انا شايف، فاتحرك كقصبه بتحركها الريح، برغم ان رب يعمل شيفت في الزمن، زي ما صميل وحنا عملوا شفت في الموسم، زي ما يوحنا المعمدان عمل شفت في الموسم. والأشخاص دول لغوا الدوران. قبل صميل كان قضاء، والقضاء كان كل واحد يفعل كل ما يحسن في عينيه. بيأتي زمن حد شايف، يقولك قبل صميل لم تكن رؤية كثيرة، كانت كلمة الرب عزيزة، ما كانش في اختراق، ما كانش في كلمة نبوية. لما تستقبلش كلمة من الرب وتعيش عليها وتزبط حياتك عليها، بتعيش في الدوران، كل واحد يصنع كما يحسن في عينيه. فسفر القضاء مليان كوارث. أول ما جاء صميل يقولك عاد الرب يتراءى في شيلوه. ليه؟ لأنه استعلن لصميل بكلمة الرب، دايركشن، اتجاه. وأول ما في اتجاه، أول ما في دايركشن، أول ما بتبقى هو الرب بيعمل إيه الزمن ده في حياتي، وتقوم مظبط حياتك، فتحفظ قلبك. ولما تحفظ قلبك مخارج الحياة تبقى نقية. ليه؟ لأن عينيك ودانك هم المداخل، وأفكارك هم المداخل اللي بتنزل على قلبك. ولو قلبك مليان توهان بتخرج أنهار توهان، لكن لو قلبك مليان أنا شايف أنا سامع في ربي رب

واخدني ورايح بيها الحتة، رب واخد الكنيسة ورايح بيها الحتة، رب واخد مصر ورايح بيها الحتة. ولأن في لأن حضرتك في مصر، ففي كنيسة في مصر، وأن في كنيسة في مصر ففي رجاء لمصر، وأن في رجاء لمصر ففي رجاء للعالم العربي. حد فهم حاجة؟ ده مش كلام مشجع، ده استراتيجية الرب. الرب دايما بيبتدي من مسبح ويبني حواليه هيكل، وحوالين هيكل بيبني مدينة، وما بين من المدينة بيأثر على الأمم. ده كتاب مقدس ممكن ألف معاك في شواهد وإصحاحات كلها متحركة في الاستراتيجية الروحية دي. هو مسبح حواليه هيكل، وهيكل حواليه مدينة، والمدينة بيخرج منها نهر يلمس الأمم. ده الكتاب المقدس. فحضرتك وحضرتك انتهى زمن انت واحد في وسط رقم في وسط الأرقام. لا، أتاري عبادتك وقلبك والنار اللي خارجة من قلبك لها قيمة قدام الرب، ومحتاج تراها، محتاج تشوفها، محتاج تسمع من الرب إيه قيمة اللي أنت بتعمله أصلا، إيه قيمة وجودك، إيه قيمة، سوري مش قيمة وجودك بس، إيه قيمة وجودك قدامه، إيه قيمة. أنت مدرك الامتياز أنك تتواجد أمام رئيس ملوك الأرض كلها كل مرة بتصلي؟ أنت لو الجملة دي بس أدركت هذا، أنه ده امتياز، إن ده امتياز، إن حضرتك في البيت في أوضتك وإنت ماسك كوباية الشاي ممكن تقوم رافع قلبك، وقلبك يتواجد مباشرة وجها لوجه قدام رئيس ملوك الأرض كلها فيس تو فيس. الإمكانية اللي ممكن تحصل في هذا الموقع على قلبك. تقولي آه حلو الكلام، الموضوع مش حلو الكلام، الموضوع بحسب إدراكك امتلاكك، بحسب إدراكك اختبارك. كلكم عارفين إنسان في كرامة، قال بنحبها وما بكملهاش، بس هكملها المرة دي. إنسان في كرامة، في كرامة إنك تتواجد قدام الملك ورئيس ملوك الأرض كلها بقلبك وإنت ماسك كوباية الشاي برضو، بس روحك بتتواجد في هذا المكان. إنسان في كرامة ومش فاهم اللي بيحصل، مش شايف، مش سامع، ودماغه حطولي معلقتين سكر بدل معلقة سكر، فمشغول بالشاي مش مدرك ان قلبه موجود. حد فاهم؟ انا رجعت على الشاي. مشغول بالشاي مش مشغول ان قلبه موجود في مكان هولي مقدس. ولانه لو هو ادرك هذه الكرامة، الانسان في كرامة ومش فاهم لان عينيه مش شايفة ودانه مش سمع، قلبه مش مدرك، فيشبه البهائم التي تباد. ودي آية، لو اول مرة تسمعها صدقني دي آية، مش هنفتحها دلوقتي، بس دي آية متكررة مرتين في كتاب مقدس. إنسان في كرامة ومش مدرك، مش شايف، كأنك قدام رئيس ملوك الأرض كلها ومش فاهم، فبتضيع الوقت. تتصور أنك واقف قدام صاحب محل بقالة، فأنت متصور أنك واقف قدام صاحب محل بقالة، بس أنت واقف قدام رئيس ملوك الأرض كلها القدوس. هتفهم حاجة؟ فبتتعامل على مستوى بقالة، تتعامل على مستوى سوبر ماركت، تتعامل على مستوى أنا محتاج جبنة ومحتاج بيض ومحتاج لبن، بدل ما تتعامل على مستوى الذهب والفضة والحجارة الكريمة. فاختبارك أنا دخلت قدام الرب وطلبت بيض وفض وطلبت بيض ولبن، وهللويا رب داني بيض ولبن، حلو قوي وماله. والرب الرب متسع جدا للي جاي قدامه عايز جبنة بيضة وجبنة قريش هيديله، بس لو عايز ذهب وفضة وحجارة كريمة هل فهم حاجة؟ فهو عنده الجبن القريش، بس عنده الذهب والفضة والحجارة الكريمة. وبحسب إدراكي أنا واقف قدام مين، وحسب إدراكي أصلاً أنه ده امتياز، ده امتياز، ولأنه امتياز بتتواجد بإكرام، بتتواجد بشكر، بتتواجد بحمد، بتتواجد بمهابة، بتتواجد بإجلال، مش كاجوال. عارفين يعني ايه كاجوال؟ يعني نو مش كاجوال على الاطلاق. ما هو القصه كلها انا عينيا شايفه وداني سامعه، قلبي مرمي، ما الثلاثه دول بيخرجوا مني مخارج الحياه. فالانهار اللي خارجه من بطننا، الانهار اللي بتروي بيوتنا وبتروي بلدنا، مش يعني انا كنت بتحفظ دايما في الكلمات، انا احنا كنا على موسم مش هنتحفظ. الانهار اللي بتروي بلدنا اللي خارجه من الكنيسه، زي ما قلت لك انت
بسبب وجودك في كنيسة، وسبب كنيسة في رجاء لمصر، وسبب رجاء في مصر في رجاء للعالم العربي.

وما بعد. وبالتالي في حاجة مهمة أنك تدركها، أنه لما أنا واقف قدام هذا السيد رئيس ملوك الأرض كلها، كل مرة المهابة، الإكرام، الامتياز، البركة هيخرج من قلبك، فاض قلبي، عارفين؟

بل بالعكس أول حاجة هقول واو أنت ملك. أول حاجة هقوم ناسي نفسي، أول حاجة مش هبقى مشغول بال، لأن المشهد اتغير، لأن أنا مدرك أنا واقف قدام مين. وأول ما المشهد بيتغير اللي خارج مني بيتغير، فاختباري أنا بيتغير، فأولوياتي بتتغير، فالاختبار بيتغير، فالسلطان بيتغير. ورب يغير السلطان في الكنيسة، ورب غير شكل الكنيسة في الزمن اللي جاي. الكنيسة اللي مدركة هي واقفة قدام مين، ومش بس في الاجتماعات، لا، لأنك أنت ده بيحصل في أوضتك، لأن ده بيحصل في حياتك الشخصية، فبيجازيك الرب علانية. وناس يقول لك ايه سر الرجاء الموجود على وشك، وايه النور اللي خارج من وجهك ده، ليه في حاجه متغيره فيك النهارده. ياما اختبارات ناس كتيره في وسطينا هنا اهو ماشي، انه بعد اختبارات معينه في الاوضه وروحوا الشغل، الناس زملاء في الشغل والناس اللي معاهم في الشغل، انت متغير النهارده، في حاجه متغيره. ويبقى التغير هو مدرك هو جاي من فين، هو مدرك هو جاي من فين، لانه بيظهر في عينيك، بيظهر في وشك. مش شرط ان جلد وجهك يلمع، وان كان ده كتابي، لكن في بعض الاحيان بيبقى طالع من عينيك، في بعض الاحيان بيبقى طالع من وشك. الانهار دي اللي خارجه من بطنك تجري انهار، بس انهار الحياه دي اللي خارجه بتخبط في الناس، ما تجري انهار الحياه. الانهار دي رايحه فين؟ رايحه الناس اللي حواليك، فبيعرفوا في حاجه متغيره. هم متعودين على الميه المعكره اللي خارجه مني، بس اول ما يجدوا ميه منعشه في حاجه متغيره عندك النهارده. أمين. فمن فضلكم ما تصدقوش التكرار. شكل الكنيسة بتغير، الموسم بتغير، الإعلان الروحي بتغير على حياتك. الرجاء للموسم إن اليوم مش تكرار. فاكرين كانوا عايزين يسموا يوحنا إيه؟ حفظوها منك. كانوا عايزين يسموا يوحنا زكريا اللي هو اسم أبوه. بماذا يسمى؟ فلما أمه قالت يتسمى يوحنا، ما حدش في عيلتك يتسمى قبل كده يعني هتعملي حاجه جديده. فاحتاج ان جوزها يكتب ما تسماش زكريا، مش تكرار، مش زكريا ابن زكريا، لكن يوحنا ابن زكريا. ويوحنا قام عامل الفرق. لا يستمر اسمك كما انت، ولا يستمر الاجواء في حوالين بيتك كما هي، لا يستمر نفسيتك الداخلية كما هي، بنفس الصورة، بنفس الأفكار اللي بتلف. عارفين الكيك بتعملوا كيك إزاي؟ ولا بطلتوا تعملوا كيك؟ حطوا خميرة، والخميرة رمز الخطية أو رمز، ويقلبوا عشان الكيكة تنفش. عارفين تنفش؟ في صعايدة هنا. لو ما قلبتش يقول لك تطلع مسكوعة. لو ما قلبتش دماغنا بتقعد تقلب في الخميرة، دماغنا بتقعد تقلب في أفكار سلبية عن نفسينا وعن اللي هيحصل وعن البلد وعن الأزمنة وشفتي. ولما نقلب بتنفش، لما بنقلب بتنفش. مقاصد الرب عايز تقلب، عايز تكتر، اكتر في دي. معنيك وودانك بيأثروا على قلبك، فما تقلبش في الصور القديمة، لأن بشوفها في عينيك. يعني أنا مش هبص على حبة ناس من دقيقتين بصيت لهم وشفت عينيهم بتقلب. وأول ما ده اللي خلينا نخش في المسكوعة، لأن بسهولة جدا، ودي طبيعتنا الشرقية، دي طبيعتنا الشرقية، عشان كده بنحتاج نجدد ذهننا فيتغير شكلنا. ليه؟ لأن لو بنألف نفس الصور عن نفسي وعن ظروفي وعن أهلي وعن بيتي وعن القيل والقال، لأن احنا شعب يحب الشعبوية كده. فلما نقعد نألف الأفكار والعيلة وشفته بنعمل إيه؟ بتنفش، عمالة بتنفش وأنا بصغر، وهي تنفش وأنا أصغر، وهي تنفش وأنا أصغر. مقاصد الرب حبيبي جدد ذهنك، في رؤية، في خط مستقيم، ما تقلبش ما تقلبش ما تقلبش. أمين. سفر القضاة 9. أنتوا كويسين؟ أنا كل اللي فات ده كنت بقول تنبيهات. قضاة 9 قصة أنا بحبها أوي وبقولها كتير، بس كل المرات اللي فاتت كنت بقولها وأنا بشاور على حاجة.

النهاردة هشاور على حاجة تاني نفس القصة. أوكي؟ عرفتوا القصة؟ أكيد ما عرفتوش القصة. قضاة 9 آية 8 مرة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكة. حفظنا القصة دي يا نادر. أنا بموت في القصة دي، بحبها جدا، بتاخدني في حتت كتيرة قوي القصة دي. بس هروح لحتة ما شركتش فيها قبل كده. مرة ذهبت الأشجار لتمسح عليها ملكا فقالت للزيتونة املكي علينا. قالت لها الزيتونة أترك دهني الذي به يكرمون بي الله والناس. يعني ساب الدهنة بيكرم الله والناس، يعني بيمسح، بنكرم الله بالمسحة وبيمسح الناس بالمسحة. أترك دهني الذي به يكرمون بي الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار. أولوياتها كانت واضحة، وده اللي دايما كنت بتكلم عليه، الأولويات. ثم قالت الأشجار للتينة تعالي أنت واملكي علينا. قالت لها التينة أترك حلاوتي وثمري الطيب وأذهب لكي أملك على الأشجار. قالت الأشجار للكرمة تعالي أنت واملكي علينا، كرمة العنب يعني. قالت لها الكرمة أترك مستاري الذي يفرح الله والناس وأذهب لكي أملك على الأشجار. كلكم عارفين باقي القصة اللي أنا مش مهتم بها دلوقتي في هذا الكونتكست يعني. ثم قالت جميع الأشجار للعوسج، والعوسج شجرة قصيرة مليانة شوك، تعالى أنت وأملك علينا. مش مهم العوسك، مش هنكمل عليه، أمين، نقف هنا. ثلاث أشجار راحت في المثل ده، ثلاث أشجار اتراح ليهم عشان يملكوا. ولأنا عايز أركز عليه ما يجعلك تملك، وده اتجاه في القصة برضو. ثلاث حاجات يخلوك تملك، وثلاث حاجات لو حافظت عليهم يخلوك تتحرك بسلطان ملوكي وتملك على الأشجار. مش بتكلم على الأشجار أكيد، بس ثلاث حاجات هنا هو اطرح لهم، لأن منهم ممكن تخرج نعمة تخليهم يملكوا. فالأشجار راحت صح في الأول، لما الثلاثة دول ما ملكوش العوسج ملك. Are you here؟ فلما الثلاثة دول ما خدوش مكانهم الملوكي، العوسج القصير اللي مليان غضب ومليان عنف وقال لهم اسجدوا تحتي وهم هو قصير، تصوروا بقى. اقرا لكم الايه عشان تفهموا العوسج بيعمل ايه. قال العوسج للاشجار، ايه 15، قال العوسج للاشجار ان كنتم بالحق تمسحون عليكم ملكا فتعالوا واحتموا تحت ظلي. عارف يعني ايه شجره قصيره؟ تقول لك تعالى، معناها انك ايه، تجيب أرض، بالضبط زي ما ميرال قالت، تجيب أرض علشان تحتمي تحت ظل. لو عايزيني أنا ملك كلكم تسجدوا عندي وتحتموا تحت ظل، وإلا فلتخرج إيه؟ يعني الأوزع ده هيطلع نار، وتأكل إيه؟ ده نرجسية على غضب على عقد على كعل. لما الثلاثة دول ما يملكوش العوسك بيملك، وأنا مشغول على الجزء ده. راحوا للزيتونة، راحوا للتينة، راحوا للكرمة. الزيتونة رمز للدهنة، رمز للمسحة. التينة رمز للحلاوة، وححكي عنها إيه، لأنها أترك حلاوتي وتبقاش فاهم هي دي إيه الموضوع. الحلاوة دي يعني التين طعمه حلو، بس يعني إيه الموضوع؟ انعشوني بأقراص الزبيب لأني مريضة حبا. ونمرة ثلاثة الكرمة، وقالت ده المستار الخمر اللي بيفرح. ففي ثلاثة هنا، ثلاثة برضو النهاردة مش عارف ليه في ثلاثات كتير. ففي دهنة وفي حلاوة وفي فرح، والثلاثة دول هم اللي بيخلوك تعيش ملك. ولو الثلاثة دول ما ملكوش العوسك فيك بيملك. هللويا.

لو التينة ملكت دي حلاوة، لو الزيتونة ملكت دي دهنة الروح القدس، ده رمز للدهنة، أترك دهنتي. لو الكرمة ملكت ده رمز للفرح، والتلاتة دول بيتحركوا مع بعض اللي هو المسحة والفرح. وخلي أقول لك إيه الحلاوة دي، الحلاوة دي هو الحمد والشكر، هو القلب الطيب اللي بيحمد الرب. لأن قلبك لما بيحمد الرب وبيشكر الرب بتنسكب في قلبك أنت حلاوة. عشان كده قال لك يلذ له، لأن نشيدك أو تسبيحك وعبادتك حاجة طعمها حلو جدا، هي حلوة رب يتلذذ بيها، بس أنت بتتلذذ بيها. الثلاث حاجات دولة لما بتعيش فيهم، هي مش اقتراحات روحية، لكن على مستوى الكتاب المقدس هم أساسيات للملك فيك. ممكن تحس ان هم بعاد هناك، يعني دي كلها يعني حاجات كلمات كده طايره في الهواء، الدهنه، الحلاوه، الفرح، حاجات طايره في الهواء. نو دول مش طايرين في الهواء، وهقول زي تسنطروا في قلب حضرتك وفي قلب حضرتك وفي قلبي، بحيث ان هم عمليين جدا. لان احنا حافظين ايات كتير بس بننسى نقف في المكان ده. خليني اقرا لك جمله، الجمله بتلخص كتاب مقدس، يقول لك اعبد رب فرح وبطيبة قلب. عارفين كده في سفر التثنية 28 قال العكس بتاعه، لأنك لو ما عبدتش الرب بفرح وبطيبة قلب العوسج يملك. Are you here؟ ما هو لا، يا إما ده بيملك يا إما العوسج يملك، والعوسج ده مليان. فأعبد رب فرح وبطيبة قلب فيلذ له نشيدك، دي الحلاوة، فيسكب روحه على راسك. أعبد رب بفرح وبطيبة قلب فأنت تتلذذ وهو يلذ له نشيدك. أعبد الرب فرح وبطيبة قلب فأنت تتلذذ وهو يلذ له نشيدك فيسكب روحه عليك. هقولها مرة ثالثة، مش لأني بكرر، لكن لأنك، ومش لأنك تعملها في الاجتماعات، أنا بتكلم على علاقتك مع هذا الحضور الإلهي. أعبد الرب فرح وبطيبة قلب فيلذ له نشيدك، وانت تتلذذ بالرب فيسكب روحه على راسك. الثلاثي ده هو الزيتونه والتينه والكرمه، والثلاثي ده لو ملك انت بتملك في الارض وفي الحياه. لو الثلاثي ده لم يملك على علاقتك مع السماء، العوسك بيملك، فتجد نفسك منزعج منفعل بتطلع نار من مناخيرك. العوسج قال هيطلع مني نار تاكل أرز لبنان. ده ممكن، ممكن يا مناس عندها صغر نفس بتاكل جبال بسبب صغر النفس. واتاري في تركيبه داخليه للملك. الملك يفرح. عدي في سفر المزامير ازاي الملوك بتفرح قدام السيد. الملوك ما بتكعوروش تحت الحتة القديمة النفسية وتحت القصص القديمة، لانهم واقفين في حتة، هم شايفين من حتة تانية خالص. المسحة اللي على حياتهم خلتهم يروا بطريقة تانية خالص. وداود بسبب المسحة كان مدرك من هو هذا الأغلف يعير صفوف الله الحي. احنا صفوف الله الحي. إيه اللي خلاه يرى المشهد من حتة تانية؟ لما كل الجيش كان بيطلع يجري قدام جوليات، بس داود بيجري لجوليات، لأن في حاجة داخلية، في زيت انسكب على هذه العينين، وفي عبادة كانت بتخرج وهو بيرعى الغنم. وهذا العبادة الحمد، أحبك يا سيد يا قوتي، هذا الحمد وهذا التلذذ وهذا الزيت اللي انسكب على عينيه طلع الملك فيه قبل ما يبقى ملك. فمن هو هذا الأغلف؟ لأن عيني شايفة بحتة تاني خالص. أنتوا هنا، رب يدور على ناس أول ما بتخش قدام الرب. كل هقول آية كلكم حافظينها، أدخل دياره بإيه؟ لا لا ما أدخل دياره بحمد. هو إيه الأخبار؟ أخبار الحمد إيه؟ ومش بتكلم على الاجتماع هنا،
أنا بتكلم على قطي وعلى قطك، بتكلم على وانت في العربية رايح الشغل ولا في أيا كان اللي انت بتعمله، وتقوم هتصلي، ايه أخبار الحمد؟

آخر مرة قضيت وقت مجرد بتحمده؟ كلكم عارفين الجملة اللي بكررها من سنين طويلة بس مش عارف أخبرها معاكم إيه. كل مرة كانوا بيرنموا احمدوا الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته. كان في ريسبونس بيحصل من السماء كل مرة. يعني ما هو لو احنا في كرامه ان احنا نحمد الرب لانه صالح لان الابد رحمته. انا اسف الجمله اللي جايه, الجمله الجايه مش مظبوطه, كانها وصفه لو اكلتها تخف, كانها وصفه لو قلتها لو رفعتها ايد الرب تتحرك كانها. بس هي مش كده, هي مش وصفه, هي قلب. لو هي مش خارجه من القلب فهي عباده شفاء, ما بتعملش حاجه. عشان كده كلمة وصفة مش مظبوطة. لكن كل مرة الشعب كان من قلبه بيحمد الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته, كان في حاجة بتحصل. أول مرة لما رنموها في هيكل سليمان. دي مش أول مرة, دي مرة من المرات. يعني أنا مش في نطاق أني أعمل دراسة أن ترتيبهم كان إيه, بس أنا بحكي معاك, أنا بكمل أحكي النهاردة. فلما رنموا في هيكل سليمان, ايه الترنيمه اللي اختاروا يرنموها في الهيكل؟ هي دي, احمدوا الرب لانه صالح لان الى الابد رحمته. بس هي ما كانتش عباده الشفايف. السحاب ملى الهيكل. مزمور 136 في الاغلب, مزمور 136 عباره عن تكرار. يعني يقول لك لا رب يعمل كذا, احمدوا الرب لانه صالح لان الابد رحمته, رب يعمل كذا, احمدوا الرب لان الابد رحمته, رب يعمل كذا. لما جم ايام يهوشافاط, فكلكم عارفين القصه انا بحكي معاكم. ايام يهوشافاط لما قالوا في حرب ورب لا ندري ماذا نفعل لكن نحوك عيوننا حصار. حلو قوي. قام الرب قال لهم طلعوا المسبحين الاول, فاكرين؟ امنوا بانبياء فتفلحوا. ايه الكلمه النبويه؟ سبحوا. ايه الترنيمه اللي رنموها؟ انتوا عرفتوا بقى, رنموا دي من كل ترانيم داوود. يعني خلي بالك يهوشافاط وارث كل ترانيم داوود, وكان مطلع العباده زي عباده ابوه لانه من نسل داود. عنده ترانيم كثيره, كل المزامير اللي قالها داود وقالها سليمان في الهيكل. من كل الترانيم دي هي دي اللي هنرنمها, احمده الرب لانه صالح لان ابد رحمته. عمل الرب ايه؟ جعل الرب اكمنه على بني سعير وبني عناق وبني عمون فحارب بعضهم بعضا. ده لما قالوا ايه؟ احمده الرب لانه صالح. اخبار الحمد, أخبار أشكرك يا رب, سبحك يا رب, عليك يا رب. مش في الاجتماعات, سهلة في الاجتماعات. يوحنا يطلع يحط دي على الكيبورد, ويا ريت تكون بنعمل كده. ولما الستيج بيقودنا, بس الستيج عامة بيقودنا في الاتجاه ده. لكن أنا بتكلم على سريرك, بتكلم قبل ما تنام, بتكلم لو أنت عمدت نومك وصحيانك ومشاعرك وأفكارك وأنت بتاكل وأنت بتشرب وأنت بتقرا الأخبار وأنت صاحي من النوم بتغسل وشك. أحمدك. الشكر والحمد, ذبيحة الشكر وذبيحة الحمد بتعمل حواليك دائرة من النعمة إبليس ما يعرفش يخترقها. القلب العابد واللي بيحمد بيحاط بسحابة قوية على ذهنه وعلى عينيه وعلى قلبه, فهو بيحفظ في هذه السحابة وإبليس يحتاس. هو بيحتاس مع حمدك أكتر ما بيقدر يخترق. باسم يسوع, باسم يسوع, باسم يسوع, باسم يسوع. عارفين اللي بيعملوا كده؟ باسم يسوع. اسم يسوع في قوة, لكن لو قلته وانت خايف. اسم يسوع في قوة, وربنا مخه كبير جدا في بعض الأحيان يحامي عليك حتى وانت خايف وتقول باسم يسوع, باسم يسوع. بس عايز انا ما اقصدش حاجه سلبيه, ما اقصدش على حد بيعمل كده انه حاجه سلبيه, بس عايز الحروب تخف, عايز الضغط اللي بيحصل على حياتك يخف. وهو حقيقي بيخف لانك انت بتطلع لفوق, واللي بيرفعك لفوق هو الحمد. اللي بيعمل سحابة حواليك, طبقة عزلة من السهام إبليس إنها توصل ليك, هو الحمد والتسبيح. أنا عمال بقول آيات

كلكم انتوا عارفينها من افواه الاطفال اسست. الحمد بيعمل ايه؟ انتوا اللي قلتوها. الحمد بيسكت العدو والمنتقم. حمدك بيسكت العدو. عايز العدو يسكت؟ قدامك اتنين، انك تفكر بدماغك انا بسم الله بسم الله، او تطبع تطيع الكلمه. اسم يسوع قوي جدا، كلنا بنعظم يسوع طول الوقت، فانتوا فاهميني صح اكيد. لكن اتاري طاعتك للكلمه ايه اللي بيسكت العدو المنتقم؟ من يخرج من فم قلبك تسبيح، من افواه الاطفال والرضع اسست حمدا تسبيح لتسكيت العدو والمنتقم. انا متاكد ان الايه دي للبعض هنا، انا ما كانش في ذهني اقولها. متاكد الايه دي في حرب حاصله، والرب يقول لك تيجي تقضي وقت كده مجرد تعيش في حلاوه حمدي، لان ده الدهنه اللي بتنسكب لانك بتعبد بفرح. فالعباده بالفرح بتلزز قلبك، ويلز لك الرب، يلز لها الرب، فيقوم ساكب مسحه. دول الثلاثه اللي بيملكوا الزيتونه والكرمه والتينه، لو دول ملكوا العوسك تحت الرجلين، لو دول ما ملكوش العوسك بياكل في قلبك. Are you here؟ هللويا. يا تخيلوا لو كنيسه مصر قعدت تشكر الرب وتعظم الرب وتحمده في وسط كل حاجه. اوكي، بولس وسيلة سبحوا الرب امتى؟ ما انتوا حلوين اهو، ده انتوا طلعتوا مسيحيين. ما اصل في ناس كتير تقول اسبح الرب على ايه؟ ما انت مش شايف. اقعد جنب بولس وسيلة وقول لهم بقى سبحوا الرب على ايه انتوا مش شايفين؟ سبحوا الرب في وسط السجن. هو ده اللي بيسكت العدو المنتقم، هو ده اللي بيكسر السلاسل، هو اللي بيحرك السماء. لانه لو دول ملكه، لو الزيتونه والتينه والكرمه ملكه، لو عبادتك بفرح بيلذ لها الرب ويتلذذ بيلذ له نشيدك، وانت تتلذذ بالرب بيسكب دهنته، لو دهنته انسكبت اسوار السجن بتتكسر، امتلأوا بالروح القدس. الروح القدس زار المكان بسبب الحمد وسبب التسبيح. بصوا أنا اوكي نقرا ايه. طيب عبرانيين، انتوا كويسين؟ تخيلوا لو كنيسه مصر قررت ان احنا نقضي يوم نحمده بس. وبصوا هي عارفين دي اسهل من ان كنيسه مصر كل واحد في بيته، كل واحد في ظروفه، كل واحد في الاتوبيس وفي الميكروباص وفي الشارع وفي العربيه بتاعته بيحمد الرب. دي اقوى. تقول لا ده لما اتجمعنا كانت قويه. اقول لك اه اكيد لما بنتجمع قويه، لان واحد بألف الاثنين بربو. بس لو كنيسه مصر مبدوره في شوارع مصر بودره بيضة، مش بودره بيضة، بودره مليانه بر يعني، ما اقصدش مبدورين بالبر، مبدورين بالقداسة، مبدورين، فمبدورين في وسط أرض مصر وعمين بيسبحوا الرب ويعظموا الرب بدون سبب، في وسط السجن، في وسط الظروف، في وسط الاقتصاد، بدون أي حاجة. ده في وسط السجن وهم مدركين، هم كأطفال بيسكتوا العدو المنتقم. ليه؟ لأن مصر مشهورة بالذم وبالمذمة وبالشكوى وبالمرارة وبالأنة وبالأنين وبالآه وتلاقي الناس كويسة وبيئنوا، وتلاقي الناس ولا بالا. تصور بقى لو كنيسة مصر عكست هذا الروح. Are you here؟ الحمد والشكر التلقائي الطبيعي. وانا برضو مش بتكلم على الاجتماعات، الاجتماعات سهل انك تسبح وتعظم فيها، لان في ستيج وفي موسيقى وفي قوه وفي مسبح وفي ايمان وفي حاجات كثيره قوي. لكن انا بتكلم على الطبيعي بتاعنا. يا كم واحد هنا بيغسل وشه الصبحيه؟ لا احسن يكون بعضكم ما بيعملش كده. انصحك انك تعمل كده وانت بتغسل وشك. بص
للرب اللي ساكن فيك، قول له احمدك لانك ساكن فيه.

أحمدك لأنك تملاني، أحمدك لأنك ملكي، أحمدك لأنك ربي. بص في المراية اللي تغسل فيها وشك وقضي وقت احمد الرب اللي بيملى الهيكل بتاعك وانت باصص له. الحمد والشكر بيغير المجرى بتاع المية اللي خارجة منك، لأن منك من قلبك اللي أنت بتحافظ عليه بالحمد والشكر بيعمل صدقني بيظبط بينظف المية اللي ساكنة جوانا، لأن الدهنة والحلاوة والفرح بيقوموا شافينك من جوه. التلاتة دول لما بيملكوا ما بتبقاش عوسج، ما بتبقاش طول الوقت غضبان، طول الوقت متنرفز، طول الوقت بتطلع نار. التلاتة دول لما بيملكوا بيعملوا حلاوة داخلية، بيرجعوا نضارة النفس ونضارة الملك فيك ونضارة الرجاء للزمن اللي جاي وحلاوة الإيمان وحلاوة الحياة ورا يسوع. ما تبقاش تدين. أنا قلت لكم نقرأ آية عبرانيين 13، أنا بحكي معاكم وأنتوا النهاردة جمال. عبرانيين 13 نقدم به، آية 15 حطها قدامك بس، نقدم به في كل حين لله، نقدم به في كل حين لله ذبيحة تسبيح. ذبيحة يعني حاجة بتقدمها فيها تكلفة. عارفين أكتر تكلفة إيه؟ أنا حاسس بإيه دلوقتي. أكتر تكلفة دماغي جايبة إيه وعمال بفكر في إيه، مهتم بإيه، هي التكلفة. إن بقول لدماغي شش، بقول لوداني ركزي، بقول وداني شش، علشان أنا هقدم ذبيحة للرب. فكل اللي كان خارج شش، عشان بقول له أنا بحمدك، أحمده الرب لأنه لأن إلى الأبد رحمته. عارفين الرب ما بتغيرش؟ عارفين محبته ما بتتغيرش؟ عارفين كل حد حضرتك وحضرتك تعرفيه بيتغير مع الأيام؟ إلهك مع أمانته ومحبته لا تتغير. عارفين قال كده كل عطية صالحة، كل هبة تامة. هو ما عندوش غير عطية صالحة وهبة تامة، ما عندوش أي حاجة تانية مش لا تنطبق عليها عطية صالحة وهبة تامة، مش نازلة من فوق. فأي حاجة فيها ضرر، أي حاجة فيها غضب، أي حاجة فيها خصام، أي حاجة فيها دم، أي حاجة فيها قتل، أي حاجة بتحصل في حوالينا من من من آلهة متعطشة للدماء، ده مش الرب. ولأن إلهنا كل عطية صالحة كل هبة تامة هي نازلة من فوق من عند أبو الأنوار. يكمل الرسول يعقوب يقولك ده الإله ده ليس عنده تغيير. فهو مش في يوم بينزل عطية صالحة وهبة تامة واليوم التاني ما عندوش، أو في اليوم التاني عنده حاجة تاني. هو طول الوقت هبة تامة عطية صالحة، لأن كثير بنفصلهم. لأن هو قال هو كل عطية صالحة كل هبة تامة هي نازلة من فوق من عند أبو الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. عشان يقولك ارجعها بقى من ورا قدام، لأنه ما بيتغيرش، ما عندوش ظل دوران. إذن هو بيستمر يدي كل عطية صالحة وهبة تامة، والهبة التامة العطية صالحة دي طول الوقت نازلة من السماء. بصوا احنا ما نعرفش حد كده، لم نتعامل مع حد مثل هذا من قبل، اللي هو محبة أبدية. حافظين الآيات بس للأسف، محبة أبدية أحببتك أدمت لك الرحمة. يعني موسم الرحمة ما بيتغيرش، وموسم المحبة ما بيتغيرش، وموسم الهبة والعطية الصالحة ما بيتغيرش، لأنه ما عندوش تغيير ولا ظل دوران. ما نعرفش حد كده، وبعض الأحيان بنرمي على ربنا عقدنا. فأكيد هو زعلان مني، أكيد هو زعلان مني. الجملة المشهورة التقليدية، هو بيزعل من الخطية ما بيزعلش منك، هو بيتجرح من الخطية ما بيتجرحش منك، هو بيقدس وعايز يحرق هذه الخطية عشانك، عشان بيحبك مش عشان زعلان منك. الجمل دي كلها مظبوطة، بس هرجع مرة تاني. وهو بيعمل كده، هو بيحرق خطيتك، هو مليان ابتسامة مليان محبة، ما عندوش وش تاني، ما بيقلبش وشه، ما بيقلبش وشه. ما نعرفش حد ما بيقلبش وشه. فلنقدم به في كل حين لله، دي حقيقة، دي حقيقة، أنا بكلمكم حقيقة. عشان كده كتير بنطلع علينا عقد، بنطلع عليه

أدنى. بنتصور إنه لأن إحنا ما عندناش إطار فهم أو إطار علاقة في مثله. عشان كده الكلمة بتحاول تقوم مظبطة عنينا، فافتح عينك، ارفع عينك وبص، وودانك اسم خليك تسمع عشان قلبك يفهم، عشان مخارج الحياة تحفظ وتطلع حياة. رب هيغسل منطقتنا العربية بالمحبة وبالآيات والعجائب، لأنه هو بيطلع كنيسة في بلدنا مليانة التلاتة دولة، مليانة دهنة، مليانة فرح، مليانة حمد. بالمناسبة الحاجات دي مش موجودة في السوق، والحاجات دي لو ملكت انت بتملك، الحاجات دي لو ما ملكتش العوسك بيملك. انا هبكرر تاني القصة دي، الحاجات دي لو ملكت من دهنة مسحة الروح القدس، من فرح الروح القدس، ومن حمد الرب، التلات دول لو ملكوا العوسك بينتهي، تأثيره بيقف. نقدم في كل حين، امتى؟ كل حين ذبيحة تسبيح. ايه ذبيحة تسبيح؟ ثمر شفاه معترفة باسمه. فاكرين لما قال لو دخلتوا أرض الموعد اتذكروا ان مين دخلكم؟ قال كده للشعب في العهد القديم، سفر التثنية، قال لما تخشوا أرض البركة، لما تخشوا أرض الحلاوة وأرض التفيض لبن وعسل، اوعى تفتكر أنا بشطارتك، تذكر واعترف. في ترنيمة قديمة يقول لك نعترف بالفضل والنعمة. أنت اللي بتدخلنا أرض بركة، أنت بتدخلنا أرض جديدة، أنت اللي بتفتح أرض السلطان، وتقوم شاكر الرب، تقول لي أنا وقت المؤتمر فات كده حسيت إن أنا اتنقلت، مش فاهم قوي بس اتنقلت، أقول لك حلو قوي، خلي عينيك تشوف إيه الأرض اللي دخلت فيها، ودانك سمعت إيه اللي ربنا بيعمله جديد، وخلي قلبك يفهم، وإحمد الرب. أول ما التلاتة دول يتحركوا مع بعض أنت بتثبت الأرض الجديدة. أنت بتثبت امتلاكك في الأرض الجديدة دي. والعدو ما قدرش يقرب. لما نقلوا الحجر، حجر النصرة، لم يعد العدو يدخل. ثمر شفاه معترفة باسمه. فاعترفوا بالفضل والنعمة، اعترفوا ان انا اللي دخلتكم. آية كمان علشان سالونيك الاولى خمسة، عشان انا عمال بقول كلمات بقرا لكم آيات برضو. سالونيك الاولى خمسة، افرحوا في كل حين. هللويا. آية 17، آية 16، افرحوا كل حين. دي الحلاوة. افرحوا لا سوري، ده دي الكرمة. فاكرين الكرمة والتينة؟ فالكرمة هو الفرح. افرحوا كل حين، راحوا للفرح، املك علينا. لأن لو الفرح ما ملكش العوسك بيملك. عارفين المصري يقول ايه؟ افرح على ايه؟ عشان كده الكتاب قال ايه؟ كل حين. عشان يرد على المصري، لو بيكلم حد تاني يقول له افرحوا نقطه، هيقول حاضر يا سيد. المصري يقول على ايه افرح؟ افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. مثالي كمالة الآية دي تقول لك، لأن هذه هي إيه؟ عايز كلمة نبوية، إيه مشيئة الرب في حياتك؟ أشكر في كل حين. هللويا. أوكي، هذا الشكر هيحفظك من خداع، هيحفظ قلبك من أفكار سلبية، هيحفظ مسيرك وطريقك في الخطة الإلهية، لأنه بيحطك في بعد ملوكي، يحفظك من العوسج، يحفظك من المرارة، يحفظك من الغضب والانفعالات والعلاقات المتلخبطة. الحفاظ العهد، المسحة والفرح والحمد بيحفظوا قلبك، بيحفظوا المية اللي جواك، بيعملوا مرساة لنفسك. مزمور 96، مزمور 96. أنا بختم، بس بختم بنقطة لوحدها. مزمور 96، رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الأرض. رب بيطلع شعب في وسط الشعوب يحمد وبيسبح ومليان مسحة، مش علشان الشعب ده يستمتع بس، لكن علشان الشعوب اللي حوالينا ما عندهاش ولا مسحة ولا فرح ولا حمد. عشان الشعوب اللي حوالينا مليانة مذمة، مليانة شكوى، مليانة فساد، ومفيش مسحة.

ورب بيملى شعبنا وبيملى كنيسة، بيملى أفراد، والأفراد بيعملوا كنيسة، والكنيسة بتعمل رجاء للأمة، والأمة بتعمل أمم. لأن من أول يوم قلب الرب للأمة لما دعا واحد إبراهيم قال له دعوتك ماشي وباركك وتكون بركة وفيك، فهو من أول يوم إبراهيم عينين الرب شايفة جميع الأمم. من أول يوم حضرتك عرفت الرب، هو مش جايبك أنت لوحدك، ومش جايب بيتك وإحنا بنصارع بس يا بيت يا رب، هو جايبك وجايب بيتك وجايب اللي خلفوك وجايب الأمة وجايب الأمم. أنا قصدت أهزر بس عشان وشكم، بس هو من أول لحظة أنا دعوتك سيب أصنامك تعال اجري ورايا هأباركك وفيك جميع تتبارك جميع قبائل الأرض، وأتاري عبادتك وحمدك والدهنة اللي عندك والمسحة اللي بتنسكب على حياتك بتحطك في فابريكة مختلفة عن الفابريكة الطبيعية، لأن أي كرامة مثل هذه الحمد بيحفظ قلبك مركز صح، والفرح بيحفظ قلبك في القوة، والدهنة بتحفظ قلبك في المسحة. فالثلاثة دول لما بيملكوا بيحفظوا نفسيتك حتة مظبوطة، ما فيهاش كبرياء، ما فيهاش عقد، ما فيهاش ثقة في النفس، يعني ثقة كبرياء في النفس، لكن كلها مرمية عليه. الحمد بيقوم رافع كل حياتك ليه. فمرة تاني رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا كل الأرض، رنموا للرب باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه. ده شعب جاهز يحكي عن مجده، مش شعب لما حد يشكي له يقول له آه مين شاف، آه ما احنا كلنا في الهوى سوا، في الهم مش عارف ايه. أخت من إخواتي كان عندها مرض معين بدون دخول في تفاصيل المرض، فكانت بتروح في مكان مركز تعمل أشعة علاجية لأنها كانت مريضة، فبتقعد تستنى، فكان معاها ناس كثيرة بيقعدوا يستنوا. طبعا الأعداد دي كلها إيه؟ كلها مصمصة شفايف. أختي خفت، أختي خفت، القصة ما خلصتش، القصة ما خلصتش. فأختي قررت إنها تروح وتقعد في المكان الريسبشن ده عشان كل القاعدين بيمصمصوا شفايفهم تقول لهم الرب صالح وشفاني. فبقت بتروح ما تاخدش جلسة، تروح تقعد عشان تقعد في وسط العيانين داخلين، لأن هي خفت من المرض ده، فعشان تحدث بعجائبه. Are you here؟ دي قصة جميلة بالنسبة لي، مش بس إن هي خفت، لكنها قررت إنها تحدث بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه. ليه؟ لأن ده قلب حامد، هو دي الذبيحة اللي قدمتها للرب. لما قلت لها مش خايفة تعي، قالت لي هي دي الذبيحة، ذبيحة الشكر اللي ممكن أقدمها له. تجمال تيموثاوس الأولى، أنا قلبت على الأمم، لأن ربنا قلبه على الأمم، ربنا قلبه على بلدنا وعلى المنطقة بتاعتنا. ربنا قلبه إن لما الكنيسة بتاعته تتملي بهذا الحمد وهذه المسحة وهذا الفرح بتعدي لحواليها. فالقصة مش عشان إحنا نستطعم طعم حلو بس، لكن يفيد مننا أنهار مليانة تحدث بعجائب الرب للأرض اللي حوالينا. ما أعرفش، دايما لما بركب أوبر ربنا بيبعت لي سواقين بيشتكوا، فبقوم فارك إيدي هللويا ربنا وقع لي صدى جميلة، لأنه هو بيشتكي. هو ممكن بيشتكي مش عشان عنده حاجة شكوى، بس هو عايز يشتكي. يعني أكيد غضبكم اختبر الاختبار ده، الناس حواليه بتشتكي من أي حاجة. دي فرصة تجنن إنك تحكي عن صلاحه وعن جوده وعن أمانته وعنه صالح وعنه حتى في الوقت الصعب. وممكن تحكي عن إيليا اللي كوز الزيت، تقول لي حكي عن ده ما يعرفش إيليا أصلا مين، عمي اشتغل معاه. لأنه صدقني هتنزل من مشوار
وش الراجل اتغير.

صدقني مهما مهما مهما رد مهما مهما حكى القصة كلها إن في حاجة بتتغير في الأرض بتاعتنا لما إحنا ندرك إن اللي جوانا معدي. الفرح معدي، المسحة معدية، والإيمان معدي، الحمد معدي. أوكي، تيموثاوس الأولى 2، كلكم عارفين هذه الشاهد. أطلب أول كل شيء أن تقام طلبات صلوات ابتهالات وإيه؟ تشكرات لأجل جميع الناس. وهتشكر ربنا من أجل جميع الناس؟ ده سؤال وراء، مش وراء علامة استفهام، وراء تعجب. فكر. أطلب أول كل شيء طلبات لأجل جميع الناس، ماشي، صلوات أوكي، ابتهالات تشفعات بصوت عالي، تشكرات لأجل جميع الناس. الآية اللي وراها ملوك وجميع الذين هم في منصب لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى وقار، اللي وراها، لأن هذا حسن ومقبول لدى الرب مخلصنا الرب. ليه؟ اللي وراها أتاري الابتهالات والتشكرات لأجل جميع الناس آخرها حياة هادئة. فحلو قوي عشان نعيش كده بنشرب كوكاكولا، نو، لأنه يريد أن الجميع يخلصون، لأنه مش إله متعطش للدم، لأنه لا، عايز تسبيحك وتشكراتك يحفظوا الأرض من الدم علشان هو عايز يخلص النفوس. ده قلب الآب. أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة اللي فيها ملايين وبهائم كثيرة؟ ده أنا بأشفق على البهائم كمان يا يونان. أفلا أشفق أنا على المنطقة العربية؟ أفلا أشفق أنا على الكنيسة العربية؟ أفلا أشفق أنا على مصر؟ لو مش عاجباك الكلمة المنطقة، أفلا أشفق أنا على مصر؟ طب أعمل إيه في مصر؟ خلي الكنيسة تطلع تشكرات، خلي الكنيسة تطلع صلوات ابتهالات تشكرات لأجل جميع الناس. لأن لما بتعملوا كده في حاجة بتحصل في الأجواء، بتعمل سلام، وهذا السلام يخلي جميع الناس يخلصون ولا معرفة الحق يقبلون. زمان زمان زمان زمان، وأنا بقول الكلمة دي وأنا بقول زمان قبلها 15 مرة، كان بيقول لك المفتاح النهضة للاضطهاد نو. بحسب الكلمة دي نو، حسب الكلمة دي مفتاح النهضة كنيسة مدركة وقفتها قدام الرب بتقدم عبادة بدهنة وبمسحة وبنار ويسكب الرب حالة تخلي جميع الناس يخلصون. الاضطهاد لا يؤدي إلى النهضة، النهضة ممكن تؤدي إلى الاضطهاد. جو حملي، أنا بعكسك يا جو، بعكسك حبيبي. أنا عارف أنا دخلت في حتة، لكن أنت محتاج تدرك الرب يريد أن جميع يخلصون المعرفة حق يقبلون. الآية اللي قبليها حياة هادئة مطمئنة، الآية اللي قبليها تشكرات لأجل جميع الناس حتى الملوك والرؤساء. أتاري الثلاثة دول من دهنة ومن حمد ومن فرح بيعملوا معجزة تؤثر على الأمة. أنا كنت أعمل لكم كمين، إحنا رايحين على الأمة. أفلا أشفق أنا قلب الله على كنيسته، بيحبها، بيسكب زيته ومستاره فرحه ولذته فيها علشان الأمة، عشان الكنيسة دي، بيسكب على الكنيسة زيته وفرحه وحمده وحلاوته عشان الكنيسة دي تؤثر على الأمة. لو مش عاجبك الأمة تؤثر على بيتك، لو مش عاجبك بيتك تؤثر على نفسيتك الداخليه، بتدي استقامه لكل حاجه داخليه، كل خطوطك تتظبط، بتتزيت بدهنه المسحه وبفرح الروح القدس وبالحمد والتسبيح، بترجع في المركز صح مظبوطه. امين. اؤمن تاريخ كثيرين وتاريخ اسر كثيره هيتغيروا من خلال شباب بيحمد الرب وبيسبح الرب. اؤمن تاريخ، مش بس من خلال الشباب، من خلال زوجة بتصلي وبتسبح الرب، بتبطل شكوى من جوزها تتسبح الرب من أجل بيتها. أؤمن العبادة اللي خارجة بتقدم ذبيحة تسبيح شفاه معترفة، ده فم بينطق بيعترف بذبيحة، يعني عكس المشاعر، فيها تكلفة، بقدم ذبيحة للرب. والشعب اللي بيخرج مثل هذا أبواب الجحيم لن تقوى عليه. الشعب اللي بيخرج بالثلاثة دول بالمناسبة، آخر كلمة أقولها بس أنا بحكي

معاكم ببساطه، بيسكب الرب على قلبه حكمه. خلي بالك، لان سليمان اللي متعود على الهيكل، متعود على العباده، متعود من ابوه داود على العباده، بيتملي قلبه حكمه فبيعرف يبني. العباده بتطلق حكمه في قلبك. الرب بيعمل موسم جديد وعايز يبني امور جديده في الكنيسه، في العمل الروحي. لو انت دخلت منطقه جديده روحيه، الرب عايز يبنيها. عشان تبنيها اعبد. العباده هتسكب حكمه، والحكمه خليك تبني، لان البناء يجب ان يكون حكيم. العباده انا منشن على ثلاثه: مسحه، فاكرين، فرح، وحمد. التلاتة دول لما بيملكوا كل حاجة فيك بتملك. أمين.

قبل أن نعرف الخطأ الذي وقع على الأرض، نحتاج أن نفهم بعض الأمور عن السماء. فهذا العالم الآخر الذي يدعى أيضاً الفردوس هو مكان كله نور وألوان بديعة وموسيقى عذبة وأحاديث ممتعة وأسرار عجيبة. فأبسط الأشياء التي تحدث في السماء تفوق أعظم المسرات التي تحدث على الأرض. بعبارة أخرى، فإن السماء هي بعد آخر، إنها بيت الله. وأبهى ما في هذا المكان السعيد هو الملك نفسه، وكل ركن في هذه المدينة البديعة يعكس جلاله. والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي. إن أدق وصف للسماء مدون في السفر الأخير من الكتاب المقدس، أي في سفر الرؤيا. فقد سمح الله للرسول يوحنا أن يرى السماء، وأوصاه أن يدون ما رآه. وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه الزمرد، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور. ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف. ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. والكلمة ملاك تعني رسول أو خادم، والملائكة هي كائنات روحية. وكما هي حال الخالق، فالملائكة غير منظورة للإنسان إلا عندما ترسل في مهمات تقتضي أن ترى فيها. وقد خلق ملك السماوات الملائكة قبل أن يخلق البشر، وهو يخبرنا في كتابه أن جميع الملائكة هتفوا عندما رأوه يخلق العالم. وقد أعطى الله ملائكته القدرة على أن يعرفوه ويطيعوه ويسبحوه ويخدموه إلى الأبد. لم يكن الملائكة عبيدا لله، فكما هي حال الإنسان، فالله لم يرغم الملائكة على الخضوع له، بل أراد خداما يعبدونه ويخدمونه طوعا. ولكن الكتاب المقدس يخبرنا عن ملاك ذي رتبة عالية أعطاه الله ذكاء خارقا وجمالا بديعا وقدرة هائلة. وإن عرفت قصة هذا الملاك ستعرف مصدر الشر. كان لوسيفر واحدا من رؤساء ملائكة الله، أما اسمه فمعناه المنير. وتخبرنا الأسفار النبوية أن لوسيفر هو خاتم الكمال، ملآن حكمة وكامل الجمال. ثم ابتدأ لوسيفر ينظر إلى نفسه بدلا من النظر إلى خالقه وملكه العظيم.

وكانت تلك المرة الأولى التي تفتخر فيها الكائنات المخلوقة بنفسها، ولأن لوسيفر انخدع بجماله وذكائه ونسي خالقه، فقد قال في قلبه: أرفع كرسيي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي. لقد أراد لوسيفر أن يصير ملكا، وقد أراد أيضا أن يخضع الجميع لمشيئته هو لا لمشيئة الله، وبذلك دخلت الخطية إلى العالم. نجح لوسيفر في إقناع ثلث الملائكة بالانضمام إليه في عصيانه وتمرده، ولكن الله الذي لا يطيق الخطية طردهم جميعا من بيته السماوي. وقد تغير اسم لوسيفر إلى شيطان ومعناه المشتكي، وهو يدعى أيضا إبليس ومعناه المضل، أما الملائكة الشريرة فتدعى شياطين. وفي مكان مظلم وسري أعد الله سجنا لإبليس وأعوانه الشياطين، ويعرف هذا المكان بالجحيم وبحيرة النار، وهو مكان الانفصال الأبدي عن الله، ومكان لن يسبب فيه المتمردون المشاكل بعد الآن. لذلك سوف يأتي يوم يسجن فيه الشيطان وأعوانه في ذلك السجن، ولكنهم لم يسجنوا بعد. ولكن إلى أين ذهبت هذه الأرواح الشريرة بعد أن طردها الله؟ لقد انتقلت إلى نطاق الأرض، وهناك قام الشيطان بإعادة تنظيم صفوفه وأعوانه، فبعد أن فشل في السيطرة على السماء فإنه سيحاول أن يسيطر على الأرض. لذلك فإنه يدعى رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. ومع أن الشيطان وأعوانه ليسوا مرئيين فإنهم حقيقيون، ومع أننا لا نعرف كيف هي أشكالهم فإننا نعرف قصدهم الشرير البغيض، فهم يستخدمون كل أساليبهم الملتوية لضم الناس إلى مملكة الظلمة خاصتهم، وهم لن يتوانوا عن عمل أي شيء لتدميرك. وأحيانا قد يتنكر الشيطان في هيئة ملاك نور: إن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. والآن لنرجع إلى قصة أبوينا الأولين. كانت حياة آدم وحواء مفعمة بالمغامرات والأهداف، كان كل يوم مدهشا إذ كانا يستكشفان جنتهما الفسيحة ويعتنيان بمخلوقاتها ونباتاتها ويتذوقان طعامها، وكان المساء رائعا إذ إن خالقهما ومالكهما يشرفهما بزيارته الشخصية، وكم كانا يحبان أن يتمشيا معه ويتحدثا إليه. وباختصار كان آدم وحواء سعيدين في بيتهما الأرضي، ولكن الشيطان لم يكن سعيدا، فقد كان يبغض الله ويبغض هذين الكائنين اللذين يعكسان صورة الله. لذلك ابتدأ الشيطان الذي فشل في الهيمنة على مملكة السماء في التخطيط للسيطرة على مملكة الأرض، وكان يتمنى أن يتمكن من إقناع آدم رأس الجنس البشري بأن يكسر ناموس الله، ولكنه لم يجرب آدم مباشرة. وذات يوم سمعت حواء صوتا، ولم يكن ذلك الصوت صوت آدم ولا صوت الله، بل كان صوت حية. وبالنسبة إلى حواء كانت الحية الناطقة مجرد اكتشاف جديد، فهي لم تكن تعلم أن عدو الله سيستخدم الحية، وهي لم تكن تعلم أن الشيطان يريد أن يستخدمها لإغواء آدم للتعدي على قانون الله. انتظرت الحية بصبر، وكانت عيناها تلاحقان المرأة، وفي اللحظة المناسبة همس الشيطان لحواء: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ كان قصد الشيطان هو أن يشكك المرأة في كلام الله، وقد أرادها أن تعتقد أن الله يمنع الخير عنها وعن زوجها. فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا.
فقالت الحية للمرأة:

لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. والآن ماذا ستفعل حواء؟ كان الله قد أعطى آدم وحواء حرية الاختيار لكي يفعلا مشيئته أو مشيئتهما. عرف الرب ما هو الأفضل لهذين المخلوقين المميزين المخلوقين على صورته، ولكنه أراد منهما أن يثقا به حتى لو لم يفهما الأسباب الكامنة وراء قانونه. فالله هو الوحيد القادر أن يرى مسبقا العواقب المستقبلية الوخيمة الناجمة عن الشر. لذلك قال لآدم: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. ولكن الحية قالت لحواء: لن تموتا. والآن أينبغي لحواء أن تثق في الخالق أم في المخلوق؟ وإليك ما حدث. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. أجل، لقد أكلا من الشجرة، ولكن حواء أكلت من الشجرة المحرمة لأنها أغويت بأكاذيب الشيطان. أما آدم فأكل منها لأنه اختار طوعا أن يفعل مشيئته هو لا مشيئة الله. لذلك بدلا من أن يخضع البشر لخالقهم القدوس والمحب، استسلموا للعدو. وبهذا أخطأ أبوان الأولان. كان آدم رأس الجنس البشري الذي عينه الله، وكان هو الذي أوصاه الله بأن لا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر. ولم يكن آدم وحواء قد شعرا بعد بالعواقب الوخيمة لاختيارهما إلا بعد أن قضم آدم تلك الفاكهة المحرمة، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. شعر آدم وحواء بمشاعر الذنب، واستولى الندم عليهما، وقد شعرا بالنجاسة من الداخل والخارج، فالخطية جلبت العار. قبل أن يكسر آدم وحواء ناموس الله، كانا يشعران بحضور الله، ولم يكونا يشعران بالعار، بل كانا يشعران بالامتياز لأنهما مع الخالق، ولأنهما يعكسان صورته، ولأنهما صديقان له. ولكن عندما أكلا من شجرة معرفة الخير والشر، صارا يدركان الشر الذي صنعاه، ويشعران بالخجل من نفسيهما، وحل العار محل الكرامة. حاولا أن يغطيا عورتيهما بأوراق التين، ولكن كل جهودهما باءت بالفشل. كانا عاجزين تماما عن التخلص من الخطية التي اجتاحتهما، كما كانا عاجزين عن استعادة الكرامة التي فقداها. كان النهار قد انتصف، وبعد قليل كان الخالق المحب سيأتي لزيارتهما كالعادة، وكانت فكرة رؤيتهما له تبعث فيهما الرعب. ما الذي سيقوله لهما؟ وماذا سيكون ردهما؟

قبل أن يعصي آدم وحواء الله كانا يتمتعان بزيارته لأنه خالقهما وصديقهما، ولكنهما الآن يشعران بالخوف. وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. وكما هي حال الأطفال الذين يعصون أوامر أهلهم ويختبئون منهم، حاول آدم وحواء أن يختبئا من خالقهما، ولكن الله نادى آدم: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال الله: من أعلمك

كأنك عريان، هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلت. لماذا أراد آدم وحواء أن يختبئا؟

ويعكسان صورة الله القدوس. وبدلا من أن يعكسا قداسة خالقهما ومحبته، فإنهما يعكسان الآن تمرد الشيطان وكبرياءه. وهكذا صارا أول زوجين كغصن مقطوع من شجرة حية، فخطيئتهما أدت إلى انقطاع شركتهما مع ملك الكون، وهذا يعني أنهما صارا ميتين روحيا، فخطيئتهما فصلتهما عن مصدر الحياة الأبدية. من الناحية الجسدية كانا على قيد الحياة، ولكن عملية الشيخوخة كانت قد ابتدأت وغزت قوة الموت جسديهما. وما السبب في كل هذا الموت والدمار؟ الخطيئة.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم خادم الملكوت. وفي هذه الحلقة سأتحدث عن كيف تحتفظ بذهن منظم، كيف كخادم يكون عندك ذهن صافي وذهن منظم. النقطة الأولى هي أن تكون قابلا للتعليم وأن تكون تلميذا مدى الحياة، أن يكون عندك القابلية للتعليم باستمرار، فلا يكون عندك وقت في حياتك تقول فيه أنا عرفت أو تعلمت أو وصلت، لكن يكون عندك الرغبة والشوق والقابلية للتعلم والتعليم والقراءة كل أيام الحياة. من الأمور المهمة جدا اللي بتساعد في أذهاننا أنه يكون عندنا ذهن منفتح. ذهن المنفتح هو ذهن قادر على استيعاب الآخرين اللي حوالينا وفهم الآخرين بشخصياتهم المختلفة، بطباعهم المختلفة وميولهم المختلفة، هقدر أتعامل معهم. كل خادم يجب أن يكون عنده ذهن متسع ومنفتح، يستطيع أن يتقبل الآخرين. بنفس الوقت ذهن منفتح يستطيع أن يتعلم من الآخرين. مهم جدا نتعلم من الآخرين لأنه نحافظ على استمرارية في التعلم في حياتنا، ونكون قادرين نفكر خارج دائرة أنفسنا أو خارج الأمور اللي إحنا تعودنا عليها أو الطرق اللي إحنا تعودنا عليها في عمل الخدمة. خلي يكون ذهني منفتح وأكون مستعد أني أتعلم من الآخرين. بنلاحظ كتير في الخدمة أنه كتير من الأشخاص بيبنوا في ممالكهم وليس في ملكوت الله. وأنا بشجع كل خادم، خلي هدفك أنك تبني ملكوت الله. ملكوت الله هو أكبر من كنيستك المحلية، ملكوت الله هو أكبر من خدمتك اللي أنت بتعملها. ملكوت الله موجود في كل مكان، ملكوت الله هو حيث يملك الله على قلوب الناس. من أجل هذا علينا أن نفكر بفكر الملكوت ونخدم خدمة الملكوت. كثير من الخدام يبنون ممالكهم، لكن الله يريدنا أن نبني ملكوته. ومهم جدا أن أنظر إلى الكنائس الأخرى والخدمات الأخرى الموجودة في مدينتي، في منطقتي، في قريتي، ليس أنهم منافسين لكنهم مكملين، لأنه كلنا بنخدم مع بعض، كلنا بنخدم نفس الملكوت، كلنا بنخدم نفس الهدف، وكلنا إلنا هدف واحد وهو مجد الله. من الأمور الأخرى اللي بتساعدنا على الحفاظ على ذهن منظم أنه يكون عندنا مقدرة خاصة على تحمل عدم الوضوح. تعرفوا أحيانا الرب بيعطينا رؤية للخدمة، بيعطي كل خادم رؤية، ورؤية للخدمة مرات إحنا مش شايفين كيف رح تتحقق وإمتى رح تتحقق، ففيها نسبة من عدم الوضوح. فمهم الخادم يكون عنده مقدرة على التأقلم على النسبة الموجودة في حياته في عدم الوضوح. أحيانا نخدم في مناطق مش عارفين إيش رح يكون فيها، شو رح يصير فيها، مش قادرين نتنبأ بالمستقبل فيها، وبالتالي علينا أن نتعامل وأن نطور في أنفسنا مقدرة أنه نقدر نتعامل مع عدم الوضوح الأحيانا موجود في الخدمة، وإلا سننهار. فيكون عندنا ثقة، لا يا رب إحنا متمسكين فيك، إحنا بنخدمك أنت، طالما الأبواب مفتوحة، طالما أنت عم تعطينا نعمة في مكان

معين سوف نخدمك فيه. من أجل هذا أحيانا في عدم وضوح، وخاصة إذا الرب أعطاك رؤية كبيرة أنت مش عارف إمتى رح تتمم، مش عارف كيف الخطوات رح تيجي قدامك، فدايما في نسبة معينة من عدم الوضوح في الخدمة. علينا يكون عندنا المقدرة، ننمي مقدرة ذهنية على التعامل مع هذا الأمر. من الأمور اللي بتساعدنا أيضا أن يكون لنا فكر كتابي لا يتأثر بما في العالم، فكر كتابي صحيح. مثلا الكتاب المقدس يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. الكتاب المقدس يقول فرح الرب هو قوتكم. لكن كم من المرات بتشوف كتير من الخدام ماشي في حزن وفي بؤس وفي كآبة وفي كلام سلبي ومتذمر، فأحيانا اللي بشوف هذا الشخص بقول أنا لا أريد هذا الإيمان أو هذا الكلام اللي بتكلم فيه هذا الشخص. فعلينا أن نكون مليانين حقيقة من فرح الرب، ونتبنى أيضا أفكار الكتاب المقدس وفكر الكتاب المقدس. كثير من الدراسات أثبتت لما الإنسان يكون سعيد، لما الإنسان يكون منطلق، لما الإنسان يكون في راحة وفي سلام، قدرته على التعلم بتزيد أكثر، وقدرته على التأثير في الآخرين بتكون أفضل. كتير مرات بنلاقي من الخدام مع الوقت الطويل في الخدمة بنلاقيهم متشائمين، متذمرين، ما فيش سلام، ما فيش فرح، أحيانا بيغضبوا، أحيانا صوتهم بيعلى، وبكون في مرارة في حياتهم. مهم جدا أنه نوقف. إذا أنت كخادم واصل لمرحلة بهذا الشكل، عندك فيها تعب وإحباط وضغوط من الخدمة عم تظهر عليك، عليك أنك توقف، عليك تعيد حساباتك، عليك تخرج لمكان أو تخد خلوة مع الرب حتى هذه الأمور تتغير. مهم جدا كخدام أنه يكون ثمر الروح القدس ظاهر وواضح في حياتنا، محبة والفرح والسلام واللطف وطول الأناة ما يكونش أمر إحنا بنتعب فيه، أمر بيخرج تلقائيا من حياتنا وفي خدمتنا. لكن إذا خدمتك ما كانتش مليانة بثمر الروح القدس، عليك أنك توقف، وعليك أنك تراجع نفسك وتعيش بفكر الكتاب، بفكر الكتاب. لو الكتاب المقدس يقول شيء أنا أقدر أعيشه أو أقدر ذهنيا أكون مليان فيه وأقدر أعيشه في حياتي بطريقة تلقائية. إحدى النقاط المهمة أيضا هو القدرة على تقبل التعزيز والتشجيع من الآخرين. كخدام إحنا بحاجة لتشجيع، أنا أعتقد كلنا كمؤمنين وكخدام بحاجة أن نشجع بعضنا البعض، وأن نبني بعضنا البعض، وأن نقبل بعضنا البعض، وأن نحب بعضنا البعض. إذا نظرت للكتاب المقدس كم من الآيات والشواهد الكتابية التي تتحدث عن بعضكم بعضا. من أجل هذا علينا أن نشجع الآخرين، وعلينا أيضا أن نقبل التشجيع من الآخرين. ربما في أشخاص بيشعر أنه مش بيقدر يقبل التشجيع من الآخرين. طور عندك عادة أنك تقبل التشجيع من الآخرين، وأيضا أنك أنت تشجع الآخرين، لأنه إحنا جسد واحد بحاجة نشجع بعضنا البعض وندعم بعضنا البعض. حتى نستطيع أن نطور ذهن منظم علينا أن نحاول الحصول على مصادر وفرص تعليمية. كخدام بحاجة زي ما قلت أن يكون عندنا قابلية للتعليم ونتعلم باستمرار، وبالتالي علينا البحث عن مصادر وفرص للتعليم. نحضر مؤتمرات معينة، ربما نقرأ كتب معينة. أنا بعرف في بعض البلدان ربما لا يوجد فيها مكتبات مسيحية. من أجل هذا علينا أن نحاول على قدر الإمكان نحصل على مصادر، على ريسورسز، على كتب، على DVDs، على أمور نقدر نطور فيها من حياتنا ومن خدمتنا. أحياناً ممكن تحضر تدريب معين أو كورس معين، أحياناً ممكن تجلس مع قائد معين، راعي أو قائد شخصي، وبحاجة نتعلم، بحاجة دائماً باستمرار نبحث عن المصادر اللي من خلالها نستطيع أن نطور أنفسنا وخدمتنا. من الأمور الأخرى أيضاً أن يكون عندنا الرغبة في تعلم أشياء جديدة وطرق جديدة. كن عندنا رغبة أنه نتعلم أشياء جديدة، لكن الأمور كلها بالتأكيد يجب أن نقيسها على مقياس كلمة الله، لأن كلمة الله هي المقياس الذي نقيس عليه كل الأمور. ومهم جدا أن نكون منفتحين لعمل أشياء جديدة في الخدمة أو طرق جديدة لم نجربها من قبل. واحد من الأشياء اللي بتقتل الكنيسة لما حدا يقول لك أنه هذا الأمر لم نعمله من قبل، هذا الأمر ما تعملش قبل هيك،
وهي الأمور بتعيق وبتعطل. فعلينا دايما نكون منفتحين ذهنيا لتقبل أفكار جديدة وأساليب جديدة. طبعا مش كل الأساليب الجديدة جيدة، لكن علينا أن نكون متقبلين، منفتحين أنه نسمع الفكرة الجديدة أو الطريقة الجديدة ونحاول نطبقها، ونحاول نشوف كيف ممكن تطبق في المكان اللي احنا موجودين فيه أو في السياق المحلي اللي احنا موجودين فيه.

لكن خلينا باستمرار نكون منفتحين للأساليب الجديدة، منفتحين للأفكار الجديدة ذهنيا، ولا نقاومها ونعطي حالنا فرصة أنه يكون عندنا مقدرة على التعلم. كل كنيسة لها حضارة وطريقة ومفاتيح تقاد فيها، أحيانا بسبب المنطقة الجغرافية، بسبب البلد، بسبب تركيبة الكنيسة. ففي أسلوب، ليس أسلوب معين استخدمته في مكان ونجح معناه رح ينجح في كل مكان أو في كل كنيسة أو في كل خدمة أخرى. فعلينا أن نكون منفتحين، أن نجرب أفكار جديدة وطرق جديدة. طالما أنه الهدف صحيح والرؤية صحيحة، علينا أن نطور أفكار جديدة باستمرار. من الأمور المهمة جدا في حياتنا الذهنية وحتى نحافظ على ذهن صافي وذهن منظم كخدام، وهي نقطة مهمة جدا علينا أن نهتم فيها اهتمام شديد جدا، وهي القراءة بانتظام. قراءة بانتظام. أفضل الوعاظ هم دائما بيقرأوا كتب، يقرؤون كتب باستمرار، يأخذون أفكارا جديدة، بوسعوا مداركهم العقلية. من أجل هذا أنا بشجع كل خادم أن يكون بيقرأ وبطريقة منتظمة. طبعا هذا مش بديل للكتاب المقدس، لكن علينا أن نقرأ الكتاب المقدس بكل تأكيد، ونقرأ كتب أخرى، كتب روحية وأيضا غير روحية إذا استطعنا. في تيموثاوس الأولى 4:13 يقول بولس الرسول إلى تيموثاوس: إلى أن أجيء اعكف على القراءة والوعظ والتعليم. القراءة بتساعد في نجاح أي إنسان، القراءة بتساعد في تطوير حياتك الفكرية، وبشكل خاص كخادم مهم جدا أنك تكون بتقرأ وتطور حياتك الفكرية. ومهم جدا قراءتك كخادم ما تكون كانضباط روحي، تكون كأمر معين تحطه في برنامجك ولا تتركها. إذا كان معك وقت بتقرأ، إذا جاي على بالك بتقرأ، لكن اجعلها أمر منتظم في حياتك وأمر محطوط على جدول التزاماتك وأولوياتك. أفضل الخدام هم الخدام اللي ما بيقرأوا عشوائيا، لكن بيقرأوا بطريقة متعمدة، مثل الشخص اللي بيتدرب، مثل الشخص اللي بيعمل التمارين الرياضية. مش دائما بحس نفسه أنه هو قادر يعمل هيك، لكن بسبب أنه عنده انضباط يريد أنه يوصل لشيء معين فبيستمر بالانضباط. فالقراءة، لا تقرأ عندما يكون جاي على بالك بس أو حاسس أنك أنت حابب تقرأ، لكن خلي القراءة هي أمر منتظم في حياتك حتى تقدر تطور حياتك الذهنية وحياتك الفكرية وتوسع مداركك. كل شخص فينا بيقدر يختار الانضباط اللي بيناسبه، يعني ممكن أشخاص بيقدر يقرأ كتاب كل شهر، ممكن أشخاص يقدر يقرأ كتابين كل شهر. أنت حط البرنامج الخاص اللي بيناسب وضعك وظروفك، لكن جيد أنه يكون عندك انضباط من ناحية القراءة في حياتك. ممكن تسألني كيف أختار الكتب المناسبة أو شو هي الأمور اللي بتفيدني ممكن أقرأها. النقطة الأولى اللي أشجعك فيها حتى تختار الكتب المناسبة، اسأل الخدام الآخرين من حولك، اسأل الخدام اللي بتعرفهم، الرعاة اللي بتعرفهم، قل له شو آخر كتاب قرأته، أو شو في كتاب في حياتك أنت قرأته بتنصحني فيه، أو بتحس أنه كل مؤمن لازم يقرأه أو كل خادم لازم يقرأه. إذا بتسأل الآخرين رح يعطوك مشورة، فتعلم دايما أنك تسأل الآخرين عن الكتب اللي قرأوها أو الكتب اللي بينصحوا فيها. واحد من الأمور الأخرى أيضا اللي بتساعدنا، إذا أنت قرأت كتب معينة لكاتب معين، مع الوقت راح تصير تعرف أنه الكاتب الفلاني كل مرة بيكتب كتاب عنده أمر جديد، عنده فكر جديد. فأحيانا بالنسبة لي شخصيا في كاتب معين، أول ما أشوف عمل كتاب جديد بأخذ الكتاب على طول، لأنه بعرف أنه هذا الكاتب باستمرار عنده أمور جديدة وعنده فكر كتابي، فكر حلو، فكر رائع بقدر أتعلم منه. أيضا في بعض الأشخاص بيبحث عن الكتب الأكثر مبيعا، الكتب الروحية مثلا اللي انتشرت أو اللي بيع منها عدد كبير جدا وملايين الناس قرأوه. فإذا في كتاب معين ملايين الناس قرأوه، أكيد هيكون في شيء مميز أنه الناس قرأوه، بالتالي بيستاهل أنه أطلع على هذا الكتاب وأعرف شو موجود فيه. لكن المهم أنه أشتغل على حياتي الذهنية كخادم، مهم أنه ذهني يكون منفتح، ذهني يكون منفتح للتعليم، للتغيير، لتجربة أشياء جديدة، لاستيعاب الآخرين، بحاجة لذهن منفتح باستمرار. لكن بأكد أيضا على قراءة الكتاب المقدس ودراسته بانتظام، بالإضافة للكتب الأخرى لا تغني عن الكتاب المقدس، لكن دراسة الكتاب المقدس بانتظام وأيضا حفظ الآيات من الكتاب المقدس. بشجع كل خادم يحفظ آيات أو نصوص أو مقاطع
أو إصحاحات أو أسفار، ومهما كان سنك حتى لو

كنت خادم في سن كبير تستطيع انك تحافظ، واذا حافظت على هاي العاده هذا بيجعل ذهنك يعني اليرت يقظ، وبتقدر تتعلم وبكون منفتح انك تحفظ وانك يستوعب اشياء جديده واشياء اكثر. بصلي من اجل كل خادم حتى رب يعطينا فعلا انه اذهاننا تكون مفتوحه وقابله للتعليم، ونقدر نتعلم على طول ونمتلي على طول من فكر الله حتى نستطيع ان نخدم الاخرين. رب معك.

0: أهلا بكل المشاهدين والمتابعين لبرنامج المسيحية حياة، رحب بكم معانا في حلقة جديدة، ومعانا كمان الفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلا وسهلا حضرتك قسيس.
1: أهلا بك أخت مارتينا، وأهلا بالأحباء الأفاضل المشاهدين.
0: اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن حالة الوثنيين وحالة المؤمنين، وقد إيه الرسول بولس كان بيوجه رسالة قوية جدا للمؤمنين المسيحيين، وكمان قد إيه كان هو بيتكلم عن صفات الوثنيين. النهاردة هنتكلم عن فضائل المؤمنين، عايزين نعرف أكتر إنه إزاي المؤمنين يسلكوا وإزاي يعيشوا. أعتقد إن كل حد فينا عايز يسمع الكلام ده ونفسه يتعلم أكتر من كلام الرسول بولس. حضرة القسيس أستسمحك نقرأ مع بعض أفسس 4 عدد 25 لغاية 32.
1: اتفضلي.
0: لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضا أعضاء البعض. اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، ولا تعطوا إبليس مكانا، لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطى من له احتياج. لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة كي يعطى نعمة للسامعين. ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء، ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث، وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفقين متسامحين كما سمحكم الله أيضا في المسيح. أمين. سور بولس هنا بيشرح الفضائل المؤمنين، عايزين نعرف مع بعض إيه الفضائل دي.
1: تكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن الوثنيين في حياتهم الفاسدة، وتكلمنا عن المؤمنين اللي حياتهم اللي لابد أن تكون. طبعا المؤمنين قبل الإيمان كانوا عايشين حياة ردية فاسدة خالص، لكن لما تجددوا لبسوا الإنسان الجديد أو اللبس الجديد. هنا بيبين الرسول بولس الفضائل اللي المفروض يعيشها المؤمنين. ما ينفعش شخص مؤمن مثلا يكذب او مش عايش الحق، عشان كده قال اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لان بعضنا اعضاء بعض. هنا ما يقصدش القريب اللي هو قريب في الجسد، هو يقصد كل ما هو إنسان. مفروض الإنسان

0: يكون صادق في حياته ما يكذبش. وزي ما قال لازم نلبس الإنسان الجديد ونخلع العتيق بالضبط، لابد أن نخلع الكذب من حياتنا لأنها صفة من صفات إبليس اللي قال عنه إن هو كذاب. الرب يسوع قال عنه في يوحنا 8 كذاب وأبو كل كذاب، والنبي زكريا في العهد القديم في إصحاح 8 برضك قال ليكلم كل إنسان قريبه بالحق، اقضوا بالحق وقضاء السلام في أبوابكم. المجتمع اليوناني في ذلك الوقت كان بيسمح بالكذب إذا كان في فايدة، يعني ممكن أكذب إذا كان في مصلحة ليا،
1: زي دلوقتي بنسميها كذبة بيضة.
0: ما فيش بقى في المسيحية لا كذبة بيضة ولا سودة، المسيحية الكذب هو كذب والصدق هو صدق. عشان كده الكذب أيام اليونانيين كان بيبقى جائز في ثلاث حالات، في حالة الحرب، وفي حالة إصلاح المتخاصمين ودي مشكلة، وفي كلام الزوج مع زوجته. يعني ممكن تكذب عشان تعدي الموضوع، دي حال اليوناني في ذلك الوقت. لكن الكتاب يعلمنا ان احنا نطرح الكذب ونتكلم بالصدق، والصدق يبقى باستمرار، يعني يعتبر صيغة حياة او منهج حياة انسان يعيشه الشخص المؤمن. عشان كده احيانا كان الناس في ذلك الوقت يكذبوا عشان يهربوا من مشكلة، ودي مشكلة، وليتفادوا اللوم، حدش يلومهم او ليظهروا انهم ايه صالحون، او معنى اصح كان يدعوا الصلاح وهم اصلا غير صالحين، عشان للاسف يكذبوا بغير حاجه بغير خجل. انت عارفه طبعا في الغرب، المجتمع الغربي اكثر عقاب عندهم الكذب، يعني ممكن حد يعمل جريمه لا يحاسب بقدر ما اذا كذب، ياخد العقاب الشديد. فعشان كده ما فيش حاجه اسمها كذب ابيض وكذب اسود، وقد يكون كذب السكوت على الخطا وعدم اعلان الحق. ده مهم يمكن نفهمه.
1: كتير من الناس يعني يتوقعوا ان انا لما اسكت وما اتكلمش ده كده انا يعني
0: لما اصمت يعني لعدم اظهار الحق ده كذب. يعني عدم اظهار الحق في رساله يوحنا بيقول ان كل كذب ليس من الحق، يعني فديت عايز اقول سكوتي بعدم. انا هأكد حاجه، ان كل مؤمن لا يعلن اسم المسيح للاخر فهو كذب وكذب، لان انت اخذت حاجه كويسه المفروض توصلها لايه. عدم اظهار الحق كذب. ده يختلف عن الايه اللي قالها عاموس فليصمت العاقل في هذا الزمان لانه زمن رديء، ده حاجه وده حاجه. الصمت احيانا مفيد في حاله اما يكون شايف قدامي حاله رديه في امور معينه، ممكن اتكلم هيجي رد الفعل عنيف، لكن انا بتكلم هنا على عدم إعلان الحق للآخر وخصوصا عن المسيح فهذا خطية. الدافع عن طرح الكذب وقول الصدق لابد أن يكون يعني نتكلم مع بعض بصدق وأمانة. الخبث ده مش شطارة، عدم إظهار الحقيقة ده مش شطارة، ده حقارة مش شطارة. لكن قال أحدهم يعني هل العين تكذب اليد؟ يعني أنا لما بشوف بعيني هتكذب إيدي؟ مستحيل طبعا. وقال أحد الحكماء لو قالت الأعصاب للمخ إن الشيء الساخن بارد ده كذب صح؟ ويمكن أن يلمسه الجسم بدون ضرر، النتيجة إيه؟ انها تحترق، يعني جسمي بيحترق. يعني لو جت اشاره للمخ ان الشاي الساخن ده او الماء الساخن ده بارد، انا اعمل ايه؟ هلمسه مش كده؟ لو المخ قال كده وبعد ما المسه

0: هيحصل جسم هيحترق. فإذا الكذب بيقودنا إلى الاحتراق والبعد عن الحقيقة. الكذب يضر بالجسد والجسد هو المجتمع.
1: صح.
0: ودي حقيقة. المجتمع كله بيتضر وبيضر بالكنيسة وبيضر بالعائلة لأننا كلنا أعضاء في هذه الأيات. فأنا بقول كل إنسان كاذب بيضر جسده اللي هو جزء من المجتمع جزء من الكنيسة جزء من العائلة وهو نفسه بيحترق وبيضر نفسه. هو ده الكذب. عشان كده الرسول بولس حرض على عدم الكذب. نتكلم عن الحق
1: كمان. هو الكذب هو تغيير للحقائق. أنا بغير الحقائق فبالتالي أنا بأذي اللي حواليا. مش بس أنا بتخيل إن دي شطارة مني وإن المصلحة بتعدي أو إن أنا في شغلي في بيتي الأمور بتعدي بسلام، لكن هي في الواقع مش كده.
0: صح.
1: هي بتؤذي اللي حواليا.
0: صح صح.
1: الفضيلة التانية بيتكلم عنها رسول بولس، بيتكلم عن غضبه
0: ولا تخطئه. هو رفض الخطية وممارسة الغضب المشروع مش غير مشروع. ليه؟ لأن حتى ما نديش لمكان لإبليس. في ناس أحيانا بينصحوا بعدم الغضب. الغضب نوعين يعني، لا تخطئوا بل تغضبوا. لو في حاجة حصلت أغضب أفضل ما أفعل إيه خطية، بس بشرط إن الغضب ده ما يخلينيش إن أنا أغلط. والأغلب إن المقصود بيها في حاجة اسمها يعني في ناس بتغضب غضب خاطئ وده مرفوض بحسب الكتاب. لكن هناك غضب مشروع. الغضب المشروع هو الغضب الموجه ضد الخطية. يعني لاحظي لما يوسف وقف قدام مرات فوتيفار أنا بعتبره غضب، زعل وكيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. ده اسمه الغضب المشروع.
1: والسيد المسيح وهو في الهيكل لما دخل غضب بسبب الوضع اللي كان موجود في الهيكل والتجار والبياعين.
0: بالظبط. الغضب اللي لا مبرر له هو الناتج عن الحقد. يعني في الغضب نوعين، غضب مشروع وغضب غير مشروع. يعني مثلا انا ممكن ابص لواحد وشايفه ناجح في حياته، عنده اسره جميله، عنده فانا ممكن احقد عليه. اذا الغضب هنا يعمل ايه؟ ده اسمه غضب خاطئ مش حسب فكر الله. لكن الغضب اللي هو بيقودني الى تصحيح اوضاعي وان انا ما غلطش بيواجه الخطيه، ده غضب مشروع. وزي ما حضرتك قلتي المسيح لما غضب غضب مشروع. ليه؟ لان دخل الى اورشليم ودخل الهيكل ولقى نفس الكهنه والناس بتتاجر من جوه، ده ما ينفعش. وده خلينا في الوقت ده المسيح كان في رجال دين بيعطلوا عمل الخير. وبخهم بكل بغضب. ونظر اليهم بغضب حزين بغضب حزينا على غلاظه قلوبهم. يعني الغضب اللي غلطه الغضب المسيح بسبب غلاظه قلوب رجال الدين في ذلك الوقت. عشان كده الرسول بولس في روميا 12 اعطوا مكانا للغضب. طب ليه؟ عشان ما نغلطش. وده انا بتكلم عنه عن الغضب المشروع وفرصه للغضب المشروع انه بياخد وقته وايه يعني في سبب او حدث حصل بيخلينا اغضب غضب وقتي، وبعد كده الغضب ايه بيحصل؟ ايه بيتشال خلاص.
1: وانا كمان في رايي اعتقد انه هو بيتكلم عن الغضب كمشاعر، انه طبيعي انك تغضب، لكن اللي مش طبيعي هي نتيجه الغضب. هل انا بغضب باذي اللي حواليا، بخطئ، بعمل اعمال سيئه مثلا؟ لكن هو اغضبوا ولا تخطئوا، غضب مشروع لانه دي مشاعر.
0: تمام.
1: غضب. بس خلي بالك من نتيجه الغضب.
0: بس في نقطه مهمه، الغضب ما يبقاش دايم. الغضب نتيجه حدث وظهر الغضب وانتهى. يعني المفروض لا تغرب الشمس على غيظكم. يعني ما ياخدش وقت طويل. يعني الغضب ما يبقاش يعني الغضب بيستقر فين؟ في في

0: كاتب الجامعة أو الحكيم قال الغضب يستقر في حضن الجهال، يعني معنى صح الشخص الجاهل دايما غضبان زعلان من كل حاجة، في حالة غضب من حتى لو شاف واحد محترم قدامه غضبان سوري يعني حسب ما بيتقال ده بيتعارك مع بنوش يعني اي حاجه مضايقاه.
1: كمان بيتكلموا عن ان هو طاقه سلبيه، يعني
0: بالزبط.
1: انت انسان غاضب طول الوقت فانت عندك طاقه سلبيه.
0: انا في حاجه الغضب الذي يؤدي الى المصالحه اهلا بيه، الغضب المشروع اللي حدث اهلا بيه، عشان كده يعني نوصي ونعلم، لان ما نيجي ناخد الايه ان في ناس على طول تقول لك الكتاب بيقول اغضب ولا تخطئه، يعني لا تضع مكان للغضب، يعني ازاي يبقى في تناقض؟ لا، في غضب مشروع وغضب غير مشروع. الغضب اللي يقودني الى المصالحه وتصفيه النفس اهلا به، الغضب اللي يخليني يعني دايم لا، يبقى انا زي الجهال. فطرح الخطب الغضب سوري الغضب الغضب الدايم ده خاطئ، ولازم ما نديش لابليس
1: مكان
0: مكان في حياتنا. ليه؟ لان في حاله عدم الرضا والتذمر وجود الغضب الدائم، الكتاب قال ابليس خصمكم كاسد زائر يجول ملتمسا من يبتلع. اذا اعطينا مكان للغضب الدائم ابليس هيشتغل، ولو اشتغل ممكن يبتلعنا. لان ابليس دايما بيبدا بالقليل، يعني بيطلع معنا وبعدين ممكن يخش بكلام يعني قنوع جدا، زي ما اقنع حواء في جنه عدن، يعني هل حقا قال الله؟ يعني
1: يبدا يستخدم الواقع وخبرات
0: بالظبط. لا، يحب يلعب كده، يبدا شويه بشويه لغايه ما يوصل لايه؟ لمكانه. ده مهم، لان في نقطه الغضب المشروع غير المشروع. اذا غضبنا غضب غير مشروع اخطانا ودخلنا في سلسله ما نقدرش نطلع منها، يبقى ابليس حطينا في فخ احنا مش هنقدر نطلع منها.
1: بيكمل كمان الرسول بولس بيقول لا يسرق السارق فيما بعد. هو كده احنا بنتكلم عن فضيله اخرى، بنتكلم عن رفض السرقه، وبيشبهها بمين؟ لا يسرق السارق فيما بعد. هو يقصد ابليس ولا السارق اللي بيسرق في الحياه العمليه بتاعتنا دي، ولا بيتكلم عن مين بالظبط؟
0: هو هنا بيكلم مؤمني افسس. انا اتذكر لما كنت في الجيش، يعني في نفس الحوار، يعني في الاسبوع اللي انا عايز بس اقرب الفكره دي اربطها باللي انا هقوله عشان ما تتنساش. يعني لما كنت في الجيش كنت موجود في الأسبوع اللي اختيل فيه السادات، وكنت على رصيف اسمه رصيف 10 في مدخل شارع في المنشية. كنا بنخش من باب 10 ونخش على الرصيف، فكنت واقف خدمة. كان في الوقت ده طبعا الجهات المسؤولة كلها مشغولة بإيه؟ باختيال السادات. لما كنت واقف على الرصيف خدمة وأنا في الجيش، كان في مراكب بتنزل مواد غذائية، سكر، وكان في زمان اسمها الديك الرومي الوراك والكلام ده كله. فحصل إن في عمال من شغالين في المينا خدوا كراتين وراك وخدوا شولة سكر ومشوا. وطبعا أنا كنت خدمة، اللي خدوه بعد ما سبت خدمتي بحوالي ربع ساعة، فاستدعيت بعدها بفتره من جهه الامن وسالوني انت شفت حاجه بعينك في المضوع؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ لان هذا الكلام كان منتشر في افسس، وكانوا بيسرقوا في المواني رجال افسس، فكانت السرقه شائعه. انا قلت الكلام ده عشان ايه؟ انا اقرب الفكره، خصوصا في المواني، في المكان الارصفه اللي بترسي فيه السفن. السرقه جائزه لمساعدة المحتاجين. طبعا الكلام ده بدعة، عشان كده الرسول قال لهم لا، احنا عرفنا المسيح المخلص لا يعود يسرق فيما بعد، لانه خلع الانسان العتيق

0: ولبس الجديد. في انواع مختلفه من السرقه. صاحب العمل اللي ما بيدفعش اجره العامل اجرا كافيا، ده بيظلم العامل وبيسرق تعبه، يقول لهم لا انتوا كمأمونين ما ينفعش. ما ينفعش الكلام ده. وكان برضك كان سيره الناس بيسرقوا الصيت الحسن وسمعتهم الطيبه ويحطوا مكانهم كلام، وده موجود النهارده بكثره، ان ناس كتير قوي تسرق الصيت الحسن والسمعه الطيبه وعشان يبينوا نفسهم انهم ابرار. كان ده يعتبر سرقه انهم يتكلموا سلبي. بتسرق حاجه كويسه وتحط مكانها وحش. والناس اللي كانت بتقترض مال وما بتسددهوش، والناس اللي كانت بتلعب قمار وبتربح بسرقه مال الناس الغلابه، ده بيعتبر سرقه يعني. يعني ما ينفعش يعني. فده اللي هو قاصد الرسول بولس، احنا كمؤمنين ما ينفعش ان يحصل الكلام ده.
1: بالظبط صح كده. بعدها بيتكلم الرسول بولس بيقول لا تخرج كلمه رديه من افواهكم. اكتر حاجه بنعملها الكلام، هل ده كلام صالح للبنيان ولا لا؟
0: هقول لك انا،
1: احيانا بنستخدم الكلام ونقول ده هزار. ما اقصدش، ويبقى كله كلام اصلا سخيف، لا بيبني ده بالعكس ده بيهدم. يقصد الرسول بولس بالفضيله دي ايه؟
0: بصي احنا كمؤمنين لو اتبعنا الكتاب المقدس هنصلح حاجات كتير في حياتنا وفي تعليم. مهم جدا ان احنا نلجا للكتاب المقدس ونشوف الكتاب بيقول ايه. الكلام الرديء بيخرج من القلب الشرير، وكل كلمه بطاله بيتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساب يوم الدين. الكلام المر هو اللي بيضايق من يسمعه. يعني احنا ليه نطلع كلمه وحشه؟ طب ما في حاجات كتير قوي رائعه وجميله، ويكفي ان احنا نتكلم عن كلمه الله. يا ريت احنا واحنا بنصلي نطلب زي ما قال كاتب مزمور 141، اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ يا رب شفتي. المطلوب مني كشخص مؤمن يكون عندي فضيله اتكلم كلام صالح للبنيان، ده مهم. وكان كلام ايوب دايما صالحا للبنيان، يعني حتى في علاقته مع وكلامه مع اصحابه هم كانوا بيحاولوا دايما يهزوا ثقته في الرب، لكن هو كان بيرفض وكان كلامه كله بناء. احنا وصل بالنتيجة قد علمت انك تستطيع ايه كل شيء ولا حصل عليك امر. يعني البناء بيقودني لمعرفة مشيئة الله ويعرف ما هي مشيئة الله. هو ده المطلوب مننا كمؤمنين، المفروض ما نخرجش عن المسار اللي الرب عايشه في حياتي. ليه؟ طبعا احنا مكانتنا كبيره عند الرب. اما يقول اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، ان كان احد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لان هيكل الله مقدس الذي انتم هو. فده مهم جدا ان احنا نفهم احنا قيمه كبيره عند الله.
1: امين. ربنا يساعدنا ان احنا تكون كلماتنا بناءه، ما تكونش سبب عسره للاخرين. في كلمه حضرتك توصلها للمشاهدين النهاردة تحب تقول لهم ايه؟
0: عايز اقول لكل احباء المشاهدين لابد ان نكون متسامحين، بمعنى ان نغفر للناس ذنوبهم. كما ايضا واحنا بنصلي الصلاة الربانية بتقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا. يعني نطلب من الله ان يغفر لنا والله هيحاسبنا وينظر لينا بقيمة ما نغفر به لمين؟ للناس. لازم ننسى الإساءة، لازم نغفر كما غفر الله لنا وطرح خطايانا ورا ظهرنا عشان ننساها وحطها في بحر اسمه النسيان. المفروض احنا نعمل كده، ما نتكلمش في عتاب

0: وده اللي عايز نتعلم الكتاب بيقول ايه. يعني ما نجيش نقابل واحد وعلاقتنا بيه كويس نقول اصلا من 40 سنة حصل منك فهم، بعد من 10 سنين امبارح ومن اسبوع. الكلام ده بين المؤمنين المفروض ينفصل تمام، يبقى بعيد خمان، يطرح كل اساءه في بحر النسيان. الحاجه الاخيره عايز اتكلم فيها التخلص، وده انا بتعلم من خلال كلمه الله اتخلص من اي انفعالات رديه، لان الشعور الطيب اظهره كما سمحكم الله ايضا في المسيح. ده المهم، سمحنا المسيح ونحن اعداء، اعداء اشرار، يعني احنا مجرمين، المسيح سمحنا، احنا ما فيناش خير، المسيح ايضا سمحنا، سمحنا ولم ينتظر منا اجر. فعلى مثال ما فعل المسيح علينا ان نسامح وان نغفر ونخلع الغضب والصياح والخبث. اختم بآية واحدة في ولا في روميا 13، واقول لكل الاحباء قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع اعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
1: أمين.
0: ربي يباركك ويبارك كل الأفاضل المشاهدين.
1: شكرا حضرة القسيس،
0: وأنا اللي بشكرك وسعيد جدا باللقاء ده، والرب يعطينا حتى نفعل ونعيش ما نقوله.
1: أمين أمين. عظيم الرسول بولس وهو بيتكلم عن الوثنيين وعن المؤمنين وعن فضائل المؤمنين، إنه بيتكلم عن الذهن وعن الفكر وعن القلب، ومش كمان بس الفكر والذهن والعقل والقلب، لكن بيتكلم كمان عن السلوك. يعني الفضائل كلها بتتكلم عن سلوك الإنسان المؤمن، إزاي يسلك كما يحق لأن هو كمسيحي وكمؤمن بالمسيح، إزاي يسلك أنه ما يكذبش، أنه ما يخطئش، ما يؤذيش أي حد، يتكلم دايما كلام صالح وبناء. شكرا لمتابعتكم لينا في حلقة المسيحية حياة، نتقابل في حلقة جديدة. رب معاكم.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

رسالة بطرس الأولى الإصحاح الرابع وعدد واحد يقول كده: فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. شاهد دي الآية اللي عايز أركز عليها، بس هعدي عليها بسرعة. ألام المسيح كانت بفائدة، لأنه قبليها يقول كده أنه علشانك أنت وعشاني أنا، يقول كده أنه المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة، لكي يقربنا إلى الله. والآية بتقول أنه الرب بسبب الآلام بتاعته أنا وإنت خطايانا اتغفرت، أنا وإنت بقى لينا أن احنا نقترب من الله بدم المسيح. فآلام المسيح كانت لها فائدة.

بعديها بيتكلم عن آلام أيضا لها فائدة من نوع مختلف في حياة المؤمن. آلام الرب كانت آلام كفارية، لكن بيقول كده أنه تسلح أنت كمان بهذه النية، لأنه من تألم في الجسد كف عن الخطية. الألم في الجسد أوقات بيبقى مفيد في حياة المؤمن، لأنه بيخليه كأنه يكتسب مناعة ضد الخطية، مناعة يبقى عنده من جواه كده. الخطية تيجي اللي كان بيتجاوب معاها الأول بسهولة يبقى رافض، عنده حاجة من جواه رفض الخطية دي. فبيقول هنا أنه تسلح بهذه النية، يعني كن مستعد أنه في أوقات ألام مفيدة. ورسالة بطرس دراسة رائعة عن الألام، لأنه يتكلم عن ألام بحسب مشيئة الله مفيدة، وألام ليست بحسب مشيئة الله ويتكلم عنها. ولما يتكلم في رسالة بطرس ما يتكلمش عن أنه الألام دي هي أمراض، ولا آية تكلم على أنواع كثيرة من الألم، ألم كذا، بس ولا حاجة منها كانت مرض. ده على العكس، في رسالة بطرس الأولى الإصحاح الثاني يقول كده: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده الذي بجلدته شفيتم. في العكس يتكلم في رسالة بطرس عن ألام الرب اللي فيها الشفاء لينا، لكن يتكلم على ألام من نوع تاني يسميها اضطهادات أو ألم. يقول كده في نفس الإصحاح 3: لكم ضمير صالح يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة. فحد بيتعرض لاضطهاد، شتائم، ويتكلم في إصحاح تاني، ده مش وقت، مش مجال الدراسة في رسالة بطرس، بس رسالة رائعة. بس بيقول مثلا أنه عدد 20 الإصحاح التاني: أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون. فبيتكلم تشتمون تلطمون، فده من أجل الرب، من أجل البر. يقول إن تألمتم من أجل البر فتوباكم. وهنا بيقول إنه في ألام مش بحسب مشيئة الرب، إنه لا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق، أو كنتم تتألم مخطئون نتيجة أخطائي. في ألام جت، مش هي دي الألام اللي بيتكلم عليها، بس بيتكلم على إنه المؤمن محتاج أوقات يدرك إنه تسلح بهذه النية، لأنه أوقات الألم مفيد. زي ما مثلا بيتكلم في مزمور 66، يقول الآية الرائعة دي، مزمور 66 يقول إنه باركوا الرب، عدد 8: باركوا إلهنا يا أيها الشعوب وسمعوا صوت تسبيحي، الجاعل أنفسنا في الحياة ولم يسلم أرجلنا إلى الزلل. بيتكلم عن حاجة عظيمة الرب عملها، بس بعدها يقول كده: لأنك جربتنا يا الله، محصتنا كمحص الفضة، أدخلتنا إلى الشبكة، جعلت ضغطا على متوننا، ركبت، الآية الجاية هي اللي أنا مشغول بيها، ركبت أناسا على رؤوسنا، دخلنا في النار والماء ثم أخرجتنا إلى الخصب. يعني كان حاجة مفيدة، مرحلة من مراحل تشكيل الرب. الرب يستخدم الألم، ومشغول أكتر حاجة مشغول بيها في الجزء ده: ركبت أناسا على رؤوسنا. يعني كأنه ناس فوقية، وناس اللي فوقية دي سبب تعب ليا، سبب أحمال، بس كأنه الرب حطهم ليه؟ علشان صحيح أن أنا في ألم، بس الألم ده مفيد ليا، لأنه الألام دي حاجة الرب بيستخدمها، لأنه من تألم في الجسد كف عن إيه؟ عن الخطية. وأوقات الناس تعدي بظروف إنه كأنه في ناس ضغط عليها، ناس في الشغل، ناس في البيت، ناس في أي دايرة تحس بضغط كده، أو ممكن يكون في أوقات في ألم ورب يستخدمه، لأنه الألم ده ألم مفيد. مش هي دي الآية اللي عايز أركز عليها، بس لازم نفهم الآيات دي. الآية اللي جاي هي اللي فرقة معايا: من تألم في الجسد كف عن الخطية لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي. ده الحاجة اللي مالية قلبي بقى، إنه ده اللي عايز أحطها قصادك الوقت ده: لا يعيش الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. إنه كأنه بيقول هنا إنه لما بتعيش في الجسد، الجسد معناه إنه أنا بدون الرب، أنا اللي عايز أشبع رغبات جسدي وأشوف إيه اللي بيريح الجسد وبيبسط الجسد، وعايش بلبي رغبات الجسد، أنا عايش علشان أنا أشبع رغباتي. لا يعيش أيضا زمان باقي في الجسد، مش بس رغباتي لكن لشهوات الناس. شخص

يعيش في الجسد لشهوات الناس. بيقول كده انه الالم عمل حاجه مفيده، ساعد الشخص ده انه خلاه انه ما يعيش الباقي كده. ايه اللي عايز اقوله في الايه دي؟ انه لما بتعيش في الجسد انت مش بتعيش لاراده الله، لما بتعيش لرغبات الناس. انا بعمل اللي بعمله علشان الناس تبقى مبسوطه، عشان الناس تبقى راضيه، عشان ما زعلش الناس. فارق معايا اللي بيحركني ايه اللي هيرضي الناس وهعمله، مش ايه مشيئه الرب وايه اراده الرب، ايه اللي هيشبع قلب الرب هو ده اللي انا عايز اعمله. لكن الحاجه اللي بتحركني من جوايا ده انا بقيت شخص في الجسد، لاني ما بقيتش في الروح، لاني في الروح عايز امجد الرب، في الروح عايز اعمل مشيئه الرب، الروح بيقودني اني امجد يسوع. لكن لما اكون هدفي ارضاء الناس على حساب ارضاء الرب او ارضاء الناس وامشي معاهم، عشان كده يقول بعد كده انه اراده الامم شهوات الناس، بعديها في عدد 3 يقول عملنا اراده الامم سالكين ونمشي معاهم في الاتجاهات اللي هم ماشيين فيهم. العالم ماشي في الخطيه، امشي في الخطيه. العالم ماشي في النجاسه، امشي في النجاسه. العالم ماشي بيستهزئ بالرب وامور الرب، أنا ماشي في العالم في أي حاجة بيعملها وبعمل ده عشان أرضي العالم. اللي عايز أقوله لك إنه المعنى اللي شغلني إنه الحياة في الجسد مش بتتمم مشيئة الرب، وهو ده تعريف الخطية. لأنه الخطية ببساطة يقول من تألم في الجسد كف عن الخطية علشان ما يعملش شهوات الناس لكن يعمل إرادة الله. الخطية معناها إني مش بعيش قصد الرب ومش بعيش خطة الرب لحياتي. كف عن الخطية. إيه هي الخطية؟ إني ما كنش في الجسد بعمل إرادة الناس لكن بعمل إرادة الله. إيه الرسالة؟ حط في قلبك النهاردة إنه أنا من هنا ورايح أنا عايز أعيش أعمل إرادة الله. الخطية كلمة إحدى معاني مرادفات، في إثم، في ذنب، في خطية، في أسماء كتيرة. إحدى الخطية دي معناها to miss the mark. كلمة خطية يعني شخص أخطأ، معناها شخص بيحاول يصيب هدف، بيرمي بقوس، ولما رمى القوس أخطأ الهدف. إنه أخطأ الهدف ده هي معناها خطية بالضبط. إني لما عش مشيئة الرب وخطة الرب لحياتي معناها إن أنا في خطية. الخطية بطريقة تفكيرنا ممكن تبقى ناس كتيرة بتفكر إني بعمل حاجات غلط والمفروض أبطل الغلط عشان بطل الخطية. آسف، الخطية مش معناها كده. الخطية معناها إنك ما تعملش الصح، إنك ما تصيبش هدف الله وقصد الله وإرادة الله في حياتك. هو ده معنى الخطية. في رسالة يعقوب 4 يقول كده إنه من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك إيه؟ خطية. مش إنه ما عملش أو عمل حاجة غلط لكن كان قدامه فرصة يعمل الصح، يعمل حاجة اللي على قلب الرب، يعمل حاجة اللي تمجد الرب وترضي الرب. الباب اتفتح، شاف احتياج، شاف خدمة، شاف أمر الرب حطه في طريقه، وهو فكر إنه لا أنا مش هعمل ده. وكتير بنحس إنه إرادة الله في حياتنا optional. إرادة الله ده كأنه زيادة في الحياة الروحية. المفروض ما عملش الغلط، ده متفقين عليه، الغلط ما ينفعش اعمله، مش هعمل غلط، ولو عملت غلط هتوب عن الغلط. بس ما بنتفكرش ابدا انه الخطيه هي اني اعتذر على اني اعمل خطه الرب واراده الرب في حياتي. عايز اشجعك النهارده على المعنى ده. ده المعنى، احدى المعاني اللي مليين قلبي، انه الخطيه معناها انك تخطئ، يكف عن الخطيه عشان يعيش إرادة الله. ده الآية بتقول كده. ولو تقرأ مثلا عن إفرايم أو تقرأ في سفر هوشع، تقرأ في المزامير، يتكلم مرتين يقوله صاروا كقوس إيه؟ قوس مخطئة. صاروا كقوس مخطئة. وفي هوشع يقول انحرفوا كقوس مخطئة، مزمور 79. وهوشع يتكلم نفس الآية، كأنه الرب بيقول أنت لي فأس، أنت لي أدوات حرب، انت انا ليه قصد، انا عايز استخدمك، انا عندي خطه، في هدف، في ملكوت محتاج يمتد، وانت القوس اللي انا هستخدمه. بس القوس ده اوعى يخطئ الهدف. عايز اقولك انه اللي على قلبي انه ما تخليش حياتك بتخطئ اهداف الله في حياتنا. شخص معروف جدا كاتب
من اللي بيكتبوا عن المكافآت الأبدية

يقول الجملة دي ونفسي تنتبه ليها، إنه لما هنقف قدام كرسي المسيح الرب مش هيحاسبنا. طبعا اللي آمن بالرب واتغسل بالدم مش ملوش دينونة أبدية، لأنه الرب شال الدينونة، بس هنقف قدام كرسي المسيح مش علشان مصيرنا الأبدي يتحدد، لأنه مصيرنا الأبدي اتحدد وإحنا في الأرض لما قابلنا الرب. كتاب قال كده،

الابن له الحياه الابديه. اللي ليه الابن النهارده عنده الحياه الابديه. حياتي لما تنتهي مش لسه هكتشف انا ليه حياه ابديه ولا لا، انا قابلت الابن في امور يقينيه في الحياه الروحيه. من الحاجات اليقينيه دي انه انا عارف انه ليا اخذت النهارده الحياه الابديه وهتستمر معايا على طول، دي الحياه الابديه. بس هنقف قصاد كرسي المسيح مش عشان اعرف انا ليا حياه ابديه ولا لا، لاني عندي يقين ليها. هذا هو الوعد الذي وعدنا به، الحياة الأبدية. كتبت إليكم لكي تعلموا يقين المعرفة أن لكم حياة أبدية. لكن حنقف قصاد كرسي المسيح عشان المكافآت الأبدية. فالمؤمن اللي عرف الرب مش هدفه أنه بيحاول يوصل للحياة الأبدية، لأن هبة الله مجانية الحياة الأبدية. لكن هدفه أنه عايز لما أكمل حياتي، عايز لما أقف قصاد كرسي المسيح أكون عملت كل اللي على قلب الرب لي، حققت الخطة والمشيئة والقصد الإلهي. فالشخص ده بيتكلم، اللي بحكي لكم عليه بيتكلم أنه لما هنقف قصاد كرسي المسيح مش هنتحاسب على اللي عملناه فقط، هنتحاسب على كل اللي عملناه خيرا كان أم إيه شرا. بس مش بس كده، لكن هنتحاسب على اللي كنا مدعوين نعمله وما عملناهوش. يعني لما هقف قصاد كرسي المسيح، الرب ليه خطه، الرب ليه قصد، الرب ليه اراده لحياتي. لما هقف قصاد كرسي المسيح اللي هيجي قدامي مش بس حياتي الماضيه، انا ما عملت ايه اللي عملته غلط في حياتي او عملت ايه وحش في حياتي، لكن هيقف هيجي قدامي برضو الحاجات اللي انا كنت مدعو اعملها وما عشتهاش. خطة ربنا إيه؟ وقصد الرب إيه؟ عشان كده أول حاجة عايزة أحطها قصادك كده، حط جواك إنه، والآية رائعة، يقول الزمان الباقي والزمان الذي إيه؟ مضى، لكي لا يعيش الزمان الباقي. يعني اللي فاضل في عمري، هي دي الرسالة بتاعت الجزء ده. الزمان اللي فاضل مش هيكمل زي اللي فات. الزمن اللي فات، أي حاجة بتسمعها حولها الصلاة، قول أمين أنا هعيش ده. ارفع ايده كده وصلي وقول انا مش اللي جاي مش هيضيع من حياتي. اللي فات ضاع منه كتير، بس الزمان اللي جاي مش هيضيع زي اللي فات. لكي لا يعيش الزمان الباقي في الجسد لاراده الناس. ضيعت حياتي اللي فاتت في الجسد، ضيعت حياتي اللي فاتت، اخطات الهدف، مش باصيب اهداف الله. ضيعت حياتي اللي فاتي بدور حوالين الناس والناس عايزه ايه وايه اللي بيبسط الناس وبحاول ارضي الناس. أنا عايز أعيش عشان أرضي الرب، لكي لا يعيش الزمان باقي في الجسد بل لإرادة الله. زمان الحياة الذي مضى يكفي. قارن ما بين زمان الباقي وزمان الحياة الذي مضى. ويقول كده أنه، ونقطة التحول هي أنه الرب بيستخدم أوقات الألم عشان يرجعك on track أنك تعيش قصد الرب. بعدت عن خطة الرب، كنت ماشي مع الرب، كنت في خطة إلهية، لكن ابتديت أتشتت، حاجات تشد انتباهي، حاجات تغريني كده وعيني تزوغ عليها وأجري عليها واستسلمت وطلعت بره خطة الرب. الرب ممكن يستخدم أوقات ركبت أناسا فوق متوننا ليه، ويبقى في ألم ليه، علشان أكف عن إيه؟ إخطاء الهدف في حياتي، لأن أنا مش هكون كوس مخطئة. اعلن كده باسم يسوع، مش هكون كوس مخطئة. باسم يسوع هحقق أهداف الرب في حياتي. مش هعيش في الجسد الوقت جاي، هعيش مليان بالروح، ممتلئ بالروح، مليان بأفكار الروح وبخطط الروح القدس. أمين؟ ده أول معنى. تاني معنى مشغول بيه، عايز أقولك أنه أنا الرب مليني الوقت ده إنه وقت مختلف عن أي وقت فات، وإنه ما فيش وقت نضيعه، وإنه حياتنا الروحية محتاجة المنطقة ومحتاجة التركيز إنه إيه مقاصد الرب ونعيش لها. الرب عايزنا نعمل إيه؟ الرب عايز يستخدمنا إزاي؟ ده وقت إنه تقرر إنه أنا هحط إيدي على المحراس وحتبع الرب وهعيش لقصد الرب. ده وقت إنه نتأمل فيه في سفر نحمية ونشوف نحمية إزاي عمل إلهي عظيم بيتعمل. ناس عندها خطة إلهية،
ناس عندها مشروع إلهي عايشاله، مش عايشة لنفسها. سفر حجاي تأملنا قبل كده بسبب

0: الضغوط فقروا يعيشوا لنفسهم وبيوتهم المغشاة ويرتاحوا وحياتهم بتفقد البركة لأنه مش حاطين الرب أولا. ده وقت أنه يبقى فيه مشروع إلهي، وده وقت على قلبي جدا أنه الناس اللي بتعتذر اللي هي شعره أنه أصل أنا صاحب وزنة واحدة مش هتقدم ولا هتأخر مش هتفيد، عايز أقولك ده وقت ما فيش اعتذارات، ده وقت أنه أصحاب الوزنة الواحدة are very much needed on deck. ده وقت أنه محتاجينهم جدا، ده وقت نحمية يبقى في عمل إليه، ده وقت أنه ما يبقاش في عار في الشعب، نبني السور يكون في مجد الرب، حط أمور الرب وخدمة الرب وعمل الرب هي الأولوية، عايشين لقصد إلهي والعمل إلهي. نقلة تحصل من العار للمجد، من أني محصور في نفسي لمحصور في أمور الرب، ده وقت يحصل فينا. ده وقت زي سفر يشوع، سفر يشوع بيتحكي عن زمن امتلاك، سفر نحمية بيتكلم عن مشروع إلهي، سور ومجد بيتبني، سفر يشوع بيتكلم عن معارك وعن امتلاك أراضي وعن قصد إلهي بيتحقق وطاعة الوصية إلهية ووعود قديمة من الرب ده وقت تحقيقها وحروب وحاجات وشعب ممنطق وبيدخل تحديات روحية علشان يمتلك الميراث اللي الرب ادهوله. ده وقت تقرا في سفر نحمية، ده وقت تقرا في سفر يشوع، ده وقت انه الروح القدس يخليك من جواك كده مشتعل بنار إلهية تخليك مش قادر، حاجة من جواك نار الرب شغالة في حياتك متخليك مش قادر تهدأ غير لما تعمل أمور الرب باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع نقلة، مش هنعيش في سفر حجاي لكن هنعيش في سفر يشوع، هنعيش في سفر نحمية. ده وقت زي سفر أعمال الرسل لما الرب قال لهم كده انه هتاخدوا قوة من الأعالي وتكونوا لي شهود أورشليم وسامرة واليهودية وإلى أقصى الأرض. ده وقت انك تفكر انه قصد الله للكنيسة، قصد الرب للكنيسة مش الأربع حيطان، مش انه محصورين في نفسين. الرب كان ليه قصد لما عمل الكنيسة الأولى دي انه عايزهم يوصلوا لأقصى الأرض، ده الخطة الإلهية، ده الهدف الإلهي. لو عايز تربطها برسالة بطرس ده اللي لو ما عشتش ده هتبقى في خطية، كنيسة تبقى قوس مخطئة، تبقى مش بتصيب أهداف الرب، لأن الرب قال إنه عايزكم لغاية لما آجي، والرب لسه ما جاش لغاية دلوقتي، عايزكم إن أنت تروحوا أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض، تطلعوا برا الحدود الطبيعية. وكلنا عارفين إنه كانت كنيسة رائعة، كذا مرة تكلمت في الأمر ده، كنيسة فيها أعظم الرسل وأعظم تعليم الرسل، كنيسة فيها اجتماعات نارية امتلاءات بالروح القدس غير عادية، كنيسة فيها كرازة والرب بيضم كل يوم، كنيسة فيها اجتماعات في البيوت، البيوت كلها مفتوحة والناس في البيوت بتجتمع وبتكسر خبز، كنيسة فيها صلوات طول الوقت، حاجة نهضة. بس مع كل ده في أورشليم هم أخطأوا الهدف. ليه؟ لأن الرب قال لهم ما قال لهمش تكونوا كنيسة رائعة في تورونتو بس، لكن قال لهم تكونوا كنيسة إيه؟ تكونوا إلى أقصى إيه؟ الأرض. فده وقت والنتيجة بعد كده. طب دول أخطأوا، في ألم حصل، في اضطهاد حصل، في اضطهاد ليه؟ والرب استخدم الاضطهاد ده علشان مش بس يبقوا كنيسة رائعة في البلد اللي هم فيها، لكن أنهم يبتدوا يتحركوا إلى أقصى إيه؟ إلى أقصى الأرض. عايز أشجعك أنه ده وقت كده مش هنكون باسم الرب، هنحقق قصد الرب في حياتنا.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.